0: العشرات من المقاطع المصورة التي تصور لحظات تجمع في الشعلان بدمشق غسّت وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض منها هذا المقطع القصير. ليست دمشق وحدها التي شهدت هذا الجدل، إنما سبقتها اللاذقية، إذ ظهرت مجموعة مشابهة أيضاً في أحد شوارع مدينة اللاذقية رافعة رايات إسلامية بيضاء اللون، أطلقت تكبيرات بالطريقة نفسها تفاعلاً مع قدوم عيد الأضحى.
1: تكبيرات العيد.
0: القضية واجهت انتقادات واسعة على وسائل التواصل، كما حظيت بتأييد واسع أيضا، كما هو الحال في معظم الترندات السورية منذ سقوط النظام. الجمهور المنتقد لم ينظر إلى القضية كحدث ديني، إنما كحدث يهدف للاستفزاز، فيقولون إن التكبيرات نفسها لم يروها في إدلب سابقاً، كما اقتصر خروجها على دمشق واللاذقية، ولم تظهر في حلب وحماة وإدلب مثلاً، وفق ما كتبه البعض على السوشيال ميديا. كما أن الجهة التي دعت لها ودعمتها لم تنظم مثلها في إدلب خلال سنوات الثورة، معتبرينها مخالفة لتوجيهات وزارة الأوقاف ومحاولة لتقييد جهود الحكومة بفرض الأمن وتحقيق السلم الأهلي. على الجانب الآخر، ينظر الجمهور الداعم للحدث على أن ما يجري هو سنة قديمة كان نظام الأسد قد منعها منذ سنوات، وعودتها اليوم إلى الشوارع هو نتيجة الحرية القائمة في البلاد، خصوصاً أن الاحتفالات والمناسبات الدينية متاحة أمام الجميع مع إيراد أمثلة عديدة بشأن ما يدعمونه. وتزامناً مع تناول هذه المقاطع المصورة، أعاد ناشطون نشر مقاطع من مناسبات دينية مختلفة تشبه إلى حد بعيد من حيث المضمون فعالية التكبيرات في أحياء دمشق، كما هو الحال في هذا المقطع المصور الذي لم يحدد نطاقه الزمني بدقة، ويظهر فعالية دينية لمسيحيي سوريا في أحد شوارع دمشق القديمة، معتبرين أن الأمرين متساويان ولكل سوري حرية ممارسة معتقداته.

الموضوع حل مؤخرا من بين أكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه سوريون على نطاق واسع. لنستعرض بعض التعليقات حول الموضوع، حيث كتب علي: إذا كنا جادين في الحديث عن السياحة والاستثمار وعودة الحياة إلى دمشق، فأي سائح سيختار مدينة تذكره شوارعها بمشاهد من كابول وقندهار؟ السياحة لا تبنى بالفنادق ولا بالتصريحات، تبنى أولاً بالأمان وبالانفتاح. أيضاً ضياء كتب: من حق أي إنسان أن ينتقد أي تصرف إذا كان فيه تعد على الناس أو فوضى، لكن تصوير التكبيرات وشعائر العيد وكأنها مصدر رعب فهذا فيه مبالغة وازدواجية واضحة جداً، فالمعيار يجب أن يكون واحداً لا حسب الجهة. بينما علقت ماريا: لا أحد ضد التكبير، وهذا حق مشروع ضمن حرية المعتقد والدين، لكن أن يخرجوا دون تنظيم ويرفعوا أعلام لا تمت بصلة إلى الوحدة الوطنية ولا تمت للدين الإسلامي بصلة، فهذا يخرج عن سياق التماسك المجتمعي. وأيضا كتبت ميساء: أنا كنت مبارح، المنظر عادي ولطيف والأعداد محدودة ولم يسببوا الأذى لأحد، مشوا بحالهم.

منذ عشرات السنين يرتفع منسوب نهر الفرات إلى هذا الحد، حتى أن السنوات الماضية شهدت إطلاق استغاثات بسبب أزمة المياه التي عانى منها النهر. وقالت جهات محلية قبل عامين إن نهر الفرات وصل إلى أقل منسوب له منذ عشرات السنين أيضاً، وهو ما راكم مخاوف عديدة للسكان على جانبي النهر في كل من الرقة ودير الزور. هذا العام شهد أمطاراً غزيرة، كما أن تركيا فتحت سدودها أمام مياه النهر التي صبت في مجاريها المعتادة، وامتلأ سد الفرات حتى آخر شبر فيه، ما استدعى فتح بوابات من السد نحو النهر الذي ارتفع منسوبه حتى فاض، وهو ما وثقه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نشاهد منها هذا المقطع.

هناك ارتفاع منسوب المياه بسبب الثلوج والامطار من الجانب التركي،

0: الكميات الكبيرة من المياه وجدت طريقها سريعاً نحو مجرى النهر، راسمة منظراً غاب عن المنطقة لسنوات طويلة وفق ما يقوله سكان المدن القريبة من مجرى النهر. نشاهد هذا المقطع الذي التقطه أحد سكان مدينة الرقة.
1: ما شاء الله، اليوم 25/5/2026، نهر الفرات، محافظة الرقة. سالفة من حول بعضها يا شباب، زيادة منسوب المياه إن شاء الله.
0: لم تكتفي مياه النهر بحدود النهر المعتادة، إنما خرجت من تلك الحدود ووصلت إلى الطرقات وأبواب المنازل وفق ما وثقه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نشاهد.
2: هذا كان مدخل بيت، والآن نهر الفرات يسير من أمام هذا البيت. الحمد لله رب العالمين، على السراء وعلى الضراء، نحمد الله عز وجل على كل حال، وعلى المؤمن أن يحمد الله على كل حال، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، على نعمة نهر الفرات. فنهر الفرات نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا.
3: أستاذ قضيب، المي كانت بعد الشجر تقريبا 10 متر، تقريبا 15 متر، ما شاء الله ظلت على الحالة هيك، توصل الزفت، وصلت الزفت، مو بتوصل الزفت. كمان على الطرف الثاني هذا جسر القديم، سيارات، وهذا كله ما كان فيه مي خالص ابدا ابدا.
0: ارتفاع منسوب مياه النهر دفع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية لإطلاق تحذيرات للسكان المحليين القاطنين على جانبي النهر، وأطلقت الوزارة عبر موقع الإنذار المبكر التابع لها تحذيراً تضمن تعليمات طالبت المدنيين القاطنين على مقربة من النهر بالإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، وخاصة في المناطق المنخفضة. إيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه إلى جانب تجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، ومنع السباحة وآليات أخرى. لكن حتى مع التحذيرات التي كررتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مراراً، أبى هذا الطفل إلى أن يسبح بالمياه الفائضة من النهر أمام باب منزله في دير الزور.
4: على شط البيت. هذا اللي يقول لي يا مسعدة وبيتك على الشط.
5: مالديف معلم مباشرة. على باب البيت المالديف.
4: يطلع من البيت يسبح.
5: هاي تكسب بول من فوق الحائط.
4: هذا ما يحسد رئيس الجمهورية.
0: الموضوع أثار موجة من التفاعلات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، منها عادل طرح عبر إكس سؤالاً: ليش ما يتم الاستفادة من مياه نهر الفرات الفائض بتحويلها إلى سبخة الجبول ويوجد قنوات نقل؟ بينما علق أحمد: إن شاء الله يكون ارتفاع منسوب النهر خير على المنطقة، وكل الدعاء والدعم لقوات الدفاع المدني المستنفرة حالياً وتقوم بواجبها بكل تفاني وإخلاص. بينما عبود علق: الطفل البريء اللي عم بيسبح وين أهله؟ نطالب الدولة بوضع منقذ لكل طفل لأن الأهل مفاضين. أما قصي فكتب: هاي فتحوا بس 3 عنفات وبدها تطوف الرقة والدير، كيف لو بيفتحوا كل العنفات معناها الرقة والدير والموصل بتروح بالنهر. ما شاء الله النهر بيروي سوريا ولبنان والأردن برياحه.

0: وإلى قصة العم محسن، يبتعد عن الناس تدريجياً حتى انتهى به الأمر وحيداً داخل كهف في منطقة جبلية بسوريا، يعيش هناك منذ 30 عاماً تقريباً. لا كهرباء ولا أبواب ولا صخب مدن، فقط صخور باردة وأعشاب يجمعها بنفسه، وصوت يملأ المكان حين يقرر الغناء من دون أن يطلب من أحد أن يسمعه. مقطع مصور يظهر حياته داخل الكهف الذي اختاره مسكناً منذ سنوات طويلة، انتشر سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي تاركاً تفاعلاً واسعاً معه. الرجل يقول إنه لا يشعر بالتعاسة كما قد يظن البعض، بل يرى في العزلة راحة من ضجيج العالم ومشكلاته، كما لم يدخل صيدلية منذ أعوام ولم يعتمد على الأدوية التقليدية، إذ اعتاد استخدام الأعشاب لعلاج نفسه، في حين لم تجد الوحدة مكاناً إليه، معتبراً أن العيش وحيداً هو أسلوب حياة اعتاد عليه حتى صار جزءاً من يومه العادي. يروي العم حسين الكثير من التفاصيل عن جوانب حياته في الغابة التي صارت صديقته الوحيدة مع الوقت، وهو ما وثقه ناشط زار المنطقة بالمصادفة وأثار تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا. مقطع مصور قصير لخص فيه الناشط عزام الخالدي القصة وعرض جوانب من حياة العم حسين بين الجبال، لنشاهد معاً.
1: مستحيل. وأنا بمشي بين الغابات قابلت رجل يعيش في كهف، ولما عرفت قديش صار له ساكن هون انصدمت صدمة عمري.
2: عمي سؤال، أنت ما بحس بالوحدة؟
3: والله بحس بالوحدة، هي الوحدة حلوة كتير يعني، هي بخوف الإنسان. اعتزل ما يأذيك، هذا المطبخ من مطبخ ملوك يا أخي. مؤمن بالله لا تقتل شد يعني، بتحبك بتعيش معك وهان ما رح.
2: يوميا يصحى على هذا المنظر الجميل مع إيش؟ مع كاسة نتة.
4: نحن بنعمر بيوت وندفع ثمن عمرنا كرمالها، والعم حسين ساكن بكهف لا فواتير ولا كهرباء، عايش ملك سلطان زمانه. الغريب انه العم حسين ساكن بكهف ولكن روحه اوسع من اي مكان.
2: عم بسال حالي مين منا يا هل ترى اللي عايش صح؟ نحن الماسورين خلف شاشاتنا وبيوتنا ولا العم حسين؟
5: طلع بيعمل لنا شاي على الحطب.
3: اقرب شخص قلبي هو الكلب،
2: وصديقه المقرب هو هذا الكلب.
3: هيدا الكهف بشوفه احسن من اي قصر بالعالم.
2: كل شيء عم شوفه امامي وكانه مسروق من شيء مسلسل او فيلم.
4: يا هل ترى تعودت انت على السكنه هون؟
3: هلا ظروف الحياه هي اللي خلتني تعودت على هيك الاماكن.
4: في حدا يزورك بهذا المكان؟
3: الحمد لله البيت ما بيخلى، صحيح مغارة بس مثل حكايتك أصيل بيجيل عندي. ليش؟ الله بيبعته. لا إذا الحب صادق هو اللي بيعيشك حياة سعيدة. على فكرة من 30 سنة ما فتت على الصيدلية ولا بجيب دواء، دوات الأعشاب كله الأعشاب. هلا أنا تعودت على الغابة على درجة إنه هي عاشت فيني كمان، بدها تشوفني يومياً. أنا حافظ كل حجر وكل شجر بالغابة يا عيوني. هاي ميت النبعة طيبة كتير، هذه من الطبيعة.
2: تعرفون العم حسين هو أسطورة حقيقية عايشة بيناتنا؟
3: أهل الضيعة بيحكوا عني قبل ما يناموا أولادهم إنه أنا بكمش الضبعة.
2: رجل الكهف 30 سنة، مو يوم ولا يومين، عمر كامل.
3: عني وسهلا يا أنت نجوم بسمعنا وسهلا يا ولا أهلا ومرحبا فيكن.
0: الموضوع لفت نظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ترك بعض السوريين والسوريات تعليقات بشأن الموضوع نستعرض منها. البداية مع مصطفى حيث كتب: معقول هذا الرجل خارج عن التكنولوجيا الحديثة، بس في شيء ناقص، شلون كان عايش بالغابات مع مرور الزمن وال14 سنة حرب؟ أما ياسر فعلق: يا ريت لاقي شي كهف هيك منظر روح أسكن فيه، عمي حسين جنبك بمغارة لأجي صير جارك. أما مديان محمد فكتب: الجنة من دون ناس ما بتنداس، والإنسان اجتماعي بالفطرة. ووسام كتب وقسم بربه بأن عم حسين أفهم واحد بكل سوريا.

0: دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: لطالما قيل أن التاريخ لا يكرر نفسه، لكن العلاقة بين السوريين والمصريين ما كانت يوماً علاقة غربة، بل أقرب لحكاية ناس جمعتهم المحبة والعيش المشترك، وكأن بين دمشق والقاهرة خيطاً قديماً من الألفة. في مصر اليوم للأسف طبعاً كتير من قصص المعاناة اللي عم بيعيشوها السوريين، مو بس من ذكريات حرب تركت وراهم، لا، بل من خوف يومي صار جزء من تفاصيل حياتهم اليومية. أب يخرج في الصباح إلى عمله ولا يعلم إن كان سيعود إلى أطفاله أم لا، وأم تعيش بقلق وتوتر خوفاً من خبر اعتقال أو ترحيل الزوج، وشبان لا يخرجون من منازلهم خوفاً من اعتقالهم وترحيلهم بعد أن يبقوا لأيام في المخفر الذي يساقون إليه كمجرمين. حملات التضييق على السوريين في مصر اللي بديت من أشهر خلت كثير من السوريين يعيشوا بخوف مستمر، ومنهم لم يعد يخرج من منزله خوفاً من الترحيل، وهناك بعض العائلات قررت على الرحيل أنه يلا خلص خلينا نرجع على بلدنا وبلا حرق هالأعصاب، بس طولوا بالكن علينا شوي، الرحيل والعودة ليس بالسهل، عقبات عدة عم تواجه السوريين اللي اتخذوا قرار العودة. مثل شو؟ مثل بيع الفرش والسيارة أو حتى تصفيت الأعمال، وهي الأمور اللي ممكن يعمل أي شخص قرر يترك البلد اللي عايش فيه ويرجع لبلده، بس عندهم صارت رفاهية للأسف. وهي رفاهية ما بيملكها كتير من السوريين في مصر، وإن باع ما يملك بده يبيع بأسعار زهيدة، يعني بتراب المصاري مثل ما بنقول نحن بالسوري. لماذا حدث ذلك؟ ما الذي جرى؟ لماذا انقلب الحال؟ أسئلة كثيرة لا جواب صريحا عليها، وعند الإجابة تكون هذه الإجراءات لقوننة وضع السوريين، علما بأنه كثير من السوريين أجبروا على التقديم على البطاقة الصفراء التابعة للأمم المتحدة، وهذا الشيء قبل سقوط النظام، ولشدة الضغط ربما يصل موعد الحصول على هالبطاقة لأكثر من سنة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المهجر، واللي خصصناها عن واقع السوريين في مصر. في مصر بين تضييق الإقامات ومخاوف الاحتجاز والعودة. سألنا عدد من السوريين عن واقعهم بمصر، خلينا نشوف الإجابات ونرجع للنقاش.
1: في الفترة الأخيرة تصاعد الحديث عن أوضاع السوريين في مصر، خاصة مع تداول أخبار عن ترحيل وتضييق. تشير المعطيات إلى أن الإجراءات ليست عامة، بل تقتصر على حالات محددة مرتبطة غالباً بالوضع القانوني، إلى أن القلق انتشر بشكل واسع بين أوساط السوريين، مما دفع كثيرين للتعامل بحذر أكبر عبر تسوية أوضاعهم وتجنب أي مخالفة. اقتصادياً، بعض السوريين بدأوا بتقليص أعمالهم أو إغلاقها خوفاً من خسارة مفاجئة، بينما يواصل آخرون العمل بانتظار اتضاح الصورة. مدن مثل 6 أكتوبر ودمياط التي كانت مراكز رئيسية لوجود السوريين شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادهم، ما انعكس أيضاً على توفر المنتجات السورية، حيث باتت بعض المواد الغذائية أقل حضوراً

0: والأجبان والأشياء اللي المختصين فيها السوريين، كنا نجيبها من أكتوبر اللي للأسف صارت شبه فاضية حاليا، كل المحلات قفلت، أغلبها 90% من المحلات سكرت، فعم نستعيد عنها بأماكن تانية مثل العبور مثل التجمع، لكن كثير من المواد ما عاد لقيناها، لأنه للأسف اللي بينتجوها أساسا رجعوا على البلد وسكروا محلاتهم.
1: رغم هذا التراجع في أعدادهم، لا يتجه جميع السوريين نحو العودة، إذ ما يزال جزء كبير منهم مستقراً في مصر، متمسكاً بحياته وأعماله التي بناها على مدار سنوات.
2: أنا حالياً موجود بمصر، صار لي 13 سنة مقيم بالقاهرة. ما في فكرة بالمغادرة حالياً مشان الجامعات والمدارس تبع الأولاد. بما أنه الشخص إقامته نظامية خلال 13 سنة فهو وضعه بيكون مريح جداً.
1: اليوم يعيش السوريون بين الحذر والقلق في ظل واقع متغير ومستقبل غير محسوم.
3: قلنا مناقشة هذا الملف وتفاصيل ما يجري للسوريين في مصر معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أحمد محمد ذيب طهماس، سوري كان مقيم في مصر ومعي الآن من حما. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك أحمد محمد ذيب طهماس، أنت كنت مقيم بمصر ورجعت لسوريا، بدي تحكي لي عن حالتك، شو اللي خلاك ترجع، كيف رجعت؟
4: هلا يعني ملخص الكلام، انا رجعت على سوريا ارجع بكرامتي احسن ما ارجع بلاها، تمام؟ يعني كان الامور التضييق كانت بدات من 2018 التضييق الشديد، يعني لدرجه انه مثلا بال 2018 انا تعرضت للاسر. ليش ما معي اقامه؟ طيب كيف انأسرت؟ جوني اثنين لابسين مدني عادي، تمام؟ اقامتك، جوازك، خير يا شباب، وين بدي اطلع؟ تفضل اطلع معنا. وين؟ بيقولوا لي تفضل على الميكروباص. طلعت على الميكروباص مدني، انتوا لابسين مدني. فطلبت بشكل مؤدب جدا انه بدي الكرنيه، بدي اثبات شخصيه، انا اعرف حالي رايح مع مين وطالع مع مين. فطبعا هذا الكلام اعتبروه من الامن الوطني، طلعوا الشباب انا ما بعرف، ففرجاني المسدس تبعه، قلت له هذا ما له بطاقه شخصيه، اعطيني بطاقه شخصيه تعرفني عنك، مو مسدس. فاعتدوا علي بالضرب مع الاسف، وضليت 14 يوم بالسجن شاملين 4 ايام لعيد الاضحى، علما انه مرتي كانت حامل ولوحدها بالبيت، تمام؟ كانت بالشهر الثامن، والحمد لله رب العالمين. بعدين طلعنا، طبعا ما طلعنا لحتى نشف رينا.
3: كيف طلعت؟
4: بعدين بدأت التضييق لسه أكثر، يعني صار الموضوع ما بدك يا أخي شهادة سواقة ما بحسن تاخذها، شهادة سواقة ليش بدك إقامة؟ تاخذها عمدة الإقامة، الإقامة أصلا هي حلم لإلك. طيب أنا كنت على الكرت الأصفر، لما تزوجت زوجتي كانت هي عملت في الكرت الأصفر معي، ولكن كان معي إقامة دراسية، فأنا حبيت ألغي الكرت الأصفر وأنقل على الإقامة الدراسية لكون هي أفضل. ما معك وقت، انت تلغي الكرت الاصفر معك اسبوع لتترحل لتطلع برا البلد، او انك تصير مخالف ومعرض للترحيل القسري، تمام؟ فبالحاله انا ما احسنت. طيب رحت على الاقامات، قلت انا طيب مرتي زوجتي هي معها كرت، معها اقامه دراسيه، ما في داعي نحط على الكرت الاصفر. لا، بدك تحط على الكرت الاصفر والا ما في اقامه اصلا، تمام؟ صرنا يعني كنا نستفيد اساسا من الاقامه لمده شهر، بعدين ما عاد نستفيد منه اصلا. أنا لما بعت سيارتي، لما بعت أغراضي، لما صفيت أموري، أنا ضبطت البيعات كلها بحيث إنه بسبعة أيام أنا كنت يعني عملت الإجراءات كلها خلال 7 أيام الإقامة.
3: طيب أنت حالتك
4: بدأ بال 2018 بحملات ممنهجة جدا جدا جدا للشعب المصري.
3: أستاذ أحمد عم تسمعني أستاذ أحمد؟ مشان بس هيك انا بدي اكسب وجودك معي قبل الانتقال للدكتور احمد. هي الحملات بشكل عام عم بتكون على المصريين، يعني بس المخالفين اللي ما معهم اوراق ولا ما معهم بطاقه صفراء، ولا حتى عم نسمع انه اللي معهم بطاقه عم بيتم مدايتهم بشكل او باخر واعتقالهم باساليب وكانه مجرمين؟
4: يا اخي هلا اولا كان معي كرت اصفر وانا انحبست، بتحمل البطاقه
3: الاصفر. هي معك بطاقه تاجر؟
4: لا، معي كرت اصفر.
3: واللي معه بطاقه تاجر،
4: واللي معه بطاقة تاجر يعني نوعا ما بكون ألطف شوي، ولكن نفس الوقت هو بخطر لكونه ما في ورق، يعني ما بيعتمدوا على كلامك ولا بيعتمدوا على الورق اللي معه، بدنا نتأكد بالاسم، فلازم تروح على الاسم وتعمل له زيارة بقى انت ورزقك، تتأكدوا بيوم، تتأكدوا باثنين، تتأكدوا بعشرة انت ورزقك. يعني كانوا أول يحطوا لنا بشيء اسمه الحجز، مكان مؤقت. هلا حاليا عم بسأل الشباب بمصر، رفقاتنا عم يحطوهم بالسجن تحت مع المجرمين. انت اساسا بتروح وبايدك كلبشك كأنك مجرم وحدا ثاني مكلبش معك، وبتمشي بالشارع، بتمشي بياخذوك على سفاره بلدك بالاسر بالكلبشه. يعني طيب يا جماعه والله يعني ما لنا مجرمين، احنا بالاخر مثلا اقامه انتم ما بتعطونا اياها ونحن ما عم نقدم عليها.
3: طيب اذا سالتك شو سبب هذا التضييع على السوريين خاصة بعد سقوط

0: الأسد أصبح التضييق أكثر.
1: يعني فئة معينة من الناس ما حب هالشيء اللي صار كلياته، فعم يضغطوا عليك، وانا فئة الأقوى.
0: طيب الشعب المصري،
1: المصريين، لا الشعب المصري أحلى أحسن شعب بالعالم الشعب المصري.
0: نعم، وهو ما نسمعه، يعني الشعب المصري هو ضد هذا الشيء، بالعكس عم يتعاطفوا مع السوريين، عم بيخبوا سوريين عم نسمع، فهذا الشيء صحيح، ولكن الحكومة المصرية هي عم بتضيق على الشعب المصري، على الشعب السوري عفوا.
1: والناس اللي مأيدين لإلها، وهن ما بشكلوا فئة كبيرة من المجتمع، يعني فئة المجتمع الكبيرة هن بحبوا السوريين ونحن معهم أخوة. هل تعلم أخي الكريم إنه السوري بمصر قاعد من غير حقوق مدنية من زمان هالكلام؟ لو كان الشعب المصري ما له متعاون كان الشعب السوري تبهدل. لكونه انت بدك تروح على الاسم تقدم شكوى بيقول لك وين اقامتك، والاقامه ما بنعطيك اياها، اذا وين حقوقك؟ انا عمي اخذته على مشفى المركز الطبي العالمي، مشفى اقامتك بعد اذنك، طيب انا فايت على مشفى يا شباب، يعني اقامه شو دخلها بالموضوع؟ انا مقدم انه حدا ضرب لي سيارتي، حدا سرقني، اقامتك، طيب وين الاقامه ما بتعطوني اياها؟ فلولا انه الشعب المصري شعب محترم جدا ما كنا احسن نعيش اصلا. شهادة السواقة ممنوع تاخذها، تليفونك بده يطفي، فكل لازم تليفوناتك باسم حدا مصري.
0: نعم، ونحن عم نشوف كثير يعني من خلال اشخاص موجودين في مصر، من خلال علاقاتنا ايضا مع مصريين، يعني هن ضد هذا الشيء اللي عم بيصير، وسمعنا انه كثير من المصريين عم بيحموا سوريين، خاصه يعني في حكي انه عم بيفوتوا على البيوت او بيدقوا البيوت او بيسالوا بواب البنايه انه في عندكم سوريين ما في عندكم سوريين، حتى يتم التاكد من اوراقهم وترحيلهم. هذا الشيء صحيح ام لا؟
1: الى حد ما صحيح. طيب. ما قلت لك يعني هو الشعب المصري بالعموم هو مناهض لكل شيء عم يصير، ولكن الصوت الاعلى والاقوى هو للناس للحكومه بالاخر. طيب. ولكن الشعب المصري شعب محترم جدا، هو معانا، وبالفعل انا كثير فعلا بحب الشعب المصري كله وبحب مصر.
0: صحيح، وخاصة بداية لجوء السوريين لمصر كان في ترحيب، وما زال الآن ترحيب من الشعب المصري. ولكن أستاذ أحمد، خليني أنتقل للدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي معي من أمريكا. وأستاذ دكتور أحمد، حضرتك أيضا يعني كنت مقيم في مصر لسنوات وسنوات طويلة، وانتقلت الآن إلى أمريكا، وعلى اطلاع بأدق التفاصيل لما يحصل للشعب السوري هناك، لماذا هذا التضييق على السوريين حتى الأشخاص اللي معهم إقامات صالحة؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام أستاذ حسام. في الواقع هذه يعني هذا سؤال مهم جدا وجوهري، دعونا لا يعني نختبئ وراء لنا ونجيب بشكل واضح ونضع النقاط على الحروف. في الواقع بدأ التضييق على السوريين منذ سنة 2013 مع وصول إدارة الرئيس أو الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في جمهورية مصر العربية. أنا كسوري مقيم في جمهورية مصر العربية بدافع الدراسة والتبادل الثقافي، كنت عاصرت حكم الرئيس مبارك، ومن ثم المجلس العسكري، ومن ثم إدارة الرئيس المرحوم مرسي، وأيضا وصولا إلى إدارة الرئيس السيسي. المرة الأولى والحادثة غير المسبوقة التي يضيق على السوريين فيها والتي يسجن فيها السوريون في مصر بأسباب الإقامة وما والبيروقراطية هي في عهد هذه الإدارة. منذ 2013 تم إيقاف دخول السوريين إلى مصر إلا باستثناء الإقامة الموافقة الأمنية، وهي عبارة عن إجراء بيروقراطي يتم من خلال وسطاء طبعا، وأنت مضطر أن تدفع رشاوي، وكل السوريين والمصريون يسمعونني يعرفون هذا الأمر، أنا لا أتحدث من الخيال. يعني تبدأ الأسعار من $1,500 ل $3,500، واستمر الوضع على هذا المنوال وصولا باستثناء بعض الطلبة الذين يحصلون على منح التبادل الثقافي. طيب، سايكس بيكو يا سيدي الفاضل كانت في 1916، إحنا اليوم في 2026، يعني 110 سنوات سقطت هذه الاتفاقية، وما يزال أو تزال الحكومات العربية تفعل وتدق الأسافين لزيادة الدخول ولزيادة الحدود وأسافين الفرقة والتباعد بين المواطنين العربي. يعني نحن مسلمون ونحن عرب، ونحن ومن نحن ومن أنتم أساسا؟ يعني السوري والمصري هم كلاهما في الهم شرقه، يعني الرصيد من المحبة والرصيد من الأخوة.
0: دكتور أحمد، يعني أرجو منك دكتور أحمد يعني الإجابة بشكل مباشر لكي أستغل وجودك معي ولضيق وقت البرنامج، لماذا هذه الحملات؟
2: دعني أجيب بشكل مباشر. بصراحة أستاذ حسام، هناك حالة واضحة من عدم التوافق وعدم القبول وعدم الاستساغة من قبل إدارة الرئيس السيسي لإدارة الرئيس الشرع، ويبدو أن هناك طلبات وجهت للإدارة السورية حول تسليم بعض المعارضين السوري المصريين المقيمين في سوريا، ولكن لم يكن هذا الأمر قد لبي بشكل مباشر. وأنت تعلم أن الموضوع في سوريا معقد وليس بهذه السهولة، وأنا لا أحاول أن أتلمس الأعذار لأحد، لكن بكل بساطة يعني الإدارة المصرية وتصريحات وزارة الخارجية المصرية تقول بشكل واضح نحن ندعم خيارات الشعب السوري في تحديد مصيره. طيب الشعب السوري اليوم يرى في شخص الرئيس الشرع رمزية وجودية لهذا الشعب، وكلنا نقف خلف إدارته، فلماذا هذا التعامل وهذا العقاب الجماعي للجالية السورية الموجودة في مصر وكأنهم من الرهائن؟ يعني اليوم أنت استقبلتني 14 سنة أو 15 سنة وبآخر لحظة تطردني بشكل يعني يمتهن كرامتي. يعني السوري، أنا هناك على تواصل مع سجناء سوريين داخل العنابر المصرية، أعطيك أرقام بالتفصيل: السجن 105 الدور الثالث، العنبر 5 الغرفة 16 ملأة بالسوريين المسجونين بداعي الإقامة. يعني إجراءات بيروقراطية، أنت تلقيني في اليم مغلول اليد وتقول إياك أن تبتل بالماء. يعني مثل ما القصة الشهيرة بطفولتنا، البيضة عند النجار والنجار بده ما بعرف إيش والطاحونة مسكرة، يعني طيب ست شهور مدة البطاقة الصفراء، ولما أنت تنفذ تخلص الإقامة.
0: نعم قانونيا دكتور أحمد،
2: فهذا نوع من أنواع العبث.
0: نعم قانونيا دكتور أحمد، ما الذي يجب على السوري اليوم أن يفعله في مصر لكي يؤجل عودة إن صح التعبير؟ يعني خاصة البنية التحتية في مصر في سوريا هي بنية في إعادة الأعمار، وأيضا يعني هناك الكثير من يملكون سيارات ويملكون أعمال لتصفية هذه الأمور.
2: سيدي الفاضل، الأمر يحتاج إجراء، كما تحدث الأخ أحمد من سوريا، من سوريا، أن الموضوع يعني يستدعي استجابة مباشرة وصريحة واعتراف بالقضية وبالأزمة الموجودة على السوريين وعلى السودانيين وغيرهم من الجاليات التي يضيق عليها في مصر. يعني لابد من الاعتراف بالأمر ووضع جدول زمني لعودة هؤلاء. نحن نقدر ونحترم استضافة مصر الشقيقة للجالية السورية لمدة طويلة ونكبر فيهم هذه الاستضافة، ولم يبنى مخيمات في مصر، ولكن لابد أن يكون هناك جدول زمني. العام، الناس تعرف جميعا أن العام الدراسي في نهايته، لابد من منح هؤلاء الناس مدة زمنية وإعفاء من شرط الإقامة لبيع أثاث المنزل، لبيع السيارة، لحصول على الشهادات الدراسية لأطفالهم وطلاب الجامعات.
0: نعم حتى
2: يعودوا. أن الاعتقالات لا تميز بين تاجر وبين لاجئ وبين صحيح طبيب أو مهندس.
0: والأسف أيضا يعني يكلف الشخص يعني بدفع مبالغ مالية داخل الاعتقالات. شكرا لك دكتور أحمد لأنك أعطيتنا أرقام بالتفاصيل على أماكن وجود السوريين في إحدى المخافر والزنزانات في مصر. أستاذ أحمد، بدي بـ30 ثانية، بدي هلا واقع السوريين في مصر عم يستنوا نهايه العام الدراسي لحتى يرجعوا، وشو وضعهم الان؟ خاصه يعني في كثير من معارفك واشخاص ما بدي اذكر اسمه على الهواء موجودين بعدهم في مصر. تفضل.
1: يعني وضعهم كثير كثير سيء بالنسبه لانهم يحسنوا يرجعوا. الموضوع كثير صعب يعني يرجعوا باحترام. يعني اليوم معلش انت عم تمسكوا للبني ادم كراشي بخضره لبيته، انت عم تمسكه بتحطه بالسجن بيصير بالطياره. طيب وبيته؟ أعطيه فرصة يا أخي إنه يروح يصفي شغله، عرفت علي؟ أعطيه فرصة يصفي شغله. الناس عم تخاف تمشي بالشارع، حرفياً عم تخاف تمشي بالشارع. هذا الشيء غير مقبول تماماً بأي مكان بالعالم، غير مقبول. بدك تروح له وتعطيه إشعار إنه خلاص أنت بدك تترحل أخي، بعد ما تعطيه مدة شهر إقامة يحسن ينفذ فيها اللي بده إياه. بعد إذا ما نزل طبعاً خلاص بوقت تمسكه وروح له بالطريقة اللي أنت بتحبها، ولكن ما تمسكه وتروح له بشكل مباشر. أنت بكون نازل على شغله، ولا نازل على يجيب خضرة، ولا نازل أي كان مشواره يجيب خبز. انت بتمسكه بتحطه بالسجن وبعدين على الطياره.
0: طيب هو بترحل كمان زوج وبتضل مثلا الزوجه والابناء بيضلوا في مصر.
1: يعني في كثير مصر لحالهم بدهم يبيعوا ويتعاملوا مع الناس ويبيعوا اغراضه ويبيعوا عفشه، والاساس السياره مو باسم مرته مثلا. هي خلاص راحت ورحنا، يا بده يدفع رقم مقدره مشان الفيزا يرجع يدخل على مصر مشان يبيع اغراضه.
0: بتمنى ان تحل هذه القضيه. شكرا لك الاستاذ احمد محمد ديب طهماس، سوري كنت مقيم في مصر معي الان من حماة واحد الأشخاص الذين اضطروا للخروج من مصر. وأيضا الشكر موصول للدكتور أحمد رحوم باحث أكاديمي كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية. ولأن برنامج المهجر بيتابع قضايا السوريين في مهجرهم وبينقل كل الأخبار اللي بتهم وبتخص السوريين في الخارج، خبر إيجابي وبيهم شريحة واسعة من السوريين بتركيا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، واللي هو لتمكين أبناء الجمهورية العربية السورية المقيمين خارج الوطن من قضاء عيد الأضحى المبارك بين عائلاتهم وتخفيفاً للأعباء عليهم. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قرار بالإعفاء المؤقت من رسوم دخول السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى وطنهم بهدف قضاء عطلة عيد الأضحى. بس القرار بيشترط أن يكون مالك السيارة أو مستخدم السيارة سوري الجنسية، وأن يكون دخول المركبة بهدف الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار. وعلى ذكر فترة الإعفاء، حددتها الهيئة من تاريخ 18/5/2026 لغاية 31 من ذات الشهر، يعني شهر أيار اللي نحن فيه هلا. وطبعا السوريين بيتمنوا انه الإعفاء يطول او يلتغى، وهي رسالة حملوني اياها جمهور المهجر للسادة في إدارة المعابر، وبالأخص للسيد مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، كون السيد علوش هو الشخص اللي مرتبط اسمه بمعظم التصريحات. كل عام وانتم بخير. راح اختم حلقة اليوم بقصة شاب سوري ابتدع زراعة أنواع محددة من النباتات في المياه فقط وبدون الحاجة إلى التربة، لحتى افتتح مقهى خاص بالنباتات. وفي بعض الأشخاص صاروا يلاقوا بهذا المقهى هو مكان لحتى يجلسوا يطالعوا، وأيضا في أطباء عم بيلاقوا مرضاهم النفسيين لإجراء معالجات داخل هذا المقهى. وقرر صاحب المشروع أنه ينقل هي التجربة للداخل السوري. راح أترككم مع هي القصة وبلقاكم الأسبوع الجاي بقضايا جديدة للسوريين في المهجر.
3: بدأنا بمشروع النباتات المائية، أجت الفكرة تبعه بعام 2020 لما نحن تعرضنا لظرف معين لحتى نترك البيت. صرنا نترك البيت لفترات طويلة، وأنا وزوجتي وعائلتي من محبين النباتات، فلاحظنا أنه كل النباتات الترابية ماتت بسبب قلة الاهتمام، قلة السقاية وقلة العناية فيها، إلا نبات واحد اللي هو نبات البامبو اللي هو معروف عند الجميع بسموه عصا موسى أو نبات البامبو. هذا الوحيد اللي هو داخل المي وظل عايش وما أحلاه، بالعكس كبر وتكاثر خلال فترة انقطاعنا عن البيت. فأجت الفكرة من هون، فبدأنا كعائلة كاملة ندرس كيف بدنا نطور هي الفكرة وكيف ندخل نباتات أخرى غير البامبو على الوسيط، لأنه في مثلنا كتير ناس بتسافر، ناس ما عندها وقت للعناية بالنباتات. فبدأنا وجبنا مختبر بسيط، صرنا ناخذ نباتات ونزرعها ونختار بعض الأسمدة يلي هي بتعطي بديل التربة لداخل هي النبتة لحتى تعطيها احتياجها من الفيتامينات للنبتة. منطلق المشروع لساوينا فوق عنا مكان مخصص للقراءة والكافيه، الدكاترة والمعالجين النفسيين بيجوا بيجلسوا عنا بالمكان، بيجيبوا مرضاهم بيعملوا جلسات المعالجة النفسية داخل المكان. هيك تطورت الفكرة وهيك كبرت الفكرة، والحمد لله نحن يوم عن يوم عم يكبر المشروع أكثر وأكثر. تلقينا خبر سقوط النظام مع نفس الوقت اللي استلمنا فيه المحل من المهندسين العام الماضي بشهر 12، فهذا الفرحة صارت فرحتين انه نحن سقط النظام وفتحنا المحل بنفس الوقت. فهذا ولد عنا افكار جديدة انه نحن الحمد لله صار فينا نفتح هذا المشروع بسوريا، وخصوصي انه نحن نزلنا على سوريا وتم توزيع بعض النباتات داخل سوريا في المسجد الأموي، ففي قابلية من الناس بسوريا انه نفتح ان شاء الله. فنحن ان شاء الله قريبا بإذن الله حنفتح داخل دمشق، ومن دمشق ننطلق لباقي المحافظات إذا الله راد ويسر.
4: هو فكرة المكان بشكل عام يعني جدا جميلة، ولحالة أصلا الفكرة بدون الواحد قبل ما يجي حتى يعني بكون مشتاق أنه يجي لمكان هيك، يعني لأنه هذا المكان دائما ممكن نشوفه بالرسوم، فإنه حلو الواحد أنه يجي ويشوفه على أرض الواقع. يعني وأول ما فتت أصلاً يعني بكفي الديتيلز تاعون الكوبايات، إنه كيف في يعني فنجين كل واحد يعني سبيشل أكثر من الثاني. فحلو كمان فكرة إنه أنا فيني أختار فنجاني، فيني أختار الكتاب اللي بدي إياه، وفيني أختار النقطة اللي أنا حابة أقعد فيها، والجو يعني كشكل عام هيك خلص بياخدك، بتصير أنت عن جد منفصل، بكون بعجقة برا، بعدين أول ما تفتح الباب بتفوت بتلاقي إنه عن جد أنت صرت بمكان تاني، مكان جدا رايق، مكان اللي هو هيك زي خلوة مع نفسك ومع كتابك يعني.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نشرة إخبارية جديدة، مرحبا بكم. العثور على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري لبشار الأسد واعتقال 18 شخصا مشتبها بتورطهم في البرنامج. وزارة الطوارئ تحذر من استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الرقة ودير الزور، وتدعو إلى إخلاء المنازل والمحال القريبة من مجراه بشكل فوري. دائرة المسالخ بدمشق تستكمل التحضيرات لذبح الأضاحي وتؤكد على اتخاذ إجراءات رقابية لضمان سلامة اللحوم. حجاج بيت الله الحرام يبيتون في مشعر مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، ويستعدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم من جديد. قال مندوب سوريا دائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب إن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السرية الذي كان يديره بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة. وقال قطوب لوكالة رويترز إن السلطات السورية اعتقلت 18 شخصا للاشتباه في تورطهم ببرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، منهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار، كما جرى العثور على مكونات غاز السارين المستخدم من قبل قوات الأسد، وجرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيماوية. بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وقائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خلال زيارة الأخير إلى الإقليم اليوم، بحث تطورات الأوضاع في سوريا وملف الأكراد والمكونات الأخرى في البلاد. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في سوريا، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة مخاطر الإرهاب، كما شدد على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا من أجل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة مع الحكومة.
1: حراك دبلوماسي قد لا يكون لافتا من ناحية توالي الزيارات. قائد قوات سوريا الديمقراطية في أربيل يلتقي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. اللافت في الزيارة أنها تأتي بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة. بحسب بيان لرئاسة الإقليم، بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السورية الراهنة وحقوق المكون الكردي وباقي المكونات، مع التأكيد على أهمية الحوار الكردي كسبيل لحل القضايا العالقة مع دمشق. الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات متكررة لعبدي إلى أربيل في الآونة الأخيرة، شملت اجتماعات سابقة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قبيل اتفاق 29 من كانون الأول. ويحمل تكرار هذه الزيارات إلى أربيل دلالات سياسية، إذ إنه بالنظر إلى خريطة الخلافات بين الأطراف الكردية داخل سوريا والتي تنقسم إلى قطبين متباينين، الأول حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشكل العصبة العسكرية والسياسية لقسد ويميل فكرياً إلى حزب العمال الكردستاني، والقطب الثاني هو المجلس الوطني الكردي المقرب من أربيل. ويبرز دور أربيل حتى ما قبل سقوط نظام الأسد كمحرك أساسي للملمة الخلافات الكردية في سوريا، ورغم ذلك فإن النظرة السائدة لسياستها هي تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني عبر تقوية حليفها وهو المجلس الوطني الكردي. وبشكل موازن تتسم العلاقات بين دمشق وأربيل بالهادئة، مع عدة لقاءات كان أبرزها وآخرها لقاء الرئيس السوري مع رئيس إقليم كردستان على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل أسابيع.
0: أفادت مصادر حكومية لبنانية خاصة لتلفزيون سوريا بتأجيل نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين الموقوفين في لبنان إلى سوريا إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بسبب تأخر الجانب اللبناني في استكمال الملفات القضائية والإدارية المرتبطة بأكثر من 100 موقوف سوري، لا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية والوثائق القانونية وآليات التسليم. وأشارت إلى أن هذا التأخر دفع إلى إجراء اتصال مباشر بين وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس لبحث سبل تسريع الإجراءات العالقة واستكمال التنسيق القضائي والأمني المطلوب. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن مشاركة الجيش السوري في تدريبات عسكرية داخل تركيا أثارت قلقا داخل الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل تنامي التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي ينظران إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع باعتبارها تهديدا مستقبليا. وأكدت أن أنقرة تنظر إلى سوريا باعتبارها مجال نفوذ استراتيجي وتسعى إلى تحويلها إلى مركز للطاقة والنفوذ الإقليمية خاصة في مواجهة إسرائيل. وأشارت إلى أن سوريا باتت تمثل موقعا استراتيجيا مهما على مستوى الطاقة والأمن، إذ تتيح لتركيا تعزيز موقعها كممر إقليمي للطاقة بين الخليج وأوروبا. أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك مغادرة 7 نساء أستراليات و12 طفلا مخيم روج شمال شرقي سوريا باتجاه أستراليا بعد سنوات قضوها داخل المخيم المرتبط بعائلات مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح بريك أن النساء المغادرات لن يحصلن على أي دعم من الحكومة الأسترالية، وأكد أن أي شخص تورط في جرائم سيواجه أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأضاف الوزير الأسترالي أن هؤلاء النساء اتخذن قرار الانضمام إلى تنظيم إرهابي خطير، معتبرا أنهن وضعن أطفالهن في ظروف إنسانية صعبة وغير مقبولة. كشف مصدران عسكريان من وزارة الدفاع لموقع تلفزيون سوريا أن روسيا سحبت منظومتي إس 400 وإس 300 ومنظومات صواريخ باستيون من سوريا عقب سقوط النظام المخلوع. كما أشار المصدران إلى أن الإدارة السورية طلبت من روسيا منذ سقوط النظام مغادرة الرصيف الوحيد في قاعدة طرطوس البحرية باتجاه القاعدة، ولذا لم يتم استخدام المرفأ منذ تلك الفترة. أما بخصوص قاعدة حميميم الجوية فأكد المصدران أنها شبه مجمدة، بحيث لا تهبط أو تقلع أي طائرات روسية منها أو باتجاهها. أعلنت سفارة بولندا في دمشق تقديم حكومتها دعما ماليا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لدعم جهود إزالة الألغام لعام 2026 في سوريا. وبينت السفارة أن الحكومة البولندية قررت تقديم دعم مالي طوعي لدائرة الأمم المتحدة لدعم أعمال إزالة الألغام في الأراضي السورية لعام 2026. وأشارت إلى أن الهدف هو تعزيز أمن المواطنين السوريين وإعادة الإعمار.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وبحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12,560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب معاشات العجز الطبي الطبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة بالكلى وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر من موجة فيضان وارتفاعات متوقعة في منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي. ودعت الوزارة إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وخاصة في المناطق المنخفضة وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبارات المياه وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه إضافة إلى منع السباحة بشكل كامل خلال تلك الفترة.

0: وأفاد مراسلنا بأن غرفة الاستجابة والطوارئ فتحت قناة بطول 20 مترا في الجسر الترابي بمدينة دير الزور، وأغلقت الجسر بالكامل بسبب ارتفاع منسوب المياه خشية انهياره.
1: فتح بوابات السدود، تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب. هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور بالريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظا على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية، تحياتي.
2: تحياتي.
1: يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا جاءت استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات، وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات، كمية تجاوزت 1800 وقد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعا هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنيا لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة، قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر وتحسبا من انهياره بشكل كامل. يعني إن شاء الله هذه ظرف استثنائي يستغرق عدة أيام وسنستأنف العمل بالجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
1: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
2: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة، يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
1: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب الحنا، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا وقال المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات في محافظة الرقة هيثم بكور في لقاء مع تلفزيون سوريا، قال إن نسبة امتلاء سد الفرات هذا العام وصلت إلى 97% قبل ورود مياه إضافية من تركيا نتيجة لموسم الهطولات المطرية الوفيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ 30 عاما. وأضاف بكور أن مؤسسة السد تعاملت مع كميات إضافية جاءت من تركيا على عدة أيام من خلال استيعابها في المجالات المتاحة بالعمل مع وزارة الطوارئ والإدارات المحلية لتحذير الأهالي من ارتفاع منسوب المياه على ضفاف الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور. وأوضح أن تمرير المياه يجري على دفعات تدريجية بلغ مجموعها مؤخرا نحو 1700 متر مكعب في الثانية. وبدوره قال مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور البراء الحمد لتلفزيون سوريا، قال إن منطقة حويجة قاطع بدير الزور مهددة بالغمر في حال استمرار ازدياد منسوب مياه نهر الفرات.
3: بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المحافظة وتوزيع المهام، تعمل فرق الدفاع المدني في الجسر الترابي حاليا بالتعاون مع الخدمات الفنية لرفع منسوب هذا الجسر تفاديا لغمره. طبعا أيضا تم التنسيق والتخطيط لإخلاء المدنيين لا سمح الله أن تم غمر الحوايج. طبعا من الحوايج اللي مقابلة لمدينة دير الزور هي حويجة قاطع، حويجة قاطع مهددة بالغمر في حال زيادة منسوب المياه بنسبة أكبر. نهيب أهلنا في هذه الحويجة بالخروج من الحويجة في الفترة الحالية. فرق الدفاع المدني متواجد حاليا من معدان العتيق غربا وحتى البكمال شرقا على امتداد نهر الفرات.
0: من جهتها أعلنت بلدية معدان إغلاق جسر معدان بشكل احترازي، والذي يربط بين منطقتي الكرامة ومعدان على ضفتي نهر الفرات، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه. وأوضح رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي أن القرار جاء حفاظا على سلامة المدنيين بعد رصد تشققات وحفر في أجزاء من الجسر بانتظار استكمال التقييم الفني. وأكد أن الجسر يعد من المعابر الحيوية في المنطقة، داعيا الأهالي هناك إلى الالتزام بالإجراءات وعدم استخدامه حتى إشعار آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الكشف والمعالجة وإعادة افتتاحه بأمان. هذا وأعلنت وزارة الطاقة فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، ذلك لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء. وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة، بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المحددة. أفادت وكالة سانا بوصول قافلة مساعدات غذائية في إطار استكمال برنامج الاستجابة الإنسانية التي ينفذها فرع منظمة الهلال الأحمر في مختلف مناطق المحافظة. وبحسب الوكالة، أوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر أن قافلة المساعدات تضم 6 شاحنات محملة ب 1200 سلة غذائية مخصصة لدعم الأسر الأشد احتياجا في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الحسكة وبدعم من الصليب الأحمر الألمانية، مؤكدا أنه تم استلام كامل الكمية بالإضافة إلى تفريغها في مستودعات فرع المنظمة تمهيدا لتوزيعها خلال الفترة المقبلة على العائلات الأشد حاجة، إضافة إلى الأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي. هذا وقال مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر طارق الأشرف إن المنظمة تواصل الاستجابة الإنسانية لدعم المتضررين من الكوارث في سوريا، مع التركيز أيضا على الفئات الأكثر ضعفا عبر توفير المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية بشكل مستمر.
4: احنا الهلال الأحمر العربي السوري دائما ملتزم بمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث بشكل مستمر اللي عم تواجه في سوريا. احنا دائما بنركز على استهداف الفئات الأشد ضعفا، مثل ما ذكرت حضرتك طبعا هاي القافلة الخامسة اللي عم تتجه باتجاه الحسكة، والحسكة هي من المناطق الحالية من الأولوية بالاستهداف نتيجة الأوضاع الموجودة هنا، بالإضافة لموضوع بموضوع الفيضانات اللي عم تصير هنا. نحن هاي الاستجابة دائما مستمرة، هي ما أول مرة نحن نستجيب هنا. نحن أساس إنه نستجيب للاحتياجات الأساسية للفئات الأشد ضعفا. وعم نحكي اول شيء هلا حاليا نستهدف المتضررين من الفيضانات السابقه، كان في عدد كبير من المتضررين في مناطق مثل الشدادي وعده مناطق اخرى. بنفس الوقت كمان كذلك الامر انه نحن منطقه الحسكه هي منطقه بالاساس تعاني من هشاشه، وفيها كذلك الامر عدد كبير من المحتاجين. عم نركز باستجابتنا حاليا ليس فقط انه نحن لمره واحده انه نحن نستجيب، لا هي تكون استجابه متكامله تبدا من اغاثه طارئه كسلل غذائيه ومواد غير غذائيه، ومثل ما ذكرت حضرتك هلا توصل 2200 سله، ونحن جاهزين بالتنسيق، وطبعا التنسيق دائما عم يكون مع محافظه الحسكه لتوزيع هذه المساعدات الاستجابه.
0: أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونيا عبر بعثات إسطنبول والرياض وجدة وبيروت والدوحة. أوضح العمر أن الخدمة تتيح إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال المعاملة في النظام القنصلية، وأشار إلى أن العمل جار على تفعيلها تدريجيا في بعثات أخرى.

0: أعلنت دائرات المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق استكمال جميع التحضيرات لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى عبر كوادر فنية وبيطرية متخصصة تعمل على مدار أيام العيد. وأكد رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين جاهزية المسالخ الفنية في مختلف المحافظات ضمن إجراءات صحية ورقابية تهدف لضمان سلامة اللحوم وحماية المستهلك. وأوضح أن فرق الرقابة الصحية والأطباء البيطريين يشرفون على فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرا إلى توفير خدمات متكاملة وتنظيم عمليات الذبح للحد من الازدحام خلال فترة العيد. كما وأعلنت وزارة الصحة رفع الجاهزية القصوى في جميع منشآتها الطبية والإسعافية في مختلف المحافظات مع تفعيل 145 نقطة إسعافية منتشرة لضمان الاستجابة السريعة خلال عطلة عيد الأضحى. وبين رئيس دائرة الإسعاف في وزارة الصحة أحمد البكور أن سيارات الإسعاف ستكون طوال أيام العطلة منتشرة في مواقع التجمعات وأماكن صلاة العيد، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين طلب المساعدة عند أي حدث إسعافي عبر الاتصال بالرقم الموحد 110 في جميع المحافظات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقييد بقواعد الأمان والسلامة. يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد تحضيرات العيد رغم ضعف الإمكانيات وتراجع القدرة الشرائية في مشهد يعكس إصرارا على إحياء أجواء العيد بأبسط الوسائل.
1: على وقع التكبيرات التي تملأ حارات الغوطة، تستعد بلدات ريف دمشق لاستقبال عيد الأضحى بأجواء يحاول الأهالي استعادتها بعد سنوات من الغياب والحرمان.
2: هلا نحن هون والله اجواء العيد يعني تبع الريف بتناسب كل شو اسمه، بناخذ عده المعمول من سايب البيت، بناخذ المشكه، القهوه المره على حسب عاداتنا يعني اهل الريف، والعالم كلها مبسوطه عم تشتري، والاسعار يعني نوعا ما مقبوله، والحمد لله العالم كلها فرحانه، واجواء الريف يعني كلها هيك امور جيده جدا يعني، بس ان شاء الله بتكون احسن بالمستقبل.
1: بامكانيات محدوده تنشغل العائلات بتحضير تفاصيل العيد البسيطه، من إعداد الحلويات المنزلية إلى تأمين ما أمكن من مستلزمات تمنح الأطفال شيئاً من الفرح.
3: هلأ أول شيء عزلنا البيت أكيد لازم، وجبنا حلو كمان أكيد نساوي بالبيت حلو، مع أنه الأسعار كتير غالية، ونزلنا على السوق بدي جيب طقمة للأولاد، بس والله كله غالي يعني، مع أنه سوق دوما لازم هو يكون على طول أرخص من الشام، بس حتى هون لقينا يعني الأسعار غالية شوي.
1: وفي الأسواق تتواصل حركة التسوق وسط محاولات الأهالي التوفيق بين متطلبات العيد وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم.
4: نحن هون بنجهز بضاعتنا من قبل بعشرين يوم، والموسم بدأ إن شاء الله والأمور بخير. هون دوما مركز هام بالغوطة، تجي من كل مدن الغوطة عليها وحتى من الشام يجوا، أسعارنا مقبولة، عم نحاول نكون أسعارنا منافسة تكون مقبولة للناس.
1: يحاول أهالي ريف دمشق التمسك بتقاليد العيد التي لا تغيب، حيث تنبض أسواق البلدات بحركة تعكس الإصرار والأمل في صنع البهجة رغم محدودية الإمكانات. لعنو طفياض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: أدى ارتفاع أسعار الحلويات الجاهزة ومواد تصنيعها إلى تراجع إقبال مواطنين في دمشق على شرائها أو حتى إعدادها منزلياً وسط حالة ركود تشهدها أسواق الحلويات قبيل عيد الأضحى.
5: فرحة العيد في هذا العام تبدو منقوصة، فقد غابت عن طقوس بعض السوريين تفاصيلها المعتادة بعد أن سرق الغلاء كثيرا منها حتى حلاوة حلوياتهم البسيطة.
6: عم نسوي عنا بالبيت يعني، كنا نسوي 5 كيليات 6 كيليات بالبيت، صرنا نسوي كيلو كيليين، قلصناها كلياتها بسبب الغلاء الفاحش.
7: ما في قدرة أول شيء نشتري جاهز حلو من برا، وثاني شغله نهائيا ما فينا نسوي بالبيت لان الكهرباء غاليه والغاز غالي صار يعني.
5: بفعل الاسعار الملتهبه وتراجع القدره الشرائيه اصيبت حركه اسواق الحلويات بركود اعمق من العام الماضي بنسبه بلغت 50%.
8: المواد الاوليه ارتفعت بين العام الماضي وهي السنه من 35 ل 50%. كل شيء متضمن فستق حلبي، كاجو، لوز، بندو، كل شيء كلوبات، طحين، سكر، والمبيع نزل تقريبا 50% لانه العالم الوضع ما في سيوله بين ايديها جدا، والله يفرج على العباد.
9: نجد ان هناك نسبه كبيره من الارتفاع تعادل حوالي 50-60% في الحلويات الجاهزه. المواطن يلجأ إلى أحياناً إلى العمل بالحلويات في المنزل أو في السوق. للأسف حتى في السوق في المنزل لا يستطيع أن يلبي حاجته بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلة في تكوين المادة، إضافة إلى ارتفاع حوامل الطاقة. الأمر الذي يتعذر على المواطن أن يقوم بشراء حاجاته هذا العيد، وبالتالي فإن فرحة العيد قد ذهبت من المواطن.
5: بات شراء الحلويات اليوم نوعاً من الترف لعائلات كثيرة تحاول بصعوبة موازنة دخلها الهش لتغطية الضروريات الأشد إلحاحاً بالدرجة الأولى.
10: غابت رائحة الكعك عن كثير من المنازل وتراجعت حركة أسواق الحلويات، فالغلاء فرض طقوسه على العيد وأعاد ترتيب الأولويات. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: استعدوا النازحون في شمال غربي سوريا لاستقبال عيد الأضحى المبارك هذا عام وسط أزمة إنسانية مزمنة في ظل انخفاض الدعم المقدم لهم وعجزهم عن العودة إلى منازلهم بسبب دمار مناطقهم. وانعكس تراجع دخول المساعدات الإنسانية وتراجع دعم المنظمات بشكل مباشر على واقع العائلات في المخيمات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على السلل الغذائية وسط غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بنسب الدخول والأجور المنخفضة، إذ أن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليل الوجبات اليومية والاستغناء عن مواد أساسية كانت تشكل جزءا من الغذاء اليومي. كما يواجه مواطنون في محافظة الرقة ارتفاع الأسعار وتراجعا في القدرة الشرائية، ما يحد من قدرتهم على شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.
11: تتقلص القدرة الشرائية عاما بعد عام مع اتساع الفجوة بين الدخل الشهري ومتطلبات الأعياد التي تفرض على الأسر في محافظة الرقة أعباء مادية متزايدة وعجزا عن تلبية كسوة العيد للأبناء.
12: بالنسبة لحركة أسواق العيد هذا صفر، يعني تقارينها على العيد اللي مضى، العيد المضى عيد وحركة كثيرة، يعني كان الجمل قليل، الصرف سعر الصرف قليل، يعني الشعب بيقدر يشتري، بس اليوم عدم، يعني اللي عنده 5-6 أطفال 10 أطفال يعني يستخسرهم على أصغر طفل ويمشي الطفل هذاك على عيد اللباس العيد الماضي.
13: لا بدي أختصر، مو أخلي، بدي أختصر، يعني بدي أدور، قلت ليش للأرخص، يعني للأرخص، يعني مثل القطعة اليوم هذه مثلا قطعة حلوة مو حاط عرض عليها 275، أنا يجوز أدور السوق 3 مرات تلقى قطعة يجوز ب250 اشتريها تفرق معي 25000، ال 25000 لما احطها على غير شغله.
11: امتدت هذه التحديات لتحد من القدره على التنقل والسفر، ما اثر في الحفاظ على العلاقات الاجتماعيه وصله الارحام التي تعد جوهر الاعياد في المجتمع السوري لتصبح طقوسه مصدرا للضغط والقلق.
14: يعني انا مثلا اخوالي بدير الزور بدي اطلع عليهم، فبقوم افكر مثلا بهي المحروقات، الاجور ارتفعت دبل او دبلين، فاحنا كلياتنا نعرف انه العيد هو مناسبه خلينا نقول تعزز التماسك الاجتماعي بالمجتمع، هي للزيارات المجتمعيه، فغلاء المحروقات اكيد اثر هذا الشيء يعني على مواصلاتنا وعلى روحاتنا وجياتنا.
15: احنا تعودنا انه دائما نحيي شعائر العيد، ومن يعظم شعائر الله فان ذلك من تقوى القلوب. طبعا احنا ما ننكر الوضع الاقتصادي، لكن كل بحسب استطاعته. تعودنا على اجواء العيد قبل واثناء العيد، تعودنا أنه دائماً نحيا هاي الطقوس بتحدي، ما ننكر أنه في تحدي. الوضع الاقتصادي قام يتجلى بصراحة الازدحام بالأسواق، الازدحام بالأسواق هو مو نفسه اللي كان بالأعياد السابقة.
11: تحولت الأحاديث العائلية في العيد من الفرح والاحتفال إلى التركيز على الأسعار والضغوط المعيشية.
16: رغم تغير ملامح العيد وتبدل كثير من تفاصيله، يبقى شعيرة دينية مهمة لدى المسلمين، وتحاول العائلة إحياء عاداته والتمسك بأجوائه، إلا أن أعباء الحياة والظروف المعيشية جعلته أكثر هدوءً وثقلاً لدى كثيرين. سبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: استطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء أهال من مدينة دير الزور حول أسعار الملابس والحلوى في أثناء تجوالهم في شارع سينما فؤاد قبيل عيد الأضحى.
17: نزلت والله على السوق لقيت شيء، كل شيء بالنار والله، ما أسعار نار والله نار، ما حدا عم يحسن يشتري شيء يعني. أخذت بس غرض لبنتي شغلت 100,000 ليرة وكفيتها، وأخذت صندل الله يعزك هذا هو، ورجعت على البيت.
18: الأسعار والله بالسوق يعني ماشي حالها متوسطة، يعني اللي يقدر على الوضع المعيشة اللي عنده حدا برا يمشي حاله، أما اللي يظل بالبلد هون وشغل البلد ما يقدر يعيش بصراحة. يعني
19: الأسعار غالية، يعني مثلا الأسعار اللي عنده 10 من العيلة ما يقدر يشتري لهم. يعني أسعار أنا مثلا أريد أشتري لبسة يعني تكلفني أكثر من $200، يعني هو راتب الموظف قديش راتب الموظف ما راح يكفي، خصوصا عنده 10 من العيلة.
18: طبعا أنا من الناس اللي مغتربين برا البلد، جيت العيد الماضي وجيت العيد هذا. العيد الماضي ما كانت الزحمة مثل العيد هذا، العيد هذا ما شاء الله الزحمة أكثر.
20: في يعني فرق حيل بالأسعار بين العيد هذا والعيد الماضي، يعني مثلا خصوصي بأسعار الهدوم حيل، يعني حيل لباس حيل حيل الأسعار فارقة، بس نوعا ما بمحلات مقبولة نوعا ما، بمحلات لا خالص ما ينفات عليها، وبالنسبة للضيافة حتى يعني غالية.
21: الأعياد السابقة كلها كبت، أما من السنة الماضية والسنة هاي الناس كلها مبسوطة ومكيفة وعايشة بألف خير.
22: الأسعار والله يعني لا هي رخيصة ولا هي غالية، متوسطة، بس لازم تكون أرخص من هيش. نتمنى من هذا الشيء إنه ترخص الأسعار. العيد اشتريت للأولاد هدوم العيد، واشترينا ضيافات تجهيزات العيد مثل كلايجا وبيتفور.
23: لما استلمت العالم رواتبها بلش شوي شوي السوق يتحرك، بس بشكل عام حركة السوق بشكل عام ضعيفة. عندنا هون بالدار منطقة الشرقية مادية شوي صعبة، فالعالم تحس، لا تأخذني بهالكلمة، إنه ما عندي إقبال للشراء بالمحلات، فنحن قام نحاول قدر الإمكان إنه نساعد الناس لحتى تشتري، إنه بغير محلات قام تنباع مثلاً قطعة ب200 و300 نحن قام نبيعها أقل من نص القيمة، عشان العالم شوي شوي فينا نساعدها بأيام العيد وأيام الجبل.

0: التي تهدف إلى تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام على جانبي المعبر.
1: ١٥ سنة نحن بالغربة شمينا ريحة بلدنا والحمد لله رب العالمين، وجينا مثل ما بيقول المثل إن الرجل المناسب المكان المناسب، فعلا حاطين ناس محترمين.
2: يعني يا ريت لو فيني إقامة دائمة، بس لأنه بسبب إنه الأولاد كبروا هون وخلال 14 سنة صار في شبه استقرار يعني هون، فناطرين إن شاء الله إسا يكبروا شوي يروحوا على الجامعات وإن شاء الله بعدين نستقر دائم، بس هلأ مبدئيا جايين زيارة فقط. إجراءات ولا ألطف من هيك، والله يبارك فيهم للشباب، ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: قال رئيس قسم العلاقات العامة في معبر جديدة يابوس محمد القاسم لتلفزيون سوريا إن عدد القادمين إلى سوريا عبر لبنان تجاوز 26 ألفا خلال أسبوع واحد.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نشهد حركة نشطة في منفذ جديدة يابوس الحدودي للمسافرين القادمين من لبنان، وخاصة بعد صدور قرار رقم 45 للهيئة العامة للمنافذ والجمارك الذي ينص على إعفاء السيارات من الرسوم الجمركية، وكذلك تمديد مدة المكوث للسيارات من 15 يوم إلى شهرين، حيث بلغت الإحصائية من تاريخ 18 الشهر الحالي حتى تاريخ 25 أكثر من 26,660 مسافر. كان المعدل اليومي حوالي 2300-2400 مسافر وارتفع إلى أكثر من 4000 مسافر. قمنا بتجهيز الكادر الذي يعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف لاستقبال أهلنا المسافرين القادمين من خلال تقديم التسهيلات الممكنة واللازمة والإسراع ما أمكن في تسريع الإجراءات لدخول المسافرين.

0: استقر الحجاج في مشعر مزدلفة أمس ثلاثاء عقب أداء فريضة الوقوف على صعيد عرفات حتى غروب شمس التاسع من ذي الحجة. وأدى الحجاج فور وصولهم صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبدأوا في التقاط حصى الجمرات استعدادا ليوم العيد. وسيتوجه الحجاج بعد مبيتهم في مزدلفة إلى منى فجر اليوم الأربعاء لرمي جمرة العقبة ونحر الهدية، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ نحو 1,700,000 حاج، منهم نحو 1,500,000 قادمون من خارج المملكة و160,000 من المواطنين والمقيمين. وتصدرت المنافذ الجوية باستقبال أكثر من 1,400,000 حاج من الخارج، تلتها المنافذ البرية بنحو 55,000، في حين استقبلت المنافذ البحرية نحو 6,500 حاج. تبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات مشاهدينا نستعرضها بالتفصيل في هذه المادة.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة، حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذانا بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداء وإزارا أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباسا محتشما يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7

حمرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 من ذي الحجة، وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس، أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 من ذي الحجة، أول يوم من عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى، حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.

0: في لبنان ما زالت تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن إسقاط الحكومة تثير مخاوف في الأوساط اللبنانية في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب الإسرائيلية في الجنوب وأزمة نزوح متفاقمة في ظل تحذيرات من فلتان أمني إذا توجه الحزب إلى تحريك الشارع ضد الحكومة.
1: في تصعيد سياسي لافت دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها عبر وزيرين، معتبرا أن الشعب يمتلك الحق في النزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة. تصعيد بوجه الحكومة في وقت حساس للغاية داخل البلاد يتمثل بوجود أكثر من مليون لبناني نازح من بيئته في مناطق خارج سيطرة حزب الله، الأمر الذي ينعكس سلبا على تواجدهم في المناطق التي نزحوا إليها وسط تخوف من تأثير هذه الدعوات على السلم الأهلي وفلتان الشارع وخروج الأمور عن السيطرة.
2: التصعيد الكلامي للشيخ نعيم قاسم أنا برأيي مش أكثر من استعراض، يعني رهانه الأساسي كان أنه ممكن يصير في اتفاق أمريكي إسرائيلي، اعتبر أنه هذا بيعطيه ضوء أخضر أنه ينقلب مباشرة على اللبنانيين. إنما واقع الأمر اليوم أنه حزب الله بحالة ضعضعة كاملة، غير الخطابات والتحريضات، يعني مهرجان لذكرى التحرير منه قادر ينظم، لقاءات شعبية منه قادر ينظم، فما بفهم كيف بده يروح ينسحب من حكومة أو يضغط عليها، حتى استقالة من الحكومة منه نهدد فيها، والأهم أنه ما معه حلفاء، يعني مبطل فيه لا حليف مسيحي ولا حليف درزي ولا أي حليف تاني بيمشي معه.
1: حزب الله لطالما راهن في الحكومات المتعاقبة على ورقة ضغط كان يمتلكها تتمثل في الثلث المعطل أو الثلث الضامن لإسقاط أي حكومة لا تلبي مطالبه، لكنه اليوم وحليفته حركة أمل لا يمتلكانها في حكومة نواف سلام، فيبقى رهانه على الشارع وبيئته الحاضنة في توجيهها وفقا لتكليفاته الشرعية التي يطلقها بين الحين والآخر.
3: من الواضح أن حزب الله يعد خطة معينة لتغيير الوقائع السياسية في لبنان أو لإجبار الحكومة على تغيير كل القرارات التي اتخذتها سابقا. هو لا يمتلك ثلثا معطلا لإسقاط الحكومة، ولكن قد يلجأ إلى تحركات شعبية. هذه التحركات الشعبية لا نعلم متى توقيتها ولا إلى ماذا ستؤدي، ولكن الأكيد أن نبي بري يرفض إسقاط الحكومة وهذا سيعيق حركة حزب الله.
1: حزب الله الذي يتصدى مقاتلوه على الجبهات الجنوبية لجيش الاحتلال لا يستطيع فتح أكثر من جبهة في آن واحد عبر مواجهته إسرائيل في الجنوب والحكومة اللبنانية في آن واحد.
4: حزب الله يفتح معركة إسقاط حكومة نواف سلام في وقت حساس للغاية يتمثل بالقصف الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات في الجنوب، فضلا عن وجود أكثر من مليون نازح خارج منازلهم وسط تخوف من فلتان أمني ومواجهات في الشارع. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: معنا الآن مشاهدينا الدكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية، مرحبا بكم دكتور ماجد. يعني بداية، كيف تقرؤون تصريحات يعني الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الداعية إلى إسقاط الحكومة في لبنان؟
5: يعني مرة ثانية صباح الخير لك للمشاهدين.
0: كنت أتساءل كيف تقرؤون تصريحات الأمين العام لحزب الله الداعية لإسقاط الحكومة في لبنان؟
5: أضحى مبارك إن شاء الله الأهل والأحبة في سوريا، في فلسطين، سوريا، لبنان والمنطقة. يعني نعيم قاسم يفتقد إلى الكاريزما، يعاني جدا في جلباب حسن نصر الله، وأنا أعتقد أن الدعوات تبدو دعائية أكثر كما جاء في التقرير. يعني حزب الله يعاني، يعني حتى مع عجز إسرائيل عن مواجهة الطائرات المسيرة بالألياف البصرية، لكن إسرائيل تحتل 10% تقريبا من لبنان اليوم. إسرائيل تقول أنها دمرت 10,000 مبنى ضمن الخط الأصفر، حوالي 70% من المباني اللي سيتم تدميرها، وتجاوزت ليس فقط الخط الأصفر، حتى الليطاني، وتعمل في زوتر الشرقية، تعمل على كتف نهر الليطاني. طبعا أمام العنصرية والغطرسة والدموية الإسرائيلية نتحدث عن 11-12 قتيل منذ بداية أبريل نيسان، بينما في لبنان تجاوز عدد الشهداء أكثر من 3000، نتحدث عن حوالي 20,000 شهيد وجريح، نتحدث عن حوالي مليون نازح، عن خسائر بعشرات المليارات من الدولارات في دولة كانت تعاني اقتصاديا. يعني أنا أعتقد فيما يتعلق بحزب الله، حزب الله يعاني مأزق، فتح جبهة دون أن يكون مستعد لها كما ينبغي، دون أن تكون البلاد مستعد لها كما ينبغي، ثم يواجه قرارات لحكومة شرعية صوت لها حزب الله، ممثل داخل حزب الله، في حصر السلاح بيد السلطات الشرعية. وهو كان بإمكانه لو كان جاد حسن نعيم قاسم وكان يعني يملك رؤية أو خطة فعليا لإسقاط الحكومة، إضافة للشارع كما تندروا عليه، أنه إحنا في الشارع فعلا، يعني يدعو من إلى النزول في الشارع إذا كان هناك مليون من أنصار حزب الله في الشارع؟ ويجب التمييز هنا، أكثر من 60 إلى 70% من الشارع اللبناني يؤيد الحكومة، يؤيد قرارات حصر السلاح، يؤيد قرارات فرض الدولة سيادتها وسلطتها على كامل.
0: طيب إذا كان هناك يعني
5: هناك تباينات حول التفاضل اللي كان مر، يعني وهو نتيجة سياسات حزب الله وفتح الجبهة لإثار لخامنئي كما قال في بيانه الأول في بداية شهر رمضان،
0: دكتور ماجد
5: منتصف فبراير الماضي، يعني هنا يجب أن يكون تكاتف للتفاوض اللي مر فيه حلوقنا جميعا، لكن الإصرار على المصالح الوطنية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي، المتعلقة بفرض الدولة سيادتها، بانتشار الجيش في الجنوب وعودة النازحين وعودة الإعمار، هذه هي الأهداف اللي يجب التركيز عليها. لكن فتح معارك جانبية مع حكومة شرعية، مع حكومة ممثل فيها حزب الله نفسه، هذا نوع من الانفصال ونوع من البروباغندا التي لا يجيدها واضح نعيم قاسم. لا
0: طيب
5: يصير انطباع
0: يعني تحدثتم عن الشارع
5: يعني
0: دكتور ماجد،
5: حتى بالشارع
0: تحدثتم عن الشارع كما تحدث نعيم قاسم أيضا، وتقولون أن هناك من يتبع حزب الله، وضربتم مثال أنه قد ينزل إلى الشوارع مليون من تابعي أو من يتبعون حزب الله، وفي المقابل هناك 60 أو 70% يؤيدون قرارات الحكومة. ألا تعتقدون إذا دعا أو حرك حزب الله ورقة الشارع، ألا تعتقدون أن هناك انقسام قد يحدث في الشارع اللبناني؟
5: لا صديقي، للدقة أنه المليون النازحين قالوا له نحن في الشارع فعلا، يعني هو يدعو الناس جمهور للنزول إلى الشارع، تندروا عليه من جمهوره وقالوا له نحن فعلا في الشارع، يعني هناك مليون نازح من بيئة حزب الله، وهم نازحين بمعنى أنهم في الخيام يعانوا، لم يقدم لهم حزب الله شيء، والدولة عاجزة نتيجة إمكانياتها الضعيفة، نتيجة هيمنة حزب الله 20 عام على الدولة وتحويلها إلى دولة فاشلة، وهو جزء أساسي من الأزمات الاقتصادية اللي عانتها لبنان في محيط العربي، وحتى في السيطرة على المفاصل الأساسية للبلد. إن هناك مليون يقولوا نحن نازحين ونعاني، يعني أنت بتقول نحن في الشارع، إحنا في الشارع فعلا، هذا كان نوع من التندر عليه. لكن أنا أعتقد أن هناك أغلبية ساحقة في لبنان من الناحية السياسية بما فيها نبيه بري نفسه يرفض النزول إلى الشارع أو مواجهة الحكومة بالشارع. هناك خلافات طبعا على التفاوض سواء مباشرة أو غير مباشرة، هناك إجماع على الأهداف التي يجب أن يتم تحقيقها من التفاوض. لكن إذا فعلا أن حزب الله ضاع جمهوره اللي هو موجود أصلا في الشارع للقيام بإسقاط الحكومة بالقوة، أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة يواجهها البلد، ولن يستطيع حتى حزب الله المضي في هذا الخيال، لأنه سيؤدي إلى تبعات سلبية حتى على جمهوره حتى على بيئته. يعني ساعتها لن يكون هناك إمكانية الحديث لا عن عودة النازحين ولا عودة الإعمار ولا حتى عن استعادة الأراضي اللي تحتلها إسرائيل 10% تقريبا من لبنان. أنا أعتقد أن هذه يعني الدعوة كانت جزء منها دعائي، جزء منها ربما للتخويف أو إثبات الوجود أو التغطية على الأزمات اللي يعنيها حزب الله. يعني حزب الله مطالب بما أنه موجود بالحكومة، وحتى لو كان له رأي مختلف، هناك قرارات اتخذتها حكومة شرعية ممثل فيها حزب الله، حكومة شرعية حزب الله أعطاها الثقة في البرلمان، هناك رئيس أعطى حزب الله ثقة في البرلمان أيضا، يفترض أن حزب الله أن يعني يتحرك من داخل المؤسسات وهو يقدم اعتراضاته. لكن حسب الحكم الرشيد والحكم الديمقراطي والمؤسسات، يفترض أن يلتزم حزب الله بالقرارات التي اتخذها مؤسسات هو ممثل فيها. وأعتقد أنه بالإمكان التمييز بين أنه إسقاط الحكومة أو القول أنه حتى الاعتراض على التفاوض المباشر أنا أتفهمه، ولكن الحديث عن أهداف هذا التفاوض اللي يجب أن يتم التفريط فيها بالمصلحة بالمصالح أو الحقوق الوطنية اللبنانية. لكن حزب الله لا يملك القوة أعتقد، لا حتى لحشد الناس في الشارع اللي هم أصلا لاجئين ونازحين، ولا لإسقاط الحكومة القوة. تغيرت الموازين، حزب الله يبدو وحيدا ومعزولا في دعوة لإسقاط الحكومة بما فيها ما يسمى الطرف الثاني في الثنائي الشيعي الممثل برئيس البرلمان وزعيم حركة عمل نبيه بري.
0: نعم دكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم.
5: العفو يا
0: الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستك؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى.
1: تتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: فلينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للأباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله.

0: والاسم لا يبدو غريبا لكنه مختلف قليلا. عذاري. ما معنى عذاري؟
1: هو جمع عذراء، الفتاة الطاهرة أو اللؤلؤة التي لم تمس. طبعا يقال إنه الجمع هو عذارة، لكن الأهل يعني من سياق الكلام والمنادى فقلبوا الألف المقصورة يا، فأصبحوا يقولوا عذاري عذاري.
0: هو صوت المد هذا في النهاية ربما يعطي شيء من الدلال والتدليل أيضا، أو حتى الملكية.
1: صح، يعني دائما والدتي تقول لي أنه عندما تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية، أنه مثل عذارية.
0: جميل هكذا. جميل. ما أدري إذا كان أهل النحو يسمحون لنا أن نقيس قياسا، لأن وزن فعالي عند العرب يقاس عليه كاسم فعل الأمر، فيقولون سراعي يعني أسرع، ويقولون حذاري احذر. فإذا سمحوا لنا أن نقول عذاري أعذر يعني ما أدري. في منزل جديد من منازل القصيد، مرحبا بعذاري حمدان.
1: أهلا فيكم.
0: نحن سعداء أن تكوني بيننا في منازل القصيد.
1: وأنا جدا سعيدة، وأتمنى صراحة أن تكون هذه الحلقة يعني إضافة قيمة للبرنامج وأيضا للمستمعين.
0: أنت مجرد مجيئك إلينا وثقتك بمنازل القصيد، ويحسب لك أنك ما زلت طالبة جامعية. ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان في السنة الثالثة أنا.
0: ما شاء الله، جميل. أهل الطب يهتمون بالأدب عادة.
1: نعم، ما بين الطب والأدب.
0: لدينا شعراء كثيرون كتبوا
1: قصائد
0: وهم أطباء.
1: صحيح.
0: صاحب الأطلال إبراهيم ناجي طبيب، زكي أبو شادي طبيب.
1: حتى هناك كتاب يعني من الأدب الأجنبي أو الأمريكي أيضا. يعني أذكر أنه في كاتب يقول في يعني نص في كتابه، كنت بين الأدب والطب. يعني كنت أعيش بين الأدب والطب.
0: جميل. هل يتجلى الأدب في دراستك؟ بمعنى تستشعرين حضور الأدب في دراسة طب الأسنان؟
1: يعني في الطب لا، لكن في حياتي الجامعية نعم. يعني أشعر أن الأدب يعني هو الذي يخفف عن نفسي الضغط الدراسي الذي أعيشه في الطب.
0: جميل. كان لدينا أصدقاء يربطون بين طب الأسنان والقصيدة، وكتبوا في هذا كثيرا. لم يسر في مخدر جرعته، بل خدرت في الشعور يداني، مدي يديك برقة وحناني. كان يخاطب طبيبة أسنان، يعني يبدو أن لديه قلع أو ما شابه. نحن في سياق ننادي فيه عذاري، وأنت تريدين أن تدخلي إلى عالم النداء والمنادى لتقدمي لنا مفهومه، ليس المفهوم البلاغي الذي أراده أهل البلاغة من حروف للمعاني ومن سياقات، وإنما المفهوم الشعري النصي الذي يعتمد على أن نفهم ما معنى النداء إذا جاء في القصيدة. كيف يظهر النداء فيها؟
1: النداء هو ليس حرفا لغوي نضعه قبل الأسماء، بل هو استحضار كامل للكيان، واستحضار أيضا للغائب الذي يسكن الروح. وعرفت مرة النداء وقلت أنه صرخة الوجود، حين يشعر الإنسان أن صوته هو خيطه الوحيد المتبقي ليرتبط بالكون.
0: يا سلام.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه، إنه ينادي أبعد قارئ تصل إليه روحه. وأنا دائما أتخيل هذا الشاعر في حال من الوحدة يغمره الظلام، ومن ثم يستدعي من يناديه. لا شك أن هذا النداء خارج من صميم قلبه ومن صميم روحه.
0: يا سلام.
1: وأحب أن أتمثل أول ما أتمثل به بقول الجواهر في قصيدته ذائعة الصيت الوترية، التي قال فيها مخاطبا هاشم الوتري: إيها عميد الدار شكوى صاحبا، طفحت لواعجه فناجى صاحبا.
0: إذن السياق هنا سياق مناجات. السياق فيه حالة من الاغتراب النفسي لدى الشاعر، يريد أن يشكو لصاحبه السيد هاشم كما تقولين.
1: نعم.
0: صح؟ يستعمل النداء: إيه عميد الدار.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح، يعني البيت بذاته ولو لم يتضمن الشكوى، بمجرد أن قال الجواهري إيهن عميد الدار ولو لم يكمل، أتخيل أنه مهما قال فستكون شكوى مؤلمة. يعني مهما قال امرؤ القيس في القصيدة التي سبقت موته وهو يودع الدنيا بنداء يحمل كل أسى الغربة، حين قال أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب. ولا أخفيك أيضا أني أشعر أن قول امرؤ القيس هنا هو مثلا لكل مغترب، ولا شك أستاذنا يعني بالأخص نحن المغتربين ترى تجمعاتنا في كل مغترب كأن قلوبنا واحدة، وامرؤ القيس أجاد التعبير عنا كلنا حينما قال وكل غريبا للغريب نسيب. وانظر أيضا كيف افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة، لكن نداءه يشي بغير ذلك. تخيله يقول أجارتنا أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريبا للغريب نسيب.
0: جميل جميل، يعني أنت بين الجواهري وبين امرئ القيس تنتقلين من شكوى صاحب لصاحبه إيهن عميد الدار، شكوى صاحب طفحت لواعجه فناجى صاحبة خبرت أنك لست تبرح سائلا عني تناشد ذاهبا أو آيبا وتقول كيف يظل نجم ساطع ملء العيون عن المحافل غائبة، الآن أنبيك اليقين كما جلا وضح الصباح عن العيون غياهبة، فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكات مخاطبة. جميل. قصيدة قوية وحلوة وفيها شكوى. النداء الثاني هو نداء امرئ القيس، امرؤ القيس الذي يشكو غربته،
1: أجل
0: أجارتنا إنا غريبان ها هنا. وكل غريب
1: للغريب نسيب.
0: تعرفي في بعض روايات الأدب تاريخ الأدب يقولون أن امرأ القيس قال هذه القصيدة وهو في ضواحي أنقرة، وقال شيئا من ذلك وهو يريد أن يستعيد ملك أبيه ثأر أبيه، فهو يريد أن يبحث عما يشده إلى تاريخه الأول.
1: كنت أظن أنه يعني فعلا قاله قبل موته، لكن في صحاري العرب يعني أو أرض العرب وليس في تركيا.
0: وقد يكون قد فعل هذا هناك، يعني هي رواية من روايات تاريخ الأدب. الشكوى والاغتراب، النداء هنا يحل كأنه صرخة من صرخات الإنسان.
1: أيضا أستاذي امرؤ القيس يعني بالنسبة لي هو فتق عين الشعر ورسم الطريق بدمه ودموعه لكل من سار بعده من الشعراء، فحتى عندما نادى لم يستخدم النداء التقليدي، فدخل مباشرة في جوهر الفعل وروح الطلب، فقال قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ترى أن النداء هنا الضمني في كلمة قفا هو كان بمثابة أو أبلغ من 100 ياء نداء، كأنه يأمر الوجود كله أن يتوقف، ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: للأمانة معلقة امرئ القيس تضج بهذا النداء من البداية كما قلت قفا نبكي، وعجبني هذا التخيل المجازي لأن منادات الوجود كله،
1: أجل
0: كأنه قال للوجود أيها الناس
1: توقفوا،
0: أيها العالم
1: توقف.
0: أيوة. ومع أن أهل النقد يتحدثون كثيرا عن صاحبيه اللذين قال لهما قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي،
1: هناك الكثير من النقاد يقولون أنهما صاحبان متخيلان يبتكرهما الشاعر ليناجي بهما من يحب، ومنهم من قال أنهما السيف والخيل، لكن بصراحة رأيي أميل إلى أن هذين الصاحبين متخيلان يبتكرهما الشاعر ليصنعا معه مساحة مواساة، فالصديق هو يعني موضع البوح وأول من نلجأ إليه حين يشتد الحزن، وكأنه حين يناديهما يخفف عن نفسه حدة ما يؤلمه.
0: جميل جميل، ولا يبقى النداء عند حدود أننا نشكو نغترب، بل قد يتعدى النداء بين عالمين اثنين، بين عالم الحياة
1: وعالم الموت،
0: وعالم الموت، فتصبح وسيلة النداء أداة من أدوات مخاطبة الراحلين الذين صاروا في عالم ونحن في عالم، وهذا كثير في الشعر. ولعلك يعني تبحرينا يعني في هذا الجانب.
1: أجل استحضرت فورا الكليب وزير سالم. يعني المهلهل من ربيعة لم يكن ينادي كليب بلسانه بل بجرحه النازف، حين ناداه قال: يا خليلي نادي لي كليبا قبل أن تبصر العيون الصباحة، يا خليلي نادي لي كليبا ثم قولا له نعمت صباحا.
0: الله.
1: تأمل أستاذي في تكرار يا خليلي، هذا النداء ليس طلبا للمساعدة بقدر ما هو رغبة في استرجاع الزمن، وكأن المنادى إذا استجاب ستعود الروح إلى عروق كليب، كأن الأمل الأخير للمهلهل هو إجابة ندائه على كليبا يعود.
0: رائع. يعني إذا كان هذا المنادى سيستجيب لنداء الزير، فكأن الروح ستعود لكليب. في عالم النداء هنا يتكون عنصران، المنادي والمنادى، وكليب هو عنصر ثالث، يعني لا علاقة له بمسار النداء. لكن إذا تحققت العلاقة بين المنادي والمنادى فسوف تتحقق علاقة أخرى في الحياة بين عودة كليب إلى الحياة وبين إحساس الزير بذلك. صح؟
1: صح صحيح.
0: لذلك كان البردوني خالد من الشباب الفنيين الرائعين يحب البردوني، فكلما قلت البردوني يبتسم. كان يقول: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى. يعني دخولنا الآن إلى عالم الرثاء في تحقق النداء ومحاولة استرجاع ذلك الراحل الميت، محاولة استرجاع الذكريات، الحزن، الشجاع، الأحزان التي ترافق الحالة. وكأن غرض الرثاء هنا يتكئ على النداء.
1: جميل أستاذي. أيضا يعني إذا بقينا في هذا الفضاء الحارق ننتقل من نداء الأخي عند الزير إلى نداء الابن مع ابن الرومي، وهنا نجد الدقة المتناهية في استخدام أدوات النداء. فابن الرومي في رثاء ابنه لا يستخدم يا التي للبعيد، بل يستخدم الهمزة لنداء القريب جدا، وهذا يعكس رغبة الشاعر في أن يظل ابنه قريبا من نبضه، فيقول: أريحان كانت العينين والأنف والحشا، ألا ليت شعري، هل تغيرت عن عهدي، سأسقيك ماء العين ما أسعدت به، وإن كانت السقيا من الدمع لا تجدي.
0: الله.
1: ثم يخاطب عينيه على عادة البكائين فيقول: عيني جودا لي فقد جدت للثرى، عيني جودا لي فقد جدت للثرى، بأنفس مما تسألان من الرفد، عيني إلا تسعداني ألمكما، وإن تسعداني اليوم تستوجبا حمدي، عذرتكما لو تشغلان عن البكا بنوم وما نوم الشجي أخي الجهدي. ومن ثم يعود بالنداء على قرة عينه فيقول: أقرة عيني قد أطلت بكاءها وغادرتها أقذى من الأعين الرمدي، أقرة عيني لو فدى الحي ميتا فديتك بالحوباء أول من يفدي.
0: يا سلام يا سلام، هذا ابن الرومي عظيم في ندائه.
1: رثائيته هذه جدا مؤلمة
0: ومبكية، وأشرت إشارة يعني مهمة جدا إلى أن يا تستخدم للبعيد والهمزة تستخدم
1: للقريب،
0: كأن صوت يا هي مناداة فعلا، مناداة بعيد، يعني في هناك مسافة زمنية ومكانية.
1: صحيح. يشعر الإنسان فيه أن الشخص فعلا بعيد، مثل يا ممتدة، مثل امتداد المسافة بيني وبين هذا الشخص،
0: بينما الهمزة
1: قريبة.
0: قريبة، والهمزة من معانيها الاستفهام. يعني هي أيضا من أدوات الاستفهام، وبالتالي هنا قد يمتزج معنى النداء بالاستفهام. ريحانة العينين والأنف والحشا، هي منادى أكيد، لكن يتسرب إليها روح الاستفهام.
1: صحيح.
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر، والنداء هنا يمثل عصا الاتكاء في غرض الرثاء. هل كان ابن الرومي وحيدا في ذلك؟
1: لا، هناك الكثير من الشعراء الذين رثوا وشاركوا في رثاء أحبابهم، وأيضا يشارك في هذا النزيف أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه الذي فقده أيضا عندما قال: أبا الفضل طاع طال الليل أم خانني صبري، فخيل لي أن الكواكب لا تسري، أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت، فدهري ليل ليس يفضي إلى فجري.
0: حزين ومؤلم، ويأخذنا إلى عالم فعلا كأن الرثاء هنا يتكون بالنداء، يعني يمكن أن نقول الرثاء بالنداء، لأن هناك حالة استصراخ وتأوه.
1: وهنا نعود إلى التعريف الأول حينما قلنا أن النداء هو صرخة الوجود، فالشعراء هنا هم يصرخون فعلا، وكأن أصواتهم بقيت وحيدة ويريدون من يستمعوا لهم أو إليها.
0: جميل.
1: أو يحسوا فيها.
0: جميل، هذا يعني تعليل طيب. دعينا نأخذ مثالا آخر في الرثاء.
1: من ذلك ما قاله المتنبي في رثاء خولة أخت سيف الدولة: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب. وهذا مطلع قصيدته التي تعد من أنفس ما قيل في الرثاء، أنشدها حين طواه خبر وفاتها وهو بالكوفة، وفيها يعزي سيف الدولة بهذا المصاب ويعبر عن حزنه وأثر الصدمة عليه. والنداء هنا بالكنية والنسب هو مدح وافتخار وإشادة بأصل المنادى والتعظيم به، وذلك من أجل المواساة له، يعني عندما واسى صديقه.
0: جميل.
1: سيف الدولة
0: خولة يعني كانت في اشتباه تاريخي حول شخصية خولة أخت سيف الدولة في حضورها عند المتنبي.
1: أجل، هناك من يقول أنه كان يخفي حبا دفينا لها لكنه لم يفصح عنه، واختلف الكثير من النقاد حول هذا الأمر، منهم من أقر بهذا الحب ومنهم من نفى هذا الحب، لكن شيخ العربية محمود شاكر في كتابه عن المتنبي أثبت هذا الحب ونفى عن المتنبي أيضا مغاليط كثيرة بحقه.
0: جميل. يعني أنت في بداية اللقاء في منازل القصيد بدأتي بالشكوى والاغتراب وأدخلتينا في عالم من الرثاء، ونحن نلتقي لأول مرة في منازل القصيد، فكنت أنا والإخوة والأخوات نظن أنك سوف يعني تذهبين بنا في النداء مذهبا أكثر رقة، فكان الغرض غرضا رثائيا متفجعا حزينا. هل لا نطرق بابا مختلفا من أبواب النداء هنا؟
1: الحقيقة حين نتابع هذه النداءات نقف عند تجربة مختلفة يتقدم فيها النداء ليحمل صوت الفروسية والحب معا، كما نجده عند عنترة بن شداد في فأساليب النداءات المتكررة في قصائد عنترة تجاه عبلة لم نجدها في قصائد من عاشوا عصره. ولا نبالغ إذا قلنا إننا لا نجد قصيدة لعنترة تخلو منها. فعنترة يقول: أحبك يا ظلوم فأنت عندي، مكان الروح من جسد الجبان، ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان. وأيضا يقول: ألا يا عبل قد زاد التصابي، ولج اليوم قومك في عذابي، وظل هواك ينمو كل يوم كما ينمو مشيبي في شبابي.
0: يا سلام. ولفت نظري أنه قال لها عبل في النداء. هذا بيسموه في النحو منادى مرخم، والترخيم يعني الحذف، والحذف أن يحذف آخر حرف من اسم العلم، فبدل من أن يقول يا فاطمة يقولون يا فاطم، وبدل من أن يقول يا عبلة يقولون يا عبل. وحتى إن هذا الترخيم يقع في حروف أخرى يعني، وقد يصادف الترخيم أسماء الذكور أيضا، فقالوا في حارث يا حاري بدل يا حارث، وهكذا. أهل البلاغة يتحدثون عن أسرار هذا الترخيم ويقولون إنه شكل من أشكال التدليل للمحبوب، بمعنى أنه يدلل عبلة فيقول لها يا عبل، ونحن نفعل هذا في حياتنا اليومية.
1: أجل، له أيضا أبيات رق من النسيم، تلك التي قالها بعد أن انتهى به الأمر أسيرا عند كسرى، حين لبى أبو عبلة بالمهر الذي طلبه، ويقال أنه طلب منه نوق العصافير التي لم تكن آنذاك موجودة سوى عند كسرى أو هرقل الروم. فأقصد الأبيات التي يقول فيها: ريح الحجاز بحق من أنشاك، رد السلام وحي من حياك، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواك، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب عبلة مت قبل لقاك، يا عبلة ما أخشى الحمام وإنما أخشى على عينيك وقت بكاك، يا عبلة لا يحزنك بعدي وابشري بسلامتي واستبشري بفكاك.
0: الله الله الله، ما أجمل هذا النداء،
1: جدا جميل.
0: هذا نداء مؤثر
1: مؤثر، ويعني يستغرب الشخص أنه يصدر من عنترة، يعني كل هذه الشجاعة وكل هذه القسوة في الحروب.
0: لكن عنترة يعني لم يكن على هذه الحال من الشجاعة والفروسية والمحبة في كل أنفاسه الشعرية، له وقفات توحي بأنه حزين، وقوف على الأطلال، وقوف على، كان يعني يدخل الشجن إلى قصيدته مثلا يعني لما حتى لما بدأ معلقته الغادر الشعراء من متردمي، يم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، يعني هناك ليس هناك حالة فروسية، هناك حالة من الاستسلام للحزن، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، كأنه يترجاها أن تتكلم، يرجوها أن تتكلم، يقول لها يا احكي، قولي، انفعلي، انفجري، كما قال نزار، لا تقفي مثل المسمار، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وهذا ديدنه في أمثلة كثيرة من شعره.
1: أجل، هناك أيضا وقفة طللية له يقول فيها: قف بالديار وصح إلى بيداها، فعسى الديار تجيب من ناداها، إلى أن قال: يا عبلة إن تبكي علي بحرقة فلطالما بكت الرجال نساها، يا عبلة إني في الكريهة ضيغم شرس إذا ما الطعن شق جباها، يا عبلة كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها، يا عبلة كم من مهرة غادرتها من بعد صاحبها تجر خطاها، يا عبلة لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها، فأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها.
0: يا سلام يا سلام، فروسية، محبة، وقوف على الأطلال، وعذاري تنشد، وطب أسنان، وأدب وشعر، كله في خلطة واحدة في جلسة اليوم من منازل القصيد. يعني بدأ عنترة فارسا شجاعا قويا مهيبا، برغم أنه وقف على الديار هنا في البداية، لكنه في غزلياته كان مختلفا، فكان النداء عنده نداء تحببي لعبلة، ولم يكن عنترة وحيدا في هذه الغزليات التي دخلها النداء والتي نادى فيها الشاعر أحبابه أحيانا وهو يتحدث عن محبوبته، بل أحيانا قد يخبرهم أن هذه الديار ديار الأحبة وديار المحبوبة، فعليكم أن تقفوا بإجلال، أليس كذلك؟
1: بلى، مصداق ذلك كثير عزة الذي قال: خليلي هذا ربع عزة فعقلة. وانظر أستاذ كيف جعل كثير عزة كالكعبة أو البقعة المباركة، يعني هذه القصيدة غاية في الروعة حين قال: خليلي هذا ربع عزة فعقلة، قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسا ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي.
0: الله الله، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. يا سلام يا سلام، كثير عزة شاعر كبير،
1: وقصائده رائعة وقصته رائعة.
0: نعم، لكنها قصة مؤلمة مؤثرة، يعني فيها استجداء لعزة وفيها حب لعزة وفيها
1: ونهاية مؤسفة،
0: وتائيته هذه تائية يعني كانت من معلقات التائيات إذا جاز التعبير، يعني إذا قلنا التائيات في الشعر العربي فالتائية هذه لها حضورها الأساسي والوجداني. هذا ما قاله عنترة في محبوبته عبلة، وما قاله كثير في عزة. فماذا قال المجنون في ليلى؟
1: المجنون في مؤنسته الشهيرة كرر النداءات كثيرا، ونرى حتى أن النداء عنده حالة من الوجد، فقال: فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكالي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، خليلي إن ظنوا بليلى فقرب لي النعش والأكفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله، مجنون مبدع
1: رائع.
0: يقولون مجنون يجن بذكرها، وأقسم ما بي من جنون ولا سكري، مضى لي زمان لو أخير بينه وبين حياتي خالدا آخر الدهر، لقلت ذروني ساعة وحبيبتي على غفلة الواشين ثم اقطعوا عمري. هذا المجنون قصته قصة، وفي القصيدة هذه الرائعة المؤنسة، القصيدة طويلة كما ذكرت يعني، وفيها معان خفية لا يدركها إلا أهل علم النفس. يعني لما مثلا يتحدث عن: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، كيف تصبح القصيدة دواء؟ كأنه يطرق صيدلية الأدب، ثم ينتقي من عقاقيرها شيئا من الشعر فيتجرعه قصيدة إثر قصيدة، ثم ينشده تداويا لما حل به من مما أصابه من ليلى. وبالمناسبة أهل التاريخ يقولون إن المجنون لا يذكر له شعر قبل أن فارقته ليلى، فكأن الحرمان هو الذي قدح
1: فجر،
0: أي نعم، فجر هذه الموهبة الشعرية. الآن يعني شوية أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد في لقاء اليوم. لماذا؟ لأنك أدخلتينا في عالم الجمال، في عالم الغزل، في عالم، وإن كان هنالك غزل تفجعي، ولكن النداء لا يقف عند هذا المستوى، فيدخل عوالم أخرى، ويمكن أن يمس المقدسات، فيتحدث الشاعر عن وطنه، يتحدث الشاعر عن وجدانه، يتحدث الشاعر عن ما يحيط به وعن بيئته وعن،
1: لا يمكننا أن نغفل عن تلك الصرخات التي وجهها الشعراء للأوطان وللمحبوبات وللآباء أيضا، بوجع معاصر يضاهي في جزالته وجع الأقدمين. فها هو نزار في نداء جريح للشام يقول: يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتب، تلك الزواريب كم كنزا طمرت بها، وكم تركت عليها ذكريات صبا، وكم رسمت على جدرانها صورا، وكم تركت على جدرانها لعبا، يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة.
0: رائع النداء هنا: يا شام أين هما عينا معاوية، ويا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبين الحزن والتعب. والنداء أيضا هنا: يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة، والنداء الأخير دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة.
1: صحيح، هو لا ينادي مدينة من حجر بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة. ويعني هنا النداء هو استجداء للمسح على جرح لا ينتهي. ونزار لا يكتفي بنداء الأوطان أو بنداء الوطن بل ينادي أصل الجمال فيه وهو الأب في رثائية تتفتق عن الألم. أبي خبرا كان من جنة ومعنا من الأرحب الأرحبي، وعينا أبي ملجأ للنجوم، فهل يذكر الشرق عيني أبي؟ أبي يا أبي إن تاريخ طيبا وراءك يمشي فلا تعتبي، على اسمك نمضي فمن طيبا شهي المجاني إلى أطيبي، حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي، أشيلك حتى بنبرة صوتي فكيف ذهبت ولا زلت بي.
0: الله الله،
1: نداء الأب هنا أو نداء يعني في كلمة أبي هي نداء الامتداد، وكأن الهمزة في كلمة أبي تشعر الشخص أن الأب لم يغادر بل هو ساكن في النبض والاسم.
0: جميل. والهمزة في كلمة أمي
1: نفس الشيء.
0: جميل يعني جيد أن كنا تنتصرن للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: نعم.
0: وهذا معروف يعني في السياقات. لكن نزار للأمانة يعني ولج أبواب وجدانية عريقة في هذا المقطع الذي يتحدث فيها عن أبيه. كنا قد ذكرنا في منازل القصيد مع أكثر من زميل وشاعر وأستاذ حول علاقة الأب بابنه وحول رثاء الأب وحول كتابة عما كتبوه لأبائهم، كأن القلب يسلب. أبو البقاء الرندي ماذا يقول؟ يا سالب القلب،
1: يا سالب القلب مني عندما رمق، لم يبقي حبك لي صبرا ولا رمق، لا تسأل اليوم عما كابدت كبدي، ليت الفراق وليت الحب ما خلق، ما باختياري ذقت الحب ثانية، وإنما جارت الأقدار فاتفق، وكنت في تلف الداعي إلى تلفي مثل الفراشي أحب النار فاحترق.
0: يا سلام يا سلام. وهذا الخيط اللي قلنا يعني الذي له حضور عند الإنسان، الوطن، العلاقة بالوالدين، العلاقة بالتراب، مناجاة الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء هو في الأصل نداء، يعني أن ينادي العبد ربه ويطلب منه أن يستجيب له فيقضي له حاجاته. وشوفي معظم الأدعية والابتهالات تبدأ بيه، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، وهكذا يا رب الأرض والسماوات. فالنداء هنا يتحقق لتحقيق أشياء مقدسة في النفس ولها حضور كبير. وممكن أن يكون في القصيدة شكلا من أشكال التفجع، والشاعر تحدث عن وطنه كما كان عند نزار قباني قبل قليل. ونزار ليس شاعرا شاميا وحده يفعل هذا، فالشاميون قد فعلوا هذا يعني من الشعراء، وكانت لهم أساليب نداء متميزة. سمعتك تدندنين ببدوي الجبل.
1: بدوي الجبل شاعر سوري حاول النظام البائد طمس صيته، هو شاعر عملاق نادى في نقمته على فرنسا بنداء يستنهض الضمير الإنساني في وقت الشدة، حين قال: يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا، رق الحديد

0: هذه الدبابات والطائرات يذكر الشاعر الفرنسيين بما حل بدمشق يوم أن جاء الألمان ففعلوا بفرنسا ما فعلت فرنسا بدمشق.
1: الدائرة دارت.
0: نعم دارت الدائرة ودارت تاريخ. سمعت باريس تشكو زهو فاتحيها، هكذا يقول. هلا تذكرتي يا باريس شكوانا؟ ما للسفينة لم ترفع مراسيها، ألم تهيئ لها الأقدار ربانا؟ هذه القصيدة كان عندي صديق أطال الله في عمري يحبها حبا كبيرا، وكان دائما يدندن بها ويقول إنها من القصائد التي يجب أن تعلق في الصدور لما صحيح. لها من وقع.
1: هي فعلا من عيون شعره، والحقيقة يعني أنا أتمنى لو أن المناهج السورية تضم قصائد بدوي الجبل في كتبها، لأنه شاعر فعلا يستحق وهو عملاق من العمالقة.
0: ما يكون النداء إذا أراد الشاعر أن ينادي الليل مثلا؟ يا ليل نقطين الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده. ما يقول الشاعر لليل مثلا؟ يقول له يا ليل إنك صاحبي في محنتي، بيني وبينك عشرة وإخاء. ما يقول الشاعر وهو يريد أن يعبر عن شكواه كما فعل البدوي، لكنها الشكوى المرتبطة بالسياق الوطني والسياق الذي المجتمعي. لكن الشاعر أحيانا ينحسر إلى زاوية ما يتحدث فيها عما يخصه هو من الداخل.
1: تحدثت عن نداء الليل، وهو نداء للكاتم الأمين للأسرار. يقول مصطفى محمود الذي يرى في الليل مرآة لليلى: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى، وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى.
0: يا سلام، أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي. تعتقدين أنني أمزح؟ لا لا لا أمزح، أبكي. لماذا؟ لأننا لسنا أقل عاطفة منكن وأنتن تقرأن الشعر أو تدرسنه، بل على العكس أحيانا قد يعني نتفوق عليكن في بعض الجوانب. أريد أن أضع نقاط احتراز يعني لنفسي. جميل، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، مقفى أدبية وجدانية وفيها شيء من العتاب واللوم أيضا، لكنها قد تمهد لما بعدها من لوم وعتاب.
1: يقول البوصيري في اللوم: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي، عدتك حاليا لا سري، بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي.
0: من البردة هذه، من البردة: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. إيش قال ابن الفارض؟ قل للعذول أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقف، إذا عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. أحمد شوقي عارض البوصيري هنا صح؟
1: أجل، قال: يا لائمي في هواه والهوى قدر،
0: لو شفك الوجد لم تعدل
1: ولم تلومي.
0: تجربة.
1: يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي.
0: أجل. من غلب الآخر، البوصيري أم أحمد شوقي؟
1: أحمد شوقي.
0: لماذا؟
1: يعني عندما نتأمل يا ناعس الطرف نجد أنه نداء يمزج بين العتاب والدعاء، فالشاعر هنا يتمنى للمنادى ألا يذوق ما ذاقه من سهر وألم، وهذا برأيي هو قمة النبل في الحب.
0: جميل.
1: ألا تتمنى للآخر الشيء الذي يؤلمك.
0: نعم صحيح صحيح، ولكن يعني أرى أن أحمد شوقي ربما تجاوز بنقطة واحدة، تجاوز البوصيري بنقطة واحدة، وهي أنه جعل الرد على اللائم ردا تطبيقيا، يعني في العلوم التطبيقية، ولكنه علم من ذاق عرف. يا لائمي في هوى والهوى قدر، حالة قدرية، لو شفك الوجد، لو كنت تعرف الحب ما كنت تقول هذا الكلام. في إطار الحديث عن الحب وعن النداء وعن، نريد أن نصل إلى ساحل أخير من سواحل النداء، النداء الذي ينادي الوطن والنداء الذي ينادي القضايا الكبرى والنداء الذي ينادي القضايا

0: المصيرية، إضافة إلى ما مر معنا من وجدانيات ومن ذاتيات تحدث فيها الشعراء، خاطبوا الليل وخاطبوا ليلى وخاطبوا من يحبون.
1: نعم، نداءات الأوطان تبقى هي المنادى الأبدي في وجدان الشاعر. يقول بشار الخوري في نداء لفلسطين يختصر التاريخ والجغرافيا: يا فلسطين التي كدنا لما كابدته من أسى ننسى أسانا، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد كلانا.
0: أيوة،
1: وهنا نداء يعني يا أخت ينقل القضية من إطارها السياسي إلى إطارها العائلي والدموي، فالمنادى هنا هو توأم الروح والجرح. فلسطين
0: فلسطين، نعم، يا فلسطين التي كدنا لما كابدته منها وننسى
1: من أسى ننسى
0: من أسى ننسى أسانا. صحيح، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهدي كلانا، قم إلى الأبطال نلمس جرحهم لمسة تسبح بالطيب يدانا، قم نجوع يوما من العمر لهم، هبه صوم الفصح هبه رمضانا. يشتعل الإنسان بالنداء لأنه يريد أن يفجر الحياة. يا جبال أوبي معه والطير، أليس كذلك؟
1: بلى،
0: فاختمي لنا إذا.
1: دعني أختم بالقصيدة المجلجلة للجواهر التي يقول فيها: سلام على حاقد ثائر. ولنا هنا أن نترك المشاهدة في غمرة جلال هذا السلام الذي حيا به الجواهر كل ثائر وكل حر في القصيدة التي نادى بها السلام مرارا مرارا. يقول: سلام على جاعلين الحتوف جسرا إلى الموكب العابر، على ناكرين كرام النفوس يذوبون في المجمع الصاهر، سلام على طيبات الندور، سلام على الواهب النادر، وليس على واهبين العراء ضحاياهم خشية الناحر، سلام على غاصبا ما يريد من فم مستذئب كاسر، سلام على حسن ذاك المصير، سلام على البطل الصائر، سلام على خالع من غد فخارا على أمسه الدابر، سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافر، كأن القيود على معصميه مفاتيح مستقبل زاهر.
0: يا سلام،
1: كل نداء ألقاه الجواهر هنا في هذه القصيدة هي نداء خالد لا يكاد الزمان يبليه.
0: إن شاء الله تكون حياتك مليئة بالسلام
1: آمين
0: والأمان والطمأنينة. وأهل اللغة يقولون سلام هنا مبتدأ ليست منادى، لكن استشعار المنادى يأتي من خلال ماذا؟ الدعاء الموجود فيها. وقد جاز الابتداء بنكرة لأنها دلت على دعاء، هكذا يقول أهل النحو. ولذلك قبلنا أن تكون سلام هنا في سياق النداء الذي يبحث عنه الشاعر، مش قبلنا تفضلا منا، لكن السياق الأدبي هو الذي يقول ذلك. الأستاذة عذاري، طبيبة المستقبل، طبيبة الأسنان، هكذا بماذا سننادي باعتبار أنك أوقعتنا اليوم أو أخذتنا اليوم إلى عالم النداء، النداء في الشعر وتحولات النداء والغرض الشعري فيه. نحن سعداء بك في منازل القصيدة.
1: أنا جدا سعيدة.
0: شكرا جزيلا لهذه الإفاضات الطيبة.
1: شكر لكم.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهزت 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. بحلول عيد الأضحى المبارك سنكون معكم في تغطية لرصد صباح أول يوم من أيام العيد وتقاليده في المحافظات السورية. مشاهدينا، بدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. تدفقت مجموعات الحجاج منذ الساعات الأولى من الصباح عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يرمز إلى الشيطان، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج. رصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. كما رصد مراسل تلفزيون سوريا توافد المصلين في دير الزور إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

ننتقل الآن مشاهدينا إلى حلب لنقل وقائع صلاة العيد الأضحى المبارك من مسجد عبد الله بن عباس بحضور الرئيس أحمد الشرع.

مشاهدينا لازلنا معكم في حلب لنقل وقائع صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد عبد الله بن عباس بحضور الرئيس أحمد الشرع. نعم، هذه الصلاة تأتينا من حلب كما قلنا مشاهدينا، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس والتي يحضرها الآن الرئيس أحمد الشرع ومجموعة من كبار رجال الدولة السورية، ومن المتوقع ربما إلقاء كلمة من قبل الرئيس وحضور بعض الفاعليات داخل المسجد. تأتينا وقائع الصلاة الآن ربما تكون جاهزة وسنبثها مباشرة لكم على الشاشة. إذن أولى أيام عيد الأضحى المبارك مشاهدينا هي اليوم الأربعاء، ونحاول الآن تجهيز البث المباشر من المسجد بحضور الرئيس أحمد الشرع ومجموعة من كبار رجال الدولة من مسجد عبد الله بن عباس.

0: عليكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: هذا رصد مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس توافد المصلين إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى حلب لنقل وقائع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بحضور الرئيس أحمد الشرع.
1: من أجل المضي إلى الله عز وجل في الدنيا على ثقة ويقين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة، سواء فيما يتعلق بالبشر أو ما يتعلق بالأرض، تفاؤلاً وتيمناً. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نهتدي به وأن نرجع إليه. والمتفائل يا أيها الإخوة ليس إنساناً متوكلاً يبيع الوهم أو يحلق في الخيال، ولكنه يؤمل خيراً ويثق بالله عز وجل ويجاور ذلك عمله، يوازي ذلك عمله. لسان حاله يقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألقِ دلوك في الدلاء، تجئك بمائها يوماً ويوماً تجئك بحمأة وقليل ماء. الإنسان المتفائل لا يتأثر بالظروف، إذا اشتدت الظروف ييأس أو يقنط. قيل لسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين. وعندما كان في السجن، في الظروف الشديدة أيضا قيل له: إنا نراك من المحسنين. بقي ثابتا تحت الظروف وتغيرت. مما يروى في تراثنا أن ملكاً في بعض رحلاته رأى رجلاً مسناً يزرع شجرة زيتون، فاستوقف المنظر هذا الملك، فجاءه فقال له: تطمع أن تأكل من هذه الشجرة وأنت رجل مسن؟ فقال: أيها الملك، إن آبائي زرعوا فأكلت مما زرعوا، وأنا أزرع ليأكل أبنائي مما أزرع. فأعجب الجواب الملك وأمر له بعطاء جزل. فقال الرجل: أيها الملك، إن هذه الشجرة لا تثمر إلا بعد سنوات، وأرى شجرتي أثمرت من ساعتها. فأعجبه الجواب أيضاً وأجزل له العطاء ثانية، ثم قال له: أيها الملك، إن هذه الشجرة لا تثمر في العام إلا مرة واحدة، وأرى شجرتي أثمرت مرتين. فأمر له بعطاء، ثم قال لمن معه: نمضي، ما أراه يريد إلا أن ينفق ما عندنا. أيضاً يا أيها الإخوة، في تاريخنا وإرثنا نقرأ عن الإمام الذهبي، الإمام المؤلف صاحب التصانيف الواسعة، كان تلميذاً، فقال له شيخه علم الدين البرزالي، نظر إلى كتابته فقال له متفائل قبل أن يقول، تفاءل بهذا الخط، خط جميل لطالب، ثم نقل التفاؤل إليه فقال له: إن خطك يشبه خط المحدثين. كلمة بسيطة. بعد ذلك لم ينسى الإمام الذهبي هذه الكلمة، ولم ينسى أنها صنعته وجعلت منه الإمام الذهبي. الشواهد يا إخوة كثيرة على قضية التفاؤل وأثره، ولكن ما علاقة هذا بواقعنا بحياتنا؟ كثير من الناس يتكلمون عن بلدنا اليوم، عن سوريا، هذا البلد الذي أكرمنا الله عز وجل بتحريره، هذا البلد الذي رجع إلى أهله، هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يتم عليه فضله وكرمه. يقولون، يتشائمون، يتكلمون عن سوريا أن هذه البلد مقبلة على طائفية، مقبل على تقسيم، ليس فيها ما يؤهلها لأن تقوم نهضة، هكذا يقولون: طيب، هل هنالك ما يبعث على التفاؤل؟ أولاً وقبل كل شيء، ينبغي أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نيأس في أي ظرف من الظروف مهما كانت الظروف شديدة. لكني سأذكر في عجالة بعض الأوجه التي تبعث التفاؤل في نفوسنا بعثاً. في هذا البلد اليوم يا أيها الإخوة، أي إنسان يمشي من جنوب سوريا إلى شمال سوريا يمر على الحواجز، وهو يمر على الحواجز يجد شباباً أحسنت تربيتهم، يجد شباباً ينشرون الأمن، يجد شباباً يحترمون الإنسان. على الحواجز ذاتها التي كان يمر عليها أبناؤنا الطلاب، والداخل مفقود والخارج مولود، تمر عليها أعراضنا فلا تأمن. كانوا يمرون على هذه الحواجز، فأصبحت اليوم بفضل الله عز وجل مشهداً حضارياً. في هذا البلد يا إخوة، في حلب، منذ أشهر مما يبعث التفاؤل استشهد محمد مساط. هذا البلد بلد سوريا التي يقال فيها طائفية. محمد مساط يا إخوة، الشاب المسلم، استشهد من أجل ألا يموت المسيحيون في هذا البلد. وبعد ذلك يقال هذا بلد فيه طائفية. خذ ما رأيت ودع أمرا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. أليس هذا مبعثا عظيما للتفاؤل في بلدنا يا إخوة؟ شباب يحملون شهادات رفيعة، رجعوا من المهجر أو رجعوا من مكان النزوح، رجعوا إلى بلادهم، ليس في قرية واحدة أو مدينة واحدة، رجعوا بمبادرات. والله رأيت بعين الشباب ينظفون الجزر بين الطريقين، ويدهنون الحجارة من أجل أن يعود الوجه والنضارة. شباب ما قصروا يوماً ويحملون شهادات عالية، ومع ذلك قالوا: هذا البلد يحتاجنا أن نبنيه بسواعدنا. إن مما يبعث على التفاؤل أيضاً أيها الإخوة، أن رئيس هذه البلاد رجل يقدم النصح على المدح، يحب النصح ولا يلتفت كثيراً إلى المدح. مما يبعث التفاؤل أيضاً أن رئيس هذه البلاد يتسع صدره لكل أهل هذه البلاد، للمخالف كما يتسع للموافق. وهذا أمر يبعث في النفس التفاؤل أن هذه البلد تمضي بإذن الله عز وجل بإدارتها وقيادتها حتى تكون بلداً لكل السوريين. إن مما يبعث في النفس التفاؤل أيها الإخوة، ونحن اليوم في حلب، هذه المدينة لا يتصور ولا يمكن أن يقبل ولا يعقل ألا تنهض سوريا وفيها مدينة تسمى حلب. حلب يا إخوة بلد الحضارة الضاربة في القدم، حلب بلد أساطين العلماء، حلب بلد أساطين الفن في العمارة والهندسة وكل الفنون، حلب التي قيل فيها: نفيت عنك العلا والظرف والأدب، وإن خلقت لها إن لم تزر حلبة. لو ألف المجد سفراً في خوالده لراح يكتب في عنوانه حلبة. لو أنصف العرب الأحرار نهضتهم لشيدوا لك في ساحاتها النصبة. كثير وكثير يا أيها الإخوة مما يبعث على التفاؤل. رجال هذا البلد وقادة هذا البلد والمسؤولون في هذا البلد الذين يعتبرون التنوع مصدر غنى وثراء، ولا يلتفتون أبداً لمن يقول إن التنوع في هذا البلد لابد مفضٍ إلى التنازع وغير ذلك. هذا البلد برجاله وقادته برئيسه وشعبه بكل ما يقوم به إن شاء الله عز وجل مبعثٌ للتفاؤل. أسأل الله عز وجل أن يتمَّ علينا فضله وأن يتمَّ علينا كرمه وأن تمضي هذه البلد على خيرٍ وكرمٍ وجود. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدًا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله إلهٌ أقرب إلينا من حبل الوريد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا يفوتني أيها الإخوة في مثل هذا الموقف وهذا اليوم العظيم، يوم النحر، أن أتكلم عن إخوتنا الحجاج الذين يؤدون المناسك، الذين أفاضوا من عرفات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل حجهم وأن يردهم سالمين مقبولين وأن يحشرنا معهم. هؤلاء الإخوة في الحج أصبحوا سفراء لسوريا يا أيها الإخوة، هم مضرب المثل من بين كل دول العالم الإسلامي في التنظيم والرقي والفكر السليم والمتابعة والنظافة، فهذا أيضاً مما يبعث التفاؤل. إذا كان ذلك لإخوتنا في الحج الذين أكرمهم الله عز وجل بالحج هذا العام، ولسان بعضنا الذين لم يستطيعوا الحج يقول: يا سائرين إلى البيت العتيق وقد سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً، إنا أقمنا على عذرٍ وقد رحلوا، ومن أقام على عذرٍ كمن راح. إن فاتكم أيها الإخوة الحج فلم تفتكم الطاعات، الأضاحي والصدقات وصلة الرحم والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، فإن ذلك أمر ينشر بين الناس الصلة والرحمة وإعلاء شعائر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لأهلنا في سوريا كلها وفي العالم الإسلامي كله عيد الأضحى، أن يبارك لأهل هذا البلد، أن يبارك لنا في نصرنا، أن يجعل هذا البلد فيه التمكين والعز والفلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.

0: إذن مشاهدينا تابعنا جانبا من صلاة العيد من مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، حيث حضر الرئيس أحمد الشرع مع مجموعة من الشخصيات الرسمية والشعبية. وللمزيد من التفاصيل ولنقل المشهد معنا الآن إبراهيم الخطيب مراسلنا من أمام مسجد عبد الله بن عباس. مرحبا بك إبراهيم، وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح الخير، وكل عام وكل الأمة العربية والإسلامية والسوريين على وجه الخصوص بألف ألف خير. نحن نتواجد حاليا أمام مسجد عبد الله بن عباس في منطقة حلب الجديدة في حلب، حيث حقاً شهد المسجد قبل قليل وقائع صلاة الجمعة بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع. وحاليا في هذه الأثناء يتم خروج المصلين وأيضا خروج الرئيس أحمد الشرع من المسجد كما تشاهدون ربما بشكل مباشر خلفنا. وقبل قليل تم نقل قليلا وقائع الخطبة وأيضا الصلاة ضمن الجامع، جامع عبد الله بن عباس. حقيقة للمسجد ولهذه المنطقة بشكل أساسي التي تم اختيارها لأداء صلاة العيد من قبل رئيس الجمهورية خصوصية تتعلق بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي تم الدخول إليها من يعني ريف حلب الغربي، وهي أول منطقة تم السيطرة عليها وتحريرها في إطار عملية ردع العدوان من قبل إدارة العمليات العسكرية في ذلك الوقت. وبالتالي هذا المسجد له مكانة ورمزية عند الأهالي، أهالي مدينة حلب الذين وصلوا إلى هذه المنطقة في تلك الفترة، ووصلت فعليا جحافل يعني المقاتلين مقاتلي عمليات ردع العدوان إليها كبدء حقيقة لأول خطوات السيطرة وتحرير مدينة حلب في إطار العملية التي تم فيها إسقاط النظام بشكل كامل. حقيقة يعني قام الأستاذ مطيع البطين بأداء خطبة العيد والذي تحدث فيها عن يعني الحجاج السوريين بشكل أساسي، قام ب يعني إجراء مقارنات تتعلق بالفترة الحالية فيما يتعلق بالتنظيم، وواقع حقيقة ما عكسه الحجاج السوريين بشكل كامل من التزام ومن مواقف حقيقة حضارية خلال أداء مناسك الحج، وأيضا ما يتطلع إليه السوريون بشكل أساسي من موقع تأخذ سوريا موقعها المباشر بين الأمم. وهذا حقيقة ربما هي سمة للشعب السوري الذي يعني حرم على مدار 60 عاما من أن يأخذ فرصته في إظهار صورة مشرقة عن سوريا التي حاليا تأخذها بشكل مباشر. حاليا تشاهدون بدأ موكب السيد رئيس الجمهورية يغادر المنطقة، وهناك حقيقة الآلاف من الأهالي الذين يعني يتجمعون في المكان. المسجد كان ممتلئا وأطراف المسجد أيضا كان حقيقة هناك أعداد كبيرة من الأهالي الراغبين أيضا بأداء صلاة العيد. هذا هو موكب رئيس الجمهورية حاليا يغادر باتجاه قصر المحافظة في مدينة حلب، كان برفقة أيضا رئيس الجمهورية عدد من المسؤولين والوزراء وأيضا محافظ حلب و شخصيات أيضا أمنية خلال أداء صلاة العيد. نتحدث حقا وننتقل بشكل ربما نوع ما مباشر إلى يعني ما ينتظر حاليا، يعني صلاة العيد بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك ينتقل حقا الأهالي في حلب في عرف اعتادوه كما كل السوريين إلى المقابر لقراءة الفاتحة على الأموات. هذه أيضا حقا يعني بعدها بشكل مباشر في إطار يعني الشعائر يقوم السوريون أيضا يقوم السوريون والمسلمون بالعموم أيضا بأداء الذبح وذبح الأضحية، ويعني فيها حقيقة يعني تم تسمية الأضحى

0: لاستعدادات السوريين لاستقبال عيد الأضحى، وهو العيد الرابع منذ سقوط النظام، لكن السوريون ما زالوا يقولون بأنهم يفقدون حقيقة صلة الرحم الكاملة. هناك قسم من السوريين ما زالوا خارج سوريا، لم يعودوا حتى الآن، وبالتالي المشهد الذي يعني اكتمل بعضه لم يكتمل بشكل كامل على مستوى أن تجتمع العوائل السورية، إن كان بسبب الفقد وإن كان بسبب أن قسم ما زال حقيقة حتى الآن لم يعد إلى سوريا بشكل أساسي، وبالتالي يعني من أتيحت لهم من العائلات أن يجتمعوا في سوريا يجتمعوا، من لم يتح لهم يكون هناك تواصل عبر وسائل التواصل للاطمئنان، وأيضا هذه ربما إحدى العادات. بعد ذلك حقيقة هناك جولة أيضا، وهي ما تعرف هنا في حلب بالفتلة، يقوم فيها الأهالي بالانتقال من منزل إلى منزل لأداء أيضا يعني تحية العيد والمباركات، وأيضا للاطمئنان على الأهل والأقارب، وهذه حقيقة أيضا إحدى يعني الأمور التي يعني حققت ربما يعني بعد سقوط النظام أيضا حققت تواجد بشكل أكبر. هذه أمور حرم منها السوريون على مدار 14 عام، وحاليا ربما المشهد بعد ذلك هو فسحة اللعب للأطفال، الفسحة الرئيسية، لأن العيد حقيقة يرتبط بشكل أساسي بالبهجة والسرور التي ترسم على شفاه الأطفال الذين خصصت لهم في مدينة حلب بشكل أساسي عدد من الأماكن العامة للعب، وهذا ما سنرصده بعد قليل خلال تجولنا في المدينة.
1: ابقى معنا إبراهيم. الآن مشاهدينا لازلنا معكم في هذه التغطية من أولى أيام عيد الأضحى المبارك مع شبكة مراسلينا في جميع محافظات سوريا. الآن معنا لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس. مرحبا بك لين، كل سنة كل عام وأنت بخير. ما المشهد لديك الآن في طرطوس؟
2: مرحبا عبد المنعم، كل عام وأنت بألف خير. نعم، نحن الآن من أمام جامع العمري في محافظة طرطوس، يعني حيث بدأت التكبيرات يعني تصدح من الجوامع هنا في المحافظة من جميع مساجد محافظة طرطوس منذ الساعة الخامسة، وفيما بعد يعني بدأ أهالي المحافظة بالتوافد للجوامع لأداء صلاة العيد ويعني تقديم التهاني والمباركات يعني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. صراحة يعني كان المشهد هنا يعني منذ قليل يعني مليء بال البهجة بحلول عيد الأضحى. يعني الآن انتهت صلاة العيد وبدأ الأهالي بالخروج أيضا ليزوروا المقابر، يعني هذه العرف، يعني بعد صلاة العيد يقومون بزيارة المقابر لقراءة الفاتحة على الموتى، وأيضا يعني فيما بعد لاستكمال يعني قضاء الوقت مع العائلة، سواء بالزيارات العائلية أو حتى في يعني خارج المنزل بالمنتزهات والأماكن العامة. صراحة يعني أجواء العيد يعني هنا واضحة في محافظة طرطوس منذ أيام، يعني حيث كانت الأسواق لأيام مزدحمة بشكل يعني ملحوظ خلال الأيام الماضية، وأيضا يعني إقبال كبير من المواطنين لشراء مستلزمات العيد من ملابس و يعني الحلويات وغيرها من مستلزمات العيد.
1: الآن مشاهدينا أيضا معنا ونرحب بحازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وإبراهيم السويد مراسلنا من السويد من إدلب، وسينضم إلينا لاحقا أيضا مجموعة من المراسلين. إبراهيم أو حازم، دعونا نبدأ مع حازم. حازم، ما هي الأجواء، أجواء أول أيام العيد لديك؟
3: نعم عبد المنعم، صراحة يعني نحن نقف هنا داخل المسجد الأموي، قبل قليل انتهت خطبة العيد وقبلها الصلاة، يعني من حولي هنا المصلين خرجوا من يعني قاعة الصلاة وموجودون في باحة المسجد، في يعني هناك الكثير من سكان العاصمة دمشق وغير سكان العاصمة دمشق من يأتون من المحافظات في أول أيام العيد لزيارة المسجد الأموي وأداء صلاة العيد من داخل هذا المسجد. المسجد يعني هذا المسجد التاريخي يقتضى حاليا ب يعني حتى السياح، حتى يعني المغتربين القادمين من الخارج ل يعني قضاء

0: عطلة العيد هنا في دمشق. طبعا يعني أول أيام عيد الأعياد بشكل عام سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى تبدأ بصلاة العيد ومن ثم زيارة المقابر، ومن بعدها تبدأ زيارات الأقارب، ومن ثم يعني تبدأ ربما جولة الأطفال وهي الأساسية في هذا العيد يعني الألعاب المعهودة في الساحات التي حددتها محافظة دمشق داخل العاصمة. وبالتالي نحن نرصد بداية عيد الأضحى، هذا العيد الذي يتميز يعني تقديم الأضاحي. بعد قليل تبدأ يعني الأضاحي في الأماكن التي خصصتها محافظة دمشق والأماكن المرخصة بحسب المحافظة، تبدأ تقديم الأضاحي بما يميز عيد الأضحى يعني عن عيد الفطر. وبالتالي نحن نتحدث عن ذات الطقوس في الأعياد ذاتها التي اعتاد عليها السوريين أو سكان العاصمة دمشق تحديدا، يضاف إليها هذه المرة الأضحية وفي أماكن محددة. ربما سكان العاصمة دمشق اعتادوا في السابق في أن تكون الأضحية رغم تحديد الأماكن المحددة من قبل المحافظة والترخيص أن تكون الأضحية في جانب المنزل. لا نعلم يعني بعد تأكيد محافظة دمشق وبعد يعني الحديث عن ضرورة يعني اتباع خطوات صحية في تقديم الأضحية أن تكون هناك كما اعتاد سكان العاصمة دمشق تقديم الأضاحي في الحارات والأحياء الشعبية. إذن نحن نرصد يعني ساعات الصباح المبكرة من عيد الأضحى. بعد قليل سننتقل يعني نرافق سكان العاصمة في تقاليدهم المعتادة في الأعياد.
1: ننتقل إلى إدلب حيث إبراهيم السويد. إبراهيم إليك.
2: نعم، كل عام وأنتم بخير جميعا.
1: وأنتم بخير،
2: عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. حقيقة يعني الأجواء العيد بدأت يعني هنا منذ ساعات الصباح الأولى بتكبيرات العيد في معظم القرى والبلدات وحتى في منطقة المخيمات التي لا تزال يعني يتواجد أعداد كبير جدا من المخيمات. لكن أنا أتواجد الآن في الملعب البلدي داخل مدينة إدلب، وهذا الملعب وكالمعتاد في كل عام تقريبا يعني كان يضم صلاة العيد بشكل جماعي. هنا تتواجد عشرات يعني القرى والبلدات المحيطة بمدينة إدلب بالإضافة إلى الأهالي داخل مدينة إدلب والذين يتواجد بها من كل المحافظات السورية في وقت سابق وحتى هذه اللحظة ممن لم يعودوا إلى باقي المحافظات. بالتالي تقام صلاة العيد وخطبة العيد في هذا التجمع بشكل أساسي. يكون هناك عدد من التقاليد أيضا الأخرى من ناحية يعني زيارة المقابر وغيرها من الشعائر الأساسية. أيضا بحسب ما علمنا هناك العديد من المنظمات الإنسانية التي بدأت العمل خلال اليومين الماضيين على تجهيز عدد من المذابح المرخصة تحديدا في مناطق المخيمات وغيرها أيضا لموضوع يعني الأضاحي وتجهيز الأضاحي. وستبدأ يعني وبدأت ربما قبل قليل بشكل أساسي في منطقة المخيمات التي أيضا سننتقل خلال هذا اليوم باتجاه تلك المنطقة لنرصد يعني أيضا أجواء العيد. لكن في القرى والبلدات بشكل عام بدأت أجواء العيد منذ ساعات الصباح. أيضا أنا يعني انتقلت من المناطق الجنوبية التي كانت هي مناطق مدمرة تقريبا بشكل شبه كامل إلى المناطق هنا. بدأت يعني قبيل العيد يوم أمس كانت الأجواء يعني في تلك المناطق كانت هي بالفعل يعني كانت أجواء عيد بشكل يعني رسمي. نتحدث عن العيد الماضي كانت يعني شبه أجواء عيد في تلك المنطقة بسبب عدم عودة الأهالي إلى تلك المناطق المدمرة. اليوم نشهد يعني عودة جزئية بالفعل إلى تلك المناطق وبالتالي شهدت أجواء عيد، وأيضا سننقل لكم تلك الأجواء خلال هذا اليوم. لكن في المدن الرئيسية التي متواجدة داخل سواء كانت مدينة إدلب أو سرمدة أو حتى باقي القرى والبلدات في الريف الإدلبي تشهد أجواء عيد. سيكون هناك عدد من الفعاليات بحسب ما علمنا، فعالية للدفاع المدني بتكريم حوالي 1000 طفل هنا في مدينة إدلب، إضافة إلى فعاليات أخرى كانت تقيمها المنظمات الإنسانية من الكرنفالات وغيرها للاحتفالات العيد التي ستستمر ربما حوالي 4 أيام. لكن بشكل عام أجواء العيد حاضرة هذا العام خاصة مع الأمان الذي يعيشه الأهالي في هذه المحافظة. سابقا كنا نشهد عمليات الانتقام والقصف التي كانت تقوم بها قوات النظام. اليوم إدلب تنتعش من جديد من ناحية يعني الأمان والخدمات الأساسية التي تعود إلى المنطقة شيئا فشيئا، وبالتالي الأجواء العيد هي حاضرة بشكل يعني رسمي هنا في المنطقة.
1: ابقى معي إبراهيم. الآن معنا علاء السويد من حماة. علاء، كيف هي أجواء العيد؟ كل عام وأنتم بخير بداية.
3: نعم، كل عام وأنتم بخير جميعا. قبل قليل انتهت صلاة العيد هنا في الملعب البلدي في مدينة حماة بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وأيضا محافظ مدينة حماة. طبعا الأجواء بدأت بالتكبيرات، ومن ثم اجتمع المصلين هنا في الملعب البلدي في حماة وأقيمت الصلاة، وبعدها كانت خطبة العيد، وانتشر بعدها المصلون لمعايدة بعضهم البعض. ولكن يعني هذا العيد يأتي ثقيلا بعض الشيء على السكان بسبب يعني ارتفاع الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية، ولكن يعني على الرغم من ذلك طقوس العيد متواجدة هنا. هناك كان حركة قليلة نسبيا على سوق الأضاحي وأيضا حركة على الأسواق بشكل عام. يعني أجواء العيد تتهيأ في مدينة حماة، أغلب الأشخاص يعني من داخل المدينة يجتمعون في حديقة أم الحسن بالقرب من النواعير وخاصة الأطفال، وأيضا يعني التهنئة بين بعضهم البعض، ومن ثم يعني ينتقلون إلى تهنئة الأقارب وطقوس العيد المعتادة بشكل عام.
1: نعم، ابقى معي على الآن. نرجع مرة أخرى إلى إبراهيم الخطيب من حماة، من حلب عفوا. إبراهيم، هل من مشاهد جديدة وتفاصيل لديك؟
4: صباح الخير مجددا. اليوم المشهد ربما الأبرز هو يعني بدء حقيقة يتوافد الحلبيين إلى الشوارع وانتقالهم بين يعني محطات العيد المعتادة. كما ذكرت قبل قليل غادر الأهالي المساجد وبدأوا بالتوجه إلى المقابر، وهذه إحدى العادات التي يعني ترتبط بشكل أساسي في المشهد العام. ثم بعد ذلك يكون هناك أيضا يعني زيارة للأقارب، وأيضا هناك من يرغب أو من يود بأن يقوم بواجب الأضحية أيضا يقوم ب أدائها. المشهد الآن هو يتعلق بشكل أساسي بساعات الفرح التي يفرضها الأهالي الحلبيون. هناك حقا مشهد يعني منذ العام الماضي وهذا العام لاحظته بشكل أكبر، بأن الأهالي يبدأون بالتجوال في الشوارع بسياراتهم كجولة ضمن أجواء ضمن أحياء المدينة، يشاهدونها حقيقة عن قرب، يتأملون، يخرجون مع عائلاتهم، وثم بعد ذلك يتم التوجه إلى الأماكن العامة. أبرز النقاط التي يتم الوصول إليها اليوم في مدينة حلب هي القلعة، قلعة حلب الأثرية التي باتت مفتوحة أمام من يرغبون بالدخول والخروج عبر تذاكر، وهذه حقاً حققت بالنسبة لمدينة حلب محطة ربما لإمضاء بعض الوقت لأهالي المدينة لاسيما في العيد، وهذه المنطقة التي سنقصدها بعد قليل تكتظ بالعشرات من الأهالي. هناك طالب حقيقة يجول حولنا ويرغب بتأجيل الامتحانات ويطالب بتأجيل الامتحانات ويرغب بالحديث عنها، وهذه حقيقة أيضا فرصة ربما لنقل صوته للجهات المختصة. ثم بعد ذلك حقيقة تكون هناك يعني زيارات وتوجه بعد ذلك للأماكن التي يقصدها الأطفال بشكل أساسي. في مدينة حلب تم تجهيز اليوم عدة حدائق بمجموعة من الألعاب، قامت محافظة حلب بتجهيزها لفتحها كأماكن عامة، وهذا الأمر سوف يوفر على الأطفال وعلى الأهالي الكثير من الأموال التي كانت ربما أو حتى بعضهم الحسرة على عدم قدرته على الذهاب إلى أماكن اللعب الخاصة التي تدفع فيها مبالغ مالية حقا كبيرة، ولا يقدر كثير من السكان على قصدي نتحدث عن دور الملاهي في هذه يعني الحدائق. قيمة مجموعة من الألعاب وبات بإمكان الأطفال أن يدخلوا إلى هذه الأماكن ويقوموا بإمضاء بعض الوقت، وحقا العيد مرتبط بهذه الفرحة التي يتم إدخاله على الأطفال. هناك أيضا حقيقة يعني بعض المبادرات التي رصدناها خلال الأعياد الماضية ومن المفترض أيضا أن نقوم برصدها خلال هذا العيد، وهي مبادرات تقوم بها بعض الجهات إن كانت أهل خير وإن كانت منظمات إنسانية على مستوى توزيع العيديات على الأطفال، وهذا مشهد حقيقة يسهم بإدخال البهجة والسرور إلى الأطفال. وأيضا يعني لا بد حقيقة من الحديث، ونحن نتحدث عن أجواء العيد والبهجة نتحدث عن الواقع المعيشي الصعب الذي ما زال حقيقة يلقي بظلاله على غياب كثير من أجواء العيد أو حتى من ربما مستلزمات العيد. طيب. من ملابس وغيرها على كثير من العوائل الحلبية.
1: إبراهيم، يعني بخصوص الرئيس، هل هناك جدول ما أو برنامج ما أو فعاليات سيقوم بها خلال اليوم؟
4: حقيقة زيارة الرئيس إلى مدينة حلب وكما هي العادة حقيقة في تنقلاته تكون يعني مفاجئة. اليوم دخوله إلى منطقة إلى جامع سعد عبد الله بن عباس ثم أداء صلاة العيد فيها، ثم بعد ذلك انتقل مع المسؤولين إن كان من تواجدوا معه من خارج محافظة حلب وإن كانوا من يعني تواجدوا من محافظة حلب ومحافظ حلب وبعض الشخصيات أيضا الأخرى إلى القصر. يبدو بأنهم توجهوا إلى قصر المحافظ بشكل أساسي. يعني هي جولة ليست فقط لأداء صلاة العيد، بل ربما هي جولة أيضا ليكون الرئيس قريبا بشكل أكبر من إن كان المسؤولين الحكوميين الموجودين في المحافظة، وكان ربما قد يلتقي خلال الساعات القادمة مع بعض الفعاليات المدنية والمجتمعية، وهذه حقيقة ربما تكرار لمشاهد سابقة عندما كان الرئيس يأتي إلى محافظة حلب لإجراء زيارة، كانت تكون هناك جلسات مع بعض الفعاليات المدنية والمجتمعية ليكون فعليا بالقرب منهم وأيضا ليستمع إلى بعض المطالب. على العموم يعني وجود الرئيس في حلب ساهم ربما في إيجاد جو من الحركة وأيضا النشاط ضمن المدينة، هو أكبر. نلاحظ قسم كبير من الأهالي كانوا يتجمعون في المنطقة التي نقف فيها وهي جامع يعني حلب الجديدة، منطقة جامع سعد الله عبد الله بن عباس، وبالمحصلة يعني الأهالي يقومون بالتنقل بالمنطقة بشكل أكبر منذ أن كان الرئيس هنا ومنذ أن علموا بوجوده وحتى بعد مغادرته.
1: طيب أعود إليك لين. لين، بدأت الفعاليات تتحرك، فعاليات الناس في حلب والاحتفال شيئا فشيئا بالعيد، ماذا عن طرطوس؟ ما هي أبرز الفعاليات المتوقعة التي المعتادة في المدينة؟
5: نعم عبد المنعم، يعني بعد الذهاب يعني بعد تأدية صلاة العيد والذهاب إلى المقابر وزيارة الموتى، يعني يقومون بقضاء الوقت مع الأقرباء والخروج يعني مع العائلات وتقديم يعني التهاني في بحلول العيد، وأيضا يعني يوجد فعاليات للأطفال يعني تقام في ساحة المحافظة الآن في محافظة طرطوس من قبل بعض المنظمات، يعني يقومون بأنشطة الأطفال، توزيع الحلويات وبعض الألعاب الترفيهية أيضا. يعني صراحة يعني مشاهد العيد واضحة منذ ساعات الصباح الأولى، وأيضا يعني من المتوقع أن تكون الحركة هنا في محافظة طرطوس يعني تشهد إقبال كبير لكوننا مقبلين على يعني موسم سياحي وبداية يعني فصل الصيف، فمن المتوقع أن تكون الحركة يعني أكثر من المعتاد هنا في محافظة طرطوس. ولكن صراحة خلال يعني لاحظنا أن خلال الأيام الماضية حركة الأسواق مقارنة بالعام الماضي كانت أقل، ربما يعني بسبب أن امتحانات الثانوية العامة يعني تفصلنا عنها أيام قليلة، فيعني قد يكون هذا له يعني بعض التأثير على الازدحام في المدينة وحركة الأسواق، ولكن بشكل عام يعني الحركة مستمرة، ويعني يعني لكونها مكان مدينة ساحلية، وأيضا يوجد يعني الكثير من المغتربين يعني جاءوا من خارج البلاد لقضاء العيد مع عوائلهم.
1: شكرا لك لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. بالتأكيد سنعود إليك في أو سنستكمل معك فيما بعد رصد المشهد في المدينة. مرة أخرى معنا الآن حازم عوض مراسلنا من دمشق. حازم، يعني حدثنا عن أبرز ما يمكن أن يعني يقوم به الناس في العادة خلال بداية اليوم في العيد.
0: نعم عبد المنعم، هي يعني كما جرت العادة في كل المحافظات السورية تقريبا، هي تبدأ في صلاة العيد ومن ثم زيارة المقابر. بعض يعني أهالي سكان دمشق يذهبون إلى المقابر لزيارة موتاهم، قبور موتاهم في يوم الوقفة، والغالبية تذهب في اليوم الأول لوضع يعني نبتة الآس أو أي نبتة دائمة الخضرة، ومن ثم ينتقل بعضهم إلى زيارة الأقارب، والبعض الآخر يعني يعود إلى النوم وتتوقف تقريبا الحياة يعني ما بعد زيارة المقابر حتى ما بعد الظهر، لأن يعني أغلب سكان العاصمة يكونون قد يعني سهروا طوال اليوم ووصلوا ليلهم مع نهارهم منذ الوقفة وحتى صلاة العيد، وهي عادة معروفة يعني هنا في دمشق. كل المحلات تكون مفتوحة طوال الليل، الناس كلها في الشوارع تقريبا، وبعدها يعني يذهبون إلى الصلاة وبعدها إلى المقابر، ومن ثم يعني يحدث هناك توقف للفعاليات التجارية حتى يعني بعد الظهر، ومن ثم تبدأ الزيارات لمن لم يقم بزيارته وخاصة الزيارات البعيدة، ومن ثم يعني في ساعات المساء تكون هناك يعني ألعاب الأطفال، وهي يعني غالبا في المساء بعد الظهر، ومن ثم تعود في اليوم الثاني والثالث والرابع في طوال اليوم من الصباح وحتى المساء. هذا العيد ربما يعني إن يعني هناك تقديم الأضحية، ربما الغالبية الذين استطاعوا نتيجة يعني ارتفاع الأسعار وظروف الاقتصادية الصعبة استطاعوا يعني شراء أضحية، سيقومون بعد زيارة المقابر ب يعني ذبح هذه الأضاحي إما أمام منازلهم كما جرت العادة يعني هنا في الشام، أو في الأماكن المخصصة، أو لدى اللحامين المرخصين والذين يعني يبدأوا بتقديم في ذبح الأضاحي وتقطيعها ليقوم أصحابها بتوزيعها. وبالتالي بعد المقابر سيكون هناك تقديم الأضاحي وتوزيعها لمن استطاع. ربما هذا العيد يعني في دمشق تحديدا، ولاحظ سكان العاصمة بأن يعني يوم الوقفة واليوم الذي سبقه كان هناك ضعف في يعني الحركة في الشوارع على غير المعتاد، كان هناك قلة في الإقبال على الأسواق وقلة أيضا في الإقبال على الحلويات وشراء الحلويات نتيجة ظروف الاقتصادية الصعبة للأسف التي يمر بها بعض السوريين.
1: شكرا لك حازم عوض مراسلنا، كنت معنا من دمشق. مشاهدينا ابقوا معنا مع شبكة مراسلين، مستمرون معكم على رأس الساعة في هذه التغطية لأول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك لكل السوريين أينما كانوا. عاده الله على سوريا بالأمان والطمأنينة وعلى أهلها بأيام تحمل ما يستحقونه من سلام وفرح بعد سنوات طويلة من التعب والانتظار. ويبقى العيد مناسبة للفرح ولم الشمل وبث الأمل في القلوب، وبانتظار اكتمال فرحته في السويداء وفي كل أرجاء سوريا. أهلا بكم وكل عام وسوريا بألف خير. نبدأ هذه التغطية من حمص، أو ننتقل الآن نبدأ هذه التغطية من حمص مع مراسلنا أنور أبو الوليد. حدثنا أنور، كيف هي الأجواء بعد صلاة العيد؟
1: نعم كاترين، كل عام وأنت والزملاء جميعا والسادة المشاهدين بألف ألف خير. بالفعل أجواء العيد ربما لم تبدأ مع ساعات العيد الأولى، ولكن بدأتها قبل ساعات عبر الليلة التي شهدتها حمص، ليلة العيد والتي كانت مكتظة بشكل كبير جدا، وأيضا يعني شهدت إضافات جديدة، لمسات جمالية في المدينة، في مركز المدينة تحديدا من قرب مساحة الساعة الجديدة. كان هناك عدة مشاريع تحاول الجهات المنفذة إنجازها بأسرع وقت ممكن ليكون أو لتكون ليلة العيد بأبهى حلة، وهو ما حصل فعلا. ازدحام كبير في الأسواق يتكلل مع كل صباح عيد بصلاة العيد التي تقام في هذا العيد في عدد كبير جدا من الساحات. لم يقتصر الأمر على المساجد، ولكن أيضا ساحات كثيرة في عموم المناطق شهدت صلاة عيد أدى فيها آلاف المصلين هذه الصلاة. لعل من أبرز هذه الساحات هي الساحة التي نقف فيها الآن، وهي ساحة مسجد خالد بن الوليد الشهير في حمص. هذا المسجد الذي تدفع له ساحة كبيرة جدا كل المسجد وكل ساحة فيه، إضافة إلى الساحة الكبيرة التي نقف فيها الآن اكتظت بآلاف المصلين قبل قليل. مشهد ربما اختلطت فيه المشاعر وعودة الكثير من الناس ليشهدوا عيدهم الأول في مدينة حمص. اللقاءات التي يعني أو العيد الذي يأتي تزامنا مع انتهاء أيضا الموسم الدراسي وعودة الكثير من المغتربين ليقضوا عيدهم في مدينتهم حمص، كل ذلك ربما أدى إلى هذا المشهد الكبير في العدد الكبير جدا من المصلين كاترين، والذي يعني شهدته ساحة حمص وخصوصا ساحة مسجد خالد بن الوليد الذي نقف فيها الآن.
0: نعم أنور، ننتقل لرصد الأجواء في القنيطرة مع محمد فهد. صباح الخير محمد، وكل عام وأنت بخير.
2: كل عام وأنتم بخير كاترين، وكل عام وأنتم بخير جميعا. بالفعل نحن الآن يعني بعد أن انتهت صلاة العيد هنا في بلدة خالد أمبي كنا قد يعني رصدنا في الساحة، ساحة ملعب التحرير في بلدة خالد أمبي، كان هناك تقام صلاة العيد في هذه الساحة. طبعا عدة ساحات أخرى أقيمت فيها صلاة العيد في محافظة القنيطرة عدا عن بعض المساجد التي أيضا أقيمت فيها صلاة العيد. انتهت يعني مراسم صلاة العيد وانطلق الأهالي والمصلين إلى منازلهم، ومنهم من ذهب إلى بدء يعني الأضاحي. في نحن الآن نقف هنا في محافظة القنيطرة وخلفي تماما يعني أحد الأماكن التي يتم فيها نحر الأضاحي من قبل المدنيين والأهالي هنا في محافظة القنيطرة. انطلق الأهالي إلى هذه يعني الطقوس أو الشعائر في عيد الأضحى وبدأوا بنحر الأضاحي. بشكل عام أيضا يعني كاترين يعني بشكل عام يعني محافظة القنيطرة فرحة العيد بها دائما منقوصة منذ العام الماضي حتى هذا العام. يعني ما يزال توغلات الاحتلال الإسرائيلي تؤثر على المدنيين، تعرقل تحركهم، يعني بات يعني الأمر هناك معقد شيئا للأهالي، أيضا عدم استقرار في المنطقة. لكن بشكل عام يعني الأهالي يحاولون يعني ممارسة طقوس العيد ورسم الفرحة على الأطفال وعلى الكبار والصغار بشكل عام. أيضا يعني طقوس العيد ربما هنا نلاحظ يعني الحركة قليلة حتى هذه اللحظة، كل المصلين انطلقوا إلى منازلهم أو لنحر الأضاحي في منازلهم أو في أماكن أخرى يعني يتم نحر الأضاحي فيها. لكن بشكل عام أيضا الأهالي يعني يحاولون يعني الآن زيارة الأقارب في طقوس هذه العيد، تكون هي زيارة الأقارب، زيارة يعني المقابر، انطلقوا بعضهم إلى المقابر زيارة يعني مقابر الشهداء ومن توفى لهم، أيضا يتم زيارة المقابر. بعد ذلك يجتمعون أمام المنازل يقومون يعني بأداء بالجولة أيضا على من يعني قد توفي خلال هذه الفترة بالقرب من هذا العيد يتم زيارتهم، وبعد ذلك ينطلق المصلين إلى يعني إلى منازلهم لمعايدة أيضا أقاربهم وأقارب يعني وجيرانهم. فهذا هي أجواء العيد هنا في محافظة قنيطرة حتى هذه اللحظة.
0: من القنيطرة إلى حماة مع الزميل علاء السويد. كل عام وأنت بخير علاء، حدثنا كيف تبدو الأجواء لديك؟
3: نعم كاترين، كل عام وأنت بخير والزملاء والمشاهدين بألف خير. حقيقة يعني قبل قليل انتهت صلاة العيد هنا في هذا الملعب البلدي في مدينة حماة، ثم خرج المصلين باتجاه المقابر. طبعا هذا الطقس الذي يحدث في كل عيد، يزورون المقابر ومن بعدها يعني يذهبون إلى البيوت. يعني ذروة العيد في حماة خاصة تبدأ بعد العصر تقريبا، يعني العائلات كلها ترتاح بعد صلاة العيد وزيارة المقابر، وتقريبا بعد العصر تبدأ ذروة العيد وخاصة للأطفال بالذهاب إلى الملاهي ومدن الألعاب وغيرها. طبعا يعني طقوس العيد المعتادة هي زيارة الأقارب وأخذ الأطفال إلى الملاهي، وأيضا بعض العائلات تذهب إلى المنتزهات والمطاعم. وأيضا كاترين يعني كان هناك انتشار أمني كثيف في المدينة، لأن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة حضر إلى هذه الصلاة. طبعا يعني على جميع الطرقات والمفارق يوجد انتشار أمني كبير للقوات الأمنية. كما ذكرت يعني الأهالي الآن ذهبوا باتجاه المقابر لزيارة القبور، ومن بعدها سيرتاحون في البيوت، ويعني المعظم يعني كانوا يعني في الأسواق وكانوا في المحلات، سهروا 24 ساعة سيرتاحون في البيوت، ومن بعدها سينطلقون إلى زيارة الأقارب والتهنئة، وبعدها إلى المنتزهات والمطاعم وزيارة النواعير وأخذ الأطفال إلى مدن الملاهي. ولكن كاترين يعني هذا العيد مرة ثقيل على بعض العائلات، خاصة يعني العائلات الفقيرة مع تدني القدرة الشرائية. هناك العديد من العائلات لم تستطع شراء يعني حاجيات العيد أو ملابس العيد للأطفال. أيضا حركة سوق الأضاحي كانت قليلة جدا مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأيضا يعني التضخم وضعف القدرة الشرائية. ولكن يعني ملامح العيد وطقوسه موجودة على الرغم من كل ذلك، على الرغم من ارتفاع الأسعار ويعني سوء الأوضاع المعيشية بشكل عام. يتأمل الأهالي بأن يكون العيد القادم يعني هو عيد خير، تتحسن فيه الأوضاع المعيشية، تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، يستطيعون ممارسة طقوسهم بالشكل المعتاد، خاصة يعني بعد تخلصهم من قبضة النظام وسقوط نظام الأسد وحلول الأمن والأمان والحرية في هذه المنطقة. ولكن يعني كما ذكرت المنغص الوحيد هو ضعف القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي.
0: نعم علاء، ننتقل الآن إلى منير الحاجي من اللاذقية. مرحبا منير وكل عام وأنت بخير، كيف تبدو الأجواء في اللاذقية هذا الصباح؟
4: وأنت بألف خير كاترين والمشاهدين أيضا. يعني قبل قليل كانت هذه الساحة ممتلئة بالمصلين في ساحة جامع العجان وسط المدينة في ساحة الشيخ ظاهر. يعني تمت يعني تأدية صلاة العيد وهي الركن الأساسي طبعا الذي يجمع كل يعني أبناء المدينة في كل المساجد والجوامع، ومن ثم يعني كانت المغادرة باتجاه المقابر. الآن أغلب المصلين الذين خرجوا من هنا ذهبوا باتجاه المقابر كما هو معتاد في كل المحافظات السورية، طبعا هي ذات الطقوس والتقاليد بعد الفروغ من هذه يعني الطقوس المعتادة، طبعا أداء الصلاة وأيضا زيارة الموتى. يكون هنالك الزيارات العائلية حتى وقت متأخر من النهار، أي ما بعد ساعات الظهيرة، لتكون أيضا يعني بداية الفعاليات التي لربما نشهدها بشكل واسع في مدينة اللاذقية التي تنظمها الفعاليات فعاليات المجتمع المدني، وأيضا الذهاب باتجاه الحدائق والملاهي وأيضا المتنزهات والمناطق السياحية الأخرى لقضاء يعني هذه لقضاء هذه الأوقات طبعا التي طبعا تستمر على مدى الأربعة أيام القادمة، وهي أيام عيد الأضحى المبارك. الآن يعني هنالك بعض الطقوس، ربما في الجانب الآخر يكون هنالك بدء الشعيرة الأهم في عيد الأضحى، وهي يعني ذبح الأضاحي وتوزيع أيضا لحوم الأضاحي على الأقرباء والأهالي، وهذه أيضا يعني ركيزة أساسية لدى أهالي المدينة وطبعا على مختلف يعني المحافظات السورية، لكن في اللاذقية تحديدا ربما عدد الأضاحي ربما أقل من العام الفائت أو من العوام السابقة، وأيضا الأشياء الأخرى المتعلقة بالعيد والتي سبقت يعني يوم العيد، وهي التحضيرات أيضا تقلصت سواء على مستوى الحلويات أو حتى على مستوى شراء الملابس وأيضا يعني الأشياء الخاصة بعيد الأضحى المبارك. لو تحدثنا عن الأضاحي كاترين، يعني ارتفع سعرها بشكل كبير جدا، يعني ارتفع سعر الأضاحي ما يقارب أكثر من 100%، يعني كانت العام الماضي 3.5 دولارات للكيلوغرام القائم، واليوم نتحدث عن مضاعفتها لأكثر من 7 دولارات، أي أنها أكثر من الضعف، وبالتالي هذا الأمر سينعكس بكل تأكيد على أعداد الأضاحي، لكن هنالك بعض الجهات وأيضا الأهالي ممن يستطيع طبعا تنفيذ هذه الشعيرة قد يعني يذهب إلى الأضحية، لكن هي بكل تأكيد ليست في متناول الجميع، لأن سعرها بدأ يتراوح ما بين 400 و500 دولار أمريكي، وهذا الأمر انطبق أيضا على حركة الأسواق رغم نشاطها خلال اليومين الماضيين، يعني إلا أن حركة البيع والشراء كانت وبحسب الباعة والمشترين الذين التقينا بهم كانت محدودة، ومحدودة بشكل كبير جدا أيضا نتيجة ربما الغلاء وأيضا ضعف القدرة الشرائية، وهذا مردوده إلى انخفاض أيضا قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا يعني ضعف السيولة المادية لدى معظم الأهالي، وبالتالي هذا الأمر انعكس على كل الأشياء المتعلقة بالعيد على مستوى الحلويات والألبسة بل وحتى الأضاحي والشعائر الأخرى.
0: تفضل بالبقاء معنا منير أسوة بباقي الزملاء. رصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
5: الله أكبر.
0: كما رصد مراسل تلفزيون سوريا توافد المصلين في دير الزور إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس توافد المصلين إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المصلون في مدينة درعا إلى مصلى الملعب البلدي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: وأحيا المصلون في مدينة اللاذقية صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع العجان.
1: تخرج ذلك الشاب اليافع إذا كان إبراهيم قد ضحى بولده فإن إسماعيل يضحي بنفسه من أجل رؤيا والده. أيها الشباب، بروا آباءكم، فإن بر الوالدين جمعه الله سبحانه وتعالى رضا الوالدين بعد رضا الله. وانظر إلى تعامل الأبناء اليوم مع آبائهم، أصبح الولد أو الابن يخاطب أباه بصوت مرتفع وربما لديه إحسانا.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، كل عام وأنت بخير. بالبداية حدثنا، كيف تبدو الأجواء في بعد صلاة العيد؟ مصعب، الانتقال مجددا إلى القنيطرة معك محمد. محمد، هل هناك أي تحضيرات في القنيطرة لاستقبال العيد مثل ملاهي للأطفال أو أي أجواء عامة؟
2: نعم كاترين، يعني هنا في بلدة خان أرنبة شاهدنا نحن بالطريق إلى المصلى هناك ساحتين يعني تم تجهيزها بالمراجيح وألعاب الأطفال، ويعني لم يكن
0: شباب معنا مرحبا
2: هناك يعني أطفال. نعم
0: تفضل محمد.
2: نعم كاترين تسمعيني؟
0: نسمعك محمد تفضل.
2: نعم بالفعل، يعني هنا في ساحات، يعني في بعض الساحات هنا في بلدة خان أرنبة كان هناك تجهيز للمراجيح منذ البارحة، يعني تم تجهيزها بألعاب الأطفال والمراجيح، وأيضا هنا في مدينة السلام أيضا يوجد ساحة عامة هي ساحة الخطيب، أيضا يعني يوجد فيها مراجيح وألعاب أطفال كبيرة جدا، وفي كل قرية وبلدة تم تجهيز يعني الساحات من أجل ألعاب الأطفال، أيضا المطاعم قامت بتجهيز المأكولات التي يطلبها الأطفال في العيد، يعني منذ البارحة وأول البارحة تم تجهيز الساحات وتم تجهيز كل شيء من أجل مراسم حلوم العيد، عيد الأضحى المبارك، من أجل يعني وخاصه يعني الاطفال يقصدون الالعاب ويقصدون المطاعم يقصدون الاماكن والاماكن التنزه، فكل هذه المناطق تم تجهيزها من قبل يعني اصحاب المحل التجاريه واصحاب المراجيح وغيرهم من اماكن الالعاب، ايضا يعني تنتشر قوى الامن الداخلي وتحاول يعني في كل ساحه هناك انتشار لعناصر الامن في السيارات والعناصر لضبط الامن في المنطقه وعدم حدوث اي مشاكل، ايضا سيارات الاسعاف وتنتشر في النقاط الطبيه ويعني تنتشر في عده مناطق يعني مخصصه لها في كل قريه في كل قطاع من القنيطره في الشمالي والقطب الجنوبي، وايضا يعني حاله استنفار من قوى الامن الداخلي في كافه ارجاء محافظه القنيطره يعني لضبط الامن والامان وتسيير يعني الامور على ما يرام، ايضا هناك استنفار في المشافي، ايضا في مشفى الجولان الوطني هناك استنفار للطواقم الطبيه وسيارات الاسعاف من اجل حدوث اي حوادث ربما تحدث يعني في كل عيد او في كل منطقه، هناك أيضا استنفار لهذه المناطق حتى شرطة المرور أيضا تستنفر على الطرقات وتقوم بتنظيم السير خاصة يعني في أماكن الازدحام التي يوجد فيها عدد كبير من السيارات والازدحام ومناطق الازدحام بشكل عام. أيضا كاترين يعني بس نود التنويه إلى يعني الوضع المعيشي هنا، غلاء المعيشي ويعني عدم قدرة الأهالي على شراء الأضاحي، أيضا خلف تماما هنا بدأت يعني الأضاحي وهنا مكان يعني تتجمع به الأهالي لذبح الأضاحي عند هذا الجزار، هنا يقوم بتقطيع الأضاحي ويقوم الأهالي بأخذ هذه الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والأقارب والمساكين بشكل عام، لكن أيضا يعني الغصة والنصة الوحيدة التي يعيشها الأهالي هنا في محافظة القنيطرة كاترين هي موضوع التوغلات. البارحة كان هناك يعني دوريات مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الليل وأطلاق قنابل مضيئة في ريف القنيطرة الجنوبي باتجاه بلدة صيداء الجولان، هذا الأمر أيضا يعني يقلق راحة الأهالي وخاصة يمنعهم من الوصول إلى اماكن يعني يقصدونها ايضا، يعني وربما يتخوف بعض الاهالي من الوصول الى هذه المناطق بسبب التوغلات الاسرائيليه. مناطق يعني موضوع التوغلات الاسرائيليه تعيق حركه المدنيين وتخوف المدنيين من يعني هناك يعني اهالي اقاربهم في دمشق او في محافظات اخرى يعني يتخوفون من الوصول الى محافظه القنيطره يعني لزياره اقاربهم لزياره معارفهم في محافظه القنيطره بسبب التوغلات. ربما بعض الاهالي عندما يسمعون هذه الاخبار عندما يعني يشاهدون على التلفاز او شاشات السوشيال ميديا الوضع في القنيطره، فهناك حاله من القلق وعدم الاستقرار في محافظه القنيطره، وهذا الامر يعني
0: نعم محمد، سنسلط الضوء على الوضع الأمني في القنيطرة بعد الانتقال إلى مصعب الحنت مجددا من دير الزور. مصعب، حدثنا كيف تبدو الأجواء اليوم في صباح العيد؟
3: صباح الخير لك كاترين والمشاهدين الكرام، أضحى مبارك لك ولكل المشاهدين. نحن الآن نتواجد كاترين داخل منطقة المقابر، هي المنطقة المتعارفة بعد كل عيد في محافظة دير الزور. يذهب أهالي دير الزور ويأتون إلى هذه المنطقة بأعداد غفيرة وكبيرة. سوف أترك الكاميرا حتى تشاهدين المنظر خلفي. طبعا مع ساعات الصباح الأولى كاترين، أول أيام العيد إذا الأضحى، امتلأت مساجد مدينة دير الزور بالمصلين الذين توافدوا لأداء صلاة العيد في مشهد يتكرر كل عام حاملا معه معاني الفرح، التآلف، التسامح. طبعا بعد انتهاء الصلاة لم يكتفي الأهالي بتبادل التهاني المعتادة، بل بدأت داخل أروقة المساجد كما شاهدنا أولى مظاهر العيد الحقيقية عندما تصافح المصلون، تعانقوا، تبادلوا كلمات المحبة والدعوات الطيبة، تاركين خلفهم أي خلافات أو مشاحنات. دائما كل عيد يكون هكذا، يعني ليكون العيد مناسبة للتسامح وتجديد روابط الأخوة بين يعني أبناء دير الزور في المساجد. طبعا من المساجد كاترين تنطلق واحدة من أقدم العادات المتوارثة في دير الزور. يتوجه كثير من الأهالي مباشرة إلى المقابر كما تشاهدون الآن، أعداد غفيرة جدا لزيارة قبور ذويهم، قراءة سورة الفاتحة، زيارة قبور الشهداء والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وتكسب هذه الزيارة طابع اجتماعي خاص. فكما تشاهدون يعني الأقارب بأكملها تذهب إلى هذه المقابر، يجتمعون لا تسمح ربما لهم الظروف الاجتماع في الأيام العادية، لكن سبحان الله يجتمعون في المقبرة بشكل عام عند مقبرة الجد، وينتقل البعض بعدها ما بين أكثر من مقبرة لزيارة أقاربهم وأحبائهم، فيما يستذكر آخرون أبنائهم وإخوتهم الذين رحلوا، تبقى ذكراهم حاضرة دائما في كل صباحات العيد كما يحدث في دير الزور. في المقابر أيضا تحضر عادة شعبية قديمة يعرفها أبناء دير الزور جيدا، هي عادة توزيع حلوى العيد كاتريني. توزع عندنا الكليجة للفقراء، يدور الفقراء هنا في هذه المقابر بأعداد كبيرة. في المقابر يعني الأهالي يأخذون معهم حلوى العيد، والبعض يعطي بعض المال لهؤلاء الفقراء. بعد صلاة العيد مباشرة يتوجه أهالي دير الزور إلى منزل الكبير، إما شيخ العشيرة أو عميد الأسرة الذي يعتبر أكبر شخص موجود في هذه الأسرة، إخوته، أبنائهم، أحفادهم، حتى ممكن يصل لعدد ما بين 50 إلى 100 شخص في بيت واحد وإن كان صغير. إنما يعني هذا متوارث عندنا وعادة معروفة، يفطرون ويتبادلون التهاني والفرحة، ثم يعني ينتقلون إلى زيارة صلة الرحم، وأيضا هي عادة معروفة عندنا ومتوارثة في محافظة دير الزور. بعد صلة الرحم يؤخذ الأطفال إلى العيد. طبعا كاترين أختم بالعيد، العيد عندنا في محافظة دير الزور هو مكان أكثر من زمان، بمعنى أن الطفل يقول لوالده خذني إلى العيد، فيأخذه إلى مكان عندنا يسمى العيد. سابقا قبل انطلاق الثورة السورية كان العيد في حيين، هو في سوق الهال وحي الشيخ ياسين. الآن اختلفت الأمور، تدمرت هذه المناطق، وانتقلت هذه الأعياد المسمى عندنا العيد إلى مكانين مختلفين في حي الجورة وفي بعض الأماكن الأخرى، سواء كان في حركة الباصات في مدينة دير الزور أو في دوار الساعة الذي كان معروف سابقا بدوار التومين. يأخذ الأب طفله إلى هذا المكان الذي يسمى العيد، فيه المراجيح والألعاب حتى يعني يلعب الطفل ويفرح ويشعر بفرحة عيد الأضحى المبارك. كاترين،
0: تفضل بالبقاء معنا. مصعب، ننتقل إلى اللاذقية مع الزميل منير. منير، هل هناك أي عادات خاصة بأهالي اللاذقية في أيام عيد الأضحى؟
4: بكل تأكيد كاترين، هنالك العديد من العادات على الرغم من يعني بعض العادات المشتركة والمتشابهة في كل الجغرافيا السورية، يعني من الصلاة وزيارة المقابر وزيارة الأقرباء، لكن هنالك يعني أشياء خاصة في العيد، وهي يعني كما تحدث الزميل مصعب الحنت، هنالك أيضا مكان مخصص في اللاذقية يعرف بساحة العيد، وأيضا الأطفال يعني يتحدثون أنه مع يعني أهلهم أنهم يريدون الذهاب إلى العيد، وساحة العيد يعني تمثل رمزية لدى أهالي مدينة اللاذقية وحي صليبة على وجه التحديد، هي في منتصف حي صليبة، يتوجه إليها بالدرجة الأولى الأطفال يعني يلهون ويلعبون بالألعاب التي تعتبر بدائية نوعا ما، ألعاب بسيطة جدا لكن تضفي وتعطي الكثير من الفرحة للأطفال، كون أن كل الأطفال أطفال المدينة يكون هنالك ازدحام شديد، وخاصة خلال ما بعد ساعات الظهيرة يعني يكون الازدحام في ساحة العيد كبير جدا. بالإضافة إلى يعني هذه العادة، هنالك يعني العديد من العادات وبعضها مختص في الذهاب إلى الأماكن السياحية، كما نعلم أن اللاذقية هي وجهة السوريين في كل الجغرافيا السورية للسياحة، وأهالي اللاذقية بشكل خاص بعضهم يفضل الذهاب باتجاه الطبيعة الجبلية والمناطق الحراجية ككسب وصلنفة وأيضا بعض الأماكن المخصصة للسياحة واللهو في يعني هذه المدينة ذات الطبيعة الجمالية، وبعضهم يفضل يعني الذهاب باتجاه الشواطئ البحرية وقضاء وقت على الشواطئ البحرية، ونحن أمام موسم سياحي يعني بدأ بشكل فعلي في اللاذقية، وبدأت آثاره يعني تبدو جيدة مقارنة بالأعوام الماضية، هذا ينعكس على يعني الملف الأمني الذي يعني استقر نوعا ما في المدينة على وجه التحديد وفي باقي المناطق. خلال العامين الماضيين نتحدث عن عيد الأضحى، كان العيد يمر بظروف استثنائية لأهالي المدينة، التداعيات الأمنية كانت كبيرة جدا، لكن الآن نستطيع أن نقول بأن الوضع الأمني مستتب وبشكل كبير جدا، وهذا الأمر يعني رصدناه حتى على وجوه الأهالي، يعني رغم كنت أتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والقدرة الشرائية الضعيفة وإلى ما شابه، لكن رصدنا على وجه الأهالي الفرحة الكبيرة جدا، رصدنا يعني المعايدات على أبواب المساجد، تحدثنا إلى الأهالي ويعني تحدثنا معهم إلى أين وجهتهم الرئيسية، فقالوا لنا يعني في كل عيد يكون هنالك ترتيبة معينة للأساسيات والتي تحدثنا عنها، لكن هنالك الزيارات العائلية التي تحدثوا من أنهم يخرجون يعني أبناء المدينة اللاذقية ما بعد صلاة العيد وما بعد زيارة الموتى لا يعودون إلى المنازل بشكل مباشر، إنما يقومون بزيارة كل الأقرباء وكل المعارف، وبعدها خلال ما بعد ساعات الظهيرة تكون قد انتهت الزيارات يأتون إلى المنازل، يجلسون في وقت الغداء وقت قصير جدا يعني، ومن ثم يكون تكون فترة النزهات وتكون فترة يعني معايدة يعني معايدة الأطفال، وذلك بالنزول بأطفالهم إلى الشوارع والحدائق والأماكن المفتوحة وساحة العيد على وجه التحديد في مدينة اللاذقية.
0: ننتقل إلى حمص مع زميل أنور. أنور، لو تحدثنا عن انتشار الأمن في المدينة وكيف يبدو المشهد؟
5: نعم كاترين، الانتشار الأمني الذي لوحظ بشكل كبير جدا خلال الأيام القليلة الماضية بلغ ذروته صباح اليوم، كان هناك الكثير من القوات الأمنية التي يعني انتشرت في الساحات الرئيسية التي كان من المقرر أن تقام فيها صلوات العيد، ربما الإضافة التي حصلت في هذا العيد وفي العيد السابق هي الصلوات التي تحصل في الساحات في عدة ساحات، ويعني ليس فقط ساحات المساجد وإنما ساحات عامة في كل قرية في كل منطقة في كل بلدة، وبالتالي تحتاج إلى نوع من التأمين وإلى نوع من الحماية الأمنية يعني منع حصول أي تجاوز أو مغصات ربما تعكر على الناس صفوة فرحتهم بعيدهم، وهو ما لوحظ بشكل كبير جدا عند تغطيتنا ووصولنا إلى هنا إلى جامع خالد بن الوليد الذي له رمزية كبيرة، رمزية تاريخية واجتماعية عميقة لدى عموم أهل حمص، والذي تتوافد إليه بشكل كبير جدا الأعداد الكبيرة من المصلين، وأيضا يلاحظ في صلوات العيد

0: سفر وبدت يعني تضيف شيء من الجو الكرنفالي والاحتفالي بهذه المناسبات وهذه المواسم، وليس فقط يعني الجانب الديني ولكن أيضا اجتماعيا. تلاحظ هذه الكثرة في أعداد المصلين، التوافد الكبير من شرائح متعددة من الرجال من النساء من الأطفال من كبار السن من عموم الشرائح في المحافظة، وبالتالي يعني يشاهد جو من الاحتفال ليس فقط في الصلاة التي حصلت قبل قليل هنا في هذه الساحة وساحات كثيرة في المحافظة، ولكن أيضا حتى في ليلة العيد ربما حمص ما يميزها ربما تتقاطع في كثير مما ذكروا الزملاء المراسلون في عادات العيد من زيارة المقابر من زيارة الأقارب والتي تأتي بعد صلاة العيد مباشرة وينتشر الناس ليزوروا أقاربهم وغيرها من العادات الكثيرة التي تشتهر بها سوريا، ولكن يعني يضيف كل يعني يضاف إلى كل هذا يعني حب أهل حمص للفرح حقيقة كاترين. ملاحظ أنهم دائما ما يحاولون أن يوجدوا مناسبات للفرح، حصل هذا بشكل كبير جدا خلال الشهور السابقة التي تلت عملية التحرير. الآن ونحن يعني في هذه المداخلة نشاهد السيارات مثلا التي ترفع أعلام الثورة أو أعلام الدولة السورية والتي تتجول في الشوارع محتفلة. ليلة أمس لم تنم حمص بالمعنى الحقيقي للكلمة، هي واصلت هذه الاحتفالية وواصلت هذه المناسبة الاجتماعية التي يتشارك فيها عموم الناس هنا في الشوارع في الساحات الرئيسية في الأسواق التجارية رغم كل يعني المعوقات، ربما رغم الكثير من الظروف المعيشية التي تواجه الكثير منهم والتي تمنع جزء ربما من الناس من أن يقوموا بإدخال الفرح إلى أسرهم نتيجة القدرة الشرائية ونتيجة ضعف الحالة المعيشية لكثير من السكان ونتيجة عدة أسباب اقتصادية، ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر البضائع وحتى أسعار الأضاحي التي يتميز بها هذا العيد تحديدا. رغم كل هذه المعوقات تشاهد أن أهل حمص يحاولون دائما أن يصنعوا الفرح وأن يعني يظهروا في ملامحهم. لم تكن ليلة العيد هي فقط ليلة تجارية وليلة تسوق فقط في الأسواق عندما تجولنا، ولكن كانت ليلة يراد منها إحياء الفرح في هذه المناسبة والتي يعتبرها الناس هنا بأنها جزء من شعائر هذا العيد. يعني الفرح جزء من أن يعني اكتمال المشهد الشعائري والمشهد حتى الديني لأعياد رئيسية كعيد الفطر أو حتى عيد الأضحى المبارك. كل هذه الأجواء كانت تحتاج بطبيعة الحال لتدخل أمني لحماية أمنية لانتشار شرطة المرور بشكل كبير جدا وتنظيمها لحركة السير مع الاكتظاظ الكبير في السيارات التي ازدحمت بها الأسواق خلال ليلة هذا اليوم وفي صباح هذا اليوم في الساحات هنا والشوارع المحيطة به والمحيطة بمسجد خالد بن الوليد الشهير. كان هناك تنظيم للمرور وكان هناك استنفار كبير من الأجهزة الأمنية لضبط المشهد لاكتمال هذه اللوحة الجمالية واللوحة الفرحة التي يعيشها الحمص خلال الساعات الأخيرة والتي ستمتد لأيام قادمة. ستنتقل الآن إلى شعائر أخرى تتعلق بذبح الأضاحي والتي يلاحظ حقيقة بأنها أقل من مواسم سابقة كما ذكر عددنا الزملاء أيضا في بقية المحافظات، ويعود ذلك لأسباب عديدة لعل من أبرزها ارتفاع سعر الأضاحي بشكل كبير نحو الضعف ارتفعت أسعار الأضاحي كثير ويعني رقم كبير جدا وصلت إليه أسعارها ربما يخفف من يعني أو يمنع كثير من الناس من من ممارسة هذه الشعيرة وتقديم الأضاحي وتقديم الأضاحي لجيرانهم الفقراء، إضافة إلى ضعف حركة المنظمات التي كانت خلال سنوات سابقة في مناطق أخرى مثل مناطق الشمال السوري كانت تنشط بشكل كبير جدا تراجع دورها بشكل ملحوظ واقتصرت على عدد من المنظمات في ما يخص ذبح الأضاحي.
1: ننتقل إلى مراسلنا عامر العاصي من مقبرة الشهداء بدوما. أهلا بك معنا عامر وكل عام وأنت بخير. ربما من أبرز العادات التي تجمع بين الأهالي هي زيارة القبور، هل بدأ توافد الأهالي إلى القبور؟
2: نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة بدأ الناس بالتوافد إلى مقبرة الشهداء في دوما، هذه المدينة التي شهدت أحداث كثيرة خلال السنوات الماضية، وهي تعتبر

0: تعتبر المحافظة أو تعتبر العاصمة الإدارية لريف دمشق. دوما من المناطق التي عانت كثيرا في السنوات السابقة من قبل النظام البائد. اليوم دوما يعني تفرح بالعيد، تعظم شعائر العيد، عيد الأضحى. بدأ الناس أو أقيمت صلاة العيد في الملعب الكبير في مدينة دوما، ومن ثم انتقل الناس إلى المقبرة، مقبرة الشهداء، وأيضا إلى المقابر الأخرى. أستضيف أحد الأشخاص الذين أتوا لتوهم إلى هذه المقبرة وهو لديه شهيد. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير.
0: بالله وتحكي لي عن الأجواء هون، أجواء العيد، كيف بتبدأ في دوما من صلاة العيد ومن ثم للانتقال للمقابر ومن ثم للذبائح والأضاحي؟
1: والله يسر وأكرم جميع السوريين.
2: عامر، نعتذر، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. ننتقل إلى القنيطرة مع مراسلنا محمد فهد. محمد، كنت تتحدث قبل قليل عن الوضع الأمني وتأثير هذا الوضع على العيد للأهالي، حدثنا أكثر عن هذه النقطة.
3: نعم كاترين، بالفعل يعني رغم الوضع الأمني كما كنت أقول، يعني الأهالي يعني يحاولون الاحتفال بعيد الأضحى ويرسمون البهجة على وجوه الأطفال، لكن بشكل عام يعني التوغلات صراحة يعني هي تعيق حركة الأهالي، خاصة يعني عندما يسمع الأهالي المتواجدين في دمشق اللي أساسا من سكان محافظة القنيطرة بحاجز مؤقت على طرقات داخل القرى والبلدات، فيتخوفون من الوصول إلى أقاربهم، وهذا الأمر بدأ يمنع يعني الأهالي من التواصل ويعني الزيارات بشكل عام في محافظة القنيطرة بسبب التوغلات. يعني البارحة إذا كان هناك يعني إطلاق قناة مضيئة في سرداء الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، كان هناك دوريات مسيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الطرقات الواصلة بين القرى والبلدات، فهذا الأمر يعني بات يعيق حركة الأهالي، بات يمنعهم من الوصول إلى أقاربهم، خاصة الفاطنين في ريف دمشق وفي محافظات أخرى يأتون إلى محافظة القنيطرة يعني في أيام العيد، في أيام العطل، من أجل يعني زيارة أقاربهم وزيارة أصدقائهم أو زيارة المقابر حتى إذا كان لديهم يعني شهداء أو متوفون داخل القبور. أصبح يعني هذا التوغل يمنعهم من الوصول إلى المقابر، يمنعهم من الوصول إلى أماكن يقصدونها من أجل الزيارة، وهذا الأمر يعني بات يشكل عبء كبير وحالة عدم استقرار وحالة من التخوف في محافظة القنيطرة. أيضا يعني كاترين، يعني هنا الأهالي في محافظة القنيطرة يعني يتمنون يعني من العيد الماضي والعيد الذي سبقه بالانفراج ويعني حل هذه الأزمة التي منذ سقوط النظام البائد حتى هذا اليوم، هناك وعود يعني ومباحثات من أجل عقد اتفاق أمني، من أجل يعني ضبط هذه التوغلات عن طريق الأمم المتحدة، عن طريق مجلس الأمن، عن طريق دول صديقة، لكن حتى هذه اللحظة بصراحة الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر يعني عقد اتفاق أمني أو يعني حل هذه المشكلة من أجل العيش بأمان والعيش بسلام في هذه المنطقة وممارسة يعني الحياة بشكل طبيعي وممارسة الطقوس من العيد وغيرها والزيارات بين الأقارب التي باتت هذه التوغلات ربما تمنعهم من الوصول إلى أقاربهم في أرياف محافظة القنيطرة.
2: بالعودة مجددا إلى مقبرة الشهداء في دوما مع عامر العاصي، عامر أكمل لنا ما بدأت الحديث به.
0: نعم كاترين، نعتذر عن الخلل الذي حدث بالصوت ونعود للحديث ولنقل أجواء العيد من مدينة دوما. يعطيك العافية مجددا. بس أحكي لي عن الأجواء هون، بداية إقامة صلاة العيد ومن ثم الانتقال للمقابر ومن ثم يعني أجواء هذا العيد، عيد الأضحى، كيف راح تكون في مدينة دوما بعد السنوات والمعاناة اللي عاشتها دوما في السنوات الماضية؟
1: شوي نقلة نوعية كبيرة
2: يبدو أن هذه المشكلة ما زالت مستمرة. بالانتقال إلى اللاذقية مع الزميل منير. منير، حدثنا كيف كانت تبدو تحضيرات العيد؟ منير؟
4: للأسف كاترين، يعني تحضيرات العيد كانت يعني ضعيفة جدا مقارنة بالأعياد السابقة، كون أن القدرة الشرائية كانت تلعب دور رئيسي في يعني القدرة الشرائية وشراء يعني أغراض العيد وأمتعة العيد الخاصة، سواء على مستوى الملابس أو حتى على مستوى الحلويات وأيضا على مستوى الأضاحي. وكنا قد تحدثنا إلى الباعة والمشترين وقالوا بأن نسبة المشتريات في كل شيء تقريبا يعني انخفضت إلى ما دون النصف، أي أن يعني الأهالي الذين كانوا اعتادوا على شراء كمية معينة من الحلويات اليوم يختصرونها بكميات أقل وبكثير تصل حتى النصف. وأيضا على مستوى تحضيرات البست العيد ربما اقتصرت بشكل أو بآخر على الأطفال، لأن أيضا العيد موجه بالدرجة الأولى لفرحة الأطفال، ولذلك يعني بعض الأهالي ممن تحدثت إليهم لديهم عدة أطفال لم يستطيعوا يعني شراء كسوة العيد لكل الأطفال، اقتصروا على يعني أشياء معينة لكل طفل، سواء على قميص أو بنطال أو أحذية أو إلى ما شابه، وبالتالي يكون هنالك استكمال ما بين العيد الماضي والعيد الحالي، لأن الأجواء ربما اختلفت بعض الشيء، كون أن العيد الماضي كانت الألبسة شتوية نوعا ما، الآن هي صيفية، وبالتالي يعني الحاجيات كانت كبيرة جدا، كان الأهالي اعتادوا على شراء أكثر من بدل للطفل، اليوم يقتصرون على بدل أو شراء يعني أشياء معينة فقط للطفل، وذلك مردوده إلى القدرة الشرائية للأسف طبعا القدرة الشرائية كانت ضعيفة على كل المستويات، لكن رغم يعني القدرة الشرائية كانت فرحة الأهالي موجودة بالتعايش. وأيضا كنت أتحدث قبل قليل عن صلاة العيد في كل مسجد اللاذقية، وفي هذا المسجد الذي أقف بجانبه كانت يعني كان يشهد حضور رسمي أيضا على مستوى محافظ اللاذقية وأيضا رؤساء المناطق، مناطق اللاذقية الحفة والقرداحة وأيضا باقي المناطق كلها يعني جاءت وأدت صلاة العيد في هذا المسجد، وأيضا كان هنالك حضور أمني وكان هنالك انتشار أمني واسع، بغية ضبط الأمن والاستقرار، الشرطة شرطة المرور أيضا تنتشر في كل الطرقات في سبيل تنظيم السير، ولا سيما في أوقات الذروة يعني منعا لحدوث يعني حوادث مرورية، وبالتالي الأمور التنظيمية هي أمور أيضا جيدة إذا ما قرنت بالأعوام الماضية، وأيضا الواقع الأمني بات يعني بات مستتب بدرجة كبيرة جدا، وهذا الأمر رصدناه أيضا على وجوه الأهالي وفرحتهم التي أبدوها من التعايش أيضا ما بين أبناء المدينة، أي أن التعايش يعني ما بين الطوائف المدينة كبير جدا. رئيس منطقة القرداحة كان حاضرا هنا ويعايد الأهالي، وأيضا باقي رؤساء المناطق أيضا برفقة أيضا المحافظ، وبالتالي أيضا يعني العيد تحول إلى جامعة للمعايدات، وأيضا على مستوى الجهات الرسمية وعلى مستوى الأهالي والمدنيين. لكن رغم كل الأمور التي كنت قد تحدثت إليها من ضعف القدرة الشرائية وإلى ما شابه، لكن هنالك طقوس معتادة الآن الأهالي قد باشروا بها بشكل فعلي، ذهبوا إلى المقابر وربما عادوا، من عاد يعني بدأ بشكل مباشر بتنفيذ شعيرة الأضحية وهي تقام بعد صلاة العيد مباشرة، هنالك أماكن مخصصة تم تخصيص أماكن تحدثت عنها البلدية عبر أمور تنظيمية بحتة منعا للتجاوزات وأيضا منعا لإصدار الإزعاج بالنسبة للجيران وأيضا المارين في الشوارع، أن المكان المخصص أمام الجزار للأضاحي يكون على منصة خشبية لا تتجاوز 8 مترات فقط، وأن يتم تنظيفها. وكانت البلدية قد تحدثت عن أن يجب أن يكون هنالك عامل مخصص لتنظيف هذه الحظيرة التي ستستمر على مدى 4 أيام، وبالتالي تحتاج إلى تنظيف منعا لإطلاق الروائح وإزعاج الأهالي والجيران، وهذا أيضا يندرج ضمن الأمور التنظيمية. وأيضا كانت هنالك بعض التوصيات التي يعني أدرجتها بلدية اللاذقية ومحافظة اللاذقية على وجه التحديد أيضا لتسهيل يعني الحركة ولمنع التجاوزات لكي تمضي هذه الأيام بسلاسة وبسعادة إن صح التعبير لدى أبناء المدينة.
2: نعم.
4: الأمور يعني بعد الآن تتجه نحو الأمور الأخرى التي اعتاد أهالي المدينة عليها، وهي الذهاب باتجاه المعايدات، طبعا معايدات الأقرباء، وبعدها يكون هنالك يعني الذهاب باتجاه الحدائق والمتنفسات، وأيضا ساحة العيد، وأيضا الأماكن المخصصة للسياحة سواء على الشواطئ البحرية أو حتى في الأماكن الجبلية ذات الطبيعة الخلابة. طبعا
2: ننتقل مجددا إلى دوما مع الزميل عامر. عامر، لو تحدثنا كيف تبدو الأجواء لديك؟
0: نعم كاترين، الحقيقة الأجواء هنا في مدينة دوما أجواء مميزة، حيث أن هذا العيد يأتي للمرة الثانية دون أي أحداث تتعارض مع أهالي المدينة كما كانت في السنوات الماضية من قصف أو إلى ما هنالك. أجواء العيد الحقيقة في مدينة دوما اليوم أجواء مميزة، بدأت بالصلاة في الملعب، ملعب دوما الكبير، ومن ثم انتقل إلى الناس إلى مقبرة الشهداء، وأيضا يوجد مقبرة أخرى، هاتان المقبرتان فور انتهاء صلاة العيد قدم الناس إليها بشكل كبير. هذه إحدى الطقوس التي يمارسها أهالي دوما وإحدى العادات التي اعتادوا عليها وكبروا عليها، لذلك ينتقلون من الصلاة إلى المقابر وإلى مقبرة الشهداء تحديدا التي تحتوي أعداد كبيرة من الشهداء، ويوجد أيضا أعداد كبيرة من الأهالي في هذه المقبرة أتوا إليها، ومن ثم فور الانتهاء من المقبرة من يريد التضحية ومن يريد يعني الذبيحة ينتقل إلى الأماكن المخصصة، أو كما جرت العادة فإنه يكون في مكان بالنسبة للعائلة مخصص، أو مكان معين بالنسبة لكل عائلة تريد التضحية أو. لكن الواقع الاقتصادي الحقيقة التي تشهده سوريا بالعموم، يعني هناك تراجع كبير في عدد الأضاحي خلال هذا العيد، لأن الواقع أو القدرة الشرائية لدى الناس هي قدرة منخفضة. الكثير من الأهالي يعني يشتركون في الأضاحي الكبيرة مثل الثور والجمل، يشتركون أكثر من شخص لكي يقوموا بتأديت هذه الشعيرة، وهي ظاهرة يعني ظهرت في السنوات الأخيرة. في السنوات الماضية لم تكن كذلك، كان كل عائلة تقوم بإعداد ذبيحة لهذا اليوم، لكن بسبب الأوضاع المعيشية كما حدثنا.
2: عامر، هل تسمعوني عامر؟ ننتقل إلى حمص مع الزميل أنور. أنور، لو تحدثنا عن الأسعار كيف اختلفت منذ بدء التحضيرات لعيد الأضحى؟
3: نعم كاترين، ربما أحد أبرز المنغصات التي حصلت في هذا العيد هو الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار الأضاحي. نتحدث عن زيادة تقريبا وصلت الضعف وتجاوزت الضعف أحيانا في بعض المراحل، يعني وصل سعر الأضحية الواحدة في أوزان متوسطة إلى نحو 400 إلى 500 دولار، وهو رقم كبير جدا، يعني لا تستطيع ربما كثير جدا من العوائل أن تقوم بتأديت هذه الشعيرة بسبب هذا السعر الكبير. كان خلال العام الماضي الكثير من الناس الذين قاموا بذبح الأضاحي نتيجه انخفاض السعر الذي كان يصل إلى نحو 250 دولارا، من 200 إلى 250 دولارا للأضحية، وهو رقم ربما يمكن لكثيرين أن يعني يؤدوه وينفقوه على ذبح الأضاحي. هذا الأمر لم يحصل في هذا العام، وستحرم كثير من العوائل من ذبح الأضاحي نتيجة هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، الارتفاع الذي سبق موسم عيد الأضحى، وهو يعني لم يكن متوقع بهذه الدرجة. في طبيعة الحال في كل عيد أضحى كان هناك يحصل ارتفاع، ولكن ارتفاع طفيف مقارنة بهذا الارتفاع الذي حصل في هذا العام، وهو يعني أمر بات حديث كثير من الناس الذين كانوا يرغبون بتأديت هذه الشعيرة. ولكن كما ذكر الزميل عامر، ربما يلجأ كثيرون إلى التشارك، أكثر من أسرة تدفع أحيانا لشراء أضحية واحدة ليتم توزيعها على الأقارب، وهو أمر
5: اضطرت إليه الكثير من العوائل نتيجة السعر الكبير الذي وصلت إليه أسعار الأضاحي في هذا العام. طبعا لم يتعلق لا ما بين واحد فقط من الأضاحي كالأغنام مثلا، ولكن هو سعر مرتفع شمل معظم أو جميع أنواع المواشي الذي يتم تقديمها كأضاحي عادة من عجول وأبقار وأغنام وخراف وغيرها، وبالتالي يعني كان هذا أمر ملحوظ في سوق الغنم الرئيسي الذي يقع في شمال شرقي المدينة، والذي كان هناك فيه حركة، يعني لم تكن الحركة معدومة ولكن كان هناك حركة ولكنها يعني قليلة، ويظهر تأثير الأسعار عليها بشكل مباشر من خلال ضعف قدرة الكثيرين عن موضوع شراء هذه الأضاحي، وهو أمر لوحظ كاترين. يلجأ الناس ربما في كثير من الأحيان كما ذكرت عدة وسائل يؤدوا هذه الشعيرة التي تعتبر هي الركن الأساسي في عيد الأضحى المبارك وما يميزه عن عيد الفطر، والذي ينتظره هو الكثير من الناس ومن العوائل الفقيرة التي دائما ما كانت تنتظر هذا العيد في الحصول اللحوم إليه، والتي ربما تكون محرومة منها لشهور طويلة. وليس فقط موضوع متعلق بأن تصل اللحوم، ولكن أيضا هناك في حالة من التكافل الاجتماعي، حالة من مواساة الغني للفقير، يظهر بعده الاجتماعي بشكل كبير جدا من خلال يعني العلاقات التي تعود لتظهر بكل
2: الأنوار. أنوار أبو الوليد من حمص، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لمجموعة مراسلينا مصعب الحنت من دير الزور، ومحمد فهد من القنيطرة، منير الحاجي من اللاذقية، وإبراهيم الخطيب من حلب. شكرا جزيلا لكم، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية على رأس الساعة. إلى اللقاء.

وانا ابرأ.

مرحبا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الأضحى المبارك. سنكون معكم في تغطية لرصد صباح أول يوم من أيام العيد وتقاليده في المحافظات السورية. أدى الرئيس السوري أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان.

رصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

رصد مراسل تلفزيون سوريا توافد المصلين في دير الزور إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس توافد المصلين إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المصلون في مدينة درعا إلى مصلى الملعب البلدي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

إذا كان إبراهيم قد ضحى بولده فإن إسماعيل يضحي بنفسه من أجل رؤيا والده. أيها الشباب، بروا آباءكم، فإن بر الوالدين جمعه الله سبحانه وتعالى. رضا الوالدين بعد رضا الله. وانظر إلى تعامل الأبناء اليوم مع آبائهم، أصبح الولد أو الابن يخاطب أباه بصوت مرتفع، وربما لديه إحسانا، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه التضحية.

كما رصد مراسلونا توافد المصلين في مدينة اللاذقية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع العجان.

كما رصد مراسل تلفزيون سوريا أداء المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة ملعب التحرير في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. ويأتي هذا النسك تمهيداً لقيام الحجاج بالتحلل من إحرامهم عبر حلق شعر الرأس أو تقصيره وارتداء ملابسهم العادية، ليتوجهوا بعدها إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، وبإتمامه يتحقق للناسك التحلل الأكبر من الإحرام.

0: ونرحب بمراسلينا مصعب الحنت من دير الزور وعامر العاصي من دوما. أهلا بكما وكل عام وأنتما بخير. البداية معك عامر. عامر، لو تحدثنا، هل بدأت الأجواء أجواء العيد تظهر في دوما؟
1: نعم كاترين، حقيقة أجواء العيد في دوما مميزة في هذا العيد، وهذه المدينة التي شهدت أحداث كثيرة خلال السنوات الماضية والتي تعتبر العاصمة الإدارية لريف دمشق. مدينة دوما اليوم وأهلها يحتفلون بعيد الأضحى. بدأت بإقامة صلاة العيد في ملعب دوما الكبير، ومن ثم انتقل الناس إلى مقبرة الشهداء هنا. هذه هي مقبرة الشهداء، أيضا لمقبرة الشهداء التي أتواجد بها قصة كبيرة، هي 7 طوابق، لأن أعداد الشهداء الذين يتواجدون بها كثيرة وكبيرة، وأهالي دوما أتوا بشكل أيضا كبير إلى هذه المقبرة. وقبل المقبرة كان هناك جموع غفيرة في الملعب لإقامة صلاة العيد، أقيمت صلاة العيد، ومن ثم انتقل الناس إلى هذه المقبرة. حتى هذه اللحظة الأهالي يتوافدون إلى هذه المقبرة، مقبرة الشهداء، وأيضا هناك مقبرة أخرى في مدينة دوما. الأهالي انقسموا إلى شقين، قسم أتى إلى هذه المقبرة والقسم الآخر ذهب إلى المقبرة الأخرى، لكن هذه المقبرة هي المقصد الأكبر لأهالي دوما، لأن شهداءهم الذين قضوا خلال السنوات الماضية بفعل القصف وبفعل عمليات العسكرية التي قام بها النظام البائد الساقط في السنوات الماضية، لذلك يأتون إلى هذه المقبرة بشكل كبير، يستذكرون تلك الأحداث، وحدثونا عن أن هذه المقبرة هي 7 طوابق، أي أن أعداد الشهداء الذين يتواجدون بها كبيرة وكثيرة جدا. ومن ثم ينتقل قسم آخر منهم، من يريد إقامة أو من يريد التضحية في هذا العيد وإقامة هذه الشعيرة، إلى المذابح المخصصة أو إلى الأماكن التي تم تجهيزها في لبعض العوائل. هناك عوائل في مدينة دوما تجهز أماكن مخصصة للذبيحة. انتقل الناس من المقبرة إلى الأماكن التي يريدون بها إقامة تلك الشعيرة وهي ذبيحة في هذا العيد، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أهالي المنطقة وأهالي سوريا بالعموم، فإن الأضاحي في هذه السنة، الأضاحي الكبيرة، أي الجمل أو الثور، كان هناك شراكة بأكثر من عائلة للاشتراك في هذه الأضحية، أكثر من شخص يشترك بهذه الأضحية ويقومون بذبحها في هذا العيد لإقامة هذه الشعيرة التي توجد في عيد الأضحى.
0: ننتقل إلى مصعب. مصعب، أنت أيضا تتواجد في المقابر في دير الزور، حدثنا، هل بدأ الأهالي بالتوافد إليها؟
2: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. كاترين، العيد في دير الزور ليس مجرد يوم عطلة أو مجرد شعائر دينية عابرة، بالعكس، بل هي الطقوس حافظ عليها أهالي دير الزور جيلا بعد جيل، طقوس متوارثة و يعني كثيرة في العيد. قبل دقائق تحدثت مع كبار السن، قالوا لي في هذا المكان بالتحديد، قالوا لي قبل 40 عام تقريبا كان الأهالي قبل يوم من العيد الرجال يبدأون بتنظيف الشوارع ورش المياه، والنساء يبدأون بصنع حلويات العيد داخل المنازل. حلويات العيد المعروفة عندنا الكليجة بالسمن البلدي بالسمن العربي والرائحة التي تمتلئ شوارع دير الزور، وقالوا بعدها تبدأ شعائر التكبير من المساء حتى الفجر، التكبير في الأسواق، الرجال يكبرون والنساء يكبرون، وحتى تبدأ صلاة العيد. من بعد صلاة العيد يسلمون على بعض، ثم تنتهي المشاحنات وتسقط في مكانها كمبدأ تسامح في العيد، ثم ينطلق الأهالي إلى المقابر. السؤال الذي وجهته إلي الآن، العشرات بل المئات ربما الآلاف من أهالي دير الزور توجهوا إلى هذه المقابر، وهي عادة متوارثة عندنا، أي يذهب كل عائلة إلى مقبرة الجد الأكبر، ثم يجتمعون. ربما البعض منهم قبل أشهر لم يجتمع، 3 أشهر، شهرين، 3، 4، يجتمعون في المقابر كعادة اجتماعية، يسلمون على بعض ثم يقرؤون الفاتحة على قبور موتاهم، ثم يعودون إلى المنازل. الاجتماع يكون في عميد، بيت عميد الأسرة أو بيت الشيخ، سواء كان في الريف أو في المدينة. في الأرياف يجتمعون في الديوان، الدواوين الكبيرة. الديوان ليس شيء عابر، الديوان هو غرفة كبيرة جدا في المنزل، يجتمع فيها العائلة، يجتمعون بشكل كامل، الجاد وأبنائه وأحفاده. قد يصل العدد ما بين 100 إلى 150 شخص في بيت الجد، يفطرون ثم يتوجهون إلى أداء بعض صلة الأرحام إلى أقربائهم وذويهم وعماتهم وخالاتهم، حتى تنتهي هذه العادة. ثم يبدأ اصطحاب الأطفال، وهو الأمر المهم جدا عندنا والمفرح في محافظة دير الزور. فالعيد عندنا هو مكان أكثر من زمان. أي الطفل يقول لأهله خذوني إلى العيد، العيد عندنا مكان يسمى العيد، فيه مراجيح وألعاب تسلية والكثير من هذه الأشياء. لكن للأسف المكان المتعارف عليه منذ سنوات قد دمر بالكامل وقد تغيرت هذه الملامح، لكن بقي العيد هو مكان أكثر من زمان في أماكن أخرى مختلفة. ولا زال الأطفال يقولون لآبائهم يا أبي خذني للعيد، فيأخذه إلى اليوم إلى الحركة أو إلى حي الجورة. في بداية حي الجورة عند أطراف حي الوادي في هناك مراجيح وضعها الأهالي. اختلفت الألعاب قليلا، فالألعاب باتت عندنا يدوية أكثر من كهربائية. يوجد ألعاب كهربائية في الملاهي لكنها قليلة جدا بسبب عدم تواجد الكهرباء بشكل دائم. إنما الألعاب الآن باتت ألعاب يدوية، سواء كان الألعاب التي الهوائية التي تدور باليد، يلعب الأطفال ثم يعودون. تبقى الأيام متوارية، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع. لكن أهم عادة عندنا كاترين في محافظة دير الزور هي عادة التسامح. أي الجيران الحي عندما يجتمعون يتنتهي كل الخصومات المتواجدة أبدا، كما يقال في الديري، أي ماتت في مكانها خلاص، يسلمون على بعض وتنتهي كل هذه الأمور ويعيدون بعض وكأن شيئا لم يكن.
0: ننتقل إلى محمد فهد من القنيطرة. مرحبا بك مجددا معنا محمد. محمد، ما أبرز ما لفت انتباهك في هذا العيد مقارنة بالأعياد السابقة؟
3: نعم كاترين، يعني بالفعل يعني الأعياد السابقة ربما كانت يعني بصراحة لأهل محمد القنيطرة يعني قبل سقوط النظام البارد كانت يعني صعبة جدا. يعني لم يكن يعني الأهالي يصلون إلى أقاربهم، يعني كانت هناك عدة مناطق محررة، كانت عدة مناطق يعني خارج سيطرة النظام كما كانوا يعني كانت سابقا. وكان الأهالي يعني في دمشق وفي ريف دمشق لا يستطيعون الوصول إلى القرى هنا على خط وقت إطلاق النار. يعني كانت تقريبا 90% من خط وقت إطلاق النار كانت القرى محررة، ويعني وكان لم يستطع الأهالي الوصول إلى ذويهم لأجل معايرتهم. لكن خلال العام الماضي وفي هذا العام يعني بدأ الأهالي يصلون إلى أقاربهم، يعني حتى يعني نسبة يعني وصول الوافدين المهجرين الذين خرجوا يعني من سوريا منذ عدة أعوام من عام 2013 أو 11 أو 2016 الآن يعودون بكثرة يعني إلى محافظة المجرى، يعودون بسيارات ومنهم من عاد قد إلى رجعة يعني سوريا. الآن يعني في هذا العيد ربما نجد كثير من الأهالي وصلوا إلى أقاربهم، كانوا في الخارج أو كانوا يعني خرجوا من المحافظة وعادوا إليها وبدأوا يعني ترميم منازلهم. بعض الملابس كانت قد دمرت، بدأوا بترميمها وسكنوا بها وعادوا إلى يعني حياتهم الطبيعية وزيارة أقاربهم والعيش مع أقاربهم وأقارب بلدانهم التي هجروا منها سابقا لأكثر من 10 أعوام 7 أعوام. وبشكل عام يعني كاترين أيضا كانت يعني رسلت يعني صعوبة الوصول كثير من الأهالي لا يستطيعون الوصول إلى يعني البلدات الرئيسية مسقط رأسهم كما نقول بسبب حواجز النظام. يعني كان هناك تضييق عليهم من قبل النظام البائد سابقا، يتم اعتقالهم، يتم منعهم من الوصول. حتى القرى يعني التي كانت هي يعني ظاهرة كثيرا في الثورة كقرى في محافظة القنيطرة، عندما يعرفونه على الحاجز كانوا يمنعوهم من الوصول أو يتم اعتقاله أو يتم توقيفه وعودته إلى ما المكان اللي قدم إليه. فبشكل عام يعني اليوم هذا العيد يعني صلة التواصل وصلة الربط ويعني بين الأهالي وبين أقاربهم أفضل وأكبر من الأعوام السابقة بشكل عام، عدا عن يعني الوضع المعيشي السيء والغلاء المعيشي بسبب يعني ربما هو ارتفاع الدولار الذي أثر أيضاً على المواطنين هنا في محافظة مكة. يعني في احدى الساحات التي تم العاب الاطفال نجد يعني عدد كبير من الاهالي هنا والاطفال يلعبون في هذه الاحياء وهذه الساحه، لكن يعني ربما هم يعني الان في سياره مع اهاليهم لاقاربهم او يتناولون وجبه الافطار، ربما خلال ساعات قادمه تكون يعني هذه الساحه مختلفه وكبيرة جدا يعني بعد ساعات الظهيرة يعني قريب العصر تكون يعني الساحة ممتلئة والأطفال يلعبون بشكل أكبر. في هذه الأثناء في السياق الأخير نجد نقول مش بحث الأطفال ثم يأتون إلى هذه الساحات نجد ممارسة يعني ألعاب من كل
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. ننتقل إلى دوما مجددا معك عامر. عامر، كيف انعكست الأوضاع المعيشية على القدرة الشرائية في هذا العيد؟
1: نعم كاترين، في الحقيقة أن الأوضاع حاليا في هذا العيد تختلف عن الأعياد التي سبقته، لأن القدرة الشرائية انخفضت ولا يوجد عوائل كبيرة وكثيرة قد أعدت لهذا العيد الأضافي بسبب الغلاء وبسبب الأحوال الاقتصادية والمعيشية. لذلك كما ذكرت في سابقا فإن الكثير من العوائل تشاركت واشتركت على ذبيحة كبيرة مثل الثور أو الجمل، فكان هناك أكثر من عائلة تشترك بثمن هذا الثور ويقومون بإعداده لهذا اليوم في عيد الأضحى ولأيام عيد الأضحى. لكن بالعموم فإن القيمة الشرائية وإن مظاهر هذا العيد يعني مقارنة بالأعياد السابقة فهي أدنى، بخصوصا في هذا بما يخص الأضحية والذبيحة، لأن كما ذكرنا أن الأوضاع المعيشية هي يعني مرتفعة وأن الأحوال الاقتصادية لدى العوائل هنا يعني متدنية مقارنة بالسنوات الماضية. لكن ما يميز أن هذا العيد أن الأجواء والفرحة تغمر وجوه الأهالي هنا في مدينة دوما، هذه المدينة التي عانت في السنوات السابقة كثيرا من قبل النظام البائد ومن قبل العمليات العسكرية التي كان يقوم بها على هذه المدينة وعلى المناطق المجاورة لهذه المدينة. لذلك أهالي المنطقة أو أهالي دوما تحديدا يعني يعودون للعادات والتقاليد التي كانت في السابق يتمسكون فيها حتى هذه اللحظة، بالرغم من الأحداث الكبيرة والكثيرة التي شهدتها وعصرتها هذه المدينة خلال السنوات الماضية. في الحقيقة الأجواء مميزة وأن أعداد كبيرة من الأهالي قد يعني تنتقل من المقابر إلى تبادل الزيارات فيما بينهم ومن ثم إلى الأماكن التي يجتمع بها الأقارب والأهالي. لكن يعني مظاهر الأضاحي في هذا العيد منخفضة نسبيا عن الأعياد التي سبقته بسبب الغلاء وبسبب الأحوال الاقتصادية التي يعيشها الناس. في الحقيقة أيضا أن أهالي دوما في السنوات الماضية كانوا يعني قد عانوا كثيرا من قبل النظام ومن قبل العمليات العسكرية، الكثير من المناطق والأجزاء في دوما مهدمة حتى هذه اللحظة، لم ترمم ولم يعد الأعمار إليها، لكن تدريجيا تقوم الجهات المعنية والمختصة بيعني تجهيز بعض الأماكن العامة والمرافق العامة التي يقصدها الناس في هذا العيد وفي المناسبات السنوية.
0: للوقوف أيضا على أفراح السوريين في المهجر ينضم إلينا براء الرزوق مراسلنا من برلين. أهلا بك معنا براء وكل عام وأنت بخير. براء، حدثنا كيف كانت تحضيرات السوريين في ألمانيا لهذا العيد؟
4: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بألف خير. يعني هذا العيد الرابع بدون نظام الأسد المخلوع يعيشه السوريون في ألمانيا بفرحة بشكل عام. هناك أيضا الكثير من السوريين الذين باتوا يستطيعون العودة وقضاء هذه الأيام في سوريا، ومنهم الكثير من عاد، إلا أن هناك أيضا الكثير ممن تحول بينهم وبين قضاء هذه الأيام مع عوائلهم في سوريا عوائق قانونية أو حتى يعني صعوبات يعانون منها لعدة أسباب. التحضيرات هنا في ألمانيا كما نشاهد الآن، نحن أمام أحد المساجد هنا في العاصمة الألمانية برلين، واحد من عشرات المساجد الموجودة هنا في برلين، يرتاده الكثير من الجاليات المسلمة من بينها الجالية السورية. هنا تقام صلاة العيد عدة مرات بسبب ضيق الأماكن والعدد الكبير للمصلين في هذا المسجد تحديدا في دار السلام ببرلين. تقام صلاة العيد لأربع مرات متتالية، انتهت منذ قليل صلاة العيد الأولى وتقام بعد قليل بتمام الساعة 8 بتوقيت برلين والتاسعة بتوقيت دمشق صلاة العيد الثانية. هنا الكثير من السوريين أيضا يعني يجدوا الإشارة إلى أن هذا اليوم يوم دوام في ألمانيا على عكس عيد الفطر الذي أتى في نهاية الأسبوع، وبالرغم من أنه في يوم دوام والكثير من الجاليات المسلمة تداوم يعني في المدارس أو في العمل هنا، حيث أن هذا العيد أو يعني حيث أن هذا اليوم لا يمكن اعتباره كعطلة رسمية في ألمانيا. لذلك نجد أن في هذه الأيام يؤجل بعض السوريين خروجه مع أطفاله إلى الاحتفال بالعيد إلى عطلة نهاية الأسبوع، حيث تقيم العديد من المراكز الإسلامية والمساجد هنا في ألمانيا عموما حفلات للعيد ويعني تجمعات ل يعني الأطفال ولعوائلهم في أيام السبت والأحد. الكثير من المدن تقيم هذه التجمعات بدءا من يوم السبت القادم، وأيضا هناك يعني هذا الأمر على مستوى جميع الولايات الألمانية 16.
0: بالانتقال إلى علاء السويد من حماة، علاء حدثنا، هل بدأ الأهالي بالتوافد إلى الأماكن العامة للاحتفال؟
5: نعم كاترين، يعني بدأت الحركة تدريجيا في هنا في جنية أم الحسن داخل مدينة حماة، الأطفال وبعض العائلات يأتون إلى هذا المنتزه لممارسة طقوس العيد. يعني البسطات هنا منتشرة التي تبيع الحلويات والحاجيات، ويعني بالأخص حاجيات الأطفال. أيضا بعض العائلات أتت إلى هنا لأخذ الصور التذكارية هنا على النواعير خلفي. يعني درجات الحرارة مرتفعة والوقت ما زال مبكرا، الحركة ضعيفة نسبيا خاصة في مدينة حماة. يعني مدينة حماة بالأخص العيد وذروته يكون تقريبا بعد العصر موصولا إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، ولكن يعني حركة من القرى المجاورة لمدينة حماة إلى هذا المعلم الرئيسي داخل المدينة جنينة أم الحسن. ويعني رأينا الأطفال كيف يلعبون ويقومون بأخذ الصور التذكارية، بالإضافة إلى يعني أجواء العيد المعتادة. كاترين، مدن الملاهي يعني لحد هذه اللحظة هي مغلقة، لا تفتح إلا بعد الساعة 2 بعد الظهر، وقتها تكون بدأت حركة الأطفال أكثر وحركة العائلات أكثر، يرتدون المنتزهات و مدن الملاهي، بالإضافة للقيام بالزيارات بين الأقارب وتبادل التهنئة بالعيد. وأيضا يعني عيد الأضحى المبارك يكون فيه الأضحيات، يعني طقس الأضحيات يكون عبر ذبح الذبائح كان في المنازل أو في المسالخ، ويتم توزيع هذه الفصص على الأقارب وأيضا على الفقراء. يعني من يقوم بهذه الأضاحي هو صاحي لحد هذه اللحظة ويقوم ب يعني القيام بهذه الشعيرة وتوزيع الأضاحي على الأقارب والفقراء، بالإضافة لأن عدد كبير من العوائل بعد زيارة المقابر ذهب لأخذ راحة في البيت لأنه سهر يعني ساعات طويلة خاصة في الليل مع وقت عيد الفطر. الأجواء يعني بدأت تتحرك نسبيا، ولكن متوقع يعني بعد العصر تكون الحركة أكثر وتكون حركة الأطفال باتجاه مدن الملاهي، وبالتأكيد يعني سنرصد أجواء العيد وفرحة الأطفال بهذا العيد.
0: تفضل بالبقاء معنا علاء، وننتقل إلى دمشق مع حازم عوض. أهلا بك معنا حازم، وكل عام وأنت بخير. حازم، هل بدأ الأهالي بطقوس ذبح الأضاحي؟
6: نعم كاترين، كل عام وأنتم بخير. نحن نقف هنا على أحد يعني على ناصية أحد أهم يعني ربما شوارع العاصمة دمشق، يربط بين عدة أطراف من العاصمة، هو استراد الفيحاء. خلفي هنا موجود يعني بيع الأضاحي وذبحها حقيقة على الأرصفة هنا، ربما يعني تأكيدات محافظة دمشق بأن الذبح يجب أن يكون ضمن ضوابط وضمن محلات وضمن رخص وليس في الشوارع، لكن هذه عادة كاترين، يعني هي عادة في الأساس في هذا الشارع تحديدا الذي يبدأ من هنا وينتهي عند يعني مشفى ابن النفيس. على طول الطريق هنا تجدين يعني بائعي الخراف، إلى اليمين هناك مزارع خراف هنا في العاصمة دمشق، أشبه بالريف لكن ضمن العاصمة، هي منطقة بساتين يعمل يعني أهاليها بتربية الخراف وبالزراعة حقيقة. بدأ البيع وبدأ الذبح منذ قليل، الأسعار مرتفعة، هناك حديث عن ارتفاع الأسعار عن قبل يوم، حتى عن يوم الوقفة وعن قبل أسبوع وأسبوعين، الأسعار لا تزال ترتفع. وصل كيلو لحم الخروف الحي إلى 103,000 ليرة سورية هنا في دمشق، وربما يرتفع أكثر إن كان هناك طلب. لكن وفقا يعني يعني أحد القائمين على هذا المذبح هنا قال بأن الإقبال ضعيف جدا والأسعار مرتفعة لسبب التصدير إلى خارج سوريا، حيث يباع الكيلو في خارج سوريا بين 13 دولار و 16 دولار تقريبا، وخاصة في دول الخليج لأن لحم الخراف السورية مطلوب جدا في دول الخليج. لكن رغم ذلك ربما يعني تشاهدون هناك حركة مبيع، هناك حوالي 3 إلى 4 خراف ذبحت حتى الآن هنا على يميني، وبالتالي يعني هناك إقبال لكن وفقا يعني للباعة هو إقبال ضعيف قياسا بالسنة الماضية.
0: ننتقل إلى برلين مجددا، ماذا عن طقس الأضاحي في ألمانيا براء؟
4: نعم كاترين، يعني كنت سأقول هذه المعلومة أن هذا الطقس تماما غائب في البلاد الأوروبية، يعني غالب السوريين أو حتى عموم الجاليات المسلمة الذين يرغبون بذبح الأضاحي يقومون بإرسال تكاليف هذه الأضاحي إلى بلدانهم ليتم يعني ذبح هذه الأضاحي في بلدانهم السوريين تحديدا، يعني يرسلون الأموال إلى سوريا لشراء الأضاحي وذبحها هناك. هنا لا يوجد أساسا أماكن يسمح فيها قانونيا ذبح هذه الأضاحي بشكل فردي مثلما الأمر في البلاد العربية أو البلاد الإسلامية. هذا الأمر يعني يضع السوريون أو حتى باقي الجاليات المسلمة أمام خيار إرسال تكاليف هذه الأضاحي إلى بلدانهم الأصلية، و يعني إيجاد من يقوم بذبح هذه الأضاحي عوضا عنهم، أو حتى عبر المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع هذه الأضاحي للمحتاجين أو حتى للقاطنين في خيام النزوح. هذا الأمر أيضا يعني أعود إلى ما يتعلق بزيارة سوريا، كنت قد ذكرت أن هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها السوريون المقيمون في ألمانيا، والذين تمنعهم حاليا هذه العوائق من زيارة أقاربهم وعوائلهم في عيد الأضحى المبارك. تتمثل هذه الصعوبات أولا بالصعوبات القانونية للحاصلين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الألمانية ويحملون إقامات اللجوء أو حتى إقامات الحماية الثانوية، لا يستطيعون زيارة سوريا قبل حصولهم على الجنسية الألمانية، ولذلك يصعب هذا الأمر عليهم بسبب يعني إمكانية أو الخشية من فقدانهم حق الإقامة في ألمانيا لاحقا. إضافة إلى ذلك، حتى من يستطيع قانونيا الذهاب إلى سوريا هناك عوائق كبيرة من جهة الطيران وعدم

0: اكمال برا او جوا الى مطار دمشق الدولي او مطار حلب الدولي او عبر المنافذ البرية المؤدية الى سوريا. هذا الامر يعني هناك غلاء في يسبب لهم تكلفة مادية من خلال غلاء اسعار تذاكر الطيران، حيث يضطرون لاخذ طيران عبر دولة ثالثة كما قلت، وايضا مشقة ويعني جهد، خصوصا من يكون لديه عائلة يريد أخذها لقضاء عيد الأضحى هناك في البلاد. هذا الأمر أيضا يعني تقول السفارة السورية في برلين أنها تعمل على حله من خلال اجتماع حصل بين القائم بأعمال السفارة السورية في برلين وإحدى شركات الطيران التي يتم البحث معها بإمكانية تشغيل طيران مباشر بين برلين ودمشق.
1: بالانتقال مجددا إلى دوما معك عامر، وبالحديث عن أضاحي العيد تطرقت إلى الحديث عن أضحية الجمل، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، وهل هو مقتصر أو هو تقليد في دوما؟
2: نعم كاترين، في الحقيقة أن دوما تحديدا مدينة دوما وبعض المناطق هنا المجاورة تشتهر بالجمل وبلحم الجمل، يقصدها الكثير من أهالي الريف ومدينة دمشق، ويقصدون دوما للحم الجمل لأن تكاد تكون هي الوحيدة المتفردة في هذا الموضوع، وهي الوحيدة التي تعنى بلحم الجمل أكثر من غيرها من المناطق السورية، ناهيك عن مناطق البادية هي أيضا تشتهر في الجمل وتربية الجمل ولحم الجمل. لكن دوما هنا في دمشق، في ريف دمشق، هي من المناطق المميزة، وهي من المناطق التي تعتني بشكل كبير بالجمل ولحم الجمل على مدار الوقت وعلى مدار السنة. هذا العيد الأجواء هي إلى حد ما خجولة، بعض الكثير من الأهالي لم يستطيعون شراء الجمل، يعني كعائلة واحدة لم تستطيع شراء الجمل، لكن كان هناك عملية تشارك هذه تحصل للسنة الأولى تقريبا أو للعيد الأول بسوريا، يكون هناك تشارك من أكثر من عائلة لجمل واحد لأن سعره مرتفع، لذلك عملية التشارك تساهم في أن الذي
1: عامر كم يصل سعر الجمل تقريبا؟ يعني
2: الحقيقة يتراوح سعر الجمل بحسب حجمه وبحسب وزنه ما بين 1000 إلى 2000 دولار إلى أكثر إلى أقل من ذلك، وهو يرتبط ذلك بحجم أو بوزن الجمل، هذا مرتبط تحديدا بوزن الجمل لأن أوزان الجمال مختلفة وكبيرة، منها الوزن الكبير ومنها الوزن القليل، لذلك تختلف أسعاره من وزن إلى آخر ومن نوع على ما أعتقد إلى آخر.
1: ننتقل إلى دمشق معك حازم. حازم، لو تحدثنا أكثر عن إجراءات ذبح الأضاحي في دمشق.
3: يعني كان كاترين قبل أيام هناك تعليمات صدرت عن محافظة دمشق، تحدثت من خلالها عن أهم الشروط، أو يعني أصدرت قرارا ملزما وليس فقط يعني توجيهات، بشروط معينة لها علاقة بذبح الأضاحي، منها يعني شروط خاصة بالمحل، شروط خاصة بصاحب الرخصة، شروط خاصة بمكان الذبح. لنتحدث تحديدا أكثر من المختصين معنا، صاحب أحد مزارع الخراف هنا سيد أحمد، لو يعني تضعنا بتفاصيل ما هي شروط ذبح الأضحية هنا في العاصمة دمشق بحسب محافظة دمشق، وكيف تلتزمون بها؟
4: على كل عيد منتزم، نحن مزبط اول شيء الخواريغ ومنعلمهم، مثلا اللي بده خروف بنعلم له اياه، ثاني بيجي هو الصبح بنذبح له اياه، بس هلا عندنا نحن هذاك العيد احسن من هذا العيد
3: من ناحيه البيع والشراء، هذاك العيد احسن بكثير. قديش انخفض البيع
4: على خير الله طلع الاسعار،
3: يعني كم خروف صرتوا ذابحين مثلا من الصبح لهلا؟
4: هلا لسه ما ذبحنا 20 خروف،
3: بس بالعاده قبل بسنه قديش
4: بنذبح؟ اكثر فوق 50 60 واحد مثل هالوقت.
3: طيب انا عم شوف هلا حاليا عمليه الذبح عم تصير على مصرف صحي، هي شروط الذبح هي نفسها اللي قالت عليها محافظه دمشق، كيف عم تلتزموا فيها؟ النظافه، خبرني كيف ملتزمين فيها؟
4: بنخلص رابع يوم عيد، بنخلص بنشطف كل شيء، ما بنخلي شيء ورانا.
3: بس رابع يوم ولا كل يوم عم تشطفوا؟
4: كل يوم المساء بنشطف نحن.
3: طيب عم شوف هلا هون جلد الخارج.

0: معروف وهي الامور معلقينهم هون على السياج، كمان هدول بينباعوا او كيف تتعاملوا معهم؟
1: مثلا الزلمه ذبح خروف بده ما بده الجلد تبعه، بده واحد مساوي بداله بنبدل له اياه.
0: بس ما بتبيعون انتم؟
1: لا ما
0: طب اللحامين انتم عندكم هون هن لحامين عندهم خبره ولا بس بيطلعوا باوقات العيد؟ كم لحام موجود هون؟
1: هل هون نحن اربع لحامه، يعني ما في غيرنا هون.
0: المزرعه تبعكم وين؟ كيف تهتموا بالخراف؟ كيف
1: على المزرعه قدام مو هون، هنيك بنهتم
0: بالعدوي. هي هون
1: بالعدوي المزرعه قدام مو هون، نهتم بكل شيء، نحط لها علف كل شيء.
0: طيب بما انه الاسعار ارتفعت انت لي الاقبال على الاوزان الخواريف قديش عم يكون وزن الخروف المطلوب بالنسبه للناس اكثر شيء؟
1: هلا في معك من 40 لل 70
0: المطلوب اكثر شيء؟
1: هلا مطلوب 55 45
0: هو الوسط تقريبا. طب شروط الاضحيه قديش لازم يكون عمرها وقديش لازم يكون وزنها تقريبا؟
1: هلا فوق ال 40.
0: فوق ال 40 بالعمر؟
1: العمر يعني 6 شهور.
0: طيب شكرا كثير سيد احمد، يتشكرك. كاترين يعني عم تحدث لنا ب يعني التفاصيل اللي ممكن يتحدث فيها اللي لها علاقه بمحافظه دمشق، بس لارجع ل يعني للتفاصيل الخاصه بذبح الاضحيه وفقا لتعليمات محافظه دمشق. يعني بحسب ما اطلعنا عليه وبحسب التعميم ممنوع ذبح الأضاحي في الشوارع وعلى الأرصفة، لكن ما نشاهده في العاصمة دمشق لا يزال هذا الموضوع قائما، الذبح يعني في الشوارع وعلى الأرصفة. وهذا يعني كما قلت يعني قبل قليل هو تقليد، بالفعل هناك بعض يعني الأسر تذبح في الحارات والأحياء الشعبية، هذا تقليد في العاصمة دمشق وهذا الشارع يشهد ربما على هذا التقليد.
2: بالانتقال إلى حما، معك علاء، من الواضح أن هناك ارتفاع في الأسعار في كل المحافظات السورية، ولكن كيف يحاول الأهالي الحفاظ على فرحة العيد رغم الظروف الصعبة؟
3: نعم كاترين، بالفعل يعني على الرغم من ارتفاع الأسعار يعني تبقى هذه شعائر دينية، إن كان شراء الأضحيات أو حتى يعني شراء ملبوسات العيد وحلويات العيد، ولكن يعني قمنا في جولة في سوق الأغنام قبل العيد بيومين وكانت الحركة ضعيفة جدا، يعني يقتصر شراء الأضحيات على الأغنياء أو ما يتوفر لديه المال لشراء الأضحية. يعني تقريبا أضحية الأغنام تتراوح ما بين $250 وحتى $600 حسب الوزن والنوع، وهذه يعني مبالغ مرتفعة كثيرا على معظم السكان. يعني كانت الأضحية العام الماضي تقريبا تتراوح بين $300 أمريكي وال $100 أمريكي، يعني ما من كان يملك $100 يستطيع أن يقوم بشعار الأضحية، ولكن يعني هذا العيد الأسعار مرتفعة ويعني يعني القدرة الشرائية كثيرا متدنية إلى درجة كبيرة، خاصة مع التضخم الذي حصل على معظم الأسعار. سألتقي الآن بأحد المواطنين يحدثنا كيف جهز للعيد وبالنسبة للأضحية. الله يعطيك العافية.
4: أهلا وسهلا.
3: كيف كانت تحضيراتكم للعيد
4: هذا؟ أحلى عيد في التاريخ، من 14 سنة ما شفت مثل هيك عيد.
3: بالنسبة للأضحية وشراء الملبوسات أشو اشتريت؟
4: والله اشتريت كل شيء لهالولاد، بس بقى اشترينا على قدنا، ما اشترينا شغل آي البسيط على قدنا، مثل ما بقول المثل على قد بساطك مد جريك.
3: ليش انت مبسوط؟ عم تقول لي هذا احلى عيد في حياتي؟
4: لاني من 14 سنه ما شفت مثل هيك عيد، ومن 14 سنه ما اجيت على حما. اليوم ركبت المتور اجيت من طيعتي بريف ادلب، قريه اسمها الرفه شرق معره النعمان، واجيت لهون سياحه بالمتور. الله وكيلك. قبل يا حصرتي ما نسجر نتناوق وما نعرف حما خالص من كتر الحواجز الأمنية اللي على دور محروق الباط وابنه.
3: يعني هلق انت هون جاي على المناطق السياحية على حما، كنت تسمع فيها ولا كنت شايفها من قبل؟
4: كنت شايفها قبل، بس حين قامت الثورة الكريمة ما بقى نستجر نجي عليها، شفت كانت الأمن متكسف هون كتير شغل كبيري يضبوا عشوائي ما نستجر. هلق اليوم بتركب المتور بإمكانك تروح على أي منطقة بسوريا ما نكسهل.
3: الأمن والأمان موجود
4: يعني. الحمد لله رب العالمين. مشواري ما يقارب 50 كيلومتر ولا كأني ماشي، بيسرح الديب والغنم.
3: الله يديم الفرحة. طيب بالنسبة للأضاحي سعر الاضاحي، اشتريت اضحيه شيء او حدا من أضحي.
4: والله اني اشتري اضحيه انا بالنسبه لي ما عندي امكانيه، بلكي ان شاء الله الله بيرزقنا وبنشتري اضحيه.
3: عندك فكره عن الاسعار؟
4: والله الاسعار فيها غلاء، يعني انا كمستوى سمان مفرق في غلاء بالاسعار، في شوي يعني غلاء. هو الله يكون بعون المواطن وان شاء الله بالايام بلكي بتصير احسن.
3: طيب امنيتك تتحقق بالعيد القادم؟
4: أمنيتي تتحقق بالعيد القادم يا سيدي الكريم إن شاء الله تضل سوريا بخير، هاي أهم شيء، والأمن والأمان هاي أفضل نعمة من رب العالمين
3: إن شاء الله. الله يديم والله يعطيك العافية، كل عام بخير. إذا كاترين يعني كما استمعنا، على الرغم من ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية، هناك فرحة في نفوس معظم السكان، يعني بسبب سقوط النظام ويعني تحول المنطقة إلى أمن وأمان، يعني معظم هؤلاء الأشخاص كانوا مهجرين لا يستطيعون زيارة أي محافظة، كانوا في مخيمات النزوح، وحتى يعني القرية التي تحدث عنها هي مدمرة قريته، وبدأوا يعودون إليها تدريجيا. وكما ذكر أنه من 14 سنة لم يزور مدينة حماة، اليوم يعني يزور المدينة وزار النواعير وجنية أم الحسن، هذا المعلم السياحي. يعني بالمجمل شعارات العيد موجودة على الرغم من ارتفاع الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية.
2: علاء، هل بإمكانك التجول بالكاميرا ومقابلة مزيد من الأهالي؟
3: سأحاول كاترين لنقوم بجولة الأشخاص الذين يعني يقومون بأخذ الصور التذكارية هنا على النعورة، كما تشاهدين هذه هي النعورة، وهنا الأهالي يعني يقومون بأخذ الصور. كلامك طيب خير.
5: طيب خير.
3: الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
3: كيف حاسس اليوم أجواء العيد؟
5: والله أجواء غير شكل، فرحة لا توصف.
3: حضرتك من وين؟
5: أنا من حلب.
3: قصة بحديث الحلب
5: ولا؟ والله هي جاي من هون، هلا وصلت.
3: إيش السر إنك
5: جاي؟ أشوف النواعير وأشوف أهالي حماد طيبين. ونرجع نروح على طرطوس.
3: كيف كانت تجهيزات قبل العيد؟
5: والله تجهيزات الحمد لله تمام، كله أحسن ما يكون.
3: يعني حضرت للأولاد واشتريت؟
5: أكيد الحمد لله رب العالمين.
3: كيف شايف الأجواء اليوم؟
5: أجواء كويسة، أجواء فرحة وأجواء عيد كويسة.
3: إن شاء الله متفائل، وأمنيتك للعيد القادم؟
5: إن شاء الله يجي الله يتم الأمن والأمان على سوريا وقائد سوريا، والله يحمينا الرئيس احمد الشرح.
3: الله يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير.
6: بخير صح وسلام.
3: انت كيف اجواء العيد اليوم؟ كيف كان تقضيه؟
6: اول يوم كان كثير حلو، اول يوم عيد اضحى، يعني العالم مبسوطه ومكيفه مروقين وجودكم الطيبين تكفي.
3: يسلمك. تحضيراتك للعيد كيف كانت؟
6: شو
3: تحضيرات للعيد؟
6: ممتاز جدا، جبنا حلو للبيت وجبنا ثياب للعيد لنا وللمراه وللاولاد، امورنا كثير كويسه الحمد لله رب العالمين. والله ديم من هالبلد وتصير بخير وتصير قدام إن شاء الله أحسن يا رب
3: إن شاء الله. الأسعار أثرت عليكم شيء؟
6: أسعار غالي، أسعار غالي كثير كثير، يعني في عالم أنا متأكد إنه ما جابت شيء على العيد لأنه أسعار كثير غالي. هاي بصراحة عم بحكي معك بدون لف ودوران.
3: حضرتك من وين؟ من حماة؟
6: أنا من معرة النعمان.
3: معرة النعمان كمان جاي زيارة على
6: لا صليت 12 سنة مقيم بحماة. ان شاء الله بهالفترة هاي بنرجع ان شاء الله.
3: لان انا بعرف يعني اهل حماة المدينة بيتاخروا لحتى يفيقوا ويمارسوا.
6: لا انا والله مقيمهم بحماة 12 سنة، بيتنا راح بالمعرة وعم نستنى فرج الله لحتى يفرج الامور ان شاء الله.
3: اكيد صار عندك لمة ورفقة من
6: المدينة. طبعا ايه اكيد ايه، عندي رفقة وعندي عالمي وعندي ناسي، وانا بيت حماي من حماة، انا زوجتي حموي.
3: أيمة اهالي مدينة حماة ببلشوا يمارسوا العيد؟ انا سمعت يعني عند العصر.
6: هلا نحن بالعادي بالنسبه لي انا متعارف يعني ثاني يوم العيد ببلش بقى العالم الزيارات في بعضها. اي ثاني يوم الزيارات ببلش على لبعضها يعني.
3: وبالنسبه للذهاب الى المنتزهات
6: هيك عالم الصبحيات، عالم مبسوط، الله يديم الفرح ويديم الايام الحلوه على الناس يا رب، وان شاء الله تكون ايام كلها اعياد وكلها فرح لنا وللشعب السوري كله ما بس لحماه
3: ان شاء الله. كل عام وانتم بخير.
7: انتم بخير.
3: كيف اجواء العيد معك اليوم؟
7: كويسه والله، نطلع سهران.
3: مبسوط؟
7: اي والله.
3: انت من وين؟
7: انا من عيان.
3: عيان مع مين جاي؟
7: مع اهلي كمان.
3: اي كيف شفت النواعي؟
7: حلوين.
3: شغلي اول مره بتشوفها ولا شفتها من قبل؟
7: لا شفتها من قبل.
3: يعني مبسوطه لك ان شاء الله كلامك بخير. اذا كاترين يعني هذه نبذه من اراء بعض الاهالي في مدينه حما ومن زوار الذين قدموا الى مدينه حما، يعني اشخاص من حلب واشخاص من معرض النعمان. يعني اغلب المتواجدين هنا في هذا المكان هم من الارياف او من المحافظات الاخرى، يقومون ب يعني طقوس العيد والتجول في هذا المعلم السياحي وهو النواعير، يعني مشهد النواعير جميل جدا والجميع يريد اخذ الصور التذكاريه في هذا المكان.
2: نعم، ننتقل مجددا الى برلين معك براء. براء، تحدثت ان هناك منظمات او جمعيات تقوم بالاحتفالات في عيد الاضحى، حدثنا اكثر عن هذا الموضوع.
8: نعم كاترين، يعني ياتي هذا الامر او يحدث هذا الامر دائما او غالبا في عطله نهايه الاسبوع التي تلي يوم العيد الذي ياتي مثل يوم هو يوم الاربعاء، تقام هذه الاحتفالات وهذه التجمعات يومي السبت والأحد القادمين. هناك تجمعات تقوم عليها جمعيات سورية أو حتى مساجد موجودة في ألمانيا. هناك تجمع كبير في مدينة فيتن الألمانية سيقام يوم السبت القادم بالتنسيق بين وزارة الثقافة الإسلامية وزارة الثقافة السورية وأحد المراكز الإسلامية في هذه المدينة في مدينة فيتن بولاية شمال الراين. سيحضره مسؤولون سوريون ويحضره عوائل من مختلف الجاليات الإسلامية في البلاد. هذا الحفل يقام كما قلت بتنظيم وزارة الثقافة السورية وإحدى الجمعيات الإسلامية المركز الإسلامي في فيتن. هناك أيضا بعض الاحتفالات التي ستقام في برلين، في هامبورغ، في ميونخ، في أغلب المدن الألمانية. هناك تجمعات تقام، يعني يكون في هذه التجمعات مساحة للأطفال للعب، أيضا مسابقات تحفيزية لهؤلاء الأطفال، يعني خلق طقوس للعيد أشبه بالطقوس العيد الموجودة في البلاد العربية والإسلامية. تقام في هذه الجمعيات لعدم يعني أو لتعريف الأطفال على ثقافتهم الإسلامية وعلى طقوس عيد الأضحى المبارك التي يعني كان من المفترض أن يعيشوها في بلدانهم لولا التهجير القسري من نظام الأسد المخلوع الذي أوصل السوريين إلى هذا المكان. يعني لابد أن أو نذكر كل مرة أن مع هذه الأعياد لا يزال السوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد للمرة الرابعة والخامسة والسادسة، وفي كل مرة لسان حالهم يقول ما أجمل العيد، ما أبهى وما أحلى، وقد أزلنا جيوش الظلم والذلة.
2: شكرا جزيلا لك براء الرزوق من برلين، والشكر موصول أيضا لشبكة مراسلينا حازم عوض من دمشق، عامر العاصي من دوما، مصعب الحنت من دير الزور، ومنير وعلاء السويد من حما. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية على رأس الساعة. في أمان الله.

لا

0: مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الأضحى المبارك. سنكون معكم في تغطية لرصد صباح أول يوم من أيام العيد وتقاليده في المحافظات السورية، ونبدأ هذا الصباح من خبر حيث أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
2: لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب الفأل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قيل: ما الفأل؟ فقال: كلمة طيبة. الفأل في ديننا مسألة عظيمة جدا، من أجل بناء الحياة، من أجل المضي إلى الله عز وجل في الدنيا على ثقة ويقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة، سواء فيما يتعلق بالبشر أو ما يتعلق بالأرض، تفاؤلاً وتيمناً. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وكل عام وأنتم بألف ألف خير.

كما رصد مراسل تلفزيون سوريا توافد المصلين في دير الزور إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس توافد المصلين إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المصلون في مدينة درعا إلى مصلى الملعب البلدي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: كما رصد مراسلنا توافد المصلين في مدينة اللاذقية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع العجان.
1: تخرج ذلك الشاب اليافع إذا كان إبراهيم قد ضحى بولده فإن إسماعيل يضحي بنفسه من أجل رؤيا والده. أيها الشباب، بروا آباءكم، فإن بر الوالدين جمعه الله سبحانه وتعالى رضا الوالدين بعد رضا الله. وانظر إلى تعامل الأبناء اليوم مع آبائهم، أصبح الولد أو الابن يخاطب أباه بصوت مرتفع وربما
2: لديه إحسانا، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه

كما رصد مراسل تلفزيون سوريا أداء المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة ملعب التحرير في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. ويأتي هذا النسك تمهيدا لقيام الحجاج بالتحلل من إحرامهم عبر حلق شعر الرأس أو تقصيره وارتداء ملابسهم العادية، ليتوجهوا بعدها إلى بيت الله في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، وبإتمامه يتحقق للناسك التحلل الأكبر من الإحرام. هذا وأعلنت الشؤون الإسلامية في السعودية نجاح نفرة أكثر من 1,700,000 حاج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة.

0: ولرصد أجواء صباح عيد الأضحى من مختلف المحافظات، أرحب بمجموعة مراسلين حازم عوض من دمشق وإبراهيم السويد من مخيمات باريشة في ريف إدلب، لينجبارة من طرطوس ومنير الحاجي من اللاذقية. أهلا بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. البداية من العاصمة دمشق ومعك حازم. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، ننتقل إليك إبراهيم. إبراهيم، أنت تتواجد في مخيمات باريشة، نقلنا للأجواء هناك.
1: نعم كاترين، كل عام وأنتم بخير جميعا وكل الشعب السوري بخير والأمة الإسلامية. حقيقة يعني اليوم كنا نرصد يعني أجواء العيد في مع ساعات الفجر الأولى في مدينة إدلب، ثم يعني انتقلنا إلى منطقة المخيمات. هذه المنطقة التي أتواجد بها الآن تحديدا مخيمات جبال باريشة التي تحتوي على أكثر من حوالي 2000 أسرة في هذا المكان تحديدا بشكل يعني أساسي أو بشكل تقريبي يعني هنا في هذا المكان، وبالتالي أجواء العيد هنا يعني حقيقة تقتصر بشكل أساسي على الأطفال الصغار، بينما الأسر يعني والعائلات منهم من توجه إلى القرى والبلدات التي نزحوا منها لقضاء يعني ربما العيد هناك في تلك المناطق، ومنهم من بقي هنا يعني، ولكن في يعني مع ساعات الصباح الأولى تكون دائما الأجواء هي مقتصرة على الأطفال بشكل أساسي الذين تواجدوا يعني مع بدء يعني بدء وجودنا هنا في هذا المكان. بدأ الأطفال يتواجدون بشكل يعني طبيعي هنا وبدأوا يلتفون حولي كما تشاهدين يعني حقيقة كاترين هنا في هذا المكان، وأيضا يعني سأستغل هذا الأمر بالحديث معهم يعني والتحدث إليهم ويعني مشاعرهم في هذا العيد بشكل أساسي. مرحبا، كيفك؟
2: الحمد لله،
1: الله يعطيك العافية. هات لنشوف حدثنا اليوم، ايش عملت من الصبح لهلق؟
2: حبعيد على هالعالم وباخذ مصاري من أهل عيدية.
1: تاخذ مصاري؟ ايش قد جمعت لحد هلق؟
2: 300
1: ليرة تركية. انت هون في التركي يعني التعامل، لأنه لحد الآن ليرة تركية. طيب وين هلق بدك تروح بعد هلق ما تخلص من أهلك هون؟
2: على بيت عمي.
1: بس هيك لأيمتى بدها تضل هيك أجواء العيد؟ بدها هيك تضل الدور من هون لهون
2: لحتى يخلص؟
1: حتى يخلص 4 أيام بدك تضل. طيب هات لنشوف هون، تعي أنت يا حلوي بعد شوي، كيفك؟ طلع في هون في لشوف، أو شو اسمك أو شيء؟
3: سديل.
1: هات لنشوف أش اليوم عملتي من الصبح لهلق؟
3: فقط لبست وجهزت وجيت.
1: طيب تقولي لي على السر تبع شقد العيدية عندك هلق؟
3: ايه بس هلق معي تعهد، هلق بدي اعيد على بيت جدة.
1: انت معناته متاخره هلق في العيد، في قبلك ليك مجمع 300 من الصبح.
3: ايه هلق نحن في حارتنا ما في حدا، بس هلق تروح على بيت جدة.
1: انت من وين؟
3: من كفرنبيل.
1: من كفرنبيل، انت هون ساكنه بالمخيم؟
3: ايه.
1: اين بتريدي تقضي العيد الجاي؟
3: في الضيعه.
1: في كفرنبيل؟
3: ايه.
1: يعني تقضي العيد هونيك، ايش وضع بيتكم هونيك؟
3: عم نعمره.
1: عم تظبطوه يعني؟ ايه. بقيمتى بدكم ترجعوا؟
3: ما بعرف.
1: طيب مين قال لي هون مجمع 400 مدري 500؟ تعال شوف هيك، وقف على الكاميرا، هات لشوف انت عجب مجمع 500 من الصبح؟
4: 450
1: يا 400 عجب مكتر،
4: لانه اول شيء فقط توضيت، بعدين رحت على صلاه العيد، بعدين عيطت امي وابوي وجمعت 450.
1: وهلا شو ناوي تكفي؟
4: هلا روح عيد على العالم.
1: ايش قد حطيت الهدف الاخير للعيديه عندك؟
4: 1000.
1: 1000 بدك توصل ال1000؟ مكتر شوي، بتحسين تخلصها اليوم؟
4: لا لسه في هون قريبيننا بيت جدة بيت عمتي.
1: اوه امورك ذهب معناته. طيب هات لنشوف، تعي انت كمان، تعال نشوف، تعي قربي لهوني. اشو اسمك؟
5: سلام.
1: سلام، هاتي يا سلام لنشوف اشو هيك اليوم خطتك.
5: روح على بيت جدة وسلم عليهم وعيدهم.
1: ايمتى كمان طلعتي؟ طلعتي من الصبح بكير ولا متاخره كمان؟
5: كمان متاخره.
1: لا ليش متاخره؟
5: والله ما بعرف.
1: طيب هلا هاتي لنشوف، ايش قد حاطه هدف للعيديه عندك انت؟
5: 500.
1: كمان بدك تجمعي 500؟ هذا 1000 هذا حاطيت. انت ليش مانك حاطه 1000؟
5: ما بعرف، لانه يعني بيت جده قلال.
1: اي يلا تمام، قريبينكم هوني خلال قصدي.
5: ايه
1: يلا خير ان شاء الله. هات لنشوف وين انت. تحت تحت تحت، تعال نشوف. هات انت وياه ايش انت من الصبح عملت؟ وقف هون وقف.
6: فقط عيطت عمي اعطتني 130 وانا قد اروح عيد على قرايبينا.
1: ايش قد كمان حاطط هدف هيك للعيديه عندك هون؟ هات لنشوف مع التفكير. 400. ليش مقلل منك هيك بين ال1000 وال500؟
6: 400 كل عيد 400
1: كل، ما عم تزبط معك اكثر من 400؟ عجب ما عم تزبط معك، كثر الخيم البيوت.
7: عشو كلهم شوكولاته.
8: كله عم يعطيك شوكولاته؟
7: بده مصاري.
8: بده مصاري. حقيقة كاترين يعني شاهدنا هذه بعض من يعني آراء الأطفال هنا. حقيقة دائما يعني دائما نرصد أجواء المخيمات بشكل أساسي، كون أن هناك بالفعل جيل من الأطفال بحاجة إلى أن يكون هناك فسحة للأمل وللفرح هنا في هذه المخيمات، وخاصة بعودتهم إلى قراهم وبلداتهم، وخاصة بعد الوعودات الأخيرة بأن يكون هناك صفر خيمة في عام 2026. لكن للأسف نتحدث عن أعداد كبيرة جدا لا تزال في منطقة المخيمات. نتحدث عن هذا المخيم أو تجمعات المتواجدة في منطقة جبال باريشة، قرابة 2000 أسرة سواء كانت من أرياف إدلب الجنوبي ومن أرياف إدلب الشرقي، وبالتالي هناك الكثير من الأسر. لكن على الرغم من كل يعني هذه الصعوبات أو التحديات التي تواجههم، إلا هناك بالفعل يعني أجواء من للعيد بالنسبة للصغار. تقاليد العيد، ساعات الصباح الأولى كانت هناك زيارة للمقابر، كانت زيارة لبعض الأقارب، وربما يعني مع ساعات الظهر تقريبا بشكل أساسي وبعض الظهر تكون هناك جولات. دائما يعني من المعتاد هنا من المعروف في المنطقة أن يكون هناك جولات على الأقارب بين هذه الأسر. لكن النقطة المهمة جدا أنه بالفعل هناك الكثير من الأسر عادت إلى مناطق ريف إدلب، المناطق المدمرة تحديدا التي نزحوا منها لقضاء العيد هنا، بسبب أن إبراهيم هناك الكثير من الأسر.
0: رجاء أن تبقى معنا، وأنتقل مجددا إلى العاصمة دمشق معك حازم. حازم، انقلنا للأجواء لديك.
9: نعم، يعني بدأت الأعداد تتزايد هنا في الإقبال على الأضاحي في يعني مع اقتراب ساعات الظهر، ربما بدأت الناس تتوافد بشكل أكثر، من يرغبون بتقديم الأضحية إلى شراء الخراف من هنا من هذه يعني المزارع المتنقلة إن صح التعبير المنتشرة على طول هذا الشارع. معنا أحد يعني الأشخاص وهو العم أبو عبد الله عزام الذي يعني يذبح أضحية هنا. لو تخبرنا يعني عن السعر، كيف هو كان مناسب بالنسبة لكم؟ كيف أقدمت على يعني ذبح الأضحية بظل هذا الغلاء كما يقول التجار؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. والله يا أخي في غلاء وفي أسعار متفاوتة من شخص لشخص، يعني الغلاء مو كل إنسان بيقدر بيضحي، والحمد لله الله قدرنا إن شاء الله والحمد لله.
9: تراوحت الأسعار لحتى قدرت تختار مثلا يعني هاي المزرعة، كيف تراوحت الأسعار وكيف اخترت هذا المكان؟
10: والله من 110 108 105 ل 90 98.
9: تمام. طب بشكل عام يعني عم نتحدث عن الأضحية وغلاءة وأنه مو كل الناس عم تقولي قادرة تضحي، باقي مظاهر العيد بالشام يعني اليوم عم نتحدث عن شراء الملابس، عم نتحدث عن صناعة الحلويات في المنزل، عن شراء الحلويات، عن يعني المكسرات وغيرها، هل هذه التفاصيل لا تزال موجودة في المنازل بظل هذا الغلاء؟ كيف أنت عم تتصرف شخصيا؟ يعني هل اشتريت يعني ملابس؟ هل قمت بكل الطقوس؟
10: لا والله لم أقم بكل الطقوس لأنه في غلاء الملابس، والله ما اشترينا ملابس. بالنسبة للحلويات يعني كانت غير، هلأ تغير الوضع، غلى بالحلويات بالملابس بالمكسرات، يعني صار الواحد بيختصر على قد إمكانياته.
9: يعني أهم الطقوس اللي قمت فيها هذا العيد شو هي؟ يعني من الصبح صلاة العيد المقبرة، شو هي
10: العيد؟ صلاة العيد وزيارة الأهل، وبعد الأضحية اللي هي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قمنا فيها.
9: سؤال هيك لو كان يعني شوي شخصي، عم تتحدث عن غلاء الأضحية وبنفس الوقت أنت ضحيت.
10: نعم.
9: يعني وبنفس الوقت ما جبت أواعي، هل أثر شراءك للأضحية على باقي تفاصيل العيد؟ يعني خلاك تحجم عن شراء ملابس، خلاك تحجم عن شراء حلويات نتيجة قيامك بهذا الطقس؟
10: لا أنا ضحيت إنها سنة، أما الملابس والأمور ثانوية، الحلو والأمور ثانوية، أما هذه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنا اقتصرت يعني تضامنا في عالم، والله ما عم تقدر تضحي في عالم كثير، ما قدرت تضحي بهذا العام لأنه في غلا بكل شيء بالأمور الحياة اليومية.
9: الله يتقبل، الله يجزيك الخير،
10: طول عمرك الله يحفظكم وكفى الله خير.
9: الله يعطيك ألف عافية يا رب، كل عام وانت بخير. طبعا يعني الأخ كان عم يتحدث عن غلاء الأضاحي، رغم هيك هو يعني ضحى بهذا العيد، لكن يعني غلاء الأضحية رغم أنه ضحى يعني لكنه الغلاء كان قد أثر على نفقاته، قام باقتصار الكثير من طقوس عيد مثله مثل كثير من الأسر ربما التي استطلعنا يعني آراءها وأجواء العيد بالنسبة إليها قبل أيام من حلول عيد الأضحى. على أي حال يعني المقتدرين والذين يستطيعون يعني شراء الأضحية باتوا يتوافدون لشرائها. هناك أيضا نقطة كاترين، يعني أكثر المغتربين بالخارج يرسلون الأموال لذويهم وأقاربهم لكي يقوموا يعني التضحية على اسمهم، ربما هذا يعني هذه الأموال التي ترسل من الخارج عبر المغتربين هي التي تحرك هذا السوق بالدرجة الأولى كما قال لنا أحد الباعة هنا.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. ننتقل إلى طرطوس معك لين. لين، لو تحدثينا كيف تبدو الأجواء هذا الصباح في طرطوس؟
11: نعم كاترين، كل عام وأنت بألف خير. صراحة يعني الأجواء هنا في محافظة طرطوس لحد الآن يعني تشهد المحافظة هدوء نسبي يعني مقارنة بالساعات الماضية، يعني عندما كنا نغطي صلاة العيد في مسجد العمري وبعد خروج المصلين من المساجد يعني شهدت الشوارع حركة يعني عند عودتهم لمنازلهم أو زيارتهم للمقابر، ويعني الآن المحافظة تشهد هدوء نسبي. انتقلنا الآن إلى الكورنيش البحري، عادة هذا الكورنيش يعني هذا أكثر شارع يكون مزدحم خلال الأيام العادية، ولكن يعني الازدحام يكون في ساعات المساء ما بعد الظهيرة يعني بعد الانتهاء من الزيارات العائلية يعني التي يقومون فيها الأهالي في عيد الأضحى. ويعني الكورنيش هنا يعني يستعد لاستقبال الأهالي، يعني يوجد ألعاب للأطفال والسيارات وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي يعني قد تجذب الزوار والزوار، ولكن الأجواء كلها يعني قد تكون في الساعات ما بعد يعني في ساعات ما بعد الظهيرة. يعني لحد الآن يوجد بعض الأسر يعني هنا في الكورنيش يعني جلست يعني جاءوا بمقاعدهم وجلسوا هنا دون يعني ذهابهم إلى المطاعم والأماكن يعني الموجودة على الكورنيش، ربما بسبب الغلاء الكبير الموجود صراحة. يعني تشهد المحافظة غلاء كبير بشكل طبيعي في بالأسعار، وأيضا يعني المطاعم والمقاهي بشكل عام يوجد غلاء لا يتناسب مع دخل المواطن.
0: أنتقل إلى اللاذقية، ولكن اسمحوا لي بالبداية أيضا بالترحيب بمراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم، وكل عام وأنت بخير. سأعود إليك خلال هذه التغطية، ولكن أنتقل إلى اللاذقية معك منير. منير، هل بدأ الأهالي بالتوافد إلى الساحل في اللاذقية؟
12: فعلا كاترين، يعني أنا تواجد في ساحة العيد التي كنت أتحدث عنها قبل قليل في حي صليبة وسط المدينة التي تمتد على طول شارع الإسكان. على جنبات الطريق هنا نرصد الألعاب يعني الألعاب التي تعتبر قيد التجهيز في الفترة الحالية. سأتحدث من خلف الكاميرا وأترك الكاميرا ترصد جانبا من تجهيز يعني هذه الألعاب، على الرغم من أنها ألعاب بسيطة إلا أنها وبحسب القائمين عليها وأيضا الأطفال بأنها يعني تخلق جو من الفرح والسعادة للأطفال. أيضا هنالك على الجهة المقابلة يعني الأحصنة والأشياء التي يعني يحبونها الأطفال طبعا في لقضاء طبعا وقت مميز في هذه الساحة التي كما قلت يعني تشكل رمزية لدى أهالي مدينة اللاذقية ولأهالي حل صليبة على وجه التحديد. الكبار والصغار كلهم يعني جاءوا إلى هذه الساحة، أنا أقصد خلال الأعوام الماضية كبار السن قالوا أنهم اعتادوا على المجيء عندما كانوا أطفالا، واليوم أحفادهم أيضا وسبقهم أيضا أبنائهم يأتون إلى ساحة العيد للعب واللهو في هذه الألعاب. لو نلتقي بأحد القائمين على هذه الألعاب لنتحدث عن طبيعة هذه الألعاب. يعطيك العافية.
13: الله يعافيك. أهلا وسهلا بالشباب.
12: حكينا عن التجهيزات اللي عم تقوموا فيها.
13: هلا نحن بشكل عام نحن هون يعني صليبة يعني عبارة عن تراث اللاذقية يعني. وهذا العيد يعني صحيح انه عيد شعبي بس يعني اذا بتعمله بافضل محل بالبلد ما حد يروح عليه.
12: يعني صحه العيد هون مقصد كانت للكبار هيك عم يقولوا لي
13: هذا ابا عن جد يعني هذا تراث اللاذقية هون.
12: طب في عالم تطلع بتشوف انه العاب بدائيه العاب قديمه نوعا ما، لكن انتم بتشوفوا انه مناسبه للاطفال وفي اقبال عليها؟
13: في اقبال ايه. اي لعبه الولد شو ما كانت تكون يعني ما تونس بالكلمه يعني بلاستيكه بشوفها حلوه بفرح فيها يعني عرفت علي شو يعني الحمد لله رب العالمين الاولاد لاقيهم يعني بيرضوا بكل شيء.
12: طيب وقت الذروه امتى؟
13: ما فهمت
12: امتى وقت الذروه؟ وقت بيكون في اقبال من الاطفال امتى بينزلوا على اللعب يعني؟
13: والله
12: انت تتملها الساحه بالاطفال
13: صار بيكونوا بينزلوا الحمد لله انا بينزلوا على الجامعه بعد بيطلعوا من الجامعه بقى بيجتمعوا كلهم.
12: يعطيك العافيه. اذا كاترين هذا الشارع يغلق من الجهتين خلال الاربعه ايام القادمه بعد قليل بعد التجهيزات التي يقومون بها يعني يقوم بها القائمون على هذه الألعاب. يتم قطع هذا الطريق الممتد على نحو 500 متر تقريبا ممتلئ بالألعاب يحتوي على بعض الفسحات والساحات في الجهة المقابلة. يتم قطعه أمام حركة السيارات ليكون فقط متفرغ للأطفال. سأحاول أن ألتقي بكبار السن كانوا يحدثوني قبل قليل عن أن هذه الألعاب كانت مقصد للكبار والصغار والآن يعني الأحفاد يأتون إلى ساحة العيد. يعطيك العافية.
14: أهلا وسهلا.
12: كل عام وأنت بخير.
14: أنت بخير.
12: شو بتعني لك
14: صح؟ صح العيد أنا اليوم فيها.
11: أحلى شيء أجواء العيد.
14: فرحة للعالم، فرحة للأطفال، يعني هيك مبسوطين كذا أولاد هيك ما تمنحك يعني صح العيد هي بتفرح الولد يعني. بيفرح ولد ما بده يركب زنجي قاعد بده يركب
12: الاحفار السن القديمين كانوا يجي يلعبوا هون وهلا احفادهم يعني بيساقط العيد
14: ما هذا بس كان انا هلا انا بيتي هون بيتي انا خانتي بس طيبت ثلاثه يعني قديمين على زمان جدي ابو الجدي بيجوا انا كنت عندي اولاد هون كان عمرهم سنتين ثلاث سنين نزلون على ساحة العيد ينبسطوا يعني تركبون زنجيقات بالليبات هيك
12: شو أكثر لعبة هون بفضلوا؟
14: والله في الليبات في زنجيقات يعني ينبسطوا ينبسطوا يعني عدم مؤاخذة ينبسطوا كويسي
12: طيب
14: هاي الأب يعني بيفرح أولاده من هالشغلة
12: الله يعطيك العافية. حكي لنا شو الألعاب المفضلة عندك؟
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم ألف خير أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. أجواء العيد عندنا باللاذقية تراث قديم أبا عن جد نحن ورثناه من آبائنا وإن شاء الله نحن هلا منمشي هالتراث القديم ومنعيده لأولادنا. والعيد بين القديم والحاضر هو يعني ان اختلف كل شيء بس ولكن العيد خلق بهالمنطقة بصليبة بفرحوا الأولاد لهم كل العالم تجي على ساحة العيد بصليبة وبيجيبوا أولادهم ليفرحوهم ويعايدوهم ويركبوهم بالبزنازي والليبات يعني بالعامية مراجيح وكانت قديمة كلها قديمة خشب ولكن الآن تحدثت صارت حديد وأزبط ويعني وكل سنة وأنتم بخير يا رب
12: وأنت بألف خير يا رب. طيب سؤال أخير يعني الطقوس المعتادة عند أهالي اللاذقية عموما يعني شو هي الطقوس المعتادة من صباح العيد للمساء وين بيروحوا المساء بعد أداء صلاة العيد
14: ما ما بروح محل اللي عنده بيروح على الزيارة مثلا بيزوروا أقربائهم أبوهم هلا أنا مثلا كانت عيد اطلع على الزيارة عند أبوي عند هلا أبوي ما فيه هلا روح
12: يطلعوا على الضياع مثلا على المناطق
14: اللي عنده ضياع بيطلع الضياع بيستلم بس اللي ما هون مثلا ما في إلا على الزيارة بينزلوا على الجامعة من الجامعة بينزلوا على البحر يعني بيستلوا على البحر بيقعدوا هيك شوي اما يعني مثل ما قلت لك ابو محمد يعني هون الطيبه صاير تراث هون هلا بيشوف من بعيد مش شخص ظاهر من ذاك لهون على ساحه العيد. هي يعني قديمه وخلقنا نحن هون خلقنا نحن هون بالطيبه هذا التراث. كانت الاول ساحه العيد والكنيسه هني كان ساحه العيد. اي صار زحمه شوي صور هون يعني
12: انا مبتدي على شارع الاسكان. كل عام وانت بخير ينعاد عليكم الصحه والعافيه. يعني هذا جانب من التحضيرات طبعا يعني كاترين للساحه ساحه العيد اللي تعتبر او تشكل رمزيه لاهالي المدينه وتكون وجهه للصغار بالدرجه الاولى وايضا لاهاليهم. طبعا تمتلئ هذه الساحه على امتدادها عن بكره ابيها بالاطفال، لكن خلال ما بعد ساعات الظهيره طبعا تكون الساحه قد امتلأت بشكل كامل ويستمر هذا المشهد طيله ايام العيد بشكل يومي ما بعد ساعات الظهيره حتى المساء. تكون يعني هذه الساحه والاماكن الاخرى المخصصه للعب تكون مخصصه للاطفال لجلب فرحه العيد. على الجهه المقابله تستمر الان في الجهه المقابله هنالك عدد من المسالخ يقوم بشكل فعلي بال يعني تأديت شعائر الأضحية. أيضا تحدثنا إليهم أثناء قدومنا إلى هنا وقالوا بأن هنالك إقبال على الأضاحي لكن ليس يعني بالمستوى المعتاد كما في الأعوام الماضية، وذلك بسبب طبعا ارتفاع أسعار الأضاحي وهذا انعكس على عدد الأضاحي في المدينة. لكن بشكل عام هنالك من لديه المقدرة وبشكل فعلي الآن باشروا في عملية تنفيذ هذه الشعيرة. تبقى الآن يعني الأجواء يعني مرهونة بالفعاليات سواء على مستوى المنظمات الإنسانية التي أرسلت عدد من الدعوات أو الجهات التي ستقوم بتنفيذ عدد من الفعاليات أيضا لخلق جانب من الفرحة للأطفال في عيد الأضحى هنا في اللاذقية.
0: تفضل بالبقاء معنا منير. ننتقل إلى حلب معك إبراهيم. إبراهيم لو تحدثنا كيف يحيي أهالي حلب هذا العيد؟
16: صباح الخير كاترين وكل عام وأنت والأهل بألف خير وكل عام والسوريين أيضا وكل الأمة العربية والإسلامية أيضا بألف خير. حقا في حلب قبل قليل كنا يعني قد غطينا وقائع خطبة وصلاة العيد ثم بعد ذلك تجولنا في عدد من الأماكن العامة. حقا هناك بالدرجة الأولى لابد من لفتة للجهات الرسمية وأيضا بعض من يتطلب عملهم فعليا الدوام في فترة العيد وهم دائما مستثنون ربما من عطلة العيد. عندما تتجول في أسواق أو في شوارع مدينة حلب تلحظ وجود شرطة المرور، الأمن الداخلي، أيضا سيارات للدفاع المدني السوري وأيضا للإسعاف وغيرها حقيقة من قطاعات يستلزم عملها أن تبقى مستنفرة طيلة أيام عيد الأضحى بشكل أساسي. هذا فيما يتعلق بالجهات الرسمية. على الشق الآخر حقا هناك مهن يعني يتطلب عملها أن تكون حقيقة نشطة في فترة العيد وبالتالي لا يقوم العاملون أو حتى أرباب هذه المهن بالحصول على عطلة، بالعكس يكون العيد فعلا فرصة لابتعادهم عن العوائل بالدرجة الأولى بقصد ربما تأمين بعض المعيشة. نتحدث عن محلات الأطعمة، محل القهوة وحتى السرافيس والسيارات التاكسي الأجرة وغيرها حقيقة من ملفات تبدو نشطة بشكل كبير. لذلك اخترت هذا الموقع بشكل أساسي لي يعني أفسح المجال لرصد جانب من العيد ربما لم نرصده خلال الساعات الماضية. محمد لو تفسح المجال لو تحمل الكاميرا ونتنقل بشكل مباشر بالكاميرا للمكان اللي عم نتواجد فيه. ونحن حاليا موجودين بالقرب من كراج الشعار. هذا الكراج كاميرا هذا الكراج الذي يقصده حاليا عشرات العوائل للتنقل. تشاهدون حاليا هذه السرافيس هنا تتواجد في المكان ونشط حقيقة حركة التنقل بهدف الزيارة. يعني الأهل يقصدون حاليا هذه المنطقة للانتقال بين المدينة وبين الريف أو حتى بقصد التنقل نحو مناطق أخرى بغرض زيارة أقاربهم. هذه حقيقة يعني ربما نقطة تجمع كبيرة وإحدى المحطات الرئيسية في العيد التي قد نكون ربما غفلنا عنها خلال تغطية الساعات الماضية. نتحدث عن العيد ربما بأجواء تتعلق بالفرح بشكل أساسي بالأضحية أيضا بصلاة العيد وأيضا الخطبة، لكن فعليا هناك محطات كثيرة. اليوم الأهالي الذين يتنقلون عبر هذه السرافيس يعني يلحظون أن أيضا هناك يعني ارتفاع في أسعار النقل يختلف عن المشهد الذي كان سابقا في العيد الماضي بسبب غلاء المحروقات، وهذه نقطة يعني يتحدث عنها الأهالي. هنا في هذا المكان كما ذكرت، يعني تحل العوائل بقصد التنقل لزيارة أقربائهم لصلة الرحم، وهذا مشهد يعني يعكس ربما أيضا أن العيد يشكل بالنسبة لهذه العوائل أيضا فرصة للتنقل والسفر وزيارة الأقارب. تشاهدون أيضا هذه حركة المواصلات العامة في محافظة حلب، السرافيس وأيضا السيارات النقل الكبيرة، الشرطة، الحركة العامة، الأهالي الموجودين في الشوارع، كلها حقيقة تشهد حالة من الحركة والنشاط. قلعة حلب التي كنا فيها قبل قليل أيضا هي إحدى المحطات الرئيسية للأهالي الذين يتجولون. يعني هناك مشهد في مدينة حلب ربما نلحظه خلال الأعياد، وهو أن الأهالي يقومون بجولة بالسيارات أو حتى يعني بوسائل النقل العامة، ويحاولون سرقة الفرح بأي وسيلة.

0: أجواء العيد بشكل مختلف. أتحدث حقيقة عن الأجواء المعتادة، بعد صلاة العيد وبعد الخطبة يخرج الأهالي إلى المقبرة، هذه ربما إحدى المقابر التي ما زال يقصدها هنا في حي الشعار، ما زال يقصدها الأهالي الذين يقومون بقراءة الفاتحة، وهذه حقيقة عادة أو عرف في كل ربما الدول الإسلامية، بعد صلاة العيد يقومون بشكل مباشر بالتوجه إلى المقابر، قراءة الفاتحة، بعض الأدعية، ثم بعد ذلك هناك يعني تشاهدون حاليا في هذا المكان يقوم بعض باعة الخراف، إن كان لدينا الإمكان بالتنقل للاقتراب أيضا بعد أن تذهب هذه السيارات، يعني تشاهدون هذه يعني مشاهد أيضا معتادة في حلب الشرقية في هذه المنطقة. وعلى الرغم يعني من أن من يرغب بالأضحية ربما يذهب خلال الساعات السابقة أو الأيام السابقة للعيد بشراء الأضحية من الأسواق العامة، لكن ما زالت حقيقة عملية شراء الأضاحي متاحة عبر هذه المشاهد التي تتنقل ضمن عموم الأحياء. هناك عرض لخراف يقوم من يرغب بالذهاب إلى هذا المكان لشراء أضحيته في يوم العيد الأول والثاني والثالث وحتى ربما الرابع بشكل مباشر عبر هذه المجموعة من الباعة الذين يقومون بعرض أضحية، هناك واحد وهناك واحد وهناك حقيقة ويتنقلون. هنا تشاهدون هذه إحدى العوائل، سأستأذنها محمد قبل أن تصور، سأستأذن العائلة. السلام عليكم، مصادفة واستئذان، كيف الحال؟ الله يتقبل إن شاء الله تعالى، راح أضحك صحيح؟ طيب معلش بس نجي له شوي. السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم. الله يعطيك العافية. نحن بنعرف ان الاضحيه بيشتروها قبل بيوم بيومين ربما من يوم الاضحيه، لكن بحلب نشوف انه يوم اول الثاني
1: اول يوم العيد اول يوم العيد
0: حكينا حكينا عن لمين راح تضحي حاليا وشو الرغبه وشو
1: عشان الثواب
0: بس ايش لك راح تضحي
1: لي
0: تمام تحكينا عن الاسعار عن الشيء اللي عم بيصير حاليا بينك وبين
1: بالنسبه للاسعار من 7 دولار ببلش وانت طالع كيلو
2: شو الساعه
0: وصل للتسعة
1: وصل ليلة التسعة حسب
0: كيف تصفي سحر الأضحية حاليا؟
1: يعني بدك تقول ما هو يقل عن 400 دولار وانت طالع اقل شيء
0: تجي بتشتروه من مكان قريب ربما من مكان
1: قريب في عدة اسواق مو شرط يعني ومنين بتحب تشتري في عدة محلات
0: هلا حاليا انت وصلت لمرحلة الأضحية، ايش سويت اليوم من صلاة العيد لهذه اللحظة؟ بتحكي لنا على الأجواء اللي عملتها قبل ما توجه للأضحية.
1: صلاة الصباح بعدين صلاة العيد بعدين بطلع الجبانة بزور الأموات ونرجع على السوق.
0: لكن عم نحكي انه مراحل تدرج بيكون من المسجد ثم الى المقابر ثم الى شراء الاضحيه لمن يقدر عليها
1: بالضبط.
0: وين بتذبحوا حاليا اذا اخذت الاضحيه؟
1: بالنسبه لي انا اشتغل بالاصابع يعني بذبحوا ما بجيب اصابع يعني
0: بألف ألف خير. بس الاسم
1: عبد الحميد.
0: السلام عليكم. قالت كل عام بألف خير
3: وانت بألف خير.
0: امهاتنا ايش الشيء اللي لساته موجود من اجواء العيد والشيء اللي انفقد برأيك؟ أول شيء كونك يعني أم عاشرتي السنوات الطويلة، الشيء اللي لساته موجود من أجواء العيد والشيء اللي انفقد؟
3: الأجواء ما في أكوس من أجواء العيد، يعني ذكرتنا من زمان هي الأجواء ما تغيرت، ما نحن رجعنا يعني على بلدنا كرمال الوطن.
0: شغلك حضرتك خالتي؟
3: تميت 9 سنين بلبنان و4 سنين بتركيا.
0: بعدين لاحظت عقد من الغربة. خالتي بتحكينا عن أجواء العيد قبل العيد، الأمهات السوريات بيكونوا منهمكات
3: عشرة أيام عم نحضر، هي بتيفور، هي كاك، هي رأس بعجوة، نجيب الضيافات، نهير الأغراض قبل بعشرة أيام عشان الضيوف بيجوا أول يوم العيد.
0: خالتي أول يوم طبخ ولا إيش بتساوي؟
3: طبعاً لكن ما مننا بنساوي كباب سفرجانية أو كباب سماوية، يعني أكلات الطقال. ايوه
0: هل تحكينا عن وضع اليوم؟ انت كنت مغتربه برا سوريا خلال هالسنوات، تحكينا عن وضع ربما صلت الرحم هلا، الاقارب قريبين كلهم؟
3: في من حضن الوطن ما في اجمل منه. ما في
0: حاليا متاح زيارة الاقارب ولا في عندكم اقارب برا سوريا؟
3: لا اغلبيتهم نزلوا. اي اغلبيتهم نزلوا.
0: اي فقره عم بركزوا عليها كثير ناس الساعه في عندهم اقارب برا هون وبرا هون فكروا انه
3: يلتمس. نحن ما تم غير اخت وحده وابني واحد بتركيا، اختي بالمانيا وابني بتركيا بس. بقية كلهم اجوا. هلا هذا ابني صار له شهر ونص جاي من تركيا. واخوته الاثنين صار لهم 9 اشهر. الحمد لله وضعه ممتاز، عم ياخذوا انشاءات، شغلهم كويس، اشترى سيارة، مد، فرش، الحمد لله.
0: الف الحمد لله على السلامه خالتي، كل عام وانت بالف الف خير. والاسم خالتي؟

0: اسمي خنساء حناوي ام خالد.
1: اهلا وسهلا اخوتي خالد، الله يعطيك الف عافيه يا رب. اذا كاترين هذه هي حقيقه مقابله عفويه مع عائله تقصد حاليا الاضحيه، وكانت يعني تتحدث عن بعض اجواء العيد من المفقود ومن الموجود. السلام عليكم. معلش هيك نطلع معك. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله. الاسم ابو عيشه.
1: تحكينا عن اسعار الاضاحي هلا. وهل
2: والله الخروف 7.5، الدغلي ب6.5، النعجه بال5 4.5. هيك السنه يعني صارت.
1: نشكرك نشكرك اخي، الله يعطيك الف عافيه يا رب. اذا كاترين هذه حقا لمحه عن يعني وضع العيد في مدينه حلب، وكما تحدثت لخالي ام خالد بان ربما يعني اجواء حلب فيما يتعلق بالمأكولات ايضا ما زالت حاضره، ويحافظ الاهالي على ان يكون اليوم الاول هو يوم طبخ يطبخون فيه حقا احدى الوجبات او احدى الطبقات المعروفه في المدينة على مستوى السفر جلية وغيرها من أجواء تجعل حقة للعيد مع حضور حاليا الأقارب ومع اجتماع العائلة السورية بعد السنوات من التفرقة. جل من نقابلهم حقة لديهم أقارب خارج سوريا أو هم كانوا خارج سوريا خلال السنوات الماضية، وهذا حقة يعني نقص العيد طيلة السنوات.
3: نعم إبراهيم تفضل،
1: في حين أن مشهد العيد يبدو بأنه يتجه نحو الأفضل.
3: تفضل بالبقاء معنا إبراهيم. ننتقل مجددا إلى طرطوس مع لين. لين، كيف تبدو الأجواء الآن في طرطوس؟
4: نعم كاترين، صراحة يعني الآن نحن من أمام المرسى الخاص بجزيرة الرواد، البين الخاص بجزيرة الرواد. يعني عادة أهالي جزيرة الرواد في صباح العيد يعني يأتون إلى محافظة طرطوس لقضاء يعني أول يوم في العيد هنا في المحافظة وزيارة أقربائهم. يعني أيضا حتى المقيمين في محافظة طرطوس يعني يزورون الجزيرة في أول يوم من أيام عيد الأضحى أيضا لزيارة الأقرباء ويعني تقديم التهاني. وأيضا يعني تشهد طرطوس الآن يعني موسم سياحي، يعني يوجد الكثير من السياح القادمين من خارج سوريا، يعني أردنيين أيضا، يعني هذه أكثر يعني بلد يأتي منها السياح إلى سوريا، فيعني وتحديدا إلى محافظة طرطوس خاصة الآن مع بداية موسم الصيف ويعني لقضاء عطلة عيد الأضحى هنا في المحافظة. طبعا يعني لحد الآن يعني ما تزال المحافظة يعني تشهد هدوء، ولكن من المتوقع خلال الساعات القادمة يعني سيكون هناك ازدحام كبير هنا في الكورنيش البحري. يعني عادة هذا الكورنيش يكون أكثر ازدحاما في الأيام العادية وأيضا في أيام العيد بسبب يعني توفر جميع يعني الألعاب ويعني جميع الأمور التي يحتاجونها الأطفال والكبار، إضافة يعني وجود بدأ بائعون الذرة والفول وأيضا غزل البنات بالانتشار هنا في الكورنيش البحري. يعني وبدأت قليلا يعني الحركة يعني أكثر تزداد أكثر من الساعات الماضية.
3: ننتقل إلى مخيمات باريشا معك إبراهيم. إبراهيم، هل بإمكانك أيضا الحديث عن وضع المخيمات بهذا العيد؟
5: نعم حقيقة يعني كاترين، بالأساس تقريبا المخيمات منذ تقريبا حوالي سنة إلى الآن تشهد يعني أوضاع معيشية صعبة بالنسبة لأوضاع المخيمات، خاصة مع يعني فقدان الكثير من الخدمات الأساسية كخدمات الوش وخدمات السلال الغذائية والمشاريع السلال بشكل عام. وبالتالي هناك أيضا نتحدث، لابد أن نتحدث أيضا بشكل إيجابي عن عودة جزئية كانت من منطقة المخيمات. يعني هذا المخيم تحديدا أنا كنت قبل يعني على مدار تقريبا الخمس سنوات الماضية في تلفزيون سوريا كنا ننقل في هذا المخيم والمخيمات الأخرى، كنا نشاهد يعني ازدحام كبير في هذا المخيم. اليوم نشاهد يعني قلة في الأسر التي تتواجد في هذا العيد تحديدا، بسبب أن معظم الأسر كانت يعني تفضل بشكل أساسي كاترين أن تقضي هذا العيد يعني في اليوم الأول تحديدا في القرى والبلدات التي نزحوا منها. وبالتالي كانت هناك يعني حركة تسير كبيرة جدا في اليوم اليومين الماضيين بالتوجه إلى تلك القرى، لكن بشكل عام هناك لا تزال أسر متواجدة في هذه المخيم. بحسب ما علمنا قبل قليل كنا يعني نتحدث بشكل أساسي مع أحد المنظمات الإنسانية التي أنشأت مذبح للأضاحي بالقرب من هذا المخيم، وبالإضافة أيضا هناك حملة أخرى ستقوم بها يعني مؤسسة قطر الخيرية بالتعاون مع حملة الاستجابة الطارئة بشكل أساسي. ستكون هذه الحملة هي يعني الأكبر في منطقة المخيمات لتوزيع اللحوم على الأسر المتواجدة في هذه المنطقة بشكل أساسي. بعدها أيضا يعني سيكون بعض الجمعيات التي أيضا لها يعني عمليات استجابة إنسانية بشكل أساسي دائما ما تكون في هذه المنطقة، أو بعض يعني الكرنفالات والاحتفالات التي تقيمها بعض المنظمات الإنسانية للأطفال. لكن بشكل عام أتحدث عن أجواء المخيمات أو أجواء العيد في المخيمات، يقتصر بشكل أساسي دائما على الفئة الصغيرة الأطفال التي تحتاج إلى فسحة من الفرح، لكن بالنسبة للكبار دائما ما يكون هناك غصة بالفقدان يعني أو فراغ العودة إلى القرى والبلدات وقضاء العيد في تلك المنطقة، على أمل أن يكون عام 2026 هو نهاية وجود المخيمات في المنطقة. وهذا على لسان وزير الطوارئ الأستاذ رائد الصالح التي تحدث لنا بشكل خاص في تلفزيون سوريا أن العام 2026 ربما يكون هو صفر خيمة، وهذه الوعودات التي أطلقتها ضمن المرسوم الجمهوري الذي ترأسه أيضا يعني الأستاذ رائد الصالح بشكل أساسي. لكن الآن نتحدث بالفعل هناك أجواء يعني نوعا ما متواجدة من العيد في المخيمات، على أن يكون أيضا هناك أجواء أخرى في المناطق المدمرة ربما نرصدها ما تبقى من هذا اليوم من العيد. سنكون في المناطق أيضا الجنوب والمناطق الشرقية التي أيضا سنرصد أجواء العيد في تلك المناطق التي هي كانت تغيب عنها لسنوات عديدة بسبب التهجير وبسبب القصف والدمار في تلك المنطقة. كاترين،
3: طبعا إبراهيم نتمنى قبل العيد القادم أن لا يكون هناك خيم ولا مخيمات في سوريا. ننتقل مجددا إلى اللاذقية معك منير، هل بدأ الأطفال بالتوافد إلى الألعاب؟
6: يعني حتى الآن ما تزال مظاهر يعني إقبال الأطفال يعني ضعيفة نوعا ما، كون أن ساعات ما بعد الظهيرة ستكون يعني هي يعني الساحات وأماكن اللعب واللهو هي وجهة الأطفال الرئيسية، وهذه الساحة هي واحدة منها. لكن يعني بدأ الآن هنالك بعض الأطفال في النزول ربما مبكرا، سأستدير إلى الجهة المقابلة. إلى الجهة المقابلة هنالك بعض الأحصنة وبعض الأطفال يعني بدأوا في اللعب واللهو فيها، لكن عندما تزدحم هذه الساحة ويتم يعني العمل في هذه الألعاب وأيضا يعني إقبال الأطفال المتزايد في هذه الساحة، يكون هنالك قطع أيضا للطريق كما قلت من بدايته حتى نهايته، ليس هنالك سيارات تدخل إلى هذه المنطقة باستثناء طبعا الأطفال وذويهم وعائلاتهم. الآن حتى الآن نستطيع أن نقول بأنها في طور التجهيزات، لكن هنالك حدائق أخرى تحتوي على ألعاب ذكية، حدائق ضمن يعني الأماكن المخصصة طبعا هنالك ربما يكون إقبال عليها خلال ساعات مبكرة ربما، لكن هذه الساعة ستكون ما بعد ساعات الظهيرة. لكن الإقبال يعني كاترين من قبل الأهالي، أريد أن أنوه إلى موضوع الأماكن السياحية والوجهات الرئيسية، هنالك من يفضل يعني الوقوف على شاطئ البحر لعدة ساعات، أن يذهب إلى المطاعم والمقاهي، هنالك من يعني قام بالحجز مسبقا خلال الأيام الماضية، وكنا قد تجولنا في الأماكن السياحية والأماكن المخصصة للسياحة من كسب وحتى اللاذقية، كان هنالك إقبال متزايد على يعني الشاليهات وأيضا الفنادق وشقق الإيجار في إطار طبعا تجهيزات العيد. وبالطبع هذا الأمر يعني بحسب ما ذكر لنا أصحاب
3: نعم.
6: يعني
3: الشقق والفنادق
6: لأن تسعيرة العيد هي مختلفة، أنه موسم سياحي ويكون الإقبال طبعا بشكل متزايد، وأن العائلات تحجز في وقت سابق ليس فقط من أهالي المدينة بل من كل المحافظات السورية، بل ربما باقي المحافظات السورية تقوم بالحجوزات المسبقة بشكل أكبر، كونها تكون يعني كما قلت وجهة سياحية لكل السوريين سواء مصيف سلمى أو حتى يعني منطقة سلنفة على وجه التحديد ذات الطبيعة الخضراء أو حتى كسب، وأيضا المناطق على الشواطئ البحرية بدءا من شاطئ اللاذقية هنا وأيضا شاطئ جبلة وصولا إلى شاطئ الصليب التركمان وبرج السلام والبدروسية ورأس البسيط. كل هذه المناطق يعني بكل تأكيد تكون الآن هنالك عائلات قد قصدت تلك المناطق، ومن لم يقصد هذه المناطق خلال ساعات الصباح من يوم العيد يكون مشغول ب سواء ترتيب لأضحية، ترتيب لزيارة لمعايدة أصدقاء، أو حتى يقومون بجلب الأصدقاء إلى هذه المناطق لقضاء فترة أيام العيد، وغالبا تكون الفترة ممتدة على طيلة أيام العيد. ما بعد الظهيرة سنكون في هذه الساحة، ربما خلال ساعات ما بعد الظهيرة
3: سنتابع يعني بالتأكيد وجود هذه الفعاليات. معك منير،
6: حجم الأطفال الذين يملؤون هذه الساحة عن بكرة أبيها بشكل كبير جدا، على الرغم كما قلت
3: يبدو
6: من
3: أن منير لا يسمعنا. شكرا جزيلا لك منير الحاجي من اللاذقية، وشكر موصول إلى بقية المراسلين إبراهيم الخطيب من حلب ولين جبارة من طرطوس وأيضا إبراهيم السويد من مخيمات باريشا. شكرا جزيلا لكم وشكرا على الجولات التي قمتم بها، كل عام وأنتم بألف خير. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام هذه التغطية، شكرا للمتابعة وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير، صباح عيد الأضحى والفرح، وصباح الناس اللي ناطرة هاليوم من قلبها، وصباح كل بيت مجتمع على حب ولما. صباح الخير عمار، وكل عام وانت بخير.
1: صباح النور يا منى، وكل عام أكيد وانت بخير. وأكيد بدي صبح على مشاهدينا بهالصباح اللي بلش معنا بأجواء خاصة مع فرقة الربانيون للإنشاد بإشراف محمد عوض، ومع أجواء المولوية وفرقة الخراط للرأس المولوي اللي شاركونا بداية فيها روحانية ومحبة تشبه اليوم.
0: اليوم مو يوم عادي، هالموسم هو موسم دعاء وموسم قلوب قريبة من ربها.
1: وأكيد صباح الحجاج بعد يوم عرفة، بعد يوم مليان دعاء وإيمان، حاملين معنا دعواتنا ومحبتنا.
0: لهيك حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله.
1: ولكل أكيد أهلنا ولكل أحبابنا ولكل حدا بعيد وقريب، بدي أقول له كل عام وأنتوا بألف خير.
0: ولكل العائلات اللي مجتمعة اليوم، ولكل شخص عم بيعايد من قلبه، ولكل حدا ناطر كلمة حلوة، الله يعيدها عليكم بالخير يا رب.
1: ولكل بيت عم يستقبل العيد بفرح، ولكل قلب عنده أمنية، بنتمنى أكيد أنه يكون هذا الصباح هو بداية خير وطمأنينة ومحبة.
0: وبصباح العيد مو بس في تصبيحات وكلمات العيد، كمان تفاصيل عم تنعاش على الأرض.
1: وفي أماكن ببلش فيها العيد من أول لحظة، من الحركة ومن صوت الناس ومن التحضيرات اللي بتسبق كل بيت.
0: واحدة من هالأماكن هي أسواق الأضاحي يلي بتكون اليوم مليانة حياة،
1: ومن قلب هالأجواء ومن مكانه بيحكي العيد بكل تفصيل فيه
0: زميلنا أحمد الحمصي، موجود هلأ من سوق الغنم،
1: لأن الصورة مثل ما هي ويخلينا نعيش هاللحظة معه.
0: صباح الخير أحمد، وكل عام وأنت بخير. عم تسمعنا؟
1: صباح الخير أحمد،
2: كل عام وأنتم بخير جميع، وإن شاء الله أضحى مبارك علينا.
1: وأنت بألف خير يا أحمد.
0: ألف خير. أنت وين هلأ أحمد؟
2: مثل ما شايفين أنا موجود هلأ بسوق الغنم، ننقلكم أخبار الأضاحي وشو الخروف المناسب للأضحية بأول يوم عيد.
1: شو هو الخروف المناسب؟ خبرنا.
2: لحين ضم لي هلأ أبو خالد. أستاذ أبو خالد السلام عليكم، حياك الله، شلونك شو اخبارك؟ كيف الامور؟
3: والله تمام الحمد لله.
2: ابو خالد اول شيء ان شاء الله كل عام وانت بخير.
3: وانت بألف
2: ان شاء الله ربي ينعاد علينا.
3: يجيبوا علينا بخير وسلامه يا رب.
2: ان شاء الله ربي ينعاد علينا وعليك بالصحة والسلامة.
3: الله يديمك.
2: ابو خالد خلينا نبلش اول شيء بخروف العيد.
3: يعني
2: مواصفات خروف العيد.
3: بده يكون عمره الخروف حصرا الذكر، بده يكون عمره من فوق الست شهور وطالع. هلا في عالم بتقول لك ما بدي ست شهور، بدي سنة وطالع. في خواريف عندك من الست شهور، في سبع شهور، في سنة، في سنة وشوي، في عندك الكبش سنتين، في عالم تقول لك بدي ضحي كبش بنجيب لهم كباش، في عالم تقول لك بدي خاروف دغلي مثلا عمره سنة وشوي، في عالم تقول لك بدي وردي. الوردي اليوم بهي السنة قطع الست شهور،
2: قطع الست،
3: يعني بجوز الأضحية.
2: يعني الوردي خروف الوردي قطع الست شهور،
3: قطع الست شهور بجوز الأضحية.
2: طيب فرجينا خروف أنه مناسب للأضحية، اسحب النواحي مثل مو شايفين.
3: هلا هيك شيء وردي،
2: هذا الوردي، هذا عمره
3: هلا هذا قطع الست شهور، عمره شيء 8 شهور هذا.
4: هلا مثل هذا كامل هيك بالضحية كمان،
3: هيك كمان كامل،
4: هي اسنانه وعيونه.
2: هلا شو بنفحص فيه احنا؟ شو اللي لازم نفحص في الخروف؟
4: تفحص الوش، يعني انه اسنانه عيونه ادناته كاملين، قرونه،
3: ومو مريض،
4: بده يكون كامل مو مريض، بده يكون يعني كامل، يعني من كل شيء كامل. حتى بتيجي عالم بتقول لك انه مقصوص، لا كله بيشتغل، بس انه يكون جسده كامل، انه رجله مو عرجه مضروبه، عينه كله بده يكون كامل.
2: هذا خروف الاضحيه،
4: هذا خروف الاضحيه.
2: طيب وخروف العقيقه،
3: العقيقه
2: شو فرق بينه وبين الاضحيه؟
3: نفس الاضحيه، العقيقه نفس المواصفات،
4: بس تختلف بس بالتقطيع، انه بده يكون على المفصل.
2: كيف يعني؟ خلينا
4: يعني انه هلا الباط بيجي ثلاث مفاصل، فصله كله تفصيل.
2: طيب في ناس بتضحي في يعني نحن بنعرف خروف، هلا بمصر بنعرف انه بيضحوا بالعجل،
3: في العجل بيتضحى، العنزة بتتضحى، الجدي بيتضحى، التنية هي بتكون مثلا ولدانة نعجة مثلا، الفطيمة بتتضحى، كل شيء ولا شيء يعني،
2: كل شيء بيتضحى. كله على الأضحية، المهم يكون صحيح سليم. خالي من العيوب.
3: العنزة بده يكون عمرها سنتين،
2: العنزة سنتين،
3: الجدي بده يكون سنة، التنية بده يكون مقطع السنة للجوز الأضحية. أما الخروف الوحيد ده يكون عمره ست شهور وطالع للأضحية،
4: بيكون كامل،
2: بيكون كامل،
4: بيكون كامل إجباري. حتى الجمل بيتضحى فيه،
2: الجمل بيتضحى
4: كمان،
2: المواصفات
3: الجمل هلا المواصف بشيل سبعة، ده يكون فوق السنتين، يكون مربرب، يعني وزنه شيء 400 كيلو 500 كيلو، بشيل سبع أضاحي،
2: بشيل سبع،
4: يعني عن سبع خواريف،
2: عن سبع خواريف.
4: لكن والبقرة كذلك الأمر.
2: أنا من شوي شفت العنزة دول اللي وينها،
3: هذا
4: المدللة
3: عمر،
4: جبنا العنزة
3: هذيك، هذا
0: مين دولي؟
1: مين دولي؟
2: هي المدللة
4: بينهم كلهم.
0: مين؟
2: ما بعرف. هي العنزة دولي؟ هلا العنزة هي العنزة دولي هي المدللة تبعهم.
1: آه هي طلعت معناتها آخر شيء.
0: ما أحلاها دولي.
1: عن جد.
2: تمام. وإن شاء الله أنا بخبيكم مفاجأة لآخر الحلقة، ممكن كمان إذا وافقت العنزة دولي تكون ضيفتنا بالاستوديو، حتكون ضيفتنا بالاستوديو كمان. استرونا شوي
0: يا عين. شكرا.
1: ناطرين والله.
0: ناطرين أحمد، شكرا كثير لإلك. يعني معقولة جاب لنا دولي؟
1: أنا بتصور أي أحمد بيعمل كل شيء.
0: بيعمل كل شيء.
1: أحمد بيعمل كل شيء.
0: مشاهدينا هاي كانت صورة من قلب سوق الغنم، والعيد مثل ما شفنا مو بس إحساس، هو تفاصيل عم تنعاش على الأرض.
1: ومن هالتفاصيل مو بس التحضيرات والطقوس، حتى الكلمات اللي منعايد فيها بعض بتختلف من بلد لبلد،
0: ويمكن كل منطقة إلى طريقتها الخاصة بالفرح والمعايدة.
1: فخلونا ناخد جولة خفيفة ونسمع كيف العالم العربي بيستقبل العيد وشو بيقولوا بهالمناسبة.
0: ومع هالجولة أكيد رح تكون معنا زميلتنا روز، ونشوف كيف المعايدات وأسماء العيد بتختلف، بس معناها أكيد بيضل واحد. يسعد صباحك روز.
1: صباحك يا روز، كل عام أنتم بخير.
5: يسعد صباحك عمار. يسعد صباحك منى، كل عام وأنتم بألف خير. منورينا اليوم رو. يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا، وكل عام وأنتم بألف خير. صباح العيد وصباح الأجواء الحلوة لكل يلي عم يتابعونا. أول ما يقرب العيد كل بلد عربي ببلش يحضر بطريقته الخاصة، ريحة المعمول، تكبيرات العيد ولمة العيلة، وحتى المعايدات في إلها نكهة خاصة بكل مكان. واليوم رح ناخدكم جولة خفيفة بين لهجات العرب ونسمع كيف بتعايد الناس بعضها بعيد الأضحى، ورح نبلش من بلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين والأردن. هون أكتر شيء بنسمعه هي جملة كل عام وأنتم بخير، أو ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وطبعاً عيد مبارك. معايدات بسيطة بس فيها دفى البيت ولمة العيلة. أما بالخليج فالمعايدات دائماً مليانة دعوات حلوة، يعني بنسمع عساكم من العايدين والفايزين، أو عساكم من عوادة، يعني يا رب يضل العيد يرجع عليكم وأنتم بخير، وكمان أكيد عسى أيامكم كلها خير وأعياد. أما بمصر فالمعايدة الأشهر بتكون كل سنة وانتو طيبين، معايدة خفيفة وقريبة من القلب. أما بالمغرب العربي أو الجزائر أو تونس بنسمع صح عيدكم أو عواشر مبروكة، وكمان الله يدخل عليكم العيد بالصحة والسلامة. وفي عبارة حلوة كمان بتقول عيادي وسنين دايمة، يعني يا رب تضل الفرحة مستمرة. منروح للسودان وهي من أجمل المعايدات يلي بتقول القابلة على أمانيك، جملة قصيرة بس مليانة أمل. أما باليمن بيقولوا عاد عيدكم أو عادكم الله من عواده ومن الفايزين. شو أكتر معايدة لفتتكم حاليا؟
1: سوريا.
0: سوريا لا أمانة أنا ما بعرف ليش بحس مصر دائما بالأعياد بتفوز، يعني هيك في روح حتى بالهي إنه كل سنة طيبين.
1: أنا بحب الخليج. عساكم من عوادة كتير كنت أسمع، أنا كنت عايش بكويت من زمان،
0: بتحس فيها ريحة بخور
1: حرفيا إنه بخور عساكم من عوادة وهيك.
5: تحسوا كل معايدة في إلها خصوصيتها بالبلد، يعني نحن لما نسمع كل معايدة ففورا خصوصية هاي المعايدة بنحس فيها. بما أنك عمار كنت بالخليج، تعال عايدنا هيك بالخليج. معايد ولابس ثياب العيد، عايدنا بالخليج
1: روز. لا بالكويت أو يمكن بالخليج عموما، اول شيء بفوت الشخص بيقول له عساكم او ساكن عواده روز، ساكن عواده منى، بيكونوا جايبين شغله اسمها قرقيعان، هيك اسمها
0: هي فيها السكر
1: بالضبط. هي عباره عن هيك ربطه بتفتحيها بتلاقي فيها كثير شوكولا بانواع،
5: هي بنسميها سره عنا او شيء
1: بالضبط. هي اسمها قرقيعان بالخليج يعني عموما. فبتصور كمان كان نفس صورة، يعني نفس صورة الملبس بس انه فيها شوكولا بقلبها، اسمها قرقيعان، فبتنعطى لكل ولد، وانا كنت ولد فكنت اخذ منها
5: قرقيعان. كنا جبنا له قرقيعان على
1: السوق. لا خلص
5: ايام الطفوله.
1: لا عاد في قرقيعان.
0: انا بعرف انه في موسم القرقيعان يعني مثل العيد
1: والايات كمان تقدم.
5: طيب منى، انت بما انك انت عايشه بتركيا عايدينا بالتركي.
0: ايه اكيد. بيقولوا يا اي بايرملاج يا بايرمنس كوتلولسن.
1: عفوا.
5: تمام مفهوم.
0: كمان بعيد الاضحى شو بيقولوا؟ نسيت والله.
5: خلص هذا معايا.
0: كوربان بايرمنس كوتلولسن. شكرا على المساعدة.
1: شكرا.
0: ساعدوني المصورين.
5: لهون أنا بتكون خلصت فقرتي معكم. شكرا. بتمنى لكم نهار سعيد.
0: شكرا.
1: شكرا يا روز، كل عام وانتم بخير. يعني مهما اختلفت الأسماء والمعايدات بيظل العيد واحد، فرحة، محبة، ولمة ناس بتشارك نفس الإحساس ونفس كل شيء حلو.
0: صح، ومن هالأجواء الحلوة خلونا نوقف شوي ونرجع نكمل سوا بعد لحظات.
1: خلوكم معنا، راجعين بعد الفاصل.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
8: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا معكم لفقرة مختلفة شوي عن باقي الفقرات. اليوم ما رح نحكي بس عن الحلويات، اليوم رح نعيش التحدي، ومو أي تحدي، تحدي كيكة الخروف. قدامنا على الطاولة هون في كل الأدوات وكل المكونات، وعلى طرفين التحدي أكيد معنا منى من جهة وعمار من الجهة الثانية. اليوم بدنا نشوف مين فيهم أشطر بتزيين كيكة الخروف، وطبعا معنا الشيف ميلاد. اهلا وسهلا فيك ميلاد.
1: يا روز صباح الخير.
2: صباح الخير شيف، نورتنا وكل عام وانت بخير.
1: ان شاء الله تكونوا
0: كل عام وانت بألف خير.
1: انت بخير يا رب، نعاد عليكم.
0: هلا ميلاد، اليوم انت بدك تعطيهم التعليمات، تعطيهم هيك لمحه سريعه عن التعليمات، وهن معهم 10 دقائق للتحدي. طبعا. وانا وياك بدنا يعني نشوف
1: حكم.
0: انت الحكم اكيد، يعني انا
3: مشرفة.
0: رح كون مشرفه على التحدي. تمام
1: أوكي.
0: طيب هلا بنبدا بالتعليمات.
1: أول شيء حنشوف هاي الصورة،
0: أكيد
1: رح نشتغل عليها الكيك.
0: صورة الخروف،
3: أنا ما عم شوفها.
0: شوفوا صورتها،
3: تشكل كثير نسويين.
1: تمام تمام، حنبلش رسم بالعد الكيك. أهم شيء التركيز، هيك نتروش شوي، ما نستعجل برسم الأشكال. نتروش شوي برسم الكيك.
3: أنا رواق لعبتي.
1: ما نستعجل
2: بس. تمام. كمان شوف، أنا بس بدي أوضح شغلة قبل ما هيك تكمل، إنه أهم شيء كمان النتيجة، مو نكون سريعين وتكون النتيجة.
3: طبعا طبعا أهم شيء النتيجة طبعا، بس ورجينيها مرة ثانية.
0: يعني نحن بدنا نحكم على النتيجة وعلى السرعة.
1: قدامكم كل الأشكال اللي حتعطيكم النتيجة اللي
0: يعني معروف. تمام. فريق اللي عم شجعه أكيد يعني.
2: تمام.
0: فريق موني، مالي من فريق عمار.
3: يلا أنا لحالي اللي معروف.
0: يلا بنبلش التحدي؟
2: نبلش.
0: يلا 3 2 1 انطلقوا.
3: نبلش.
1: ثبت إيدنا، نمسك الكيس.
0: أيوة.
3: هذا هذا الجزمة.
1: أيوة.
0: لك ليش عم تساعده؟ نحن بس نتفرج، اتفقنا. تساعده؟ لا معلش، يلا خلص سمح لنا البروديوسر احمد انه نساعد، ففيك تساعده.
1: تمسك.
0: برافو منى، ما لها بحاجه مساعده، ما شاء الله عليك.
1: طوط قوي قلبك
0: يا عيني. يا
1: بس وقف، بلش اللي بعده.
0: لا ما تساعده، يلا انا
2: معك. ممنوع المساعده،
1: ما تسكر الجو، خليك مثل الاولى.
0: وبتقدر كمان تساعد منى شوي اذا بدك. ميلاد،
1: لا منى هي مو اول مره.
0: منى ليك ما شاء الله،
3: انا اول مره.
1: برافو عليك.
2: هلا انا بتذكر براس السنه انا اللي ربحت.
1: صح.
0: يلا عمار مو مشكله، انا بشجعك.
3: انا لا بتذكر براس السنه ولا بالراس السنه هي، ومره بحياتي.
0: برافو عليك، عملهم حجم واحد، شايف هي احلاها. يلا
1: كملهم كلهم على الداير عمار.
0: يعني عمار اذا طلع الكيك ظريف اليوم بدنا لازم جائزه.
3: اي اوكي خلص، وصلت.
1: اضغط عليهم فوق عشان ما اطلع الكلام.
0: يا عين
1: ثبت ايدك، نزل.
0: هلا انت ليكي عندك قطعه زياده اللي هي البابيون، عمار ما عنده اياها.
1: نزل ايدك.
2: هي فقط لل
0: طبعا، هي فقره البابيون.
1: نزل ايدك.
0: هي بس للبنوتات.
3: اي خلص خلص،
0: شاطرين بتزيين الكيك.
1: ما ترفع ايدك من فوق كثير،
0: رح تخلصي. برافو عمار، لازم يعني لازم الوالدة تكون عم تحضرك وانت عم تزين كيك الخروف، عم تزينه بكل حب.
2: عمار شو هاد؟
0: مشان تعرف يعني خلص انه في حدا بيساعدك بالمطبخ.
1: هلا هلا هلا.
0: برافو منى، برافو. يعني لحد هلا منى هي المتقدمة بالتحدي، يعني
3: سبحان الله.
0: هي
2: ما دخل شو سبحان الله، ما حدا ساعدني، انت في حدا مساعدك؟
3: انا ما حدا ساعدني.
0: تخيل عمار في حدا عم يساعدك يعني، ومنى سبقتك. تخيل يا عمار.
3: هلا سمعيني بس، حتى
2: سمعينا
3: بس احنا
0: سمعينا.
3: بدنا نركز.
0: ضل ثلاثة هون. ما انا قصدا عم شتتك عمار، تخيل.
3: روز
0: اللي ما شتته
3: لازم تساعديني.
0: لا انا خلص، انا واضح
2: فريق. هي هون مشان
1: تملي. اعملي طبقة ثانية للايوه بس شيء أربعة من قدام.
0: احنا شايفينها، تعي ارجع افرجيك اياها للصورة لإلك منى.
3: حلو.
0: واحدة اثنتين ثلاثة.
2: فينك تطلع على الصورة؟
1: حط ال
2: مع اني انا ما
0: بطلع. بسرعة منى،
1: خليه يطلع الصورة. روز
3: ورجيني ورجيني ورجيني. اوكي
0: يلا بسرعة منى، بس يلا خدي حطيها لهي.
2: استني معلش اطلع على
0: حط الأدب بس.
3: ورجيني بس عيونك.
0: رح فرجيكم الصورة من بعيد انتوا الاثنين. يلا يلا منى، يلا بسرعة يا منى، بسرعة يا منى، بسرعة بسرعة. انت لسه عندك بابيون، خلص خلص عمار.
2: لك هي النتيجة.
0: يلا رح بلش العد التنازلي انا.
3: ترارارا.
2: لا
0: خمسة. حكم وين صوتك يا حكم؟ احكي لنا. انا احسن
2: احسن.
0: انا احسن. هيك خلص
1: هون اسرع، بس النتيجه عند
0: البخاخ
1: كانت احسن.
0: ما حط لك جلتر. يلا واحد اثنين يلا. سوري مين اللي بخ جلتر؟
2: اه
1: ايوه
0: هو ما حط
1: ما حط السبرينكل. زين
0: ما حط
3: سبرنت وما بدكم.
0: لا لا منى سبقتك. شو رايك انت؟
1: برافو عليك.
0: هلا
1: هون اسرع، بس النتيجه هون احلى اروق
2: يا جماعه. شوفوا
1: برافو عليكم
2: نفسكم.
3: شوفوا بنفسكم قديش سريع.
1: برافو عليكم.
0: مين بدنا نشجع؟
2: يا جماعة انتوا احكموا. شوفوا
3: لك.
0: لا والله شيء حلو. لا تنسى كمان في عندها بابيون.
1: صح كان عندها تفاصيل
0: هنا، كان عندها تفاصيل اكثر.
2: عمار وش خروفك اكثر؟ لا
3: خروف مكركب شوي بس سريع.
0: الخروف عند عمار مش عراني شوي. مكركبين شعراته ما انا مسرحهم منيح.
2: لكن زبط بس
3: والله انا بعرف كيف شو خاص اشتغل معك.
1: خلاص اوكي.
0: طيب هلا
2: يا الله شو حلو الكيك تبعي.
3: طيب شوفي كيف
2: في الكب كيك لسه
3: هلا بهي
1: اللي بدكم يا حابين بالهي كيف
0: يلا
3: يلا
1: شلون ما بدكم نرسم الشكل تحبوا دائره
3: بعبي بعبي جوا
1: ايوه بنحط الفيس
2: روا
1: يلا
0: يلا
1: نخلي ايدك مستقيمه دائما الفورمه مشان ترسم صح ما تطلع مايله ايوه
0: ميلاد هلا شو الفرق بين تزيين الكب كيك وتزيين الكيك العادي؟ الكب كيك بتحس انه ممكن يكون
1: ممكن اي تشكل الوش بس الكيك بياخذ تفاصيل اكثر.
0: الكيك بياخذ تفاصيل الأطراف. اكثر نحن هلا بدنا ناخذ يعني نزين بس كريمه ونحط ستيكر الخروف مو
1: تمام.
0: هي اول كيكه
1: فيكم تغيروا شكل الرسم اللي عم ترسموه على الكب كيك.
3: لك ما بدي انا بس احط الخروف
0: هلا عمار
1: يلا
0: هي منى خلصت اول كيكه
2: سويت اول
0: انت اكيد رح تضبط له الكيك لعمار
2: يا جماعه
3: وانا كمان
0: رح تصلح له طبعا منى كثير كثير حلوه
2: طبعا عمار للاخر
0: عمار
3: لا ظابطه
2: لا اما
0: خلينا نشوف عمار
2: اخرج لو سمحت
3: ارجع تبعي بس
0: شوف يعني رافع راسه شوي ضبط رقبته يا زلمه
3: لا ظابطه ظابطه
2: لو سمحت ميلاد انت احكم
3: انا مهم عندي
0: يعني تعالوا ها رح نحطهم جنب بعض
3: بين السبع
0: مشاهدين
1: بس هي تبع منى
0: بس هي تبع منى بدلت السوق لها ايوه هيك
1: هي تبع
0: يلي بايدي تبع منى
3: بس دقيقه
0: يلي بايد ميلاد تبع عمار ضبط له ضبط له مش تكون خلص شو بدك انت
2: انا صرت بالثانيه
0: هلا ميلاد ليك بدي اسالك سؤال الواحد لحتى يصير شيف هيك شاطر وظريف لازم يكون مهندس ولا عادي
1: لا والله ما شرط هي هوايه هي هوايه
0: شو الهوايه الهندسه ولا
1: لا الكيك
0: الكيك ما شاء الله عليك طبعا. يعني عم نشوف عن جد ديزاينات كثير حلوه هلا منى عملت ديزاين مختلف تماما عن الاول
3: انا ديزايني واحد
2: بيعمل هيك
1: بلش
0: لا منى عم تبدع اليوم
2: اي بيعمل له دنب
0: بس قال لك احمد البروديوسر احمد عم يقول انه مو حابب
2: هي
3: احمد لا تدوق الكيك اللي حساويها
0: قال بدنا
2: مشاهدينا
1: لذيذ
2: هيك
0: لك عملت له دنب يا عين الابداع
3: انا والله عملت طابق ثاني
0: رجع عمل لنا خروف نايم عمار
3: طيب
2: حرام عليك
3: هذا
0: ميلاد شو رايك تزين لوحده العمار؟ تعلموا كيف يزين حرام
1: طيب
0: رح يخسر معنا وبدها تحكموا يمكن منى هلا حكم صعب ما بتعرف يلا يلا كملي انت لا تلتهي ليك
2: بقلده
0: يلا حاولي بس ما هلا هي مو محسوبه هي نقطه مو محسوبه
3: لا محسوبه
0: لا مو محسوبه بتحسبيها منى يلا اذا قدرتي تعملي مثلها بنحسبها
2: عم قلد ميلاد
0: شوف ميلاد كيكة ميلاد خطيرة
1: حطه بس مش على النايم
0: ما تحطه
1: أيوة
0: يلا بيدك بيدك ميلاد أنت أحسن
3: بالله شلون شغلي بالله شلون شغلي
0: تفضل
3: قولوا شغلي مو حلو
0: يا عين لا شغلك شغلك حلو لا تزعل ضل عنا الكيكة الأخيرة هلا
1: ضل عندك آخر
3: واحد يعطيني هي تبعك تعمل لها هيك
0: يا عين يا عين طبعا عمار ما سبق لانه تزينت له كيكه لحاله ها
1: وحده
0: تزينت له الكيكه لحاله لعمار عمار بدي اسالك سؤال بما انك عم تشتغل ومندمج اول كيكه عيد ميلاد مين جاب لك اياها
3: اول وحده
0: ايه يعني اول كيكه بتتذكرها
3: كثير قديم الموضوع
0: ايه
3: اول كيكه بتذكر اهلي اخر كيكه بتزق رفقاتي وقتها
0: طيب طلع فيني وانت عم تحكي يعني تعال نحكي لا خلص لك مالك مشغول انت شاطر شاطر عمار ما بدك
3: شو شغلك
0: يعني انت بتزين على العمياني
3: ورجيني بس كيف هي طلعت اوكي
0: كمل كمل شو اول كيكه عيد ميلاد طب لك
2: خلص ثالث وحده
0: طيب يلا هلا بدنا نحاول شوي لهي منى منى شو اول كيكه عيد ميلاد
2: اول كيكه
0: لك اياها احكي لنا بتتذكري شكلها
2: ايه اول كيكه عيد ميلاد بتذكرها جابوا لي حوريه بحر.
0: يا عين بتحبي حوريات البحر؟
2: ايه كثير بحب حوريات البحر للامانه.
3: لك والله قمه الابداع
0: ديزني اكيد.
1: برافو. حط سبرينجلز ما تنسى
0: سبرينجلز. يلا اخر وحده ميلاد هلا بيعملوا اليوم واليوم عيد. بدي اسالك انا عم لهي الكل، انا شغلتي لهي الكل هون.
3: زرو شو بتعرفوا بتعرف بتعرف ميلاد وقت كنا احنا صغار شفتوا هذا التوم اللي بهي ليك نفسها طلعت
0: جد
3: ليك نفسها طلعت
0: عن جد هي اذا بتضربها بالارض بتجي بالك
3: ايه بس لحط هاي
0: طيب
3: والله شلون
0: اللمسه الاخيره من عندي
1: فهيك
0: يلا هون
2: بنحطها هون
3: كان في كان في شيء اسمه توم هيك بنحط هيك بيطق بالارض ليك نفسهم
2: معلش اعطيني هدول اللي عند عماش
0: يلا
2: بدي احط هيك لمستي الاخيره
0: هلا واضحه النتيجه ميلاد مو ما في داعي
1: احنا
0: نفكر ونحلل
3: بس تبعي اطيب
0: النتيجه ما خص هلا كلياتهم كيكات طيبين لانه
2: لانه ميلاد عملون
1: ايه شكرا شكرا من ذوق
0: وغير هيك منى ما احتاجت مساعده
2: ابدا
0: نرجع نتذكر
3: يلا يلا
0: يا عين
2: ميلاد شو رايك
0: بالله رأيك يعني شو
1: عنجد والله برافو عليك
3: ميلاد انا هي اول مره
0: ومونا اول مره على
1: فكره هلا مونا باول مره ربحت التحدي
3: ايه مو اول مره
0: ثاني مره
1: بس باول مره حتى ربحته باول
3: اول مره ثاني مره يعني
0: يلا هلا التقييم عندي
1: كون قبل ما نبلش لازم نركز لازم نركز شوي انت تسرعت كثير لانه بدك تخلص بسرعه
3: صح
1: هي ترويت اكثر فطلعت النتيجه احلى والمفروض نوصل للنتيجه الحلوه مو للطريق الاسرع
2: صح
3: طيب نحكي يعني. لك بعد الهوا ان شاء الله
0: طيب هلا الحكم لا بدنا الحكم
2: هون وصلنا للنتيجه
0: حكمك ميلاد تفضل
3: ليك عم تكون سبايكي
0: الفايزة معنا هي منى مبدئيا
3: شعراتي.
2: حارجع افرجيكم الكيك
0: نرجع نستعرض
2: انا برايي ميلاد يحملهم الاثنين بس مشان مشاهدينا
0: اكيد يلا تفضل ميلاد هي بهي الايد من جهه منى
2: ايه باليمينيه انا
0: ايوه الايد الثانيه يعني اعطيني انا احمل عنك كيكه منى لنشوف الكيكه الفائزه معنا هي كيكه منى ليكا
3: بعدين ليك ليك انا شفتك
2: صار لك ساعتين عم هلا رجعت اشتغلت
3: يا ماما
0: لا لا هلا يا جماعه عن جد صار وقت الجد هلا الفايز هي هي مفاجاه الفقره اللي ما قلت
3: لا لا
0: بده يحكم على الخاسر حكم ومعه الحريه الكامله يلا منى شو شو على بالك تحكمي نحن جاهزين
2: حدا يساعدني بس من الكنترول والله
0: كنترول شو رايكم احمد بروديوسر
3: لا لا لا لا لا
2: ما بيقولوا لي افكار كثير
3: شيطانيه
0: بيقولوا افكار شريره قبل
3: لا لا لا
0: بالكنترول
3: يعني احكام كنا نعملها بعد الهواء اما هلا لا
2: هيك برايك
0: قال احمد
2: لازمنا كل الفريق
3: على ايه جاهز
2: كل الفريق
3: ايه هلا بعد الهواء
0: كل الفريق على الغداء بعد الهواء
3: احسن ما اجيب كيك طبشوه بوشي لا اكيد لا
0: لا ما بنعملها فيك نحن خلص متوحشين يا عمر يلا كل كب كيك
2: خلص تاكل الكب كيك بلقمه واحده بدل ما تعزمنا
3: مستحيل
0: لا فيك فيك يلا
1: بلا بتسع
0: انت بطل
3: لا ما بتسعوا
0: هاي لا لا هي ميلاد عم يقول بتسع يا طارق رح جهز لك
3: لا والله ما بتسع ما بتسع
0: رح لك ستيكر خروف
1: سهلة علينا
3: ايه لقمتين اوكي
2: لا لا لقمة لقمة
3: لا ما لا ما بتزبط لقمة واحدة
0: هلا بلا هلا منى بدها لقمة واحدة
3: والله لا
0: اكيد يوسف احمد بده لقمتين انت شو رايك
1: لك على طريقة سهل عليك الموضوع لا لقمة واحدة
0: انت شو رايك ميلاد
3: ايه كم لقمة؟ اكثر شو فيك ما شاء الله ممكن تقرف اكثر
0: هاتيها
1: شوف نقسم هي هيك
0: ساعدنا
3: ايه
0: حطها هي صارت
3: لا
0: برجر
3: لا ما ضبطت اعطيني
2: بلا بلا
1: البرجر
3: اعطيني البرجر
2: يلا
0: يلا
2: يلا عمار
3: كاملة كاملة
2: لقمة
3: لقمة
2: لقمة لا لقمة
3: لقمة واحدة
0: يلا واحد اثنين ثلاثة كلها كلها كلها يا عين اعطي اعطي محارم صحتين وهنا ان شاء الله ما يغص عمار طبعا عمار ما رح نحكي لك شو عم يقولوا بالكنترول يا اول شيء بدنا نبارك لمنى قبل ما نختم فقرتنا وبالنهايه ان كان الفايز مشاهدينا من عمار او منى الاكيد انه العيد في له لحظات فرح في له لحظات لعب وتفاصيل حلوه بتجمعنا وبتجمع كل عيله وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه بل فيما غاب

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: كانت هالأجواء المميزة معنا
1: فعلا. يعني مثل كل مرة بدنا نشكر أكيد فرقة الربانيون للإنشاد بقيادة محمد عوض، ومن هالإحساس ننتقل لشيء مختلف تماما.
0: بس بنفس طاقة العيد دايما بنحب نضيف شيء مختلف، شيء خفيف وقريب من الناس.
1: وأكيد طيلة أيام العيد معنا فقرة خاصة فيها أفكار جديدة ولحظات غير متوقعة
0: من أعداد زميلنا حكمة
1: كنان
0: كنان وبتنفيذ المهندس يزن نونو.
1: واليوم مع أول أيام عيد الأضحى المبارك رح نشوف كيف فكرة بسيطة ممكن تتحول لشيء جدا ممتع،
0: وحتى لأغنية بطريقة طريفة ومختلفة. أكيد هلأ بدنا نرحب بمهندس الذكاء الاصطناعي يزن نونو. يسعد صباحك
2: يا رب، وكل عام وانت بخير.
0: انت بألف خير يا رب،
1: كل عام وانت بخير. نورتنا.
0: انت بخير معيد اليوم؟
2: ايش بقى لسه يعني، بس هنعيد. بس
0: تخلص عيدية ولا لسه؟
2: لسه والله لسه.
1: دفعت ولا أخذت عيدية؟
2: أنا بدفع والله، خلاص
1: بدفع مون تدفع اي اي ولا كاش؟
2: لا للاسف كاش.
0: للاسف
2: ادفع اي اي بس ما زبطت، ضروري لازم ادفع كاش.
0: طب شو محضر لنا اليوم؟
2: اليوم محضر شيء لنبلش فيه العيد سوا، هيك غنية لطيفة يعني من غير
1: العيد فرحة
2: بين الخروف، فخلينا نشوفها سوا.
0: يلا نشوفها سوا.
3: يا صباح الخير، جينا نعمل جو كبير، خروف عيال خاطر وضحكة معنا خرجت.

0: الله
1: كيف بس؟
0: شو هاد؟
2: إذا أول يوم عيد هيك شو حتعمل بعدين؟
1: لسه لسه في شغلات ومفاجآت كثير حلوة.
0: في شغلات كمان.
1: إيه طبعاً على طول.
2: شوانا أكتر شوانا.
0: يعني خلص حنصير ترند نحن وصباح سوريا و.
1: مع غني الخروف يا سلام.
0: شو خطر ببالكم تعملوا هيك خارف؟
1: هلا هي نحن عاملين غنية المرة الماضية كمان كانت كثير حلوة تبع الموزة وال.
0: إيه صح.
1: والهيك. أم عجبته لحكمة فقال حكتب لها غنية للخواريف بتجنن.
2: والله هذا حكمة دكتور.
1: هي كتابة.
0: كتابة حكمة.
1: فكتبنا وعطينا الكلمات للاي اي وطلعت معنا هي النتيجة.
2: يعني والله انا توقعت انه هي حكمة. هي حكمة حكمة بعرف. حكمة مرحبا. انا الأمانة يعني كنت ماشي هيك بطريقة طبيعية وقت وصلنا اخر شيء انه صباح سوريا محور الكون وكل العالم بتتابعه
1: هون نقلة نوعية خلاص
2: يعني عن جد كانوا نحن نحطوا خير الزرق بس
0: الفكرة كانت من الأول هيك إنه مسحة وهيك ولا كانت لأ جدية يعني
1: لا هو ما هو ليش بيمزح خلاص دغري
0: دغري
1: ما في شو مزحة خلاص عنا غنية بدنا نعمل غنية آمين يلا وين الغنية كلمات عشوائية ما بعرف كيف
0: هو ما بيلقى مزح
2: هو اللي كتب صباح سوريا محور الكون وخير الزرق
1: كله هو
2: اللي كتب أوكي
0: طيب كيف بتحول هيك شخصية الخروف من يعني أنا كمان كأنه شفتها مقتبسة من شون ذا شيب
1: 100% الستايل تبعنا أخذناه من ستايل كرتون شون ذا شيب بما أنه يعني هو أشهر خروف
2: عن جد حرفين أشهر خروف
1: تماما فأول شيء نحن بدنا نعمل أنه نعمل الكاركتر تبعنا
0: تمام يعني هذا اللي عم نشوفه على الشاشة حاليا
1: تماما
0: أي.
1: نعمل الكاركتر هذا اسمه كاركتر شيت اللي هو أنه ناخذ الكاركتر تبعنا من عدة جهات لحتى يكون بكل المشاهد صح 100% فعملنا أكثر من كاركتر إن كان المغني إن كان الدي جي اللي واقف وراه إن كان هذا اللي كمان عم بيغني ويرقص معه
0: يزن انت اللي بتقول له انه عمل لي دي جي بهالطريقه ولا لا خلص بتقول له عمل لي اياها انه خلص كمثل دي جي وهو بيعمل
1: انا بحكي مع الشات جي بي تي بحيث اقول له انا بدي الشخصيه تبعي بستايل شون ذا شيب يكون أوكي. مثلا الدي جي لابس طوق ذهب وحركات ودي جي وكذا ونفس الشيء بالنسبه لهذا الخروف لابس شيال وهيك يعني شغلات على الاول فبعدين بناخذ هي الشخصيات تبعنا على سي دانس 2
0: أوكي.
1: هي الاداء حاليا افضل اداء للفيديو جينيريشن بعطيهم الشخصيات وباخذ مقطع من الغنيه نفسه انا لما اخذ مقطع من الغنيه بصير الليبسينج دغري جاهز
0: اوكي
1: ما في داعي انا ارجع اخذ على اداه ثانيه واعمل ليبسينج جديد لا خلاص من الجنريت نفسه بيعمل لي عده مقاطع بيعمل لي ليبسينج كامل بيعمل لي الشخصيات صحيحه 100%
0: فهي خلص يعني جاهزه بسيطه القصه
1: طبعا يعني كل ما الموضوع عم يسهل بس بيضل انه الواحد خلاص متى فكرت انت بفكره ظابطه وفكره حلوه ضل عليك تنفذ التنفيذ حيكون سهل
0: انا لفتني اكثر شيء يزن وقت قال لحم كتابكم من الواحد
1: ما بعرف شو خطر بباله ما بعرف
2: حكمت مو
1: 100%
2: انا مثل الحلقه
0: مو طبيعي
1: اي نعم
0: طيب قبل ما نختم كمان هيك بدنا نسمع شيء مجهز لنا شيء ولا هي نفسها
2: رجعنا عيدة بدي ارجع اسمع صباح سوريا محور الكون نحط خلي زرقاء
1: يلا خلينا
0: نختم بعدين بفاصل خلينا نسمع
3: يا صباح الخير جينا نعمل جو كبير خروف ايا خاطر وضحكة معنا خرج التصوير انا الخروف اللطيف دمي خفيف خفيف

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مشاهدينا مستمرين معكم بأجواء الحماس وتحدي ضمن فقرة 10 على 10، الفقرة اللي صارت خلال الأيام الماضية واحدة من أكثر الفقرات المنتظرة على السوشيال ميديا،
1: لأنه ببساطة يا منى كل حلقة فيها فكرة جديدة وفيها جرح الضحك وأسلوب مختلف لكل صانع محتوى.
0: واليوم مع أول أيام عيد الأضحى المنافسة داخلة بمرحلة أقوى والتحدي عم يكبر أكثر.
1: والقانون واضح، كيف ممكن ب10 دولار فقط تعمل محتوى بيوقف المشاهد ويخليه يتفاعل من أول ثانية؟
0: وطبعاً الفائز بهالتحدي ما بيختاره لا حكم ولا لجنة،
1: الفائز هو اللي بيحقق أعلى عدد لايكات على ريل الانستغرام الخاص فيه.
0: يعني القرار بالنهاية
1: بإيد الجمهور.
0: مظبوط. وضيفنا اليوم واحد من صناع المحتوى يلي بيعرفوا يعملوا جو وين ما كان،
1: أكيد بأسلوب عفوي وشخصية قريبة من الناس.
0: معنا اليوم عبد الله دالاتي.
1: فيا ترى شو الفكرة يلي حضرها؟ خلونا نشوفها.
2: 10 دولار، شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا، مين رح يفوز ويكون ال10 على 10. عبد الله دالاتي الملقب بمحور الكون، احكي لنا بقى شو عم تعمل هون؟
3: مرحبا يا جماعة، معكم عبد الله دالاتي وفي الأجنباوي. نحن اليوم بفقرة 10 على 10 على تلفزيون سوريا الثانية، معي هلا 10 دولار المفروض أعمل له أجواء هون بالشام، بس أنا هالمرة غير، راح أعمل له أجواء ولا راح أعمل له شيء؟ راح نحول هاي 10 دولار ل 100 دولار.
4: ريلي؟
3: يلا مشي. طبعا ما راح تنجح القصة بدل ما نلبس اللباس التقليدي.
4: What is this bro?
3: Let's go. What you gonna do هلا؟ بدي اخذها بنجيب نوع حلو واحد وراح نبيعه للناس.
4: I don't like that. No.
3: Do you like that؟ هلا معك كيفك، امشي معي وبقول لك بعدين شو راح يصير. يلا نشوف. مرحبا.
4: سلام الله يعافيك.
3: كيفك؟ هلا
4: هلا هلا. How are you؟
3: هلا
4: تلا.
3: بدنا نوع حلو من عندك ناخده ب10 دولار. هلا انا
4: اوكي.
3: كثير
4: اصناف
3: عنا مثل
4: هيك
3: كوكيز مثلا.
4: يس كوكيز.
5: اي لاف
4: كوكيز.
5: طول بالك لسه في كثير اصناف، وقفت لي على الكوكيز.
3: خلص الكوكيز هو اجنباوي هون عنا، هذا بحب الكوكيات والاشياء.
4: يس اي لاف
3: خلص كوكيز. بدنا كوكيز خلص بقيمه 10 دولار.
5: هلا احنا عمليا عم نبيع الكيلو هون ب 50.
3: ايه
5: بس بما انه عندكم انتم محتوى
3: لكن وبنعمل شيء خيري.
5: شيء خيري معناتها احنا بنبادر معكم بالعمل.
3: لك على راسي كتر خيرك والله، ما في منا.
5: وبقيمه ال 100,000 بيطلع لك مثلا 3 كيلو فرضا، نحن بنساهم بكيلو معنا للعمل الخيري.
3: لك كتر خيرك، زلقتوا له زلقتوا بتعرف زلقت
5: بالانجليزي.
3: بالانجليزي. ايوه يا برافو.
4: اوكي
3: يلا ليتس جو نش.
4: Until now I don't know why we will buy cookies.
3: هلا بدي اسوي سوري.
5: هذا معروف تازة معروف. هلا في كوكيز، كيف بدك تقول هذا المصطلح؟
3: بنقول تازة كوكيز.
5: تازة كوكيز، تازة حبيبات.
3: This we will say it like we when we are sell these things. هادو
4: اوكي.
3: بدنا نبيع ان وي جونا سي
4: سلوجن.
3: Yeah. We gonna say تازة كوكيز. او
4: تازة
3: تازة كوكيز.
4: تازة
3: تازة
4: تازة
3: كوكيز.
4: كوكيز.
3: Yeah, say it.
4: تازة كوكيز.
6: سليم داوود.
5: سليم داوود.
6: والنعم يا كبير.
5: شو هو بلحني.
3: هو بيعرف شو هي صراحة.
5: نوع عربي.
3: هو صار انجليش، هو اني انجليش.
4: هلا انا صرت عربي هو.
6: هلا نحن شو بنبيع اذا مو لابسين كفوف؟ بكل العالم
3: عندك كفوف نحن وعم نبيع؟
6: والله لازم تعطينا.
5: هلا بعطيك
3: هديه؟
5: ايه
6: خلص دخيل ربي.
5: لك اثنين قلت اثنين.
3: لك على راسي والله كثر خيرك.
5: مو اثنين يعني فردتين
3: يعني. جوز. لا هو بيعرف انا ليش عم بشرح له.
4: ليش عم بترجم لي عربي؟
3: ترجم لي.
5: ما فيني احط لك اياه بكيس لانه
6: حتنسجل.
3: انا عم بشرح لك بال
5: ما في عم يفهم علينا
3: الزلمه. صار بيفهم خلص اتفق. تمام تحملون هيك.
5: هلا هيك احمله.
3: ايه
5: وما بعرف انت طريقه
3: خلص عندي. هي هلا تشوف انت السوق كله راح يسمع فيها. تازه شو؟
4: تازه كوكي.
3: شكرا كثير ويعطيك الف عافيه كثر خيرك يا رب. شكرا لك كثير.
4: ما اعطيناك ال 100,000 دولار؟
5: ال 100,000 دولار
3: وين ال 1,000 دولار؟
5: ما بعرف
3: اعطيناك اياها.
7: ما اعطيناه اياها. انا بعتذر. بعتذر انا اسف. يلا احلى مسحه هي. الله يسلمك. لك اخوي هلا نحن صاروا معنا هدول جاهزين، هلا نروم بيعون عنا. نبيع الوحدة 5000 ليرة، شو رأيك؟
8: اوكي
7: تمام؟ وآخر شيء هلا بدنا نبيعهم وبالمصاري بدنا نعمل شيء خيري، تمام؟
8: يلا
7: جاهز؟ يلا شيء قدامي قدامي بسرعة. رومو أمارو أمارو سهل، أنت بتلم المصاري. بمرو لك وعليكم السلام. حبيبي ب 5000 بس اسمع احزر ليش؟ ليش ب 5000؟ لأني عم نعمل شيء خيري آخر شيء. يعني اخر شيء بهالمصاري نعمل شيء خيري نحن. باخر الفيديو نحن عم نصور هلا، اخر فيديو راح تعرف لشو.
9: طيب على عيني.
7: لك حبيب قلبي. عم تمزح. لك حبيب قلبي. كم وحده بدك؟ وحده بس على الشوكولا ولا حليب؟
9: حليب.
7: حبيبي شكرا كثير، كثر خيرك، الله يجزيك الخير. حبيب قلبي. دولار يا.
8: فيرست دولار.
7: يس اوف كورس. قرب جرب. قرب جرب ما معك غيرها يعني؟ هي قدم لنا كل شيء معه اياه.
10: كل ما
7: عنده. لك يسلموا شكرا كثر خيرك.
11: Who wants to buy cookies in Syria?
7: يلا ليتس جو. بدك تاخذها؟ كان خلصها. شو بدك؟ ها؟ حليت ما نحن لك على راسك.
10: شوكولات اور ميل؟
7: شوكولا شوكولا يلا. كم وحدة عن جد كم؟ اسهل بس نضلك هيدي حق الوحده 5000
12: اسهل
7: ولا اسهل؟ نعم. فنحن اخر شيء بهدول المصاري نعمل فيه عمل خير. شو بدك حليب وشوكولا؟
13: معك 9000.
7: معك 9؟ خلص خذ اثنين ماشي.
8: ثانك يو سو ماتش.
7: جايك على راس تعمل لرفيقك. ها ما تاكلهم لحالك.
8: All of this money is going for charity.
7: امريكاوي فما تخزنون قدام الاجانب. لك على راسي.
8: واو واو
7: بس فيكم تدفعوا اكثر يعني قد ما بدكم تدفعوا.
13: طيب رح اخذ 5 50.
7: لك على راسي تكرم عينك. على شو بدك اياهم؟
13: 2 حليب
7: و 3 شوكولا. يس
13: انجليزي.
7: ايه هو بيحكي غير انجليزي.
13: نو بروبلم
7: نو بروبلم. اكيد
13: وي لاف انجليزي.
7: اكيد
8: يس مي تو اي لاف سيريا.
7: يا يا يا
8: جود فور يو.
7: ميرسي شكرا. وحده 5
10: شو بدك؟
7: حسيت حالي ابو نادر. 5
8: اوكي
7: انت علي
8: جود.
7: بدك تشتري الوحده ب5 بس قد ما بتعم خاطرك.
13: يلا اعطيني وحده.
7: وحده شوكولا. شوكولا تكرم عينك. فشو بتحبوا تشتروا من عنا؟ عشو مشكل يلا. ها
13: اعطيني 5
7: لك. صحه وهنا. هاي اطيب شوكولا. بدك تشتري من عنا؟
8: دخلونا
7: صدمه. يسلموا.
8: ثانك يو سو ماتش.
7: يا عمي يا الهي خلص
8: هدول عمرق بينا
7: هدول يا جماعه عندنا كثير. هلا تقريبا صارت الساعه 2 وجمعنا 50 دولار وضل عنا هدول.
8: الموضوع متعب جدا
7: كثير كثير متعب عن جد كثير متعب. هلا بهدول المصاري هنا عباره عن 50 دولار رح نروح نعطيهم لجمعيه الايتام ورح نوصف لكم هذا الموضوع. وكمان هدول رح نروح نوزعهم للناس. هدول كل هالكميات ضلت معنا رح نوزع للناس.
8: عبود
7: اللي
8: شو رايك بهذا الشيء الذي حدث اليوم؟
7: والله عن جد التجارب كثير كثير حلوه.
8: 10 من 10
7: كثير كثير حلوه وكثير ناجحه وانا بعطيها 50 من 10 بما انه جمعنا 50 فبعطيها 50 من 10.
8: انا بعطيها 1,000,000 من 10.
7: يا عيني عليك.
8: يلا
7: يلا. عن جد يعطيك العافيه وكانت تجربه كثير حلوه.
8: الله يعطيك العافيه.
7: الشاب الاجنباوي هذا خارق خارق يا جماعه.
8: So we will see you in next episode.
7: Yes, of course.
8: Goodbye.
7: Goodbye. وقيمونا اعطونا كلنا 10.
0: يعني مشاهدينا بصراحة عمار يعني من أميز الأفكار اللي طلعت بعشرة على عشرة. يعني فكرة بصراحة ولا خطرت لي عبد الله يعني.
1: عن جد. عن جد عن جد يعني فعلا انه بعد ما ياخذ المبلغ ويبيعهم بسعر اغلى بيروح بيتبرع فيهم ل يعني مكان خيري ومؤسسه خيريه. هذا الشيء فعلا يحترم وترفع له القبعه. عبد الله يعني فعلا كانت فقره جميله جدا والله هيك يعطيك مثل ما بدك واحسن
0: واضعاف يا رب. ومشاهدينا اكيد لا تنسوا انه التفاعل بيكون عبر الانستغرام والفيسبوك عبر الفيديو الخاص بعبد الله فدعموا لعبد الله.
1: يلا خلينا نرجع للروحانيات.
0: يلا من التفاعل والضحك
1: خلينا نرجع للروحانيات
0: مع فرقه اربانيون للانشاد بقياده محمد عواد وايضا لفرقه الخراط.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير، رجعنا لكم بعد الفاصل وصلنا معكم لفقرة كتير خاصة بهي الحلقة. في فنانين منحبهم بس في فنانين منعيشهم وبيفوتوا على حياتنا وقلوبنا بلا استئذان.
1: مزبوط، وضيفنا لليوم واحد من الأسماء يلي ما اشتغل ليكون نجم بل نجم لأنه حقيقي.
0: فنان بيشبه كل واحد فينا، قريب بكلمته، قريب بضحكته، وحتى بعصبيته قريب.
1: من نهاية رجل شجاع لعيلة خمس نجوم لبقعة ضوء لأبو ليلى وصابر وحتى أم سعيد.
0: شخصيات أتقنة بإبداع وعاشت معنا وصارت جزء من يومياتنا لليوم، هي مطبوعة بذاكرة كل حدا سوري.
1: فرحتنا لليوم كبيرة لأنه أول صبحية عيد رح تكون مع الفنان الكبير أيمن رضا. يسعد صباحك يا رب.
2: الله يسعد صباحك. يسعد صباحك.
1: نورت صباح سوريا.
2: سنة وأنتم سالمين وكل سنة وإن شاء الله والشعب السوري بألف خير.
0: إن شاء الله يا رب. أستاذ أيمن، قبل ما بلش حوارنا خلينا بس نشوف كليب وبنرجع.
2: يلا.
0: يلا.
3: وين الأطفال اللي ولاد الصغار وينهم؟
4: صار الدم دمين والتارتارين.
5: عم شو غشيم؟ يا حلا ما بيحب الحال. ويا روحك ويا روح.
6: شو إذا من جيبك أنت ويا؟
7: شو حاطينه من جيبها؟
8: مرتي زهرة راحت مشوار.
6: لوين؟
8: ما قالت لي. بالعادة هي ما بتقلي.
4: أخطو أنا بدي واحد ينضح لي بابا،
8: لأنه نصار هو سبب كل هالبلاوي الزرع اللي عم تصير.
9: أخي شلون بدي أحسن علاقتي فيه إذا عم يحاكيني من روس مناخيره؟
10: لك ما في بقلبك جنس الرحمة أنت.
4: خود مسيك سجل رقمي، رقمها سجله على موبايلي. أوام
11: هلا هي واجهة سيراميك اللي مساويتيها بتمي.
4: كانك مشتاقة طلي من الطاقة.
0: أستاذ أيمن، هذا الكليب هو هيك يعني مقتطفات من مسيرتك المهنية اللي هي تعتبر كتير طويلة، فنحن أكيد فخورين بكل شيء عم تنجزه. بس أنا عندي سؤال، عندي سؤال هيك بسيط.
2: ما هو جاي مشان الأسئلة. كل البرنامج أسئلة.
0: هذا السؤال أنا من زمان من وقت ما كنت عم أحضر أبو ليلى وأنا بدي أعرف هذا السؤال شو.
1: وشكله هذا السؤال بقلوب كل السوريين.
0: أستاذ أيمن، مين سمير؟
2: والله شوف، سمير هو المواطن السوري اللي كان ما له عرفان وين محطوط. المواطن السوري اللي وصل لدرجة الانحلال الكامل نتيجة الظرف اللي هو عايشه. فلذلك بتلاقي مو بس مين سمير وشو هي هيك.
0: صح.
2: وفي استغراب من المواطن السوري كان بطريقة النمط العيشة اللي عايشها، فكان يعني ما نو مصدق الشيء اللي عم يصير، فكان يقول بالله أحمد أخذ أختي. يعني أنا بظن إنه هدول العبارات صحيح كانوا عبارات بسيطة، بس كان إلهم وقع داخل الجمهور اللي عم يتابع هذا المسلسل، إنه مو بس بده يضحك، شايف هاي حالة الضياع اللي فيها كمية كبيرة من الانحلال اللي وصلنا له بهذاك الوقت.
1: طيب، حكينا بالمقدمة عن هيك شخصيات أنت خلقتها ودخلت بقلوب كل السوريين وحتى يعني كل الأشخاص يلي عم يحضروك. بما أنه اليوم عيد وأول يوم عيد، يعني أول شيء بيخطر على بال العالم هو السيران. بقى إذا أنت بدك تطلع سيران وبدك تأخذ معك شخصية من اللي أنت خلقتها، مين الشخصية اللي بتأخذها معك ومين الشخصية اللي بتتركها بالبيت؟
2: يعني أكيد إذا بدي أطلع بأخذ معي أبو ليلى.
1: تأخذ معك أبو ليلى.
2: معي أبو ليلى وبأخذ معي أم سعيد الرز حتى يصير صراع. وبأخذ معي صابر. الحقيقة في كتير شخصيات ممكن أخذها معي، بس ممكن أترك شخصية واحدة بس اشتغلتها.
1: شو هي؟
2: أبو عرب بباب الحارة. ما أخذه معي لسبب بسيط، لأنه وين ما بروح بأي دولة عربية ما بيعرفوا غير أبو عرب. يعني كل الأعمال اللي شاغلها أنا، فهني بس بتذكروا أبو عرب، فبحس بألم لأنه أنا شاغل شخصيات كتير مهمة أكثر من أبو عرب. يعني فهذا بعض الأحيان هو طريقة الانتشار، طريقة العروض اللي بتصير. أنت المسلسلات وين بتنعرض، كيف بتنعرض، هي بتساوي لك القيمة اللي بدك إياها. فكانت الميديا قبل على أيامنا كتير ضعيفة، يعني وقت كنا نساوي نحن 6 نجوم و7 نجوم وحتى بقعة ضوء بالبدايات يعني. فكانت الميديا كتير ضعيفة، انظلمنا نحن بهذيك الفترة بعدم وجود ميديا.
1: بس هن لحد الآن حاضرين معنا هدول المسلسلات.
2: أوكي. موجودين، بس انت مثلا بيجيكي هذا النجاح متاخر. متاخر مع انه انت مساويتيه قبل سنوات. فلذلك هذا تقييم يعني بيكون، انت بيكون تقييمك ارتفع درجات بس انت العالم شايفتك مثلا بهذا الدرجه.
1: طب هلا عسيره ابو عرب، بما اننا ذكرنا ابو عرب، اذا افترضنا انه عمار سكر بسيارته او هيك كسر عليك على الموتور تبعك، شو بتقول له بشخصيه ابو عرب؟
2: هلا بشخصيه ابو عرب بقول له العمى ضربني بخلقتك، شو مالك شايف؟ يعني هي بتجي خفيفة، يعني عم ضربني وخلقتك فيها نص صالية ونص صالية.
0: ما رأى أحكي شيء أستاذ أيمن، ما رأى أحكي شيء.
1: شو بتقول له كمان؟ طيب
2: شو بدي أقول له؟ على فكرة شوفي، إذا كان معه نسوان ما بحاكي، ما إذا كان لحاله طبعا بدي شوف شو مشكلته، ليش فات فيني يعني
1: هيك بلا سبب.
2: هلا إذا فات فيني وما نأذيت بتنحل هيك بكلمتين يعني على الماشي بدون ما نوقف. أما إذا ان اذيت يعني
1: ميتورك يعني،
2: يعني انا من فتره على فكره عم راكب على الميتور نحل مجتهد، شباب جدد يعني لسه على المدينه ما بيعرفوا تفاصيلها يعني كسروا علي، طرت شي 5 متر، انكسرت ايدي ورجلي وكذا، فما يعني ما حسنت اقول لهم شيء لانه يعني هن يعني ما عندهم علم باحداثيات المكان. عرفتي كيف؟ والجماعه يعني كانوا ظراف معي واسعفوني على المجتهد و حطوا لي جبصين 600 كيلو بايدي، هيك صارت ايدي هيك تعبت.
1: يعني بدك تكون لطيف مع عمار هلا اذا هيك كسر لك الموتور.
2: هلا هو لطيف، ما له خرج على اخناي يعني، ما له خرج على اخناي يعني.
0: ما رأى احكي شيء استاذ ايمن، ما رأى احكي شيء.
2: هلا مبين عليه ادم يعني، ما خرج فوت هيك خناي يعني.
0: طيب طيب حنطلع شوي من ابو عرب، يلي انت من رغم انه هو ترك حاله كثيره كبيره برايي،
2: بعرف
0: برايي كثير هي، بس انت برايك انه في شخصيات هي اهم. فخلينا نحكي عن صابر.
2: هلا صابر تركيبه يعني ثانيه، انا كنت مستمتع بادائه لانه هو شوي احسنت اطلع من ايمن رضا يعني، طلعت بشكل اكبر من اللازم يعني، وكان هو الحقيقه انا يعني كان هو شغل بيني وبين ليس حجه يعني، ضلينا نتناقش فترة طويلة بهذا الموضوع. بتعرف ليس بيخاف على عمله كتير كتير،
1: هو كان بده شيء وانت كان
2: فهو خايف كان انه تطلع شخصية كوميدية. انا كنت حابب تطلع فيها فيها فيها كل الانواع يعني، فيها هدول النوعين بس بدون ما يكون في اوفرة، فبدأ قياس كتير دقيق يعني. فضليت فترة اقنعه ليس فيها لحتى اقتنع وبعدين اشتغلناها. فهي شخصية روحانية كتير يعني، فيها روح جوا يعني، أنا كنت عم بلعب مع روحها يعني. فكتير كنت مستمتع فيها، وخاصة أنه النص يعني مكتوب بطريقة جيدة والإخراج جيد ومعنا نجوم يعني. فأنت بموقع يعني لازم تكون قد هالموقع، إذا بتلاحظ الشخصيات بكل المسلسل كانت جيدة، وهي نحن من الأشياء اللي منفضلها بالفن الحديث أنه يكون الكل جيد. فلذلك أنت بتلاحظ أنه بقع الضوء ليش نجح؟ لأنه كان في كم من الحب بين صحيح. الكل يعني، هذا بلشنا نفقده بالفترات الأخيرة، هذا الحب الجماعي اللي بينشئ هيك شيء يعني. أنت مثل أي سهرة بالبيت، يكونوا في 2 منغصين مع بعضهم تلاقي السهرة فاشلة، كله حابب بعضه، حتى لو راكبين بهونداي وطالعين على
1: الخطة السيارة
2: بدهم يعدوا على مدة تلاقيهم مبسوطين خير الله. لذلك في كتير ناس يعني أنا بحاول أنبش الكوميديا من حسد الناس اللي ما بينبسطوا على اللي بينبسطوا، فهذا الفرق اللي بيناتهم بالنص أنا بحاول ألقطه.
0: طيب هذا أمان أكيد يعني، إحنا كان في عنا جميل وعنا كركر وعنا مرزو، بس أنا بدي أرجع أحكي عن أبو ليلى. بس أيمن، أبو ليلى شخصية حالة تركت بشكل كتير كبير أثر على الشعب السوري والجماهير السورية، لأنه هي بسيطة وبتشبه الشعب السوري. فمن ضمن الشغلات اللي كان يعملها أبو ليلى أنه كان يلطش بنات بطريقة كتير كبيرة، لدرجة أنه أنا بالشارع كنت شوف أكثر من حدا يقول يسلم لي الأبيض شو ناعم ماشي مثل النواعم.
2: شوف
0: وكنت استغرب أنه لهالقد أبو ليلى يعني علمت بكل حدا حضر المسلسل.
2: لا صح ولا لا؟ إذا بتلاحظ هو نسوانجي مو رزيل،
1: لا
2: يعني هو نسوانجي بالكلام، عرفت شلون؟
0: صحيح.
2: من خلال المسلسل انت ما بتشوف له افعال
0: اي فعل. والله
1: صح، هو بس لسانه حلو
2: يعني، حتى هو يعني بيقول له وينك بشوفك بسيمه كذا يعني، من سيارينه بتحسه هو تبع بسط يعني كثير. هلا مثلا بتلاقي مثلا عنده فرص، كان ابو ليلى لحتى يعني مرته حلوه كثير، مرته حلوه بس هو ما نوع عايش حاله حب معه،
1: هو جايين هلا لامليله
2: ايه يعني ما له هيش حاله حب فلذلك هو بيفرغ برا لانه هي قاماته هي صاحبه المحل وهي صاحبه الرزق كلياته فهو كمان ما كتير سائل على هذا الموضوع يعني في تركيبه غريبه عجيبه يعني انت حتى انا ابو ليلى اشتغلته بطريقه مسرح ما اشتغلته تلفزيون يعني انا لما كنت صور ابو ليلى بهذا الخانة اللي كنا نصور فيه كان في 100 واحد جمهور
0: جماهير عم تحضر
2: جماهير وانا هذا الدور تقريبا كله ارتجال يعني احنا ناخذ انا اسال المخرج بس انه شو الكاتبينه كون قاري بس شو بدكم من المشهد ونركبه راسا على الجاهز يعني يمكن هذا سبب نجاحه
0: استاذ ايمن اليوم او ام ليلى مؤخرا كانت عنا ووجهت رساله لابو ليلى بدنا نحضرها هلا شوف شو حنشوفها واللي يرد عليها
2: طيب
0: يا
12: شو جابك لهون ما عم بفهم شو جابك لك مو كنت ابو ليلى ليش صرت زعيم هلا امتى صرت زعيم بعد ما طلقتني بعد ما طلقت ام ليلى الله يسامحك
1: شو بدك تقول لها لام ليلى
2: يلا بدي اقول لها الله لا اسعي خير جننوكي بالاستوديو خلوكي تحكي جيني على فكرة من الممثلات اللي قلبها لونه أبيض طيوبة كتير كتير عرفتي كيف فأنا بتذكر نحنا يعني أنا وباسم نحنا جبناها لجيني اسمها على الوسط الفني كانت هي بتشتغل يعني تدرس رياضة فنحنا وقت صورنا جوفري بلادقية التقينا فيها وصارت واجت دخلت على التمثيل والحمد لله يعني هي حسنت تثبت حالها يعني وجودها بهذا الموضوع كتير طيوبة
1: أنا بدي هلأ بكاميرتك تتطلع وتوجه لها رسالة لأم ليلى
2: والله
1: بصوت أبو ليلى
2: بصوت أبو ليلى صعب أبو ليلى ما بعرف استحضره غير إذا
1: هي قلدت أم ليلى
2: هي قلدت أم ليلى بس أم ليلى كاركتر أكثر من هيك
1: طب وجه لها رسالة لأم ليلى شو بتقول لها
2: والله ما بعرف مثل انا هيك على الحاري
0: بتحضير
1: لهالدرجه صعبه القصه
2: صعبه يعني ما
1: طب لجيني
2: يمكن ما بحب
1: لجيني مو لا
2: لجيني بدي اقول لك كل سنه وانت سالمه ان شاء الله بينعاد عليك بالصحه والعافيه والله يخلي لك البنوته وتربى بدلالك
1: امين يا رب طيب حكينا عن ابو ليلى خلينا نحكي عن ابو الزوز بقى
0: والدربكه ايه خلينا نعمل كثير شيء عمل دغري استاذ ايمن ابو زوز انها اكيد لازم نستذكر المشهد تبع السيران اللي كان على كتف برده كنت هيك عم تدقوا بالدربكه فكان مشهد يعني كمان ترك حاله
2: تبع صوت فضاء
0: ايه بالضبط هلا نحن مبدئيا بدنا يعني اليوم بدنا نطلب منك هيك شيء عم ندق لنا على الدربكه بتذكر انا دقيت مندل يا كريمة الغربي
2: هي غنيت ايمن زيدان مو غنيتي يعني ايمن زيدان بيغني
0: ايه بس كثير بس عم دق على الدربكه انت
1: طب انا هلا بدي اطلب من الفلور مانجر انه يعطينا الدربكه لحتى
0: ايه بدنا انه نتفاعل معك
2: مين دارين
0: اه
2: يلا مو مشكله
0: لكن احنا نتفاعل معك
1: يعني فرقه كامله نحن قاعدين معك

0: دن دن دن. خلص سكت. والله نزعج العالم العيد.
1: الله شو زعجني اساس والله يتنا جونا.
0: يا حبيبي.
2: طيب هلا خلصنا هيك من السيران, خلينا نحكي عن دور سالم الموظف المحتال بقى بيوميات مدير عام يلي بيطرح موضوع الفساد بالمؤسسات العامة. برأيك اليوم في فساد بالمؤسسات العامة؟
0: والله بدك تسألي المؤسسات العامة.
2: أنت
0: يعني أنا بالنسبة لي يعني ما بحسن نجاوب على هذا السؤال. بس أنا اللي بعرفه أنه يعني نحن كنا بقمة الفساد. فالشيء اللي عم يصير هلا أنا ماني شايف شيء يعني من هذا الموضوع يعني بسمع إنه في دفع ما دفع, أما على أرض الواقع ما عم شوف هيك شيء. يعني بتعرفي الناس كل واحد بيحكي بشكل يعني. أما أنا كتجربة إلي يعني سام دوائر الدولة ما جربت حد الآن على فكرة يعني على حدود, ولا مرة انطلب مني شيء ولا مرة يعني عرفت شلون تعامل محترم منفوت ومنطلع يعني في تغيير كبير. فأنا بظن في إشاعات بهذا الموضوع أو في حالات فردية ممكن تكون يعني لربما يعني, بس بشكل عام أنا بظن أنه خافة يعني 95%.
1: يعني نتمنى فعلا أستاذ أيمن أنه بنهاية الأمر فعلا إحنا نبني دولة صح بدون فساد.
0: والله يا حبيبي نحن الكل حابين. يعني أنت برأيك إحنا مو حابين؟
1: طبعاً كلياتنا
0: يعني كلياتنا حابين وحابين نقدم مساعدة كمان. يعني نشوف شو ممكن نساعد يعني. ف يعني أنت برأيك الشخصي دولة 40 سنة عم تتدمر وعم تنتهي, ما يعني كمان الشباب ما فيهم يصلحوها بيوم وليلة يعني.
1: صحيح.
0: نحاولوا قدر إمكان يعني هلا في مثلاً تحسين بالطرقات, تحسين بالسيارات, تحسين بالكهرباء, تحسين بكل شيء بغض النظر إنه صار في غلاء.
2: صح. بس يعني ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله قدام يعني احنا كمان لازم نطول بالنا شوي يعني كمان ما نن سوبرمانات يعني.
1: صحيح. نتمنى
0: يوم وليله
2: ان شاء الله
0: يخلصوا القصه. بس انت بتشوف في ارتياح عام اكثر من اول. راح هذا الضغط النفسي اللي موجود عند الناس يعني. الناس عم تحكي اللي عم يشوف شيء عم يحكي وما حدا عم يحاكي.
1: صحيح. الحمد لله ان شاء الله يا رب.
2: خلينا هلا نرجع لجو العيد بقى والسيران. هيك عندنا السيران نحن بقى يعني شو للزيارات بقى.
1: رابع يوم عيد.
2: رابع
1: أول
2: يوم
1: أول يوم وثاني يوم زيارات عائلية. برابع يوم
2: رابع
1: يوم نعمل زيارات. لا تانية
2: بدك تروح أنت مع رفيقك الفنان خوندي ماشي. بقى مين أول باب بتدق عليه؟
0: أول باب؟
2: أي أول باب
0: روح لأموي منشحد أول شيء. رابع يوم العيد لأنه بيكون فلسنا بيكون استنفذ كل المبلغ. بنروح نشوف مين ابن الحلال اللي ممكن هيك يتسدى علينا نعوض المصاري اللي صرفناه.
2: تعيدوا شوي.
0: او شوفي في حل تاني, تسألي انت رابع يوم العيد بعد ما تنخبي مين عنده حلو اظرف شيء.
2: ايوه
0: تروحي بتعملي له زيارة مفاجئة لانه اكيد ما رح يعزم.
2: طب مين برأيك الممثل اللي عنده حلويات العيد هيك الراكز الزابط؟
0: والله انا يمكن انا
2: انت.
0: لذلك ما راح
2: اقول حلوياتك وبتروح لوين بتروح؟
0: اذا اخذت حلوياتي ورحت
2: يعني
0: لعند ممثل مثلا,
2: مثلاً.
0: اكيد ممكن نروح لعند فارس لانه فارس هلا رجعته حلوه على البلد وفرحنا فيها كلياتنا. فارس انا وياه متخرجين سوا, في كيمياء بيني وبينه خاصه يعني عرفت شلون. احنا اثنين بنشتغل كوميديا بشكل مختلف يعني. فاكيد بنروح لعنده على البستان على العدوي و
1: طيب
0: شو بناخذ له معنا حلو بس من خرب او بالغدا يعني.
1: طيب رحنا وقعدنا وخلصنا واكلنا وبدنا نروح هلا على بسيمه مشان نقعد. مين بتلعب معه شده؟
0: والله انا شده نهائيا ما عاد لعبت لسبب بسيط, لانه انا بعد التخرج روحت من عمري شي 4 سنين
2: بس شده
0: قهوه النوفره من الصبح للمساء قاعد عم العب شده. وكلهم اللي عم يلعب معهم كل واحد عمره 70 سنة و60 سنة. فصار عندي ردة فعل من الشدة يعني مو طبيعية.
2: طب هلا نفترض
0: بس إذا بدي ألعب شدة يعني مشان هيك التسلية وكذا لازم يكون معي اللعيب الشدة حرامي بيسرق يعني عرفت شنو؟
1: مين كان في حدا لعيب كتير؟
0: فادي صبيح باخذ فادي صبيح.
2: طيب مين الفنان اللي عن جد بتاخذ راحتك ببيته وأنت قاعد عنده؟
0: أيمن زيدان. مرتاح أنا لأنه أيمن زيدان أنا وياه عشرة طويلة يعني من 81 يعني نحن أصحاب مع بعض، و ولما بنقعد يعني بيكون قعدتنا أغلبيتها هي لنضحك مع بعض.
1: ايه
0: ايه نطلع برات هالمسرح والثقافة والفن وكذا، وبنقعد نشتغل بعضنا يعني.
1: طيب إذا أنت بدك تروح لعند جمال سليمان بتروح بتفتح الباب وبتفوت دغري
0: طبعًا.
1: ولا بتاخو من موعد؟
0: لا جمال صديقي كتير، جمال بفوت أنا، جمال على فكرة بيحبني كتير. جمال مرة قال لي كلمة، قال لي إذا صرت مخرج أنا بدي أعطيك دور تيمور لانك. لا لا ما صار مخرج.
2: إن شاء الله. طب خلينا نطلبها منه على الشاشة، شو رأيك؟
0: والله يا ريت. جمال على فكرة إذا بيشتغل إخراج مهم كتير أنا برأيي.
2: يعني ما بدك تقول له إنه
0: شو إنه حرك حالك جمولي، حرك حالك على الإخراج.
2: طيب أوكي، هلأ بدنا نحكي عن سامية الفنانة، سامية الجزائري. إمتى آخر مرة عايدتها؟
0: والله أنا مقصر بحقها كتير لسبب بسيط، لأنه جتني الفترة الماضية كلها سفر. بس سامية يعني شو بدي أقول لك، يعني هي هي
2: إيقونة.
0: هي يعني عنا نحن منواصف، ممثلة الدراما الأولى وسامية ممثلة الكوميديا الأولى. مع أنه هي بالتراجيديا كمان كتير مهمة. فسامية يعني إلى تاريخ معنا، يعني فيك تعتبريها هي يعني أمنا نحن بالوسط الفني، واشتغلنا بست نجوم وسبع نجوم وثمان نجوم، يعني كانت منقذة لنا بالعمل. يعني وجودها كان هو الدفعة الكبيرة، يعني إذا اعتبرنا أنه السيارة فيها محرك بنزين وبطارية، نحن كنا البطارية وهي البنزين.
1: نحن بنسأل سؤال بنرجع للعيد، نحن بنرجع للعيد. فالعيد متعرف عليه أنه العيد هو أطفال، هو هيك مرح وتسلية.
0: كان
1: إيه
2: كان
1: اليوم أنت بتقول أنه أنت ضليت طفل لعمر 40.
0: أنا يعني لا أكيد ما عم بلعب بالنطة وكذا،
1: إيه مجازياً،
0: بس روحي من جوا. أنا في طفل كان جواتي هيك جري، بيحب اللعب، بيحب الفانتازيا، بيحب الشيء الغير مألوف. بس لما دخلت على الوسط الفني طولت كتير بهذا الطفل معي، بعدين بلش يتعبني. يعني اللي بتعرف انت الوسط الفني 70% منه صدق.
1: ايه
0: 80% منه صدق،
1: 90% منه صدق،
0: يمكن 100%،
2: يمكن 100 وشوي.
0: يعني صار يعني بينخاف عليه، فنيمته يعني.
1: طيب
0: والمشكله ما عاد احسن ترجعه يعني
1: للاسف. مجازيا شو اكثر يعني موقف انت عملته ببراءه الاطفال وندمت عليه؟ نتقول انت وقتها انا
0: كنت مأذي يعني مثلا اذا يعني حتى
2: يعني اذا حدا ضايقك بتأذي؟
0: حتى لا كنت مأذي. شلون يعني؟ مثلا اذا حمار تركوه بالحاره تبيع خس او كذا اخذه ما ادري وين ناخذه نلعب فيه. مثلا اذا مثلا كانوا مارقين 3-4 بنات مثلا هيك كنا صغار، مثلا الا مثلا احلى وحده لابسه كندره حمراء يطلعوا على رجليهم ما يلاقوا شيء يعني
2: كانوا يعرفوا انه
0: يعني
2: انت
0: رح تصطموا. يعني عرفت شلون؟ يعني بحب قلد، كنت كثير يعني الناس اللي مو طبيعيين، كانوا الناس يقولوا لي حرام عليك كذا.
1: بدي اسال انا هذا السؤال ضروري
2: اساله.
1: استاذ ايمن، كيف انت بلعبه حب المسلسل التركي المعرب وعملت شخصيه سلطان الحدا الفرفوش اللي بيحب الحياه بالرغم من كل الجديه الموجوده بشركات العمل؟ وبصراحه في مشهد لفتني لدرجه انه وقت نحن حضرناه كنا انا وعالم صرنا نتناغم معك من الاخر. المشهد هو اللي جمعك وقت كنتوا برا مع حسن خليل وكنتوا قاعدين وكذا، بعدين صار في دق عود وطلعتوا مشوار.
0: أيه.
1: البلبل نادى. ايه فنحن اليوم بعد اذنك بدنا هيك منك هيك كمان في عود، العود جاهز.
0: والله ما بعرف، حاسس حالي صباح فخري.
1: وين عود؟
0: مالي هيك يعني.
2: يلا وين العود؟
1: بعد اذنكم استاذ ايمن.
0: دندن هيك يعني شيء لنفسي، ماني عازف يعني. يا سلام.
1: البلبل
2: بلش انت يا عمار بالوصله وانا بزقف
1: وصله. اوكي.
0: انا بفضل بلا، لانه هذا اذا بده دوزان راح بساعتين
1: بده دوزان.
2: طب والمفروض بمدوزنينه مو
0: والله احط لكم شي غنيه من اغاني. انا عامل اغاني كثير حلوه.
2: طب غني لنا.
0: يعني في وحده عاملها بمصر اسمها الروشنه. فانا بشوف انه هي مناسبه هلا بالعيد انه تنحط يعني.
2: طب غني لنا اياها بما انك لايف.
0: هي يعني فيها، شوفي انا الاغاني اللي مساويهم هن دراما.
2: أيه.
0: فبتعتمد على المجاميع واللي موجودين. يعني مالي مطرب لانه كيف، فحتى اذا بتلاحظي بست نجوم وسبع نجوم كنا نغني بس كان في جوقه يعني. لما بيكون في جوقه هيك بيصير تجلي يعني.
2: طيب استاذ ايمن، بتقول حضرتك انه امي معي بكل مكان. اليوم اذا هيك بدك ترجع تتذكرها باول يوم العيد بتغني لها هيك شي غنيه أو غنية هي كانت تحبها أو مثلاً،
1: أو حتى دعاء مثلاً.
0: شوفي أمي كانت رأسها مليان طرب، يعني أمي كانت تقول الرأس اللي ما في طرب قطعه حلال. هي من عائلة يعني كلهم موسيقيين يعني مهمين يعني، فهي بتحب الطرب وبتحب الغناء وبتحب ال. فبأول يوم العيد إذا بدي أتذكرها بدي أتذكر شو أتذكر. هذا يوم صعب، ما عاد حس حالي إنه لازم أبكي عليها لسبب بسيط، لأنه يعني هلا حتى وقت بزورها أنا بروح بتعرفي نحن خيالنا خصب كتير كتير، تصير تشوفي شغلات ما بتحبيها عن نهاية جسد إنسان أو كذا. ف
2: شو اكثر موقف بتذكره؟
0: ما بحب شوفها غير بصورتها الحقيقيه. عرفتي كيف؟ حتى يعني بالفتره الاخيره صرت قللت زياراتي على التربه لإلها، لانه حابب تضل صورتها الاصليه بذهني.
1: الصوره الاصليه اكيد قالت لك شيء انت يمكن لهلا محفور بذاكرتك. شو كان؟
0: مره انا قلت لها لامي، قلت لها انه ليش هيك

0: حرام، تبعت له شغلة، تبعت له هدية، الججارة لعنا بتعطيها مصاري، إذا كذا واحد محتاج بتساوي أكل مثلا بتعزم كل الحارة مثلا. قامت قالت لي كلمة هي ما بنساها بحياتي. قالت لي حدا ضامكم بحياتكم؟ بتحسها كانت عم تقدم شيء لإلنا يعني. قالت لي حدا ضامكم شيء؟ انضمتوا شيء؟ كلمة انضمتوا يعني انأذيتوا شيء بالسوري؟ فكانت كلمة هيك كبيرة. حسيت قدامي أنا عملاق يعني، حكى كلمة كتير خطيرة. كان عم يدفع ثمنها كل حياته لحتى أنت تكون مرتاح. هذا هي الأم، هي الأم اللي أنت ما بتنوجد بأي مكان، صحيح. لا بالولد ولا بالزوجة ولا بالأهل ولا بحدا يعني،
1: صحيح.
0: ما حدا بيعوض عنها يعني.
2: صح، ذكرت
0: الله يرحمه.
1: آمين يا رب.
2: ذكرت أنك أنت بتعامل أولادك كأم مو كأب، لأنه أنت شايف أبوك تقريبا مرتين بحياتك.
0: يعني أنا ما عندي تجربة الأب.
2: أي.
0: يعني أنا ما لذلك تلاقيني وقح بعض الأحيان يعني النسوان أوقات بتوقحوا إذا بدون شيء يعني كذا. فما عندي هاي التجربة لحتى أعرف كيف يعني ممكن يكون سطوته شلون بده يتعامل. فلذلك بتعامل معهم كأصدقائك يعني، وعلى ما يبدو هي أريح بكتير يعني. حلو. يعني أنت لما تتعاملي مع أسرتك بحنية هذا فرض عليك، مو شغلة يعني عادية يعني، لأنه أنت اللي أوجدتي هاي الأسرة، فيبدك تكوني قد المسؤولية. صح. أما بلا، فأنا بشوف أنه الحب أقوى من الكراهية يعني. أنت دائما خديها قاعدة، إذا أنت بتحبي وإجا واحد بيكرهك، أنا برأيي ما تأذي، أنت تكبري له جرعة الحب. بس تكبري له جرعة الحب رح يدوب الحقد اللي جواته، رح
1: فهي رح يخجل.
0: إيه بيخجل يعني، بدال ما تأذي أو تجابهي كبري له جرعة الحب. وصدقيني يعني طريقة فعالة، لأنه مستحيل يعني حدا تعاملي حب حب حب يضل يكرهك غير إذا كان حيوان رسمي يعني يعني بتحيوان للأكل.
2: طب هلأ بما أنه هيك عم نحكي عن أولادك، إذا بدك تطلع بالكاميرا وتوجه لهم هيك مثلا شيء اعتراف، شيء شغلة
0: مو مولادي شغل
2: تربيت قلبك على الأكل.
0: أنا مو أبوكم، أنا أمكم.
1: لا خلاص هيك الوضع ما مو
2: يعني هيك تقول لهم شي شغلة هيك، شي كذبة بيضة قايل لهم ياها،
0: شي كذبة بحبكم يعني شو كذبة بيضة يعني؟ والله الألوان ما عندي إياها أنا. لا أنا بفتخر فيهم لأولادي على فكرة يعني، أنا بفتخر ببنتي الكبيرة اللي هي صارت صيدلانية مهمة كتير كتير، وتجوزت وما عادت صيدلانية. وبفتخر بهمام ووسام كممثلين يعني، الحمد لله ما خلوا انه العالم يقولوا ابوهم ممثل وما ابوهم ممثل، حولوا اثبتوا حالهم يعني بشكل جيد يعني. وحتى الدلوعة يعني هي المهندسة هلا اللي سنة ثالثة بفتخر فيها، وبفتخر بمرتي اللي هي ربتهم، لانه بتعرفي نحن ممثلين اغلب الاحيان ونكون برات البيوت. بدي أشكر كمان من أعارنا شرشف وأبريد حتى يعني تسعني هالاستديو هذا.
1: يعني معقول ما صار موقف برا البيت أنت حاب تعترف لهم فيه لأولادك؟
0: موقف شو يعني مثلا؟
1: يعني سارق بنك ما بيعرفوا
0: سارق بنك اللي ما قلت لهم عليه لأولادي هلأ رأت أنا ما لي أقلكم أنه بدي ساوي هذا اللقاء بعتذر.
2: طب ما بدك تغني لهم شي غنية يعني؟ والله نطف
0: والله من أول الفقرة. انت جايبيننا على برنامج صباحي لسه الواحد تكون صوته
2: ايه فكرة هيك يعني
0: مثل مجرشة يعني تكون لساته.
1: لا أساس أي مجرشة.
0: بعدين أنا إذا ما معي عود ما بعرف غني.
1: العود جاهز؟
0: أنا عود جاهز
1: ومدوزن.
2: طب في دربك
0: والله أنت المدوزن، ما أنا مدوزن بالمرة، عذرا من الجمهور بالعيد على فكرة ما في غني، قلت لكم شي غنية من أغني.
1: طيب استاذ ايمن، انت يعني عراقي الهويه وسوري الانتماء، وانت فخر لسوريا، ومن المعروف عنك انك انت تعشق الحارات الشاميه القديمه وتفاصيلها وكل ما فيها. فانا بدي منك معناتها بعد اذنك تدق على الدربكه شيء لحارات الشام.
0: والله انا ماني دقيت دربكه، شوف انت كل الطلبات اللي عم تطلبها مو صحيحه، انا ما بدي دربكه
1: هيك متعرف عليه بمسلسل.
0: لا والله ما بتزبط معي يعني. وكان بيودي انه غني يعني.
2: طب هيك قلنا شيء
0: خلي العالم على فكره ينتزع العيد تبعها كلياته.
1: لا والله العظيم محبوب العالم
0: ماني جاهز. والله ماني جاهز.
2: طب ما بدك تقلنا هيك شيء جمله للشام

0: بما أنه اليوم
1: للشام على فكرة أنا ببداية بعام 2012 قلت جملة حلوة كتير كتير أنا برأيي الشخصي ما بعرف إذا كانت العالم قلت كالحجة فريضة لن أغادرك يا دمشق وأنت مريضة وحققت هذا الشيء أنا ما طلعت
2: الله.
1: بقينا صامدين فكالحجة فريضة لن أغادرك يا دمشق وأنت مريضة وفعلا يعني أنا لما ساويت أم سعيد الرزق كنت عم يعني أم سعيد كانت ترمز لسوريا يعني وقت ماتت الفصائل كلها تصالحت وقت ماتت سوريا يعني تأخروا كتير لحتى صار هذا الصلح لحتى مشي حال الثورة يعني عرفت شلون تعبت سوريا فلذلك لحتى ترجع بدها وقت طيب. أنا هذا اللي بقوله للعالم بدها وقت بدها عناية بدها حب بدها شوي هيك حفحفة مثل ما بيقولوا بالشام
2: وبما أنه أنت حكيت أنه الحب يضغو على الكراهية فسوريا بدها حب ما بدها كراهية كرمال
1: طبعا
2: تعمر بطريقة صح
1: لازم كنا نحب بعضنا وشوي يصير في تسامح يعني التسامح مقبول بدرجاته الخفيفة للناس اللي ما برقبتها دم يعني مشان نكمل مع بعض
2: يا رب نتمنى والله
0: طب بما انك انت هلا ما خليتنا انه هيك نخليك
1: تغني ولا نكسر القاعده وتغني انت
0: انا لا خلي عمار عمار صوته حلو
1: يعني ولا مره مذيع غنى عن جد يعني انتم بتطلبوا من الفنانين
0: انا صوتي مو حلو مثلك بس
1: بكفي انك يعني بتغني شوي عندك اداء يعني
2: عم بتغني شوي ما هذيك مره غنيتينا
1: انا بتخيل يعني
0: اللي غنيتن
1: كونك انت مذيعه يعني اصواتكم حلوه لازم تكون
0: عمار طب انت عمار عن جد عنده موهبة
1: عمار عن جد غني لنا انت
0: طب عمار بغني وانت بدق
1: انا بزلغي
0: كمان بصير
1: او بولول ما بعرف بصير
0: غني لنا عمار
2: ياسمين طيب طب هي من تبع ان البلبل نا وبدق انت
1: بدق لك ايه
0: يلا.
2: اوكي يلا
1: يلا اوكي هات ودربك
0: ليك ليك
2: يلا نادى غصن الفل ترن ترن يلا بتصفي انت
0: ايه انا بزفي
2: يلا
1: هذه الفرقه وصيت هذه الفرقه عام 1900
2: بس اول

0: عقد مباشر لكم انتوا اثنين مطربين بنادي درجة عشرة.
1: خلاص خلينا نترك الإعلام نروح.
2: طيب بما انه هلا واخيرا فشيناها وغنينا
1: عن جد خلص مش الحال
2: اخر نلعب هيك لعبه سريعه بس يعني لازم هيك تجاوبنا بشوي شفافيه.
1: اسئله سريعه.
2: اسئله سريعه. اكبر لحظه فخر بحياتك؟
0: فكره والله هي ان الاولاد يعني وقت يتخرجوا كانت لحظات فخر كبيره يعني.
1: طيب اكبر خيبه امل؟
0: أكبر خيبة أمل الحياة وقت قابلت الرئيس، ما كنت متوقع هيك يعني، طبعا رئيس بشار ما كنت متوقع هيك يعني، هو بهالذكاء يعني إنه أنا بقول له على موضوع التفويش تبع العساكر فبيقول لي ليش عنا هيك شيء يعني، هون كانت خيبة أمل كبيرة
1: مصدمة. طيب حلم
0: تفيش العساكر طبعا.
1: حلم هو حلمك من ظهور على الشاشة برأيك الشخصي؟
0: هو حرق
1: بعد الشيء اللي صار.
0: طبعا أنا قلت له أربع مرات لا يمكن هدول ما بيزبطوا مع رئيس مثله، فضليت أنا من 2012 للسقوط.
1: وانت حتى صريح جدا
0: يعني حتى أغلب الشركات ما تطلبني يعني.
1: طيب السياسة شو بتعمل؟ طيب الحلم يلي برأيك الشخصي بعدك ما حققته؟ ما بتصورك
0: هذا السؤال يعني تلعب فيه الظروف.
1: ايه انا ما بتصور يكون درامي يعني، ممكن يكون في شيء انت كان عبالك
2: تسويه بحياتك
0: يعني. كنت حابب اطلع رسام انا اكثر من
2: هلا انا كنت جايتك بهذا السؤال،
0: كنت حابب هيك كون يعني انا صاحب القصه كلها يعني. انا المخرج وانا الممثل وانا اللي المؤلف وانا صاحب الفكره.
1: الرسام رسام.
0: ايه
1: طيب انت حدا اجتماعي صحيح؟ اجتماعي تحب القعده، وانا بحس انه الرسام هو لازم يكون دائما وحيد قاعد لحاله عم يرسم لحاله مشان يركز يمكن مع فنجان.
0: هذا مو صحيح على فكره عن الرسام. الرسام على فكرة لحتى يحسن يساوي لوحة يمكن يضل 5 سنين بالطرقات. يمكن يضل 5 سنين بحث وأكثر يمكن كمان. وممكن بلحظة يعني تطلع الصورة قدامه. فهي هي لحظة إبداع يعني. فأوقيت بدها أوقيت عمر كامل ما بتزبط يعني. القصة كتير خطيرة. أنا عم نحكي عن الفنانين اللي بيرسموا عادي يعني والكتار اللي بيرسموه، بس اللي بيحسنوا يساووا أثر، اللي بيحسنوا يساووا مواضيع، اللي بيحسنوا يغيروا بلوحاتهم يعني.
2: طيب بنهاية الحلقة بدي أسأل إنه قبل الهواء كنت
0: والله نهاية الحلقة
2: أخيرا بدك تقول
0: والله ما طولت بعتني حمد شو قصيرة.
2: طيب قبل الهواء كنا عم نحكي انه
0: قبل الهواء شو
2: قبل
1: الهواء مو قبل الهواء قبل الهواء
2: قبل الهواء كنا عم نحكي انه انت كنت تشتغل بالتطريز وكنت تفصل بدلات كلها بالفضه وذاكر هالشيء انت بمقابلاتك وهلا ذكرت انك بتحب الرسم كثير، بس بالاخير الدنيا صنعت النجم اللي كلياتنا بنحبه ايمن رضا. فاليوم انت شو بيقول ايمن رضا النجم لأيمن يلي بدأ مسيرته بالدوبلاج؟ بتقول له نجحت وصلت؟
0: بدي أقول له أنا بدي أقول له لأيمن رضا حاجة، تفكر إنه رح تلاقي فرصة مثل ما بدك، طلع من هالقصة، مستحيلة هون
1: أبدا،
0: مستحيل الشيء اللي بحلم فيه أنا يصير. لأنه يعني ما عاد الفن ممثل واحد. ما عاد الممثل فن، صار تقنيات أكثر يعني. إحنا ما بنمتلك تقنيات، ما بنمتلك اختصاصيين كتير، ما عنا اختصاصيين، ما عنا دوبلير، ما عنا هذا يعني لما يكون الممثل خياله يجنح إلى الفانتازيا فبيوقف ساكت يعني. يعني أنت بعض الأحيان أنا بنصدم أنه أنا يعني صار لي فترة عم بسعى لمرحلة التكثيف بالدراما يعني. يعني مثلا انه ساوي لوحه صفحه او صفحتين او ثلاثه بساويهم، بس ما بيرضوا الشركات يساوون، بيقول لك قصيره، بدنا 10 صفحات، بدنا 20 صفحه، بدنا لوكيشن واحد، ما بدنا كذا لوكيشن، بيتعاملوا مع الدراما الكوميديا يعني بطريقة سخيفة، بيعتبروها انه يعني شيء ناقص، وهذا الشيء اللي عم يخلي الكوميديا عنا تندسر. ما بيهتموا فيها، بيفصلوا لبرا ما بيفصلوا لجوا، ما عندهم قدرة انه يفصلوا لجوا، بدهم كل شيء لبرا، لانه برا بيشتري، هون ما بيشتري. مع العلم لما بيصير عمل مهم بيشتروا
2: صح،
0: بس ما بيشتروا لانه عادة بيستسخفوا الشاري، بيساووا اعمال كوميدية سخيفة صغيرة ما لها قيمة، يعني ما فيها قوة انتاجية، ما فيها شغل فناني، ما فيها ممثلين كاملين. فبدي اقول له يا عمي اعطيني بنتك واحسب الله خلق ما خلق.
1: طيب ختاما انا في شغله بدي احكي عليها هيك سيره وكمان اثارت فضولي. بدنا نحكي عن هو موضوع بسيط بس بدي اعرف هيك رايك فيه. انت حضرتك وزميلك زاهي اللي انت قدمته على المعهد، هو رسب وصار عنده شركات وانت اليوم نجم وممثل يعني.
0: زاهي لا والله ما صار عنده، مسكين عم يشتغل مؤسسه خضار. لا زاهي شخصيه غريبه يعني، انا برايي لو داخل تمثيل كان مهم كتير.
1: شو بتقول له هلا؟ شو توصل له رساله؟
0: بدي اقول له لزاهي حبيبي ان شاء الله هيك ايامه كلها حلوه، وان شاء الله هيك بيضل حابب بيعزف عود، هو يضل هيك يعزف عود وكذا، والله لا يوفقك.
1: يا ريت ما رح
0: ورطني ورطني ورطني ورطه وانسحب.
2: اي مرضى، شكرا
0: حبيبي زاهي جابر حبيبي.
1: دائما يعني قبل ما اختم خلاص هذا سؤال دقيق او لا، ندمت انك فت على المقابله او لا؟
2: بصراحه
0: والله لا، والله المقابله ما ندمت، بس ندمت تعرفت عليكم.
2: والله هلا اسست لسه فرقه.
1: خلاص ما بدنا نمشي،
0: قوم خلص.
2: مو خلص
0: بالعكس، لا شوف كل شيء بالعيد بيساوي فرح للناس، وكمان كن انتم مساهمين فيه، فالله يعطيكم العافيه. وبرد بقول ان شاء الله يا رب البلد للاحسن وللاكواس، وبدنا نطول بالنا، بدنا نروح
1: نهدى شوي. بس ايمن نورتنا، وانت اضافه لاي شيء بتعمله، وان شاء الله هيك يا رب شوفك يعني دائما هيك متالق وهيك وصحتك
2: كل عام، وكل عام وعائلتك بالف خير وحفيدتك بخير وزوجتك بالف خير يا رب.
0: ان شاء الله هيك كل الجمهور السوري بضل سعيد.
1: شكرا جزيلا
2: لك، نورتنا.
0: شكرا شكرا
2: مشاهدينا. هلا بدنا يعني وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نتمنى لكم هيك نهار رايق وحلو برفقه الاهل اكيد والاصدقاء وبرفقه صحن الحلو.
1: اكيد اكيد، كل عام وانتم بخير مره ثانيه، وهلا باي،
2: الى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس، عدستك تصنع الخبر.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ونبدأ هذه الجولة الإخبارية بأبرز العناوين. في أول أيامه، تلفزيون سوريا يرصد أجواء عيد الأضحى المبارك وتقاليد الاحتفال في عموم المحافظات. في أول أيام العيد، حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى ويتوجهون إلى طواف الإفاضة. قبالة سواحل طرطوس، هيئة المنافذ تعلن استمرار البحث عن 4 مفقودين بغرق قارب في منطقة العريضة وإنقاذ 6 آخرين كانوا على متنه. من جراء استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، خروج الجسر الترابي الواصل بين دير الزور وريفها عن الخدمة، والدفاع المدني يجدد تحذيراته للأهالي.

0: أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. كما التقى تلفزيون سوريا بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
2: مبسوط بهالعيد كثير، وأنا فرحان بهالعيد كثير لأنه عم بزور لأنه عم بتضيف وعم يجوني ضيوف بالبيت.
3: نتمنى إن شاء الله يجي على الأفضل وعلى أحسن. نتمنى لبلدنا الخير ان شاء الله ولشعبنا.
4: بألف خير من الله، عرفت كيف؟ مبسوطين وكل شيء الحمد لله.
0: أقام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة عيد الأضحى عند جسر الرستن بريف حمص.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. هذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وخدانا وزرافات.
2: توافد أهالي الشداد في محافظة الحسكة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: مضاعات. تعيين الفطر على سبيل المثال يسبق بالصيام والقيام والتراويح وزكاة الفطر، ثم بعد ذلك يأتي تأتي هذه الجائزة من الله سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: ورصد تلفزيون سوريا زيارة الأهالي لإحدى المقابر في محافظة درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
3: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد، طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه إلى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الأبرار، ومن بعدها طبعا بنروح من عايد على اللي متوفين، على أهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
2: ورصد تلفزيون سوريا أجواء عيد الأضحى في العاصمة الألمانية برلين والتقى سوريين هناك.

0: هلا نحن بنفضل انه نكون العيد ببلدنا، هون شوي الاجواء كئيبه، بس الحمد لله هون في كتير يعني مسلمين وسوريين ومن اخواتنا الجزائر والتونسيين الحمد لله يعني.
1: الله أكبر في تغطية هذا العيد مع شبكة مراسلين في سوريا، حيث يرصدون أجواء العيد من محافظات عدة. نبدأ مع علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا من حماة، وأيضا سيكون معنا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص، وعامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مرحبا بكم جميعا، إضافة سينضم إلينا أيضا إبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب. سأبدأ معك إبراهيم، باعتبار أن صلاة العيد التي قام بها الرئيس اليوم كانت في حلب، كيف تنقل لنا الأجواء بعد الصلاة وبعد أن جاء وقت الظهيرة وبدأت الحركة بشكل أكبر؟
2: صباح الخير وكل عام أنت وكل السوريين بألف الخير. ألف خير حقا. كان حدثا مميزا أن يزور رئيس الجمهورية العربية السورية مدينة حلب ويقوم بصلاة العيد وحضور أيضا الخطبة ضمن مسجد عبد الله بن عباس في منطقة حلب الجديدة. حقا هذا الأمر ربما يعني أطفى على المنطقة بشكل أساسي وأيضا على المحيط حالة من الازدحام بالدرجة الأولى. فعلا أدى رئيس الجمهورية صلاة العيد ثم بعد ذلك خرج، وحاليا لديه لقاء مع فعاليات مجتمعية ضمن مدينة حلب، وهو مشهد معتاد كلما زار مدينة حلب بشكل أساسي يكون هناك لقاءات مع الجهات الرسمية وأيضا مع الفعاليات المجتمعية والمدنية ليكون عن قرب معهم وأيضا يستمع إلى بعض النقاط وربما المطالب التي يقوم المجتمع المدني بتقديمها للدولة السورية. نتحدث حقا عن أيضا رمزية تتعلق بالمكان الذي صلى به أيضا رئيس الجمهورية اليوم الجمعة في حلب، وهو أول منطقة تم الوصول إليها في يعني معركة ردع العدوان عندما دخلت فصائل إدارة العمليات العسكرية في ذلك الوقت إلى منطقة حلب الجديدة بشكل أساسي. وكانت حقيقة هذه المنطقة التي اليوم غطينا من خارجها وأيضا غطينا من داخلها عندما كان الرئيس يصلي، كانت هذه المنطقة النقطة الأولى التي دخلنا إليها عندما تم تحرير مدينة حلب. لذلك أعتقد بأن هذه الرمزية اليوم كانت أيضا حاضرة بشكل أساسي. على العموم توجه الأهالي بعد صلاة العيد وبعد أداء وبعد سماع الخطبة إلى العرف المعتاد لدى كل المسلمين أو لدى جل المسلمين، وهي زيارة المقابر لقراءة الفاتحة على الأموات، ثم بعد ذلك بدأت حقيقة يعني ذبيحة الأضحى لمن يستطيع، وبعد ذلك حقا الجو الأبرز والمعتاد. ولو أفسحت لي فقط مجالا بسيطا وقليلا لرصد يعني حالة ربما الألعاب وأيضا فرحة العيد التي
1: ننتقل إليك. إبراهيم لتنقل لنا ربما الأجواء من خلفك وربما يعني تجري لنا مقابلات مع الأطفال، لكن على عجالة لنذهب أيضا إلى شبكة مراسلين والزملاء الذين ينتظرون.
2: نعم بالتأكيد ربما قبل قليل حقا وصلت إلى حي الشيخ مقصود في حلب، وكانت حقا هذه المدينة المميزة أو هذه مجموعة الألعاب المميزة، محمد نقول الكاميرا، مجموعة الألعاب المميزة التي أقيمت في الحي أيضا فرصة للأطفال للعب رغم درجات الحرارة المرتفعة. يخبرني أبو محمد هنا وهو المسؤول أو هو صاحب هذه المجموعة من الألعاب بأنه لا يوجد حقيقة تعرفة للدخول، يمكن للطفل أن يدخل بأي مبلغ مالي يمتلكه. وإحدى القصص التي دفعته إلى ذلك قبل سنوات، وهو يعمل بهذا المجال منذ 15 عام على ما يقول، أن طفلا كان يعني قد اقترب من هذه المدينة للملاهي في مكان آخر كان قد أقام به مجموعة الألعاب هذه، ولم يكن يعني عهدته سوى 500 ليرة سورية. نعم. عندما طلب من أبو محمد على استحياء أن يلعب وسمح له بذلك، ومن ذلك الحين لم يعد يعني يطلب أي تعرف رمزية. السلام عليكم.
3: وعليك السلام. أهلا وسهلا.
2: كثير من شوي عن
3: أهلا وسهلا. من السلام يا سادة، شرفنا. الحمد لله لك، كل عام وانتم بخير. الله وسهلا، الله يعيد علينا وعليك خير وسلامة. الله يحمي البلد، يحمي الأولاد، يحمي كل الكون. من فترة صغيرة إجا إلى 11 ونص ما سفتحت، إجاني ولد واقف جنبي من 11 ونص بينك نصف فيتها من الساعة 9 طبعا. إجاني ولد قال لي مرحبا عمو، قلت له قال لي معي 500 لعبة، قلت له أهلا وسهلا 100 سلامة. أخذت 500 حطيتها بجيبي، الله رزقني الحمد لله رب العالمين، ضليت للساعة 2 عم بشتغل وشال الولد هذا الحمد لله رب العالمين. رضيان 500 ب 1000 2000 بطاله 3 بطاله ايش ما اجى بطاله
1: نعم.
3: ما بقصي مو بفرح الولد
2: من يوميتها ما عندك اي تعريف للدكتور
3: ما في تعريفين بس عم بيجي ما بخجل كبير وصغير بطالون مو شرط اني مثلا كبير وصغير ولد ايش ما كان بطاله
1: طيب
3: ما ثلاثه اجوا تاني ولد ثالث والرابع ولد ما معه بلعبه خمس ولد بلعبه
2: بشكرك اخي محمد اهلا وسهلا لضيق الوقت فقط يعني ربما هذه المشاريع حقا يعني تعتبر فرصة للأطفال بشكل أساسي في المناطق الشعبية التي تقام فيها
1: نعم.
2: للعب وإظهار الفرحة في وقت العيد نتحدث حقا عن يعني دور الملاهي الخاصة وربما صعوبة الوصول إليها لدى قسم كبير من أهالي مدينة حلب لذلك شكلت هذه المبادرات في وسط مدينة حلب كحي الشيخ مقصود وأيضا في الأحياء الشرقية فرصة للوصول تشاهدون رغم أن درجة الحرارة مرتفعة لكن الأطفال يعني لم تلهم حقا او لم يثنهم ذلك عن الوصول والبدء باللعب ضمن هذه
1: نعم.
2: الدار المتنقله للملاهي التي قيمت فيها
1: يعني هذه الاماكن الشعبيه التي يجب ان يفرح الاطفال فيها ويفرح الاهالي بالعيد مثلهم مثل غيرهم مع صعوبات الحياه ربما تكون سندا وعونا لهم. شكرا لك ابراهيم. انتقل الى عامر عاصم من دمشق. مرحبا بك عامر. اذا كيف هي ايضا الاجواء من دمشق ولتنقل لنا موضوع الاضاءه والتنظيم الذي تقوم به الحكومة لضبط هذا الأمر.
4: أهلا ربا كل عام وأنت بخير والمشاهدين جميعا والسوريين. الحقيقة هنا في دمشق الأجواء لا تبدو مختلفة عن الأجواء في حلب كما ذكر الزميل من هناك فإن الأجواء هنا في الصباح الباكر هرع الناس وذهب إلى المساجد ومن ثم انتقلوا إلى المقابر زاروا المقابر وقرأوا الفاتحة على موتاهم ومن ثم انتقلوا إلى الأضحية الذي يميز هذا العيد هو الأضحية فبالتالي انتقل إلى الناس إلى الأضاحي في ظهيرة هذا اليوم. نظمت الجهات القائمة في دمشق هذه العملية عملية الذبح وكان هناك قوانين لكن في دمشق وفي بعض المناطق والطرق الرئيسية هناك عادة يتعلقون بها سنويا وفي كل عيد أنهم يقومون بذبح الأضاحي في تلك المنطقة وفي ذاك الشارع رغم القرار الذي يمنعهم من الذبيحة في الشارع هم أصروا على القيام بهذه العادة التي لا يتخلون عنها وهي من العادات والطقوس وطقوس عيد الأضحى.
1: هل هناك إشراف من قبل الجهات المختصة على هذا الأمر يعني بعد الإصرار على القيام به وفق العادات المتبعة هل هناك إشراف صحي ومن قبل الجهات المعنية؟
4: نعم الحقيقة الذين يقومون بتنفيذ هذه الأعمال وفي والذبائح هم ملتزمون بتلك الشروط وتلك التعليمات التي صدرت عن الجهات المعنية والمختصة لذلك هم ملتزمون بهذه المعايير بالنظافة وبالذبيحة وبتنظيف المكان بعد أن يقومون بالأضحية أو الذبيحة وأيضا بالمعايير معايير التوزيع على الناس الفقراء توزيع اللحم الذي يخرج من تلك الأضاحي وتلك الذبائح. الحقيقة الأجواء أجواء العيد في دمشق هذا العيد مميزة عن الأجواء الأعياد التي سبقته فترى الفرحة في وجوه الناس وترى أن غالبية الناس هم واصلوا الليل وبالنهار وبقيوا إلى ساعات متأخرة منذ الصباح وهي أيضا عادة في دمشق تميز عن بقية المناطق السورية يصلون الليل بالنهار وبعد الظهيرة يعني قد تكون الحركة أخف من بقية المناطق لأن جل الناس هم سهروا في الليل فينامون في تلك
1: نعم.
4: في هذه الساعات من النهار. الحقيقة درجات الحرارة مرتفعة حاليا في دمشق فلذلك الحركة تبدو أخف من المناطق الأخرى لكن في عصر هذا اليوم من المؤكد سوف تنشط الحركة وسيقوم الناس بزيارة الحدائق العامة وزيارة ملاهي الألعاب وزيارة المناطق التي تعتبر هي من المناطق الرمزية التي يأتون إليها.
1: وأنتقل من دمشق إلى حمص ومراسلنا أنور أبو الوليد لو تنقل لنا أيضا الأجواء في حمص والطقوس التي يقوم بها الأهالي وحركة الناس في الشوارع مع ارتفاع يعني ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع كل الأسعار في الحياة المعيشية من ألعاب الأطفال إلى الأكل وكل هذه التفاصيل وكل عام وأنت بخير أيضا أنور.
5: وأنت بألف خير كل عام وأنت بخير ربا والسادة المشاهدين بالفعل هي لوحة متكاملة من الفرح، لها عدة محطات، ما أن تنتهي محطة حتى تبدأ الأخرى. يعني منذ يوم أمس ونحن نعيش هذه المحطات المتتابعة التي كانت ذروتها يوم أمس طبعا في ليلة العيد التي شهدت انقضاضا كبيرا، ثم مع بعد الساعة الصباح الأولى اليوم كان هناك يعني تلاحظ أن الشوارع في حمص ينم فيها الناس، وكانت الحركة مستمرة بعد سهرة ليلة العيد، ليواصل جزء كبير منهم التوجه نحو الساحات الرئيسية التي خصصت لأداء صلاة العيد، كهذه الساحة بالقرب من ساحة مسجد خالد بن الوليد التاريخية الشهيرة. وبالتالي كان هناك أعداد كبيرة، كان هناك حضور رسمي، حضر محافظ حمص، حضر قادم دافع وعدد كبير من المسؤولين الصلاة مع جموع المصلين في هذه الساحة التاريخية في حمص. وبعد الصلاة مباشرة أيضا الحركة لم تهدأ في الشوارع، هناك نشاط في البدء في إنشاء وتجهيز وبدء توافد حتى الأطفال لعدد من ساحات الألعاب بالقرب من إحدى هذه الساحات التي أنشئت. الأطفال تنتشر في شكل ملحوظ أيضا، و يعني أكثرها يبيع المأكولات التي يقبل عليها الأطفال عادة في مثل هذه المواسم. وأيضا مرت هذه اللوحة كلها بمحطة هي من عادات الحمص التقليدية، وهي زيارة المقابر مع بعد أداء صلاة العيد، إضافة إلى زيارة الأقارب واجتماعهم. يعني كل عائلة تجتمع في إحدى المضافات الكبيرة لهذه العائلة الكبيرة، العائلة اللي يجتمعوا ويسلموا على بعضهم بعد أدائهم لصلاة العيد، ثم ينتشروا يصطحبوا أهلهم وأطفالهم إلى مثل هذه الساحات التي الآن في هذا الوقت ربما بعض درجات الحرارة لم يسمح بوصول الجميع، ولكن هذه الساحات عادة تغطي الأطفال بالناس والأهالي الذين يرتادون والذين يحاولون الفرح رغم كل شيء. بالفعل ربما هناك عدة معوقات، هناك عدة تحديات تواجه الناس، ربما الأسعار واحدة منها، وتحديد أيضا ارتفاع أسعار الأطعمة وغيرها من التحديات. الدمار الذي يحيط بهذه الساحات، يعني نشاهد دمارا في البنايات الأمنية المقابلة خلال سنوات طويلة كانت حمص معرضة لها، ولكن في الجانب الآخر هناك إصرار على الفرح وتحدي بأن تكون هذه المناسبات جميلة كما ينبغي.
1: شكرا جزيلا لكم مراسلينا من حلب إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حي الشيخ مقصود، وعامر عاصي كنت معنا من دمشق، وأنور أبو الوليد كنت معنا من حمص، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتقل أيضا إلى مراسلنا علاء السويد من حماة لينقل لنا الأجواء من حماة. مرحبا بك علاء. إذن كيف يحتفل أهل حماة بأول أيام العيد رغم الصعوبات ورغم الغلاء ورغم كل التحديات؟
6: نعم ربا، كل عام وأنت بخير. يعني كما تشاهدين خلفي بدأت جنينة أم الحسن تكتظ بالأهالي والأطفال والشباب. طبعا يعني معظم الزائرين هنا هم من الريف الحموي، يأتون في كل عيد إلى جنينة أم الحسن وبالتحديد إلى منطقة النواعير لزيارة هذا المعلم. وأيضا يعني البسطات هنا منتشرة في هذه الحديقة على الأطراف، أيضا الأطفال يقومون بشراء الألعاب وشراء الحاجيات وغيرها، وأيضا الأسر والعائلات تأتي إلى هذا المكان وتقوم بأخذ الصور التذكارية. يعني أجواء عيد مفعمة في هذا المكان بالتحديد، على الرغم من يعني ارتفاع درجات الحرارة، نحن الآن يعني في منتصف الظهيرة والدرجة الحرارة مرتفعة، وبالرغم من ذلك يعني الحديقة تقريبا ممتلئة بالزوار. طبعا يعني أجواء العيد بشكل عام في مدينة حماة مميزة بأن معظم الزوار يأتون إلى هذا المكان بالتحديد، وأيضا بالنسبة لأهالي المدينة بعد زيارة القبور يعني يأخذون قسطا من الراحة، وبعد العصر تقريبا يقومون بالذهاب إلى المنتزهات وإلى الشوارع وأيضا إلى مدن الألعاب. تستمر أجواء العيد إلى ما بعد منتصف الليل ربا. يعني
1: طيب علاء، لو تشرح لنا، أنت الآن تقف عند الحديقة التي تطل على نهر العاصي والنواعير، وهذه السنة كانت الأمطار يعني أمطار خير وكانت وفيرة، مما يحرك ربما ملجى النهر والنواعير بشكل أكبر. كيف ترصد لنا الحركة من هذا المكان الذي هو هوية حماة؟
6: بالفعل ربا، بالفعل يعني مثل هذه الأيام كان النهر واقف السنة الماضية وكانت النواعير لا تدور. اليوم كما نشاهد سأريكم مع ثمين المصور كيف أن النواعير يعني تدور بفعل غزارة المياه تقريبا 10 أيام متتالية والمياه متوفرة والنواعير تدور. وأيضا يعني الناس يقصدون هذا المكان لأنه ليس في كل الأوقات يعني تدور النواعير ويكون هذا المنظر الجميل. أيضا الشلالات على أطراف ضفاف النهر وأيضا يعني هو معلم سياحي وهوية لمدينة حماة كما ذكرت. يعني العديد من الأشخاص يقومون بالتقاط الصور هنا في هذا المكان والتنزه على أطراف النهر بالإضافة إلى الاقتراب من النواعير. يعني شباب مدينة حماة معتادين على يعني السباحة في أي وقت ويقومون بالشكات حتى من النواعير. ويعني هذا الموضوع خطير لذلك المحافظة منعت السباحة في النهر وخاصة من الأماكن الخطرة. ولكن يعني الجو مفعم بالحياة والحيوية على الرغم من يعني ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية بشكل عام. ربا يعني كان هذا العيد أقل من الأعياد السابقة وخاصة بالنسبة لشراء الحاجيات وأيضا بالنسبة لشراء أضحيات العيد. كان الإقبال على الأضحيات هذا العام قليل جدا مقارنة بالعام الماضي. الأسعار ارتفعت إلى الضعف تقريبا وهذه مبالغ مرتفعة كثيرا. أيضا التضخم الكبير حدث تضخم كبير بالنسبة للأسعار ولكن على الرغم
1: نعم على ما يبدو أن فقدنا الاتصال بعلاء وسيكون هناك ضغط كبير على شبكة الإنترنت والخدمة في هذه الأيام. بكل أحوال شكرا لك علاء السويد مراسلنا من حماة على نقل أجواء العيد من مدينة حماة. ونتابع معكم في هذه الجولة حيث نفذ مجموعة من شبان السويداء وقفة شموع حدادا على أرواح ضحايا أحداث تموز من العام الماضي.

0: كما أقام الأهالي موقف عزاء جماعي في صالة الملعب البلدي في السويداء حدادا على أرواح ضحايا أحداث تموز.
1: الله يقدركم على الصبر، الله يرحمه، الله يحمل معكم. صبتنا كبيرة، ميت حيانا فيكم، تفضلوا.
2: بس اسم الشهيد عند الصبي لو
1: سمحت. الله يقدركم على الصبر.
0: وينضم إلينا من ستوكهولم السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي. صباح الخير سيد حافظ، وكل عام وأنت بخير. نتمنى أن يكون العيد القادم لكل السوريين ويجمع كل الأراضي السورية وكل مكونات الشعب السوري بالأفراح والأعياد. لنبدأ مما يحدث في السويداء من موضوع يعني الحداد والوقفات التي تعبر عن حزن أهل السويداء بأيام العيد مع اقتراب ذكرى أحداث تموز.
3: يعني أول شيء يعني مشكورين على فتح هذا الموضوع بهذا الطريقة بصباحية العيد. كل عام وأنت وجميع السوريين بألف ألف خير، وكنا نأمل طبعا بأنه هاي، شكرا على مقدمتك طبعا طيبة أستاذ ربا. كنا نأمل بأنه هذا العيد هو عيد فرح لكل السوريين بعد يعني بتقول عام الثاني على انتهائنا من نظام ديكتاتوري، ونأمل هاي المحافظة الوادعة المسالمة واللي بيعرفوها السوريين اللي زاروها واللي قعدوا فيها حتى أيام الثورة، وهي محافظة مسالمة بشكل أو بآخر وقليلة العدد السكان وتعتمد فقط على يعني عهد في البال وبيوتها دائما مفتوحة. كنا نأمل بأنه تستمر أفراح اللي كانت فيها خلال الثورة بالسنة ونص الأخيرة، واللي كنت يعني أكيد جزء من التغطية تبعها بشكل عام والمتابعة. أيضا استمر الفرح اللي مشي بعد طبعا التحرير عندما ذهب كثير من السوريين إلى ذلك، وابتدأت أعياد السويداء بنهاية حقبة الأسدية. بجميع الأحوال نعم يعني السويداء كلها تقريبا عائلة واحدة كونها محافظة صغيرة، لذلك يعني نستطيع أن نقول لا يوجد بيت إلا وفيه مأساة أو نكبة أو حزن أو فقد عزيز أو فقد أملاك أو تشرد أو ابتعاد الأسرة وتشردها عن بعضها، يعني عدم وصول إلى بعضها بشكل عام، يعني خاصة اللي هلق مسافر صار يخاف يرجع بشكل عام. بجميع الأحوال نعم يعني السويداء عبرت هذا الصباح، هنالك كان في ليلة البارحة إضاءة الشموع في المشفى الوطني لأنه كان هنالك عدد كبير من الجثث، فأهاليهم وبعض الجمعيات أضاءوا الشموع في أزقة المشفى وفي كريدورات المشفى وفي جوار المشفى، أيضا في الساحات التي تمت فيها يعني كثير من الخسائر. أيضا أهالي القرى المبتعدين عن قراهم الآن إن كان القرى الغربية أو الشمالية، هم يعني دائما هذه البيوت كانت عامرة برائحة قهوة الصباح، قهوة العيد بأفراح الصباح باستقبال الضيوف. هذه البيوت الآن بعيدة عن أصحابها وأصحابها يأملون بالعودة إليها ليعيدوا أقل ما يمكن وهج ورائحة القهوة ورائحة الأعياد عن الفقد طبعا. لذلك نستطيع أن نقول يعني السويداء تنتظر من السوريين جبر الخواطر، وعادة أدياننا كلها رحمة وشفقة، والأديان بكل العالم هي أديان لأجل الفقير والضعيف والمضطهد والمظلوم أن تتعاطف الناس معه بتواضع، تتواضع الجار لجاره. نعم. على ذلك نأمل أهل السويداء من كل السوريين ومن الحكومة السورية جبر الخواطر في هذا اليوم الذي هو
0: يعني نتمنى فعلا أن تكون هذه الأيام هي فاتحة خير لملم جراح كل السوريين. كل السوريون لديهم جراح ولديهم قلوب مكلومة، على أمل أن تلملم كل هذه الجراح. لكن ربما موضوع اليوم وهو عيد الأضحى المبارك فاتحة لتصفية القلوب ولإعادة الحقوق ولمحاسبة كل من ارتكب انتهاكا بحق أي سوري من أي طرف. نتمنى لك عيد سعيد، وعلى أمل كما قلنا أن تكون هذه المناسبة بداية للملمة الجراح. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا من ستوكهولم. تفضل.
3: أنا فقط هي كلمة واحدة، عندما يعني من عام 2012-13 عندما خرجت على الإعلام حتى الآن، يعني كنا نقول على من كان في الخيام في المخيمات، وهذه المقابلات واضحة في كافة المحطات العربية التي كانت تشارك عدد سوري، بأن هؤلاء في المخيمات هم أبناء بيوت كريمة، أبناء بيوت كريمة من إدلب إلى دير الزور إلى الرقة إلى درعا، كانت دائما بيوتهم مفتوحة للجميع، لا ترونهم بأنهم لاجئين في مخيمات وبؤساء ينتظرون من يحن عليهم. هؤلاء كرام الناس، ونقول لأبناء المخيمات الآن أيضا لا تجعلوا جرح السوري يمتد أكثر وأكثر. كلنا كما ذكرتي أبناء بيوت كريمة، نأمل لهذه البيوت أن تعود وتشرع على بعضها أبوابها ونوافذها.
0: شكرا جزيلا لك السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ستوكهولم، وعيدك مبارك. بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. ويأتي هذا النسك تمهيدا لقيام الحجاج بالتحلل من إحرامهم عبر حلق شعر الرأس أو تقصير وارتداء ملابسهم العادية، ليتوجهوا بعدها إلى بيت الله في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، وبإتمامه يتحقق للناسك التحلل الأكبر من الإحرام. هذا وأعلنت الشؤون الإسلامية في السعودية نجاح نفرة أكثر من 1,700,000 حاج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة. تبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام، وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي، ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة، وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في هذه المادة.
4: في رحلة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة، حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذانا بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام، وهو أول مناسك الحج، ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداء وإزارا أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباسا محتشما يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما، يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي، حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى، حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات، ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في في العاشر من ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى، حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات الثلاث بسبع حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات الثلاث كل يوم على مدار اليومين الرابع والخامس من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات الثلاث مرة أخرى في اليوم الخامس. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
0: أعلنت البعثة الطبية السورية للحج والعمرة تحويل 18 حاجا سوريا من مشعر عرفات إلى المشافي السعودية نتيجة للتعرض لضربات شمس وحالات صحية أخرى وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور جميل الدبل إن البعثة وزعت 45 طبيبا وطبيبة على 6 عيادات ميدانية في عرفات ضمن خطة طبية لمتابعة أوضاع الحجاج والتعامل مع الحالات الطارئة. وأضاف الدبل أن الكوادر الطبية قدمت خدمات صحية واستشارات لنحو 700 حاج سوري، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية السعودية.

0: بحرية من إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق زورق تهريب قبالة سواحل طرطوس. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة إكس أن عمليات البحث والتمشيط الميداني ما تزال مستمرة في المنطقة للعثور على 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. عن هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من طرطوس لين جبارة. مرحبا بك لين، كل عام وأنت بخير بداية. ولنتحدث عن هذا الزورق ومحاولة التهريب، وكيف تعاملت الجهات المختصة مع محاولات الإنقاذ، وإلى أين وصلت أيضا محاولات البحث عن المفقودين؟
1: مرحبا ربا، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير
1: صراحة. يعني في البداية أريد أن أنوه إلى هذا الخبر الخاص لتلفزيون سوريا. يعني كان هناك 26 شخص على متن قارب كانوا يحاولون الهروب خارج الحدود السورية، وبالتعاون مع خفر السواحل سواحل قبرص وخفر السواحل السوري تم إلقاء القبض عليهم في المياه الإقليمية، وهم الآن في قبضة خفر السواحل القبرصي. طبعا يعني هذه العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة من خفر السواحل، وهذا التعاون بين خفر السواحل القبرصي والسوري أيضا. يعني الواضح أن يعني يوجد شبكة للتهريب، يعني أيضا تزامن مع هذا الخبر ورد البارحة بلاغ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بغرق قارب أيضا كان معد للهروب خارج الحدود السورية عن طريق البحر باتجاه أيضا حدود قبرص. كان يحمل على متنه 10 أشخاص، تم إنقاذ 6 من الغرق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسيتم يعني تقديمهم للجهات المعنية وصولا. ويعني لا زال 4 من المفقودين، يعني ولا زال 4 منهم في عداد المفقودين لحد الآن، ويعني تستمر عمليات تمشيط الشواطئ الجنوبية من محافظة طرطوس على قرابة السواحل اللبنانية.
0: طيب لين، كيف تم الإبلاغ عن هذا القارب وحالة الغرق؟ هل يعني المسؤولون عن القارب هم من بلغوا وتواصلوا مع خفر السواحل؟ يعني كيف تمت العملية حتى وصلنا إلى الإنقاذ والبحث؟
1: نعم ربا، يعني خفر السواحل والقوى البحرية يعني هي يعني تتم من خلالهم متابعة ورصد دقيق لأي تحركات بحرية، يعني ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنوا من رصد حالة غرق للقارب، ومباشرة تم التواصل مع الدفاع المدني يعني البحث عن المفقودين.
0: طيب.
1: ويعني تم إيجاد 6 منهم و4 ما يزالوا مفقودين.
0: شكرا جزيلا لك لين جبارة مراسلتنا من طرطوس على هذه التفاصيل. قال مدير مديرية الخدمات الفنية في دير الزور عبد الهادي الصالح لتلفزيون سوريا إن فرق المديرية حفرت قناة بطول 20 مترا لتصريف المياه المتجمعة خلف الجسر الترابي عقب تعرضه لانهيار جزئي تجنبا لانهياره الكامل.
2: بعد فتح بوابات السدود تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب، هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور بالريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظا على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية، تحياتي.
3: تحياتي.
2: يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هذا جاءت استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات، وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات كمية تجاوزت 1800 وقد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعاً هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنياً لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم

0: المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة، قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر وتحسبا من انهياره بشكل كامل. يعني إن شاء الله هذه ظرف استثنائي يستغرق عدة أيام وسنستأنف العمل بالجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
1: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
0: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة، يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
1: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب الحنا، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: هذا وكان الدفاع المدني قد أعلن عن خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. ودعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات، إلى جانب توخي الحذر للأهالي القاطنين على ضفاف النهر وفي حرمه بمحافظة دير الزور والرقة. استكمالا لهذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، كل عام وأنت بخير. بداية مع بداية أيام العيد ومع الصعوبات التي على ما يبدو تعاني منها المنطقة في محافظتي دير الزور والرقة بارتفاع منسوب نهر الفرات، لتنقل لنا الأوضاع الآن وإلى أي مدى الأمر أصبح خطيرا؟
3: أصبح مبارك ربا، كل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين بألف خير. طبعا ارتفع منسوب المياه بشكل كبير جدا ولافت في محافظة دير الزور، تخطى المترين خلفي تماما النهر الكبير. إذا كنت تشاهدين معاناة الناس، يعني لو تركت الكاميرا قليلا تتحدث معي ربا، معاناة الناس الآن باتت كبيرة. أغلق الجسر الترابي بالأمس، خرج عن الخدمة، كان هناك غرفة طوارئ واستجابة طارئة لإعادة تأهيل الجسر 3 أشهر، ومحافظة دير الزور تحاول الحفاظ على الجسر، لكن يوم بعد يوم يرتفع منسوب المياه، تخطى 1800 متر مكعب، فتحت 3 بوابات في السدود، انجرفت المياه بشكل كبير جدا، ما جعل الجسر في حالة انهيار بشكل دائم، تارة يفتح وتارة يغلق. حتى بالأمس خوفا من انهيار الجسر بشكل كامل كحالة استباقية، قامت غرفة الطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، الموارد المائية، محافظة دير الزور، قاموا بفتح قناة بطول 20 متر كي تعبر المياه منها لتخفف على الجسر حتى لا ينهار بشكل كامل. لكن إلى متى؟ هذا ما يسأله الناس خلفي، أنا قبل ساعة تقريبا متواجد في هذا المكان. الناس اليوم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعندنا عادة متوارثة ومعروفة هي صلة الرحم ما بين الطرفين، ما بين شرق الفرات وغرب الفرات، الناس يريدون التنقل ما بين.
2: طب هل يستخدمون العبارات الآن وهي آمنة؟ هذه العبارات إلى أي مدى هي آمنة؟ لأن على ما يبدو أنه
3: هي غير آمنة. نعم. شاهدي معي الآن، هناك عبارة الآن سوف تصل إلى ضفاف نهر الفرات، تحمل أكثر من 4 سيارات وقرابة 50 شخص على هذه العبارة. العبارات سابقاً كانت، والمياه كانت يعني مستوى المياه كان منخفض بشكل كبير جدا، وكانت هناك خطورة على هذه العبارات وخطورة على الناس، وغرق العشرات من أبناء دير الزور. اليوم هناك تحذيرات من قبل إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني، محافظة دير الزور، من عدم استخدام هذه العبارات للعبور ما بين الضفتين بسبب،
2: لكن واضح أن الأهالي لا يلتزمون بهذه التحذيرات.
3: اليوم ربا عندنا يعني حالة من صلة الرحم هي أمر ضروري في محافظة دير الزور. الأهالي يريدون أن يصلوا أرحامهم الذهاب من هذه الضفة إلى تلك الضفة، فلم يكن لديهم حل إلا استخدام العبارات المائية. وهناك أمر آخر مهم جدا ربا، هو عشرات المشاريع فتحت على ضفاف نهر الفرات، كانوا ينتظرون أول أيام عيد الأضحى المبارك كي يفتتحون مشاريعهم، لكن غرقت للأسف هذه المشاريع، مثل مقهى فتح جديد، مشروع الزبلاين التزحلق الهوائي، ومشاريع أخرى كثيرة اليوم توقفت عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه. الجسر الترابي خارج الخدمة، لا نعلم هل هي 10 أيام، هل هي أكثر بحسب ما أخبرت محافظة دير الزور، حتى تعود المياه إلى طبيعتها ثم تغلق الفتحة التي أحدثت داخل الجسر حتى يعود الناس.
2: طيب، غير موضوع العبارات مصعب واستخدام هذه العبارات التي واضح أنها غير آمنة، وخاصة مع تحميل هذه الحمولات الكبيرة من السيارات والأهالي من المدنيين، هل ما زال الأهالي يتوجهون وخاصة الأطفال للسباحة بمجرى النهر، علما أن ارتفاع نسبة المياه أصبح خطيرا جدا ولا قدر الله ربما يؤدي إلى الغرق؟
3: طبعا ربا، يعني هذه مشكلة كبيرة. قبل 3 أيام غرق شاب في الرقة، وقبل أسبوع تقريبا غرق شاب في مدينة دير الزور على نهر الصغيرة. كان يظن هذا الشاب أن النهر كما كان سابقا ارتفاعه 1.20 متر، لكن تفاجأ بارتفاع منسوب المياه الذي وصل إلى 3 أمتار وغرق هذا الشاب. وحتى هذا اليوم بعض الأهالي بعض الأطفال يتوجهون للسباحة، وهذا ما حذرته إدارة الطوارئ والكوارث والوزارة ومحافظة دير الزور بعدم السباحة بشكل نهائي، لأن النهر اليوم المياه سريعة جدا وهي مرتفعة بشكل كبير جدا. قد يظن البعض أن مكان كان يسبح فيه سابقا ارتفاعه منخفض، لكن هو يتفاجأ بارتفاع منسوب المياه. وهناك مطالبات اليوم أيضا ربا، الأهالي خلفي التقوا معي قبل قليل وقالوا لي نطالب محافظة دير الزور والحكومة السورية بتأهيل الجسور. عندنا في دير الزور 11 جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها فوقي تماما هنا جسر السياسية، وهو الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف. يطالب أهالي دير الزور بتأهيل هذا الجسر، البدء ولو كان البدء في تأهيل هذا الجسر حتى لو طالت المدة، إنما الآن الجسر يعني الأهالي يتحدثون لماذا لم يبدأ العمل بهذا الجسر ويعود الناس العبارة. قبل قليل ربا اصطدمت عبارتين ببعضها أمامنا، لم نستطع اللحاق وحتى تصوير اللحظة.
2: طيب مصعب، من يشرف على هذه العبارات؟ من يقوم بصيانة هذه العبارات؟ كم عدد هذه العبارات التي هي غير آمنة كما تحدثنا، لكن الأهالي بأيام العيد يريدون أن يصلوا أرحامهم، يريدون أن يشعروا بالطقوس ويعبروا ضفتي النهر؟
3: ربما هذه العبارات هي تعود لملكية خاصة لأشخاص يعملوا بها منذ يعني سنوات، ليست حديثة.
2: نعم معروف.
3: إنما هؤلاء الآن يستعملونها كوسيلة تنقل ما بين الضفتين، وهي باهظة الثمن. قد يصل مثلا نقل السيارة ل 200,000 ليرة سورية إلى أكثر من ذلك. وأيضا المواطن الآن بعد انتهاء العيد في طلاب يقدمون جامعات ربما سوف يضطرون التنقل عبر هذه العبارات. هناك من يعمل ما بين الريف والمدينة، موظفين سواء كان في الريف أو في المدينة يضطرون استخدام هذه العبارات. لا يوجد أي يعني شيء يصل ضفتي نهر الفرات سواء كان الجسر الترابي الوحيد أو الجسر الذي استحدث قريب من بلدة المريعية، هو جسر حربي. يعني أنشأته محافظة دير الزور بالتعاون مع إدارة الجيش.
2: شكراً.
3: هذا الجسر غرق بالكامل، ارتفعت المياه فوقه لأكثر من نصف متر وخرج عن الخدمة ربع.
2: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا، على نقل هذه الصورة من دير الزور. كنت معنا من أمام ضفة نهر الفرات. نهاية الساعة الأولى من الجولة، نلقاكم على رأس الساعة مع أخبار وتغطية جديدة.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

حياكم الله من جديد مشاهدينا في ساعتنا الثانية من الجولة، ونبدأها بالعناوين. في أول أيامه تلفزيون سوريا يواكب أجواء عيد الأضحى المبارك ويرصد تقاليده في الأسواق والساحات العامة. في أول أيام العيد الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى ويتوجهون لأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة. بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات انجراف الجسر الحربي في المريعية بدير الزور، ومديرية الخدمات تكشف إجراءات لحماية الجسر الترابي من الانهيار. وأخيرا في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ووزير دفاعه يهدد بخطة لتهجير الفلسطينيين.

0: أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. رصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. التقى تلفزيون سوريا بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
1: مبسوط بهالعيد كتير، وأنا فرحان بهالعيد كتير لأنه عم بزور لأنه عم بتضيف وعم يجون ضيوف بالبيت.
2: أتمنى إن شاء الله يجي على الأفضل وعلى أحسن. نتمنى لبلدنا الخير إن شاء الله ولشعبنا.
3: بألف خير من الله، عرفت كيف؟ مبسوطين وكل شيء الحمد لله.
0: أقام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة عيد الأضحى عند جسر الرستن بريف حمص.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل الإسمنت وجسر أرسطن الكبير. هذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهداء كان في هذه المنطقة. ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عون وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات،
2: وافد أهالي الشداد في محافظة الحسكة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله
2: أكبر. ونتابع أجواء العيد والاستعدادات أيضا من أجل المواطنين في هذه الأيام. ينضم إلينا الآن من اللاذقية مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا. أسعد الله أوقاتك دكتور، كل عام وأنت بألف خير. القطاع الصحي من أهم القطاعات في هذه الأيام، كيف تستعدون بداية في هذه الأيام وكيف هي الجاهزية لاستقبال أي حالات طارئة لا قدر الله في أيام العيد؟
4: أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بكم في مدينة اللاذقية. نحن كمديرية الصحة وكما جرت العادة بكل عيد أو بكل مناسبة نقوم وضع برنامج للطوارئ بكل مشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف في المحافظة. كانت استعدادات جيدة والحمد لله، هناك طواقم مناوبة في كل المشافي وسيارات الإسعاف المنظومة منتشرة بشكل جيد، وهذا تم الاستعداد. نحن قمنا قبل عيد بأيام بوضع جدوى من النوابات بكافة المشافي ولمنظومة الإسعاف بشكل كامل، كما تم الاطلاع على جاهزية من ناحية المستودعات ومن ناحية الأدوية الإسعافية اللازمة وتحضير كل ما يلزم ان شاء الله من اجل استقبال اي حاله مرضيه ان شاء الله خلال ايام العيد، وان شاء الله لن نطالب اي حالات خطيره باذن الله.
2: طيب اذا سالنا عن عدد سيارات الاسعاف الجاهزه والمستعده في مديريه الصحه في محافظه اللاذقيه بعمومها، كم هو عددها؟ وايضا النقاط الطبيه خارج مراكز المدن التي هي مراكز طبيه صغيره، الى اي مدى هي جاهزه ايضا ومستعده؟ خاصة أريد أن أسأل عن موضوع القريبة، النقاط الطبية القريبة من السواحل باعتبار أنه الآن فصل صيف وربما يتوجه المواطنون إلى البحر.
4: نعم، نحن كما جرت العادة في الأحوال الطبيعية لدينا سيارات إسعاف منظومة منتشرة في المناطق البعيدة عن المحافظة، ولكن خلال فترات المناسبات مثل الأعياد نقوم بزيادة العدد السيارات. لدينا بمنظومة الإسعاف 16 سيارة إسعاف و17 سيارة صار حاليا. طبعا لدينا نقص سيارات الإسعاف، هناك ضمن المدينة سيارات جاهزة للانطلاق في أي مكان على 110. لدينا سيارة في الحفة، لدينا سيارة في سطنفل، لدينا سيارة بسلمة، لكسب، البصيل، في منطقة الزغرين، في كل مناطق الاصطياف التي تكون مقصد لإخواننا السياح أو تشهد كثافة سكانية خلال العيد لدينا سيارة إسعاف جاهزة بأي لحظة على 110.
2: أيضا إذا تحدثنا عن الاستعدادات المتعلقة بالحالات الطارئة داخل المشافي، إلى أي مدى المشافي مجهزة بالأدوية للحالات الطارئة والإسعافية كما تحدثت، الأمور التي ربما تكون خاصة ناتجة عن تسمم لا قدر الله من الأطعمة أو من كثرة الأطعمة والحلويات بالعيد كما تعلم؟
4: نحن الحمد لله في الفترات الماضية تم تجهيز المشافي بتقريبا يمكن نقول بكل ثقة بأكثر من 85% من الحاجات الدوائية والإسعافية. وكما ذكرت سابقا بالنسبة لحالات الطوارئ كل أعياد نقوم بتكثيف المجهودات و تجهيز المستودعات بالأجهزة والمواد اللازمة والإسعافية بشكل جيد جدا. وأنا أعتقد أننا مراكزنا ومشافينا جاهزة لأي حالات تسمم أو أي حالات إسعافية ناجمة عن أي حدث كان.
2: إلى الآن يعني حسب معلوماتك إن شاء الله لم يكن هناك أي حوادث صحية أو مشاكل تم الإبلاغ عنها منذ ساعات الصباح، أم أن الأمر لا يخلو؟
4: طبعا الأمر لا يخلو، أنا الآن بمكتب مديرية الصحة وكنت منذ قليل بمشفى التوليد والأطفال وبعده انتقلت إلى مشفى الوطني. كان هناك حادث دراجة نارية مع الأسف، هناك ثلاث تبان موجودين بالمشفى لدينا نتيجة حوادث تتعلق بالدرجات النارية، وإن شاء الله نأمل أن ما نزيد هالحوادث خلال الفترات الجاية من الأيام إن شاء الله.
2: طب ما هي النصائح التي تقدمها دكتور خليل للمواطنين، وخاصة كما قلنا في فصل الصيف الآن وفي الأعياد بالتوجه إلى البحر، من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الصحية، من تناول الأطعمة من أماكن مضمونة تكون نظيفة، ما هي النصائح التي تقدمها وللأطفال تحديداً؟
4: هناك أمرين خطيرين، الأمر الأول هو ما يتعلق بحوادث المرور التي تشكل حقيقة ضغط وعبء على الكادر الصحي بشكل مستمر.
2: نعم.
4: بالمشافي والمراكز الصحية، ومع الأسف نتائجها تكون خطيرة جدا، عجز دائم بالإضافة لوفيات، وأغلب من ضحايا هذه الحوادث مع الأسف الشباب دون 20 سنة. نحن نتوجه إلى الأهل بمراقبة هذا الأمر وتوجيه النصائح إلى أولادهم عدم الخروج بهذه الطرق العشوائية غالبا والاستهتار بحياتهم وحياة الآخرين. هذا ما يتعلق بأمور الحوادث. حوادث السير عندنا تقريبا 80% منها هي حوادث دراجات نارية، هذا أول. ما يتعلق بأمور الشواطئ كمان نفس الأمر، ينبغي مراقبة الأطفال والأهل مراقبة أطفالهم ماذا يتناولون وإلى أين يتجهون، حفاظنا على أرواحهم وحفاظنا على أنفسهم من الغرق وعلى صحتهم مما يتناولون من طعام.
2: نعم.
4: حقيقة عم نلاحظ هذا الأمر بكل الأعياد، اضطرابات الغذائية الناتجة عن تناول العشوائي للمواد والأطعمة المكشوفة من طرقات ومن محاضرات.
2: في سؤال أخير، إلى أي مدى تتعاون أيضا مديرية الصحة مع باقي المديريات بمنظومة متكاملة من الطوارئ، يعني ليس فقط مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية مع وزارة الطوارئ والكوارث أو المديريات التابعة لها من الدفاع المدني وكل الجهات المعنية في الاستنفار بهذه المناسبات؟
4: طبعا كما ذكرت سابقا الخطه التي وضعت هي بالتنسيق مع جميع الجهات التي ذكرتها، سواء كانت الدفاع المدني او منظومه الطوارئ والاسعاف، كذلك عن طريق الهلال الاحمر والمشافي الخاصه، منظومه كامله بالتوافق والتعاون من اجل ان شاء الله تطريق هذه الحوادث اذا حصلت ان شاء الله.
2: ونعم.
4: الله سبحانه وتعالى هالعيد نتيجه حمله التوعيه التي تمت عن طريق حتى اجهزه المرور ومديريات المرور لإخواننا بالالتزام بموضوع السير والانتشار بالطرقات، إن شاء الله نأمل أن نأخذ نتيجة.
2: شكرا جزيلا لك الدكتور خليل آغا مدير صحة اللاذقية على وجودك معنا، وكل عام وأنتم بخير وجهودكم مشكورة، أنتم الجنود المجهولون أيضا في هذه المناسبة، شكرا جزيلا لك. وننتقل من الدكتور خليل إلى السيد عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا الذي انضم إلينا من دمشق، مرحبا بك وكل عام وأنت بخير سيد عبد الرزاق. حماية المستهلك ضرورية في هذه الأعياد لأنه بعض التجار يقومون بالتلاعب بالأسعار، يقومون بتنزيل النوعية، ربما تكون حماية المستهلك أولوية لكم، ما هي الإجراءات التي تقومون بها في هذه المناسبات؟
5: يعني بداية كل عام وانتم بخير، لكن نحن اللي بيسعدنا انه اثناء تجولنا في الاسواق اثناء ذهابنا الى الصلاة لم يكن هناك تشنج امني كما كان سابقا ايام نظام بايد الحقيقه، في سعاده وسرور بهالناحيه هي، لكن الذي ينغص حياه المواطن الحقيقه ارتفاع الاسعار، رغم توفر المواد والسلع التموينيه موجوده بالاسواق بشكل كبير، مستلزمات العيد متوفره، لكن للاسف هناك ارتفاع في الاسعار يعني غير مسبوق عن العيد السابق. سبب الارتفاع طبعا جشع بعض التجار، لا نقول التجار جميعا، جشع بعض التجار واستغلال هذه المناسبه، رغم ان هذه المناسبه مناسبه كريمه تدخل.
2: طب الى اي مدى تستطيعون سيد عبد الرزاق ان تسيطروا على جشع بعض التجار؟ الى اي مدى استطعتم ان تضبطوا هذا الامر وتراقبوه خاصه في فتره قبل العيد واليوم في اول ايام العيد؟
5: جولاتنا طبعا مستمرة، نحن دائما في عنا سعر وسطي، نأخذ سعر وسطي إذا كان بالمحافظات أو في دمشق بالعموم، نأخذ سعر وسطي للمواد، في حال تجاوز السعر الوسطي بشكل كبير يعني أن هناك نوع من الجشع أو الارتفاع بالأسعار، لذلك يجب تنبيه التاجر أول مرة وثاني مرة، المرة الأخيرة ممكن نحن تعد بند الغش والتدليس، إغلاق المحل فترة محددة أو وضع مخالفات. رغم انتقالنا للسوق الحر، السوق الحر الحقيقة سوق ممتاز وجيد، لكن الحقيقة التاجر إلى الآن لم يستوعب هذا التحول الجديد في السوق الحر. السوق الحر يعني انخفاض الأسعار، يعني وجود تنافسية بالأسعار بين التجار، لكن للأسف إلى الآن لم نحصل على هذه الميزة التي كنا نتوقعها.
2: ربما اقتصاد السوق الحر يحتاج إلى وقت حتى يكون معمول به بشكل صحيح ووفق كل المعايير. بكل الأحوال إذا سألناك أيضا عن شكاوى المواطنين
5: حبذا
2: تفضل.
5: طبعا شكاوى يعني حبذا لو كان هناك تهيئه للمواطن والتاجر قبل الانتقال للسوق الحر، نحن انتقلنا بشكل مباشر من قانون التسعير الى قانون السوق الحر، يجب هناك ان يكون هناك توعيه، وهذه دور الجمعيه الحقيقه، نحن بنقوم بجولات نوعي الاخوه التجار انه لخفض الاسعار لرحمه المواطن، ولا سيما ان الدخل المواطن دخل المواطن اصبح في الحضيض، رغم الزياده الاخيره للمتقاعدين وزياده للعاملين في الحكومه، لكن هناك فارق، نشبه ذلك بسرعه السلحفات والارنب، الاسعار بسرعه الارنب والدخل بسرعه.
2: طيب ذريعه ان الليره السوريه تنخفض مقابل الدولار الى اي مدى هي فعلا دقيقه بالنسبه لرفع الاسعار ومن خلال موقعك بحمايه المستهلك؟ لأن هذا ما يقال للمواطن، الليرة نازلة والدولار طالع.
5: لا لا لا لا يا سيدي، هذا الكلام غير صحيح، لكن نحن كنا حذرنا سابقا وما زلنا نحذر من موضوع دولارة الأسواق. يعني هلا أي شغلة بدك تشتريها بإيدك بالدولار، وهذا بيأثر على أسعار الليرة السورية وبصير طلب على الدولار، ولا تنسي هناك موضوع المضاربة، مضاربة على الليرة السورية، لكن الليرة السورية بتصور إنه قوية جدا بعد إنه شالوا صفرين، وضع ممتاز، لكن موضوع المضاربة ودولارة الأسواق الحقيقة عم يصير طلب على الدولار، وهذا شيء لازم يكافح، وفي تعليمات طبعا من وزارة الاقتصاد والصناعة بعدم الإعلان عن السلع بالدولار، للأسف التعامل يكون بالدولار.
2: وأنتم ترصدون هذه الحالات، يعني التجار يسعرون بالدولار وإلى أي مدى المخالفة يعني تكون مناسبة لهكذا يعني تصرف من قبل بعض التجار، لن نقول الجميع؟
5: قولا واحدا التسعير بالدولار ممنوع، لكن في الخفاء طبعا والتداول عم يصير بشكل يعني ما بنقدر نعني نسيطر عليه، عم يصير بالخفاء. اما الاعلام بشكل رسمي انه يعلن هذه السلعه بالدولار، هذا طبعا مخالف. طيب. ويؤدي الى اغلاق المحل في حالات كثيره.
2: نعم. طيب اذا سالنا ايضا عن الابلاغ عن المخالفات، ما هو الرقم الساخن الذي من الممكن ان يتواصل معه المواطنون، والى اي مدى فعلا تتفاعلون مع المخالفات والشكاوى المقدمه خاصه في أيام العيد؟
5: نحن عممنا في المحافظات وفي دمشق وريفا رقم الشكاوى 120 لريف دمشق و119 لمدينة دمشق، ويتم التجاوب بشكل سريع. إضافة إلى وضع لوحات إلكترونية أو جي آر على المحلات، لصاق على المحلات في حال وجود مخالفة وعدم تمكن المواطن من الاتصال بمكتب الشكاوى أو بهاتف الشكاوى، يمكن تصوير هذه اللوحة الموجودة على المحلات، طبعا تعممت حوالي 50%، ويجري العمل إلى تعميمها على كافة المحلات على الواجهة بشكل ظاهر وجلي، يقوم المواطن بتصويرها وإرسال نوع المخالفة، في تواصل طبعا بين اللوحات هي وبين المركزية في الوزارة.
2: ما هي هذه اللوحة لو تشرح لنا سيد عبد الرزاق؟ هذه اللوحة الجي آر التي توضع على لتشرحها لنا كي يعرف المواطنين كيف يتعاملون مع هذا الأمر.
5: نوع نوع من الجي ار موجوده ملصوقه على على على الواجهات، يقوم بتصوير المواطن فورا تنتقل الصوره الى الوزاره، ويتم طبعا بيحكي عن المخالفه. حتى في عندنا طريقه جديده انه يرشد المواطن، تطبيق طبعا سيفعل قريبا، المحلات التي لها مخالفات او لها
2: يعني فقط سيد عبد الرزاق لكي نشرح للمواطنين يعني لانه اصبح هناك التباس، انت تقصد بالكيو ار وليس الجي ار
5: QR.
2: نعم لأني أنا أريد أن أستوضح منك هذا الأمر لأنه مهم، لأنه حالة الإبلاغ بهذه الطريقة هي أسرع ربما وأكثر فاعلية ووصولا بشكل مضمون.
5: أسرع وأسهل للمواطن وبعيد عن الحرج. سيدتي بعيد عن الحرج الحقيقة، وقت يخبر المواطن عن جاره أو قريبه أو أحد بخصه بيكون نوع من الحرج فيه بالنسبة له. هي ما فيها حرج وسرية بمنتهى السرية. يقوم بتصويره ونقله عبر الموبايل مباشرة إلى المركز. إضافة إلى إرشاد المواطن، تطبيق سيطبق قريبا، يعطي المواطن نبذة عن هذا المحل أو المنطقة اللي هو عم يقوم فيها بالتبضع، أنه المنطقة هي هذا المحل تخالف أكثر من مرة بزيادة أسعار، برشوة تدليس، بعدم التسعير. لذلك بيكون بيأخذ فكرة أنه هالمنطقة ابتعد عنا وألجأ إلى في طبعا في السوق الحر بإمكانه ينتقل لأي محل بما يناسب دخله ويناسب وضعه.
2: نعم. شكرا جزيلا لك، على أمل أن تكون جمعيتكم فعلا هي بوابة لحماية المستهلك. شكرا للسيد عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، كنت معنا من دمشق وكل عام وأنت خير مرة أخرى. رصد تلفزيون سوريا زيارة الأهالي لإحدى المقابر في محافظة درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
6: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه إلى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الأبرار، ومن بعدها طبعا منروح من عايد على اللي متوفين، على أهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
2: كما رصد تلفزيون سوريا أجواء عيد الأضحى في العاصمة الألمانية برلين والتقى سوريين هناك.

0: هلا نحن بنفضل انه نكون العيد ببلدنا، هون شوي الاجواء كئيبه، بس الحمد لله هون في كتير يعني مسلمين وسوريين ومن اخواتنا الجزائر والتونسيين الحمد لله يعني.
1: وينضم إلينا من درعا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من هناك، وإبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. مرحبا بكما. أبدأ معك حسام من درعا، كيف هي أجواء العيد؟ كيف ترصد لنا حركة الناس؟ على ما يبدو أن حسام ليس جاهزا، أذهب إلى إبراهيم السويد من إدلب. كل عام وأنت بخير إبراهيم، لتنقل لنا حركة الناس في أول أيام العيد وأيضا حركة الأطفال الذين يرغبون بالتوجه إلى الألعاب في هذه الساعات.
2: نعم، كل عام وأنتم بخير جميعا. بالفعل نحن الآن داخل مدينة إدلب، قبل تقريبا حوالي ساعتين من الآن كنا في منطقة المخيمات، وقبلها أيضا كنا في يعني في صلاة العيد تحديدا التي كانت أيضا هنا في مدينة إدلب. نحاول بشكل يعني واسع أن نرصد عدة مناطق اليوم في المحافظة، حقيقة يعني تتفاوت أجواء العيد ما بين منطقة إلى منطقة أخرى. نتحدث عن مناطق إدلب التي تشهد، أو مدينة إدلب تحديدا التي تشهد يعني نوعا ما من أجواء العيد اليوم، يعني خاصة مع وجود الأضاحي ووجود الأهالي التي تقوم بعملية يعني الأضاحي. وخلفي هنا يعني أحد المحال يعني اللحامين هنا الجزارين يقوم بعملية الأضاحي. أيضا كانت قبل قليل يعني أو قبل ساعة من الآن كنا نرصد في منطقة المخيمات بشكل أساسي المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل على عملية يعني ذبح الأضاحي في تلك المنطقة، بالتعاون أيضا يعني مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي
1: بالنسبة إبراهيم فعلا لموضوع المخيمات، إلى أي مدى الأمور مضبوطة من قبل المنظمات بموضوع الأضاحي والجهات المعنية مشرفة على هذه الأمور، خاصة أن أهلنا في المخيمات ربما ينتظرون هذا العيد للحصول على اللحوم الأضاحي ولأن يشعروا بالقليل من البهجة بعد أن تقريبا انعدمت المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية لأهلنا هناك؟
2: نعم بالفعل ربا يعني منذ تقريبا حوالي عام ونصف يعني الخدمات بدأت تتراجع بشكل يعني كبير جدا هنا في المنطقة، وبالتالي نتحدث عن تراجع في الخدمات الأساسية. اليوم أيضا هناك يعني بالنسبة لمنطقة المخيمات بشكل أساسي هناك إشراف مباشر من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشرف على عمل المنظمات والتي تقوم بعملية توزيع يعني المنظمات في المخيمات. كنت أجري لقاء مع أحد يعني رئيس احدى المنظمات الانسانيه، تحدث بشكل اساسي تم توزيع يعني اعداد المنظمات على اعداد المخيمات على المنظمات التي ستقوم بعمليه اجراء عمليات التوزيع للاضاحي، وبالتالي ستحاول قدر الامكان بحسب ما علمنا يعني المنظمات الانسانيه تغطيه يعني المخيمات بالنسبه لتوزيع الاضاحي بشكل أساسي. لكن بالفعل كنا نرصد خلال السنة الماضية يعني بشكل عام وحتى اليوم هناك ضعف كبير في الخدمات الأساسية للمخيمات. أغلب المنظمات توجهت باتجاه مناطق يعني القرى والمدمرة التي تحاول إعادة الحياة في تلك المنطقة، لكن بالتأكيد ربما كنت أتحدث عن تقريبا عن ثلاث مناطق يعني تختلف فيها أجواء العيد. المنطقة الأولى كانت المخيمات التي تحدثت عنها، كانت الفرحة بشكل أساسي للأطفال الصغار، هناك غصة للكبار يعني نتيجة عدم عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. مدينة إدلب والقرى والبلدات متواجدة في إدلب أيضا كانت تشهد أجواء يعني جيدة بالنسبة للعيد وعادات والتقاليد وشعائر العيد التي كانت متواجدة. مناطق التي كانت هي سابقا خطوط تماس بشكل أساسي والتي عادت إليها الأسر هي تقريبا أول يعني عيد تشهده تلك المناطق من ناحية الكثافة السكانية ومن ناحية يعني التقاليد والعادات التي تجريها الأهالي في تلك المنطقة. شاهدنا الكثير من الأسر يعني يعني التي يعني عادت إلى تلك المنطقة ويعني كانت يعني متواجدة خلال اليومين الماضيين في عملية شراء يعني الحلويات وغيرها. وبالتالي اليوم أيضا بدأت يعني تقاليد العيد. وبالتالي هذه هي تقريبا ثلاث مناطق في إدلب تختلف أو تتفاوت بها ما بين منطقة إلى منطقة أجواء العيد بشكل أساسي.
1: نعم شكرا لك إبراهيم. أنتقل إلى حسام مسالمة مراسلنا من درعا لينقل لنا أيضا أجواء العيد من هناك والاستعدادات. مرحبا بك حسام، كيف هي الاستعدادات الأمنية وأيضا القطاعات المعنية بحماية المواطنين في هذه الأوقات من الأعياد؟ كيف ترصد لنا هذه الأمور بداية؟ وكل عام وأنت بخير.
3: كل عام وأنت بخير وجميع السادة المشاهدين. بالحقيقة يعني درعا لم تنم ليلة أمس، كان هناك ضجة وحركة كبيرة في الأسواق في محافظة درعا. هذه الحركة رافقها أيضا انتشار أمني كثيف في الأسواق وعلى مفترقات الطرق وأيضا دوريات، وأيضا يعني أعيد نصب حواجز على محيط مدينة درعا قبيل العيد. صباح اليوم كان هناك انتشار كبير وكثيف للأمن والأمن الداخلي داخل مقبرة الشهداء وأيضا في الشوارع الرئيسية وشرطة المرور لتنظيم السير والحركة بشكل عام. أيضا تأمين مصلى العيد الذي هو جرى اليوم في ملعب البلدة، حيث صلى الأهالي في مصلى مفتوح في مصلى العيد المفتوح في ملعب درعا البلدية. كما تم تأمين هذا المكان بقوى الأمن أو من قبل قوى الأمن الداخلي. محافظ درعا العمري وتوجه بعد ذلك إلى المقبرة الشهداء، حالهم كحال أهالي مدينة درعا، حيث يوجد تقليد في محافظة درعا هو التوجه بعد صلاة العيد إلى مقبرة الشهداء. والآن يعني تجري الأمور بشكل طبيعي، لكن درجة الحرارة مرتفعة، ورغم ارتفاع درجة الحرارة إلى أن نشهد أن ساحات الألعاب المخصصة من قبل مجلس مدينة درعا مشغولة بالأطفال والألعاب، وقد خصصت عدة ساحات في مدينة درعا بهدف تنظيم الألعاب في مكان أو عدد أمثلة ثابتة. أيضا موضوع الأضاحي، خصصت عدة نقاط لبيع الأضاحي خلال هناك فوضى في نقاط البيع، وأيضا يعني عملية تلوث للشوارع والمرافق الرئيسية في محافظة درعا. كسبان يعني ليس كثيف على موضوع الأضاحي بسبب غلاء سعر الأضحية في هذا الموسم. يصل سعر الأضحية تقريبا المتوسطة إلى حوالي 360 إلى حوالي 400 دولار، أي بواقع 100,000 ليرة سورية لكيلو الخروف الواحد، وهو أيضا يعني رقم كبير مقارنة بالأعياد الماضية. لكن رغم ذلك يعني هناك يعني إقبال ولو كان ضعيف على الأضاحي بسبب يعني رغبة الأهالي خاصة المغتربين بتقديم الأضاحي وذبح الأضاحي في المحافظة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
1: إذا سألناك أيضا عن الإجراءات المتبعة تفصيليا بموضوع مراقبة الأضاحي، هل هناك تسجيل أي مخالفات إلى الآن؟ هل هناك فعلا التزام بالمعايير يعني وفق ما رصدته من هذا الأمر؟
3: نعم بالحقيقة ربما هناك يعني مراقبة حثيثة من قبل القسم الصحي في بلدية درعا، وأيضا حماية المستهلك من قبل تموين درعا، وأيضا فرض دوريات جوالة على أماكن الأضاحي ومراقبة نظافة هذه الأماكن. وأيضا يعني هناك موضوع أن الأضحية يجب أن تحقق شروط في الشريعة الإسلامية، وبالتالي يعني لا يجب أن يكون هناك يعني أضاحي غير صالحة للاستخدام، يعني هي الأضاحي نفسها لا يجب أن تكون حتى تقبل الأضحية يجب أن تحقق شروط. وبالتالي يعني الذين يعملون بهذا المجال يعلمون أن هناك شروط يجب أن تحقق، وبالتالي يراعون هذه الشروط بشكل سليم ودقيق.
1: شكرا جزيلا لك أيضا حسام مسالمة مراسلنا من درعا. وننتقل من درعا إلى دمشق مع حازم عوض مراسلنا من هناك. مرحبا بك حازم، كل عام وأنت بخير. لتضعنا بتفاصيل إضافية حول الأعياد والاحتفال بها وحركة الناس في الشوارع في دمشق.
4: نعم ربا، يعني حقيقة بدأت الشوارع بالحركة في العاصمة دمشق. هي عادة في أول أيام العيد بعد الظهر تبدأ الناس بالتحرك، الأطفال يبدأون بالنزول إلى ساحات العيد، لكن ربما يعني المشهد خلفي يوضح بأن يعني عدد الأطفال لا يزال قليلا، الحرارة جدا مرتفعة، عادة في اليوم الأول تتأخر الأسر في يعني نزولها من المنزل للزيارات ضبطا للأطفال بعد يعني غروب الشمس أو قبل غروب الشمس بقليل، عندما تخف الحرارة ينزلون إلى الألعاب. حاليا بدأت ساحات العيد تمتلئ بالأطفال الذين بدأوا يلعبون في ساحات العيد. هذا العيد على عكس العيد الماضي، العيد الماضي في اليوم الأول كان هناك يعني هطولات غزيرة من الأمطار منعت الأطفال من اللعب. اليوم نتحدث عن حرارة مرتفعة ربما تعيق بعض الشيء نزول الأطفال مبكرا إلى ساحات العيد. طبعا يعني في الصباح الباكر كان هناك يعني رصد للأضاحي، بدء من يرغب بالتضحية بشراء الخراف التي كانت منتشرة يعني في أحد الشوارع المعروفة في العاصمة دمشق وسكراد البيحاء، كانت بعض المزارع تعرض للخراف هناك، وكان اللحامون أو الخطابون يعني يقومون بذبح الأضاحي في الشوارع وعلى الأرصفة أمام الناس وهو تقليد سابق.
1: نعم حازم، على ما يبدو أن فقدنا الاتصال مع حازم عوض مراسلنا من دمشق. بالطبع سيكون هناك ضغط كبير على شبكة الانترنت وعلى التواصل في أيام العيد. بكل أحوال شكرا جزيلا لك حازم، ونتابع معكم مشاهدينا في هذه الجولة، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. ويأتي هذا النسك تمهيدا لقيام الحجاج بالتحلل من إحرامهم عبر حلق شعر الرأس أو تقصيره وارتداء ملابسهم العادية، ليتوجهوا بعدها إلى بيت الله في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، وبإتمامه يتحقق للناسك التحلل الأكبر من الإحرام. هذا وأعلنت الشؤون الإسلامية في السعودية نجاح نفرة أكثر من 1,700,000 حاج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة.

0: تبدأ مناسك الحج بالنية والإحرام وتستمر عبر محطات عدة تشمل الطواف والسعي ثم التوجه إلى منى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وتختتم بطواف الوداع. هذه المحطات نستعرضها بالتفصيل في هذه المادة.
1: في رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ينتقل الحاج بين محطات تعبدية متكاملة حيث تتجرد الروح من مشاغلها إذاناً بانطلاق مسار إيماني عميق نحو القرب من الله. الرحلة تبدأ بالإحرام وهو أول مناسك الحج ويستهل بنية أداء فريضة الحج، حيث يرتدي الرجال رداءً وإزاراً أبيضين غير مخيطين، والنساء ترتدي لباساً محتشماً يراعي ضوابط الشريعة. ويبدأ الإحرام من أماكن محددة تحيط بالحرم المكي في مكة المكرمة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق. بعد دخول الحاج مكة المكرمة محرما يبدأ طواف القدوم بالطواف حول الكعبة 7 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، لينتقل بعدها إلى شعيرة السعي حيث يمشي 7 مرات بين جبلي الصفا والمروة داخل أروقة المسجد الحرام. في 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهو اليوم الأول للحج، يتوجه الحجاج إلى منى حيث يمضي الحاج هناك يومه بالدعاء والذكر والمبيت، ويصلي الصلوات 5 جمعا من دون قصر استعدادا للتوجه إلى عرفات. في 9 من ذي الحجة وهو اليوم الثاني للحج، يتوافد الحجاج منذ الصباح إلى صعيد عرفات ويقفون هناك بدءا من زوال الشمس أي وقت أذان الظهر حتى غروبها، يرفعون فيه أكف الدعاء ويستغفرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، دلالة على عظم هذا اليوم ومكانته. مع غروب شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة، وهناك يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويجمعون الحصى التي سيستخدمونها في شعيرة رمي الجمرات في اليوم التالي. في 10 من ذي الحجة أول يوم من عيد الأضحى وهو اليوم الثالث للحج، يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى حيث يرمي جمرة العقبة، وهي كبرى الجمرات 3 ب7 حصيات متتالية، ثم يقدم الحاج أو وكيل عنه ذبائح، وبعد ذلك يحلق الرجال رؤوسهم أو يقصرونها، بينما تقتصر النساء على تقصير جزء يسير من شعر الرأس، ليعود الحاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، ثم يعقبه بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات. بعد أداء طواف الإفاضة يعود الحاج إلى منى ليواصل مناسكه برمي الجمرات 3 كل يوم على مدار اليومين 4 و5 من أيام الحج، حيث ترمى الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ب7 حصيات لكل واحدة. وبالنسبة إلى الحجاج الذين يختارون المبيت في منى ليوم إضافي، يكررون رمي الجمرات 3 مرة أخرى في اليوم 5. قبل مغادرة الحاج لمكة المكرمة يؤدي طواف الوداع، وهو المحطة الختامية في رحلة الحج، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة للمرة الأخيرة، ويمثل هذا الطواف وداعا روحانيا للمسجد الحرام وختاما لمناسك الحج.
0: أعلنت البعثة الطبية السورية للحج والعمرة تحويل 18 حاجا سوريا من مشعر عرفات إلى المشافي السعودية نتيجة للتعرض لضربات شمس وحالات صحية أخرى.

0: طبية لمتابعة أوضاع الحجاج والتعامل مع الحالات الطارئة. وأضاف الدبل أن الكوادر الطبية قدمت خدمات صحية واستشارات لنحو 700 حاج سوري، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية السعودية لمتابعة الحالات المحولة إلى المشافي. في ملف آخر، تمكنت فرق خفر السواحل بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والقوات البحرية من إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق زورق تهريب قبالة سواحل طرطوس. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة إكس أن عمليات البحث والتمشيط الميداني ما تزال مستمرة في المنطقة للعثور على 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانجراف الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر. كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. بدوره قال مدير مديرية الخدمات الفنية في دير الزور عبد الهادي الصالح لتلفزيون سوريا إن فرق المديرية حفرت قناة بطول 20 متر لتصريف المياه المتجمعة خلف الجسر الترابي عقب تعرضه لانهيار جزئي تجنبا لانهياره الكامل.
1: بعد فتح بوابات السدود تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب. هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور بالريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظا على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية، تحياتي.
2: تحياتي.
1: يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا جاءت استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات، وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات كمية تجاوزت 1800 وقد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعا هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنيا لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة، قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر وتحسبا من انهياره بشكل كامل. يعني إن شاء الله هذه ظرف استثنائي يستغرق عدة أيام وسنستأنف العمل بالجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
1: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
2: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة، يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
1: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب لحنا تلفزيون سوريا دير الزور.
0: في الملف الفلسطيني، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 140 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر.
3: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
2: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، وذلك إثر استهدافه بغارة جوية مكثفة نفذت أمس الثلاثاء شمال غزة. وحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشباك، فقد شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال أحداث 7 أكتوبر، وعين قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده ستنفذ ما سماه خطة الهجرة الطوعية من قطاع غزة. وقال كاتس في بيان إن حركة حماس لن تبقى في السيطرة على القطاع سواء على المستوى المدني أو العسكري، مؤكدا أن ذلك سيحدث في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. وأضاف أن ما وصفه بخطة الهجرة الطوعية من غزة سيتم تنفيذها من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وتنضم إلينا عبر الهاتف مراسلتنا من قطاع غزة شروق شاهين. مرحبا بك شروق، العام وأنت بألف خير. سنبدأ بخبر الاغتيال للعودة وسننتقل بعدها للحديث عن الأجواء بالعيد واحتفالات العيد في القطاع رغم المآسي والكوارث الإنسانية هناك. تفضلي.
3: نعم ربا، بداية كل عام وأنت بألف
2: بخير.
3: خير، والمشاهدين جميعا بألف خير. بكل تأكيد قطاع غزة بكل أسف يعيش هذه المرة عيد الأضحى في ظل استهدافات ومجازر ضد المدنيين في القطاع، على الرغم من أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار. عشية عيد الأضحى كانت ساعات صعبة جدا تحديدا على مدينة غزة بعد سلسلة من الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، استهداف لشقق سكنية في المدينة. وهذه الغارات جاءت بشكل مفاجئ ودون تحذير، واتضح بأن هذه الغارات هي عملية اغتيال طالت القيادي في حركة حماس محمد عودة، وهو الذي تقول إسرائيل بأنه تولى مؤخرا منصب قائد الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام في قطاع غزة، إلى جانب عمله رئيسا لهيئة استخبارات الحركة. الغارات جاءت من سلاح الجو الإسرائيلي، نتحدث عن أكثر من 3 صواريخ دفعة واحدة استهدفت مبنى سكني في قلب مدينة غزة. وأثناء تواجد العائلات والأهالي في الشوارع والطرقات، خاصة أن هذا المبنى موجود في حي الرمال، وعندما نتحدث عن حي الرمال هو أحد الأحياء المركزية في مدينة غزة، ويشهد نشاطا كان بسبب التحضيرات البسيطة والخفيفة والخجولة لاستقبال عيد الأضحى. الغارات التي نفذت يوم أمس أدت إلى استشهاد 6 من الفلسطينيين، من بين هؤلاء الحديث بحسب مصدر ميدانية هو القائد في حركة حماس محمد عودة. طبعا حركة حماس لم تخرج بأي بيان تتحدث عن نجاح العملية، ولكن إسرائيل خرجت في أكثر من بيان تتحدث عن نجاحها. وقالت، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال اليوم وجهاز الأمن العام الشباك في بيان رسمي مشترك عن اغتيال محمد عودة، الذي يزعم الاحتلال بأنه تولى مؤخرا منصب قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ربا.
2: شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسلتنا من غزة على كل هذه التفاصيل، وكل عام وأهلنا في غزة بألف خير. شكرا لوجودك معنا. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، كنا معكم على مدار ساعتين ونقلنا لكم احتفالات العيد من معظم المحافظات السورية. دمتم برعاية الله، عيدكم مبارك ويومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: ما معنى عذاري؟
1: تنادي اسمي، تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية.
0: ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان بالسنة الثالثة. أنا
0: هل يتجلى الأدب في دراستي؟
1: تحضار أيضاً للغائب الذي يسكن الروح.
0: أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه.
0: فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح.
0: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندا.
1: افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة،
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر،
1: ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد.
1: ريح الحجاز بحق من أنشاكي، رد السلام وحي من حياكي.
0: النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة،
1: بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة.
0: يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: وإن مت من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله،

0: والاسم لا يبدو غريبا لكنه مختلف قليلا. عذاري. ما معنى عذاري؟
1: هو جمع عذراء، الفتاة الطاهرة أو اللؤلؤة التي لم تمس. طبعا يقال إنه الجمع هو عذارة، لكن الأهل يعني من سياق الكلام والمنادى فقلبوا الألف المقصورة يا، فأصبحوا يقولوا عذاري عذاري.
0: هو صوت المد هذا في النهاية ربما يعطي شيء من الدلال والتدليل أيضا، أو حتى الملكية.
1: صح، يعني دائما والدتي تقول لي أنه عندما تنادي اسمي تشعر أنني ملك لها. يعني تشعر أن الياء هي ياء الملكية، أنه مثل عذارية.
0: جميل هكذا. جميل. ما أدري إذا كان أهل النحو يسمحون لنا أن نقيس قياسا، لأن وزن فعالي عند العرب يقاس عليه كاسم فعل الأمر، فيقولون سراعي يعني أسرع، ويقولون حذاري احذر. فإذا سمحوا لنا أن نقول عذاري أعذر، يعني ما أدري. في منزل جديد من منازل القصيد، مرحبا بعذاري حمدان.
1: أهلا فيكم،
0: نحن سعداء أن تكوني بيننا في منازل القصيد.
1: وأنا جدا سعيدة، وأتمنى صراحة أن تكون هذه الحلقة يعني إضافة قيمة للبرنامج وأيضا للمستمعين.
0: أنت مجرد مجيئك إلينا وثقتك بمنازل القصيد، ويحسب لك أنك ما زلت طالبة جامعية، ماذا تدرسين؟
1: طب الأسنان في السنة الثالثة. أنا
0: ما شاء الله. جميل، أهل الطب يهتمون بالأدب عادة.
1: نعم، ما بين الطب والأدب.
0: لدينا شعراء كثيرون كتبوا
1: قصائد
0: وهم أطباء.
1: صحيح،
0: صاحب الأطلال إبراهيم ناجي طبيب، زكي أبو شادي طبيب.
1: حتى هناك كتاب يعني من الأدب الأجنبي أو الأمريكي أيضا. يعني أذكر أنه في كاتب يقول في يعني نص في كتابه، كنت بين الأدب والطب. يعني كنت أعيش بين الأدب والطب.
0: جميل. هل يتجلى الأدب في دراستك؟ بمعنى تستشعرين حضور الأدب في دراسة طب الأسنان؟
1: يعني في الطب لا، لكن في حياتي الجامعية نعم. يعني أشعر أن الأدب يعني هو الذي يخفف عن نفسي الضغط الدراسي الذي أعيشه في الطب.
0: جميل. كان لدينا أصدقاء يربطون بين طب الأسنان والقصيدة، وكتبوا في هذا كثيرا. لم يسر في مخدر جرعته، بل خدرت في الشعور يداني، مدي يديك برقة وحناني. كان يخاطب طبيبة أسنان، يعني يبدو أن لديه قلع أو ما شابه. نحن في سياق ننادي في عذاري، وأنت تريدين أن تدخلي إلى عالم النداء والمنادى لتقدمي لنا مفهومه، ليس المفهوم البلاغي الذي أراده أهل البلاغة من حروف للمعاني ومن سياقات، وإنما المفهوم الشعري النصي. نعم. الذي يعتمد على أن نفهم ما معنى النداء إذا جاء في القصيدة، كيف يظهر النداء فيها؟
1: النداء هو ليس حرفا لغوي نضعه قبل الأسماء، بل هو استحضار كامل للكيان، واستحضار أيضا للغائب الذي يسكن الروح. وعرفت مرة النداء وقلت أنه صرخة الوجود، حين يشعر الإنسان أن صوته هو خيطه الوحيد المتبقي ليرتبط بالكون.
0: يا سلام.
1: لا دافع للشاعر أن ينادي بالقصيدة إلا والكلمة تخرج من قلبه، إنه ينادي أبعد قارئ تصل إليه روحه. وأنا دائما أتخيل هذا الشاعر في حال من الوحدة يغمره الظلام، ومن ثم يستدعي من يناديه. لا شك أن هذا النداء خارج من صميم قلبه ومن صميم روحه.
0: يا سلام.
1: وأحب أن أتمثل أول ما أتمثل به بقول الجواهر في قصيدته ذائعة الصيت الوترية، التي قال فيها مخاطبا هاشم الوتري: إيها عميد الدار شكوى صاحبا، طفحت لواعجه فناجى صاحبا.
0: إذن السياق هنا سياق مناجات. نعم. سياق فيه حالة من الاغتراب النفسي لدى الشاعر، يريد أن يشكو لصاحبه السيد هاشم كما تقولين. نعم. صح؟ يستعمل النداء: إيهن عميد الدار.
1: هو النداء أيضا أستاذي هنا أخذ صورة البوح، يعني البيت بذاته ولو لم يتضمن الشكوى، بمجرد أن قال الجواهري إيهن عميد الدار ولو لم يكمل، أتخيلوا أنه مهما قال فستكون شكوى مؤلمة، يعني مهما قال. امرؤ القيس في القصيدة التي سبقت موته وهو يودع الدنيا بنداء يحمل كل أسى الغربة، حين قال أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. ولا أخفيك أيضا أني أشعر أن قول امرؤ القيس هنا هو مثلا لكل مغترب، ولا شك أستاذنا يعني بالأخص نحن المغتربين ترى تجمعاتنا في كل مغترب كأن قلوبنا واحدة، وامرؤ القيس أجاد التعبير عنا كلنا حينما قال وكل غريبا للغريب نسيبه. وانظر أيضا كيف افتتح البيت بنداء يصدح بالألفة رغم أنه لا يعرف هذه الجارة، لكن نداءه يشي بغير ذلك. تخيله يقول أجارتنا أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريبا للغريب نسيبه.
0: جميل جميل، يعني أنت بين الجواهري وبين امرئ القيس تنتقلين من شكوى صاحب لصاحبه إيهن عميد الدار، شكوى صاحب طفحت لواعجه فناجى صاحبة خبرت أنك لست تبرح سائلا عني تناشد ذاهبا أو آيبا وتقول كيف يظل نجم ساطع ملء العيون عن المحافل غائبة، الآن أنبيك اليقين كما جلى وضح الصباح عن العيون غياهبة، فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكات مخاطبة. قصيدة قوية وحلوة وفيها شكوى. النداء الثاني هو نداء امرئ القيس، امرؤ القيس الذي يشكو غربته،
1: أجل
0: أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب
1: للغريب نسيبه.
0: تعرفي في بعض روايات الأدب تاريخ الأدب يقولون أن امرأ القيس قال هذه القصيدة وهو في ضواحي أنقرة، وقال شيئا من ذلك وهو يريد أن يستعيد ملك أبيه ثأر أبيه، فهو يريد أن يبحث عما يشده إلى تاريخه الأول.
1: كنت أظن أنه يعني فعلا قاله قبل موته، لكن في صحاري العرب يعني أو أرض العرب وليس في تركيا.
0: وقد يكون قد فعل هذا هناك، يعني هي رواية من روايات تاريخ الأدب. الشكوى والاغتراب، النداء هنا يحل كأنه صرخة من صرخات الإنسان.
1: أيضا أستاذي امرؤ القيس يعني بالنسبة لي هو فتق عين الشعر ورسم الطريق بدمه ودموعه لكل من سار بعده من الشعراء، فحتى عندما نادى لم يستخدم النداء التقليدي، فدخل مباشرة في جوهر الفعل وروح الطلب، فقال قفا نبكي من ذكرى حبيبا ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ترى أن النداء هنا الضمني في كلمة قفا هو كان بمثابة أو أبلغ من 100 ياء نداء، كأنه يأمر الوجود كله أن يتوقف، ويأمر رفاقه أن يشاركوه هذا العود الأبدي للذات الجريحة.
0: للأمانة معلقة امرئ القيس تضج بهذا النداء من البداية كما قلتي قفا نبكي، وعجبني هذا التخيل المجازي لمنادات الوجود كله.
1: أجل
0: كأنه قال للوجود أيها الناس
1: توقفوا،
0: أيها العالم
1: توقف. أيوة.
0: ومع أن أهل النقد يتحدثون كثيرا عن صاحبيه اللذين قال لهما قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي،
1: هناك الكثير من النقاد يقولون أنهما صاحبان متخيلان يبتكرهما الشاعر ليناجي بهما من يحب، ومنهم من قال أنهما السيف والخيل، لكن بصراحة رأيي أميل إلى أن هذين الصاحبين متخيلان يبتكرهما الشاعر ليصنعا معه مساحة مواساة، فالصديق هو يعني موضع البوح وأول من نلجأ إليه حين يشتد الحزن، وكأنه حين يناديهما يخفف عن نفسه حدة ما يؤلمه.
0: جميل جميل، ولا يبقى النداء عند حدود أننا نشكو نغترب، بل قد يتعدى النداء بين عالمين اثنين، بين عالم الحياة
1: وعالم الموت،
0: وعالم الموت، فتصبح وسيلة النداء أداة من أدوات مخاطبة الراحلين الذين صاروا في عالم ونحن في عالم، وهذا كثير في الشعر. ولعلك يعني تبحرينا يعني في هذا الجانب.
1: أجل استحضرت فورا الكليب وزير سالم. يعني المهلهل من ربيعة لم يكن ينادي كليب بلسانه بل بجرحه النازف. حين ناداه قال: يا خليلي نادي لي كليبا قبل أن تبصر العيون الصباحة، يا خليلي نادي لي كليبا ثم قولا له نعمت صباحا.
0: الله.
1: تأمل أستاذي في تكرار يا خليلي، هذا النداء ليس طلبا للمساعدة بقدر ما هو رغبة في استرجاع الزمن، وكأن المنادى إذا استجاب ستعود الروح إلى عروق كليب، كأن الأمل الأخير للمهلهل هو إجابة ندائه على كليبا يعود.
0: رائع. يعني إذا كان هذا المنادى سيستجيب لنداء الزير فكأن الروح ستعود لكليب. في عالم النداء هنا يتكون عنصران، المنادي والمنادى، وكليب هو عنصر ثالث يعني لا علاقة له بمسار النداء. لكن إذا تحققت العلاقة بين المنادي والمنادى فسوف تتحقق علاقة أخرى في الحياة بين عودة كليب إلى الحياة وبين إحساس الزير بذلك. صح؟
1: صح صحيح.
0: لذلك كان البردوني خالد من الشباب الفنيين الرائعين يحب البردوني، فكلما قلت البردوني يبتسم. كان يقول: وحينا أنادي وما من مجيب، وحينا أجيب وما من ندى. يعني دخولنا الآن إلى عالم الرثاء في تحقق النداء ومحاولة استرجاع ذلك الراحل الميت، محاولة استرجاع الذكريات، الحزن، الشجاع، الأحزان التي ترافق الحالة. وكأن غرض الرثاء هنا يتكئ على النداء.
1: جميل أستاذي. أيضا يعني إذا بقينا في هذا الفضاء الحارق ننتقل من نداء الأخي عند الزير إلى نداء الابن مع ابن الرومي، وهنا نجد الدقة المتناهية في استخدام أدوات النداء. فابن الرومي في رثاء ابنه لا يستخدم يا التي للبعيد بل يستخدم الهمزة لنداء القريب جدا، وهذا يعكس رغبة الشاعر في أن يظل ابنه قريبا من نبضه فيقول: أريحان كانت العينين والأنف والحشا، ألا ليت شعري، هل تغيرت عن عهدي، سأسقيك ماء العين ما أسعدت به، وإن كانت السقيا من الدمع لا تجدي.
0: الله.
1: ثم يخاطب عينيه على عادة البكائين فيقول: عيني جودا لي فقد جدت للثرى، عيني جودا لي فقد جدت للثرى، بأنفس مما تسألان من الرفد، عيني إلا تسعداني ألمكما، وإن تسعداني اليوم تستوجبا حمدي، عذرتكما لو تشغلان عن البكا بنوم وما نوم الشجي أخي الجهد. ومن ثم يعود بالنداء على قرة عينه فيقول: أقرة عيني قد أطلت بكاءها وغادرتها أقذى من الأعين الرمد، أقرة عيني لو فدى الحي ميتا فديتك بالحوباء أول من يفدي.
0: يا سلام يا سلام، هذا ابن الرومي عظيم في ندائه.
1: رثائيته هذه جدا مؤلمة
0: ومبكية، وأشرت إشارة يعني مهمة جدا إلى أن يا تستخدم للبعيد والهمزة تستخدم
1: للقريب،
0: كأن صوت يا هي مناداة فعلا، مناداة بعيد، يعني في هناك مسافة زمنية ومكانية.
1: صحيح. يشعر الإنسان فيه أن الشخص فعلا بعيد، مثل يا ممتدة، مثل امتداد المسافة بيني وبين هذا الشخص،
0: بينما الهمزة
1: قريبة.
0: قريبة، والهمزة من معانيها الاستفهام. يعني هي أيضا من أدوات الاستفهام، وبالتالي هنا قد يمتزج معنى النداء بالاستفهام. ريحانة العينين والأنف والحشا، هي منادى أكيد، لكن يتسرب إليها روح الاستفهام.
1: صحيح.
0: وكأن هنالك تساؤلا حائرا يقف أمامه الشاعر، والنداء هنا يمثل عصا الاتكاء في غرض الرثاء. هل كان ابن الرومي وحيدا في ذلك؟
1: لا، هناك الكثير من الشعراء الذين رثوا وشاركوا في رثاء أحبابهم، وأيضا يشارك في هذا النزيف أبو الحسن التهامي في رثاء ابنه الذي فقده أيضا عندما قال: أبا الفضل طال الليل أم خانني صبري، فخيل لي أن الكواكب لا تسري، أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت، فدهري ليل ليس يفضي إلى فجري.
0: حزين ومؤلم، ويأخذنا إلى عالم فعلا كأن الرثاء هنا يتكون بالنداء، يعني يمكن أن نقول الرثاء والنداء، لأن هناك حالة استصراخ وتأوه.
1: وهنا نعود إلى التعريف الأول حينما قلنا أن النداء هو صرخة الوجود، فالشعراء هنا هم يصرخون فعلا، وكأن أصواتهم بقيت وحيدة ويريدون من يستمعوا لهم أو إليها.
0: جميل.
1: أو يحسوا فيها.
0: جميل، هذا يعني تعليل طيب. دعينا نأخذ مثالا آخر في الرثاء.
1: من ذلك ما قاله المتنبي في رثاء خولة أخت سيف الدولة: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، كناية بهما عن أشرف النسب. وهذا مطلع قصيدته التي تعد من أنفس ما قيل في الرثاء، أنشدها حين طواه خبر وفاتها وهو بالكوفة، وفيها يعزي سيف الدولة بهذا المصاب ويعبر عن حزنه وأثر الصدمة عليه. والنداء هنا بالكنية والنسب هو مدح وافتخار وإشادة بأصل المنادى والتعظيم به، وذلك من أجل المواساة له، يعني عندما واسى صديقه.
0: جميل.
1: سيف الدولة
0: خولة يعني كانت في اشتباه تاريخي حول شخصية خولة أخت سيف الدولة في حضورها عند المتنبي.
1: أجل، هناك من يقول أنه كان يخفي حبا دفينا لها لكنه لم يفصح عنه، واختلف الكثير من النقاد حول هذا الأمر، منهم من أقر بهذا الحب ومنهم من نفى هذا الحب، لكن شيخ العربية محمود شاكر في كتابه عن المتنبي أثبت هذا الحب ونفى عن المتنبي أيضا مغاليط كثيرة بحقه.
0: جميل. يعني أنت في بداية اللقاء في منازل القصيد بدأتي بالشكوى والاغتراب وأدخلتينا في عالم من الرثاء، ونحن نلتقي لأول مرة في منازل القصيد، فكنت أنا والإخوة والأخوات نظن أنك سوف يعني تذهبين بنا في النداء مذهبا أكثر رقة، فكان الغرض غرضا رثائيا متفجعا حزينا. هل لا نطرق بابا مختلفا من أبواب النداء هنا؟
1: الحقيقة حين نتابع هذه النداءات نقف عند تجربة مختلفة يتقدم فيها النداء ليحمل صوت الفروسية والحب معا، كما نجده عند عنترة بن شداد في فأساليب النداءات المتكررة في قصائد عنترة تجاه عبلة لم نجدها في قصائد من عاش عصره. ولا نبالغ إذا قلنا إننا لا نجد قصيدة لعنترة تخلو منها. فعنترة يقول: أحبك يا ظلوم فأنت عندي، مكان الروح من جسد الجبان، ولو أني أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان. وأيضا يقول: ألا يا عبل قد زاد التصابي، ولج اليوم قومك في عذابي، وظل هواك ينمو كل يوم كما ينمو مشيبي في شبابي.
0: يا سلام. ولفت نظري أنه قال لها عبل في النداء. هذا بيسموه في النحو منادى مرخم، والترخيم يعني الحذف، والحذف أن يحذف آخر حرف من اسم العلم، فبدل من أن يقول يا فاطمة يقولون يا فاطم، وبدل من أن يقول يا عبلة يقولون يا عبل. وحتى إن هذا الترخيم يقع في حروف أخرى يعني، وقد يصادف الترخيم أسماء الذكور أيضا، فقالوا في حارث يا حاري بدل يا حارث، وهكذا أهل البلاغة يتحدثون عن أسرار هذا الترخيم ويقولون إنه شكل من أشكال التدليل للمحبوب، بمعنى أنه يدلل عبلة فيقول لها يا عبل، ونحن نفعل هذا في حياتنا اليومية.
1: أجل، له أيضا أبيات: رق من النسيم، تلك التي قالها بعد أن انتهى به الأمر أسيرا عند كسرى، حين لبى أبو عبلة بالمهر الذي طلبه، ويقال أنه طلب منه نوق العصافير التي لم تكن آنذاك موجودة سوى عند كسرى أو هرقل الروم. فأقصد الأبيات التي يقول فيها: ريح الحجاز بحق من أنشاكي، ردي السلام وحي من حياكي، هبي عسى وجدي يخف وتنطفي، نيران أشواقي ببرد هواك، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب عبلة مت قبل لقاك، يا عبلة ما أخشى الحمام وإنما أخشى على عينيك وقت بكاك، يا عبلة لا يحزنك بعدي وابشري بسلامتي واستبشري بفكاك.
0: الله الله الله، ما أجمل هذا النداء،
1: جدا جميل.
0: هذا نداء مؤثر
1: مؤثر، ويعني يستغرب الشخص أنه يصدر من عنترة، يعني كل هذه الشجاعة وكل هذه القسوة في الحروب.
0: لكن عنترة يعني لم يكن على هذه الحال من الشجاعة والفروسية والمحبة في كل أنفاسه الشعرية، له وقفات توحي بأنه حزين، وقوف على الأطلال، وقوف على، كان يعني يدخل الشجن إلى قصيدته مثلا يعني لما حتى لما بدأ معلقته هل غادر الشعراء من متردميهم، هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي. يعني هناك، ليس هناك حالة فروسية، هناك حالة من الاستسلام للحزن. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، كأنه يترجاها أن تتكلم، يرجوها أن تتكلم، يقول لها احكي، قولي، انفعلي، انفجري، كما قال نزار، لا تقفي مثل المسماري، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وهذا ديدنه في أمثلة كثيرة من شعره.
1: أجل، هناك أيضا وقفة طللية له يقول فيها: قف بالديار وصح إلى بيداها، فعسى الديار تجيب من ناداها، إلى أن قال: يا عبلة إن تبكي علي بحرقة فلطالما بكت الرجال نساها، يا عبلة إني في الكريهة ضيغم شرس إذا ما الطعن شق جباها، يا عبلة كم من حرة خليتها تبكي وتنعى بعلها وأخاها، يا عبلة كم من مهرة غادرتها من بعد صاحبها تجر خطاها، يا عبلة لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها، فأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها.
0: يا سلام يا سلام، فروسية، محبة، وقوف على الأطلال، وعذاري تنشد، وطب أسنان، وأدب وشعر، كله في خلطة واحدة في جلسة اليوم من منازل القصيد. يعني بدأ عنترة فارسا شجاعا قويا مهيبا، برغم أنه وقف على الديار هنا في البداية، لكنه في غزلياته كان مختلفا، فكان النداء عنده نداء تحببي لعبلة، ولم يكن عنترة وحيدا في هذه الغزليات التي دخلها النداء والتي نادى فيها الشاعر أحبابه أحيانا وهو يتحدث عن محبوبته، بل أحيانا قد يخبرهم أن هذه الديار ديار الأحبة وديار المحبوبة، فعليكم أن تقفوا بإجلال، أليس كذلك؟
1: بلى، مصداق ذلك كثير عزة الذي قال: خليلي هذا ربع عزة فعقلة. وانظر أستاذ كيف جعل كثير عزة كالكعبة أو البقعة المباركة، يعني هذه القصيدة غاية في الروعة حين قال: خليلي هذا ربع عزة فعقلة، قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسا ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي.
0: الله الله، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. يا سلام
1: أزل.
0: يا سلام، كثير عزة شاعر كبير،
1: وقصائده رائعة، وقصته رائعة.
0: نعم، لكنها قصة مؤلمة مؤثرة، يعني فيها استجداء لعزة، وفيها حب لعزة، وفيها
1: ونهاية مؤسفة،
0: وتائيته هذه تائية يعني كانت من معلقات التائيات إذا جاز التعبير. يعني إذا قلنا التائيات في الشعر العربي، فالتائية هذه لها حضورها الأساسي والوجداني. هذا ما قاله عنترة في محبوبته عبلة، وما قاله كثير في عزة. فماذا قال المجنون في ليلى؟
1: المجنون في مؤنسته الشهيرة كرر النداءات كثيرا، ونرى حتى أن النداء عنده حالة من الوجد، فقال: فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكالي، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلامي.
0: الله، مجنون مبدع
1: رائع.
0: يقولون مجنون يجن بذكريا، وأقسم ما بي من جنون ولا سكري، مضى لي زمان لو أخير بينه وبين حياتي خالدا آخر الدهر، لقلت ذروني ساعة وحبيبتي على غفلة الواشين ثم اقطعوا عمري. هذا المجنون قصته قصة، وفي القصيدة هذه الرائعة المؤنسة، القصيدة طويلة كما ذكرت يعني، وفيها معاني خفية لا يدركها إلا أهل علم النفس. يعني لما مثلا يتحدث عن: فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، كيف تصبح القصيدة دواء، كأنه يطرق صيدلية الأدب ثم ينتقي من عقاقيرها شيئا من الشعر، فيتجرعه قصيدة إثر قصيدة ثم ينشده تداويا لما حل به من مما أصابه من ليلى. وبالمناسبة أهل التاريخ يقولون إن المجنون لا يذكر له شعر قبل أن فارقته ليلى، فكأن الحرمان هو الذي قدح
1: فجر،
0: أي نعم، فجر هذه الموهبة الشعرية. الآن يعني شوية أصبح الجو أكثر خصوبة في منازل القصيد في لقاء اليوم. لماذا؟ لأنك أدخلتينا في عالم الجمال، في عالم الغزل، في عالم، وإن كان هنالك غزل تفجعي، ولكن النداء لا يقف عند هذا المستوى، فيدخل عوالم أخرى، ويمكن أن يمس المقدسات، فيتحدث الشاعر عن وطنه، يتحدث الشاعر عن وجدانه، يتحدث الشاعر عن ما يحيط به وعن بيئته وعن،
1: لا يمكننا أن نغفل عن تلك الصرخات التي وجهها الشعراء للأوطان وللمحبوبات وللآباء أيضا، بوجع معاصر يضاهي في جزالته وجع الأقدمين. فها هو نزار في نداء جريح للشام يقول: يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتب، تلك الزواريب كم كنزا طمرت بها، وكم تركت عليها ذكريات صبا، وكم رسمت على جدرانها صورا، وكم تركت على جدرانها لعبا، يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زحموا بالمنكب الشهبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة.
0: رائع النداء هنا: يا شام أينهما عينا معاوية، ويا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فمسحي عن جبين الحزن والتعب، والنداء أيضا هنا يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة. والنداء الأخير دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. النداء هنا هو الذي يكتب القصيدة.
1: صحيح، هو لا ينادي مدينة من حجر بل ينادي أما وتاريخا وذاكرة. ويعني هنا النداء هو استجداء للمسح على جرح لا ينتهي. ونزار لا يكتفي بنداء الأوطان أو بنداء الوطن بل ينادي أصل الجمال فيه وهو الأب في رثائية تتفتق عن الألم. أبي خبرا كان من جنة ومعنا من الأرحب الأرحبي، وعينا أبي ملجأ للنجوم فهل يذكر الشرق عيني أبي. أبي يا أبي إن تاريخ طيبا وراءك يمشي فلا تعتبي، على اسمك نمضي فمن طيبا شهي المجاني إلى أطيبي. حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي، أشيلك حتى بنبرة صوتي فكيف ذهبت ولا زلت بي.
0: الله الله،
1: نداء الأب هنا أو نداء يعني في كلمة أبي هي نداء الامتداد، وكأن الهمزة في كلمة أبي تشعر الشخص أن الأب لم يغادر بل هو ساكن في النبض والاسم.
0: جميل. والهمزة في كلمة أمي
1: نفس الشيء.
0: همزتان. جميل، يعني جيد أن كنا تنتصرنا للآباء ونحن ننتصر للأمهات، وبذلك يتحقق التوازن العاطفي الوجداني الأسري.
1: نعم.
0: وهذا معروف يعني في السياقات. لكن نزار للأمانة يعني ولج أبواب وجدانية عريقة في هذا المقطع الذي يتحدث فيها نبي. كنا قد ذكرنا في منازل القصيد مع أكثر من زميل وشاعر وأستاذ حول علاقة الأب بابنه وحول رثاء الأب وحول كتابة عما كتبوه لأبائهم، كأن القلب يسلب. أبو البقاء الرندي ماذا يقول؟ يا سالب القلب،
1: يا سالب القلب مني عندما رمق، لم يبقي حبك لي صبرا ولا رمقا، لا تسأل اليوم عما كابدت كبدي، ليت الفراق وليت الحب ما خلق، ما باختياري ذقت الحب ثانية وإنما جارت الأقدار فاتفق، وكنت في تلف الداعي إلى تلفي مثل الفراشي أحب النار فاحترق.
0: يا سلام يا سلام. وهذا الخيط اللي قلنا يعني الذي له حضور عند الإنسان، الوطن، العلاقة بالوالدين، العلاقة بالتراب، مناجاة الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء هو في الأصل نداء، أن ينادي العبد ربه ويطلب منه أن يستجيب له فيقضي له حاجاته. وشوفي معظم الأدعية والابتهالات تبدأ بيا، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، وهكذا يا رب الأرض والسماوات. فالنداء هنا يتحقق لتحقيق أشياء مقدسة في النفس ولها حضور كبير. وممكن أن يكون في القصيدة شكلا من أشكال التفجع، والشاعر تحدث عن وطنه كما كان عند نزار قباني قبل قليل. ونزار ليس شاعرا شاميا وحده يفعل هذا، فالشاميون قد فعلوا هذا يعني من الشعراء، وكانت لهم أساليب نداء متميزة. سمعتك تدندنين ببدوي الجبل.
1: بدوي الجبل شاعر سوري حاول النظام البائد طمس صيته، هو شاعر عملاق نادى في نقمته على فرنسا بنداء يستنهض الضمير الإنساني في وقت الشدة، حين قال: يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا، رق الحديد وما رقوا لبلوانا.
0: يا سلام، هذه القصيدة لها قصة. سمع بأن فرنسا اجتيحت من قبل ألمانيا فكتب هذه القصيدة: هل لا تذكرت يا باريس شكوانا. لماذا؟ لأن فرنسا لما اجتاحت دمشق عام 1920 وضربتها بالمدافع وقصفتها بالدبابات والطائرات، يذكر الشاعر الفرنسيين بما حل بدمشق يوم أن جاء الألمان ففعلوا بفرنسا ما فعلت فرنسا بدمشق.
1: الدائرة دارت.
0: نعم دارت الدائرة ودار التاريخ. سمعت باريس تشكو زهو فاتحيها، هكذا يقول. هلا تذكرت يا باريس شكوانا؟ ما للسفينة لم ترفع مراسيها، ألم تهيئ لها الأقدار ربانا؟ هذه القصيدة كان عندي صديق أطال الله في عمري يحبها حبا كبيرا، وكان دائما يدندن بها ويقول إنها من القصائد التي يجب أن تعلق في الصدور لما صحيح. لها من وقع.
1: هي فعلا من عيون شعره، والحقيقة يعني أنا أتمنى لو أن المناهج السورية تضم قصائد بدوي الجبل في كتبها، لأنه شاعر فعلا يستحق وهو عملاق من العمالقة.
0: ما يكون النداء إذا أراد الشاعر أن ينادي الليل مثلا؟ يا ليل نقطين الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده. ما يقول الشاعر لليل مثلا؟ يقول له يا ليل إنك صاحبي في محنتي، بيني وبينك عشرة وإخاء. ما يقول الشاعر وهو يريد أن يعبر عن شكواه كما فعل البدوي، لكنها الشكوى المرتبطة بالسياق الوطني والسياق الذي المجتمعي. لكن الشاعر أحيانا ينحسر إلى زاوية ما يتحدث فيها عما يخصه هو من الداخل.
1: تحدثت عن نداء الليل، وهو نداء للكاتم الأمين للأسرار. يقول مصطفى محمود الذي يرى في الليل مرآة لليلى: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، دروب الحي تسألني ترى هل سافرت ليلى، وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا ليلى.
0: يا سلام، أنا لو مكانك قرأت هذه الأبيات أبكي. تعتقدين أنني أمزح؟ لا لا لا أمزح، أبكي. لماذا؟ لأننا لسنا أقل عاطفة منكن وأنتن تقرأن الشعر أو تدرسنه، بل على العكس أحيانا قد يعني نتفوق عليكن في بعض الجوانب. أريد أن أضع نقاط احتراز يعني لنفسي. جميل، الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، مقفاة أدبية وجدانية وفيها شيء من العتاب واللوم أيضا، لكنها قد تمهد لما بعدها من لوم وعتاب.
1: يقول البصير في اللوم: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي، عدتك حاليا لا سري، بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي.
0: من البردة هذه، من البردة: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. إيش قال ابن الفارض؟ قل للعذول أطلت لومي طامعا أن الملام عن الهوى مستوقف، إذا عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. أحمد شوقي عارض البصيري هنا صح؟
1: أجل، قال: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلومي. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي.
0: أجل. من غلب الآخر، البصيري أم أحمد شوقي؟
1: أحمد شوقي.
0: لماذا؟
1: يعني عندما نتأمل يا ناعس الطرف نجد أنه نداء يمزج بين العتاب والدعاء. فالشاعر هنا يتمنى للمنادى ألا يذوق ما ذاقه من سهر وألم، وهذا برأيي هو قمة النبل في الحب.
0: جميل.
1: ألا تتمنى للآخر الشيء الذي يؤلمك.
0: نعم صحيح صحيح، ولكن يعني أرى أن أحمد شوقي ربما تجاوز بنقطة واحدة، تجاوز البصيري بنقطة واحدة، وهو أنه جعل الرد على اللائم ردا تطبيقيا يعني في العلوم التطبيقية، ولكنه علم من ذاق عرف. يا لائمي في هوى والهوى قدر، حالة قدرية، لو شفك الوجد، لو كنت تعرف الحب ما كنت تقول هذا الكلام. في إطار الحديث عن الحب وعن النداء وعن، نريد أن نصل إلى ساحل أخير من سواحل النداء، النداء الذي ينادي الوطن، والنداء الذي ينادي القضايا الكبرى، والنداء الذي ينادي القضايا المصيرية، إضافة إلى ما مر معنا من وجدانيات ومن ذاتيات تحدث فيها الشعراء، خاطبوا الليل وخاطبوا ليلى وخاطبوا من يحبون.
1: نعم، نداءات الأوطان تبقى هي المنادى الأبدي في وجدان الشاعر. يقول بشار الخوري في نداء لفلسطين يختصر التاريخ والجغرافيا: يا فلسطين التي كدنا لما كابدته من أسى ننسى أسانا، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه

0: والجرح فلسطين.
1: فلسطين نعم، يا فلسطين التي كدنا لما كابدته منها وننسى
0: من أسى ننسى،
1: من أسى أسان ننسى أسانا. صحيح، نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهدي كلانا. قم إلى الأبطال نلمس جرحهم لمسة تسبح بالطيب يدانا. قم نجوع يوما من العمر لهم، هبه صوم الفصح هبه رمضانا. يشتعل الإنسان بالنداء لأنه يريد أن يفجر الحياة. يا جبال أوبي معه والطير، أليس كذلك؟
0: بلى.
1: فاختمي لنا إذا.
0: دعني أختم بالقصيدة المجلجلة للجواهر التي يقول فيها: سلام على حاقد ثائر. ولنا هنا أن نترك المشاهدة في غمرة جلال هذا السلام الذي حيا به الجواهر كل ثائر وكل حر في القصيدة التي نادى بها السلام مرارا مرارا. يقول: سلام على جاعلين الحتوف جسرا إلى الموكب العابر، على ناكرين كرام النفوس يذوبون في المجمع الصاهر. سلام على طيبات الندور، سلام على الواهب النادر، وليس على واهبين العراء ضحاياهم خشية الناحر. سلام على غاصب ما يريد من فم مستذئب كاسر. سلام على حسن ذاك المصير، سلام على البطل الصائر. سلام على خالع من غد فخارا على أمسه الدابر. سلام على مثقل بالحديد ويشمخ كالقائد الظافر، كأن القيود على معصميه مفاتيح مستقبل زاهر.
1: يا سلام،
0: كل نداء ألقاه الجواهر هنا في هذه القصيدة يا نداء خالد لا يكاد الزمان يبليه.
1: إن شاء الله تكون حياتك مليئة بالسلام
0: آمين
1: والأمان والطمأنينة. وأهل اللغة يقولون سلام هنا مبتدأ ليست منادى، لكن استشعار المنادى يأتي من خلال ماذا؟ الدعاء الموجود فيها. وقد جاز الابتداء بنكرة لأنها دلت على دعاء، هكذا يقول أهل النحو. ولذلك قبلنا أن تكون سلام هنا في سياق النداء الذي يبحث عنه الشاعر، مش قبلنا تفضلا منا، لكن السياق الأدبي هو الذي يقول ذلك. الأستاذة عذاري طبيبة المستقبل، طبيبة الأسنان، هكذا بماذا سننادي باعتبار أنك أوقعتنا اليوم أو أخذتنا اليوم إلى عالم النداء، النداء في الشعر وتحولات النداء والغرض الشعري فيه. نحن سعداء بك في منازل القصيدة.
0: أنا جدا سعيدة.
1: شكرا جزيلا لهذه الإفاضات الطيبة.
0: شكر لكم.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية

0: عبيدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم ست وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963 صادرت السلطة جميع أملاك عائلته متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965 حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

تلفزيون سوريا يرصد أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك وتقاليد الاحتفال في عموم المحافظات. غرقوا 4 أطفال ببلدة زغير في دير الزور وخروج الجسر الترابي الرابط بين المحافظة وريفها عن الخدمة. مجلس الشيوخ الهولندي يقر مشروع قانون متعلق بشروط اللجوء وإجراءات حازمة تشمل احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية. نتنياهو يعلن تعميق العمليات العسكرية في لبنان وقتل أثر استمرار الغارات على الجنوب.

0: كل عام وأنتم بخير مشاهدينا. وفي تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، حيث أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب. هذا وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
2: لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي، وذلك لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. هذا والتقى تلفزيون سوريا بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
3: مبسوط بهالعيد كثير، وانا فرحان بالعيد كثير لانه عم بزور لانه عم بتضيف وعم يجوني ضيوف بالبيت.
4: اتمنى ان شاء الله يجي على افضل وعلى احسن. اتمنى لبلدنا الخير ان شاء الله ولشعبنا.
5: بألف خير من الله. عرفت كيف؟ مبسوطين وكل شيء الحمد لله.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. هذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحداناً وزرافاً.
2: هذا وتوافد أهالي الشداد في محافظة الحسكة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله
1: أكبر. هذا ويشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى المبارك أجواء من الفرح، إذ يواصل حسين عثمان تشغيل دار الملاهي التي أسسها قبل 15 عاما تاركا للأهالي حرية دفع ثمن التذكرة وذلك وفق قدرتهم المالية.
2: صلي 15 سنة فيتي 16 سنة بشيخ مقصود فيتي ألعب أول ما فتحت بعشر ليرات بعدين 25 بعدين 50 بعدين 100 و200 ودرجت الأمور والحمد لله رب العالمين ما صار شيء عندي مشاكل ما صار شيء أبدا عندي أمور ماشية الحمد لله بفرح الأولاد بفرح الأولاد الله بفرحنا ما قلت لك أبطال أستاذ ما بطلي أنا جاي مش أفرح بس أفرح الأولاد زيادة ناس ما بطلع مو شرط إني معه ما بطلع تتأكد من الأولاد اللي أخذ بطاقتين ثلاثة أربعة أعطيه بطاقة مجانا يعني أمور الحمد لله رب العالمين.
1: هذا كما أرصد تلفزيون سوريا كذلك مشاهدين في ذات السياق زيارة الأهالي لإحدى المقابر في محافظة درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
3: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد نتجه الى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الابرار ومن بعدها طبعا بنروح من عايد على اللي متوفين على اهل المتوفين والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
1: وفي المهجر مشاهدين حيث رصد تلفزيون سوريا أجواء عيد الأضحى في العاصمة الألمانية برلين والتقى سوريين هناك.

0: هلا نحن بنفضل انه نكون العيد ببلدنا، هون شوي الاجواء كئيبه، بس الحمد لله هون في كتير يعني مسلمين وسوريين ومن اخواتنا الجزائر والتونسيين الحمد لله يعني.
1: الله أكبر. نفذ مجموعة من شبان السويداء وقفة شموع وذلك حدادا على أرواح ضحايا أحداث تموز من العام الماضي.

0: كما قام الأهالي موقف عزاء جمعي في صالة الملعب البلدي في السويداء، وذلك حدادا على أرواح ضحايا أحداث تموز.
1: الله يقدركم على الصبر، الله يحفظكم، الله يحمل معكم. صابتنا كبيرة، ميت حيانا فيكم، تفضلوا.
2: بس اسم الشهيد عند الصبية لو
1: سمحتوا. الله يقدركم على الصبر. الله يقدركم على الصبر، الله يحفظكم، الله يحمل معكم. صابتنا كبيرة، ميت حيانا فيكم، تفضلوا.
2: بس اسم الشهيد عند الصبية لو سمحتوا.
1: الله يقدركم على الصبر.
0: ينضم إلينا مشاهدينا من سرمدة من ريف إدلب رئيس قسم الإطفاء في الدفاع المدني السوري عبد الحفيظ طالب. أستاذ عبد الحفيظ، بداية أهلا بك وكل عام وأنتم بخير. هنا حدثنا عن استعدادات قسم الإطفاء في الدفاع المدني في إدلب حول حدوث أي طارئ لربما خلال هذه الإجازة واحتفالات السوريين بعيد الإضحى المبارك.
3: حياك الله أستاذ، كل عام وأنت بخير وجميع المشاهدين بإذاعة تلفزيون سوريا، أهلا وسهلا فيك. أنا أستاذ بتعتبر عنا الأعياد بسوريا وبشكل عام نحن عنا فترة استنفار كامل بأيام الأعياد أو باقي الأيام بسبب الحركة المدنيين الزيادة، وبنفس الوقت الازدحامات سواء كانت بالأسواق أو بالساحات. مع بزوغ صباح اليوم بدأت فرقنا تنتشر بالساحات العامة وعلى الطرقات من أجل التلقي لا سمح الله أي بلاغ، يكونوا جاهزين وعلى أهبة الاستعداد بتقديم مساعدتنا وخدماتنا لأهلنا.
0: طيب في ذات السياق أستاذ عبد الحفيظ، بما أنك معنا الآن، هل سجلتم أي حوادث لربما وقمتم بالاستجابة بشكل سريع لأي نداءات استغاثة جاءتكم من قبل المدنيين؟
3: يا للأسف صباحا تلقينا بخبر وقوع غرق بمدينة الطبقة. فرقنا تراقب مستوى النهر وتحذر منذ 3 أيام على أن مستوى النهر سوف يزداد على طريق وسائل الإعلام وحتى على التجمعات الأهلية وغرف الواتساب، ولكن يا للأسف عبث الأطفال بدون مراقبة الأهل تؤدي إلى حوادث كبيرة. اليوم تلقينا هذا البلاغ وفرقنا عملت على انتشال الضحية وسلمته لزويه يا للأسف، بالإضافة لحوادث التي تجري من خلال الدراجات النارية. تلقت غرفنا 3 بلاغات يا للأسف حالتهم خطيرة، لم تسجل أي حالات حرائق ولنحمد رب العالمين لا بالمحاصيل أو البيوت.
0: طيب أستاذ عبد الحفيظ، في ذات السياق نبقى كذلك معك، يعني على غرار ما تفضلت به من معلومات حول حادثة الطبقة التي بلغتم بها صباح اليوم، هل هنالك أي خطط من قبل قسم الإطفاء في الدفاع المدني من أجل لربما نشر نقاط مراقبة، نقاط إنقاذ لربما كذلك في هذه المناطق من أجل إسعاف أو التسريع في عملية الإسعاف والاستجابة؟
3: نعم، بداية أنستي الفيضانات تعتبر من أخطر الكوارث الطبيعية بسبب سرعتها وتأثيرها الواسع. وفرقنا منذ 3 أيام منذ إعلان أن هنالك ارتفاع بمنسوب المياه عملت على نشر فرقنا بالأماكن العامة والقريبة من السدود عن طريق تجهيز فرق الإنقاذ المائي والزوارق بالإضافة لمجموعة حبال وعدة إنقاذ كاملة، كما ساهمت ونشرت على وضع خطط بحال وقوع أي كارثة أو ازداد منسوب المياه من حيث أخلاء المناطق.
0: بذلك أنتم فيما يتعلق بهذا الموضوع ارتفاع أو أي احتمالية لارتفاع منسوب المياه في الطبقة، أنتم في حالة استنفار ونفير تام لكافة وحداتكم وأفرادكم.
3: نعم نعم، انتشرت فرقنا على معظم المجرى وخاصة بالقريبة من النواحي السكانية والعمارات القريبة من مجرى النهر. عملت فرقنا على إحداث نقاط متقدمة من أجل سرعة الاستجابة وتقديم أي خدمة طارئة من حيث ارتفاع منسوب المياه أو لا سمح الله حادث غرق.
0: فيما يتعلق بمسألة التعاون مع الأجهزة الأخرى، هنا نتحدث عن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة، هل هنالك تواصل مباشر فيما بينكم لإنقاذ الحالات فيما يتعلق بإرسال سيارات الإسعاف أو الجهات التي لربما قد تقوم بتدخلات طبية عاجلة من أجل إنقاذ الأرواح؟ نعم. في مثل هكذا حالات أنتم أعلنتم فيها فعليا داخل الأقسام عن حالة النفير العام، خصوصا نعم. أنها تزامنت كذلك مع عطلة دينية.
3: نعم. إدارة الطوارئ تعمل على العمل المشترك بين مختلف الجهات، هناك تنسيق خاصة بشيء اسمه غرفة العمليات. غرفة العمليات عنا المركزية هي تنسق مع الجهات المعنية سواء كانت المحلية أو المستشفيات أو الجهات المعنية بالمياه أو السدود أو المشافي بشكل عام أو وزارة الداخلية لأي طارئ أو أي حدث، من أجل أن يكون على جاهزية تامة بتقديم الخدمات وتخفيف الأقل القليل من الضرر.
0: شكراً
3: من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الميداني.
0: نعم.
3: لهذا نعتبره أساس نجاح لنا.
0: أستاذ عبد الحفيظ، في إيجاز نترك لك هذه المساحة الإخبارية البسيطة من أجل إرسال أي رسائل توعية للمواطنين في مثل هكذا حالات.
3: نعم، رسالتنا لأهالينا هي الالتزام بالإجراءات الأمن والسلامة والوقاية دائماً داوم هي أفضل من الاستجابة ما بعد الحادثة، ونتمنى للجميع السلامة وفي نفس الوقت عدم تحميل شبكات الكهرباء، مراقبة الأطفال وخاصة سائقين الدراجات، نتمنى لهم السلامة وألا يقودوا برعونة، والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق الخطيرة، والتواصل السريع مع فرقنا بحال حدوث أي طارئ.
0: طيب، فيما يتعلق بمسألة انتشار الوحدات التابعة لقسمكم، قسم الإطفاء في الدفاع المدني، هنا نريد أن نوضح للمواطنين بأن الرقم المخصص للتواصل معكم، وأرجو منك كذلك التذكير به على هذه المساحة الإخبارية معك أستاذ عبد الحفيظ، بأنكم متواجدون في أي لحظة في أي ثانية من أجل الاستجابة لأي طارئ إنساني.
3: نعم، نحن جاهزون على الأرقام التي معممة هي بالمحافظات على الرقم 113، ويوجد أرقام معممة هي بأرقام وحدات غرفة العمليات الخاصة بكل مديرية، وهي موجودة ومنتشرة بالتجمعات، وحتى هي موجودة بإعلانات بداية كل مدينة أو كل محافظة، وحتى كل مركز عنا معمم الرقم موجود على شاخصة بإمكانكم الاتصال، ولكن 113 هو جاهزين للاستجابة لأي حادث أو أي طارئ يقع.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات وهذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من ريف إدلب رئيس قسم الإطفاء في الدفاع المدني الأستاذ عبد الحفيظ طالب على كل هذه الاستجابة وهذه المعلومات التي وجهناها معك للمشاهدين. إذا المشاهدين نبقى في أجواء العيد، وأرحب بشبكة مراسلين مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، وكذلك من دمشق مراسلتنا مريا عباد، وينضم إلينا كذلك مشاهدين مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاشي. البداية من دمشق ومعك ماريات، ضعينا في أجواء العيد في أولى أيامه.
4: مرحبا أمينة، كل عام وأنت بخير في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى. عيد الأضحى المبارك. طبعا نحن وسط العاصمة دمشق وتحديدا في سوق الجزماتية، السوق الأسبق دائما في وضع الزينة والتحضيرات لاستقبال العيد وصناعة الحلويات والعصائر الخاصة بجميع الأعياد المباركة. طبعا قبل قليل أو يشهد الآن هذا السوق ازدحام نسبي مقارنة بالساعات السابقة، وخاصة بعد تأدية صلاة عيد الأضحى، حيث استفاق أهالي دمشق اليوم على تكبيرات عيد الأضحى وثم ذهبوا إلى تأدية الصلاة، ومن ثم بحسب التجار هنا جاءوا فيما بعد ليشتروا مستلزمات العيد الأخيرة. قبل قليل أيضا كان هناك شحنة محملة بالأضاحي، حقيقة هناك يعني إقبال مقبول على تقدمة الأضاحي بسبب غلاء أسعارها، حيث بلغ سعر الكيلو 100,000 ليرة سوري، وتباين من بائع إلى آخر. أيضا يعني يشهد كما تحدثت السوق الآن ازدحام نسبي. حقيقة هنا بعض التجار يشكون من ضعف حركة الشراء في هذا السوق بسبب غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية من المواطنين، والتقينا بأحد التجار والبائعين في هذه المنطقة، ويعني نريد أن نتحدث إليه ليحدثنا أكثر عن حركة الإقبال في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، وهو العم محمد أبو الحسن. كل عام وأنتم بخير، يعطيك العافية. يعني ريت تحدثنا شوي عن حركة السوق، عن إقبال المواطنين باليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.
5: أنتوا أنا إذاعة بالأول جمهور إذاعة سورية، ما بنحكي إحنا إحنا نفتخر بسوريا. عم ولا أقول لك كلمة عن جريدة، العالم ما في معها نقدا، العالم بضيق، والخروف اليوم أي خروف إذا كانوا 50 كيلو بدك تشتريه بدك تذبحي، حق الكيلو اليوم 110,000، حقه 550,000، وزاد بنطبوري نغمان قدمنا طلب للمحافظة دفع عليها 550 رسم مشان يعطوكي إذن بالذبح، كنا ندفع 300 ورا، هلا صاروا 550,000 دفعناه، ما بتدفعوا بيسكروا لك المحل شهر، ونحن مطالبين شيء يلي بدهم يعملوا يسووا. امبارح انا بدي اتحمم مشان صلاه العيد، رحت اخذت 50,000 وبدون صغير بدي اعبي مازوت، قال له عبينا 5 لتر، قال 5 لتر حق لتر 12 و100 وسدره و100 درهم، قلت له اخي اعطينا ب 50,000، قال 4 لتر بيطلع لك، غلاء مو طبيعي.
4: طب بالرغم من الغلاء المعيشي، طبعا نحن يعني بالوضع وعرفانين، بس بشكل عام عن طقوس العيد كيف اديتوا؟
5: العالم بضيق، والركبة عم نركب فيها بالمكرو، كنا ندفع 3,000 صارت 5,000، كنت تدفعي مثل اجار الطريق روح رجع 7، هلا بدك تسكري قبل شيء تحطي 10,000 ورقه مشان تدفع اجار مكرو، بتدعي انه غلاء مازوت غالي، الكهرباء غلوها، صرنا عاملين 30 مثل مقابلة مع الناس انه الكهرباء هي للشعب، بس انه كارموه شوي بالسعر شوي، ما حدا عم يرد على حدا.
4: مطالب الاميات
5: يلي مسؤول عن الكهرباء احمد الشرق الله يمد بعمره، مو فاضي للشغلة، دوره زيارات للدول العربية، بطبيعته انه الكهرباء هي لاولى حل السعر، السعر مو طبيعي، انا طالع عليه 1,350,000،
6: على هو وارد مواطن له،
5: يعني شغله بطبيعتها مو طبيعيه.
4: تمام، الله يعطيك العافيه، وان شاء الله بالفرج القريب كل عم وانتم بخير.
6: ما عندنا وارد مواطن، عم بحكي لك انه هن يغبوا.
4: نعم امينه، كما تحدثنا هناك شكاوى من ضعف الحركه الشرائيه قبيل ارتفاع الاسعار، يعني حقيقه حتى ارتفاع الاسعار الاخير للمحروقات والكهرباء اثر بشكل مباشر على طقوس الاعياد، كما تحدثت غلاء اسعار الاضاحي وقف عائقا امام تقديم العديد من المواطنين اضاحي في عيد الاضحى المبارك. ايضا بالنسبه الى وجود الاطفال في هذا المكان، ايضا يعني كان هناك وجود للاطفال يلعبون على هذه الاراجيح التي سوف نراها بعد قليل. كان هناك حركة قبل قليل لكنها يعني خفت أو كما نرى، ونلتقي بالمسؤول أو المشرف على هذه الرجوحة البسيطة. يعطيك العافية.
7: الله يعافيك، كل عام تبقى بخير.
4: وأنت بخير يا رب. احكي لنا كيف كان اليوم هيك الإقبال على اللعب من قبل الأطفال؟
7: والله كتير منيح، والأولاد عم تجي تلعب ومبسوطين، والعيد كتير حلو اليوم، والأجواء كتير حلو وكله مبسوط، بس المساء بيصير شغل أكتر لما بتروح الشمس وهيك.
4: وبكره كمان انتم موجودين
7: هون؟ ايه ليوم السبت.
4: احكي لنا كيف كان الجو اليوم
7: بشكل عام؟ والله كثير رواء والاولاد مبسوطين وعم نغني معهم وهيك وينعاد على الجميع يا رب.
4: كل عام وانتم
7: وانت بألف خير.
4: نعم أمينة، ويعني هذه هي أجواء العيد بشكل عام في سوق الجزماتية وسط العاصمة دمشق.
0: طيب ماريا تبقي معنا وشكرا لك على هذه يعني المشاهد التي نقلناها للمشاهدين مباشرة من دمشق صوتا وصورة لهذه الأجواء. إذن من دمشق إلى القنيطرة وإليك مجددا محمد فهد في ذات السياق. نبقى كذلك محمد، ضعنا في أجواء العيد بداية، وكل عام وأنت وأهالي القنيطرة بكل خير.
8: نعم أمينة، كل عام وأنتم بخير وجميع المشاهدين. بالفعل يعني نحن في محافظة القنيطرة ربما الوضع مختلف عن باقي المحافظات السورية، خاصة في هذا العيد والعيد السابق وسبقه أيضا العيدين السابقين بعد تحرير سوريا. نتكلم يعني عن الوضع بشكل يعني عن الوضع الأمني أولا. يعني الوضع الأمني هو بالنسبة لقوات الأمن الداخلي وقوات الشرطة وعناصر الأمن الداخلي، يعني الوضع أمنيا مستقر و على ما يرام، لكن يعني الوضع الأمني بشكل عام في محافظة القنيطرة هو هنا حالة من القلق والخوف نتيجة يعني التوغلات الإسرائيلية. الأهالي هنا في محافظة القنيطرة يمارسون طقوس العيد، بالفعل يزورون الأقارب، لكن هناك عدد كبير من الأهالي القنيطرة لم يصلوا إلى محافظة القنيطرة بسبب التخوف من هذه التوغلات الإسرائيلية، التخوف من الحواجز المؤقتة التي تنصب على الطرق خاصة داخل القرى المحاذية التي أطلقت إطلاق النار. فهنا يعني يوجد غصة عند أبناء محافظة القنيطرة أو يعني منغص لهم هو يعني هذه التوغلات التي ربما لم تجعل يعني الفرحة كاملة في هذا العيد والعيد الذي سبقه وحتى في تحرير سوريا بشكل عام، لأنه يعني منذ سقوط النظام البائد حتى هذا اليوم ما تزال التوغلات الإسرائيلية تضيق على المدنيين والمزارعين ومربي المواشي هنا في القنيطرة. نحن الآن نقف يعني هنا في خلفي تماما يعني إحدى مراكز الأرجوحات وألعاب الأطفال هنا في محافظة القنيطرة في مدينة السلام. ربما يعني لم تصل الأطفال إلى هذا المكان بشكل قوي جدا بسبب يعني ارتفاع درجات الحرارة اليوم، ويعني الوقت يعني ما زال مبكرا، ربما خلال ساعات قادمة يكون يعني العدد أكبر وتكون يعني أجواء العيد هنا أكثر وأفضل. لكن بشكل عام يعني الأهالي يمارسون طقوس العيد رغم أيضا الوضع المعيشي السيء من غلاء الأسعار، من غلاء الحلويات، غلاء الملابس، لكن يعني يحاول الأهالي رسم البسمة على وجوه أطفالهم هنا في محافظة القنيطرة. أيضا يعني بالنسبة لي يعني حالة الأضاحي، قارنا الصباح يعني في الصباح الباكر ذهبنا إلى سوق الأضاحي وجدنا وقمنا بتصوير بعض الأضاحي وأثناء يعني تقديم الأضاحي هناك أيضا يعني ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي عن العام السابق، يعني ارتفعت يعني إلى الضعف من أسعارها. في العيد السابق كانت يعني تصل إلى 3 ملايين أو 4 ملايين ليرة سورية الأضحية، اليوم فاقت يعني 7 ملايين و8 ملايين ليرة سورية، وهذا يعني أيضا عبء جديد يشكل على المضحي أو على المواطن هنا في محافظة القنيطرة. لكن يعني الأهالي يعني يحاولون يعني برسم كما قلنا رسم البسمة على وجوه الأطفال وجعلهم يمارسون طقوس العيد، وهو العيد يعني كما يقولون الكبار هنا هو العيد للأطفال فقط لفرحة الأطفال.
0: طيب محمد ابقى معنا. إذا المشاهدين من القنيطرة إلى اللاذقية وإلى الزميل منير الحاجي. منير كل عام وأنت بخير، أنت والأسرة الكريمة وأهالي اللاذقية كذلك. ضعنا ونرصد معك كذلك وننقل الصورة للمشاهدين إذ تفضلت أجواء العيد في اللاذقية.
9: كل عام وأنت بألف خير أمينة والمشاهدين أيضا. طبعا أجواء العيد في اللاذقية بدأت يعني تقريبا نستطيع أن نقول أن الفعاليات أو الطقوس المعتادة لأهالي اللاذقية ما بعد ساعات الظهيرة ونزول الأطفال إلى الشوارع قد بدأت بشكل فعلي. يعني كنا خلال ساعات الصباح قد تواجدنا في هذه الساحة، ساحة العيد التي لها رمزية لدى أهالي مدينة اللاذقية، ويعني رصدنا التجهيزات، تجهيزات هذه الألعاب التي تعتبر نوعا ما ألعاب بسيطة إلا أنها على بساطتها طبعا تجلب الفرح والسعادة لأهالي المدينة وأطفالهم، وأيضا هي مناسبة بشكل أو بآخر للأوضاع المادية والاقتصادية التي يعاني منها الأهالي. أما عن باقي الأمور فربما هي متشابهة عند أغلب المحافظات السورية كما تحدث الزملاء. يعني هنالك يعني الأضاحي قد ارتفعت أسعارها لأكثر من ضعف، يعني من 3 دولارات للكيلو الجرام الحي إلى 7-7.5، وأيضا باقي الأمور تنطبق عليها الألبسة ومستلزمات العيد الأخرى كال يعني حلويات العيد وغيرها من الأشياء المعتادة في يعني عيد في الأعياد بشكل عام. لكن نستطيع أن نتجول في الكاميرا من بداية هذا السوق أو هذا الشارع، شارع الإسكار وسط حي صليبة بمدينة اللاذقية، الذي يجهز كعادته في كل عام بمختلف أنواع الألعاب، بعضها يعني ألعاب تعتبر يعني متواضعة نوعا ما، إلا أنها كما قلت تجلب الفرح والسعادة للأطفال وزويهم، وأيضا هنالك طقوس وممارسات لركوب الخيل وما إلى شبه من هذه الأمور. سأتحدث مع بعض القائمين على هذه الحدائق لنرصد يعني ما هي الألعاب المتوفرة ويعني يعني الإقبال عليها. يعطيك العافية.
10: الله يعافيك يا رب.
9: نزول العالم على الشارع، انت ببلش تقريبا هون بالله.
10: هلا ببلش من بعد الساعة 4، يعني هلا بتعرف انت فترات او وقفة العيد بيضلوا لصلاة الصبح، وبعد منها بعد الخيلولة مثل ما بيقولوا. هلا على 4 ان شاء الله، 5 ان شاء الله سأل الله بينزلوا بقى على العياد.
9: يعني شايف حرارة مرتفعة اليوم، وصلت 33 درجة، على الرغم من هيك وبوقت مبكر شوي في العدد دابس به يعني من الأطفال وأهاليهم. طبعا
10: الحمد لله رب العالمين، هلأ بكل محافظة في بصمة، عندنا هون الصليبة بصمة، هاي بصمة يعني لحالك مثل مغناطيس بتجي على الساحة، والحمد لله هون العياد مشروع الصليبة هون هادي يعني كل سنة يعني من وقت طفولتنا كنا نجي على الصليبة على ساحة العيد. بعنا احنا شو احنا مثل ما بقولوا ما فينا يعني بعد ما نطلع من عند الحلة بعد صلاة الصبح ما فينا لحالنا هيك تتراقيا منجي لهون، يعني مثل بصمة هاي الحمد لله رب العالمين بصليبة.
9: يعطيك العافية. يعني كما تحدث أمينة هذه الساحة تمثل رمزية لدى أهالي المدينة على وجه التحديد، وأيضا هنا ربما ألتقي ببعض الأطفال. يعطيك العافية.
11: الله يعافيك.
9: كل عام وأنت بخير.
11: وأنت بألف خير.
9: شو جاي تلعبوني
11: بالتحت؟ نتمشى ونلعب بالزنازي والمرجحات وهيك.
9: شو اللعبة المفضلة عنده؟
11: اللعبة.
9: وانت؟
11: المرجحة.
9: وشو لميتوا عيديات؟ تلموا عيديات تصرفوها هون؟
11: ميتين وخمسين؟ من بابا وماما. طيب. وعماتي وهيك. لهلأ 50.
9: كل عام وانت بخير. يا
11: وانت بخير.
9: شو عم تلعبي هون؟
11: بالشقلابة.
9: مبسوطة هون بالعيد؟ كل عام وانت بخير. يعني
0: نعم
9: أمينة، بنزول الأهالي إلى الشارع ربما هو مبكر نوعا ما، لكن يعني بعض الأهالي فعلا قد نزلوا إلى هذه الساحة،
0: واضح كما نشاهد،
9: يعني بدأوا فعليا بممارسة هذه الطقوس المعتادة والأشياء المحببة.
0: سوف نتابع معك خلال الساعات الإخبارية القادمة استمرار احتفال أهالي اللاذقية بأول أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا لشبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن. كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي، كما كانت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا عباد، ومن القنيطرة محمد فهد. وفي ملف الحج مشاهدينا، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أولى أيام عيد الأضحى المبارك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. ويأتي هذا النسك تمهيدا لقيام الحجاج بالتحلل من إحرامهم عبر حلق شعر الرأس أو تقصيره أو ارتداء ملابسهم العادية، ليتوجهوا بذلك بعدها إلى بيت الله في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، وبإتمامه يتحقق للناسك التحلل الأكبر من الإحرام. هذا وأعلنت الشؤون الإسلامية في السعودية، أعلنت هذا العام نجاح نفرة أكثر من 1,700,000 حاج من صعيد عرفة إلى مشعر مزدلفة. هذا وأعلنت البعثة الطبية السورية للحج والعمرة تحويل 18 حاجا سوريا من مشعر عرفة إلى المشافي السعودية، وذلك نتيجة للتعرض لضربات شمس وحالات صحية أخرى وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. هذا وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور جميل الدبل، قال إن البعثة وزعت 45 طبيبا وطبيبة على 6 عيادات ميدانية في عرفة، وذلك ضمن خطة طبية لمتابعة أوضاع الحجاج والتعاون مع الحالات الطارئة. وأضاف الدبل في ذات السياق، أضاف أن الكوادر الطبية قدمت خدمات صحية واستشارات لنحو 700 حاج سوري، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية السعودية لمتابعة الحالات المحولة إلى المشافي.

0: محليا مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة الخريطة غربي دير الزور، وتوفي طفل ثالث غرقا في بلدة صغير غربي دير الزور كذلك، حيث جرفت مياه النهر 4 أطفال، مما أسفر ذلك عن وفاة طفل وإنقاذ 3 آخرين. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بانجراف الجسر الحربي في بلدة المراعة بدير الزور بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات هناك. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر، كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة مشاهدينا من دير الزور مراسلنا مصعب الحنط. مصعب، بداية أهلا بك وكل عام وأنت بخير. نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة وما تم إعلانه عن عدد الوفيات.
1: تحياتي لك يا أمينة والمشاهدين الكرام. أمينة، قبل قليل مع الأسف غرق طفلان لا يتجاوز عمر أحدهما 14 عاما في بلدة الخريطة بالقرب من بلدة صغير، عندما غرق قبل ساعتين تقريبا 4 أطفال، توفي أحدهم وتم إنقاذ 3 آخرين. طبعا 3 الأطفال الآخرين تعرضوا للغرق في نهر الفرات بقرية صغير الجزيرة في ريف دير الزور الغربي. بحسب الأهالي الأطفال كانوا يسبحون في منطقة، بحسب ما أخبرني الأهالي هناك، اعتادوا أن تكون مياهها منخفضة، إلا أنهم تفاجؤوا بارتفاع كبير في منسوب المياه وقوة التيار أيضا، ما أدى إلى غرقهم قبل أن يتمكن أهالي القرية من إنقاذ 3 منهم، فيما فارق طفل الحياة. هذه الحادثة طبعا جاءت بعد أيام فقط أمينة من تحذيرات أطلقتها لجان الطوارئ في محافظتي دير الزور والرقة، دعت فيها الأهالي إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة فيه بالتزامن مع الارتفاع الكبير في منسوب المياه وسرعة التيارات المائية. خلال الأسابيع الماضية لم تكن هذه الحادثة الأولى، سجلت عدة حوادث غرق مشابهة. غرق شاب في محافظة الرقة قبل أيام، توفي طفل في مدينة دير الزور في النهر خلفي قبل 10 أمتار تقريبا قبل أسبوع، إضافة إلى غرق طفل في 19 من أيار بقرية السويعية بريف البوكمات شرقي المحافظة. هناك مشكلة تواجه فرق الغطس والإنقاذ بحسب ما أخبروني، قالوا لي أن فرق الدفاع المدني يعني أن تلقي البلاغات بشكل يومي عن حالات غرق أو حالات فقدان في نهر الفرات وسط صعوبات يواجهونها كبيرة جدا. قالوا أن قوة التيار في البداية تعوق مع يعني إنقاذ أي أحد يغرق، ارتفاع منسوب المياه إضافة إلى عكارة المياه. وهناك تحذيرات للأهالي في محافظة دير الزور وفي الرقة وكل أحد قريب من نهر الفرات، عدم السباحة. قبل ساعات أمينة للأسف يعني أنا كنت قرب جسر العيور، غرق شاب منذ أسبوع تقريبا من هذا الجسر، قبل ساعات رأيت أطفال يسبحون على هذا الجسر، كذلك حال جسر السياسي. مع أن هناك يعني تحذيرات من قبل محافظة دير الزور، فرق الطوارئ، الدفاع المدني، إدارة الكوارث والطوارئ،

0: ملهى صغير للأطفال عبارة عن تزحلق على الهواء، هذه كان المفروض أن تفتح اليوم، لكن بسبب ارتفاع منسوب المياه على ضفاف نهر الفرات أغلقت بشكل كامل. هذه مشكلة، حوادث شهدتها مناطق أخرى على ضفاف نهر الفرات.
1: نعم، لتفاصيل أوفى عن هذه الحادثة وتفاصيل أوفى عن هذا الملف كذلك، واستعدادات الجهات الحكومية تأهبا لأي حادث جراء ارتفاع منسوب المياه، سوف نتابع معك تفاصيل هذا الملف خلال الساعات الإخبارية القادمة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. وبالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومة رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديليهما، كذلك زيادة قدرها 30% من المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وبحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب المعاشات العجز الطبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة بالكلى وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل إداري ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. أصدر وزير الرياضة والشباب محمد حامد قرارا يقضي بمنح عفو مالي شامل عن العقوبات والغرامات كذلك المفروضة على الأندية الرياضية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. هذا وشمل العفو اللاعبين والإداريين والمدربين وجميع المنتسبين إلى الأندية الرياضية مهما كانت طبيعة العقوبات المالية أو أسبابها حتى، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار. كما وجهت الوزارة الاتحادات الرياضية بدراسة إمكانية العفو أو التخفيف من العقوبات الانضباطية أو الفنية أو الإدارية الصادرة عنها، مراعية ظروف كل حالة وروح المناسبة ومبادئ الروح الرياضية. وفي أخبار المعابر، حيث شهد منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان حركة عبور نشطة للمسافرين القادمين إلى سوريا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا وذكرت الهيئة العامة للمنافذ، ذكرت أن كوادرها تعمل لتنظيم حركة العبور وتسريع إنجاز الإجراءات بما يخفف ذلك حالة الازدحام ويوفر أجواء مريحة وآمنة للمسافرين الراغبين في قضاء عطلة عيد الأضحى. وفي ملف الهجرة، حيث وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون يتضمن إجراءات أكثر تشددا على الحدود للاجئين القادمين من دول تصنف على أنها آمنة. هذا وتضمن الميثاق الصادر عن المجلس أن اللاجئين الذين ليس لديهم حق في البقاء بالاتحاد الأوروبي يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن آخر ثالث. كما يسمح للدول بإجراء عملية اللجوء كاملة في بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي بحسب شبكة NOS الهولندية. كما ينص المشروع على إمكانية احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال في أثناء إجراءات لجوئهم. إذن في ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات لبنان والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة كذلك، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية على مناطق جنوبي البلاد. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتيلين وجريح من جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة دير عامس في قضاء صور جنوب لبنان. وأضافت الوكالة في ذات السياق، أضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على دفعتين استهدفت بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي البلاد، ما أدى ذلك إلى تدمير منزلين من دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات. وللوقوف على تفاصيل مستجدات الأوضاع والتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالملف اللبناني، تنضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تزامنا مع كل هذه الأنباء والتصريحات،

0: الإسرائيلية آخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان؟
1: نعم أمينة، على الرغم من القصف الإسرائيلي المتواصل على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، لا يسعنا إلا القول كل عام وأنت بخير، وكل عام والمشاهدين
0: عيدك
1: بخير،
0: مبارك
1: وكل عام
0: يعني.
1: أيضا وأوطاننا بخير. القصف الإسرائيلي متواصل على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، آخر الغارات شنها جيش الاحتلال منذ أقل من 10 دقائق كانت على بلدات إمليخ في الجنوب اللبناني، كذلك استهدافات وغارات عنيفة لجرود بريتال في العمق اللبناني، وأيضا مدينة النبطية اليوم قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات في ساعات الصباح بضرورة الإخلاء الفوري تمهيدا للقصف، وبعد أقل من ساعة على الإنذار قام جيش الاحتلال بحزام ناري على مدينة النبطية والقرى والمدن المحيطة بالنبطية والقرى المحيطة بالنبطية أيضا. تركزت الغارات الإسرائيلية على النبطية وزوتر الشرقية، إضافة أيضا إلى الدوير في النبطية والميرية كذلك في النبطية. حجم الدمار كبير جدا أمينة في مدينة النبطية، كذلك أيضا حركة النزوح رصدناها اليوم من مدينة النبطية بعد الإنذارات بالإخلاء من قبل جيش الاحتلال. الناس الذين كانوا موجودون في المدينة هم من الذين أعادوا أدراجهم بعد الهدنة الأولى، قاموا أيضا بالنزوح اليوم إلى مناطق أكثر أمنا وأمانا. كذلك أيضا الغارات استهدفت في ساعات الصباح قرى وبلدات في قضاء سور، فضلا عن قصف مدفعي طال دير قانون النهر وبلدة باتولاي قضاء سور. ارتفع عدد القتلى منذ ساعات الصباح حتى يومنا هذا بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن بدء بمهاجمته بنى تحتية لحزب الله تابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع. بعد هذا الإعلان وبعد القصف أيضا ارتفع القتلى اليوم إلى 7 قتلى بحسب الصحة اللبنانية. أيضا يوم أمس وقع أكثر من 25 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية على القرى وبلدات في الجنوب اللبناني. عيد إضافي أمينة يعيده اللبنانيون العديد من اللبنانيين خارج منازلهم في النزوح. اليوم العيد لا يشبه الأعياد ولا يشبه أيضا مدينة الفرح بيروت التي اعتادت على الفرح بظل القصف الإسرائيلي المتواصل. وإذا ما أردنا أيضا رصد التصريحات الإسرائيلية تشير وتشي بأن التصعيد سيكون سيد الموقف في الأيام المقبلة، إضافة أيضا إلى أن المنطقة ستذهب إلى مزيد من السخونة والغليان.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بتطورات التصريحات الإسرائيلية حول مستجدات وبنك أهداف إسرائيل في جنوب البلاد في جنوب لبنان. هنا نتحدث، كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الثالثة، تلقاكم على رأس الساعة الزميلة ربا حبوش، ابقوا معنا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

تلفزيون سوريا يواكب أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك ويرصد تقاليد الاحتفال في عموم المحافظات. وفاة 3 أطفال بحادثتي غرق بريف دير الزور، وفرق الدفاع المدني تجدد تحذيراتها من الاقتراب من نهر الفرات مع ارتفاع منسوبه. مصادر حكومية لبنانية تكشف لتلفزيون سوريا تأجيل نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين وترجعها لعدم استكمال الإجراءات القضائية والإدارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس، ووزير دفاعه يهدد بخطة لتهجير الفلسطينيين.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الرابعة. أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. رصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. والتقى تلفزيون سوريا بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
1: مبسوط بهالعيد كتير، وأنا فرحان بهالعيد كتير لأنه عم بزور لأنه عم بتضيف وعم يجون الضيوف بالبيت.
2: أتمنى إن شاء الله يجي على الأفضل وعلى أحسن. نتمنى لبلدنا الخير ان شاء الله ولشعبنا.
3: بألف خير من الله، عرفت كيف؟ مبسوطين وكل شيء الحمد لله.
0: أقام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة عيد الأضحى عند جسر الرستن بريف المحافظة.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. لهذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير. ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات.
2: من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم إلى العبارات النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
3: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
4: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء شكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم.
3: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
5: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
3: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
6: بصلة رحم الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثلا أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهذه الأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع بالسفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
3: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
2: ومن دير الزور إلى الحسكة، حيث توافد أهالي الشدادي في المحافظة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: تأتي هذه جائزة من الله سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر.
2: يشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى أجواء من الفرح، إذ يواصل حسين عثمان تشغيل دار الألعاب والملاهي التي أسسها قبل 15 عاما، تاركا للأهالي حرية دفع ثمن التذكرة وفق استطاعتهم.
3: صلي 15 سنة فيتة، 16 سنة بشيخ مقصود، فيتة ألعاب، أول ما فتحت بعشر ليرات، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 و200، ودرجت الأمور، والحمد لله يا رب العالمين، ما صار شيء عندي مشاكل، ما صار شيء أبداً عندي، أمور ماشية الحمد لله، بفرح الأولاد، بفرح الأولاد، الله بفرحنا، ما قلت لك أبطال أستاذ، ما بطلع، أنا جاي مشان أفرح بس أفرح الأولاد. زيادة ناس ما بطلع، مو شرط اني معه ما بطالع، تتأكد من الاولاد. اللي اخذ بطاقتين ثلاثة اربعة بعطيه بطاقة مجانا. يعني امور الحمد لله رب العالمين.
2: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الاضحى في دوما بريف دمشق، كعادة توارثها الاهالي منذ مئات السنين.
4: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضا في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
5: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيان.
6: كيف؟ شو الخطة تبعها حتى انه يطلع كله راضيان؟
5: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطعه كبيره. وكل واحد بياخذ حصته.
4: تعتمد الأسواق في تأمين الجمال على المرابط المحلية، إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
7: هلا أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غليت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105,000، بالنسبة للجمال 60-70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمال أكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني آدم. بالنسبة لحم الجمال يورث الأول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوة.
4: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءا من هويتها الاجتماعية ومشهدا حاضرا كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: وفي درعا رصد تلفزيون سوريا زيارة للأهالي لإحدى المقابر في المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
8: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد، طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه إلى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الأبرار، ومن بعدها طبعا منروح من عايد على اللي متوفين، على أهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
2: في درعا أيضا تكاد تغيب مظاهر العيد عن قرى ريفها الغربي، وخصوصا التي تشهد توغلات للاحتلال واعتقالات لأبنائها مثل جملة وعابدين ومعرية وكويا، إلا أن الأهالي حرصوا على إحياء تقاليد العيد.

0: على الرغم من تعديات الاعتداء الإسرائيلي وغطرسته ومحاولة إدخال أي شيء من الأشكال، يحاول بشتى الأشكال أن يجعلنا وأن يدخل هذه البلاد، والله لن يدخلها، لأننا قدمنا قافلة من شهداء اليرموك يمر علينا هذا العام، وقد قدمنا قافلة من الشهداء، ومستعدون أن نقدم دماءنا فداء لهذا الوطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب النصر والتمكين، ولقائدنا أن يكون على قدر المسؤولية.
1: هذا العيد يشوبه بعض الشوائب، مثل وجود العدو الصهيوني بالقرب من أراضينا، وعكر علينا صفو العيد وفرحة العيد. نأمل من منظمات الدولية، من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من أي منظمة دولية، بأنها تضع حد الغطرسة الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي والاعتقالات اللي عم تحدث بالمنطقة.
2: نفذ مجموعة من شبان السويداء وقفة للشموع حداداً على أرواح ضحايا أحداث تموز من العام الماضي.

0: كما أقام الأهالي موقف عزاء جماعي في صالة الملعب البلدي في السويداء حدادا على أرواح ضحايا أحداث تموز.
1: الله يقدركم على الصبر، الله يحفظكم، الله يحمل معكم. صبتنا كبيرة، نيت حيا نطيبكم، تفضلوا.
2: بس اسم الشهيد عند الصبي لو سمحت.
1: الله يقدركم على الصبر.
3: الله
0: وللحديث عن استعدادات المؤسسات المعنية بالعيد والحالات الطارئة والاستجابة ينضم إلينا الدكتور عثمان العمر رئيس قسم الإسعاف الطارئ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من سرمدة في ريف محافظة إدلب. كل عام وأنت بخير دكتور، وجهودكم مشكورة، أنتم دائما الجنود المجهولون حيث تكونون بهذه الأيام وبهذه الأعياد بعيدين عن عوائلكم لكن بالاستجابة لأي خلل أو بأي أمر طارئ لا قدر الله. كيف استعداداتكم في هذا العيد؟
4: وأنتم بألف خير لكم ولمشاهديكم الكرام، كل عام وسوريا تنعم بالأمن والأمان إن شاء الله.
0: آمين.
4: طبعا بالنسبة ل خلينا نقول لمراكز العمليات اللي موجودة عندنا طبعا منتشرين على كامل الجغرافيا السورية، طبعا بجاهزية عالية بتقريبا ما يعادل يعني تقريبا 170 سيارة إسعاف مجهزة بالكوادر والمعدات لاستقبال أي طارئ.
0: نعم، أيضا ضمن الاستعدادات ما هي يعني إذا تحدثنا بشكل مفصل، الاستعدادات هي لحوادث السير، للتسمم، لأي أمور طارئة ممكن أن تحدث، ماذا عن أيضا سيارات الإسعاف وتعاونكم مع الجهات المعنية الأخرى بالاستجابة الطارئة مثل وزارة الصحة مثلا؟
4: صحيح، تم وضع خطة متكاملة من خلال توزع المراكز، من خلال استقبال البلاغات طبعا تم نشر يعني معرفات الحصول على الخدمة لمراكز الدفاع المدني في جميع أنحاء سوريا. طبعا بالنسبة طبعا حاليا فترة العيد يعني لا يخفى المشاكل الصحية اللي ممكن تصير خاصة بفترة الأعياد، خاصة من حوادث سير، من طبعا خاصة بعيد الأضحى، يعني اللحوم وآلية تخزينها وآلية الحفاظ عليها، لذلك يعني تكثر الإصابات سواء كانت الحوادث المرورية أو حتى التسمم الغذائي اللي ممكن يصير. فطبعا مراكزنا يعني جاهزة على مدار 24 ساعة بكوادر جاهزة، بسيارات إسعاف مجهزة قادرة على الاستجابة لأي طارئ يمكن أن طبعا يتصل على غرفة العمليات المخصصة لكل مديري من مديريات طبعا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظات.
0: طيب لو تذكرنا دكتور بالرقم الذي من الممكن أن يتصل عليه المواطنون في حال حدوث أي أمر طارئ.
4: طبعا بالنسبه طبعا للارقام هي موجوده على معرفات.
0: نعم.
4: على معرفاتنا الرسميه،
0: يعني يوجد اكثر من رقم باختلاف المحافظات، لا يوجد رقم واحد.
4: نعم.
0: مثل منظومه الاسعاف في وزاره الصحه.
4: نعم. ان شاء الله خلال الفتره القادمه راح يكون في يعني شيء مخصص لحالات الطوارئ ونرجع نفعل اللي هو الرقم اللي كان قديم اللي هو 113، طبعا راح يكون داخل الخدمه خلال فتره قصيره، ولكن حاليا يعني باختلاف المديريات يوجد أرقام مخصصة لغرفة العمليات الخاصة بكل مديرية، طبعا موزعة على المعرفات، تم توزيعها على أغلب المعرفات الخاصة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
0: إذن مشاهدين الأرقام في حالة لا قدر الله أي طارئ هي موجودة على معرفات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على أعتقد فيسبوك وإكس وماذا أيضا؟
4: صحيح، والمعرفات الرسمية طبعا للمديريات موجودة وتم تعميمها على يعني جميع المواقع الموجودة في المحافظات.
0: إذا سألناك أيضا في هذه الأوقات خاصة مع ارتفاع منسوب نهر الفرات في المنطقة الشرقية وكان هناك حادث مؤسف اليوم غرق طفلين، ما هي النصائح التي تقدمها بخصوص السباحة في المسطحات المائية في مجاري الأنهار ليس فقط في المنطقة الشرقية في عموم المناطق السورية، ونصائح إضافية أيضا تعطيها للمواطنين لتجنب وقوع أي مشكلة ليس فقط موضوع السباحة، الوقوف في الشمس لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، تناول الأطعمة المكشوفة وما إلى ذلك من أمور؟
4: صحيح، للأسف يعني تقريبا لا يكاد يمر يوم يعني من دون حالات غرق، وخاصة يعني خلال الفترة الماضية يعني تم إطلاق يعني حملة توعية كبيرة كان موضوع يعني السباحة وعدم صلاحية المياه اللي يعني الموجودة في أغلب المسطحات المائية للسباحة، وبالتالي للأسف يعني كل يوم في عنا حالات غرق جديدة. ف يعني يا ريت يعني هذا الأمر شوي يعني نضبط موضوع السباحة خاصة بهذه الأماكن، خاصة مع تزايد أعداد طبعا الأشخاص الغرقى وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اللي يعني بلش من اليوم تقريبا ارتفاع درجة الحرارة، وخاصة يعني هذا الأمر ممكن يدفع الأشخاص للتوجه للمسطحات المائية. لذلك يعني ونرجو من الجميع المستمعين والمشاهدين يعني نركز على هذه النقطة أنه ليست يعني جميع الأماكن هي مخصصة للسباحة. طبعا هذا الأمر يعني يفترض يعني خلال الفترة القادمة يكون في شيء يعني يحد من هذا الأمر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عثمان العمر رئيس قسم الإسعاف الطارئ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وكل عام وأنتم بألف خير وجهودكم مشكورة.
4: وأنتم بألف خير ومشاهديكم بألف خير، وإن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان نلتزم بهاي التعليمات، إن كان موضوع يعني الازدحام، إن كان موضوع حفظ اللحوم، وإن كان موضوع طبعا السباحة في المسطحات المائية، كلها يفترض يعني نكون عندنا طبعا توعية كافية عن هذا الأمر.
0: نعم، شكرا جزيلا، شكرا لكم. لكل النصائح، ونتمنى فعلا من المواطنين الاستماع لها للحفاظ على أن يكون العيد يمر بسلام دون أي أمور مؤسفة لا قدر الله. شكرا لك.
4: صحيح، شكرا لكم.
0: ونقبل في أجواء العيد وينضم إلينا شبكة مراسلنا الممتدة على الأراضي السورية من حلب إبراهيم الخطيب، مرحبا بك. عراق زينو من السلمية في ريف حماة، وعامر العاصي من دمشق، لين جبارة من طرطوس وتحديدا من جزيرة أرواد، مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك لين لتضعينا بالأجواء في العيد في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس، وخاصة أن هذه هي الجزيرة الوحيدة المأهولة الموجودة في سوريا.
3: مرحبا لبا. نعم، تشهد يعني جزيرة أرواد إقبال شديد من جميع المحافظات السورية، يعني حيث شهدت منذ ساعات الصباح الأولى حركة نشطة، ويعني كانت حركة السفن والمركبات نشطة للجزيرة، وأيضا السياح الأجانب من خارج سوريا أيضا يعني يأتون إلى جزيرة أرواد، يعني رغم الإمكانيات يعني المحدودة هنا يعني الأماكن يعني متوسطة الخدمة، إلا أن هذه الجزيرة لها شعبية كبيرة عند أهالي محافظة طرطوس ويعني مختلف المحافظات السورية لكونها الجزيرة الوحيدة المأهولة هنا، ويعني شهدت منذ ساعات الصباح نشاط متزايد من حركة السياح، ويعني هي عادة لا تكون بهذا الازدحام، يعني كما نشاهد الآن تشهد ازدحام كبير، ويعني أيضا بدأت فيها يعني طقوس العيد مع تكبيرات من المسجد الموجود هنا، إضافة ل يعني
0: ما الطقس
3: الأولاد.
0: المميز في العيد في جزيرة أروات تحديدا، مثلا أكلة معينة أو طقس معين، باعتبار أن كل الطقوس متشابهة لكن لكل منطقة في سوريا امتيازاتها الخاصة أو تميزها الخاص؟
3: صراحة جزيرة أرواد يعني معروفة بالسمك، يعني من أشهر يعني المناطق في سوريا بتقديم مختلف أنواع وأصناف السمك البحري، فيعني هذا الطبق لا يغيب تقريبا عن موائد أهالي جزيرة أرواد، وحتى يعني من غير محافظات يأتون لهذه الجزيرة تحديدا يعني ليجربوا يعني وليتذوقوا السمك الموجود هنا.
0: طيب أذهب أيضا الآن إلى دمشق، عامر العاصي مرحبا بك عامر، كنا معك في ساعات مبكرة من الآن مع بداية يعني أيام العيد، كيف هي الأجواء الآن في دمشق؟ هل زادت الحركة؟ وبالنسبة أيضا لحرارة الطقس كيف تؤثر على تحرك الناس في هذا اليوم؟
5: نعم أهلا بك روى وبمسابة المشاهدين. الحقيقة في هذه الساعات انخفضت درجة الحرارة قليلا وخرج الناس إلى المنتزهات. أنا أتواجد الآن في أحد المنتزهات بمنطقة الربوة، هذه المنطقة التي مشهورة في المنتزهات وبكثرة المنتزهات يقصدها أهالي دمشق لأنها تكاد تكون هي المكان الوحيد و يعني الأول الذي يقصدونه في المناسبات وفي الأعياد لأنها تحتوي عدد كبير من المنتزهات. هذه اللحظات وفي هذه الساعات بدأ الناس وأطفالهم إلى هذه المنتزهات، كما نشاهد أن الحركة خلفي بدأت يعني تتصاعد تدريجيا مقارنة بساعات الظهيرة ومقارنة بالساعات الأولى من هذا اليوم. الآن بدأت يعني الحركة بشكل فعلي وبدأ العيد بشكل فعلي. هذا العيد أو الأعياد بالعموم هي تخص بنسبة كبيرة الأطفال. بدأ الأطفال يتوافدون إلى هذه المنتزهات وبدأوا بالتنقل بين الألعاب من واحدة إلى أخرى، وأن أعدادهم بدأت أيضا تتزايد وبدأ يكثر من كافة المناطق السورية تقريبا أو من كافة المناطق الدمشقية تحديدا، لأن هذه المنطقة أو منطقة الربوة هي مقصد لكثير من سكان دمشق، لذلك هم يأتون إلى هنا. العوائل يعني تجلس في القسم الآخر لأن المنتزهات تكون إلى قسمين، قسم الألعاب للأطفال والقسم الآخر يكون مخصص للعوائل. يوجد عوائل كثيرة في هذا المنتزه وفي المنتزهات الأخرى، وهذا هو نتيجة انخفاض درجة الحرارة. من المتوقع في الساعات القادمة حيث أن درجة الحرارة سوف تنخفض قليلا أيضا سيزداد العدد، ونشاهد أن السيارات بدأت حركة السيارات أيضا في هذه المنطقة، منطقة الربوة بدأت تزداد وبدأت الحركة يعني تنشط بشكل أكبر مقارنة في الساعات الأولى أو من ساعات الظهيرة لهذا اليوم.
0: أنتقل أيضا إلى إبراهيم الخطيب من حلب، مرحبا بك إبراهيم، لو تحدثنا الآن كيف هي حركة الناس في الشوارع بمناسبة العيد؟ كنت معنا من حي الشيخ مقصود صباحا، أين أنت الآن تحديدا في حلب؟
6: مساء الخير روبا، حاليا في ساحة سعد الله الجابري وهي إحدى المحطات التي يعني خصصت حقيقة من قبل الحلبيين أنفسهم يعني الحصول على بعض حقيقة الأجواء، رغم أن يعني درجة الحرارة مرتفعة، لكن ضمن الساحة هناك بعض السيارات، بعض الألعاب، بعض المأكولات والعصائر والمثلجات التي حقيقة يقصدها الأطفال هنا، وبعض حتى العوائل التي تأتي رغم أن درجة الحرارة كما ذكرت ما زالت مرتفعة إلى المكان للتنزه، وبعض العوائل من الريف أيضا التي تقصد عدة محطات في مدينة حلب أبرزها قلعة المدينة، إضافة إلى ساحة سعد الله الجابري بوصفها معالم أثرية لالتقاط الصور بشكل أساسي والاحتفال بأجواء العيد. حقيقة أجواء العيد في مدينة حلب ربما تنطلق بعد ساعات من الآن عندما يحل المساء، فعلا يكون بمتسع عموم الأهالي الخروج من المنازل، ونتحدث حقيقة عن الأجواء المعتادة التي تكون فيها العوائل يعني تستطيع التحرك، الأهالي يستطيعون اصطحاب أطفالهم إلى كان دور الملاهي وإن كان ربما إلى الأماكن العامة، وكان حتى على مستوى السيارات التي تتنقل بشكل أكبر في المدينة حتى الآن ربما ظروف الطقس لا تساعد. سوف أتحدث فقط عن المحطات التي قصدناها اليوم في عموم محافظة حلب أو في عموم مدينة حلب مدينة وريفان. عندما بدأنا حقيقة جولتنا كانت في منطقة جامع عبد الله بن عباس، عندما كان الرئيس يتواجد في المكان. تنقلنا بعد ذلك إلى قلعة حلب، كان المشهد أيضا يعني غير حقيقة يعني كبير، يعني لا يشهد ربما حركة كبيرة على مستوى ما سيشهده ربما خلال ساعات المساء. هذا الأمر يعود كما ذكرت إلى درجات الحرارة المرتفعة، نعم، وأيضا ربما إلى ساعات الأولى من العيد تكون لإمضاء بعض الوقت. توجهنا بعد ذلك إلى ساحة الشيخ مقصودة، هي منطقة خصصت حقا للألعاب، كان نشاط الألعاب فيها بارزا، وهي ألعاب موسمية تخصص بشكل يعني مستمر لهذه المناسبات، ويكون بمتسع الأطفال أن يقوموا ب يعني الحصول على بعض فرص اللعب. وتوجهنا أيضا إلى مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي، لم نلحظ حقا ضمن أيضا المناطق الريفية التي توجهنا إليها نشاطا يعني أكثر من الطبيعي. وكما ذكرت ربما يعزى كل هذا الأمر إلى ظروف الطقس، سنكون بعد ربما ساعات في مخيمات الشمال السوري لرصد المشهد في هذه المخيمات. طيب، حقا عن يعني فرصة بعد قليل.
0: نعم، تفضل أكمل إبراهيم.
6: يعني فرصة بعد قليل كما ذكرت خلال ساعات برودة الطقس لحركة أكبر وأيضا لنشاط أكبر على مستوى طيب، يعني اللعب ومستوى أيضا ممارسة الطقوس العامة ضمن هذا العيد.
0: أذهب إلى عراق زينو في السلمية بريف محافظة حماة. مرحبا بك عراق، أنت أول يعني ظهور، أو ربما أنا أول مرة أستضيفك في هذه الأوقات من أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنت بخير. لتنقل لنا الأجواء في السلمية، خاصة أن السلمية لديها طقوس مختلفة ربما قليلا في محافظة حماة.
7: بداية مرحبا ربا، كل عام وأنت وأهل التلفزيون سوريا والمشاهدين بألف خير. في حقيقة نعم، هناك يعني أجواء مختلفة نوعا ما في مدينة سلمية، خاصة بهذه المدينة تختلف عن المدن الأخريات في عموم المحافظات السورية. بدءا من هذه الساعات يعني بدأت درجات الحرارة بالانخفاض. أنا الآن في مدينة الملاهي، بدأت الحركة في منذ حوالي 5 دقائق. قبل الآن لم يكن هناك أطفال، لم يكن هناك حركة، يعني بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما ذكرنا. بعد حوالي ساعتين أو 3 ساعات عندما يعني يحل المساء، سيكون هناك انتشار للأهالي وانتشار خاصة فئة الشباب. وكما نعرف هنا يعني مدينة سلمية هي من يعني من أكثر المدن في سوريا التي تحتوي على دراجات نارية، حيث تحارب تقريبا في منتصف يعني بين حوالي نصف عدد سكان المدينة تحتوي على دراجات نارية. هذا الأمر قد يسبب ازدحاما كثيفا في المساء، وخصوصا بأن الشوارع يعني وضيقة نوعا ما، بالإضافة إلى انتشار الأهالي والأطفال والعوائل لسيرا على الأقدام. هناك يعني شارع البريد في وسط المدينة سيتم إغلاقه من أجل تسهيل وتسيير حركة المرور من أجل الأهالي ومن أجل أيضا السيارات والدراجات النارية. سيتم إغلاقه من قبل عناصر شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي لمنع مرور الدراجات النارية في هذا الشارع، حيث سيقوم الأهالي وخصوصا الشباب والأطفال سيقومون بالمشي سيرا في الأسواق والانتشار في المحلات. بالإضافة أيضا هناك يعني استنفار أو شبه استنفار لجميع دوائر أو مؤسسات الدولة، خصوصا الصحية والأمنية. نعم، انتشار القوى الأمن الداخلي وشرطة المرور كان منذ ليلة أمس ومنذ قبل ليلة أمس حتى. أيضا هناك المشافي على هبة الاستعداد، فرق الدفاع المدني في حال حدوث طارئ لا قدر الله، يعني ستكون هذه الفرق بجميعها ستكون على هبة الاستعداد لتلبية أي طارئ. هناك أيضا يعني بعد ساعات أيضا سيكون هناك يعني الالتحام كما ذكرنا منذ قليل، سيكون نعم، هناك يعني تبادل الزيارات بين الأهالي. نعم، سيكون هناك ارتياد كبير للمقاهي والمطاعم في المدينة، خصوصا يعني أيام العيد هي شكراً. بشكل خاص تكون هي من أجل الأطفال بشكل أكبر من باقي الفئات العمرية في المجتمع.
0: شكرا جزيلا لك عراق زينو مراسلنا من السلمية في محافظة حماة. شكرا لإبراهيم الخطيب مراسلنا من حلب، شكرا للين جبارة مراسلتنا من طرطوس، وأيضا شكرا لعامر العاصي مراسلنا من دمشق. سنختم معه أيضا هذه الجولة. بدأ حجاج بيت الله الحرام برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء قرب مدينة مكة المكرمة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ختام أبرز محطات مناسك الحج. يأتي هذا النسك تمهيدا لقيام الحجاج بالتحلل من إحرامهم عبر حلق الشعر أو تقصيره وارتداء ملابسهم العادية، لتوجهوا بعدها إلى بيت الله في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، وبإتمامه يتحقق للناسك التحلل الأكبر من الإحرام. هذا وأعلنت الشؤون الإسلامية في السعودية نجاح نفرة أكثر من 1,700,000 حاج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة. من مكة المكرمة ينضم إلينا موفدنا طارق دعاس. مرحبا بك طارق، حجا مبرورا وسعيا مشكورا بداية، لتطلعنا بكل التفاصيل المتعلقة بوفد سوريا من الحجاج، أوضاعهم، التحديات التي واجهتهم، كيف تتعامل الجهات الحكومية السورية مع تنظيم يعني أوضاع الحجاج، وأيضا كيف أيضا التسهيلات التي تقدم لهم، لو تشرحها لنا.
8: نعم ربا، من مكة المكرمة أهلا بك وبأسادة المشاهدين. بالفعل في يوم وليلة قضى الحجاج السوريون يعني أول أيام عرفة، ومن ثم عند غروب الشمس بدأت أفواج الحجيج بالتوجه من عرفة إلى مزدلفة. لكن يوم عرفة في الحقيقة كان شاقا قليلا على بعض الحجاج السوريين الذين يعانون في الأساس من أمراض مزمنة. بحسب يعني البعثة الطبية التي أخبرتنا البارحة التي ترعى شؤون الحجاج صحيا، هنالك 700 حاج تعرض لإجهاد يعني لإجهاد حراري أو ما يسمى بضربات الشمس يوم عرفة، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي علاج كامل، لكن الحالات الباقية كانت حالات عرضية وتم التعامل معها بشكل ميداني. في الحقيقة البارحة نفر الحجاج من عرفات عند شروق الشمس إلى مزدلفة، وكان هنالك ثلاث مسارات رئيسية. المسار الأول هو مسار الراجلين الذين انتقلوا من عرفات إلى مزدلفة مشيا على الأقدام، وهي مسافة تقدر بخمسة كيلومتر تقريبا. وهنالك أيضا المسار الرئيسي هو مسار الحافلات التي تقل الحجاج السوريين، وهي 700 حافلة مخصصة فقط لنقل الحجاج السوريين بين المشاعر المقدسة من عرفات إلى منى، وبالعكس تماما بما يسمى النقل الترددي. وهنالك أيضا المسار الثالث وهو مسار القطار، قطار المشاعر المقدسة الذي يقل في الساعة الواحدة نحو 72,000 حاج، وهو يعني وهذه نتيجة يعني أعمال لوزارة النقل ووزارة الحج والعمرة لرفع كفاءة هذا القطار وضمان انسيابية في حركة الحجاج، لا سيما وأن عدد الحجاج تجاوز 1,700,000 حاج في هذا العام موسم عام 1447 هجري، وهي أعداد كبيرة تتنقل يعني في وقت واحد وفي زمان واحد وفي مكان واحد، يعني لا يتجاوز 24 كيلومتر مربع، وهو تحدي كبير. لكن نعم. يعني إدارة العمليات ومنظومة إدارة الحشود كانت هنا يعني كانت أيضا يعني تدير الحشود بشكل منظم وانسيابي في مكة المكرمة وضمن المشاعر المقدسة. من مزدلفة نفر الحجيج من مزدلفة عند يعني حلول الفجر من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات، وهي بالتحديد رمي جمرة العقبة في مركز الجمرات، سبع حصيات يرميها الحاج، ثم يتوجه الحاج من منى بعد رمي الجمرات إلى أن يتحلل أن يحلق.
0: متى تبدأ الوفود بالعودة طارق، وباختصار لو سمحت متى تبدأ الأفواج بالعودة، أول فوج من السوريين؟
8: في الحقيقة هنالك 3 أيام يعني إضافية نعم. للحجاج هنا في مكة المكرمة وهي أيام التشريق نعم. بعد يعني بعد طواف الإفاضة هنالك طواف الوداع وهناك أيام التشريق وهي 3 أيام سيقضيها الحجاج في منى. ليس كل الحجاج سيقضون نعم. هذه المدة في منى، هنالك 35% فقط من الحجاج سيصعدون إلى منى والباقي سيتم يعني إرساله عبر الطائرات إلى سوريا إن شاء الله في الايام في الايام الاربعه ايام القادمه ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، تقبل الله منكم صالح الاعمال. طارق دعاس موفد تلفزيون سوريا كنت معنا من مكه المكرمه.

صغير غربي دير الزور حيث جرفت مياه النهر 4 أطفال، مما أسفر عن وفاة طفل وإنقاذ 3 آخرين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانجراف الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر. كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. في الملف السياسي، أفادت مصادر حكومية لبنانية خاصة لتلفزيون سوريا بتأجيل نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين الموقوفين في لبنان إلى سوريا إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بسبب تأخر الجانب اللبناني في استكمال الملفات القضائية والإدارية المرتبطة بأكثر من 100 موقوف سوري، لا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية والوثائق القانونية وآليات التسليم. وأشارت إلى أن هذا التأخير دفع إلى إجراء اتصال مباشر بين وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس لبحث سبل تسريع الإجراءات العالقة واستكمال التنسيق القضائي والأمني المطلوب. وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون يتضمن إجراءات أكثر تشددا على الحدود للاجئين القادمين من دول تصنف على أنها آمنة. وتضمن الميثاق الصادر عن المجلس أن اللاجئين الذين ليس لديهم حق في البقاء بالاتحاد الأوروبي يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن آخر، كما يسمح للدول بإجراء عملية اللجوء كاملة في بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي حسب شبكة NOS الهولندية. كما ينص المشروع على إمكانية احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال في أثناء إجراءات لجوئهم. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد قطوب إن السلطات السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يديره بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة. وقال قطوب لوكالة رويترز إن السلطات السورية اعتقلت 18 شخصا للاشتباه في تورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، منهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وتقنيون كبار، كما جرى العثور على مكونات غاز السارين المستخدم من قبل قوات الأسد، وجرى انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت تستخدم للأسلحة الكيماوية. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للإجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب معاشات العجز الطبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة بالكلى وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، وذلك إثر استهدافه بغارة جوية مكثفة نفذت أمس الثلاثاء شمال غزة. وحسب بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشباك، فقد شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال أحداث 7 أكتوبر، وعين قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

غزة قبل نحو أسبوعين. ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسن الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسن الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر 14 من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رميا بالرصاص بعد محاكمة صورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوما من الحناوي. ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق، الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

معكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة من عين سوريا اليوم، نتابع فيها معكم فعاليات عيد الأضحى المبارك في عموم المحافظات السورية. إذا المشاهدين، من دمشق إلى إدلب ومن دير الزور إلى طرطوس، السوريون يستقبلون اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستهلون اليوم بالصلاة في مساجد وساحات البلاد وسط أجواء احتفالية عمتها التكبيرات وتبادل التهاني والمعايدات وزيارة المقابر حتى، وترافقت مع انتشار أمني، وذلك بهدف تنظيم الحركة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد لتحضر بذلك أجواء العيد وبهجته اليوم، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمواطنين في البلاد بما فيها غلاء الأسعار وتدني الأجور، حتى في إصرار على إحياء شعائر هذا العيد المبارك.

0: وفي تفاصيل هذه الحلقة مشاهدين، حيث أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب. هذا وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. هذا والتقى تلفزيون سوريا كذلك بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
1: مبسوط بهالعيد كتير وأنا فرحان بهالعيد كتير لأنه عم بزور لأنه عم بتضيف وعم يجون الضيوف بالبيت.
2: نتمنى إن شاء الله يجي على الأفضل وعلى أحسن، نتمنى لبلدنا الخير إن شاء الله ولشعبنا
3: بألف خير من الله. كيف مبسوطين وكل شيء الحمد لله.
0: هذا ويشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى المبارك أجواء من الفرح والبهجة، إذ يواصل المواطن حسين عثمان تشغيل ألعاب الأطفال هناك التي أسسها قبل 15 عاما، تاركا للأهالي حرية دفع ثمن تذكرة ألعاب أطفالهم وذلك وفق استطاعتهم ومقدرتهم المالية.
4: صار لي 15 سنة فيتي 16 سنة بشيخ مقصود فيتي ألعب، أول ما فتحت بعشر ليرات، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 و200 ودرجت الأمور والحمد لله يا رب العالمين. ما صار شيء عندي مشاكل، ما صار شيء أبدا عندي، أمور ماشية الحمد لله. بفرح الأولاد، بفرح الأولاد، الله بفرحنا معه. ما قلت لك أبطال أستاذ، ما بطلي أنا جاي مش أفرح، بس أفرح الأولاد زيادة ناس ما بطلع، مو شرط إني معه ما بطالع. تتأكد من الأولاد اللي أخذ بطاقتين ثلاثة أربعة أعطي بطاقة مجانا، يعني أمور الحمد لله رب العالمين.
0: إذن مشاهدينا للوقوف على أجواء العيد أرحب بالزميل إبراهيم السويد الذي ينضم إلينا مباشرة من إدلب. إبراهيم بداية أهلا بك وكل عام وأنت بخير، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة المشاهدين من اللاذقية مراسلنا منير الحاج. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلين. نبدأ هذه الجولة معك إبراهيم من إدلب، ضعنا في أجواء يعني فرحة الأهالي في إدلب في أولى أيامه.
5: نعم أمينة، أمينة كل عام وأنتم بخير جميعا والأمة الإسلامية بكل خير. حقيقة يعني اليوم تقصدنا أن ننتقل بين ثلاث مناطق يعني في إدلب، كون إدلب يعني تضم مناطق المخيمات ومناطق التي كانت مستقرة نوعا ما، تحدث عن مدينة إدلب وعن القرى والبلدات مدينة إدلب والقرى التي كانت هي مهجرة سابقا ومدمرة وأنا الآن يعني فيها في المناطق الجنوبية. بداية يعني من مناطق المخيمات، يعني شهدت مناطق المخيمات أجواء يعني اقتصرت يعني بشكل أساسي على فرحة الأطفال يعني بشكل طبيعي، إضافة إلى نشاطات للمنظمات الإنسانية كانت في عيد الأضحى وتحديدا من ذبح الأضاحي، وكانت هناك عمليات تنظيم يعني بين المنظمات كانت يعني تنفذها الحكومة هنا في محافظة إدلب بشكل أساسي، إضافة إلى أيضا يعني بعض الفعاليات الأساسية التي سيتم العمل عليها بحسب ما أخبرنا من قبل بعض المنظمات الإنسانية من كرنفالات الاحتفال وغيرها، وذلك في منطقة المخيمات. بالنسبة لمدينة إدلب منذ ساعات الصباح الأولى يعني حوالي الساعة 6 فجرا كنا أيضا نرصد معكم يعني صلاة العيد في الملعب البلدي، هذا الملعب الذي كان في كل عام يضم يعني أمينة بشكل أساسي كل المصلين سواء كان من إدلب أو من أرياف إدلب أو حتى من باقي المحافظات السورية، كون إدلب يعني كانت تضم الكثير من أبناء المحافظات السورية، وبالتالي العادات والتقاليد حضرت أيضا في أجواء العيد الأضاحي التي كنا نشاهدها يعني في الشوارع. بدأ الأهالي يقومون بعملية ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم في داخل مدينة إدلب، إضافة إلى أن في هذه اللحظات من المتوقع أن يكون هناك بعض يعني الفعاليات ضمن المركز الثقافي في مدينة إدلب، فعاليات للأطفال، مشاهدة الأفلام الكرتونية وبعض المسرحيات يعني التي من المتوقع أن تجري خلال الساعات أيضا المقبلة في مدينة إدلب. في الريف الجنوبي، وهنا أتحدث عن نقطة مهمة جدا، هذا الريف أو الريف الجنوبي والريف الشرقي لمدينة إدلب الذي كان يعني سابقا مدمر وكان تحت سيطرة النظام المخلوع، وبالتالي هذه المناطق تحديدا شهدت حقيقة يعني عودة من منطقة المخيمات كانت بشكل يعني ملحوظة خلال ربما الأسبوع الماضي. شاهدت يعني أنا العشرات من الأسر التي أتت إلى هذه المقطع هذه المناطق، منها أتى بشكل دائم ومنها أتى لقضاء يعني إجازة العيد هنا في هذه المناطق، كون هذه المناطق التي هجروا منها، وبالتالي شهدت يعني ازدحام. يعني قبل العيد الماضي تحديدا أنا كنت في هذا المكان تحديدا، كنت نادرا ما أشاهد الأهالي تتجول أو الأطفال في المنطقة. بدأت أشاهد يعني الحركة نوعا ما كما تشاهدين خلفي، يعني السيارات، الأطفال المتواجدين في المنطقة بدأوا يعني نوعا ما بالتحرك في هذه القرى والبلدات التي كانت هي خالية من السكان. اليوم نشهد يعني إحياء لطقوس العيد، إحياء لشعائر العيد من الأضحية وغيرها التي تنتشر أيضا في شوارع مدينة معرة النعمان ومدينة خان شيخون والقرى للريف الشرقي. وبالتالي نتحدث عن يعني كما ذكرت لك أمينة ثلاث مناطق في إدلب، مدينة إدلب التي هي كل عام تشهد ذات الاحتفالات، لكن اليوم نتحدث عن مناطق المخيمات خجولة نوعا ما يعني اقتصرت على أطفال، أما مناطق الجنوب والمناطق التي كانت يعني مدمرة الآن تشهد يعني انتعاش جديد للخدمات الأساسية وانتعاش حتى لعودة الأهالي وحتى الأطفال الذين بدأوا يتجولون بحرية في هذه الأماكن في المناطق الجنوبية. يعني أمينة،
0: طيب إبراهيم ابقى معنا، ننتقل مجددا إلى اللاذقية. يعني ضعنا في تفاصيل أجواء العيد مساء هذا اليوم منير في أولى أيامه، وكذلك كيف هي النشاطات الميدانية كما نشاهد خلفك في هذه المشاهد. كذلك هنالك بعض الألعاب وهنالك أهال برفقة أطفالهم في هذه المساحة من أجل خلق نوع من أجواء العيد.
6: بالضبط أمينة، يعني على الرغم من كل الـ يعني الأجواء الحارة، اليوم درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة تقريبا، ونزل الأهالي طبعا في وقت مبكر للساحات المفتوحة لأماكن اللهو واللعب للحدائق وأيضا الأماكن الخاصة بالمتنزهات لخلق جانب من الفرحة والمتعة لأطفالهم. هذه المنطقة التي تواجد فيها هي مقاربة أو قريبة نوعا ما من ساحة العيد التي كنت قبل قليل أرصد جانبا من أجواء الفرح هناك. الآن هنا في ذات المنطقة في حي صليبة بجانب قوس النصر تم نصب عدد من الألعاب وأيضا الألعاب الخاصة بالأطفال في هذه المنطقة، وبدأ توافد الأهالي بشكل فعلي لنلحظ يعني مظاهر العيد بشكل حقيقي ومظاهر الفرح في كل أجواء المدينة. سادع الكاميرا تقترب يعني لترصد فرحة الأطفال في هذه البقعة الصغيرة بجانب قوس النصر. طبعا قوس النصر الأثري له رمزية أيضا أثرية تاريخية لدى أهالي المدينة مدينة اللاذقية. هنالك العربات التي يعني أيضا قدمت إلى هذه الساحة ونصبت في هذه المنطقة، وأيضا لتهيئة يعني الألعاب وتهيئة أيضا المشروبات التي يحتاجها الأطفال، وأيضا هنالك الأحصنة والألعاب التي تم نصبها في هذه الفسحة الصغيرة التي تعني لأهالي المنطقة ولأطفالهم الكثير. الآن نستطيع أن نقول بأن مظاهر الفرح في مدينة اللاذقية تبدو بشكل أكبر يعني من خلال ساعات الظهيرة، لأن درجة الحرارة كما قلت مرتفعة، وأهالي المدينة هنا اعتادوا في كل عيد يعني على النزول إلى الشوارع والحدائق والساحات المفتوحة في أوقات متأخرة، وتستمر هذه الفعاليات حتى صباح يوم أمس. بالنسبة للفعاليات أمينة، يعني هنالك عدد كبير من الفعاليات التي ستقام سواء هنا أو حتى في حديقة العروبة وفي المدينة الرياضية أيضا وعدد من المناطق، لكن ربما تبدأ من اليوم الثاني بحسب الدعوات التي وصلتنا اليوم. التركيز الأبرز والأهم هو يعني مرتبط بالشعائر التي تم تنفيذها صباح اليوم، صلاة العيد، الأضحية، يعني زيارة الأقرباء، وأيضا النزول يكون في وقت متأخر. الأبناء طبعا مرتبطون بأهلهم، يعني عندما تكون هنالك زيارة للريف أو إلى منطقة أخرى يصطحبون أطفالهم، ولذلك الحركة تكون محدودة نوعا ما. لكن ربما نشهد خلال اليومين الماضيين أو الثلاث أيام القادمة حركة نشطة، ونشهد فعاليات منظمة من قبل فعاليات المجتمع المدني التي المعنية بهذا الشأن، التي تقوم بخلق جانب من الفرحة وجانب من الفعاليات الترفيهية للأطفال، يعني خلق جانب من الفرحة للأطفال وخلق البهجة على وجوههم. هذه الألعاب الموجودة في هذه المنطقة موجودة طبعا في عدد من الحدائق وأماكن أخرى، لكن أمينة لو عرجنا إلى موضوع الريف، أيضا هنالك جانب يعني من اللاذقية ربما غير معروف، وهو أن الريف المدمر كبير جدا. نتحدث عن جبلي الأكراد والتركمان، أكثر من 100 قرية تقريبا غالبيتها مدمرة بشكل كامل، سكانها يعني حتى الآن للأسف يعني متواجدون في مخيمات الساحل في ريف أدلب الغربي في غالبيتهم، على الرغم من العودة الجزئية، إلا أن يعني تلك القرى ربما بشكل أو بآخر النشاطات وأيضا فعاليات العيد وشعائر العيد أيضا، وحتى في يعني في بعض القرى صلاة العيد ربما لم تقم بسبب أن الأهالي لم يعودوا إلى قراهم التي تحتاج إلى تأهيل وإعادة يعني التأهيل وإلى دعم للبنية التحتية من أجل الاستقرار. لكن هنا طيب. على مستوى المدينة الوضع يسير كما اعتدنا عليه في اليوم الأول، يعني وهذا طبيعي، يعني زيارة الأقارب تليها نزول الأطفال ومع ذويهم إلى الشوارع، وهذا ما يحصل الآن.
0: طيب منير ابقى معنا، إبراهيم ننتقل إليك مجددا ونتوسع معك قليلا فيما يتعلق بمستوى الأكلات الطبخات التي تشتهر بها محافظة إدلب في أولى أيام هذا العيد.
5: نعم حقيقة يعني أمينة، هناك يعني الكثير من العادات والتقاليد، منهم من يعتمد على الحلويات بشكل أساسي مع صباح هذا العيد، ومنهم من يقوم بعمليات الطبخ. يعني ربما يعني أذكر في بعض الأرياف، أتحدث عن أرياف إدلب كأرياف إدلب الجنوبي أو مناطق في جبل الزاوية، يقومون بإعداد وجبات خاصة يعني لهم، سواء كانت من الحلويات أو حتى من الأكل. أتحدث عن الأكل الطبيعي يعني كعمليات الطبخ التي تحدث، ودائما ما تكون هي في وقت مبكر، يعني ما بين حوالي الساعة تقريبا العاشرة إلى حوالي الثانية عشر، ويتم وضع يعني الطعام داخل غرفة الضيوف، وبالتالي عندما يكون هناك الأهالي التي تأتي لعملية يعني المعايدة، يكون هناك يعني تقديم الحلويات ثم انتقال إلى الوجبة كما يسميها الفطور، لكن هي نوعا ما يعني ما بين الغداء وما بين الفطور، وبالتالي يذهب الأهالي ومن ثم يتم تجديد هذه الوجبة بشكل يعني روتيني مع كل يعني زيارة للأهالي. هذه عادات يعني كانت في مناطق جبل الزاوية تحديدا، ومناطق أيضا في ريف إدلب الجنوبي، وربما يعني شيئا فشيئا يعني تكون هذه العادات مختلفة ما بين منطقة إلى منطقة أخرى، لكن اليوم جل العادات المتواجدة في مدينة إدلب تحديدا منذ ساعة الصباح الأولى تكون صلاة العيد، ثم الانتقال إلى يعني المقابر، زيارة للمقابر، ثم يكون العودة إلى المنزل حوالي يعني الساعة التاسعة إلى العاشرة، تبدأ يعني وفود من الأهالي زيارة بعضها البعض كأقارب كمجموعات، يكون هذه المجموعات تتجول ما بين يعني حي إلى حي آخر، وهذا شاهدناه في منطقة المخيمات تحديدا، لكن كان بوتيرة أخف نتيجة يعني أن الكثير من الأسر أتت إلى هذه المناطق، مناطق التي كانت يعني تشهد محرك نزوح في وقت سابق، أتت إلى هنا لإحياء هذه الطقوس مع أهلها هنا في هذه المناطق. لكن ربما بحسب ما يعني رصدنا آراء الأهالي أمينة، أن الغصة الوحيدة لدى الأهالي هي عملية المسافات البعيدة التي كانت بعض الأسر متواجدة في الجنوب، بعض الأسر متواجدة على الحدود السورية التركية، وبالتالي هذه كانت أهم الصعوبات أو التحديات التي تواجه يعني هذا العيد.
0: طيب منير ننتقل إليك مجددا فيما يتعلق بتسعيرة هذه الألعاب التي نرى جزءا منها خلفك في هذه المناسبات الاجتماعية، ونتحدث عن هذه المناسبة التي نعيشها اليوم مع مشاهدينا هي عطلة عيد الأضحى المبارك، هل هذه الأسعار هي مناسبة لكل العائلات والأطفال في متناول الجميع، أم هنالك لربما قد تكون نوع من المعاملة الإنسانية من مالكي هذه الألعاب تجاه هؤلاء الأطفال في مثل هكذا مناسبات؟
6: يعني الحقيقة أمينة أنه هذه الألعاب خصصت للأوضاع الاقتصادية الصعبة والقاسية، هي ألعاب بسيطة طبعا أسعارها رمزية جدا، يأتي الأطفال ويستمتعون ربما بوقت طويل على خلاف يعني الحدائق التي تحتوي على ألعاب ذكية أو ألعاب حديثة إن صح التعبير، التي تكون التي يكون الدخول إليها واللعب بها طبعا واللهو بها يعني يحتاج إلى مبالغ مضاعفة طبعا بالنسبة لهذه الألعاب. طبعا هي ألعاب بسيطة، بعضها طبعا بعض القائمين على العمل يقومون ب يعني ما شبه بمثل مبادرات ك يعني ترك الأطفال في لمجال أكبر يعني من الوقت المخصص لهم، بدل الخمس دقائق ربما يستمر الطفل حتى يعني يكون هنالك ازدحام شديد، في حال لم يكن هنالك ازدحام كالوقت الحالي يعني نرفض الأطفال هنا يلعبون براحتهم طبعا، كون أن الساحة الآن لا تشهد ازدحام، عندما يكون هنالك ازدحام بالتأكيد يحدد يكون هنالك تحديد للوقت وإنزال الأطفال من أجل فسح مجال لأطفال آخرين، أما الآن فالوقت ربما يكون متاح والأسعار هي واضحة على الرغم من أن الأطفال يعني طبعا وقت أطول من المعتاد في باقي الحدائق. طبعا هذه الحدائق كما قلت أسعارها رمزية على خلاف الحدائق الأخرى التي تحتاج إلى مبالغ مضاعفة أو تحتاج إلى ميزانية وعيدية كبيرة لدى الطفل.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي، كما أشكر كذلك الزميل إبراهيم السويد كان معنا مباشرة من إدلب على كل هذه التفاصيل المتعلقة بأجواء أولى أيام عيد الأضحى المبارك، شكرا جزيلا لكم. هذا ورصد كذلك مشاهدين تلفزيون سوريا زيارة الأهالي إلى أحد المقابر في محافظة درعا في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.
7: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه الى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الابرار، ومن بعدها طبعا بنروح من عايد على اللي متوفين على اهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فيه.
8: Allah'a emanet olun.
0: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الإضحى المبارك في دومبير في دمشق كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنوات هناك.
8: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضاً في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
9: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيهم.
10: كيف؟ شو الخطه تبعها حتى انه يطلع كله راضيهم؟
9: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطع كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
8: تعتمد الأسواق في تأمين الجمال على المرابط المحلية إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
11: هلا أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غليت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105 ألف، بالنسبة للجمال 60 إلى 70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمال أكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني آدم. بالنسبة لحم الجمال يورث الأول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوة.
8: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءا من هويتها الاجتماعية ومشهدا حاضرا كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: مشاهدينا نبقى في أجواء العيد مع شبكة مراسلين تنضم إلينا مباشرة من دمشق، مراسلتنا ماريا تعبيد. أما من القنيطرة محمد فهد، أهلا وسهلا بكم زملاء في هذه النوافذ من كل المحافظات السورية تباعا مع باقي الزملاء الثانيين لمتابعة أجواء العيد في أولى أيامه. نبدأ من دمشق ومعك ماريات، ضعينا في أجواء العيد.
12: نعم، مرحبا أمينة. انتقلنا الآن إلى إحدى الأسواق التجارية في شارع بغداد بدمشق. طبعا تحدثنا سابقا عن طقوس عيد الأضحى المبارك والتي بدأت فجرا منذ تأدية صلاة عيد الأضحى إلى تبادل التهاني والتبريكات إلى زيارة الأهالي والأصدقاء، ومن ثم خروج الأطفال إلى الحدائق للعب، الحدائق طبعا المخصصة والمجهزة مسبقا. في هذا السوق التقينا بأحد المواطنين الذين جاءوا في عيد الأضحى إلى سوريا لأول مرة منذ عام 2013 ليصف لنا كيف رأى العيد بعد هذا الغياب. كل عام وأنت بخير.
13: أهلا بخير. أنت الله يعافيك.
12: حضرتك حكيت لنا أنه أنت بعد غياب طويل إجيت على البلد، وصف لنا البلد وكيف لقيت العيد.
13: أي والله، أنا صلي غايب تقريبا عن البلد تقريبا شي 12-13 سنة من نهاية 2013، طبعا بظروف الحرب اللي كانت والأزمة، فسبحان الله هلا انحلحلت الأمور شوي وزبطت الأمور، فحبينا نرجع نعمل زيارة للبلد نشوف. بتعرفي انتي طبعا الكبار بالعمر بيبقوا متعلقين ببلادهم أكتر، فبيحبوا يرجعوا عليها وكذا، فحاولت اني هلا انزل وعمل زيارة هيك بأجواء العيد ونشوف شو الوضع بالنسبة بشكل عام بالبلد. بس الحمد لله يعني الوضع تقريبا منقول انه شبه مقبول، لكن في غلاء شوي أنا بعتبره بالنسبة لي يمكن بجوز عادي كمغترب أو كذا، أما بالنسبة للشعب هون يعني فعلا قاسي شوي عليهم، بغض النظر يعني أنه في أسعار غالية، بس هذا الشيء ما بيغني عن بهجة العيد الحلوة اللي بتعم على الناس كلياتها. بلاقي الفرق. بس
12: العيد كيف كانت؟
13: هلك أول يوم نحن مثل العادة بنبلشها بصلاة العيد وكذا وزيارة المقابر ومعايدة الأحباء، شيء كتير حلو وبهجته هاي طبعا متواجدة هون بس ببلادنا العربية، هذا الشيء نحن محرومين وكنا نحن ببلاد الغربة وببلاد الأجانب، فهذا منلاقي شيء كتير حلو بالنسبة لنا كعادات وتقاليد منحن للماضي اللي كنا فيه. سبحان الله بالبلاد الغربة ما فيها الترابط الاجتماعي اللي بتموجود عنا هون ببلادنا، فمنلاقي شيء كتير حلو إنه نرجع الواحد لأصوله لجذوره لعاداته وتقاليده والشيء الحلو والفرحة الحلوة البريئة اللي تجي بقلوب الناس عنا هون. يا سبحان الله اللي عم نعيشها ونجربها، رغم انه كتير في فرق شاسع بين الايام الزمان اللي كنا فيها والايام هلا. هلا الايام هلا فيها شويه ضياع على الناس وشويه اسى. بالاول يمكن كان بايام الماضيه كان في رخص وكذا، فهلا شويه غلب بظروف تابعين دي تابع الامور السياسيه هون بالبلد والامور الاقتصاديه والحصارات اللي صارت عليهم. هلا اليوم والله اول يوم طلعت الصبحيات صليت بالمسجد الفاروق بشارع بغداد هون صلاه العيد، بعدين توجهت لاكثر من مقبره. طبعا بتعرفي كثير عيال عندنا هون، فدقت شهداء كثير وفدقت عالم كثير، فكان من واجبنا نزورها. اقل شيء هذا اقل واجب باتجاه شهدائنا وامواتنا. ومن بعد منا توجهت باتجاه قرايبينا للمعايده وللفرحه سوا مع بعضنا. طبعا هي الفرحه طبعا بنحاول انه ننشرها اقل شيء للجيل الصغير اللي طالع هلا، وما نخليهم يشعروا بالاسى اللي نحن مرقنا فيه. نورجيهم بهجه العيد باكثر من طريق، بالاكل الحلوه، بالعيديه، بالمشوار الحلو، بالسيران الحلو. ننسيهم شوي من الاسى اللي نحن شفناه، ونتمنى ان شاء الله انهم ما يشوفوا بحياته.
14: كل عام وانت بخير.
13: وانت بخير، شكرا لكم.
12: نعم، وأمينة كما يبدو من خلفي هناك أيضا سيارة محملة بالأضاحي وصلت قبل قليل إلى إحدى الملاحم في الموجودة في شارع بغداد، ولنلتقي أيضا بصاحب أو بإحدى أصحاب الملحمة ليتحدث لنا عن الإقبال.
15: سلام،
12: نعطيك العافية.
15: العافية
12: عام وانتم بخير.
15: كل بخير، نعاد عليكم ان شاء الله.
12: احكي لنا عن اجواء العيد بشكل عام وعن الاقبال على
15: ان شاء الله. اول شيء كل عام وانتم بخير، نعاد عليكم بالصحة والعافية. ولدنا ان شاء الله طول بضل بألف خير. وضع شوفت عينيك، الله يفرج يا رب. الناس تعبانة وحالة اقتصادية بدويل، الله يفرج عنا يا رب.
12: وكيف الحركة اليوم كانت بشكل عام بالسوق؟ وانتم كيف قضيتوا الطقوس؟
15: هلا بالنسبة لحركة العيد اليوم، يعني فيك تقولي عن نسبة 10% أو أقل عن السنوات السابقة. بالنسبة لطقوس العيد طبعا صلينا الحمد لله وكبرنا وهللنا، يعني بس ناقصنا بس موضوع انه الحركة الاقتصادية شوي تدور العجلة شوي. ان شاء الله بتأمل برب العالمين.
12: كل عام
15: وانتم بخير، نعاد عليكم.
12: نعم أمينة، وهذا بالعموم تحدثنا عن الحركة التجارية وبالنسبة إلى الطقوس التي تمت ممارستها صباحا.
0: طيب مريت ابقي معنا إذا مشاهدينا من دمشق وإلى القنيطرة مع الزميل محمد فهد. محمد، يعني في سياق كل هذه الأجواء التي نتابعها من كافة المحافظات السورية، من دمشق، من إدلب، من حما كذلك، ومن اللاذقية، نتابع معك كيف يستمتع السوريون في القنيطرة اليوم، خصوصا الأهالي مع أطفالهم مساء عشية هذا اليوم.
16: نعم أمينة، بالفعل يعني نحن الآن نبقى في مدينة السلام خلفي تماما كما تشاهدين، يعني حديقة ألعاب يعني مختصة بألعاب الأطفال، وصل إليها الأطفال. ربما يعني الآن بدأت يعني الأطفال والأهالي يتوافدون إلى هذه إلى هذا المكان مع انخفاض درجات الحرارة، يعني وبدء غياب الشمس هنا. ربما يعني أصبحت درجات الحرارة أقل وبدأ الأهالي الوصول إلى هنا، لكن ليس عدد كبير جدا، لكن يعني ربما يزيد بعد خلال ساعة أو أقل من ساعة تقريبا. بشكل عام الأهالي يصلون إلى هنا ويقومون بممارسة يعني هذه الألعاب الموجودة هنا داخل الحديقة، هاي داخل الحديقة هنا في محافظة القنيطرة. طبعا يعني هناك طقوس عديدة يمارسها الأهالي، لكن يعني هو الأهم هو يعني كما يقول الكبار هنا هو العيد للأطفال، ويجبون أطفالهم الصغار والكبار ويقومون يعني ب إجوالهم على كافة الألعاب الموجودة هنا في هذه المحافظة. طبعا هنا في مدينة السلام أيضا يعني هناك عدة طقوس مارسها الأهالي في الصباح الباكر بعد أن أدوا صلاة العيد وأنتهوا من صلاة العيد، انطلقوا إلى المقابر لزيارة الشهداء والموتى ممن لديه موتى منذ لم يمضي عليهم يعني عدة أشهر أو عدة أيام. بدأوا بزيارتهم، ثم يجتمع الأهالي هنا ويقومون بزيارة الأقارب في محافظة القنيطرة بكافة يعني القرى والبلدات. هذه العادة تسير مستمرة يعني كغالبية الأعداد في المحافظات السورية. بعد ذلك يبدأون بزيارة يعني الأهالي الأقربون في المنازل، وبعد ذلك يعني يتناولون وجبات الإفطار ويتناولون وجبة الغداء، ثم ينطلقون إلى الملاهي والملاعب والمنتزهات. هنا يعني درجات الحرارة في محافظة القنيطرة يعني تكون أدنى من معدلاتها في أيضا في دمشق وغيرها من المحافظات السورية، كونها قريبا من ضحة الجولان، وهنا يعني الطقس يكون بارد يعني في الصيف وخاصة في ساعات المساء، فالأهالي ينتظرون هذه الساعات. هنا أيضا أمينا نتكلم قليلا عن الوضع الأمني، ربما يبتعد عنا القواعد الإسرائيلية، وهنا مسافة 1 كيلومتر، إلا أن الأهالي يعني مستمرين برسم الفرحة والابتسامة على أطفالهم رغم يعني المصاعب، رغم التحديات التي يواجهها الأهالي، رغم الوضع المعيشي السيء، إلا أن الأهالي يمارسون طقوس العيد ويحاولون يعني رسم الفرحة على وجوه الأطفال.
0: شكرا لك، كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد، كما أشكر كذلك الزميلة ماريا عبيد كانت معنا مباشرة في هذه الجولة من دمشق. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين. هذا وتوافد أهالي الشداد في محافظة الحسكة إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله
1: أكبر. من المساجد مشاهدين إلى المقابر، إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي، ثم إلى العبارات النهرية. هكذا بدا المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الإضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. لتفاصيل أوفى عن هذا المشهد وهذه الصورة وهذه العادات التي ما زال أهالي دير الزور متمسكين بها في هذه المناسبات الاجتماعية الدينية، في هذه المادة الصحفية التالية.
2: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
3: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء كون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم. الله
2: أكبر، الله أكبر. رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
4: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون على فلوق كان نزلت الأسعار، أما غالية.
2: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة، لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
5: بصلة رحم، الشعب بده إجباري أنه يروح يعايد بعضه، مثل أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهذه الأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بده يطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بده تروح تعايد بعضها.
2: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: من دير الزور إلى حمص وأجواء العيد فيها، حيث أقام عدد من أهالي محافظة حمص أقاموا صلاة عيد الإضحى المبارك عند جسر الرستنبري في حمص.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل إسمنت وجسر أرسطن الكبير. لهذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهدائنا كان في هذه المنطقة. ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات.
2: مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا ونرصد فيها بعد هذا الفاصل. وفاة 3 أطفال غرقا في مياه نهر الفرات ضمن حادثتين منفصلتين بريف دير الزور، وفيضان النهر يؤدي إلى خسائر مادية وتداعيات على السكان.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة لخريطة غربي دير الزور، وتوفي كذلك طفل ثالث غرقا في بلدة صغير غربي دير الزور، حيث جرفت مياه النهر 4 أطفال، مما أسفر ذلك عن وفاة الطفل في حين تم إنقاذ 2 آخرين، وما تزال عملية البحث جارية حتى هذه اللحظة، وذلك من أجل العثور على الطفل الرابع الذي ما زال في عداد المفقودين. هذا ونقل مراسلنا أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات أدى كذلك إلى انهيار الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور، وأعلن الدفاع المدني من جانبه خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة بالكامل نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر هناك. كما دعا الدفاع المدني كذلك عبر معرفاته الرسمية السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية، وذلك بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. بدوره مشاهدين، قال مدير مديرية الخدمات الفنية في دير الزور عبد الهادي الصالح لتلفزيون سوريا، قال أن فرق المديرية حفرت قناة بطول 20 مترا، وذلك لتصريف المياه المتجمعة خلف الجسر الترابي عقب تعرضه لانهيار جزئي تجنبا لانهياره الكامل.
1: فتح بوابات السدود تدفقت المياه بشكل كبير جدا، تخطت 1800 متر مكعب. هذا ما أثر بشكل كبير جدا على الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور الذي يصل مدينة دير الزور بالريف. غرفة الاستجابة والطوارئ متمثلة ببلدية دير الزور، الخدمات الفنية، إدارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني ومحافظة دير الزور تقوم بإنشاء فتحة بطول 20 متر حفاظا على الجسر. معي الأستاذ عبد الهادي الصالح مدير الخدمات الفنية، تحياتي.
2: تحياتي.
1: يعني سبب إنشاء قناة بطول 20 متر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا جاءت استجابة للظرف الطارئ اللي حصل نتيجة كميات المياه الموردة من المفيضات، وخاصة بعد ما فتح المفيض الرابع لسد الفرات، كمية تجاوزت 1800 وقد تصل إلى 2000 متر مكعب. طبعا هذا الجسر الترابي هو جسر إسعافي غير مؤهل فنيا لتحمل كميات عالية من المياه. تقوم المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور وحوض الفرات ومديرية الطوارئ والكوارث بإجراء قناة، بتنفيذ قناة مفيض لتخفيف كميات المياه المتجمعة خلف الجسر، وتحسبا

0: الجسر بإذن الله بانتظار البدء بجسر السياسية.
1: يعني الآن بعد فتح القناة يغلق الجسر بشكل كامل كم يوم تقريبا؟
0: إلى حين انتهاء هذه الموجة المستمرة يعني قد من أسبوع إلى 10 أيام.
1: إذن كحالة استباقية يغلق الجسر الترابي إلى عدة أيام بعد أن تعود المياه إلى طبيعتها، تعود تغلق هذه الفتحة ثم تعود الحركة الطبيعية على الجسر الترابي في مدينة دير الزور. كان معكم مصعب لحنا تلفزيون سوريا دير الزور.
2: نقف مع هذا الملف ولمزيد من التفاصيل حوله مشاهدين معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد سليب. عهد بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه الأنباء نبدأ معك عن تفاصيل حوادث الغرق التي شهدتها المحافظة والتي شملت كذلك غرق أطفال وما زال طفل حتى هذه اللحظة في عداد المفقودين وعمليات البحث ما زالت جارية حوله.
3: تحية لك يا أمينة وسادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. دير الزور ليست بخير في أول أيام عيد الأضحى. اليوم هذه المنطقة شهدت حالات غرق، حالتين، الأولى كانت لأربعة أطفال، توفي واحد وثلاثة تم إخراجهم بعد أن يعني غرقوا في منطقة الصغير جزيرة شرق غربي دير الزور. بعدها بساعة أو ساعتين كان هناك حالة غرق في بلدة الخريطة غربي دير الزور، فارق طفلين الحياة، وقيل قبل دقائق من الآن بأن أحد الأطفال قد تم إنعاشه وعاد للحياة، لكن لم نستطع التحقق من هذه المعلومة. لكن حتى هذه اللحظة ثلاث حالات وفيات وثلاثة تم إنقاذهم، أي ستة أشخاص. الكارثة كبيرة حقيقة، ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين وربما وصل إلى مترين ونصف المتر في هذه المنطقة. بعض المنتزهات الموجودة على ضفاف نهر الفرات قد تضررت بشكل كبير وأغلقت بشكل تام، وكذلك الأمر بعض الجزر النهرية المعروفة إصطلاحا بالحوائج أو الحوايج، وهي حويجة زارع يعني غمرتها المياه بشكل تام، حويجة قاطع غمرتها ودخلت المياه لأجزاء واسعة منها، وكذلك الأمر حويجة صقر الذي هو حي من أحياء المدينة وانعزل تماما عن باقي المدينة بشكل كبير. لو يساعدني زميلي المصور في يعني رصد هذه الحالة الكارثية في دير الزور ويعني رصد حالة اضطرار الناس في أول أيام عيد الأضحى للعبور بين ضفتي نهر الفرات على العبارات البدائية. قبل قليل كان هناك يعني بعض الأضرار، يوم أمس كان هناك سقوط لإحدى السيارات في وسط نهر الفرات. كثير من المحطات المياه قد خرجت عن الخدمة بشكل تام في ريف دير الزور. محطة الفرات العملاقة مهددة بال يعني ربما التعطل بشكل كبير. كان هناك تحذيرات قبل قليل ب يعني محافظة أهالي المنطقة أو أهالي المحافظة على مياه الشرب خشية تعطل محطة الفرات العملاقة وهي التي تغذي كامل مدينة دير الزور بالمياه. بعض الأحياء لم تصلها المياه منذ ربما 12 ساعة وأكثر من ذلك بقليل. أول أيام عيد الأضحى تعاني محافظة دير الزور من هذه الكوارث الكبيرة. يعني الجسور يعني أنا أقف الآن تحديدا على جسر السياسي الذي وعدت الحكومة قبل نحو سنة من الآن بإعادة تأهيله. قبل شهر من الآن زار وفد حكومي رفيع المستوى الجسر وقال بأنهم بدأوا في عملية إحياء هذا الجسر، لكن حتى هذه اللحظة لم يشهد الجسر أي عمليات صيانة وإعادة ترميم الذي كان قد دمرته طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية قبل نحو 9 سنوات. الجسور بمعظمها خرجت عن الخدمة، جسر الحربي، الجسر الترابي، وجسر الميادين، والآن جسر الإعشار ربما شارف على السقوط بشكل
2: وصلت الفكرة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بوضع الجسور ونهر الفرات في شرقي البلاد. كنت معنا مباشرة من هناك من دير الزور مراسلنا عهد السليبي، شكرا جزيلا لك عهد. أدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود وتوفان مياهه كذلك، أدى مشاهدين إلى خسائر وحركة نزوح للسكان بجواره وخاصة النازحين في محافظة الرقة.
4: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
5: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت

0: مي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين يعني اكثر من هي. شو بدي اقول لك؟ شوفت عينك يعني المي والاطفال الصغار هاي كلها المي وسخه ودعت تجينا عكار، عرفت شلون؟ والله يكون بعون الجيران زاد طافهم على حد، عرفت علي شلون؟ حسيت نايمين على اسطحه، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لأكثر من مترين عموديا في حين امتدت المياه أفقيا لمسافات واسعة، ما دفع عددا من النازحين في الرقة إلى نقل خيامهم أكثر من مرة خلال الأيام الماضية تجنبا لوصول المياه إليها.
2: قامت تطلع علينا المية وشوفت عينك داعش، قامت تطلع وطوفت الخيام، بتطويف الخيام قمنا يعني نتنقل وين ما دع نتحرك شوية، شوف دع تلحق للمية. ايه ايش لحد جانا لحد سأل عنا مثل ما تقول، ايه بالله. وها هي شوفت عينك كله جدا واضح يعني.
1: بحسب سكان في المنطقة فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
3: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيد لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقة ودير الزور. هاي الزيادة غير مسبوقة يعني لأكثر من 30 سنة، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على أهلنا الموجودين بمنطقة الرقة ودير الزور. عند استلامنا معلومة أنه راح يكون في الوارد المائي بشكل كتير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث أنه يكون المراقبة لصيقة، وبدأنا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع إدريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
4: إذن مشاهدينا بهذه المادة الصحفية نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، ألقاكم في حلقة من ريبوست على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة، ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا، وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906، التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق، وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي، باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية، وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق، وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسني الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله، حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32، ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست اليوم، ونتناول فيها معكم أبرز القضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الماضية. إذا مشاهدينا، تحولت أجواء عيد الأضحى المبارك في سوريا هذا العام إلى ترند واسع على المنصات الرقمية، ليس فقط بسبب التقاليد المعتادة من صلاة العيد والأسواق والزيارات حتى، بل ذلك بسبب المزاج العام الذي حاول كثير من السوريين إظهاره، وذلك بعد سنوات طويلة من الحرب والقلق والانقسام. إذن الترند الأوضح جاء مشاهدين من مدينة حلب، وذلك بعد ظهور الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يؤدي صلاة العيد في جامع عبد الله بن عباس وسط المدينة بحضور شعبي ورسمي كذلك. هذا وانتشرت مشاهد مصورة من داخل الجامع وخارجه بكثافة جدا على المواقع، خاصة لحظات وصوله والهتافات وتفاعل المصلين معه كذلك. جزء من التفاعل مشاهدين لم يكن سياسيا بحتا، بل عاطفيا واجتماعيا أيضا. كثير من الحسابات ركزت مشاهدين على فكرة عودة الحياة مجددا إلى طبيعتها في المدينة، وامتلأت المنصات بمقاطع للأسواق الشعبية والأطفال والتكبيرات والحلويات والمطارات التي بدورها مشاهدين استقبلت سوريين قادمين لقضاء العيد بعد سنوات من الغياب. بعض التفاعلات مع لحظات العيد الأولى ركزت مشاهدين على الحشود والهتافات، في حين ركزت تعليقات أخرى على الأسعار وضعف القدرة الشرائية في البلاد وتراجع القدرة على شراء الأضاحي أو حتى المستلزمات الأساسية لهذا العيد. ألافت أيضا مشاهدين في هذه التداولات على مواقع التواصل أن الترند هذا العام لم يكن محصورا فقط بالعاصمة دمشق كما جرت العادة في مناسبات سابقة عديدة، بل بدت حلب هذا العام وهذا العيد على وجه الخصوص في واجهة المشهد البصري والإعلامي، خاصة مع تداول واسع للقطات جوية من صلاة العيد ومشاهد استقبال الشرع داخل الجامع وخارجه. إذن مشاهدينا، لحظة استقبال الحلبيين للرئيس الشرع خلال وصوله لأداء صلاة العيد في جامع عبد الله بن عباس وسط المدينة، أعاد ناشطون بكثافة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي كافة، ولقيت كذلك تفاعلا كبيرا بين السوريين. نشاهد معكم هذه اللحظات. المشاهدين من قلب المسجد في حلب، نشر ناشطون كذلك العشرات من المقاطع المصورة للحظة وصول الرئيس الشرع، وتفاعل المصلون كذلك مع تلك اللحظات. نشاهد معا جزءا من هذه المشاهد التي تم نشرها وتداولها على المواقع الاجتماعية في الداخل السوري. ومن اللافت كذلك مشاهدينا في هذه المقاطع التي نشاهدها معكم، وكأن جميع أهالي حلب يملكون جهاز آيفون أقل جهاز $700. في هذا المقطع المصور استقبل كذلك الحلبيون في ذات السياق الرئيس الشرع في ساحة المسجد بالتكبيرات والهتافات، نشاهد معكم جزءا منها. إذن مشاهدين، تزامنا مع هذه المشاهد المتداولة لزيارة الرئيس الشرع إلى حلب وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أحد مساجدها هناك، نستعرض معكم بعضا من تفاعلات السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الزيارة، ونبدأ بنقل ما كتبه محمود على مواقع التواصل الاجتماعي الذي قال محمد مشاهدين في هذه التدوينة لازم تذكر أيضا الأمور التي يعاني منها المواطنون بحضور الرئيس مو بس الإيجابيات هذا. وكذلك أضافت وصال العيد في حلب اليوم له بهجة من نوع مختلف عن باقي المحافظات، العيد الجاي إن شاء الله بإدلب عيد أضحى مبارك لرئيسنا ولكل الدول الإسلامية. أما محمد فقال في تدوينته فيما يتعلق بهذه الأمور مشاهدينا جايين لتصلوا أنتم وهو، ليش الشعب كله رافع التليفون حتى يصور؟ إذن مشاهدينا ما نزال نتحدث عن عيد الأضحى المبارك في سوريا وأجواءه كذلك معكم. إذن في يوم عرفة أو في وقفة العيد كما يسميها السوريون، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة قطار العيد، وتضمنت كذلك قطارا يسير على عجلات ويتنقل في شوارع دمشق، وذلك من أجل ترفيه الأطفال هناك بحراسة أمنية رافقته وتغطية إعلامية أيضاً، وانتشرت له العديد من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض في هذه المادة وإياكم جزءاً من هذه المقاطع التي تم تداولها على المواقع الاجتماعية من قبل السوريين.
1: قطار فرحة العيد يتجه إلى الجزماتية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير، أعاد الله علينا وعليكم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا قطار فرحة العيد برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية ثقافة الطفل، كل خير، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة.

0: إذن مشاهدين، صلاة العيد في دمشق هذا العام أقيمت في ساحة الجندي المجهول المعروفة في العاصمة. هذا وتداول ناشطون عشرات المقاطع المصورة من الموقع، نشاهد أبرزها في هذا المقطع.
1: اللهم صل على سيدنا

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى.
1: هذا إذن مشاهدينا الشيخ الذي كان إماما للمصلين في ساحة الجندي المجهول، غلبته مشاعره في أثناء أداء هذه الصلاة وبكى في هذه الصلاة كذلك، وهو ما تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عبر منصاتها المتعددة. نشاهد معكم هذا المشهد.
2: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله.
1: إذن مشاهدين، في ذات السياق تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست اليوم تفاعل فيها سوريون مع تقاليد العيد في دمشق، نستعرض فيها وإياكم أبرزها. إذ قالت هدى في هذه التدوينة: كل عام وسوريا وشعبها بألف ألف خير، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله كذلك من الثمرات وارفع عنه الغلاء والبلاء وكيد العملاء. أما مشاهدين في ذات السياق، فمحمد قال: كبروا وهللوا على نية الأمن والأمان والاستقرار للشعب السوري وكل الشعوب العربية والإسلامية، عيد إضحى مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إذن نبقى في ذات السياق. إذ قال مروان كذلك في أحد تدويناتها التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة، قال التالي: الحمد لله صارت بلدنا فيها صلاة بالشوارع بعدما كنا نصلي بالسر بالبيوت، وبالبيوت هذا النصر العظيم، وبيقولوا ما تحسن شيء، بيكفي صرت تعبد الله كما تشاء. إذن مشاهدين، من دمشق وأجواء دمشق إلى حمص، وفي حمص لم يبدو المشهد مختلفا جذريا عما حصل في دمشق أيضا، باستثناء أن العيد صادف يوم الأربعاء بالنسبة للحماصة، فأفراح العيد واحدة في عموم سوريا، لكن مقاطع مصورة قصيرة كذلك جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. أظهرت سيدة حمصية أوقفت سيارة محافظ حمص آنذاك، وذلك بعد انتهاء صلاة العيد، لتحدثه عن أبنائها الشهداء. هذا المقطع وهذه التفاصيل نتابعها معكم مشاهدينا.
3: عندي ثلاثة رزقهم بالأمن، كان يسوى الوطن يخلي طول عمر أولادها، لكن أنا أولادي اثنين ده ما سيدي ثاني.
4: سيادة العميد، بلادهم بيت جورية، بس سام جورية كان قناص، كان قناص معي.
1: إذا مشاهدينا نبقى في حمص، وبعد صلاة العيد لا يوجد أجمل من صوت العرادة الحمصية وهي تصدح في شوارع حمص، وذلك بصوت يحمل فرحة العيد ما بين أهالي هذه المحافظة. ووفق ما يقوله الحمصيون كذلك، حي العصيات شهد واحدا وواحدة من تلك العراضات، ووثق ناشطون حمصيون هناك تلك اللحظات بمقطع مصور تم تداوله بشكل مكثف وموسع على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين أهالي حمص، تفاصيلها في هذه المقاطع التي نشاهدها معكم الآن.

0: إذن مشاهدينا، حمص وحما واحد رغم الخلافات القائمة حول العاصي والناعورة وحلاوة الجبن كذلك. أهم شيء مشاهدينا حلاوة الجبن والخلافات الصائرة ما بين الحمصية والحموية. هنا في هذا المقطع مشاهدينا المصور وثق ناشط توزيع الحلويات بعد انتهاء صلاة العيد، نشاهد ماذا قاله هذا الناشط فيما يتعلق بمثل هكذا احتفالات دينية.
1: ويصرنا ترجوا.
2: أهلا وسهلا.
1: والله حاس حالي طالع من بيت حماية يا زلمة، عم يضيفوني. والله بيت حماية ما عملوها معي، صح ولا لا؟ ما شاء الله يا جماعة، قصة يعني شو واحد يحكي مع هالناس هاي، والله العظيم شو بده يحكي لك. منقول وبتقول ومنطبل لهم، لك أنا أكبر مطبل لهم. خيو قال ليش بتطبلوا لهم؟ شان الله قلن قلن ليش قلن عبود قلن ليش
3: عم نغريكم
1: التطبيل. اي عم يخلونا نحبه غصب عننا، شايفين ضحكوا علي بشوكولاته. ما بعرف شباب ضحكوا علي بشوكولاته، بدي واحدة تانية عمو بعد اذنك. اسمح لي واحدة تانية معلم، انا اخذت 2 بس، معلش اخذ كمان. بس عندي 4 اولاد، معلش اخذ لهم. يا شباب اللي ما اجى صلى الجمعه مع، عفوا اللي ما اجى صلى العيد معانا هون راحت على الشوكولاته. ايوه 4. قديش فرق شو غطاها؟ كل عبدتوا بخير. اخذت شوكولاته 2 عطوك.
4: نظام
5: البقاء والعافيه، شكرا كل سنه. خذ لي
1: السنان
4: والله،
1: وكنت موظف
5: بالدوله كمان.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
6: شكرا يا عبد الله،
0: يعطيك العافيه. من حمص وحما مشاهدين وخلافاتهم حول كل هذه التفاصيل، وأهم شيء كما ذكرنا في بداية المادة السابقة خلاف حلاوة الجبن الذي ما زال قائما حتى هذه اللحظة. وفي الرقة أيضا ننتقل وإياكم إلى هناك، حيث رصد مسافرون على الطرقات الرئيسية، رصدوا مشاهدين في هذه المواد توزيع هدايا من قبل قوى الأمن الداخلي على السائقين المارين من هذه الطرقات، وذلك في هذا المقطع المصور الذي وثق فيه ناشط توزيع معطر للسيارات، وذلك من قبل أحد الحواجز الأمنية في أحد هذه الطرقات. هذه المادة نشاهدها وإياكم مشاهدين لمزيد من التفاصيل حول هذه الأفعال.
7: وعليكم السلام. هذه من وزارة الداخلية، معطل للسيارة.
8: الله يجزاك الخير،
7: مبارك إن شاء الله، وعيد الجاي على جو العرفات
8: علينا وعليك إن شاء الله يا رب. الله يكتب أجركم، الله يكتب أجركم يا شباب.
7: السلام عليكم.
8: السلام.
7: هذه من وزارة الداخلية، معطل للسيارة.
8: الله يجزاك الخير،
7: مبارك إن شاء الله، وعيد الجاي على جو العرفات
8: علينا وعليك إن شاء الله يا رب. الله يكتب أجركم، الله يكتب أجركم يا شباب.
0: أما في ملف آخر مشاهدين، هل تريدون فعليا مثلا عن كيف يمكن أن يكون الشخص والموظف كذلك متثانيا بعمله مهما كان نوع هذا العمل الذي يمارسه الشخص؟ دعونا نشاهد في هذا المقطع القادم من مدينة سلامية لشخص يعمل في مجال ترفيه الأطفال.

0: بالعودة إلى أجواء العيد كذلك مشاهدينا، للأضاحي أضاحي العيد قصص كوميدية عديدة جدا يرويها السوريون باستمرار في جمعاتهم، ويوثقها حتى البعض بمقاطع مصورة هنا وهناك في كافة المحافظات. هنا مقطع مصور يوثق لحظة نقل أضحية العيد، وذلك من خلال دراجة نارية بطريقة لافتة جدا مرفقة بأغنية قد تكون مناسبة جدا لهذا المقطع. نشاهد وإياكم. Even mucks about with those who cannot bleat. Keep it in mind, he's one of a kind. إذن مشاهدين فعليا يبدو أن مثل هكذا أغنية مناسبة جدا لمثل هكذا مقطع. وبالعودة إلى باقي مقاطعنا وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة على هذه المواقع من قبل السوريين، وفي مدينة سلمية عفوا شرقي محافظة حما سجلت أولى حالات الهروب لأضحية العيد صباحا اليوم تحديدا. نشاهد تلك اللحظات التي وثقتها ناشطة من أبناء المنطقة على السوشيال ميديا.
1: افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدام. انا المعلم وجاي اعلم على التخين، وممنوع صبي يتكلم في حضور المعلمين.
0: عبارة تشكو الآس مشاهدين تشتهر بكونها عبارة شامية معروفة جدا، وسبق أن غرقت كذلك فيها المسلسلات السورية ذات البيئة الشامية. هذا وكان السوريون في بلدان اللجوء والاغتراب حتى كلما تعرفوا إلى شخص غير سوري يسألوا ما معنى هذه العبارة التي شاعت كذلك في المسلسلات السورية. هنا في هذا المقطع المصور يشرح لنا هذا الشاب ما معناها وما تفاصيلها وما مغزاها كذلك في هذا المقطع الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد وإياكم.
2: يعني تشكو الآسي، هذا اسمه آس، بياخذوه الناس بالعيد الصبح وبيفوتوا على المقبرة، بتفوتوا على المقبرة وبتشكلوا الرأس على القبر. شايفين مثل ما عم يعملوا هدول الناس، مثل تقبرني يعني بس مع زينة. شو يعني تشكو الآسي؟ هذا اسمه آس، بياخذوه الناس بالعيد الصبح وبيفوتوا على المقبرة، بتفوتوا على المقبرة وبتشكلوا الرأس على القبر. شايفين مثل ما عم يعملوا هدول الناس، مثل تقبرني يعني بس مع زينة.
0: إذن بهذا المقطع عن معنى كلمة ومصطلح تشكو الآسي نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من ريبوست. دمتم في أمان الله.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم...

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

لؤلؤة الشرق وحارسة الفرات. تاريخياً لطالما كانت سلة سوريا الغذائية، إنها دير الزور التي تميزت بجارها النهر العظيم الذي يقسمها إلى الشامية والجزيرة، وكانت خضرة بساتينها وقمحها بمثابة المخزون الغذائي الذي لا ينضب لسوريا. أما اليوم فالدير تواجه اختبارها الأقصى، الرمال تحاول غزوها وبياض الملح يغزو تربة أجزاء كبيرة من أرضها. الدير اليوم توجه إشارات تحذيرية بأن سنوات الجفاف والإهمال تهدد جدياً سلة سوريا الغذائية. أرقام وإحصاءات ومشاهد صادمة من أرض الدير سنعرضها اليوم عليكم، وهي ليست مجرد إحصاءات من تقارير دولية، وإنما إنذار بضرورة التحرك لمواجهة خطر التصحر الذي يهدد قلب الجزيرة السورية.

0: مساء الخير. هنا دير الزور، هنا التاريخ والحضارة، وهنا حيث كانت الأرض تعطي من دون حساب. واليوم تطلب النجدة بعد أن باتت للأسف في خطر شديد بسبب سنوات الجفاف الطويلة. مؤسسات دولية وعربية دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، فعندما تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إننا في سوريا نعيش أسوأ جفاف منذ 36 عاماً، فهذا يعني أن جيلاً كاملاً من المزارعين قد يفقد مهنته وهويته. ومن الطبيعي أن يؤثر الجفاف على المحاصيل البعلية، لكن في الجزيرة السورية هناك الفرات، ما يعني أن أراضي السقي على الأقل لا يجب أن تتأثر، لكن للأسف الصورة على الأرض ليست كذلك.
1: بحسب الفاو، سجلت الفترة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025 عجزاً في الهطولات المطرية بنسبة وصلت إلى 54% من دون المعدل السنوي العام، وفي بعض مناطق الجزيرة السورية وصلت نسبة العجز إلى 69%. أما في الأراضي المسقية فتعطل نظام الري الذي أدى لزيادة نسبة ملوحة الأرض وعدم زراعة مساحات كبيرة.
2: صار في تراجع في المساحات الزراعية في منطقة دير الزور، وذلك من نسبة يعني تقريبا نقدر نقول أكثر من الثلثين من الأرض خرجت عن الزراعة بسبب ظروف قاهرة أو ظروف موضوعية يعني خارجة عن إرادة الفلاح، وبالتالي أصبحت الأراضي خارج الزراعة غير مستقلة بالشكل الأمثل والشكل السليم، لا تستعمل ولا تفلح ولا تزرع. أكثر تضرراً القطاع الثالث والخامس والسابع، أكثر تضرراً في هذه الناحية من ناحية يعني خروج الأراضي عن الزراعة.

0: تعتبر الملوحة العدوة رقم واحد للأراضي الزراعية في دير الزور، وانطلقت عدة مشاريع منذ ثمانينيات القرن الماضي لاستصلاح مساحات واسعة من حوض الفرات، تعتمد على ضخ المياه من النهر مع إنشاء قنوات صرف لإعادة المياه إلى النهر. ولشرح الآلية التقت الزميلة ربا عبيد مع المهندس علي الموسى وسألته عن هذه المشاريع وآلية عملها.
1: بالنسبة للملوحة، هاي المسألة يعني المشكلة قديمة جديدة. نسبة الملوحة في تربة أو حوض الفرات مرتفعة، فعندما يتم ترك الأرض ومن قبل الفلاح وعدم استثمارها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، راح تظهر هذه النسبة، نسبة الملوحة، إلى السطح، وبالتالي تخرج الأرض وتكون غير صالحة للزراعة. يعني نسبة الملوحة بسرير نهر الفرات عالية جدا تعتبر. إذا لم يتم سحب المياه الجوفية وتخفيض منسوبها، صراحة تخرج الأرض مباشرة عن الاستثمار.
2: ما في شك أنه في إحنا في أسباب أدت إلى هذا التضرر، يعني هي أنه توقف الآبار الصرف الصحي والمصارف، يعني تقريبا أغلقت بالأعشاب المائية وأصبح يعني تصريفها صعب، والمكائن مكائن الآبار الصرف سرقت وتوقفت عن العمل، يعني عن تنقول تصريف الماء الأرضي، وبالتالي صار في الأرض تملح، وهذا أدى إلى أيضا سبب من أسباب توقف الزراعة في هذه الأراضي بسبب التملح العالي. ويعني احنا نقول لازم ترجع هذه الآبار إلى طبيعتها، إلى تركيب مكائن عليها وتشغيلها لاستصلاح هذه الأراضي. هاي طبعا سبب من أسباب استصلاح الأراضي، والسبب الآخر هو تطويفها بالمي وغسلها وكذا، ولازم يكون موجودين الفلاحين للقيام بهذا الأمر. يعني فإن شاء الله مستقبلا الناس تعود إلى الأرض ويقومون بهذه المهمات، تركيب المكان، تشغيل الآبار، تغسيل غسل الأراضي، يعني الأراضي تصبح مالحة، وغسل الملح بالمي طبعا بالتطويف، وصرف المي إلى المصارف، وبالتالي تستحسن الأرض وتصير صالحة للزراعة. طبعا الفترة المضت صار في انخفاض في نهر الفرات، وبالتالي بعض المكائن أو أكثرها توقف عن السقاية بهذا السبب، ولعدم توفر آليات لفتح نقول الراطات اللي توصل الماء إلى المكائن من النهر. فالآن يعني يبدو أنه نهر الفرات في ارتفاع، وبالتالي نأمل أنه هذا الأمر يستغل بشكل الأمثل، وبالتالي تشغيل المكائن والعمل في الزراعة بشكل صحيح وسليم. في سواقي الأسمنت، في سواقي الترابية، نوعين من السواقي. فسواقي الأسمنت يعني تصليحها سهل ويسر بواسطة يعني دمبرات صغيرة تقوم في تنظيفها وتأهيلها، والترابية لابد ما يقوم بها الفلاح بنفسه، يعني بواسطة يعني ممكن آليات بسيطة، ولا بنفس الفلاح ذاته بالكريك والمسحان.

0: التملح طبعا سببه أول شيء ترك الأراضي بدون فلاحة، بالإضافة إحنا موجود هنا الري، والري قام تجي للأراضي مي وافرة فتسبب التملح. والمي مثل جسم الإنسان، مثل ما بدك مية بدك تصرف المية، فإحنا ما صار عندنا تصريف ذلك أول شغلة، لأن آبار التصريف كان لها محولات تمام ومحركات، فأثناء النظام البائد انسرقت بين طبعا فترة التحرير وأيام النظام فانسرقت. طبعا إحنا شايف الأرض هاي ملح، ملح نظامي تملح، وهذا ما يساعد الإنبات، النبات ما يعطي إنبات خالص. الأرض هاي طرفة، هي نوع من أنواع الأشجار تأقلمت مع التملح، يعني التملح ما يأثر عليها، أي نبتة لحالها، يعني شوف هذا نبت لحاله، هذا يمتص الملح، طبعا هي نبتة طبيعية من الأرض. أي أما كزراعة نظامية كحنطة كقمح كقطن ككذا ما لسه فيه.
1: حمل عام 2026 الخير بعد طول قطاع مع موسم أمطار استثنائي، لكن توفر المياه شيء والاستفادة منها شيء آخر، فهذه الأمطار رغم وفرتها غير قادرة وحدها على محو آثار سنوات طوال من الجفاف. وأضف إلى ذلك أن إعادة استصلاح الأراضي ومقاومة التملح والتصحر تحتاج إلى خطة عمل ممنهجة.
2: تحولت الأمطار الغزيرة في دير الزور في شهري آذار ونيسان الماضيين إلى سيول جارفة، جرفت التربة السطحية الخصبة ودمرت بعض محاصيل القمح والشعير في المناطق المنخفضة. أضف إلى ذلك أن التصحر خلال سنوات الجفاف الماضية غير من خصائص التربة وزاد من ملوحتها، وهذا يحتاج لسنوات من الاستصلاح.
0: السبب الرئيسي له هي المياه الزائدة، تمام؟ فالأرض مثل جسم الإنسان، مثل ما تشرب الماء بدك تصرفها، فإحنا وقعنا مشكلة التملح لكثرة المياه وعدم تصريفها. عدم تصريفها بسبب أنه بيئة بار لسحب المياه المالحة على نهر الفرات بخنادق، فإلها محركات ومحولات طاقة كهربائية، فهاي المحولات انسرقت فصارت الأرض بيها تملح، والتملح هذا أثر على الزراعة، يعني بحيث النبتة ما تستفيد منها خالص. كان في السنوات السابقة في مشكلة منسوب المياه نهر الفرات، نقول انخفضت، الحمد لله السنوات هاي السنه هاي الله اكرم علينا بالمياه، ارتفع نسبه او منسوب المياه، والحمد لله تعالجت المشكله، ولكن ما تؤدي للمطلوب مني. يعني
2: البنيه التحتيه المتهالكه لمحطات الري والضخ اسهمت في ضياع مياه الامطار، وبدلا من تخزينها واعاده توزيعها نتيجه تضرر القنوات ذهبت المياه إلى السبخات أو تبخرت.
1: بعد سنوات الجفاف والإهمال الذي طال كل الإجراءات التي تعمل على تقليل التصحر الذي ساهم في ارتفاع كبير بالمساحات المتصحرة في دير الزور، لا تكفي عودة الأمطار لمواجهة الضرر الذي أصاب الأراضي.
2: وفق تقارير محلية واتحادات فلاحية، خرج أكثر من 70,000 دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور من دائرة الإنتاج بسبب التصحر وشح المياه، لكي تستفيد الأرض من الهطولات المطرية. ولمقاومة شبح التصحر تحتاج دير الزور إلى زراعة الأشجار كمصدات رياح وإصلاح قنوات الري.
3: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح في دير الزور، تم رفع تقييم احتياج إلى المديرية

0: مثل مركز أكساد، حيث تم إرفاد دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل لتعزيل المصارف الزراعية. وكذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض آبار الصرف العمودي في القطاع الخامس والسابع في منطقة الشامية. وكذلك تم توجيه الآليات لمعالجة وإزالة التجاوزات في منطقة الجزيرة وتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر. وهناك اهتمام خاص من الحكومة لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما ودير الزور خصوصا، وذلك لحاجته في تحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية وتأمين فرص عمل للسكان المحليين. وإن شاء الله يعني ستثمر هذه الخطوات على نتائج قريبة ملموسة لمصلحة الفلاحين والمزارعين.
1: وأكد خبراء من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحر في سوريا تتراوح بين 55 و60%، بينما توسعت المناطق الصحراوية بنحو 30% منذ عام 2000، وتعد دير الزور من أكثر المحافظات تأثراً بسبب طبيعتها الجافة واعتمادها على الزراعة والمياه السطحية.
2: الإهمال الذي طال دير الزور في السنوات الماضية، سواء في المناطق التي خضعت لنظام الأسد أو تلك التي خضعت إلى مناطق قسد، لم يطل فقط الأراضي الزراعية، بل إن الحدائق في قلب المدينة على قلتها فقدت لونها الأخضر وباتت ملعباً للرمال الصفراء.

0: بالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة التملح، تم رفع تقييم احتياج لمديرية الموارد المائية لإعادة تأهيل البنية التحتية لصيانة وإصلاح شبكات الري الرئيسية والفرعية. كذلك تم التواصل مع المنظمات والجهات الداعمة مثل مركز أكساد لدراسة الأراضي الجافة والقاحلة، حيث تم رفض دير الزور بثلاث بواقر، اثنان منها ذراع طويل، وذلك لتعزيل المصارف الزراعية. كذلك تم التواصل مع منظمة UNDP لإعادة تأهيل بعض أبار الصرف العمودي، وكذلك تم التواصل مع منظمة الفاو لنشر ثقافة التسوية بالليزر، بمعنى أن هناك تركيز خاص من قبل الحكومة وعلى أعلى المستويات لدعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية عموما وفي دير الزور خصوصا.
1: إذن الخطر الداهم الذي يهدد دير الزور ليس بسبب الجفاف فقط، بل نتيجة إهمال طال أنظمة الري والتصريف خلال السنوات السابقة. أما الأمطار التي هطلت هذا العام وكانت فرصة ذهبية فقد ضاعت بين القنوات المكسورة والتربة المملحة التي تفتقر إلى مشاريع الاستصلاح الحقيقية. إن خروج 70,000 دونم من الخدمة وتحول 60% من مساحة البلاد إلى مناطق متأثرة بالتصحر وجرس إنذار يتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، هو صراع بقاء بين الإنسان والرمال.

0: دير الزور بحاجة لمصدات رياح لإعادة تأهيل محطات الضخ ولإرادة تسبق العواصف الغبارية، وإلا فإن لؤلؤة الشرق قد تستيقظ يوماً لتجد نفسها محاصرة ببحر من الرمال الصفراء، وتصبح سلة سوريا مجرد ذكرى في كتب التاريخ. وحول ما تعيشه دير الزور، إن كانت هنالك أزمة جفاف أو ربما أزمة إدارة مياه، ينضم إلينا حول هذا الموضوع المهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور. مرحبا بك معنا مهندس علي للحديث عن هذه المشكلة. تابعنا في التقرير كما ذكرت حضرتك وتحدثت عن مسألة أزمة ملوحة الأرض وأزمة أو أنظمة الري والتصريف، لماذا هذه التعقيدات في هذه المسألة تحديدا أو تشرح لنا؟
1: بداية نحب نشكر تلفزيون سوريا على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على مشاريع الري وواقع مشاريع الري في محافظة دير الزور. ثانيا نحب لو سمحتونا نعطي لمحة ولو سريعة عن مشاريع الري في محافظة دير الزور. طبعا حوض الفرات على ضفتي نهر الفرات اليمنى واليسرى مقسم إلى 8 قطاعات، من القطاع الأول حتى القطاع الثامن، طبعا على امتداد حدود المحافظة من حدود محافظة الرقة غربا حتى الحدود العراقية شرقا، 8 قطاعات. تم تنفيذ مشاريع ري حكومية على 4 قطاعات، منها القطاع الثالث والقطاع الخامس والقطاع السابع والقطاع السادس. باقي عندنا 4 مشاريع أو 4 قطاعات لم تنفذ بها مشاريع ري حكومية حتى اللحظة. بالنسبة لظاهرة التملح، هاي الظاهرة طبعا ظاهرة قديمة حديثة. قديمة طبعا بدأت هي منذ 70ينيات وثمانينيات القرن الماضي، وامتدت على مساحات واسعة، يعني وصلت النسب ببعض المناطق إلى 30% أو أكثر من ذلك، وخرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الخدمة. قامت المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي اللي هي معنية بهذا الأمر في بداية ثمانينيات القرن الماضي بالبدء بعمليات الاستصلاح. طبعا الملوحة سببها، ظهور الملوحة سببها هو ارتفاع منسوب المياه الأرضي. طبعا تربة حوض الفرات
0: بسبب طبيعة المنطقة؟
1: نعم، طبيعة الأرض بحوض الفرات تحوي على نسبة من الأملاح، وكذلك المياه الجوفية أيضا تحوي على نسبة من الأملاح. فعندما يرتفع منسوب المياه ويصل ما يقارب السطح، تظهر هذه الأملاح وتترسب على السطح. وإحنا نعرف أنه جميع النباتات أو غالبية النباتات والمزروعات هي تستفيد من الطبقة السطحية ما يقارب 20 سنتي متر الأخيرة. فعندما تظهر الأملاح على هذه الطبقة، خلاص يعني خرجت الأرض من الخدمة وتصبح غير صالحة للزراعة.
0: يعني بهذه الحالة عمليات السقي، للتوضيح أكثر مهندس علي، يعني عمليات السقي التي تتم، هل هي يتم تصريفها في نهر الفرات، تصب في نهر الفرات في النهاية؟
1: نعم، هكذا ما فهمنا. نعم أنسى. قبل بهذيك الفترة ما كان في أصلا عمليات تصريف. كانت الأراضي كلها مستثمرة عن طريق جمعيات زراعية، جمعيات فلاحية، يعني أقنية أو سواقي ترابية بدائية، يعني أغلب المياه تتسرب من هذه السواقي. طبعا تربة نفوذة نفاذيتها عالية، تتسرب جزء من هذه المياه إلى الأراضي الزراعية، وبنفس الوقت ما في شبكة تصريف، لذلك تجمعت المياه في هذه المناطق وارتفع منسوبها حتى وصلت إلى السطح، وفي بعض المناطق المنخفضة حتى أصبحت أعلى من مستوى الأرض، يعني نسميها نحن بلهجتنا العامية الصراء أو المستنقع. بدأت المؤسسة العامة لإصلاح الأراضي بهذيك الفترة ببداية الثمانينيات من القرن الماضي بعمليات الاستصلاح. طبعا سبب الملوحة ذكرنا أنه ارتفاع منسوب المياه، أن احنا بدنا نزيل هذا السبب. كيف نزيل هذا السبب؟ بواسطة شق مصارف سطحية على امتداد هذه الأراضي لتصريف المياه الزائدة وإرجاعها إلى نهر الفرات. طبعا بدأت المؤسسة من بداية الثمانينيات بشق هذه المصارف، وعلى امتداد ما يقارب 3 عقود حتى بداية الثورة. بعد بداية الثورة توقفت الأعمال. خلال هذه الفترة 30 سنة، ما يقارب 30 سنة، نفذت المؤسسة ما يقارب 1000 كيلومتر مصارف، منها مصارف رئيسية ومصارف اخرى ثانويه تقوم بتجميع المياه وصبها على المصارف الرئيسيه، وبدور المصارف الرئيسيه تنقل المياه
0: طيب
1: الزائده الى نهر
0: والآن
1: الفرات.
0: والآن مهندس علي، يعني إذا أردنا اليوم الحديث والتركيز عن هذه النقطة، حجم الأضرار، حجم الأضرار اليوم إذا أردنا الخارج عن الخدمة بسبب ظاهرة التملح، وما الذي يجب فعله اليوم لتلافي هذه الظاهرة؟
1: نعم أنسة، نحن بداية ما بلشت أعمال الاستصلاح كانت نسبة التملح بالأراضي تصل إلى 30%.
0: والآن
1: بدأت عمليات الاستصلاح وتنفيذ أيضا آبار الصرف العمودي لسحب المياه من باطن الأرض وصبها في المصارف اللي ذكرناها. انخفض منسوب المياه وتم استصلاح جزء كبير من هذه الأراضي المتملحة وأصبحت قابلة للزراعة وصالحة للزراعة. يعني وصلنا بنهاية الفترة الماضية تقريبا النسبة أقل من 5% نسبة التملح، يعني من 30% إلى 5%.
0: هل موسم الأمطار هذا العام يعني ساهم بالاستفادة أم ماذا؟
1: لا، ليس بشكل مباشر. طبعا رجعت هذه الظاهرة وعادت وتوسعت، صارت تتوسع الأراضي المتملحة وزادت النسبة. الآن وصل معنا في بعض المناطق نسبة التملح في الأراضي إلى 20%.
0: أين
1: أنت
0: بالتحديد؟
1: كما ذكرت بتقريركم.
0: طيب.
1: طبعا هذا الرقم بكافة القطاعات الموجودة ضمن محافظة دير الزور، المياه
0: طيب اليوم
1: الأرضية
0: إذا أردنا إحصاء المناطق المتضررة، ما أخطر المناطق المهددة اليوم بسبب التصحر والتملح؟
1: تقريبا النسب يعني تزيد وتنقص بنسبة بسيطة، تقريبا كل القطاعات نفس النسب، يعني متفاوتة بين 20 إلى 18% إلى 16% بالقطاع، بكل القطاعات. أكثرها كان هو القطاع السابع، بصراحة كان نسبة التملح فيه أعلى من باقي القطاعات.
0: سيد علي باختصار لو سمحت، ما المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ المنطقة؟
1: نحن نطلب دعم المديرية بآليات تعزيل ضعف الموجود عندنا. الآن عندي 3 آليات عاملة بالمديرية، أنا أنقلها من مشروع لمشروع وحسب الأولويات. أنا أكشف على المصرف أشوف المتضرر أكثر. طبعا جميع المصارف هي بحاجة إلى تعزيل، يعني المصارف منذ 10 سنوات أو 11 سنة أو حتى بعض المصارف من 15 سنة لم تجرى لها عمليات الصيانة والتعزيل. فأنا أكشف عليها وين أشوف الضرر الأكبر حسب الأولويات، أنا أبعث الباقي. صراحة عتبنا حتى الآليات اللي بين إيدينا من كثرة التنقل بين القطاعات، يعني عندي 6 قطاعات الآن اللي بحاجة لتعزيل وبحاجة ماسة، وعندي 3 بواقر، يعني بمعدل الباقر يعني فارزة على قطاعين وأنا أقلها بين القطاعات حسب الأولويات مثل ما ذكرنا.
0: كل الشكر لك مهندس علي الموسى، المعاون الفني لمديرية الموارد المائية بدير الزور، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، وأرجع أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة، وشكرا لكم.
0: شكرا. إلى هنا تنتهي رحلة المستكشف لهذا الأسبوع، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب تحية، نلقاكم في رحلة استكشاف جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا في موجز للأخبار من تلفزيون سوريا، وكل عام وأنتم بخير. أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. التقى تلفزيون سوريا بعض الأهالي في مدينة اللاذقية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
1: مبسوط بهالعيد كتير، وأنا فرحان بهالعيد كتير لأنه عم بزور لأنه عم بتضيف وعم يجوني ضيوف بالبيت.
2: نتمنى إن شاء الله يجي على الأفضل وعلى أحسن. نتمنى لبلدنا الخير إن شاء الله ولشعبنا.
3: بألف خير من الله، عرفت كيف؟ مبسوطين وكل شيء الحمد لله.
0: في سياق آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم غربية دير الزور بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر، وتوفي طفل ثالث غرقا في بلدة غربية المحافظة أيضا، حيث جرفت مياه النهر 4 أطفال، مما أسفر عن وفاة طفل وإنقاذ 3 آخرين. يأتي ذلك في ظل تحذيرات رسمية متواصلة ودعوات للأهالي للابتعاد عن ضفتي النهر حرصا على سلامتهم. ومن جهتها، جددت محافظة دير الزور دعوتها لجميع الأهالي القاطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية للإخلاء الفوري والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات حرصا على السلامة العامة وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن استمرار ارتفاع منسوب النهر. كما بينت المحافظة أن المحطات التي تمت السيطرة عليها من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تعرضها لفيضان الفرات هي شحيل الشبكة والصغير والشميطية والعوة، ونتيجة للفيضان أيضا اتخذت المحافظة إجراء احترازيا بفصل عدد من الخطوط الكهربائية شملت الخط المغذي لكل من محطة مياه لايد وجمعية الكوادر الزراعية وجمعية النزلة الزراعية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية المعدات الكهربائية. في ملف آخر، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على منطقة المساكن في قضاء صور جنوبي لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارا عاجلا دعا فيه سكان مدينة صور اللبنانية وعددا من المخيمات والأحياء المحيطة بها إلى الإخلاء الفوري. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الإنذار طالب السكان بالانتقال إلى شمالي نهر الزهراني، مشيرا إلى أنه سيهاجم مواقع تابعة لحزب الله إذا شكل تهديدات لشمالي إسرائيل، وذلك بحسب البيان. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصوله على ما وصفه بمسودة الإطار الأولى لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين طهران وواشنطن، وتتضمن المسودة ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، حيث ستتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان مع رفع الحصار عن المضيق. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة لا تشمل السفن العسكرية بحسب بنود الاتفاق الخاصة بحرية الملاحة. من جانبه، نفى البيت الأبيض التقرير حول مذكرة التفاهم الأولية واصفا إياها بأنها غير صحيحة ومختلقة بالكامل. نهاية الموجز، مشاهدينا إلى اللقاء.

0: شباب ربيته اللي بالشر يروح لي اياها.
1: يقول لي والله لخليك تشوفي ولادك بصدناية شخصي.

لا يتلى التاريخ من شرفات المنتصرين، ولا يكتب ببنادق الجنرالات، بل قبل ذلك كله يعجن في صمت البيوت وعلى عتبات الأبواب التي تحرسها الأمهات، حيث ترتب النساء تفاصيل الحياة اليومية بقدسية وهدوء كانت تنسج أولى خيوط الثورة.

0: الخميس الظهر 5-4، هذا التاريخ ما بنساه لموت، بال2012 لموت محفور بذاكرتي. الشباب 4 هني، رضا الكبير الله يخليكم يا رب لأهاليكم يحفظكم، كان هادي فهمان رزين راكز بكل معنى الكلمة. أحمد كان مسرح من الجيش إله سنة، يقول لي اخطبي لي بدي اتجوز. عبد الجليل يا بعد روحي انت، هذا مدلل الغالي علي اسمه ازر سيف، انا كنت ملبقته. هذا ما يقطع فرض، عبد الرحمن كان طفل يعني هسه مثل ما قال شو بدي احكي لك عنه، يعني كل البراءه فيه.
1: قال لي لكن احنا كنا 6 اولاد وتركنا لك 6. شو عم تحكي انت؟ قال لي والله يا ماما احنا كنا 6 شباب تركنا لك 3 بنات و3 صبيان. بعد منا ما عاد شفته. عندي لؤي خريج تقنيات حاسوب جامعة حلب، وكان منشد بفرق دينية، يعني كان كتير طيب وحافظ القرآن بجلد لجلد. وهو وياسين
2: راحوا الاثنين الله يرحمهم، هذا اللي بصيدنا اياه وهذا اللي احاجز المعصرة.
3: درويش لا إله لا قالت واحد لا جمل ولا ناقة ولا يطلع ولا بيفوت، وراحوا مع شبيه وما عاد شفناه، هذا الوجه شفناه وما عاد شفناه من 2011 نهار 2 بشهر 10 2 انقضى بلهسه التاريخ بعدني ماني ناسي.
4: زوجي واولاد 2، محمد صفطاني جامعه مواليد 92، اخذوه بال2012 اسمه مطبق العشر. اقسم بالله بيبكي اكثر من الطفل ما يبكي. الله يا رب لا يشوفه بديار مثله. ومحمود كانت مرته حامل عنده 3 اولاد، عمر طلع لانه ما عاد يتحمل الظلم، شاف الظلم يقل لي مو انتم قيادي، انتم شو فيكم الاسلام.
5: كان ابني واحد من ملايين الشهداء اللي قدموا روحهم مشاننا للحرية. كان خلوق جدا، يعني مستحيل انه حتى انا ام واب بما انه بر الوالدين طاطع على ام وابوه في ارض الشام، خلاص انه انا صار في رضا اكبر، مو ام واب لسه رضا اكبر، رضا ارض جهاد في سبيل الله.
6: عاني كثير اصابه براسه، شعت بالجمجمي، ضل كتير كتير عاني كتير كتير جوزي، رغم كل هالشي ما دشر الثورة، ما فعل الدشة، قال يعني إيش وقازي أنا بدي دش وغيري دش، ما بتتحرر سوريا خالص، طلع من 2012، ضل لـ2024 لحتى استشهد.
0: يطلعوا بالليل مظاهرات ويصوروا وكل شيء، بكير يطلعوا ما في شيء، كل مين يروح يفتح محله ويشتغل وعادي، ولا يحكوا بنوب ولا بنوب يبين عليهم انه رايحين طلعوا. يقول له لابوه انا لا تخليهم يطلعوا، يقول له خليهم يطلعوا لو نحسن ارقد انا بدي اطلع قبلهم. اسكت انا خاف على اولادي، بتعرف قلب الام. 2012 قالوا انه في مداهمه، في مداهمات قبل فتره، كل مره يقولوا في مداهمه ما يجي شيء. أما سبحان الله ديك المرة إنه صارت مداهمة قوية، يعني أنا عم أترم بطاطا كنت وطلعت ولا سكيني بإيدي، عم قال لي شو عم تعملي؟ قلت له شو عم أعمل كمان؟ كنت عم أترم بطاطا بدي أطبخ غدا لأولادي، ولا شو أولادي عاملين لهم هيك هيك وحاطين لهم راسهم على الحيط وعم يضربوهم ضرب بهذا هيك مثل البورية هاي الخضرة اللي بيمددوا فيها الصحية، وطلعوا وطبقوا باب الدار بنفس الليلي. لك يا ابو رضا قوم نطلع، هدول الكفار ما بيخافوا الله. قال لي خلاص لو بدهم ياخذونا اخذونا. الساعه 12 بالليل رجعوا لنا، رجعوا ويا رجعه الشباب كلياتهم استاطنوا بغرفه وحده، بغرفه وحده الشباب. ابني عبد الرحمن يا الله لا يسامحهم عمره 13 سنه صف سابع كان، والله العظيم كل ليله ينام بحضني. هذيك الليله ابوه عيط عليه قال له روح نام مع الزلم، اسك مدحوش ورا امك يلا. قام راح نام بيناتهم اخذوا.
1: هو كان تارك البيت بصراحة، لأنه صار هون ممن كمش إله الربيع، ممن كمش إله الربيع. قام استأجر بيت بحي السجن، أخوه رايح لعنده أخذ له أكل، وأخوه الثاني بتفاجئوا إنه دقوا الباب فتح له الأمن، أخذوهم كله مع بعض، أخذوا يعني أربع شباب مع بعض غير الربيع. ضليت سنتين ونص وأنا عم دور عليهم من فرع لفرع، طلعت على الشام يعني ولا حد أعطاني أي خبر عنهم أبداً أبداً.
7: مع توسع الاعتقال والاختفاء القسري دخلت آلاف العائلات في زمن مفتوح من الانتظار، في دروب الغياب الطويلة، حيث ابتلعت متاهات العدم فلذات الأكباد. لم تقف النساء على الأطلال رغم فداحة ما يمكن لآلة القتل أن ترتكبه، بل مشت الأمهات دروب الجلادين بحثاً عن ظلال أبنائهن، تساومن الموت وبيروقراطيته المعذبة.
0: يتمسخروا علي يقولوا لي شو جاي تسألي على العشيرة كلها؟ قلت له لا، هدول أولادي مو العشيرة، هدول أولادي، أولادي أربع شباب وأبوهم. رحت على القضاء العسكري، على الشرطة العسكرية، على المزي، قالوا لنا محكمة الإرهاب، ما خليت ولا بقيت، ما حد عرف لهم طريق.
3: حطينا واحد يوم تدور عليه طلع من عنده واحد انه يقول لي صار فرع فلسطين. شو صار فرع فلسطين؟ صار فرع فلسطين 17 يوم بس قعدوا، ويوم صار فرع فلسطين ما عاش عرفنا ايش يعني. رد طلع واحد قال له حولوه على سبناي، وهذا الوجه شفناه، هذا ما عاد شفناه.
1: اول فتره ضلوا هون بالشرطه العسكريه، بعد شي 23 يوم نسال، وهذا موجودين بالشرطه العسكريه، ناس يقولوا لي بده يحولون على الشام، ناس يقولوا لي رح يطلع. بتفاجئ اجى شاب لعندي قال لي صار له ربيع 23 يوم مشبحينه بالسقف وبعذبه، والمسؤول عن تعذيبه علي صالح عباس يعني رقيب بالشرطه العسكريه. حاولنا كثير وتفاجئنا انه صاروا في الشام، ما بقى نعرف عنهم شيء ابدا. بعد 3 سنين وشوي لا عرفت، رحت قالوا لي جماعه كثير روحي على القابون قدمي على محكمه الارهاب على المحكمه الميدانيه اسالي عنهم. رحت سالت عنهم، قاموا اعطوني كرت زياره لصيدنايا، اعطوني كرت لاول شيء لاسامه. يعني ما كانه ابني يعني بصراحه، ما شكلهم يعني مهبرين. المهم قال لي كلمة، قال لي ماما لي أنا مرت أخوي تتزوج. طلع ربيع متوفي بالفرع 215. بعد منا بشي كم أسبوع رجعت طلعت جبت زيارة للوعي. في عالم كتير قالوا لي إنه جانين ابنك مجنون. رحت شفته فعلا إنسان شخصيته مهزوزة لدرجة كبيرة، بس لو حتى أفهم منه يعني إذا صحيح مجنون ولا لا. سألته على شهادته، كان أخذها بصير له 10 أيام قبل ما ياخده. قلت له ماما شهادتك وين حاططها؟ قام قال لي ماما بجيبت الجاكي. وقت قال لي تأكدت إنه عقله سليم لسه. عم بحكي ما قلت أنا ما بخاف عليكم، أنتم من حفظة القرآن عمل لي هيك. إنه خلص.
4: رحت على دير شمية. والله العظيم بتروح لغاد بتقول بحياتك ما بتطلع. كل واحد قعد بين شي 6-7 روس، اقسم بالله قلت النهاية. وانا كنت مستدماية، ماني اغلى من اللي راحوا، خليني يقتلوني بدي اعرف وين اولادي.
2: يعني يوم انه طلع قلت لك انه راحت، كانت جمعة الغضب، وطلع هو يعني نهار الجمعة كان ارتفل هو وابوه راح على مظاهرة هو. ايوه طلع ظل بطلعته يعني، ما قلت لك انه ما انه ببالي انهم يطلعوا يفكوا حصار عن درعهم الاولاد كتبوا او شيء. ما في يعني له رايح يحارب ولا هو رايح، بتعرف طفل يعني اي طلع ما في. قلت لك بستر الجمعه وانه مقضوب عاد صاروا يقوسوا عليهم، بس صاروا بصيده. كان ابن عمي بالمخبز يعني واقف، اجى واحد قال له في لكم في لحمزه، شفت كانه لكم ابن
8: مستشهد بالبراد لحمزة الخطيب، قالوا عرفته ما قالني والله ما عرفته ما بعرفش، بس كأنه مثليه يوم راحوا يعني من شدة يا حرام التأذيب وهذا قد ومسوين فيه مش عارفينه، وأصبت أتعرفوا عليه أي شيء عقب شيء 25 يوم هيك تعرفنا أنه مستشهد وجابوهم على أساس يوم يرجعوا يعني ما يكون أنه يطلعوا أنه يدفنوا ويصير له هالحشد هذا، واليوم جابوا لهون شيلة شو حالته جدا صعب. بعدين عاد والله قاموا عاد لعد عمي انه سووا له ما هم ما بدهم يعني يطلعوا انه يعرضوا انه للعالم انه يصير له جنازه، اي ما رضيوش احنا عيلاتنا قالوا لا، لانه كان واحد من قبلي هون متوفي، اي قال لا بدنا نطلع وش اسمه نسوي له يعني جنازه وهذا، والحمد لله يعني صارت له جنازة وعلى أثرها يعني صار هالشيء هذا. والله مطالبنا منهم إن شاء الله بقضبوهم بعاقبوهم، هذا المطلب يعني اللي إحنا من بدنا إياه إن شاء الله عقاب، ما في غير عقاب لهم شو بيهم يعني، ما هم اللي راحوا كلهم أولادنا يعني، والله منبكي قاعدين عليهم أكثر من أولادنا بكينا، الله يصبرهم إن شاء الله ويحسب إن شاء الله بالجنة الخلد يا رب.
7: على أنقاض قلوب الأمهات المكلومة زرع نظام الأسد اقتصاداً طفيلياً يستثمر في الغياب وشوق القلوب ودموع العيون. طافت النساء مسالخ الفروع الأمنية من مدينة إلى أخرى بحثاً عن أحبائهن، ذهبن طواعية إلى مصيدة الاستغلال، لأن التوقف عن الأمل المر يعني الاعتراف بما هو أمر منه، موت بلا شواهد.
2: وصلت لواحد قال لي أنا بعرف إذا بصيدنايا أو ما بصيدنايا، قال لي مهلينا يومين ثلاثة، مهلته يومين ثلاثة رحت لعنده، قام قال لي محكوم إعدام أخذوه على الفرع، قال لي في احتمالين، قلت له ليش أنا فيشت له يعني عندهم فيشت له بالمحكمة الميدانية، وقالوا لي ما في، قال هاي شغلة عادية، قال لي بتضل صورة طبق الأصل للسجين بالصيدنايا، قال لي ليك إذا حدا بيقول لك 10 ليرات لا تدفعيهن، قال لي لأنه نصابين وبدهم يطلبوا مبالغ ويطلبوا كله كذب وكذب، قال لي روحي على الضيعة وقولي حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: واحد من السويدات اتصل فيني شي ساعة 1:30 بالليل من طرف ضابط، قلت له خير إن شاء الله شوفي، قال لي مشان أولادك، قلت له أولادي، قال مشان ابنك ربيع بالذات، ابني ربيع عطوني شهادة وفاة، قال لي كثير عالم ما هم متوفاين وعطوك شهادات وفاة، قلت له ايه شو يعني، قال شوف الضابط شو تفوضي معه، قال على 1 مليون، المهم جمع المبلغ لما من بعد جمع 4000 دولار، حكانا قال طلعوا على السويدة وما بعرف شو الطريق، وحياتي ما رحت على هذيك الأماكن أنا، المهم رحنا لهنيك بيت عيلة يعني رجال ولابس بدلة عسكرية ومعه مرته ابن حماه ومعه بيبي صغير مرته عم ترضعه يعني ما بعرف، قعدنا شوي قال أنا رايح أجيب لكم إياهم، أنا أخذت لهم تياب وفرحانة وحمل حاله ونزل، قال قلت له أنا ما جايب المصاري معي أشوف أولادي، قام ورجاني صورهم، تتأملت طبعا يعني أي أم أخذوا المصاري وحمل التياب كياس التياب، قال لي رح ألبس لك يعني وأجيب لك يعني وهذا وشدة، المهم والله هرب وهرب، بعد اتصل فيني عملي لاقي لي على عرك ندي بالشام، نزلنا طلعت بالبول من بوقتها، نزلنا جمرك ندي ما في حدا، ندق له قفل الموبايل.

0: قالوا لي في ضابط كبير بالحرس الجمهوري، أخذني ابن عمتي ورحنا لعنده. قلت له يا خي مجوها الله عليك، ابني وجوزي وهذولي ما عملوا شيء. قال لي خلص أنا لحد رايح على لبنان لحد برجع وأنا إن شاء الله. وما وبو أحمد ما بعرف مين كمان الثاني ما يقل وين من ذكر لي حدا، بس خليني اسمع صوت ابني، بس اسمع صوته ولا اسمع عن هالغايب.
1: وحطينا عساس يطلع، وحطينا والله حطينا كثير وقليل، والله ما خلينا تا يطلع وما فيها. وفي امل يعني، كان امل، قلنا في الامل اخر شيء، الحمد لله قلنا يطلع.
0: وبعدين صاروا يتفاوضوا معنا على مصاري، وصرنا ندفع كل كم يوم إذا بدنا نحكي معه 50 دولار 100 دولار على الثانية وعلى الدقيقة، ما يخلونا غير هيك نحكي.
2: فواحد هيك أخذني على جنب قال لي حجين بنتك بنت حلال وقلبك لله. قلت له إيه؟ قال لي بنصحك لا بقى تجي، اطلبي عوضك من الله. أنت عم تسألي على زلم، في ناس عم تسأل على نسوان، روحي ديري بالك على حريماتك وضلي إنه على راسهم ودار بالك عليهم.
3: يلا رح افتح لك، بس لك سنة خل. يلا النسوان طلعوا، لا تخافوا عمي، لا تخافوا، لا تخافوا انتوا بوان طلعوا. سوار سوار يا سوار.
4: ويقول لي علي عباس بالذات يقول لي والله لخليك تشوفي اولادك بسدنايا شخصي. يوم اللي اعتقلني اخذوني على السجن على فرع فلسطين على 235. المهم قعدنا هنيك، وصلت أنا هنيك للموت لأن أنا معي الضغط وما بيعطوني أدويتي. حتى وقت أغميت وغبت على الوعي قالوا لي حقك حرام، يعني حقك بس حرام.
0: راحت بنتي على مشفى تشرين، أعطوها وفاة أوراق وفاة بس للكل، لمحمود ومحمد وبيو كلن كاتبين جلطات.
2: هذا مو احمد ابني؟ قلت لهم ايه والله بيشبهه، ما بعرف متغير يعني بعد شفت شلون بكون يعني المقتول. يا لطيف يعني ملامحه كلها بتتغير.
4: اعطوني ورقه بتروحي تراجعي مشفى تشرين. انا بصراحه وقت رحت على مشفى تشرين لقيت شاف لحم بالارض عم نشفوه بالنشافه، اغميت، منظر مرعب اليهودي ما بيشوفه. قسما بالله بلموا شقف اللحم بحطوهم بكاس نايلون بلفوهم بحطوهم بالتوابيت.
0: هن بيبيعوا اعضاء يعني ما بعرف.

0: أنا أم محمد الزعبي، أم ثمان شهداء. أولهم منيف، فتروا بيه البلد مثل عريس، وقوسول ورشوا عليه سكر على رز وحلو وورد ولا تقوس له، حتى وضع الحاجة قوسوله ليهون، حول قوسوله المخفر، قوسوله الجيران كلها زفوه يعني بزغاريته، وطلعت معاه الناس كلها. ثاني يوم اجى واحد علينا من زرعاه، قال لزلمتي انت ابو منيف؟ قال له انا ابو منيف. قال له طيب يا ابو منيف، ليش دفنت منيف واستعجلت عليه؟ هذا منيف بطل من الابطال، هذا حرام تقطع وراه. رد استشهد وراه، اتم 10 اشهر، اتم طلب الشهاده وتمناها، والحمد لله رب العالمين، مبروك عليه الشهادة، هنيئا إلي على صبري. والله شلت الأسادة اللي فتح الباطون، الدنيا نار كانت، أحط راسي على الأسادة تقلب الأسادة نار من حظ راسي، إشي يأكل تحت ظافري، قلبي حساس. شو بيه؟ يلا يلا تعالوا على دار العساكر اللي مقرب. أد يوسف استشهد وما بيستروش يجيبوا لهون من النظام، عشان النظام ما يقوس علينا. أقول له هذا يوسف، إحنا خذنا الأولى على البلد. هذا الشهيد يوسف، أنا بحتز وبفتخر فيه من زمان زمان. اللي بيسألني بقول الحمد لله والشكر لله، وأني بفتخر بأولادي. ولادي ما انقتلوا على شيخام، ولادي ما سرقوا وانقتلوا على سرقة، ولا وقفوا في شوارع مشان يتفرجوا على البنات، حاقد لأنه ما زحناش عن الطريق. شايف؟ كل تقولوا مالكوا نشروا فلوا وتكون قطعتكم دولة، يقول ما مزحش عن الطريق، لقطناش تغربنا، ما بنتغربش لأنهم رجال. الله يعوض عليهم وينهيهم الصبر ويجبر على كل أم إن شاء الله يا رب. وإحنا كلنا أمات وقلوبنا مجروحة، قلوبنا محروقة، والحمد لله ما علينا غير نقول الحمد لله والشكر لله. الله أعطى والله أخذ، يعني الله حاط أمانة عندنا، الله رجع أخذها.
1: أنا رقيب مجند مصطفى كجوك من مرتبات الحرس الجمهوري اللواء 104، وهذه هويتي.
2: حين أصبح الوهم أقسى من الحقيقة، ولدت البندقية من رحم القهر، شاهداً على فرط الحب وفرط الألم. كانت الرصاصة الأولى قد استمدت شرعيتها من عيون الأمهات اللواتي ودعن أبناءهن على عتبات ساحة الموت الذي لم يكن له مفر.
3: الخامس كان عسكري، وأنا ما أقول له أنه هيك صار فينا بدير بعلبي، ضليت سنة مخباية علي، إلا وين أبي وإخواتي على التلفون. ما عاد استرجع له، خاف ما يعتقلوه. قلت له بدي أجي لعندك أنا، اشتقت لك. قام قال لي أنا صرت بأمان، بس هيك أعطاني كلمة وحدة، عرفت أنا إنه انشق. قلت الحمد لله يا رب، الحمد لله، خلي يموت مع الجيش الحر ولا يموت معاهون. وقت اللي إجا لقاني بس أنا وخواته ومرت أخوه، حط هالبكي وصار يبكي، عرف. قال لي وين أبويا وإخواتي؟ ماتوا؟ قلت له لا ما ماتوا، طيبين وهني بالسجن، وأنا رحت عليهم وسألت عنهم ومدري شو. ما عاد يقتنع بهالحكي، صار يعرف كل شيء.
4: وجوزك صار مع الثورة، بعد ما رحنا لهنيك صار قائد كتيبة، صار قائد كتيبة، قام اجت فسادية على بيتنا، صارت المعركة بمحنبيل على حاجز المعصرة إذا سمعت فيه. طلعوا قال أنا بدي أروح مع الشباب، طلع مع أبوه 3 أيام، ابني هداكك استشهد، طلع على المعركة، نزل على المعركة، صارت معركة بيننا، يعني ما في مثل هون ويلدا، نزل على المعركة لو انه بيعمل طريق الامدادات وما امداد تسكير، هو بيشتغلوا على الترك السوني، امين شاء على ازيف الدبابة، بدهم يدفنوه، وين بدهم يدفنوه، وين بدهم يفوتوه، حاطوا ابوه عند الجامع، لحتى جايين جوارين رايبين هون جابوه على البيت وطلعت انا قالوا لي هيك لو اني مستشهد.
5: يا رب اللي حرمتني يا رب اللي ما تحرمني يا رب. انا اكبر ذنبك يا
0: بيي. عمر طلع لانه ما عاد يتحمل الظلم. شاف الظلم يقل لي يا مو انتم قيادي انتم شو فيكم الاسلام بس بتصلوا؟ ورحت فرجي نسوان حمص عم يعتدوا عليهم بالشوارع يا امي. ما في واحد فيه شارب بوجهه وبيقبل بهالسالفة هاد. ابني طلع لانه كثير تهدد كثير. كان قائد كتائب الفاروق ومبين صور ومبين عمل كتيبة كاملة حسابه من ماله الخاص ومن شبابه والشباب اللي راحت معه يا قلبي.
6: بعد ما جابوني جيت على اللادية وجيت قامت قالت لي كنتي مرت عمو ياسين لا عم يحكي معنا ولا عم نقدر نتواصل معه ولا منعرف عنه شيء. قلت له شو هالحكي مع أساس احتياط؟ حكى معك قبل هالمرة؟ قالت لي ايه حكى بس هلا صار له شهر ما حكى. عدى ارتحت يومين وحملت حالي وطلعت على الشام انا وياها على قطعته على فرع الدوريات كان عم يخدم. قالوا لي هو بمهمه. قلت له مهمه الشيء اللي ما بيقدر يتواصل فيها مع اهله اكيد يعني على الاقل اقل يعني لو تليفون. قام طلع فيني هيك قال لي ابنك معتقل. رحنا على القابون عطوني كرت زياره لسيدنا كمان رحنا شفنا بعد كم يوم. أنا شفت مومياء ما بني آدم. قال لي لكن إحنا كنا ست أولاد وتركنا لك ستة. شو عم تحكي أنت؟ قال لي والله يا ماما إحنا كنا ست شباب تركنا لك ثلاث بنات وثلاث صبيان. بعد منا ما عاد شفته.
2: ومع اتساع الحرب وتوسع رقعة الخراب كان التهجير سلاحاً سياسياً للاقتلاع الفعلي من البيت والذاكرة معاً. خلال 14 عاماً أجبر أكثر من 13 مليون سوري على مغادرة منازلهم، نصفهم داخل البلاد. في هذا الخراب لم تحمل النساء متاع الرحلة فقط، بل حملنا استمرار العائلة والبيت في صدورهن.
7: كان حرب يعني صعبة صعبة صعبة على السوريين كلها علينا كل على كل فرد على كبير على صغير. تهجير جوع طغيان قتلة مجرمين برد حر جوع كل شيء سيء كان.
4: اجوا صار الضرب من نواحي الرهوانجة وبهالاتجاهات رحنا بيوتنا كلياتين ورحنا التركسات وراح السيارة وراح الكل. رحنا نحن شالونا النسوان والزلم بتياب لابسين فيهن أخذونا على الضيعة. بالضيعة لا عنا بيت ولا عنا شيء. لأن سكنت هون 30-35 سنة.
8: والله الضيعة مدمرة كلها ما في بيوت. أنا ما عندي بيت. بيتين يعني مهدود كله. ما في أحسن أرجع يعني وين بدي أقعد وين بدي أبرك. بدي أبرك على التراب. ما عنا مأوى. في كتير كتير لسه سكان من الهبيط لسه ما حد رجع. برغم الدمار وال ما عنده بيوت.
3: كان بالليل عم يضربوا قذايف يضربوا قذايف قول يا رب اذا الله نفذني انا وبناتي بس وكنت من هالليل يا رب ربطتين خبز 10 ربطات ما اعرف شو اندر شو ادعي. امنا طلع الضوء علينا. الله بعت لي سياره سوزكي ماشي بالطريق متأشرت له قلت له يا اخي انا بدي اطلع على قريه سكره بتاخذني؟ قال لي شو معك؟ قلت له ما معي شيء بس ثيابنا وثياب هالبنات. طلعنا بنفس الليل ولدت كنتي منيح طلعنا كانت ماتت تحت الضرب. كل الليل القذايف علينا نحن طلعنا وبلشت العالم تطلع ورانا.
2: سقطت طاغية وانهارت جدران الخوف لكن الحرية التي بزغت للتو كشفت عن جراح أعمق مما كانت تبدو عليه. بعد نشوة التحرير ضاع الأمل الواهم بنجاة الغائبين في أقبية سجن صيدنايا الفارغة لتبدأ تراجيديا جديدة من الفراغ القاتل في حياة هؤلاء الأمهات.
7: قال لي أنا بدي أروح. قلت له ماما ما إجت السيارة ما أجي رفقاتك. قام قال لي أنا بدي أروح ماشي يا أمي عدانا بين الدانة ومخيمنا في تقريبا نص ساعة أقل ثلث ساعة بدك تروح ماشي يعني مستحيل خليك بالبرد تروح. قال لي خلاص رجاء لا تقاطعيني أنا بلاقي لهم على الطريق. يعني فعلت شفته وقت طلع بالباب ابنك يعني طالع قدامك ويا بيرجع يا ما بيرجع، ويعني اكيد ما يرجع، يعني قلبك هبط. طلعت قمت عبرين موبايلي، قال لي ماما انا بدانا. قلت له مستحيل، مشان الله يا بعدي. قال لي والله انا بدانا وهلا طالعين ليك الشباب. ما في، انا بالنسبه لي 10 دقائق ما بعرف كيف اكل مع الوقت، طير طيران. قلت له اكيد وصلت. قال لي والله وصلت يا ماما، وادعي لنا نحن طالعين.
8: نهار الاربعاء كان اربعي راح طلع من هوني، ضل عنا يعني ضل برا البيت 5 ايام يعني يدق علينا، يعني ايش يوصينا بالاولاد، يقول لي ديري بالك على الاولاد على البيت، ضبطي الوضع انت بالبيت. يعني ايش صار يوصينا، قلت له ليش يعني طيب ليش هيك عم تحكي هالحكي؟ قال ماشي انا بتعرفين انا على طول بدق عليك. قلت له لا هالسفره انت غير هاي السفره، يعني انت كنت تقول لنا ايش الوضع، ايش بدكم ايش ما بدكم. إيه هاي السفرة كتير يعني دقق علي بالولاد.
7: كلمني العصر، بعت لي فيديو، مقطع فيديو، السلام عليكم ماما نحن بخير وأمورنا بخير، دعونا عليكم بالدعاء وإن شاء الله إذا رجعنا بخير بنكلمكم والسلام عليكم. سكرت أنا نت هيك برد قلبي شوي، ولكن رجعت غلا إني رجعت هيك اشتغلت إنه ما بعرف إيش صار لي، هيك إيدي ترجف ورجلي والموبايل بإيدي وما يردوا علي. فيكن شي طمنوني، فيكن شي، كلكن جميع كلكن مو بس ابني ما حدا رد علي.
8: عبدق على رفقات وعلى الشباب ما حدا بيرد علي. في عنا رفيقه خبرنا هلا ابو حسين استشهد.
7: اثناء عملهم بعد المغرب قريب العشاء استشهد ابو علي وجماعته الحمد لله. 7/12 نحن تحررنا 8/12
8: استشهد بالتحرير، اول التحرير حلب عند المغربيات ساد، يعني هو العصريات الضربه صارت العصر، كان مع الشباب مع فصيل واستشهد بدوار الباسل حي الجابري، صاوب ضربتهم الطياره هو الشباب استشهد، يعني كذا شاب.
9: بعد التحرير وين رحت؟ ما استنينا وكانت بنتي بالشام وتدور ويقولوا ان شاء الله الله بيطالع. قال عطوا لي يقولوا متى، انا ساعتي لي كنت مين ما اجى لعندي ويشوفني هالحزن اللي فيني يقلن يا ريت بسجون وانا بنطرتهم لا بالقبر وانا بحصرتي. استنيت للتحرير وطلعنا ودورنا وما خلينا، ما ابن الاسد كابس بالمكابس ومدوب بالاسيد ولك زره زره مني ما شفت ولا بين علي شيء اثر.
3: بعد التحرير راح ابن اخي على صيدنايا، قال لي ضليت عم يدور على عمه واولاد عمه، طبعا هو بصير اخي ودور لي على اولاده ما لقى لهم اسم. قال له هذا مو احمد ابنك؟ قلت لهم ايه والله. بعدت لرابط المعتقلين قلت لهم هذا لقيناه مع قانون قيصر يعني بالتسريبات، لحتى يعني كان يوميتها خميس اولادي كلهم حالين لسه حلقته على حاله، يعني بدي اقول لك بنفس اليوم لاخذينه وعاطلينه لاحمد. في عالم كثير حطينا اساميهم ولقيناهم، بس اولادي ابدا ما لقيت لهم ولا اسم ولا اسم. وقت اللي بيحكي او بجيب سيرتهم بحس قلبي من جوا رح ينشلع.
10: ويوم طلع التحرير كنا طيب يعني رحنا ندور، ضلينا 3 ايام ندور بالمتشام وما بينش، والحمد لله وكيفنا ورحنا ندور ما لقينا. يعني اذا في امل واحد يستنى، ما يقولون هسه في ما ادري لبنان ما ادري وين في سجونه بعد، معقول اسمع الشيء؟
7: ايه شفتوا ودعتوا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ودفنتوا واكرمت مسواه الحمد لله. وبعد يومين ثلاثه جابوا لي الشنتاي كانت عند اصدقائه وذخيرته وسلاحه كله راح معه، موبايله يعني ما ضل شيء، حتى يعني بدلته العسكريه محروقه ما في شيء منه نوب.
6: سالت بعد ما طلعوا من السجن بعد ما صارت النظام، وتاملت انه لو واحد مننا اشوفه. سالنا كثير وفي رفقات اولادي بالشام سالوا ما في اي خبر. ولا شيء عنهم أبدا.
9: تاجروا بدمنا وبرواح شبابنا وحرقوا قلوب أمات البشرية كلها. الله يحرقن بنار جهنم وبالدنيا قبل الآخرة يا رب، ونشوف حقنا بهالدنيا. أنا بس شوف حد يمارق بخصبه محمد، كيف لكم قلب؟
3: بطلب من الله يعاقبه وكون عقابه إن شاء الله عند رب العالمين أكبر من هيك. مثل ما حرمنا من أولادي، الله يحرم أولاده ويحرم نظره. ما ولد ولا اثنين، أربع أولاد أنا شباب ربيته إلا بالشر يروح لي إياه. صار عمره 60 سنة وأنا عم ربي فيهم.
6: وأنا هلا علي عباس رفعت دعوة عليه وانكمش، ومن كم يوم اتصلت فيه أخته عم بتساومني لطلع لأخوها، قلت لها رجعي لي أولادي لطلع لك أخوك.
10: والله بدنا نعرف مسيرهم وين، بدنا نعرف القبر وين، بدنا نعرف شو يعني. خلص يعني قطعنا الأمل، ما في أمل. هاي إيش الواحد يعني إذا في أمل الواحد يستنى.
4: بتمنى هيك الله ينتقم من كل من كان له يدي بهالشغلة، كل من له يدي الله ينتقم منه، والشكوى لله رب العالمين.
7: الحمد لله عسى القبول، أطلب من الله القبول، يتقبلهم قبول حسن ويجعلهم بالفردوس الأعلى بصحبة رسول الله محمد.
11: بدهم الحرية، ضغطهم بشار ضغط درعة، كان اللي ببسط له بخضريات بكبوهن الدول، اللي ببسط له بوعي بكبوه، اللي بده يعمل دار كبوه، اللي بده يحط زفتات يمنعوه يكثرها كشكوها. لا هيك الحمد لله، مش راحة أولادنا، احنا مفتخرين. المهم إنها نجحت سورية، المهم إنها نجحت الثورة، الحمد لله رب العالمين. والله ما بعرف ولا بدري، اجى علاء قال لي القيامة، لا ما قال لي علاء مظاهرة، قال لي القيامة قايمة بالسوق عند جامع العمري. والله قلبي هبط، قلت بعين الله ما فيش أم يا ابني تنسى ابنها، مثلي مثايل كل جاراتي ضاقن مثل ما ضقت، كلها راح لها أولاد وراح لها شهداء. وبعين الله يا يمه، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره.
12: تفتخري خالة أنك أم أول شهيد؟
11: والله بفتخر، أقول لك ما بفتخر ابني، والله لو انه هامل لزعل ما بزعل عليه، لانه شاب يعني مثل ما تقول طلع على سيارات الدول وكسرهن. تشهد بالشباب اللي كان معه يقلب السياره، يقول لك يقلبوها قلب هو وربعه.
2: لم تكن الامهات يدركن ان سقوط الطاغيه هو البدايه الحقيقيه لرحله جديده من التعب. تدفع الامهات ضريبه التحرير مرتين، مرة عندما بذلن أبناءهن فداء لانتزاع الكرامة والحرية، ومرة عندما قتلت تركة الأسد أملهن بعودة الغائبين بعد التحرير. ما يجعل إصرار هؤلاء النساء على معرفة الحقيقة ومطالباتهن بمحاسبة الجلادين الميزان الحقيقي لعدالة هذه الثورة.
13: نتمنى نحنا كأبناء شهداء يكون لنا الكلمة والحق إنه بنعبر على الشيء اللي بدنا إياه، وإنه حققونا مطالبنا، ويكون في هيك جانب يعني إجابة ليسمعوا منا، وبدنا نكمل لدراستنا للنهايات ويهتموا فينا.
4: بطلب هاللي بيكمشوا هون وإلهم يدي يعاقبوا هون، ما يفلت يعاقبوا هون أشد العقاب.
9: بدي حقنا إذا فيني رجع، بس يبعثوا لنا هالشباب رفات يعني، ما في شيء بيعوض الراح يا بي، ولا مال الكون ولا الدنيا كلها بتعوض. قاعدة تشوف ولا رمش من عين واحد فيه.
3: ترميم بيتي أهم الكل، ترميم بيتي يعني، لو إنه بس يكون معايا قدرة أرمم بيتي ما بضل هون، برجع بيتي. بيتي بده كتير يعني، وأنا ماني خرج، وابني لحاله، ونحن هون بالبيت 12 نفس.
6: يعني تأمل لهم مستقبلهم لهالشباب، وظائف بشغلات بمحل بأيش، حقهم ربيوا أيتام من حقهم. أنا يعني أبهاتهم دم أولادهم يروح، أبهاتهم هيك يروح.
7: مو قصة طلب، إنه قصة راتب، لأبعد أي ما فيه. انه انا مثلا يطلع على الشهيد راتب اتصدق، بدي اتصدق منه انه من حرماله، انه تصدقت عن روحه وطلعت نفقه عن روحه في سبيل الله مثلا.

0: بيوت، بدنا تعليم للأولاد، يعني بدي مسكن للأولاد. يعني أنا مسكني ما عندي مسكن بالضيعة زي رجعت، يعني بدي عمارة، بدي بيت، بدي مستقبل للأولاد، بدي درسهم. يعني
1: على هو يقدمونا يتوظفوا الأولاد، على هو ولا شغل حر، ويوم يشتغلوا عشرة ما بيشتغلوا.
2: يذكر واقعهن بأن العدالة لا تكتمل بسقوط الدكتاتور، بل تبدأ حين ينصف من دفعوا الثمن من لحمهم الحي وقلوبهم النابضة بالألم وشوقهم المرير وأملهم الموؤود، حين يصبح معيار النصر ملكاً فعلياً لهؤلاء النساء اللواتي حملن البلاد على أكتافهن وفي قلوبهن.
3: أي والله، الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وشكر لله، ألف حمد وشكر لرب العالمين، راحوا وريف على راسي فين بالدنيا وبالآخرة، ما في أطيب منين، ما راحوا ببلاش. الحمد لله بشبابنا وشباب هالأمات تحررت سوريا من أكبر طاغي في الكائنات، الله حرر سوريا ورجعت لنا كرامتنا الحمد لله.
4: واحد خلص من جزار، يعني شو صار، إن شاء الله حياته ما بيرجع، إن شاء الله الدنيا بتصير أحسن. ما بتمنى إلا الخير لك لهالبلد، إنه تصلحوا الحبل، العالم تحب بعضها بس القلوب تتصافى.
5: ونحن دفعنا بأولادنا مشان ننال النصر والحرية وتنفتح الطرقات والغايب يرجع والحياة نرجع مثل الأول وأحسن، وننسى الألم، لازم ننسى الوجع، نحن نتناسى لازم.
6: يا رب بطلب منك يا الله، وأدان هالعصر بطلب منك يحاكمه بالشارع ويعدموه بنص المرجي ويشفي قلبه وقلب جميع الأمهات يلي استشهد لهم أولاد مثله.
5: إذا أنا ما راح ابني والتاني ما راح ابنه والتالتي، مين بدي يحرر الأرض؟ لا، أولادنا اللي بدها تحرر، ابني وابنك وابنه وابنه وابن الخالي، هني راح يحرروا البلد، البلد إنا، البلد إنا. ونحن دفعنا الثمن غالي. أنا بالنسبة ابني شهيد بتجني، ولكن أنا بفرح كتير وقت عم بشوف الناس عم ترجع عم بتروح، هذا عم بشوف والدته، هذا عم بشوف أبوه، هذا عم بشوف أخوه فتحة الطرقات، الغايب رجع، فرحة كبيرة ما بتوصف. ونحن هنيك بتجني إن شاء الله، إنه مكان أكيد أكيد طبعاً.

0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا بسوريا. كل العالم عندهم سوريتين، عفوا كل العالم عندهم سورية واحدة إلا أنا عندي سوريتين. هاي سورية كانت تواصل معي يا أهل الثورة تقول لي إمتى راح أشوفك؟
1: إي والله
0: قلت لها عدي سنوات وعدي أحلام وأماني، وخلي ذكرك لله عز وجل بأنه راح نقعد هون بنفس المكان اللي جبتيني فيه بداعل بدرعة لحتى نقول العالم كله الظلم بده ينزال والحق بده يرجع لأصحابه.
1: دائما نقول والله
0: هاي سورية هاي وانتصرنا ما هيك؟
1: إن شاء الله الحمد لله انتصرنا
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حقبة الماضي تلاشت، حقبة الماضي تلاشت، وروسنا للنصر شاشت، وانتصرنا ووعد حق، وانتصرنا ووعد حق، وعاشت أرض الشام عاشت، عاشت أرض الشام عاشت، عاشت أرض الشام يمي، عاشت أرض الشام يمي، عاشت يلي فداها دمي، عاشت أرض الشام يمي، عاشت يلي فديها دمي، عاشت أرض الشام يمي، عاشت يلي فديها دمي، هم راحوا هي عاشت، عاشت أرض الشام عاشت. انتصرنا بسوريا سوريا. حقبة الماضي تلاشت، حقبة الماضي

تلاشت وروسنا للنصر شاشت، وانتصرنا ووعد حق، وانتصرنا ووعد حق، وعاشت أرض الشام عاشت، عاشت أرض الشام عاشت، عاشت أرض الشام يمي، عاشت أرض الشام يمي، عاشت يلي فداها دمي، عاشت أرض الشام يمي، عاشت يلي فديها دمي، عاشت أرض الشام يمي، عاشت يلي فديها دمي. هم راحوا هي عاشت، عاشت أرض الشام عاشت.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه إعلان مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره بشار الأسد المخلوع، واعتقال 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في هذا البرنامج. ونتطرق في محورنا الثاني إلى المرسوم الرئاسي رقم 135 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاش التقاعدي، فهل يسهم هذا المرسوم في حل مشكلات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية؟ أهلا بكم في سوريا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب إن الحكومة السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره بشار الأسد المخلوع، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة.
1: لم ينسى السوريون يوماً عذابات ما ذاقوه من الهجمات الكيميائية التي كان يشنها النظام المخلوع، ففي وقت كانت فيه الغازات الكيميائية تسري في أنفاس أطفالهم كان أزلام النظام يخرجون في كل حين ومحفل دولي ليطمسوا حقيقة استخدامهم لتلك الأسلحة وينكروا في كل مرة هذا الإجرام. وفي آخر تطورات الملف كشف المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي محمد كتوب أن الحكومة السورية تعثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وقال إن الحكومة السورية اعتقلت أيضاً 18 شخصاً للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، من بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار. وأشار إلى أن أسماء المشتبه بهم لم تعلن نظراً لأن التحقيق ما يزال جارياً، مضيفاً أن عدداً منهم شغل رتبة لواء في عهد الأسد، وأن 4 منهم على الأقل مدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية والأمريكية
2: المختلفة التي تقوم بمتابعة التزامات.
1: وقال كتوب إن الحكومة عثرت بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أكثر من 70 صاروخاً وقنبلة جوية، إضافة إلى مواد خام تدخل في تصنيع غاز السارين. كما عثر خلال عمليات التفتيش في 3 مواقع على معدات خلط الأسلحة الكيميائية وتخزينها ومادة الهكسامين، وهي مادة مثبتة عرف عن قوات الأسد استخدامها في إنتاج السارين. وجاء ما كشف عنه كتوب بعد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيّنت فيه أن فريقها في سوريا زار عدة مواقع غير معلنة ذات أولوية عالية في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى برفقة السلطات السورية. وأكدت المنظمة أن المهمة لا تزال جارية، لكنها عثرت على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة كالقنابل التي تسقط من الجو والصواريخ، بالإضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة عثر عليها بشكل منفصل. ويعد هذا الملف من أكثر الملفات إثقالاً بالضحايا وبمسار طويل من البحث والتقصي، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آخر إحصائية لها عن تنفيذ قوات نظام الأسد 217 هجوماً كيميائياً أسفر عن مقتل 1514 شخصاً، بينهم 204 أطفال و262 سيدة. ولعل ما تم الكشف عنه يثقل أيضاً ليس فقط في حجم الجرائم المرتكبة، بل في سجل انتهاكات نظام الأسد المخلوع أمام مرأى العالم ومسمعه.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ طارق حاج بكري المحامي والناشط الحقوقي، ومعنا من دمشق العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي سابقا، عفوا من حلب وليس من دمشق. أرحب بكما. أبدأ معك سيادة العميد، التصريح الذي أدلى به السيد محمد كتوب المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هل يعني أنه وصلنا الآن إلى الكشف عن كل ما تبقى من السلاح الكيماوي الذي كان يحوزه النظام والمواد الأولية وما يتصل بها، أم أنه يمكن العثور على المزيد؟ لأن المنظمة حتى في وقت سابق كانت قد قالت أنه حوالي 100 موقع التي تم الكشف عنها بعد سقوط النظام. يعني إذا نتحدث عن أنه كان هناك كميات كبيرة لم نكن نعرف بوجودها، والمنظمة لم تكن تعرف بوجودها قبل سقوط النظام.
3: نعم، يسعد مساكم ومساء المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك.
3: في البداية نترحم على شهداء الثورة السورية، ونترحم على شهداء الكيماوي نعم، إن قرار 21/18 والذي اختزل مأساة الشعب السوري بانتهاكات عظيمة من قبل عصابات الأسد لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا القرار أتى لسحب الأسلحة الكيماوية من يد المجرم، وبالتالي هناك بعض الدول ما بعد هذا القرار بال 2014 كانت هناك من تساعده وتعاونه. وأنا أذكر حين ظهرت على أحد القنوات في الصندوق الأسود وتكلمت عن الشركات الأجنبية التي ساندت عصابات الأسد في الإيزوبروبينال لأجل صناعة الأسلحة الكيماوية، وأخذت كبيرة جدا. وأذكر الدول بدون إحراج لي، بلجيكا، 3 شركات، هولندا التي فيها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمدت الأسد ب 34 طن من الهكسابين، إضافة لألمانيا التي تدعي أنها حقوق الإنسان، إضافة لسويسرا التي فيها الأمم المتحدة، وبعض الدول العربية التي أعطت الأسد أيضا مادة الكلورين بحجة الصناعات التنظيفية وإلى آخره.
0: سيادة العميد، هذا الكلام لأي عام؟ يعني هذا الإمداد الذي تتفضل به لأي عام استمر للنظام؟
3: التقارير موجودة عندي ويمكن أرسلها لقناتكم مباشرة بعد الحوار. هذا الكلام بعام 2016 و2017، أي بعد قرار 21/18. يعني الأسد كان يحتج كثيرا أنه هناك صناعات كيماوية وهناك مواد تنظيفية وهناك تعقيم، سحبت بعض مادة الكلورين من الإمارات والأردن، وهذا باعتراف شخصي، وأنا يعني أنا أثبت ذلك بالحقائق. ولكن كانت هناك حجة أن الأردن أعطت لحكومة العبادي وهي التي أمدت النظام عصابات أسد بهذا ذلك، وكذلك الإمارات بحجة الصناعات التنظيفية. ولكن نحن نحمل هذه المسؤولية وعد اكتشاف هذه المواقع، نحمل مسؤولية المجتمع الدولي لأجل محاسبة المجرم حتى لا يتعرض أي رئيس في العالم بظلم شعبه وباستخدام الأسلحة الكيماوية على شعبه. وبالتالي هذه جريمة واضحة المعالم، وما تزال هناك مواقع مفقودة ويجري البحث عنها في سوريا، ويمكن أن نكتشف المزيد. اليوم روسيا كانت تساعد كثيرا الأسد وتنفي أنها تقوم بتكذيب كل من يقول أن الأسد استخدم الكيماوي. وأنتم تذكرون حين تهجم علي رئيس الوزراء وزير الخارجية لافروف عندما اتهمني بأنني أتعرض تحت الضغط والجزر، وذلك نتيجة مقالتي في صحيفة الجارديان. اليوم المجتمع الدولي أمامه هذه الجريمة والمجرم موجود وعلى الدول.
0: سأعود إلى نقاش نقطة روسيا لأنها شديدة الأهمية، خاصة أن روسيا يعني خاضت حربا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل موضوع الهجمات. لكن في يعني استكمالا للنقطة التي تفضلت بها سيادة العميد، هناك مواد أولية تأتي كانت من مجموعة من الدول تحت مظلة أن هناك صناعة كيماوية وصناعة منظفات وغير ذلك، لكن من كان يمول هذه العملية؟ يعني بعد أن ادعى النظام أنه قام بتسليم وإتلاف مخزون الكيماوي، هل يمكن القول أن النظام هو من كان مسؤولا بشكل رئيسي عن باقي ما تبدى من المواد الكيميائية، أم أنه كان هناك مساعدة إيرانية مباشرة مثلا؟ لأن هناك أيضا تقارير تؤكد هذا الأمر. يعني من الذي كان مسؤولا عن التمويل وعن الأبحاث والإنتاج؟
3: نعم، حتما هناك أزرع إيرانية في المنطقة، وما حزب الله الذي في أحد الملاحقات القانونية للشركات الثلاثة في بلجيكا تم فرض ضرائب على شركتين كبرى وتم إغلاقهم تماما بعد التأكد من التقرير الوارد بإعطائهم الأسد الهكسابين. أما في شركة هربت إلى جنوب لبنان وتعاملت مع حزب الله وكانت تمد الأسد بعد، يعني أنا أعتقد أنا لا ألاحق موضوع جنوب لبنان، ولكن تأكدت أنه انتقلت إلى جنوب لبنان تهربا من الضرائب في بلجيكا. هذا دليل على أنه تورط الأسرع الإيرانية في عملية الإمداد. المواد الأولية تأتي بحجج يعني متعددة، سواء كما ذكرت للطلاء أو لعملية التنظيف، ولكن عندما جمع هذه المواد مع الحموضة الأمينية الأساسية يمكن تركيب هذه المادة السامة السارين التي تتألف من عدة مواد، سواء من الجزوء الإيثيلية والفوسفور وكذلك الهكسامين. وبعد عملية الخلط تجري عملية الإعدادات الأولية، وليس بكمية السمية أو درجة السمية الكافية أن درجة سمية تحتاج إلى آلات معقدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية دخلت لبعض المنشآت الآلات التشغيلية وتم تعطيل هذه المنشآت. دخلوا إلى أكثر من 25 منشأة وتم تعطيل هذه الآلات، ولكن هناك منشآت لا نعلم عنها الكثير، والآن ما يجب من البحث والتفتيش كما أكد المندوب السوري في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن هناك فعلا ذخائر كيماوية تم كشفها سوريا بالتعاون مع منظمه حظر الاسلحه الكيماويه، واهم شيء الرؤوس الاساسيه في عمليه التصنيع يمكن ان نوصل اليهم بشكل سهل، وخاصه السرايا السريه او الوحدات السريه المسؤوله عن نقل وتخزين هذه الاسلحه.
0: عن يعني عشرات الصواريخ والقنابل تحدث عنها، يعني فقط في اجابه مختصره سياده العميد حتى ننهي هذه المداخله، هل هناك المزيد بتقديره ام انه وصلنا الى نهايه المخزون؟
3: أنا بدي أعطي كلمتين بس. عندما يعني يتم القبض على قادة الوحدات السرية 417 418 419 يمكن أن يجري البحث كثيرا عن مواقع تخزين هذه الأسلحة، كونهم هم المسؤولين عن حراسة وتخزين ونقل هذه الأسلحة، وبالتالي يمكن أن نكتشف المزيد. وأنا أخشى كل ما أخشاه أن يكون هناك خط إمداد يصل لداعش، وأنتم داعش تعرفون أنها عصابة إرهابية ولا فرق بين عصابات الأسد وعصابات داعش في المطلق. يمكن أن نكتشف مواقع أكثر وأكثر فيما بعد.
0: طيب، إلى أن نكتشف هذه المواقع، والسؤال أنقله إليك أستاذ طارق، مرحبا بك مرة أخرى وكل عام وأنت بخير. يعني ما هو مستوى الخطر الأمني الذي يمكن أن ينتج عن وجود بقايا من المخزون الكيماوي أو حتى أسلحة؟ يعني نحن نتحدث عن عشرات الصواريخ كما قلنا منذ قليل، وأن تكون ربما بمتناول أشخاص لا نعرف منهم، ربما تكون لديهم أجنداتهم أيضا داخل سوريا.
4: أولا كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنت بخير سوريا، كل عام وأنت بخير سيادة العميد زاهر الصديق العزيز. الحقيقة أن وجود واكتشاف هذه الصواريخ والبقايا للأسلحة الكيميائية في الساحل السوري وفي المنطقة الوسطى يشكل تهديدا حقيقيا للأمن في على مستوى سوريا بالكامل، ويشكل تهديدا إرهابيا حقيقيا لكل المنطقة. نحن نعلم بأن ما زال الآن هناك في الساحل عدد كبير من فلول النظام وبقايا النظام المجرمين الذين شاركوا في قتل أبناء الشعب السوري على مدى 14 عاما، وهؤلاء ما زالوا موجودين في الساحل وفي الجبال الساحلية، ووجود هذه المستودعات وهذه الأسلحة بحوزتهم وتحت حمايتهم وحراستهم، هذا يعني أنهم أن احتمال وجود أكثر من مكان وأكثر من مخزن، واحتمال وجود أكثر من مجموعة مسيطرة على كمية من الأسلحة الكيميائية، هذا يشكل خطر على الساحل السوري وعلى الدولة السورية، ويمكن أن يشكل بؤرة إرهابية أو بؤر إرهابية يمكن استخدامها لإرهاب المجتمع السوري وتعطيل الدولة السورية عن القيام بأعمالها للإصلاح السوري بغية تحقيق مكاسب خاصة لمجموعة معينة، هي أو لنقل للمجموعة التي كانت تستفيد من نظام الأسد المجرم أو تشكل عصابة الأسد المجرم في سوريا.
0: طب يعني هذه مسؤولية من؟ يعني إذا كان يعني إذا وضعنا الآن النظام المخلوع جانبا، نحن نتحدث عن سنوات طويلة من عمل المنظمات الدولية حول الكشف عن ما إذا كان هناك بقايا من المخزون الكيماوي أو لا، ومن ثم المسؤولية حتى عن الهجمات الكيماوية، هناك استخدام للأقمار الصناعية، هناك عشرات الشهادات التي تم بناء حتى قضايا عليها كما في فرنسا. على من تقع مسؤولية أنه نحن اليوم بعد على يعني بعد سنتين من سقوط النظام وما زال هناك مواقع مفترضة ربما لا نعرف أين هي وكيف يمكن الوصول إليها؟
4: إذا عدنا إلى التاريخ سأقول كلمة، أنا ضابط اختصاص كيمياء قبل ما أكون محامي، وبالتالي المسؤولون عن هذه الأسلحة الكيميائية هم مجموعة محددة من عناصر جيش الأسد السابق، تحديدا الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والمخابرات الجوية ومركز البحوث مراكز البحوث العلمية. هؤلاء المسؤولين تحديدا عن الأسلحة الكيميائية، أماكن تصنيعها، توفير المواد الأولية لها، توزيعها، تخزينها واستخدامها، هؤلاء هم المسؤولون. وهؤلاء يمكن حصرهم بمئات الأشخاص، لا يمكن أن يكون العدد أكبر، وهؤلاء يعملون على مستوى عالي من السرية كانوا، وما زال قسم كبير منهم طلقاء، وبالتالي المسؤولية الأولى تقع على عاتق المجتمع السوري الذي يتعاون مع هؤلاء ويخفيهم. أولا يجب القبض على هؤلاء من أجل تحديد أماكن،
0: يعني أعلنت أسماءهم أستاذ محمد؟ يعني هو هذا كان سؤالي التالي أصلا، أنت طلعت على بيانات وزارة الداخلية في 18 معتقلا الذين يتحدثون عنهم بين عسكريين وباحثين وفنيين، يعني هكذا كان تصريح محمد كتوب. هل تعرف أسماءهم؟ من هؤلاء؟ ما هي مستوياتهم؟ هل يكفي وجود هؤلاء لاستكمال تحقيقات معينة حول الشبكات وحول المخزون نفسه؟
4: أنا أقول أن هؤلاء القبض على هؤلاء هي البذرة الأولى للقبض على الشبكة الأكبر أو العدد الأكبر من أجل تحديد تواجد من أجل تحديد كافة الأماكن التي كانت بها الأسلحة الكيميائية قبل سقوط هذا النظام والبايد قبل تعبير سوريا. ولكن هناك نقطة يجب أن ننتبه إليها بأنها بعد سقوط نظام الأسد البائد وتحرير سوريا ربما أن يكون قد قام بعض هؤلاء من بني يعلمون بهذه الأسلحة ويعلمون أن هذه الأسلحة كيميائية ربما يكونوا قد قاموا باصطحاب هذه الأسلحة أو أخذ هذه الأسلحة وتخبيئتها في بعض النطاقات كما حصل في الساحل السوري. وهناك أعتقد يوجد أكثر من مكان في الساحل السوري احتمالي لوجود أسلحة كيميائية، وهذه الأسلحة تحديدا يجب أن تكون في أماكن تواجد هؤلاء الذين كانوا يملكون أسرار هذه الأسلحة.
0: أماكن أخرى غير الساحل، هل ترجح بعض منها كونك أستاذ طارق كنت يعني تعمل في أو يشتبك عملك مع هذا القطاع لفترة طويلة؟
4: على ما أعتقد بأن كافة الأسلحة الكيميائية المخزنة في أماكن خارج الساحل التي كانت مخزنة بشكل نظامي أعتقد تم الكشف عنها، ولكن المحصورة في عدد بعدد قليل من الرجال الأمنيين ربما ما زالت قيد الكتمان إلى الآن ربما. وحسب معلوماتي الشخصية طبعا أن هناك حظر كبير في التعامل مع المنطقة الساحلية خوفا من تواجد هذه الأسلحة وخوفا من وصول هذه الأسلحة إلى عناصر إرهابية، سواء كانت من العناصر الإرهابية البيكيكا سابقا أو ربما داعش، وربما لعناصر بقاءها في حوزة الفلول خوفا من استخدامها لحماية أنفسهم أو التهديد الدولة السورية بهذه الأسلحة. وبالتالي هناك حظر كبير بالتعامل، هناك تدقيق أمني كبير، هناك تمهل بحيث يتم الوصول إلى المعلومة الحقيقية ومن ثم العمل على الاستحواذ على هذه الأسلحة قبل القبض على المجرمين وبعد ذلك القبض على المجرمين، ربما بالتوازي الاستحواذ على الأسلحة قبل استخدامها ومنعهم من استخدامها ومن ثم القبض على المجرمين. أهم شيء على الإطلاق هو يجب منع هؤلاء المجرمين الذين يستحوذون على الأسلحة من استخدامها. هذه مسؤولية الدولة طبعا، وهي تعمل بهدوء
0: وبصمت. خطر قائم، يعني طالما هناك احتمال لوجود بقايا من هذه الأسلحة فهو خطر ما زال قائما على سوريا وعلى المنطقة بشكل عام. سيادة العميد، هناك يعني حتى ثناء من قبل منظمات الأسلحة الكيماوية على التعاون الذي تقوم به السلطات السورية مع يعني مع المنظمة ومع المجتمع الدولي من أجل إنهاء ملف الكيماوي في سوريا. هناك الاعتقالات التي تحدثنا عنها، بيانات الداخلية حول هذه الاعتقالات، قيل أيضا أن هناك الآلاف من الوثائق التي سلمت إلى منظمة الأسلحة الكيماوية ربما تساعد في بناء ملفات وبناء سلسلة القيادة وكيف كانت تعطى الأوامر في الكيماوي. ما أهم كل ذلك، يعني أهمية كل ذلك في بناء القضايا سواء التي يمكن أن تقدم إلى محاكم دولية من أجل التعامل مع بشار الأسد ووجوده في روسيا، وأيضا في بناء القضايا المحلية في سياق العدالة الانتقالية؟
3: نحن بعد التحرير مباشرة قامت حكومتنا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأنها لا تريد هذه أداة القتل التي قتلت أهلنا في سوريا، وأنها تريد التخلص منها. هذه الحقيقة كاملة أمام المجتمع الدولي، وفعلا تمت الممارسة الفعلية لاكتشاف هذه الأسلحة وبقايا المواد الأولية لأجل التصنيع السري. أما في موضوع آخر، لو خرجت موضوع قليلا عن الأسلحة التي كانت تريد أو التي تنتج الأسلحة الكيميائية أو المسؤولة عن نقل وتخزين هذه الأسلحة، فهذا السؤال كان في لدى منظمة جرائم الحرب عندما قدمت شهادتي في باريس عن آلية قرار، وما أدى إلى أنه فرنسا أصدرت قرار بإلقاء يعني أو بتحويل بشار الأسد إلى القضاء الفرنسي. هناك آلية لعملية القرار، ولكن أهم شيء كما ذكر أخي سيادة العقيد والأستاذ المحامي طارق أنه هناك بعض الشخصيات الأساسية. نحن نذكر أنه الأهم شيء في هذا هو علي مملوك، اللواء علي مملوك، ثم أتى بعده شخصية أخرى وهو العقيد محمد بلال، أخوه للعميد غسان بلال، ثم تعاونوا مع العميد بسام حسن الذي هو وصلة الوسط بين المخابرات الجوية والحرس الجمهوري، ثم هناك الفرق 450 والمسؤول عنه العميد علي والنوس وهو من دير ماما من السياف، وكلهم أعرفهم تماما، يعني يعرف أن احنا زميلي الأستاذ طارق وهو من جديدنا، يعني أنا أعرف كافة الشخصيات. الوفاق 450 وهو الذي له علاقة مباشرة وهو القائد الأساسي للوحدات السرية التي ذكرتها سابقا، ال 417 418 419، هذه كلها لهم علاقة في المنتج الأسلحة الكيماوية. وأهم عنصر في مركز البحوث العلمية وهو الدكتور رحيم العجيب الذي هو المسؤول الأمني عن هذا المركز، يعلم علم اليقين ما هي كمية الإنتاج وما هي قدرة الإنتاج وأين تتوضع هذه المنشآت وأين يمكن أن تخبى هذه الأسلحة الكيماوية.
0: هؤلاء كلهم خارج سوريا أليس كذلك؟ بسام الحسن حتى نيويورك تايمز في تحقيقها قوية،
3: هذه تقارير أمنية تتابع حكومتنا بجدية، وبارك الله برجال الأمن والشرطة.
0: يعني ربما بعض من هذه الأسماء المهمة ما زالوا داخل سوريا.
3: نعم، تتابع يعني بند المعلومات لدى المخابرات العسكرية هذه المعطيات أساسية، وحتى عند إلقاء القبض على 18 شخصية لم يتم الإعلان عنها، يمكن أن تكتشف هناك شخصيات أخرى مختبئة في سوريا كما حصل مع المجرم أمجد اليوسف الذي كشف كثير من الجرائم فيما بعد. نحن دون أن ندري ما هي المعطيات الأمنية ولم يتم الترويج لها، هناك دقة، هناك فعلا ناس أخصائيين تقوم في البحث والتقصي، بارك الله فيهم. ولذلك نحن أعتقد إن شاء الله سنصل لمرحلة نكتشف كافة المواقع وكافة المنشآت وكافة المستودعات فيما يلي، وخاصة هناك شكر من قبل المجتمع الدولي تعاون حكومتنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل جدي، وهذا دليل على أننا فعلا لا نريد أن نسعى لامتلاك هذا السلاح الذي يقضي على البشرية، وأن نريد التخلص من هذا السلاح الذي هو وباء، وأيضا لأجل حماية أنفسها من وصول هذه الأسلحة الخطرة جدا إلى يد الإرهابيين. وأنتم تعلمون كما ذكر الأستاذ أخي طارق أن هناك إرهابيين كثيرين يريدون العبث في دولتنا وحكومتنا، وبإذن الله سوف إن شاء الله نتمكن من حظ يعني إنهاء هذا الملف الكامل وطوي صبحته، ونعتبره كذكرى مؤلمة في أنفسنا ليس أكثر إن شاء الله.
0: أستاذ طارق، يعني ربما ملف الكيماوي هو من أهم الملفات التي يمكن الوصول إلى بشار الأسد قانونيا عن طريقه، لأنه متعلق باتفاقيات دولية ومتعلق بأمن إقليمي أيضا. حتى الفترة السابقة يعني لسقوط النظام ربما أهم الملفات التي كانت تتحدث عن محاكمة النظام كانت متعلقة بالكيماوي. ما الخطوات التي يجب اليوم على السلطة السورية، على الإدارة السورية الاهتمام بها والقيام بها من أجل تعزيز فكرة عدم الإفلات من العقاب المتعلقة بملف الكيماوي، سواء لبشار الأسد أو لشخصيات أخرى داخل وخارج سوريا؟
4: نعم، أول استخدام الأسلحة الكيميائية هو جريمة حرب بكل معنى الكلمة، لأنها تمثل إبادة جماعية، تهجير جماعي على أسس عرقية وأسس دينية، تؤدي إلى تدمير بنية تحتية، تدمير ممنهجة بنية تحتية، تلوث الأرض أيضا، وبالتالي هي جريمة مشمولة بجرائم الحرب الدولية وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقية روما. سوريا قد وقعت على اتفاقية روما بعد أن استخدم هذا المجرم بشار الأسد السلاح الكيميائي عام 2013، قد وقع على اتفاقية نزل الأسلحة الدولية السلاح الكيميائي، وبالتالي ونحن الآن في سوريا متوافقون تماما مع محكمة العدل الدولية، وبالتالي يمكن الاستناد إليها. هذه الجرائم من المعروف عنها قانونيا دوليا ومحليا وداخليا بأن هذه الجرائم لا يمكن أن تشمل بالعفو ولا يمكن أن يشملها التقادم، ويمكن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في أي بقعة من بقاع الأرض وفقا للإخصاص الدولي الشامل. طبعا هذا الإخصاص من أعتبره من ثمار الثورة السورية، أصبح هناك إخصاص عام تقريبا لغالبية دول العالم، تستطيع أن تفعل الإخصاص العالمي وبالتالي تستطيع محاكمة هذا المجرم. هذا المجرم إذن هو يجب أن ملاحقته دوليا، وعلى الدولة السورية ومثلا بوزارة العدل ولجنة العدالة الانتقالية أن تطالب بمحاكمته على الأراضي السورية، لأن الأراضي السورية أصبحت الآن مختصة. لماذا؟ لأن القانون الدولي يتوقف تطبيقه عندما تكون الدولة قادرة على تطبيق هذا القانون على أراضيها وفق قواعد عادلة وسليمة ومع إمكانية تطبيق العدالة. ونحن نلاحظ خلال المحاكمات السابقة التي تجري سواء كان لعاطف نجيب أو لغير عاطف نجيب بأن هناك تطبيق شديد جدا لمعايير العدالة، من سواء كانت من ناحية التمثيل أو من ناحية الحضور أو من ناحية القانون أو من ناحية تطبيق القانون الدولي. فإذا هو أصبح الجو مناسبا لكي تطالب الدولة السورية بتسليم هذا المجرم، أول شيء بتعميم اسمه الانتبرو الدولي عبر الأمم المتحدة باعتباره مجرم حرب، المطالب بحكمته على الأراضي السورية كمجرم حرب، ومهما طال الزمن سوف يتم حكمته، لأن كما قلنا لا تشمل بعفو ولا تشمل بتقادم، وبالتالي فإنه سوف يحاكم عاجلا أم آجلا. الأهم هو المطالبة بتسليمه لمحاكمته على الأراضي السورية، وأنا أمل أن يكون هذا عادل. وبصفتي محامي أنا أطالب بهذا الأمر.
0: يعني سأحتفظ بهذه النقطة لنقلها لضيفي العميد زاهر، لكن قبل ذلك أستاذ طارق، يعني لفت نظري الإشادة التي قدمتها للمحاكمات التي تجري. هناك من يقول أنه في بعض جرائم الحرب كما تفضلت مثلا مثل جريمة الكيماوي لا يتسع القانون السوري أو لا يستطيع ربما أن يحاكم يعني وفق القوانين النافذة حاليا على جرائم الحرب، ولذلك نحتاج إلى مسار عدالة انتقالية وقانون خاص بها ومحاكم أيضا خاصة. إلى أي مدى هذا مهم؟ إلى أي مدى ما تفضلت به من خطوات متعلقة بملف الكيماوي يمكن تطبيقها قبل صدور قانون العدالة الانتقالية؟
4: بصراحة هذا الصوت حق يراد به باطل. إذا قلنا أن سوريا لا تستطيع محاكمته باعتبار لا يوجد نص خاص بجرائم الحرب، التدقيق على هذه الكلمة في الذات هو رغبة في بإخراج هؤلاء المجرمين من إطار المحاكمات في سوريا. نحن لدينا في سوريا نص على قانون يعاقب المجرم القاتل، يعاقب السارق، يعاقب من يؤدي إلى الإيذاء، يعاقب من يهدم المنازل،
0: لكنه قانون جنائي.
4: قانون جنائي
0: وليس متعلقا
4: قانون جنائي. القانون الجنائي
0: يعني هو صحيح ليس موضوعي، لكن أحببت أن أعرف توضيحك
4: حقوقي أيضا. قانون العقوبات السوري الذي وضعه الشعب السوري عام 1948، هذا القانون لم يضعه بشار الأسد ولا حافظ الأسد من قبل هؤلاء المجرمين. هذا قانون وضعه الشعب السوري عندما كانت سوريا في قمة الديمقراطية، وبالتالي يمكن محاكمته وفق هذه القوانين. هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا عدنا إلى المحاكمات نجد أن أولى المواد المطبقة في المحاكمات هي القانون الدولي، وفق قواعد القانون الدولي، وفق قواعد جرائم الحرب وقواعد جرائم ضد الإنسانية. أول ما نص القاضي هو يتكلم، الأستاذ فخر الدين العبيان المحترم، أول ما نص على الكلام هو عن تطبيق القانون الدولي. عندما لا يكون هناك نص في القانون الداخلي في أي دولة في العالم يتم اللجوء إلى القانون الدولي، والقانون الدولي أعم وأشمل ويجب تطبيقه وهو ملزم لكل دول العالم.
0: طيب وبالتالي لا فرق قانوني بهذه النقطة. على هذا الرأي القانوني حقيقة أستاذ طارق. عميد زاهر، أختم معك بالنقطة التي قد بدأ بها ضيفي في الاستوديو والمتعلقة بإمكانية المطالبة ببشار الأسد من روسيا، وهي تتقاطع تماما مع ما بدأت به في مداخلتك الأولى وأنا أرجعته لاحقا، وهو موضوع روسيا. يعني ادعاء النظام بتفكيك المواد الكيميائية والسلاح الكيماوي كان برعاية روسية. إلى أي مدى روسيا اليوم محرجة أمام المجتمع الدولي وهم يقومون بكل هذه الكشوف حول بقايا المنظومة الكيماوية لبشار الأسد؟ وهذا الإحراج إلى أي مدى يمكن أن يدفعها بالفعل للتعاون في هذه القضية؟ وكنا نقول أنه هي ربما القضية الأهم التي يمكن أن يحاكم عليها، والتي يعني تثبت فيها امتداد سلسلة القيادة له بشكل واضح وبشهادة حتى المحاكم الأوروبية.
3: نعم، نحن نعلم أن روسيا كانت شريكة الأسد في قتلنا وفي عملية أخفاء الحقائق وتزويرها بالكامل. واليوم نحن كثير ما سمعنا من رئيسنا السيد الرئيس أحمد الشرع والوزير الخارجي أنهم يطالبون روسيا بوتين بتسليم بشار الأسد. وأنا أعتقد وأجزم أن بوتين أو روسيا تحديدا يعني لا تريد أن تسلم بشار الأسد، وكلنا نعلم أن هناك الكثير من المليارات ومن الاقتصاد الذي نراه الآن، يعني صعب جدا نتيجة السرقة التي تمت بوضح النهار عندما التجأ إلى روسيا وكم طائرة انتقلت وعدد الأموال التي سحبها لا تريد أن تسلمه روسيا، لأن روسيا أساسا يعني الآن نحن نحترم بلدنا ولا نريد أن نتكلم على أي دولة، كنا في السابق أحرار يعني نتكلم كيف نشاء عندما نجد خطأ، ولكن الآن نحن ملتزمين بقرار أي دولة هي التي تطالب وهي التي تصف لنا الدول حتى نتكلم ونتوجه. والآن ما يجري الآن أنا مطمئن أن هناك مطالبة فعلية من قبل دولتنا وحكومتنا من قبل لروس بتسليم هذا المجرم، وأعتقد أن هذا مسؤولية المجلس الأمن يجب أن نحاسبه في محكمة العدالة الدولية.
0: أستاذ طارق أختم معك، تفضل ربما لديك ما تضيفه في هذا السياق.
4: بأن هناك أسلحة في سوريا لا يمكن استخدامها إلا بأمر مباشر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة في النظام البائد كان هو بشار الأسد المجرم. وبالتالي هذه الأسلحة هي الأسلحة الكيميائية، الطيران، صواريخ بعيد المدى، وبالتالي كل هذه الأسلحة تم استخدامها في سوريا، وبالتالي بشار الأسد هو مسؤول مسؤولية مباشرة باعتباره مجرم حرب، سواء كان أعطى الأمر مباشر أو فوض من يعطيه هذا الأمر. وأحب أن أقول كلمة أخيرة، تحية الأستاذ العميد زاهر ومبارك له وعودته إلى الجيش العربي السوري بالجمهورية العربية السورية. تحياتي لكم،
0: أشكركما شكرا جزيلا وكل عام وأنتما بخير. ضيفي في الاستوديو الأستاذ طارق حاج بكري المحامي والناشط الحقوقي، شكر أيضا موصول لضيفي من حلب العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي سابقا. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير المرسوم الرئاسي القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاش.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وبحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12,560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب معاشات العجز الطبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة بالكلى وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور عبد الرحمن ددم رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين ضيف من حلب. ينضم إلينا أيضا الدكتور محمد سامر القصار أستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق ضيفي من دمشق. ورحب بكما دكتور عبد الرحمن. أبدأ معك، إذا نتحدث عن زيادة 30%، هل هي حل أم فقط هي ترحل المشكلة وسيبتلعها بعد قليل ربما التضخم في سوريا؟
1: حياك الله.
0: أهلا بك.
1: مساء الخير، كل عام أنتم بخير.
0: أنت بألف خير.
1: كل خير للوطن، لأبناء الوطن، وأكيد هل
0: ولكم جميعا
1: مرسوم يعطي قيمة مضافة جديدة، يعني إسعافية لكنها لن تكون أكثر. إذا نحكي بقضية التقاعد، هي حقيقة ليست مجرد تحسين بسيط في وضع المتقاعدين، لا يعني هو حل كامل. نحن إذا بدنا نحكي بتحسين المعاشات هذا جيد، هي خطوة في الطريق الصحيح، لكن إذا كنا نتكلم بمشروع إعادة بناء الدولة السورية الجديدة، سوريا الجديدة بمفهوم الدولة الاجتماعية، هنا يكون أمر مختلف. كيف نصل إلى عدالة اجتماعية؟ كيف نصل إلى حماية اجتماعية؟ كيف يكون التقاعد هو حق من حقوق الإنسان؟ وكيف يكون بأبعاد مختلفة خطوة في طريق صحيح لأجل دخل حقيقي يتناسب مع ظروف الحياة، يتناسب مع القيمة والقوة الشرائية لهذا الراتب؟ حيثيات كثيرة أترك لكم يعني من خلال سياق هذه المداخلات أن نغوص في تفاصيلها.
0: طيب دكتور محمد، أريد رأيك أيضا في هذا السياق.
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله جميعا، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وأهلنا داخل سوريا وخارج سوريا بألف خير. بداية بفضل من الله عز وجل، يعني اللفتة والالتفات إلى المتقاعدين وما أسميهم يعني ذوي الهمم، لأنه هن عبارة عن كتلة خبرات متراكمة سابقة ولابد من الاستفادة منها لاحقا إن شاء الله، هي لفتة كريمة والحمد لله رب العالمين. في إحساس بأهمية الناس هي اللي قدمت شيء خلال مسيرة مهنية بحياتها والحمد لله.
0: طبعا وهذا حق أيضا دكتور محمد، يعني ليست فقط لفتة، هو حقهم.
2: هذا حق طبعا. لا أنا تماما هشرح لك ليش أنه هو حق، ونحن ماشيين مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن بالاتجاه الصحيح. نحن ما بدنا نستبق الأحداث كتير، خلينا نطلع على النص المليان من الكاسة الحمد لله، لأنه الكاسة كلها حتنتلى لاحقا بإذن الله تعالى. هلأ الزيادة هي 30% بالمرسوم، بس فعليا هي أكثر من 50% للكثير من المتقاعدين. ليش؟ لأنه إذا بنلاحظ نقطة دقيقة بالمرسوم، وهي أنه الحد الأدنى للأجور للإخوة المتقاعدين لن يقل عن 1,560,000 ليرة قديمة أو 12,560 ليرة جديدة، وبالتالي اللي كان راتبه 500,000 و600,000 على القديم صار 1,200,000، فهو يلحق زيادة أكثر من 50%. هلأ الإيجابية بالموضوع أنه نحن رفعنا القدرة الشرائية لذوي الهمم بنسبة جيدة، لكنها ليست كافية. إذا بدنا نحكي شغلة هلأ، بيجي حدا بيقول لك أخي طيب هاي الزيادة ما لا قيمة كتير. لا، خلينا نطلع بأرقام اقتصادية مبسطة يقدر يفهمها الجمهور لنعرف نحن كيف ماشيين. هلأ إذا بنرجع ل WFP World Food Program، يعني برنامج غذاء العالمي، عمل تسعيرة مؤخرا للسلة الغذائية الأساسية المطلوبة الأساسية، يعني الحد الأدنى الأدنى للفرد في سوريا مؤخرا، طلعت بحدود ال $220، 200 لل $220. هذا عم نحكي استهلاك الفرد الواحد من السلع الأساسية وأساسيات الحياة من غذاء ودواء عدل مسكن بحدود ال $200. طبعا هلا بيجي حدا بيقول لي انه طب المتقاعد كل اللي اخذه هلا $100 بعد كل الزيادة. ايه انا بحب اقول لك شغلة، نحن مجتمعنا الحمد لله هو ليس مجتمع متفكك كما باقي بعض المجتمعات في باقي اصقاع الارض. مجتمعنا متماسك، يعني ذوي الهمم والكبار بالعمر دائما لهم سند، من سواء من القرابة الدرجة الأولى ولا الأبعد ولا الأبعد. هذا منظور مهم جدا مبني على منظومة أخلاقية مجتمعنا بيأمن فيها ومستمدة من تعاليمنا، التعاليم الإسلامية الكريمة وتعاليم الديانات الأخرى الكريمة. هلأ المهم بالموضوع أنه نحن ما فينا ننظر بس للقصة أنه والله المتقاعد صار راتبه $100 بس. لا، هو بداية وخطوة بالاتجاه الصحيح، عم تقوي القوة الشرائية.
0: يعني اسمح لي أستاذ محمد، يعني لا أدري إلى يعني أنه الشرح الذي قدمته للمنظومة الاجتماعية التي هي بالتأكيد يعني من صلب تقاليدنا ومن صلب ديننا الحنيف، لكن نعم. أيضا نعم. هي تتعلق الآن بالضغط الذي يتعرض له كل الأفراد الذين ذكرت أنهم عادة هم عون ربما نعم. لآبائهم نعم. وإلى آخره. يعني إذا كان الأبناء هم نعم. موظفون نعم. فأيضا رواتبهم هي ضيقة نعم. إذا كانوا خارج البلاد فأيضا ربما يقدمون دعما ماديا، لكن سيحتاج هذا المتقاعد إلى نعم. مصاريف أخرى متعلقة بعدم صحيح. وجود فيزيائي معه. يعني صحيح. لا يمكن أن نركم بشكل كامل إلى أنه والله يعني نضع المتقاعد جانبا أو تكون زياداتهم أقل، لأنه هناك منظومة دعم اجتماعي لهم.
2: صحيح صحيح صحيح. هذا طبعا نحن بدنا منظومة دعم اجتماعي متكاملة ممتدة إلى التأمين الصحي وغيره وغيره، وهذا الشيء عم تشتغل عليه الحكومة الجديدة. في جزئية صغيرة أستاذي إذا بسمحي لي مشان نصل أنا وياكم لنقطة مهمة نعرف أنه كيف الزيادة هي زيادة حقيقية. هلا معدل التضخم أيام النظام البائد وصل ل 117 ل 120% سنويا، يعني أنا كل سنة أيام البائد كنت أخسر نصف ثروتي سنويا. هلا بفضل من الله عز وجل بسبب السياسات النقديه المهمه اللي اتبعها المركزي واللي بلشت من بعد التحرير الى تاريخه، نزل معدل التضخم، وهذا كلام مو من عندي، هذا كلام مصرف سوريا المركزي واحصاءات عالميه، لحدود ال 11 ل 12%. يعني انت
0: بس
2: عندك
0: الليرة أيضا
2: حبوب بالتضخم
0: عم تضخم
2: طبعا للعموم.
0: يعني لكن يعني اسمح لي دكتور، هلا اليوم حدد مثلا الحد الادنى نعم. للراتب التقاعدي واضيفت هذه الزياده، لكن هذا الحد الادنى سيفقد جزء من قيمته اذا ما استمرت الليره في النزول ايضا. يعني لم نتخلص بشكل
2: أنا
0: كامل.
2: أنا أستاذي
0: أنت تفضلت عم تشرح موضوع التضخم، لكن يعني عم قلك إنه هي القيمة أيضا متغيرة.
2: أنا بس إذا صحيح كلامك سليم 100%. الدول اللي بتطلع من حروب أستاذي، يعني نحن بفضل من الله بسوريا نحن يمكن أميز دولة بالعالم بالتاريخ البشري، دولة بتطلع من حرب وبتقدر تأخذ خطوات إيجابية وسريعة بهذا الأمر. أعطيك طيب. مثال صغير برجع لموضوع التضخم. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ضلت 22 سنة لوصلت لمستوى إعادة عجلة التصنيع كما كانت. الصين اللي بسنة 48 بأواخر الأربعينات كان في حرب أهلية، ضلت تقريبا لسنة 78 لبلشت عجلة الاقتصاد تمشي. ناخذ مثال ثاني، المانيا هي دوله اكلت تقريبا 10 سنوات لطلعت من الورد وور 2 واثارها حرب العالميه الثانيه، لوقفت شوي على رجليها وبلش تضبط السياسه النقديه. كان المارك الالماني دويتش مارك كان ينحمل بالاكياس لشراء خبز والى اخره، ضلوا 10 سنوات. ما في دوله بالعالم طلعت من حرب أقل من 10 سنوات لرجعت وقفت على رجليها. لكن بفضل من الله عز وجل بسوريا، بفضل كرم رب العالمين علينا والناس الطيبة اللي الله أكرمنا فيهم ابتداء من سيد رئيس أحمد الشرع ونزولا إلى جميع أعضاء الحكومة الكارم، عم نقدر نساوي خطوات. يعني أنت بسنة ونص أستاذي زدنا الرواتب غير التقاعد، يعني بحكي عن رواتب موظفين القطاع الحكومي النوعي وغيره بمقدار 500%. يعني هي زيادة ما حدا شافها بالتاريخ الاقتصادي. يعني فبنرجع لموضوع المتقاعد، قاعدين ثانية صغيرة بس إذا تسمحي لي لأني
0: لو سمحت لأنه يعني الوقت يداهمنا
2: معدل التضخم سيدتي
0: تفضل إشارة إلى كل الجوانب تفضل أكمل الفكرة لكن بعجالة لو سمحت.
2: عفوا بالنسبة لمعدل التضخم لما بينزل معدل التضخم بمقدار من 100% تقريبا 110% ل 10% أو 11% هي لحالة زيادة بالقيمة القوة الشرائية. أنا المليون ليرة بأيام البائد ما كانت تشتري لي مثل المليون ليرة هلا أو 10,000 ليرة جديدة، وهذا الشيء شفناه على الواقع العملي. أضف لذلك إجراءات مهمة جدا صارت بالمرسوم الأخير 110 و109 اللي أصدره السيد الرئيس بما يخص التعرفة الجمركية المتوازنة أو العادلة. يعني هلأ عم نحكي نحن عن المتقاعدين، أهم سلة، أهم عناصر السلة الغذائية أو السلة الأساسية المعيشية للمتقاعدين هي الغذاء والدواء من حيث المبدأ. نطلع على المرسوم الجديد طبعا 110 و109، نزل مثلا التعرفة الجمركية على السكر من $13 ل$7. نزل التعرفة الجمركية على الدواء المستورد الجاهز من $3,000 للطن ل$500.
0: يعني هذا سنرى في المستقبل القريب ان شاء الله كيف ستتأثر الصناعات المحلية
2: سيدتي بالاقتصاد،
0: لانه الناس يعني اسمح لي دكتور محمد فقط حتى نكون واقعيين، الناس

0: توفر المواد سيدتي الكريمة بتعرفي بالاقتصاد توفر المادة يعني وتنافسية وحرية السوق تعني انخفاض بسعرها. طيب. يعني إذا بدنا نأخذ السلع الأساسية، خلينا نأخذ البنزين والمشتقات النفطية اللي بنتعامل فيها يوميا نحن، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية كل دول العالم من يوم بداية الحرب رفعت سعر الجالون ولا لتر البنزين تقريبا من 30% وصل ل 75%، هذا بالدول النفطية. لكن بفضل من الله عز وجل بسوريا وبدولتنا ضلوا ناطرين شهرين والثالث لحتى رفعوا الحد الأدنى بكل العالم اللي هو 25%. طيب. أوكي عم يجينا نص احتياجاتنا من النفط من المنطقة الشرقية. طيب. بعد التحريم بفضل من الله، لكن نص احتياجاتنا من المشتقات النفطية ما زالت تستورد إلى الآن.
1: أكيد يعني المواطن بانتظار المزيد من الامتيازات في هذا السياق.
0: النفط أستاذي بختم شغلة. النفط كان سعر البرميل 60 دولار هلأ حقه 110 بالسوق يعني. صحيح. فنحن بدنا نتحمل شوي يعني، هذا شيء واضح يعني. تفضلي.
1: إن شاء الله بس ما يكون على حساب المواطن. دكتور عبد الرحمن، إلى أي مدى يمكن أن تقوم الحكومة يعني إلى جانب موضوع زيادة الرواتب وكيف يمكن أن يمتلعها التضخم وكل الجوانب الاقتصادية حتى التي تفضل بها ضيفي من دمشق الدكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن يجري العمل على امتيازات أخرى تعطى للمتقاعدين على صعيد التأمين الصحي على صعيد الدعم الاجتماعي فربما يعني تعوض بعض نقص الكاش الذي يحصلون عليه؟
2: تمام. هلا يعني حتى نطلع بنتيجه من خلال هالنقاش اللطيف معكم، بس المهم جدا انه الزياده هي خلينا نعتبرها اجراء مهم جدا لكنه اسعافي، لكنه لا يرقى ابدا الى ان يكون هو اصلاح بنيوي. يعني ماذا اقصد بهذا الكلام؟ يعني اذا نحن كانت قضيتنا ان نقول زدنا، فهذا اذا لم تكن الزياده تتلائم مع احتياجات هذا المواطن المتقاعد فمعت عمليا يعني خففنا من ألمه ولكن نحن ما حلينا مشكلته. أنا بالنسبة لي أرى لابد من وجود نظام تقاعد عادل يحمي من الفقر، وهذا النظام العادل محكوم بقوانين واضحة. يعني نحن اليوم أصدرنا مرسوم بالزيادة، يا ترى أنت رح نصدر مرسوم آخر؟ وهل الزيادة كافية ولا غير كافية؟ إذا كان لدينا قواعد بيانات حقيقية للمتقاعدين ودمجناهم بمنظومة المشروع الوطني لهذه الدولة الجديدة الناشئة بمفهوم نظام حماية اجتماعية والتعافي بعد الحرب، يعني الدول ليست مشكلتها الفقر بذاته لكن قد يكون مشكلتها الفساد. فأنا أتفق مع الدكتور يعني بأهمية ما تم، لكن أنا أريد أن يكون ما نقوم به كمنظومة إصلاحية منسجمة أيضاً ليس مع الـ WFP وإنما مع الـ WHO ومع الـ UNDP ومع الـ World Bank مع منظمة العمل الدولية. كلما نحن أردنا أن نكون يعني نقوم بعمل بنيوي نكون نحن في الطريق الصحيح.
1: كيف دكتور كيف تبنى هذه السياسات؟ كيف تبنى؟
2: أنا أقول بداية يعني يجب أن نتفق أن الزيادة يعني هل هي زيادة في القيمة الإسمية للمعاش أم هي زيادة حقيقية في تكاليف الحياة؟ فأنا لما بدأت أقول أنه كان راتبه 24 دولار صار 70 دولار صار 70 عطينا زيادة صار 100 ما حلينا مشكلته. نحن خلينا نتفق وفق المؤشرات الدولية للفقر، يعني هل يكفي المواطن لحد أدنى من الحياة أقل من 300 دولار؟ يعني خلينا نحط التارجت المنطقي وثم نقول كيف نبحث عن تحصيل هذا المبلغ.
1: ولهذا سألتك دكتور هل تعتقد أنه من المناسب أيضا المطالبة بامتيازات أخرى مثل طبعاً. النقل المخفض، الصحة المخفضة طبعاً. مثل كل دول العالم يعني.
2: صحيح. لذلك أنا أقول لك أننا يعني لا نريد أن نخترع حلول، نتعلم من تجارب الدول. يعني تجارب الدول عندما تقول هناك راتب حقيقي، راتب له قوة شرائية مسنودة مدعومة من الحكومة، فنحن في النظام التقاعدي مثلا تأمين معاشات لما يؤخذ نسبة من العامل ويؤخذ نسبة من صاحب العمل 14% 7% هذه النسبة يعني من وضعها ولماذا وضعت؟ تعالوا نناقش هذه النسبة بين الدول المجاورة. يعني مثلا عندما أقول هناك نظام تأمين صحي ألا يخفف من تكاليف الحياة؟ الجواب نعم، ولذلك أنا أقول إذا قدمنا خدمات صحية مجانية إضافية للمتقاعدين، إذا قدمنا نسبة دعم إضافية

0: من هذه الدولة الناشئة من اقتصادها لأجل أن نخفف عنهم أعباء المواصلات والكهرباء والماء، أقول أننا لم نزد الرواتب بل زدنا الخدمات، وبالتالي ربما لم يصل راتب المتقاعد إلى 300 دولار إذا اتفقنا أنها هي حد أدنى للعيش الكريم. وهذه الثورة وهذه الدولة هي قبل أن تكون أرقام اقتصادية هي كرامة مواطن. تخلصنا من نظام بائد مجرم، لكن الآن فلنلتفت كيف يكون لدينا إصلاح اقتصادي حقيقي مرتبط بأرضية حماية اجتماعية، لأن هذه القضية إلى بعد أخلاقي. صحيح. كيف نقف مع هؤلاء الناس إذا لم يكن لدينا مساهمات إضافية؟
1: طب يعني دكتور عبد الرحمن، يعني فقط لأنه وقتي ينفاد، يعني هناك سؤال، هي أصلاً هذه الزيادات تصرف للجميع؟ ولا هناك حتى مشكلة في الصرف، يعني مشكلة في صرف الكاش للمتقاعدين؟ أتحدث هنا عن عموم المدن السورية.
0: عندما نتكلم بقانون يعني مرسوم، يعني هو الآن بغياب مجلس الشعب اللي راح إن شاء الله ينعقد قريبا جدا، هذا المرسوم هو حل إسعافي، لا نريد منه أن يكون أكثر مما كان. لكن عندما نتكلم أصلا المشكلة في أصل الراتب، يعني أنا عندما يكون أصل الراتب خاطئ، أصل الراتب غير نظامي، أصل الراتب غير كافي، أصل الراتب هو رقم سوري، هذا له قيمة اسمية لا تعبر، يعني معقول إنسان يتعب في خدمة الدولة مثلا 30 سنة عشان يطلع راتبه 7000 ليرة سوري تقاعدي؟ يعني هذا بحد ذاته إجحاف. صح. هذه جريمة. صح. بحق المواطنين. طيب. أنا أتكلم أننا يجب أن نغير، يعني أنا أحترم الوزراء والقائمين على الأمر ومرجعيتهم، لكنني أنا أعتقد أن الانطلاق من الواقع الحقيقي أننا كيف نصل لهذا المتقاعد براتب 300 دولار حتى لو لم تكن مالية ومصروفة، خلينا نفكر كيف يكون هناك دعم اجتماعي من خلال أشياء مثل نظام التأمين الصحي.
1: هذه النقطة مهمة جدا، يعني للأسف معي ثواني فقط دكتور محمد، يعني أود أيضا يعني أن تجيبنا عليها. هل الحكومة اليوم مهتمة بالفعل بنظام الدعم الاجتماعي عندما يتحدثون عن اقتصاد السوق المفتوح ويرفعون الدعم عن بعض السلع، وتظهر هذه التخوفات لدى الطبقات الأكثر هشاشة من أنه ربما تعمل الدولة لتتخلى عن المواطن وتتركه بيد السوق ونحن ما زلنا خارجون من الأزمة؟ هل تعتقد أنه هذا التوجه موجود اليوم لدى الحكومة؟
2: أبدي وجهة نظري المبنية على أرقام ومبنية على وقائع اقتصادية. دولتنا الجديدة بفضل من الله أخذت قرار أنه ما بدها تتدين من العالم، لأنه الديون اللي بدها تأخذها من أي جهة دولية عالمية سواء بنوك ولا غيرها حتكون ديون مسيسة، وبالتالي مشان يكون قرارنا الاقتصادي والسياسي مستقل لابد من اعتماد على نفسنا. ثانيا، حتى أنا أرفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مثل ما تفضل الدكتور وكلامه 100% صح ل 300 دولار، أنا بدي موارد، مواردي منين بدها تجي؟ أنا كدولة سورية أنا جاي من نظام استهلك حتى الأموال الموجودة بالبنوك سرقها. يعني هلأ بتطلع في عنا مشكلة كتير كبيرة كانت بالبنوك وما زالت إلى حد لكن ضئيل جدا، وهي وجود الأرصدة بدون تغطية نقدية، لكن الحمد لله الآن تحل. منين بدها تجيب الدولة مصاري؟ بدها تجيب من إيراداتها، من المعابر، من الرسوم الجمركية والتحصيل، من ثرواتها الباطنية اللي الحمد لله عم تشتغل ليل نهار بحقل العمر وحقل العزبة وإلى آخره لحتى تطلع هالكتلة الترانزيت اللي اشتغل عنا. نحن صرنا بفضل من الله بديل عن مضائق عالمية، مضيق هرمز وباب المندب، وهذا أكبر دليل له أنه نحن بلش النفط العراقي يفوت لعنا من, من, من كافة المنافذ بينه وبين العربية وغيره، صارت عنا ترانزيت، صار عنا دعوة لسوريا الدولة العربية الوحيدة التي دعيت للاستضافة في مؤتمر جي 7، مؤتمر الدول الصناعية الكبرى.
1: سينعكس على المواطن، يعني بثواني فقط أنه انتهى وقتي، سينعكس على المواطن كل هذا؟ فضلي. سينعكس قريباً، يعني قريباً يعني
2: طبعاً الأمر. طيب. يحتاج لوقت. نحن سيدتي حتى طلع الشيخ محمد العبار ببرج خليفة حط الأساسات صح، برج خليفة ما ممكن كان يطلع ويوقف. شكرا. على أرض صحراوية وهالشيء لو ما كانت أساساته صحيحة، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية الآن.
1: أشكركما شكرا جزيلا دكتور محمد سامر القصار أستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق. الشكر الجزير أيضا موصول للدكتور عبد الرحمن ددم رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين ضيفي من حلب. كل عام وأنتما بخير, وأيضا كل عام وكل من يتابعنا من أهلنا السوريين بألف خير. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة, إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيرا على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي. قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية. قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسكة. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جدا من الدمج وحقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياة على مستوى المحلي. نحن وين وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف هالفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: والدكتورة دانا الياسين، أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى، وأنت بتشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية 120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حدا رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت ما نطول، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ راح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل، تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد لا مركزية الإدارية فعلياً، وهي بتشكل لي عبء على الدولة. ليش هيك احنا شايفين؟ اليوم احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة إنه هنن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب إني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحات إني أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة، البيئة الخصبة لحتى ينتشر، بتنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، بتنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساساً رقابة فعلياً على هدول الأطراف. فأنا اليوم عم حرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا عم عرضهم لحتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر إني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر إني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجته فعليا.
0: شكرا. دكتورة، الأستاذة جويل عم بتقول إنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية نحن بنشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة إنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعيد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤوليه، عطوه هي الرقابه او المسؤوليه لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءله فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابه عن السلطه المركزيه، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللا مركزية الإدارية، فهي الصلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا. أستاذ جويل، عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطة السرعة، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطية، رح يصير في عنا سهولة بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعة؟ اكيد بدنا سرعة، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجة السرعة. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعة منظمة؟ هل بدي سرعة منظمة تكون محدودة وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبة بشكل كامل، او بدي سرعة تكون عشوائية ممكن توديني لفساد وفوضى إدارية لقدام؟ وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا، فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي يوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبه بشكل مزبوط او باني قلل منها او حد منها. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه احنا اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه، وأن المواطن عنده فعليا بيصير بيحس انه عم يشارك بهذا الموضوع. اليوم انا المواطن اكيد انا هو رقيب مهم وموجود والى اخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤوليه. المواطن اليوم وخاصه المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على ارضيه فعليا ما انا موجوده. فاليوم انا مصير دوله بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف انه هذا الشخص فعليا هل هو قادر انه
0: stop. شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضلي.
3: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش، حتى لو الظروف غير مثالية حاليا بالنسبة للوعي السياسي، أو حتى لو ظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلا كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جدا مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة إنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من إني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو إني ما طبقها، إني ضل على المركزية اللي أنا شفت خلال السنتين الماضيين إنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري، من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لا مركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة، دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية، رح تصير العملية أسرع.
0: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم بتقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين. خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده، عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب
0: اخر،
2: انا برايي فريق المعارضه عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج ازمه السير والزحمه بانه يشيل اشارات المرور. ففعليا هو انت رح تلاقي فيه سرعه ورح تلاقي فيه السيارات ماشيه والامور كلها كاجه، ولكن فجاه بتتفاجئ انه في حوادث، في فوضى، في خطر على الاشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كلياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري، وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن اول ما بتمشي هيك وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري، على فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير لقضيته. اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمه. يعني اليوم انا عم بحكي عن احزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن اعلام حر، عم بحكي عن توجهات كثير كبيره انا اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، انا مو شايفته بعيني. فانا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فانا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ انا اليوم ماني ضد اللامركزيه، وانا اليوم مع انه اكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسه وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم ان كانت الممارسه تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف إنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا نجد
0: شكرا بدنا نعالج مشكلة المرور بإنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة، ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
3: هلا بالبداية تعليقا على فكرة إشارات المرور، ففعليا إذا أنا بدي أطبق فكرة المركزية فكأني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطي مرور، وعم بلغي كل شرطة المرور بالمحيط لأنه أنا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نحل. فكرة السرعة أنه هي ما أنا كتير ضرورية، لا ضرورية. نحن صار لنا سنين طويلة بدنا تمشي القرارات تبعنا، أو بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كتير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما طبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور، تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لا مركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة، الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات، فمعلش منخاطر من أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين، بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها، بس منكمل منسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية، خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هم مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر؟ مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
4: ايه يلا اكيد.
0: ايه
4: مساء الخير، انا بشارت النص من حمص.
0: بشارت النص من حمص، اهلا وسهلا.
4: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه، نحن بحاجه مركز قوي. وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة، وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية، وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
0: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
3: صح تماما. صح. فكرة
0: الثنتين وافقتوا عليها؟
3: أول مرة.
0: طيب تفضلي.
3: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكتر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية، المواضيع الخدمية خليها بالمركز ومجالس الإدارة.
0: طيب هاي رأي دانا، جوية شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي، يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي، يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
0: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير، واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها، انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، ها يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة، يا مركزية مفرطة يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة، وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون مؤسسات خدمية، شفناها، ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء اساسي من المشكلة، تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة اساسية للمركزية الشديدة. دولة انت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على اصغر تفصيل، هاي دولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة. قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: حيا الله بكم مرة ثانية عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني، سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، نورتنا بوسط البلد. حيا الله بك.
3: الله يحييك ويسلمك.
2: والحمد لله على السلامة. كنت بالسعودية مش هيك؟
3: اي صحيح.
2: امتى رجعت؟
3: والله بنطلع الأسبوع.
2: بنطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما بدك تقول لنا شو صار معك؟
3: اكيد اكيد.
2: شو صار بالسعودية؟
3: الله يعطيكم العافية. طبعا احنا فرصة سعيدة الاستضافة على القناة.
2: شكرا، نورتنا
3: دكتور، وشكر ضيوفك الكرام. طبعا احنا كنا في زيارة للمملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا لها على مدى 6 أشهر ماضية.
2: والله
3: كان طبعا احنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان احنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو احنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة، يعني كان عندنا مسألة مهمة هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم. يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاربهم العالي معنا من اللحظة الأولى. يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي وعمل الخدمي باتجاه سوريا، مع مراعاة الواقع السوري، وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
2: يعني هلا في عنا اتفاقية موقعة، مش طبعًا. بس مجرد
3: مذكرة تفاهم
2: طقت العالم وهي تشوف. أيوة، بس مذكرة تفاهم.
3: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم. بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
2: إلى سوريا.
3: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. يعني إحنا اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
2: مختلف. بس سيادة الوزير، مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
3: الوقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
2: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعاً ما في تغييرات حكومية، بس إن شاء الله حضرتك بقي. يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك، بكون بتنفذ هذا.
3: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
2: جميل.
3: إن شاء الله.
2: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي، وتحملني شوي معليش سيادة الوزير.
3: بالعكس.
2: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة سلمت شيء متهالك. بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ ومحل ما انت قاعد، نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه الوقت لنطلع منه؟ وإذا لا، شو دليلنا أنه هذا الحكي ما هو صحيح؟
3: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم، خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت، ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا، وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها، وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره، فلابد نحن نتصور الواقع الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية قطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا.
2: بس بدنا نختصر
3: وبشكل مقتضب.
2: ليك الأسئلة الناس يعني بتخيل تحجم الأسئلة.
3: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى من نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
2: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
3: أبداً. ألفين.
2: يعني هلأ فيه؟
3: رح نحكي. بدأنا بال2011، خلصنا من الحقبة الأولى. بدأنا بال2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه ينعمل تعهد تنفيذ عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
2: فبقت إيش؟ إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس
3: جيد. الآن وصلنا الآن الآن, الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد أنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها تمام لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
2: لا مركزية خدمية ولا المركزية
3: لا مركزية خدمية لا مركزية إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي نحن عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. نحن ضروري كثير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك انه هي سنه تنميه ولا بناء ولا انشاء. فكانت سنه الطوارئ. سنه الطوارئ تستوجب ايش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدوله، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحده اراضيها.
2: تمام.
3: فمن خلال قراءه وانعكاس هذا هي الرؤيه وهذا التوجه على الاداره المحليه فوجدنا ابتداء لابد نحافظ احنا على منظومتنا الاداريه.
2: طيب نحافظ على منظومتنا الاداريه والهدف هو لا مركزيه خدميه واسعه.
3: تماما. لكن
2: سؤال طبعا الحسكه وينها؟
3: من بداية إلى نهاية.
2: هسا.
3: طبعاً نحن.
2: نحن أنتوا بلشتوا إجراءات دمج الإداري.
3: تمام.
2: وين نحن بالإجراءات؟
3: أنا بقولك اللي إحنا بالنسبة للحسكة إحنا في كتير ناس بتسألنا إنه هل هو في تعامل أو خصوصية أو كذا. نحن في ملف الإدارة الخدمية أنا متمع يوم عم بقول بدي أعطي أنا للحلبي وللشامي وللحمصي مساحة بإدارة شؤون الخدمية، فلا يقل عنه صراحة ابن الحسكة بغض النظر عن مسألة القومية الموجودة، لأن نحن الملفات
2: جيد بس
3: ملف الخدمي
2: فيها للدمج.
3: تماما. بالنسبة لموضوع الدمج نحن مو بس قاعدين نحكي عن
2: دمج
3: الحسكة والرقة بالضبط.
2: نعم.
3: بالنسبة للحسكة والرقة طبعا خلينا نحكي شوية على الرقة لأن هي متقدمة عن الحسكة بعمليات الدمج بحكم أنه في حالة من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعة. على مستوى الحسكة الخطوة أبطأ من الرقة بشكل كبير.
2: سؤال سريع.
3: بسبب عدم الاستقرار.
2: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
3: الإطار إحنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
2: وبالتالي نحن بنحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا دمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
3: الدير الزور الى حد ما الامور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن رقه والحسكه بشكل اكبر.
2: طيب عم نحكي كثير عن احداث وحدات الداريه، وهلا مؤخرا طلع تصريح انه في 80 بلديه تم احيائها او هي في ادلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحه شايفتها ضعيفه. والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك، انا رحت على ريف حماه من يومين عملت جوله، يعني الوضع مؤلم مؤلم بالغاب. إذا مروح على جرمانة هنا يعني ما في داعي أقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمة الحقيقية؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطية شديدة؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الآن على تحسين الخدمات؟
3: طبعا هو من الطبيعي يعني، وانا متفهم دائما لا يعني النظره الموجوده عند الناس باتجاه الخدمات، بحكم انه مساله الخدمات هي اول شيء مساله يوميه، لكن هي بالمقابل ايضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت ريف حما وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق، يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
2: ليش بطيء؟
3: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الاداريه ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا اعمال صيانه وعمل على مستوى البنى التحتيه بشكل يومي ودوري. يعني انا اقول لك اليوم باي محافظه ممكن تركب بالسياره تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة، أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف، فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، رح توجد عمليات صيانة أو ترقية، رح توجد عمليات تجميل أو تزيين، رح توجد عمليات إصلاح، رح توجد عمليات تحليل الأنقاض.
2: أنا كمان بشوف القمامة مكدسة جرمانة.
3: تماما رح أكملك. فنحن الفكرة عندنا نحن عملية تحسن موجودة، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة، اللي هي أنا في عندي ما رح أقول لك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
2: صحيح.
3: خصوصا نحن وصلت لذروتها في 14 سنة الأخيرة اللي هي بفترة الثورة، بحكم أنه كانت الاهتمامات والأعمال الحربية ألقت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتية. فهي عملية الاهتراء، ثم الشيء المتوقع اللي هي الإمكانيات اللي لازم توازي حجم الأعمال البنى التحتية هي في ما دون المستوى. يعني أضربك مثال، نحن لتاريخ اليوم من خلال الوزارة ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه.
2: معناته
3: أكملك أنا. فأنا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
2: بالموارد.
3: طيب نحن دائما ممكن نسأل هذا الشح هل هو عائق أمام عملية التحسن المستمر؟ لا ما هو عائق.
2: شو العائق لك؟
3: مو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول أنه عندنا على مستوى الخدمات لا بد يكون كل يوم أفضل من اللي قبله، ودائما لا بد نكون نحن ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال نحن من خلال كنا عم نبني نحن مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية. فنحن تقريبا اعتبارا من شهر 2 وإن شاء الله رح قريبا رح نشر هاي المؤشرات بشكل أدق أكثر، بدأ يأخذ عنا المنحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي، اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا نحن بنكتب عقودها الآن.
2: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
3: عندي نضرب لك اياها بدمشق، بتحب ولا بحلب ولا بحمص؟
2: لا بدي بالريف تحديدا.
3: في شيء للريف. اي ريف مثلا؟
2: اي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، اي ريف بسوريا.
3: طيب نحن بنضرب لك مثال في ادلب، في عندنا نحن الان عقد لمنشاه تجاريه استثماريه سياحيه، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
2: مين جهه المزوده؟
3: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم اعمال ومشاريع في السعوديه. طبعا ما ممكن ندخل اسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
2: طيب ادلب بكره بقول لك كل شيء لادلب، في شيء غير ادلب؟
3: طيب
2: عشان ما نتهم، في شيء غير
3: ما في مشكله. نحن نضرب لك مثال ثاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الاخيره متعلق بموضوع عقد النظافه، كمان هذا رح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
2: يعني يعني يعني رح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي عليه؟
3: لا مو بعد شهر.
2: بعد قديش؟
3: انا راح اعطيك شلون ممكن تتحسن النظافه، راح اعطيك الان خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى ما دام سالت على سياق النظافه. نحن النظافه من تقريبا من مع بدايه التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجوده بالنظافه، خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا احد اهم كان المعوقات عندنا هو ايش، هو عدم توفر الاليات اللي هي بسموها الضواغط الموجوده، ونفس الوقت ضعف بالعماله اللي هي عمال النظافه بشكل كبير. فنحن من تاريخه مباشر بدانا باعداد عقد تنفيذي وليس مذكر تفاهم. فكتبنا لان في يعني فبدانا كتابه عقد تنفيذي، ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الامور اللي انا تناسب تعرف يعني طبيعه البلديات في سوريا واشكال يعني مكبات القمامه وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد،
2: بالتالي
3: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه،
2: راح تشوف ناس،
3: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد، راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
2: يعني انا بعد 100
3: يوم، خلص 100 يوم،
2: انا بعد 6 شهور راح استضيفك، خلص
3: اكيد 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
2: خلال 100 يوم من اليوم.
3: طبعا انقضى 20 طبعا.
2: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
3: ان شاء الله. هذا
2: بالنسبه، خلينا نسمع شوي من مين حابب يعلق منكم. تفضلي يا انسه.
4: مساء الخير.
2: أنا بس إذا سمحتي عارفة عن حالك؟
4: أنا سهر محمد، طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية. طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة. يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن إحنا كتير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
2: خليني أنت شوفت دائما الناس رح تقول لكم الريف الريف الريف الريف. أنت بتعرف أنه نظام الأسد واحد من أدواته أنه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديدا مثل ما قالت الأنسة قضية زراعية،
3: هي بسموها العدالة، العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه نحن العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا نحن مشاريع باتجاه الريف، هي بمسألتين ونحن يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل قوانين الأنظمة. ابتداءا أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون، وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاهتراء الموجود في البنية التحتية أنه تكفي حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف، أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية. فمن خلالها عطينا نحن من بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف، لم تدعم، أنا بس أكملها، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
2: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
3: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
2: تم توجيهه.
3: تم توجيهه.
2: نعرف عن خلال إيش رقم الموازنة عم نقدرش عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
3: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نفسي عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة، خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء، بإعطاء المساحة والاستقلال المالي والإداري.
2: بصراحة سيادة الوزير في اتهام أنه أنتوا بتكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا أنه هذه زبطنا الأمور نحن بالحكومة وتاركين الأرياف. حضرتك عم تقول أنه لا، نحن 300% وجهناها للأرياف.
3: تمام.
2: وهي بظن مسألة مهمة نسمعها.
3: أنا بس في عندي كمان ملاحظة مهمة، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمسألة العدالة بدنا نعيش بين فكرتين. الفكرة الأولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكومية بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل أهل الريف في أي معاملة حكومية، في أي استدعاء، في أي موافقة، في أي ورقة
2: يروح على مركز المدينة،
3: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين، معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
2: تسمح المدينة. تسمح لي سيادة
3: أكملها. فالمقصد أنه العدالة هون لا تعني المساواة
2: بالضبط.
3: تمام.
2: عدالة إنه
3: لا تعني مساواة. لذلك أنا لابد نحن، لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية إنه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية إنه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون إنه أنا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة، لأني المركز أفهم. المدينة دائما
2: بس ما تنسى سيادة الوزير، حضرتك قلت إنه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي أوراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف اعباء عن
3: مو لا مركزي. ايمت ما بيضطر يجي؟ وقت انت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادره بتصير من
2: التحول الرقمي هو اداه ادوات لا مركزيه، بس ايضا كمان نعطي صلاحيات، مو هيك؟
3: أكيد.
2: مين في كمان عنده سؤال؟ اوكي تفضل استاذ، بعدين انس.
5: مساء الخير. يوسف وقنصول، طالب اعلام. هلا نحن حكينا عن الرقه ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس حابب اعرف عنها.
3: تمام.
5: وبشكل عام نحن لا مركزيه، تمام. كيف بدنا الرقابة، كيف بدها تكون على اللي عطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى لهم؟
2: جميل، سؤالين. شكرا. أول شيء سويدة شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي عطيتهم صلاحيات؟
3: أنا بس نحكي على سويدة، ابتداءً سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان عايش بمحافظة حيسأل عن محافظته. أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في سويدة وأنا في الرقابة، ولا شيء

0: التحرير، نحن ما كان عندنا أي مشكلة بإطلاق نفس المفاهيم على سويدا، نفس اللي أطلقناها على كل المحافظات، اللي هي ذكرت لك أنه أنا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدا، ابن سويدا وابن الحسكة وابن الرقة ياخذوا مساحة بإدارة شؤون المحلية والخدمية. هذا رقم. رقم اثنين، نحن سويدا خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف، صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في سويدا. طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف، تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
1: يعني
0: خصوصا الرواتب.
1: دفعتوا لبلديات بسويدا
0: كلها، تمام، اللي كان فيه له وصول. يبقى فقط
1: كان هي كبيرة. أيوة. مش ما راح مرق لك اياها. اشرح لي اكثر شو سويتوا مع سويدا. طيب. لانه الناس ما بتعرف انه في علاقه بين الدوله المركزيه.
0: تمام. نحن في السويدا عند يعني انتم الحاله هي مفهومه، عندنا مدينه وريف فيهم يعني حاله خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومه بشكل مباشر له، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فيه انه وصول مباشر له، نحن من خلال الفتره الماضيه كان في حاله عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والملفات اللي خلينا نسميه حاله العجز الموجوده في
1: واللي الكلاس. واللي غير واللي ليست اليوم
0: اذكر لك انا بقول لك مبدئيا في وصول مباشر، فمباشره قمنا نحن بتغطيه تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائم، لسه في عندهم شويه مشكله في البيانات، يعني قريبا ان شاء الله راح يدخلوا ضمن العمل. اما على مستوى الريف اللي ما فيه له وصول، نحن صراحه عم تكون مشوتنا على نفس مشوه باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي اكثر فنحن عم بيكون في انه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول، في حالة يعني شبه انقطاع تمام بأي عملية تنمية أو استثمار
1: يعني
0: أو تمويل.
1: نحن ما واصلين لسويدا
0: أو دعم
1: للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
0: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هاي التجاذبات والتوترات، خصوصا انه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من اداره الخدميه، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجوده في سويدا انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا، يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي لابد نحن يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة، فكان في حالة انقطاع. وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف يعني.
1: طيب معناته يعني أنا كنت ولا تفائلت شوي، لسه الأمور مو مثل ما
0: لا
1: مثل ما لسه. بس هو سألك سؤال بدي أشبه شوي، إنه أيضا شو بدكم، شو أدوات الرقابة اللي عندكم؟ بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟
0: طبعا.
1: يعني نحن عم نحكي هون بالشام، بس عم نحكي المخيم، جوبر، قابون وغيره وغيراته، دوما، عرستا، زبداني، كلها مدمرة. هي شو دوركم بإدعاء الإعمار؟ وبصراحة بصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ أي شيء جديد على ماروتا ستي؟
0: تمام. نحن صاروا 3 أسئلة.
1: إيه؟
0: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما أعرف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. خلينا نحكي الآن على مفهوم الرقابة اللي سأل عنه الأستاذ، اللي هو أحد أهم يعني ما يلحق باللامركزية الإدارية.
1: صحيح.
0: يعني لا مركزية إدارية بدون رقابة فأنت عم تنتج هي المركزية أو لا مركزية سميت ليها الإقطاعية.
1: مو أنا اللي سميتها.
0: اللي هي إنه أنت عندك يعني كل مركز أو وحدة إدارية، محافظة كانت أو مجلس مدينة، راح تجد هذا بيمنع المي وذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمة مع وجود الرقابة هو الشيء اللي عم يتم. طبعا راح نسأل دائما سؤال، طيب أنت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن نحن أنا من أكثر الأمور المتفهمة دائما أنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي. صحيح.

0: ومو دائما احيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو احيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق احيانا لا مركزيه هي بتقوم على انتاج فوضى عارمه. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعه بسيطه. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي اصلا منتجه للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني نحن من يوم تقريبا 15/5 نحن باخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطه بالبلديات.
1: كم تشريع وكم قانون؟
0: في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعيه، مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمه من مراسيم اللي تعتبر اداريه وقرارات داخليه.
1: اعاده الاعمار وين نحن؟
0: عدا هي نقطه مهمه، القانون 107 سيبقى لنهايه العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لان نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدوله، لابد انه نعطيه مساحه ممتازه بالمناقشه.
1: جميل. اعاده الاعمار وماروتا، شو قصه ماروتا؟
0: اعاده الاعمار يعني شبيه بقصه انه ما في خدمات صراحه. ايضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجوده بالارياف، ارياف ادلب، ارياف حماة، ارياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته عم شوف في حجم الدمار. فانا متفهم لقراءته، لكن كمان ايضا من الاجحاف بنفس بالنظير انه نحن نقول ما في اعاده اعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الانقاض هي جزء من عمليه اعاده الاعمار، لان لا يوجد اي بدء باي عمليه اعاده اعمار بدون ما ترحل الانقاض.
1: صحيح.
0: فاحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلتوا مع الوزير الاستاذ رائد وذكركم بتفاصيل وارقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم احنا نضرب مثلا ادلب باعتبارها كثير منطقه كانت منكوبه على مستوى الارياف، اليوم احنا افتتاح اكثر من 50 مدرسه هو اعاده اعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحيه اللي صارت في ادلب والمشافي او في حلب وفي غير
1: جوبر
0: المحافظات،
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها اعاده اعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدا بعمليه ازاله الانقاض الموجوده، والبدا بازاله مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الاعلان، التعاقد مع الشركات الاستثماريه الان اللي تبدا باعمار جوبر والقابون، هو كلها هي المراحل اعاده اعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموه النظره الكلاسيكيه لاعاده الاعمار، اللي هي انه انا فجاه يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدات تطلع الابراج. بس انا كمان فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربيه بدات بتاهيل المدارس والمراكز.
1: انتوا شو سويتوا؟
0: اكمل لك انا اليوم على مستوى انا الاداره المحليه، خصوصا بمدام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا نحن اول نقطه عدنا البلديه لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعملية ترحيل مثلا أنقاض في شفتوا بمدينة حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكة كان مع شركة تركية ومع البلدية. فالفكرة أنه أنا بس أنا في مفهومهم أنه إعادة أعمار بدأت بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو إعادة إنتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنها هو هذا الشيء إن شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدأ نحن نلمس معالمه بشكل إن شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة،
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها.
0: هو يا
1: وماروتا
0: هو يا دكتور، الفكرة أنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا،
1: بس عم نشوف
0: تمام. لكن أنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط خلينا نسميها، أنا بدأت أنا أطلع ب يعني مثل ما تقولوا أنتم عنكم بالإعلام، بدأت أطلع اللايف. أنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلا مباني، مساكن، أرضيات صارت جاهزة، مستثمرين، خصوصا نحن في كتير من المذكرات أنا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملناها.
1: ماروتا.
0: آخر شيء طبعا الماروتا هي مسألة ابتداء أنا رح أتحدث عنها، لكن هي مسألة تفصيلية أكثرها في دمشق، لأن الماروتا هي بتتبع أو القيم عليها هي شركة دمشق شام القابضة المملوكة للمحافظة. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي مسألة كانت مركبة ومعقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسوا بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس، خصوصا مع فرق العملة. عمليا
1: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنه كانت هي برئاسه الوزاره عندنا، فخرجنا بحزمه من الاعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا اشهرتها المحافظه خلال الاربعه ايام الماضيه، تتركز او اكثرها ارتباطا بالناس، ابتداء اعاده تعويض هاي الناس من خلال موضوع الايجارات والسكن، بنفس الوقت رفع نسب الماديه المباشره للناس، يعني اليه التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم اعلان النسب وتم اعلان القيم وتم اعلان المبالغ، خصوصا اليوم تم الاشاره. رقم اثنين اعاده التخطيط، يعني تم اعاده دراسه المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده انجاز البنى التحتيه، لان انت ما بتعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مساله عالقه ومتعلقه، وما في بنى تحتيه وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن اذا بدانا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الافكار مباشره، رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشره رح تتحسن القيمه الماليه التعويضيه عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لان اليوم انا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي ان اليوم انا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتيه ولا في له سوق، فرح تجد قيمه العقار اكس، مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء، بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع.
1: حد رح يعمل تحسين بعشرين ثانية سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
0: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء، خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلالهم نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا. أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة، أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية، التقت إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين، مثل ما كنتم شايفين أسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير، والوقت دائما محدود. نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه
5: والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. خليني أروح عن سيادة الوزير ومحورنا الثاني هو قصة اللامركزية. بصراحة هلا أنا بلشنا بقصة اللامركزية الإقطاعية، أنت ما جاوبتني جواب نهائي كامل عليها، عم بتقول لي إن الأمور عم تتحسن كثير. سؤال، هلا نحن عنا لامركزية ولا مركزية بأذرع يعني بالمحافظات وبس؟ صلى الله وبارك. شفافية
1: معلات كافية
0: حتى لو كان ماشي، احكي لنا شو.
1: لا هو بشفافية، نحن اللي موجود بالعكس هو مشهر. يعني أنا ذكرت لك بالبداية إنه نحن لابد نحن بداية نعرف نحن وين متجهين. يعني لابد من الحكومة السورية إنه هي تعرف وين متجهة، وهذا الشيء صراحة اللي عملنا عليه مباشرة من اليوم الأول. يعني إنه نحن لازم نعرف وين ماشيين مشان حتى نبدأ نتحسن بهذا الاتجاه بشكل مباشر. يعني وذكرت لك بالبداية إنه لم يعد يوجد دولة تحترم نفسها ما كانت تتجه باتجاه إعطاء مساحة للناس تدير الشؤون المحلية والخدمية. فمن باب يعني من هذا الباب نحن لذلك انطلقنا باتجاه انه لابد نعطي نحن للناس مساحه لاداره خدماتهم وشؤونهم المحليه. لكن نحن عندنا الفكره انه نحن وضعنا هدف وبدانا نحن بالاتجاه يعني باتجاه هذا الامر. طبعا كيف نحن بدانا بالاتجاه بهذا الامر؟ ابتداء انه للوصول لهي المساله انت بحاجه لعده امور. على سبيل المثال انت بحاجه لعمليه حوكمه. يعني نحن اليوم انا وقت اللي بدي يعني قالوا للمجلس المحلي انت لا مركزيه وازدته وأتركه بدون هيكلية، بدون عملية حوكمة، بدون قانون، بل أعطيه قوانين وإجراءات هي معطلة ومنتجة للفساد.
0: بتصير
1: فأنا يعني مثل بضحك عليه. يعني لذلك نحن وضعنا هذا الهدف، بدأنا بوضع وسائله وأدواته ورح نستعرض إن شاء الله ممكن معكم بخلال اللقاء. يعني
0: خليني أجدد الترحيب بضيوفي السيد رنا شيخ علي الناشطة المدنية والسياسية والخبير الحوكمة والتنمية السيد عمر عبد العزيز حلاج. حيا الله نورتونا أستاذ عزيز. ليش اللامركزية سيئة السمعة بالوطن العربي؟ ليش الناس تكرهها؟ ليش كلمة لامركزية الناس فورا بتكش منها؟
2: هلا في إرث قديم، أنت عندك بشكل عام نحن بلاد مرينا بتحديات خارجية كبيرة. مصطلح اللامركزية تاريخيا كان مصطلح يشوبه دائما اتهامات بالانفصال. وهذا الحكي مو من 100 سنة ولا من 200 سنة. يعني أنت دائما كان في عندك فكرة أنه تبعت الوالي من مصر على حلب بتخاف أنه بعد نهارين ينفصل، فإذا أعطيته صلاحيات زيادة ممكن كتير ببساطة. حتى مثلا يعني النهفة مثلا بحلب كان ينبعث نائب لمدينة حلب ونائب لقلعة حلب حتى الاثنين ما يتفقوا مع بعضهم وما يمكن انه ينفصلوا مع بعضهم. هذا الارث للأسف يعني مزروع بالثقافة. بس اليوم نحن لما عم نحكي على اللامركزية عم نحكي على منظومة إدارية. هالمنظومة الإدارية هي في إلى مسؤوليات بالمركز ومسؤوليات بالأطراف. في عندك المركز له دور أساسي مهم، وفي مثل ما تفضل السيد الوزير نقل صلاحيات للناس لتدير شؤونها. فللأسف أغلب الناس عندهم الموضوع يسود يبيض، فلذلك شوي في جهل.
0: هلا قبل شوي كان الحديث عم بينقال إنه نحن بدنا شوية مركزية وشوية لا مركزية، كان جمهورك عم بيحكي وأنت عم تكرر نفس الكلام.
2: لا يمكن الوصول إلى لا مركزية من غير مركز قوي. الدور المركز هو بتحديد السياسات، تحديد الأهداف، تحديد المعايير، والرقابة بإطار إداري. الرقابة المجتمعية هي بتتم الأساس. يعني أنا
0: لما شو يعني رقابة مجتمعية؟ مشان
2: إلى عدة مستويات. المستوى الأول هو الانتخابي. أنا لما الناس بتنتخب ممثلين ليديروا شؤونهم فهذا أول مستوى. بعدين في عندك رقابة إعلامية، بعدين في عندك رقابة المجتمع المدني، بعدين في عندك رقابة المجتمعات نفسهم. يعني اليوم الفكرة مو بس أنه أنا بنتخب مرة كل 4 سنين وبعدين بجي بقيم الحكومة. اليوم في عندك بالقانون مساحات للناس تشارك بصنع القرار بشكل يومي، مثلا لجان التنمية المحلية، لجان الأحياء، هدول كلياتهم مساحات للمجتمع يشارك بشكل يومي على مستوى الحي، على مستوى.
0: وما ننسى أيضا في رقابة المركز اللاحقة اللي بتيجي إنه بتدقق على المجالس.
2: طبعا هلأ في رقابة المركز كمان بتجي من طرفين، بتجي من طرف الإداري. الوزارة هي بتراقب على تنفيذ القوانين وليس على محتوى قرار المحلي. وفي عندك الرقابة المجتمعية بالأخير الأهم هي مجلس الشعب. مجلس الشعب عنده دور رقابي واسع بنهاية المطاف.
0: إن شاء الله بنشوفه عن قريب لمجلس الشعب. سيدة رنا، أنت ناشطة مجتمع مدني وتشتغل كثير بالشأن المحلي، لما بتحتكي بالناس بتحسي أنهم حاسين أنه صوتهم ممثل بالمجالس المحلية؟ إذا إيه شلون، وإذا لا ليش؟
3: هلا صراحة لا، يعني بدي بلش هيك بكتير صراحة، انه الناس اليوم حاسة انه المجالس المحلية ما عم تمثلها بطريقة ما او باخرى لاسباب كتيرة، منها انه اليوم الآلية اللي تم فيها اختيار هاي المجالس اكيد هي مانا انتخابية فما بتمثلها، يعني هي بالنهاية تمت عن طريق تعيينات لاسباب فينا نحكي فيها طبعا.
0: أنا بديك تقولي لي شو برأيك الأسباب؟
3: يعني الأسباب اللي متداولة إنه اليوم نحن ما عندنا مثلاً إحصاء على سبيل المثال بيساعدنا إنه نعرف كيف ندير العملية الانتخابية.
0: ليش حاسك إنه يعني مو مصدق؟ بس عن جد ما في إحصاء.
3: هو ما في إحصاء.
0: يعني وبالتالي هو مبرر منطقي.
3: مبرر لما يكون في انتخابات، يعني نحن اليوم على سبيل المثال بعطيك بكل سوريا بعموم الأماكن نحن في تجربة واحدة انتخابية صارت، واللي هي طلعت يمكن اليوم واحدة من التجارب اللي بحسها أنه عم تشتغل شيء مهم، تجربة دوما ما تم انتخاب مجلس محلي فيها. هاي التجربة بحسها أنه فينا تتطبق بغير أماكن، قروا يعملوا. يعني أنا شفت مثلا أنا بنت النبك بمنطقتي صار في إحصاء للعوائل الموجودة، فنحن كمان ما فينا نكون عم نحط المبررات لو أصدنا الشعب السوري لما بيقصد بيعمل. ف يعني اليوم بحس أنه المجالس ما عم تستجيب لنتيجة السياق اللي نحن موجودين فيه، نتيجة الآلية اللي تم فيها اختيار هدول الأشخاص، نتيجة وجود أصلاً
0: إذن غير منتخبين ما عم يستجيبوا. في شيء سبب ثالث لحتى الناس
3: كمان اليوم ما في شفافية، يعني اليوم في فجوة بين أو فجوة ثقة موجودة أصلاً هي من قبل وعم تتعزز لساتها. اليوم في تجارب ما عم تكون شفافة، إذا أنا عندي موارد ما عم يكون في وضوح هاي الموارد كيف عم تندار، كيف عم تتاخذ آليات صنع القرار.
0: شكرا سيادة الوزير، سمعت الكلام هنا وسقفها عالي، عم تقول انه من ما خلق سمحته بالانتخاب، المجالس غير مستجيبة، وغياب الشفافية، بالتالي المواطن من وجهة نظر رنا ما عم بيحس بالهيئة بعجالة شديدة، لانه يعني انا قطعت الهيئة. برأيك هذا الكلام مجحف ام منصف؟
1: هي بالبداية ما قالت انتم منعتوا، احنا ما منعنا شيء لسه يعني عشان يكون دقيقين السؤال، هي ما قالت منعتوا، عم تقول ما في انتخاب. طبعا ما في انتخاب، وهو يعني بشكل كتير واضح وبسيط انه لا يمكن اجراء اليوم عملية انتخابية ابتداء، عم نحكي على التاريخ الحالي، دون وجود صراحة استقرار ومناخ يعني سياسي لحتى نحن فعلا ننتج تجربة انتخابات حقيقية. يعني اضرب لك مثال، نحن يعني مثل بدنا نقطف العنب ولساته هو حصرم، يعني وبدي اطالبه يكون عنب. احنا اليوم لابد يطلع ابتداء مجلس الشعب، لاني انا اليوم مثلا بدي انتج عملية انتخابية.
0: طيب
1: انا اضرب انتج عملية انتخابية وراح اعمل يعني مثل ما ذكرت.
0: بس ليش دوما نجحت؟ ليش دوما نجحت؟
1: لا حاسك لخنا، فحنتج عملية انتخابية وراح اطلع مجلس لدوما ومجلس لغيره كمان. لكن هذا بنرجع للفكرة القديمة، انه كمان هذا المجلس بدون قوانين، بدون اجراءات، بدون موارد، بدون تنمية اقتصادية، بدون اعتمادات، بدون موازنات، فانا انتجت يعني تجربة بالنسبة للناس ومثلتها لكن حكمت عليها بالموت السريري ابتداء. فلذلك انا بقول بهذا الجانب انه نحن مساله الاتجاه باتجاه تجربه انتخابيه هو مساله حكميه، ولا بد للمجلس المحلي انه يمثل الناس. لكن نحن دائما عم نقول على نقطه كثير مهمه، انه لا بد وقت انا بدي اشتغل مع الناس بتجربه انتخابيه حقيقيه وتمثيل حقيقي، لا بد امكنهم من الادوات، حوكمه، قوانين،
0: جيد،
1: امكانيات حتى الناس.
0: ليش دوما نجحت؟
1: هو دوما ايش نجح فيها؟
0: يعني انتخبوا
1: التمثيل، لكن انت على المستوى التنفيذي ايش
0: بس السؤال، ليش سمحتوا بانتخاب هناك بغير محل؟ يعني ليش ما بعرفكم تسموه سمحتوا ولا ما بس سمحتوا ولا ما سمحتوا
1: بغير محل؟ اياها انا اليوم عندي مجلس دوما وذكرت مجلس النبك، العمل الخدمي والتنفيذي في المكانين نفسه، يعني حالة الانتخاب في دوما لم تعطي اي نهضة قوية للمجلس المحلي في دوما حتى يتغلب على كل مجلس. انا بعطيك فيه ممكن تكون عندنا مجالس كثير اقوى اداء تنفيذا
0: من دوما،
1: واعمال خدميه وشهادات من الناس، اعتزاز بمجلسها اكثر من دوما. المقصد من ذلك انه نحن نحن عملية الانتخابية أكيد هي مسألة حكمية ما فيها عليها نقاش، لكن المشكلة هي دائما بأنه نحن وقت اللي بدنا نشتغل الانتخابات لابد يكون أنا حصنت كل النقاط اللي حكيتها سابقا حتى أنا أنتج شيء جديد.
0: ما وصلني جواب عن دوما، ليش دوما تعمل انتخاب وغيرها لا؟
1: ليش
0: عمل عاطل ولا كويس بس دوما؟ في انتخاب دوما بغير محل
1: لا. عملتها من راسها
0: هذا اللي كنت ناطره. أستاذ عزيز، أنت من اللي ساهموا بكتابة القانون 107، نقول يعطيك العافية ولا ما بعرف شو بدي أقول. القانون صالح؟ وإذا إيه ليش، وإذا لا ليش، وشو مش لازم تسوي؟
2: الأول شيء بالنسبة لموضوع الانتخابات، بس لنكمل النقطة، الموضوع انترك بين إيدين المحافظين يلاقوا الصيغة الأنسب لكل منطقة. فهو ما صار توجيه بمعنى أنه هون مسموح وهون ممنوع. بمناطق اللي هي أوجدت لحالة آلية شاركية معينة، وعملياً عملية التشاور صارت بكل منطقة من المناطق بموجب عملية تشاورية طلعت من المنطقة. هل عملية تشاورية هاي ببعض المحلات أفضت إلى ما يشبه التعيينات، وبعض المحلات كانت عملية تشاورية واسعة. فما بنقدر نجي نحكم أن الوزارة سمحت والوزارة منعت. كان في مساحة واسعة للمحافظين ولمدراء المناطق بعملية تشاورية مساحتها نسبيا منيحة.
0: في بصراحة أستاذ عزيز،
2: في منهم أرادوا أنه يسكروا وفي منهم أرادوا أنه يفتحوا.
0: أنت خبير تقني، صدقا أنت برأيك ممكن يصير كان ممكن يصير انتخابات محلية ديمقراطية بكل سوريا؟
2: بكير بكير بإطار
0: عم بتهز رنا رأسها بتأكيدنا ما بعرف شو هي، بس أنت عم بتقول إنه بكير إنه صعب كثير يصير الانتخابات.
2: مو صعب، في عندك يعني تحديات كثير كبيرة، بس هذا ما بيمنع إذا نحن ماشيين باتجاه لمركزية إنه كل واحدة من بهالمرحلة الانتقالية، كل واحدة من وحدات الإدارة المحلية تلاقي الصيغة اللي بتناسبها حاليا لتقدر تضبط أمورها.
0: طيب رنا، أنت بلشتي بإنه قلتي إنه ما في صوت ما نواصل لأنه ما في انتخابات، وهلا عم بتقولي عم تهزي،
3: لا
0: انت عم تهزي براسك كأنك مؤيدة انه من الصعب انه هلا انجاز الانتخابات بيقدر.
3: اكيد انا ما عم أقول انه في صعوبات، ما في صعوبات، اكيد نحن ببيئة غير مستقرة، وموضوع الانتخابات اكيد بده استقرار، بس كمان ما بيمنع انه نحن نكون عم نسمع اصوات كل الناس، يعني بالمجالس. يعني
0: اعطينا آلية نحملها للسيد الوزير، انت عم تقولي مو من السهل، أعطينا آلية لنسمع أصوات الناس لأنه هلأ الظرف غير مناسب للانتخابات.
3: يعني يكون في شيء شفاف أكتر لنعرف، يعني مثلا أنه بمحلات كتير ما كنا عم نعرف مين هدول الأشخاص، أو يعني صار بالسياق أنه نحن خلص شفنا هدول المجموعة اللي هن مثلا بدك لك على الانقسامات البينية الموجودة، يعني أنه مثلا الناس اللي كانوا موجودين برا والناس اللي ضلوا بداخل سوريا وكيف صارت العملية بيناتهم، تم إقصاؤهم للناس اللي ضلوا بمناطق داخل سوريا. نحن شفنا ناس عم يجوا من برا هن اعتبروا حالهم بمحل عندهم فرصة أو حظوة أعلى ليكونوا هن عم يديروا.
0: بس رنا أنت ما جاوبتني على سؤالي.
3: ما جاوبتك على سؤالك.
0: أنا سؤالي شلون فيك تحسني، لأنه عم بيقول عزيز
3: انتخابات صعبة، نشارك الناس، نسألهم
0: ليه ما عم بيصير سيادة الوزير، ليه ما عم بيصير حوارات بين المجالس والناس، يعني ليش ما عم بتجدلوا كل شهر حوار، مثلا يقعد رئيس المجلس المحلي، رئيسة المجلس المحلي.
1: طيب أنا يعني شو رأيك نشيل السؤال عن الأنسية؟ أنا حجاوبك عنه. كمان آلية الحل. آلية الحل بكتير بساطة، يعني هي اللي بدأ فيه الأستاذ عبد العزيز، يعني اللي هي إنه أنت اليوم في ظل إنه عم تبني أنت حكومة، فالمركز عم يبني وبيعمل قوانين وأنظمة وعم يعدل وعم يرتب، في ظل هذا الانشغال وحالة يعني الضغط الموجودة عند المركز، أفضل وسيلة اللي يعني اللي لحتى تمشي إنه أنت بدأت تقرأ الواقع، اللي هو انه نحن عندنا لتاريخ السنه الاولى كانت من الحكومه هي للامانه كانت سنه الطوارئ، ففي سنه الطوارئ كان لابد تترك على مستوى كل محافظه تترك مساحه ممتازه من المحافظه وصولا لادارات المناطق، للمجالس المحليه، لمجالس الاعيان، للشخصيات الناشطه على مستوى الاعلامي او المجتمع المحلي، انه يخرجوا تجربه تدير مرحله الطوارئ في سوريا، وهذا الشيء اللي تم العمل عليه. على سبيل المثال ذكر الاستاذ عبد العزيز انه نحن في كثير من المحافظات لجأت على سبيل المثال وجدت في مجلس محلي، في رئيس مجلس محلي تم وضعه على أسس أمنية وحزبية، وكل قرية وكل المدينة كانت تعرف، فهنا لجأوا باتجاه التغيير. كيف بدأوا باتجاه التغيير؟ اللي هي المساحة اللي ذكرتها الآن، إنه نحن بدأت حزمة كبيرة من اللقاءات على مستوى المحافظين وعلى مستوى المناطق مع الوجهاء والأهالي، حتى نحن نخرج أي أفضل يعني سيناريو يقود المجلس المحلي خلال المرحلة الحالية.
0: جميل، بس هذا حكي ما له مؤسسيات الوزير. يعني إحنا ما عم نسمع عن إنه كل مجلس محلي لديه اجتماعات دورية مع الناس لحتى يقول لهم شو اشتغل شو لازم يشتغل.
1: فنحن من تاريخها، إذا لذلك بتلاحظ نحن من فترة تقريبا أصدرنا حزمة من التفويضات للسادة المحافظين.
0: نعم. 59.
1: كانت إيش الغاية منها؟ الغاية منها إنه لابد إنه الناس تنعطى مساحة بالوقت الحالي، لأني أنا عندي كثير من الأولويات على المستوى المحلي، إعمار، خدمات، بنى تحتية، نظافة، في مشاكل كثير. فبدأوا المحافظين مباشرة باللقاء مع الأهالي وتعيين مكاتب شفتوا تنفيذية مؤقتة على مستوى كل مجلس. أضف على ذلك المجالس المكاتب التنفيذية لجأنا بشكل كثير كبير فيها صراحة للتمثيل، رغم إنه الأصل بالمجلس المحلي الكفاءة فقط. يعني الأصل أنه أنا التمثيل اللي بده يجي لابد يكون مرتبط بالكفاءة. حتى أنا الناس وقت اللي أنا بجيب مكتب تنفيذي بده يشرف على النظافة، يكون فاهم النظافة، يكون فاهم الخدمات، يكون
0: فاهم.
1: فنحن أساوينا قلنا له نحن يا أخي الآن والوصول للتمثيل النهائي صعب، فلجأنا لفكرة إيش؟ أنه نحن نحقق الحد الأعلى من التمثيل بالشراكة من خلال لقاءات مع الناس، ورقم اثنين نراعي كثير مسألة الناس اللي تكون موجودة كفاءة حتى يصير في حالة توازن بإدارة المرحلة الطارئة. يعني
0: من 10 قديش راضي سيادتك عن أداء المحافظين بالتواصل مع المجتمع؟ معليش بشفافية، من 10
1: بتعملنا مشاكل معهم.
0: معليش أنا هاي شغلتي ولو
1: لا أنا
0: من 10
1: الله يعطيك العافية. بجواب رح أعطيك الرقم، بجواب أنا ابتداء يعني يعني أنا بطلب دائما بقول لهم إنه السادة المحافظين عم بيقوموا يعني عم بيقودوا صراحة العمل الخدمي والمحلي ضمن الإمكانيات والطاقات الموجودة.
0: نعم.
1: فمسألة التقييم هي مسألة يعني نسبية في كل المحافظات. إن أنا إن وصفت أنه العام الأول من الحكومة عام طوارئ، فالمحافظات أدارت المرحلة الماضية بكفاءة. لكن إن قلت أنا هو عام تنمية اقتصادية وإعادة إعمار ومشاريع وأنا بحكي لازم تنهض المدن، فبقولك الكفاءة أكيد ضعيفة.
0: لا تهرب مني سيادة الوزير، جاوبني من 10 قديش تعطيهم للمحافظين؟
1: أنت شو بتعطيهم؟
0: أنا ما بعرف. أنا بسأل كمراقب. أنا اللي هم بسأل
1: كمراقب خارجي.
0: أنا هون اللي بسأل. حضرتك تقول لي قديش من 10 بتعطيهم؟
1: لا يقل صراحة. يعني اليوم أنا أي تقييم يعني من المجحف يكون فوق الجيد، من المجحف يعني.
0: واو، سؤال جواب دبلوماسي. طيب قبل ما نتسحب الحوار خلينا نشوف المادة إذا سمحت.
4: ليست الإدارة المحلية مجرد تقسيم إداري، بل مرآة لطبيعة النظام السياسي نفسه. كل دولة تدير محلياتها وفق رؤيتها للسلطة بين المركزية الصارمة واللامركزية الواسعة والفيدرالية. في النظام المركزي تتركز السلطة في العاصمة وتعمل المحافظات والبلديات كأذرع تنفيذية. المحافظ يعين من المركز مع صلاحيات محدودة للمجالس المحلية. في اللامركزية الإدارية لا تختفي الدولة المركزية، لكنها تتقاسم الإدارة مع السلطات المحلية وتمنح البلديات والمجالس المحلية صلاحيات أوسع لإدارة الخدمات والتنمية. في الفيدرالية توزع السلطة دستوريا بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وتتمتع الولايات أو الأقاليم بصلاحيات واسعة لا يستطيع المركز إلغاءها بسهولة. مع تعقد العالم الحديث ظهر مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات، وفيه لا يكون القرار حكرا على مستوى واحد، بل يتوزع رأسيا وأفقيا. ومن هذا الفهم العالمي وأشكاله المختلفة ننتقل إلى حالتنا السورية، حيث مر تاريخ الإدارة المحلية بأربع محطات تاريخية كبرى. بعد الاستقلال تبنت سوريا قانون البلديات للعام 1945 المتأثر بالنظام الإداري الفرنسي. المجالس البلدية تنتخب من السكان وتتمتع باستقلال مالي مع دور رقابي للمحافظ المعين من العاصمة. خلال الوحدة مع مصر تعززت المركزية بشكل كبير مع تقليص نفوذ النخب والإدارات المحلية. بعد انقلاب البعث أصبحت الإدارة المحلية جزءا من منظومة الحزب والدولة الأمنية، وبعد انقلاب حافظ الأسد على رفاقه شكل قانون الإدارة المحلية لعام 1971 الإطار الناظم للمحليات لعقود. رغم وجود مجالس محلية ظل القرار السياسي والمالي والأمني مركزيا، في حين اقتصرت صلاحيات المحليات على الجوانب الخدمية. مع بداية الألفية الجديدة ظهرت لغة الإصلاح والحوكمة والتنمية المحلية، لكن البنية المركزية للنظام بقيت على حالها. صدر القانون 107 بالتزامن مع بداية الثورة، وتضمن وعودا بتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، لكن مجريات الأحداث شكلت ذريعة لعدم تطبيقه بالكامل. لأول مرة منذ الاستقلال ظهرت في سوريا نماذج متوازية للإدارة المحلية خارج سلطة المركز التقليدية، بعضها اعتمد المجالس المدنية وبعضها بقي مرتبطا ببنى عسكرية. واجهت الإدارات المحلية تحديات معقدة من نقص التمويل والخدمات إلى غياب الاستقرار وتعدد القوى المسيطرة. اليوم يعود النقاش من جديد، كيف تدار سوريا المستقبل؟ هل تكفي المركزية التقليدية لدولة شديدة التنوع والتعقيد؟ وهل تكون الإدارة المحلية مدخلاً لإعادة بناء سوريا؟
0: خلينا نشوف هذا الحكي على أرض الواقع. شبياني، من فترة عملت شيء اسمه المواطنة الرقمية وقلت إنه هاي بتساعد بطريقة أو بأخرى بمشاركة الناس ولا مركزية؟ معليش قولينا شو هي المواطنة الرقمية؟ يعني هذه الشغلات تبع المجتمع المدني.
3: المجتمع المدني والتكنولوجيا. هلا بالأساس نحن في عنا مبادرة اسمها دائرة سلام. هاي المبادرة بتشتغل على دمج التكنولوجيا ببناء السلام والعدالة. فكرة المواطنة الرقمية هي ما أنا فكرة يعني نحن اخترعناها، هي موجودة بكل العالم. بتقوم على أنه كيف اليوم امتدار المواطنة التقليدية بيروح على الفضاء الرقمي وبيسهل أنه مشاركة الناس وبفهمها لحقوقها وواجباتها وأدوارها من خلال الضوابط اللي هي موجودة، مثلا قوانين الاحتياجات، كل التحديات الموجودة، أنه كيف نحن بنقدر نوظفها لنوصل لمكان عم يساهم.
0: بس هي شلون بتساعد بالإدارة المحلية؟
3: بتساعد لأنه هي بالنهاية فكرتها كمان فيها ربط بالمشاركة الفاعلة، يعني المواطنة فيها جزء هو له علاقة بالمشاركة، مو بس حقوق وواجبات، أنت كيف تشارك. فاليوم أنت لما بأبسط مثال أي شيء عم يطلع اليوم على السوشيال ميديا، الناس عم تعبر عن رأيها، عم تقول شو كيف هي بتشوف هذا الشيء، كيف هي بتتأمل أنه مثلا يكون هذا الشيء. يعني مثل أعطيك مثال، كل القصص اللي صارت مثلا على مرسوم 66، اليوم الناس عم تشارك على السوشيال ميديا، عملوا رابطة وصار لهم صفحة وعم يحكوا بمسألة أنه اليوم مرسوم
0: الناس راضي عن إجراءات اتخذتها الحكومة 66؟
3: لا عم اقول لك لا، بس هي ما عم يعني انه فكره المواطنه الرقميه جزء منها انه انت كيف بتعبر، كيف
0: وتعمل رقابه على الحكومه
3: تماما، وكيف بتشارك عن طريق الفضاء الرقمي. فهي الفكره، واصلا موجوده بدول تانية، يعني مشان نكون عم نحط انه اليوم كتير محليات حول العالم بتستخدم ادوات مثل التكنولوجيا لتوصل لاراء الناس، لتوصل
0: بظن الوزاره عم تشتغل بالحوكمه الرقميه كمان او برقمنا. عزيز، حضرتك مثل ما قلنا شاركت بال107، شو الشغلات اللي صارت بال107 بتتمنى ما تصير هلا بالقانون، سواء كان بالعمليه او بالمخرج النهائي؟ بس بتكثيف، انت اليوم لو كنت بدك تكتب قانون 107 لسوريا الجديده، شو الشغلات اللي تعلمتها من المره الماضيه لازم تصير المره هاي، سواء بالعمليه او بالمخرج؟
2: هلا ال107 مر بمخاضات عديده لوقت ما صدر. للأسف في اللحظات الأخيرة قبل ما يطلع تم تشويه كتير من الأشياء اللي كان مفروض تكون فيه
0: من قبل
2: تدخلات الأمنية والتدخلات
0: قيادة القطرية
2: وتدخلات حتى المحافظين بوقتها، وهي أنه كيف بتكون تحدوا من صلاحيات المحافظين مقابل المنتخبين.
0: المحافظ أعزائي مشاهدين شلون اللي هو معين مقابل المنتخب.
2: تمام. فالفكرة الأساسية هي أنه بوقتها كان النص انكتب بالأساس أنه يكون المحافظ هو مراقب على الإطار المحلي، بس تدار الأمور من قبل مجلس محافظة منتخب يرأس رئيس منتخب. رئيس المنتخب للمجلس المحلي يكون هو رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة.
0: بس هذا على مستوى المحتوى، على مستوى إنتاج القانون، هل تعتقد أنه اليوم نحن قادرين ندور على المحافظات مثلاً، نحن نشاور الناس بالقانون؟
2: هلأ نحن بحاجة لأكثر من هيك، نحن بحاجة لتقييم واسع لكتير أشياء لنشوف على الأرض. مثل ما تفضل السيد الوزير، في كتير أشياء اليوم قيمت بسبب وضع استثنائي نحن مرينا فيه، بس بنهاية المطاف نحن بحاجة نرجع نمر ونعمل مشاورات مجتمعية واسعة
0: على كل القطر.
2: على كل القطر. هلأ بقانون المنظمات الغير حكومية هذا اللي عم بينعمل.
0: سيادة الوزير، أنا لما كنت باللاذقية قالوا لي أنتوا بالشام كنت عم بعمل محاضرة عن اللامركزية، فعم بيقول لي الحضور أنه أنتوا عم بتناقشوا قانون اللامركزية بالمركز. فقلت له شلون؟ قال أخي ما عم نسمع، ما حد عم يجي لعنا نناقشنا، نحن الأطراف ناويين تروحوا على المحافظات تعملوا مشاورات بالمحافظات لقانون اللامركزية؟
1: مو ناوي عملنا. طب خلينا نحكي لك يا نحن مو بدأنا بتعديل التشريعات، وذكرت لك أنه نحن فقط قانون 107 أعطيناه مساحة أوسع بالوقت من باقي القوانين، لأنه هو صراحة قانون كتير استراتيجي لسوريا. يعني كيف نحن بدأنا نعدله أو كيف عم نعدله؟ يعني خلينا نحن ابتداء نحن عملنا لجنة وطنية على مستوى كثير، يعني تقريبا جل الوزارات وجل المحافظات. يعني في عندنا مندوبين من كل المحافظات، فبدأوا بالتعديلات الأولية على القانون 107. هون راح يكون في دائما في سؤال انه احنا لابد يكون في مشاركات اكثر، فكانت عندنا التصور انه احنا نبدا من خلال هذا التعديل نضع التعديلات الاولى. المرحله الثانيه راح نبدا نقيم ورش عمل تفاعليه مع المجتمع المحلي لسماع الراي. ذا ما خلصنا
0: او كويس. رقم ثلاثة
1: سنعرض قانون 107 او خلينا نقول احنا نعمل نمذجه بال107 مع بعض نماذج الدول اللي احنا يعني عندنا قراءات انه هي رائده بموضوع الحوكمه وال
0: مين دول مثل مين؟ معلش خليني اسالك،
1: يعني انت ايش في دوله ناجحه محيطه قريبه انها عم نعمل عمليه حوكمه معها؟
0: ما بعد غير تركيا، لانه لبنان فاشل والعراق فاشل.
1: يعني هاي بقى تقييماتكم يعني. النقطه المرحله الاخيره اللي هي المرحله كمان الاستراتيجيه المهمه اللي هي عرضه في مجلس الشعب، اللي احنا من خلاله يفترض نكون اخذنا عصاره يعني الافكار والطروحات اللي موجوده، ثم من خلاله ان شاء الله راح يزور
0: الرساله اللي حملتها من اللاذقيه هي عم يعني بقول انه سيتم مناقشه قانون اللامركزيه في المحافظات. ساده وسيدات الحضور، عندكم اسئله او مداخلات قبل ما تفضل؟ يعني
5: مساء الخير، اسمي مها الاعمى وانا طالبه بكليه الاعلام. هلا نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع اعاده الاعمار، فهو بالتاكيد هو اولويه وطنيه يعني بالنسبه لنا، بس لسه نحن عم نشوف المواطن السوري عم بيعاني من مشاكل يومية وأساسية، واللي هي الكهرباء والمي، واللي أهم شغلة هي النظافة حكينا عليهم قبل شوي. يعني وكمان في تفاوت كبير بين المناطق من حيث مستوى الخدمات. فهل تمتلك الوحدات الإدارية يعني الاصطلاحيات الكافية لمعالجة هي المشاكل؟
0: هل تتمتع الوحدات الإدارية بنفس ذات الصلاحية؟ وإذا إيه، ليش في وحدات إدارية خدماتها أحسن من غير خدمات؟ صح فهمتك؟
5: يعني مثلاً بين مساكن برزة والآبون هي أقلها.
0: مين أحسن من مين؟ معلش خليني أسألك.
5: مساكن برزة أكيد
0: أحسن بكثير من قبل. شو رأيك سيادة الوزير؟
1: هي بدان يعني هي النسبية الموجودة يعني.
0: هي إيه تقييم طبعا تقييم الشخصي أكيد.
1: أنا بس هي يعني هو سؤال بإعادة الإعمار، لأن إحنا نقول هل تمتلك البلديات صلاحيات إعادة الإعمار؟ فأنا بشوف مو كثير سؤال يعني دقيق بهالتسمية، لأني ابتداء نحن بنعرف أنه إعادة الإعمار هي مسؤولية وطنية قبل ما تكون هي مسؤولية المجلس المحلي، لأن إثقال المجلس المحلي بمسؤولية إعادة الإعمار هو حكم بالإعدام عليه تماما يعني. لأن إعادة الإعمار تحتاج تظافر كل الجهود، لأن نحن دائما بقول له نحن بنحكي على فكرة بسيطة بإعجاز. ال 14 سنة يعني نحن الأخيرة كل السوريين كنا عم نتابع، في ناس كان عايش المشهد وفي ناس كانت عم تتابع تماما. لابد نحن نستذكر حجم الدمار والحرب ومخلفاتها لتاريخ اليوم. نحن عم نزيل الألغام لتاريخ اليوم، نحن في عندنا يعني المباني والحواضر اللي تم تهديمها. أنا سألت سؤال بإحدى السفرات أنه المدن الأثرية عندكم دمرت؟ فقال لي لأن الشيء اللي عم نشوفه فأكيد أنتم حواضركم كلها دمرت. قلت له يعني للأسف في شيء خسرنا وفي شيء لساته موجود بحاجة لموضوع التميم. فأنا بحكي اليوم حجم الدمار الموجود في إعادة الإعمار كبير، لا من الغير منطقي تحميل فقط المسؤولية المباشرة للمجلس المحلي، لكن بالمقابل المجلس المحلي يتحمل الآن مسؤولية تحديد الأولويات وتحديد الاحتياجات. لأني أنا في سوريا كل أولوية، يعني بالصحة أولوية والتربية أولوية وبالأوقاف أولوية وكذا، لكن أنا اليوم أنا كذكرت أنه اليوم أنا مثلا في منطقة دوما النبك الماطق، مين لازم يحدد الأولويات؟ يعني أنا بدي مشفى ولا ماذا؟ فهي المسؤولية المباشرة باتجاه المجلس. يعني
0: بجملة سريعة واحدة من كل حدا، شلون ممكن المجالس المحلية تشارك بإعادة الإعمار بجملة سريعة؟
3: يعني أنا بحس أنه هي مثل ما قال سيادة الوزير أنه تحدد الأولويات.
0: نفس الشيء عزيز ولا عندك شيء ثاني؟
2: لا، تحديد الأولويات إطلاقاً مو كافي، لأنه اللي عم بيصير بنهاية المطاف أنه هم عم بيحطوا أولوياتهم، عم بيجي المحافظ مع فريقه عم بيفرض أولويات تانية عليهم، عم تجي الوزارات من فوق عم تفرض أولويات تانية عليهم، فعم بيصير الأولويات اللي عم بيحطوها المحليات طالما هن من مدعمين بموارد، طالما هن من مدعمين بصلاحية صنع القرار على أولوياتهم، فغالبا هن صوتهم الأضعف.
0: فاصل ونعود كلامهم، خليكم معنا.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: طيب أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. سيادة الوزير، عينت المجالس المحلية،
1: مكاتب التنفيذية.
0: مكاتب التنفيذية، متى سنشهد انتخابات محلية ديمقراطية؟ إطار زمني عم بسأل أنا.
2: مسألة تحديد التوقيت، يعني أنت ذكرت إطار زمني، الإطار هو ليس يعني هو إطار، أنا عم بحكي على فترة. يعني مسألة التحديد صراحة بتتوازى مع حجم التعافي الموجود في البلد، يعني كل ما كان عندي مساحة تعافي وسرعة في التعافي أكثر، مثل ما ذكرنا اليوم احنا الامور اللي تعوق اصلا العمليه الانتخابيه، كل ما انتهت هي الاشكاليات بشكل اسرع كل ما انا دخلت بطور انتخابي اكثر. خلينا ندخل ببعض الازمنه حتى نكون احنا شوي يعني مباشرين. نحن عمليه التطوير والحوكمه اللي نحن تقريبا بداناها تقريبا احنا خلال شهر راح ننتج الهيكل التنظيمي الجديد على مستوى المحافظات والمجالس المحليه. طبعا احنا عم نحكي عن هيكل وظيفي، تمكن من الهيكل الوظيفي، ثم نحن عم نحكي مع بعض شهر ايضا بنهاية شهر 6 رح ننهي تقريبا مساحة ممتازة من التشريعات والقوانين للمجالس المحلية. فانا ايش انا بصير بمسار تعافي كيان المجلس، واذا مشت الامور مثل ما نحن حاطين كاطار زمني مع نهاية العام الانتهاء من مرسوم المية او قانون المية وسبعة وتعليماته التنفيذية والملفات المتعلقة فيها، فنحن بنحكي نقول احنا مطلع العام القادم ممكن احنا نبلش بتجارب عملية او علمية متعلقة بالقضية الانتخاب بقضايا الانتخاب. لكن أنا في نقطة كتير مهمة، إنه خلينا نسميه إحنا ما نطمح إليه من عملية انتخابية للمجالس المحلية لن تصل من أول تجربة. أضرب لك مثال نحن سمعناه من الأشقاء في الأردن. نحن كل دورة انتخابية من عدل قانون انتخابات المجالس المحلية في كل دورة. ليش؟ لأن في كل دورة نجد إنه في كتير من المسائل اللي إحنا ممكن نطور ونعمل عملية تنمية، إنه لا هي بلاها هيك خلينا نعملها هيك. وممكن ما بتعرفوا إنه في كتير تقارب بالقوانين والتشريعات الأردنية والسورية المتعلقة بالدرع. فهو ذكرونا إحنا في كل دورة نعدلها. يعني التجربة الأولى الانتخابية للمجالس المحلية لا يعني لن دائما تصل لسقف التطلعات والطموحات. لذلك نحن انا اعتقد انه احنا سنبقى في عمليه تطويريه مستمره للعمليه الانتخابيه. وقس على ذلك نفس الان المشهد اللي موجود في مجلس الشعب، اكيد نحن التجربه الانتخابيه القادمه لمجلس الشعب راح تكون اكفأ وافضل واجدر ومتناسبه اكثر مع واقع المجتمع.
0: هل هذا يعني انه اول بعد قانون 107 معدل او القانون الجديد قد يكون جزء من المكتب التنفيذي أو المجلس المحلي معين وجزء منتخب، أم يعني هل ولا لا خلاص نطمن أنه في انتخابات ديمقراطية راح تصير حتى لو طورناها؟
2: هو دكتور هو هذا 107، يعني نحن الشكل الذي سيفرز 107 مضمونه بيوضح لك أنه إذا في منتخب، في منتخب معين، كله معين، كله منتخب، كيف آلية التمثيل العضوية، شروط العضو المنتخب، كيف آلية انتخابه. فشكل 107 هو اللي رح ينتج لك الحالة، لأن النماذج اللي نحن عم نحكي عنها بمسألة يعني خلينا نقول نحن آلية إخراج المجلس المحلي في يعني حالة كبيرة جدا من النماذج. فأنا جوابا على الشيء سألتني من شوي، أنا بدي أقول لك أنه المجلس كله منتخب. طيب أنا لسه ما شاركت المجتمع، جزء المجتمع يقول لي يا أخي أنا بهالمرحلة لتحط لا حط لي 60% منتخب وترك لي 40% ضمان، لا أنا حط لي كله منتخب، حط لي أنا يكون رئيس مجلس المحافظة مثلا معين، لا رئيس مجلس المحافظة منتخب. فالفكرة إحنا لساتنا فاتحين صراحة المجال من خلال تعديل 107 حتى نفرز أفضل نموذج.
0: خليني بس أذكر شغلة، أنه المادة 130 من دستور 2012 قالت أنه وحتى منتخب او معين، ومن وقتها عمرنا ما شفنا منتخب. بس نفتح الباب لمنتخب معين بخاف ما نروح. على كل
2: انت عندك منتخب انتخبته الافرع الامنيه كان سابقا.
0: استاذ عزيز، انت كان عندك ورقه بحثيه عن الحوكمه متعدده المستويات، تزبط بسوريا؟
1: ما هي قائمه، السؤال هو قد ايه بدنا نحط مستوى صلاحيات بكل مستوى من المستويات.
0: خلينا نشرح شويه هاي القصه، شو قصدك؟
1: اليوم انت وين بتحط موارد الدوله؟ وين بتحط وزن النوعي لاتخاذ القرار؟ مو بس جوات الوزارة الإدارة المحلية، يعني اليوم
0: خلينا نبسط المفاهيم مشان الناس.
1: ماشي، اليوم مثلا البلديات بدها تواجه بالمستقبل تحدي إعادة الأعمار، عم نقول ما عندها موارد، فهي ستحتاج إلى موارد. منين بدها تجيب مواردها؟ ستقوم إما باستثمار عقاراتها أو ستقوم بالاقتراض. فكرة الاقتراض ما ضروري تكون اقتراض من مصارف خارجية، يعني ممكن تكون عم تقترض من مصارف وطنية، ممكن تكون عم تقترض من صندوق دين عام. مين بيحدد آليات الاقتراض بتكون؟ إذا كانت بتكون بالمركز والمركز هو اللي عم بيحدد سعر الفائدة، هو اللي عم بيحدد آليات الاقتراض اللي بدها تصير، رجعنا للمركزية. يعني هون بدءا من المصرف المركزي،
0: وبالتالي آليات الدولة رح تسمح فيها للأطراف بالاقتراض هي رح تحدد قديش رح تكون هاي الوحدات فعلا مستقلة.
1: هذا واحد من الأمثلة. نعم. بس أنت في عندك على جميع الأصعدة، يعني اليوم نرجع مثلا اتخاذ قرارات المدارس وين بتنبنى، ونحن بحاجة نبني مدارس أكثر لمشافي أكثر بهالمرحلة. هذا القرار إذا اتخذ في المركز فأنت عمليا المجلس المحلي كان منتخب إلا غير منتخب، رجعنا لقصة
0: نفس الشيء، لأنه يعني انتخبنا بس مسكناه من إيده اللي بتوجعه بالموارد والمال.
1: فلما عم نحكي متعدد المستويات، أنت في عندك صلاحيات بالمركز وفي صلاحيات بتنقل للمحليات. قبل ما نروح لانتخابات بدنا نحدد نحن وين مستوى الصلاحيات بدها تنحط، بدنا نحدد عدد الوحدات الإدارية اللي بدنا إياها بسوريا. بدنا نطم على 1450 وحدة تقريبا، إلا بدنا نروح نجمعهم كل الوحدات الصغيرة. اليوم في عندك بالأرياف كل ضيعتين لهم.
0: انت ميال اكثر للنواحي والمناطق اكثر؟
1: انا ميال لحجم اكبر.
0: من ما رح ندخل الساده المشاهدين بالقضايا التقنيه، بس نروح عند رنا. هلا عم بيقول سياده الوزير انه يعني نحن بدنا نشوف انتوا مع الانتخاب الكامل لكل الهي بتضمني تمثيل النساء، وبعدين خلينا نتذكر نسبه النساء قديش كانت بالمجالس المحليه قبل
3: 10%
0: قبل 2011 بالمجالس المحليه. اقل من هيك؟ لا اقل من هيك، دائما بالمجلس الشعب توصل 11%، المجالس المحليه 3% احيانا 3% كانت توصل. ومشان كمان ما هي بمناطق سيطرة المعارضه انسى، ما كان في تمثيل للمراه. على اذا بدهم، اذا الدوله راح تترك كل شيء انتخاب، ترى ما بعرفها قديش وضعكم
3: كويس. هاي كمان بدنا نطلع كمان انه حتى اليوم القانون اللي هو تقني لازم يكون فيه آليات بتضمن وصول النساء. يعني نحن اليوم عم نحكي عن قانون الإدارة المحلية أو أي قانون تنظيمي، كمان بدنا نكون عم نطلع من الدستور من القوانين أنه نكون فيه مثلا كوتا على سبيل المثال، اللي هي بتفترض أنه هي تدبير مؤقت بيساعد النساء والفئات اللي هي أضعف أنه توصل، سواء ذوي إعاقة، شباب وما إلى.
0: رح أروح بثوي بعد شوي كمان ذوي إعاقة.
3: هاي نقطة. النقطة الثانية أنه اليوم نحن بدنا نطلع على الإشكاليات. يعني اليوم هاي الإشكاليات إلى علاقة بالثقافة، إلى علاقة بالأعراف الاجتماعية، إلى علاقة بالتمثيل السياسي. نحن اليوم كمان عم نقول أنه نحن أصلاً ما عندنا أحزاب، نحن عم نتمثل كأفراد صايرين. يعني فيعني هاي المسائل كلها بتجي هيك بكج واحد بده ينشغل عليه لحتى نكون عم نضمن انه يكون في انتخابات.
0: ممكن تنجح النساء بدون كوتا؟
3: لا، بدون كوتا وبدون تدابير لاحقة مع الكوتا. يعني اليوم حتى نظام
0: عم تتحاوروا مع الحكومة مشان تحسين
3: يعني حيث. نحن بالأساس كان عندي تجربة انتخابية بمجلس الشعب، فما بدي احكي لك انت بتعرفها يعني. فيعني اليوم نحن عن جد عم نتطلع، وانا بعطيك انه المجتمع المدني عم يحاول كتير حتى يعني هيك بعطي لمحة صغيرة انه من اسبوعين بيوم عيد العمال كان في فكرة رائدة انعملت بسوريا وبحسها كتير رائدة، عم ينطرح نقابة لربات المنازل. قديش مهمة هاي الفكرة، نقابة ربات المنازل لتكون عم تجيب انه النساء اللي هن موجودين برا دومين العمل العام او هيك يكونوا هن اصلا عم يشاركوا ويكون عم ينضمن لهم يعني قرة على المشاركة بالشأن العام.
0: بعد شوي رح اسأل سيادة الوزير تحديدا عن هالقضيتين، قديش رح نشوف مشاركة للنساء وقديش رح نشوف
1: في عندك تحدي اساسي كمان ما لازم ننسى، انه اليوم تقريبا 40-50% من سكان سوريا من ساكنين
0: بمناطقهم.
1: وهذا بده سؤال جذري، انه هل الانتخابات بدها تكون للناس الساكنه الا للناس المسجله؟ صح. وهذا سؤال
0: جوهري
1: وجواب
0: وجواب راح يحدد كثير. بس قبل ما نروح على الحضور بالاستديو، بعرف رفعتوا ايدكم جايكم، بس خلينا نشوف هالاستديو، عفوا نشوف التقرير مع
4: الخدمات دون المستوى مو هالجيدة.
5: موضوع الثقة نحن أكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات.
7: عمل المجالس المحلية أنا بعتقد أنه هو مقيد بعدة أمور. الأمر الأول هو موضوع التمثيل، تمثيل الشعب، تمثيل فئات المجتمع. فهي المجالس لازم تكون مجالس منتخبة، واليوم هي مجالس معينة تعيين، وهذا الأمر يعني بيتنافى مع الهدف الأساسي يلي من المفترض أنه هي المجالس أنشئت من شانه.
4: من ناحية الخدمات يعني الخدمات دون المستوى مو هالجيدة. في شغلات حرام يعني واحد ما بيخزن حقهم عم يشتغلوا وهذا، بس في شغلات مثل عندنا مثلا هون بالحي الصرف الصحي طول كتير ونحن عم نطلب بهذا الشيء، ردوا علينا بس تأخروا، ردوا علينا وما كفوا العمل، العمل ظلوا ناقص.
8: إني الله يعطيهم العافية إني أول شيء يعني ما قصروا، بس عاديين بدهم شوية إنه نظافة الحدائق يعني هيك يزبطوها مزبوط. والله يعطوني العافية يعني إني ما قصروا، بس إنه بدي يشدوا يدهم شوي. يعني
9: خدمات كمان ممتازة، بس الخدمات هاي بتتبع كل مجلس حسب إمكانياته المادية.
10: تقديم الخدمات يرتبط بالإمكانيات الموجودة. أنا ما فيني أطلب كمواطن من الحكومة تقدم لي وتعمل لي، وأنا كله هذا لا يمكن. يعني
11: لازم نعطي ثقة مبدئية، ولا دائما ما بعرف شو بصير، بس لازم نعطيهم الثقة حتى ياخذوا انه فعلا انه يحس الشعب، نسب الشعب واقف حد بلده.
6: السيناريو الصح بده يكون تعاون بين المواطنين وبين البلديات. اذا ما في تعاون مشترك البلدية لحالها ما بتنجح. الله يرحم الأهل، قالوا ايد واحدة ما بتزفي.
5: موضوع الثقة نحن اكيد نثق بالبلديات، نثق بالدولة الجديدة، الثقة عمياء مثل ما بقولوا. فنحن نتمنى من الجميع يكون عم يشتغل على اكمل وجه، نتمنى يصير في تحسين كتير للبلد.
12: أنا وثقت بالحكومة وثقت بالنتائج تبعيتهم وثقت بشغلهم، وهدول أمينين على مصالح البلد الحمد لله.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نروح لعند أستاذ الحضور. شو مين حابي؟ تفضل أستاذ.

0: كلنا. سؤال ثاني برايكم بحاله نقص الموارد بسوريا واثار العقوبات الاقتصاديه اللي عايشين فيها لليوم، ما هي اولويه اعاده الاعمار؟ هل هي الخدمات الاساسيه ام هل هي التنميه الاقتصاديه بالمحليات؟
1: خليني اسمع بالاول من رنا سيد عزيز وسيادة الوزير بس سريعا.
2: برجع بأكد أنه مسألة يكون في تمثيل أو يكون عن جد عم ينعكس تمثيل حقيقي للعالم هي مرتبطة بمجموعة عوامل، من الأحزاب، من المشاركة، من القوانين
1: تبع الانتخاب. هو سؤال برأيك الانتخابات المحلية جاي رح تعكس الناس ولا رح تعيد انتاج؟
2: في فينا تكون محطوط فيها ضوابط لتعكس لنسبة معينة انه تمثيل للناس وما يكون عم نرجع نعيد النخب، لانه نحن اوريدي هلا عملنا انه بالتعيينات عملنا انه على موضوع النخب واللي كانت هي بمحلات انه نحن المجالس عم تمثل اعيان.
1: استاذ عزيز
3: اول شيء بدي اقول انه اذا بدكم النساء تكون ممثله بالمحليات
2: طالعوا النساء بس هن ما كانوا موجودين بالشارع.
3: فانتم الاعلام كمان عندكم دور اساسي بهالموضوع، اذا ما بتحطوا النساء
1: قاعده هون هاي بس بالتقرير مسكتونا عليه حكم. والله انا بعتذر، كلام سليم 100%. انبسطتوا يا كنترول ويا هيك تفضلوا.
3: الموضوع بيعتمد على جمله اشياء. القانون الانتخابي بحد ذاته، انت كيف بتحدد حجم الدوائر الانتخابيه، كيف تحدد الكوتا، كيف بتحدد حتى الزمن الانتخابات، يعني كلياته هاد حجم الدائرة الانتخابية، كل هاد بيحدد بنهاية المطاف إذا بطلع تمثيل جيد إلا بطلع تمثيل سيء. في الشطر الثاني من السؤال، أولويات إعادة الأعمار لازم تكون موجهة بجزء كتير كبير منها لإعادة تفعيل الاقتصاد المحلي. نحن للأسف اليوم الكل راقد على قصة أنه بدنا نجيب مستثمرين أجانب، بس أي عملية مشروع استثمار أجنبي بدنا على الأقل سنتين ثلاثة لتوصل للأرض. بدنا نقطع خلال هالسنتين ثلاثة، فنحن كتير بحاجة اليوم لندخل على الأرض مع المجالس المحلية نفكر شو هو ممكن حاليا من ناحية تفعيل منشآت صغيرة واقفة، من ناحية تسهيل أمور تراخيص على السريع. بحاجة نفكر كتير اليوم على الأرض بالتنمية الاقتصادية المحلية، مو بس بالاستثمارات الكبرى.
1: سيادة الوزير شو رأيك؟
4: تقريبا نفس الشيء اللي نحكى. ضمان موضوع التمثيل بده مسألتين، بده قانون يعطي بسموه احنا يعني عملية حوكمة للعملية الانتخابية، وبحتاج للوعي صراحة. يعني احنا الوعي بدور المجلس وبأهمية حضور هاي الفئات هي نقطة كتير مهمة، لاني نحن اليوم الوعي لادوار المجلس ولضروره مثل ما حكينا نحن انه نحن ما ننتج نخب تقليديه، ولا راح نركز فقط على العنصر النسائي ولا راح نركز فقط على العنصر الشبابي، خصوصا اي مجلس او اي مدينه تحتاج صراحه لكل شيء. فلا بد نحن نبدا نبني وعي كثير كبير عند المجتمع باهميه وضروره هذا الجسم، حتى صراحه يصير في اقبال وتنافسيه عليه. هذا الوعي والتنافس كيف راح يصير؟ وهي يعني بناء هذا الوعي بموضوع النجاحات. كل ما كان المجلس عم يحقق نجاحات على مستوى مدينته بشكل أكبر، عم بيكون في عنده حضور قوي، عم بيكون في عنده قوانين وتشريعات فعلا مساعدة أنه ينهض ويقوى، فرح ترتفع نسبة ثقة الناس فيه، فرح يصبح جزء مقصود. نحن خلينا نكون نحن شوي منطقيين اليوم في هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه. أي عملية انتخابية كلنا عايشين بسوريا يعني لن تنتج الحالة المرضية. المشهد حاليا كثير كثير كثير افضل من سابقا، وهو في تحسن، لكن الوصول للطموح اللي عم نحكي عنه بحتاج صراحه شوي سلسله اعلى من الوعي. لان اليوم لتاريخ اليوم انت راح تجد انه يعني اعلن عن انتخابات غدا، راح تجد اول الوافدين النخب التقليديه
1: سريعا
4: مباشره
1: سريعا بس بجمله سريعه. ذوي الإعاقة والنساء، بالكم بكوتا محددة للنساء ولا ذوي الإعاقة ولا مو بالكم؟
4: بدك نسبة ولا
1: لا؟ بدي يعني
4: عم سمعت على
1: لا, لا لا لا هل سيكون هناك
4: كوتا أعطاه النسبة للنساء قليلة يعني ما
1: هل سيكون هناك نسبة للنساء محددة كوتا ونسبة لذوي الإعاقة ببلد فيه نصفه نساء وعدد هائل نسب هائل من
4: هو هنا فقط
1: ما بعرف
4: الشباب
1: والشباب طيب ما شاء الله حضرتك اصغر وزير بالحكومه يغزل
4: كفاءات كذا يعني هو الاصل لازم يكون في يعني تكون

0: مسألة التمثيل الجوتا تمثل كل شيء شرايح أنا بديها بالمجلس المحلي.
1: وبالتالي يعني وبالتالي سيكون هناك كتل.
0: ما في منع.
1: طيب ممتاز.
0: لكن بس أنا بقولك ترجع دائما إيش لمسألة إنه أنا بالأخير كمان بدي نتيجة. يعني أنت الجوتا التي تؤدي لمجلس محلي ضعيف هي نقطة فاشلة يعني.
1: أكيد كوتا للنساء ولا ذوي الإعاقة ما راح تقدمه ولا أنا غلطان؟
0: والله بس أحلى.
1: خليني أقول لكم نتائج الاستبيان اليوم. نتائج الاستبيان حقيقي جدا لافتة يعني. أولويات الإدارة المحلية اليوم بحسب الجمهور، وبالمناسبة شارك بها الاستبيان قرابة 12 ألف شخص يعني من المستبيانات اللي حضرت يعني اهتمام. تحسين خدمات 40% ومكافحة الفساد 39%، يعني الناس كان بدها هذول الشغلتين بالدرجة الأولى. إعادة الإعمار 15%، واللافت أنه زيادة المشاركة والتمثيل أخذت بس 6% من المشاركين، وهي فيها دلالة وعلى أساسها. تعالوا نحكي كلمتين على الرواق. لو سألنا الناس أنتوا شو بدكم، غالبهم راح يقول لك بدنا شغلتين: خدمات مثل العالم والناس، تعليم وصحة وبيئة وخلافه، ودخل متناسب طبعا مع تكاليف المعيشة، وطبعا أيضا مكافحة فساد من جهة، وبدها أمن واستقرار من جهة ثانية. بس هي هاتوا خدمات وراتب محترم واضمنونا استقرار ومكافحة فساد. ما مش كيمياء شغلة. بس مهم نعرف كمان انه هاي شغلات ما بتصير هيك ببساطة. بالظروف اللي موجودة اليوم بالبلد، الظروف المعقدة، الاقتصاد المنهك، المفروض يتعاون المجتمع والدولة لنوصل لهالنتائج. لكن المجتمع ما في يساعد الا اذا كان جزء من القرار، الا اذا كان عم بيساهم بصناعة قرار. وواحد من اهم المفاتيح هو تشاركية حقيقية على كل المستويات، محلي ووطني، كتكريس وشرط أساسي للديمقراطية. هذا مش حكي نظري بالمناسبة، وفي تجارب ناجحة مع أرقام ومؤشرات صريحة. راح أعطي مثال البرازيل، وبالمناسبة أنا ما عم بعطي مثال من أوروبا. في مثلا بالبرازيل بمدينة اسمها بورتو أليغري عملوا شيء اسمه الموازنة التشاركية. اشتركت الناس مع بعضها، راحت لعند المجلس المحلي، حطوا الخطة، حطوا الموازنة، وكانت النتائج عظيمة. تحسنت الخدمات، ارتفعت مثلا نسبة المنازل اللي جايتها مياه نظيفة وصار صحي كويس من 75% عام 88 ل 98% عام 97، بس لأنه الناس شاركت بوضع خططها وكانت جزء أساسي من صناعة القرار. تضاعف عدد المدارس الحكومية بالمدينة 4 مرات لأنهم شاركوا. رصفوا أكثر من 200 كيلومتر من الطرق بالأحياء الفقيرة، هاي المعدمة اللي بتشوفوها تبع الطين والناس اللي يعني، كل هذا لأنهم شاركوا. ارتفع الإنفاق على الصحة والتعليم لحوالي 40% من ميزانية المدينة. اللي كانوا عم أول ما بلشوا التجربة شاركوا بس 1000 شخص بالخطة، بس نتيجة النتائج 40,000 صاروا يشاركوا مع مدينتهم بوضع خططهم. وهذا خلى عمليا شو تلاعب بالمال العام شبه مستحيل، لأنه الناس قاعدة عم بتحط بإيدها الخطة، مين بده يلعب؟ وهذا أمثلة كثيرة يعني. أنا عم بقول برازيل، بس هاي تجربة موجودة بإندونيسيا، بكولومبيا وغيرها كثير، وإن شاء الله بنشوف هيك شيء بلدنا كمان. بتزيد التشاركية واللامركزية، بنخلص من الفساد وبتتحسن الخدمات، لأنه ببساطة الناس بتعرف شو بدها وقادرة تدير حياتها اليومية وتترك للحكومة كل شيء سيادي، جيش وعلاقات دولية ونقد واللي بدنا اياه. راح زمن الناس ما بتعرف شو بدها، راح. أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها. راح زمن القيادة أدرى بشعابها. الناس ناطرة اليوم اللي رح تنتخب فيه سلطاتها المحلية وتراقبها وتحاسبها. كما قال سيادة الوزير، بدها نوسع اللامركزية الخدمية والناس تراقب وتنتخب. راح زمن السلطة فوق المحاسبة، راح، ما عاد يرجع. راح الزمن السلطة فوق الرقابة، راح زمن السلطة المعينة. وليجي يوم الانتخاب الحقيقي واللي إن شاء الله ما بيطول، بدنا القرار أقرب للناس. مش بالشام تقرر لي المحافظة وين تحط المدرسة، وبالشام تقرر وين بده ينحط المجلس المحلي والمدرسة ومدري شو، ولا من الشام تقرر لي احتياجاتي. راح زمن تكون السلطة بالشام تقرر كل شيء بدنا إياه. بدنا مجالس محافظة ممكنة، محافظين قادرين وعندهم صلاحية وعلى تواصل حقيقي مع الناس، يحكوا مع الناس، يحاوروهم ليعرفوا احتياجاتهم، محافظين يحددوا أيام بالأسبوع ليسمعوا فيها الناس. راح زمن اللي الناس فيه ناطر على باب السلطان ليحن عليها، وبدنا زمن التشاركية الحقيقية يجي ويبلش عاد، ناطرينه وما بيطول إن شاء الله. تصبحوا على خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. بداية، تلفزيون سوريا يرصد احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسكان المخيمات يحاولون الحفاظ على ما تبقى من تقاليد العيد. وفاة 3 أطفال غرقا خلال السباحة في الفرات، ومحافظة دير الزور تدعو الأهالي للابتعاد عن ضفاف النهر بسبب ارتفاع منسوبه. ووفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال يتوجه إلى نقطة أممية في القنيطرة ويطالب بالكشف عن مصير المعتقلين. وأخيراً، ترامب يقول إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب، ويؤكد عدم التوصل إلى اتفاق معها.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أدى الرئيس أحمد الشرع صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب، وحضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد الشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. أحيا أهالي مدينة اللاذقية أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات والتهاني، فيما شهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا واسعا من العائلات والأطفال بحثا عن لحظات الفرح والترفيه.
1: مع ساعات الصباح الأولى على تكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
2: بدهم يجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
1: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيرا من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
3: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله انه قدرنا العالم قدرت هيك ان شان تبسط هالاولاد وهيك عرفت علي كيف. الحمد لله الامور تمام.
4: لمت اجياد ما لمت الا 10,000 ورحت عند الزعيم اكلنا كريسبي ويعني وعمامي اعطوني بس 10,000 بس هيك.
1: وتشهد المدينة أجواء من الاستقرار الأمني ما ساهم في زيادة حركة التنقل والخروج إلى الأماكن العامة في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعة الفرح رغم التحديات.
5: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: قام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة عيد الأضحى عند جسر الرستان بريف حمص.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل الإسمنت وجسر أرسطن الكبير. هذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهداء كان في هذه المنطقة، ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عون وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات.
2: إذن مشاهدينا، للمزيد حول أجواء العيد خاصة في دمشق ينضم إلينا مراسل ريف دمشق عامر عاصي. مرحبا بك عامر، كيف بدأ اليوم الأول لعيد الأضحى لديكم؟ وكل عام وأنت بخير أيضا.
3: نعم، كل عام وأنت بخير نور وبالتالي المشاهدين. حقيقة أجواء اليوم الأول في دمشق مميزة. بداية اليوم أقيمت الصلاة في الأماكن المخصصة في المريف، هناك أماكن تم تخصيصها لإقامة صلاة العيد. بعض الأماكن، بعض المناطق كانت في الملعب الكبير الذي يوجد في المنطقة، وبعض الأماكن الأخرى كانت في المسجد، وبعض الأماكن الأخرى كانت في الفصحات الكبيرة والمواقع الرمزية بالنسبة لأهالي كل منطقة. في الحقيقة اليوم الأول أقيمت الصلاة، انتقل الناس إلى المقابر، زار أو البعض منهم والكثير منهم المقابر، ثم انتقلوا إلى الأضحية، لأن ما يميز هذا العيد هو الأضحية، هو عيد الأضحى، لذلك انتقل الناس من المقابر إلى الأضحية. في الساعات الأولى من هذا اليوم كانت درجات الحرارة مرتفعة، فكانت الحركة ضمن دمشق وضمن المناطق في دمشق يعني قليلة مقارنة في المناطق الأخرى، ومن ثم لعصر هذا اليوم انخفضت درجات الحرارة وبدأ الناس يخرجون إلى المناطق السياحية إلى المنتزهات. أنا أتواجد الآن في منطقة الربوة، هذه المنطقة الشهيرة بالمنتزهات، يوجد بها عدد كبير من المنتزهات، وهي المنطقة الوحيدة أو الوجهة الأولى لسكان دمشق يأتون إليها، لأن المنتزهات التي توجد بها معدة بشقين، شق للعائلات وشق للأطفال، فبالتالي يقضون ساعات في هذه المنطقة تغنيهم عن الذهاب إلى مناطق بعيدة أو إلى مناطق هي بعيدة عنهم كثيرا،
2: وهي متنفسهم أصلا. يعني الربوة واحد من المتنفسات الأساسية لأهالي دمشق حتى خارج أيام العيد. عامر، بما أنك تتنقل بين الريف والمدينة، بتقديرك هل هناك اختلاف في مظاهر العيد سواء من الجانب المادي أو المعنوي بين الريف، يعني بين ريف دمشق وبين العاصمة؟
3: نعم، في الحقيقة هناك يعني خلاف بسيط وليس هو خلاف كبير، لأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تكاد أن تكون واحدة ما بين الريف والمدينة، لذلك ترى أن المشاهد هي ذاتها ما بين الطرفين وما بين المنطقة وأخرى، لأن من يريد شراء الأضحية أو العائلات التي تريد شراء الأضحية وهي مرتفعة الثمن لم يستطيعوا عليها، سواء كانوا في المدينة أو كانوا في الريف، بالتالي الحال واحدة دعينا نقول، لذلك لا يكون هناك خلاف كبير. لكن العادات ما بين الريف والمدينة هناك يعني خلاف بسيط وطفيف، وهذا الخلاف يحدث ما بين كل المناطق والمدن في المنطقة، لها عاداتها وتقاليدها تختلف عن المنطقة الأخرى، سواء كانت دمشق وريفة، منطقة أخرى وريفة، أو محافظة أخرى وريفها. لكن ما يميز أن أهالي دمشق يأتون إلى المتنفس الوحيد هو منطقة الربوة، هذه المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من المنتزهات، وفي الريف هناك أيضا مناطق يفقدونها الناس بشكل محدد، لأنها تكاد أن تكون هذه الأماكن هي قليلة ووحيدة ومتنفسات وحيدة لسكان دمشق أو ريف دمشق.
2: أود أن أعود إليك يعني لبعض الطقوس الخاصة بعيد الأضحى، ودعنا نعود إلى موضوع الأضاحي. كما تفضلت عامر أنه بعد الصلاة وبعد زيارة المقابر يخرج الناس من أجل الأضحية، هل كانت حركة ذبح الأضاحي هذا العيد مشابهة للأعياد السابقة، أم أنه الغلاء الذي طرأ على أسعار المواشي والأضاحي يعني بمواصفاتها الشرعية قد غير شيئا ربما يعني نسمع أحيانا أنه مجموعة من الأشخاص يشتركون ربما في أضحية واحدة، أو هل وجد الناس مخارج ربما من هذا الوضع الضاغط؟
3: نعم، في الحقيقة يعني هذا العيد يعني مشاهد ذبح الأضاحي فيه قليلة مقارنة في الأعياد السابقة، لأن هذا العيد الأسعار مرتفعة، أسعار المواشي مرتفعة بشكل أكبر، والقدرة الشرائية لدى الناس أيضا منخفضة مقارنة أيضا في السنوات الماضية، فلذلك ظهرت ظاهرة الاشتراك بذبيحة، وخصوصا في الذبائح الكبيرة مثل الجمل أو الثور، هذه ذات الكلفة العالية والمبلغ المرتفع، يتشارك عليها أكثر من عائلة تتشارك بها لكي يعدونها لهذا العيد ولكي تكون أضحية يقدمونها في هذا العيد ويحققون أحد الشرائع المهمة في هذا العيد. لذلك هذه الظاهرة هي تعتبر ظاهرة جديدة كما يقول البعض، ظهرت في هذا العام تحديدا بسبب الارتفاع، تتشارك أكثر من عائلة على شراء جمل أو على شراء ثور ويقومون بتضحيته في هذا العيد. لذلك فإن الأوضاع، هذا مؤشر أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية هي متدنية مقارنة في السنوات الماضية، ولا سيما في الريف تحديدا، في الريف هذه الظاهرة تكثر وكثيرة، دوما والمناطق التي تجاورها يوجد أكثر من حالة وحالات للتشارك في ذبيحة أو أضحية واحدة لكي
2: دعنا نعرج عامر قليلا على الوضع الأمني والوضع الخدماتي المتعلق بالحكومة أيضا في العاصمة وريفها. هل هناك انتشار أمني؟ هل هناك ضبط أمني؟ هل هناك مخاوف من حوادث معينة؟ أيضا على جانب الخدمات، النظافة والنقل وما إلى هنالك، كيف يعني يبدو الوضع أمنيا وخدميا في دمشق وريفها؟
3: نعم، في الحقيقة بالجانب الأمني يعني عالي جدا منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، صباح هذا اليوم انتشرت فرق الأمن العام وانتشرت الشرطة، شرطة المرور لتنظيم السير في حال كانت الحركة كبيرة وفي حال كانت الشوارع تكتظ بحركة الناس، وأيضا كان هناك تواجد لافت للأمن العام في المناطق الرئيسية وفي المناطق التي يقصدها الناس، في الجوامع، في التجمعات الكبيرة للناس. الأمن العام يعمل على أمن المنطقة ويعمل في بعض الأحيان على تنظيم تلك المناطق أثناء الذروة وأثناء الضغط الكبير وأثناء وجود أعداد كبيرة من الناس. في الحقيقة الجانب الخدمي أيضا يعني واضح وظاهر في دمشق وفي ريف دمشق. قبل العيد كانت هناك حركة لتنظيف بعض الأماكن الرئيسية، وكان هناك حركة استعدادا لليوم الأول واليوم الثاني، وبالتالي فرق يعني الفرق الخدمية عملت بشكل كبير خلال هذه الأيام التي مضت قبيل العيد، وأيضا أثناء هذا اليوم كان هناك حركة، لكن الحركة قبيل العيد كانت أكبر مقارنة في هذا اليوم. في الحقيقة أن فرق يعني الحكومة والجهات المختصة تعمل بكل طاقتها لتنظيم ولضبط أمن دمشق وريف دمشق وبعض المناطق السورية الأخرى. أيضا كان هناك انتشار شاهدنا في الكثير من المناطق وفي تحديدا الأماكن الرئيسية، الأماكن التي يقصدها الناس، الأماكن التي يتجمع فيها الناس. في حقيقة هذا الجهد ظاهر بشكل واضح في كافة المناطق التي من المحتمل أن يكون فيها أعداد كبيرة من الناس.
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، عامر عاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وكل عام وأنت وكل مشاهدينا وأهلنا السوريين بألف خير. من المساجد إلى المقابر، إلى الزيارة العائلية وتقديم الأضاحي، ثم إلى العبارة النهرية، هكذا بدأ المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. المزيد في هذا التقرير.
4: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
5: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء شكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء وكل واحد له يعني مرحوم.
4: رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
6: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون على فلو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
4: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة، لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
7: بيصلة رحم، الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثلا أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهالأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
4: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: وفي الحسكة توافد أهالي الشدادي إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله
2: أكبر. يشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى أجواء من الفرح، إذ يواصل حسين عثمان تشغيل دار الألعاب والملاهي التي أسسها قبل 15 عاماً، تاركاً للأهالي حرية دفع ثمن التذكرة وفق استطاعتهم.
9: صار لي 15 سنة فيتة، 16 سنة بشيخ مقصود، فيتة ألعاب، أول ما فتحت بعشر ليرات، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 و200، ودرجت الأمور والحمد لله يا رب العالمين. ما صار شيء عندي مشاكل، ما صار شيء أبدا عندي، أمور ماشية الحمد لله. بفرح الأولاد، بفرح الأولاد، الله بفرحنا. ما قلت لك أبطال أستاذ، ما بطلع أنا جاي مش أفرح، بس أفرح الأولاد زيادة ناس، ما بطلع، مو شرط إني معه، ما بطلع، تتأكد من الأولاد. اللي أخذ بطاقتين ثلاثة أربعة أعطيه بطاقة مجانا، يعني أمور الحمد لله يا رب العالمين.
2: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال.
10: مع حلول عيد الأضحى تكثف منظمات إنسانية مشاريع الأضاحي داخل مخيمات الشمال السوري، حيث يعمل متطوعون على تجهيز اللحوم وتحضيرها للتوزيع على العائلات النازحة في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعيشها آلاف الأسر داخل المخيمات. وتقول إدارة هذه المنظمات إن حملات الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة خلال أيام العيد.
11: فالحمد لله رب العالمين، حاليا نحن مع أهلنا في المخيمات وعم ننسق مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة طبعا، لأنه في كتير منظمات مثلنا عم توزع حتى نستهدف ناس في مخيمات ما حدا دخلها يعني.
10: أما أجواء العيد داخل المخيمات فبدت محدودة هذا العام، واقتصرت مظاهر الفرح على الأطفال الذين حاولوا بملابسهم الجديدة وألعابهم البسيطة خلق أجواء خاصة بهم رغم حياة النزوح. في المقابل ما يزال كثير من الأهالي يعلقون آمالهم على العودة إلى منازلهم وقراهم حتى وإن كانت مدمرة لاستعادة شيء من تفاصيل العيد التي فقدوها خلال سنوات التهجير.
12: والله في بس شيء بسيط يعني، شيء لا يذكر يعني. مثلا هلق نحن بالمخيم صرنا مثلا 6 سنين تقريبا، صرنا بتغلق مثل الأهل يعني، عرفت علي شلون، كتلة وحدة عرفت علي شلون، هيك منطلع مفوت على بعضنا منعيد على بعضنا هيك.
13: أمنياتنا بالنسبة إن أمنياتنا نرجع على بلادنا، وضيعنا مهدم وركام كامل، ويعني متمنين نرجع لها لا أكثر، نرجع ونسكن ونفرح، تصير فرحة فرحتين ببلادنا طبعا.
10: وتكتسب المشاريع الخيرية في المخيمات أهمية متزايدة مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية.
14: بين توزيع الأضاحي ومحاولات إدخال الفرحة إلى الخيام، تبدو أجواء عيد الأضحى في المخيمات خجولة هذا العام، حيث اقتصرت مظاهر العيد على الأطفال، فيما فضلت عائلة كثيرة قضاء العيد بعيدا عن المخيمات في قراها وبلداتها الأصلية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: ما تزال الجمال تحجز مكانها على موائد عيد الأضحى في دوما بريف دمشق كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين.
15: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضاً في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
16: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي، بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيون.
17: كيف؟ شو الخطه تبعها حتى يطلع كله راضيون؟
16: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطع كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
15: تعتمد الأسواق في تأمين الجمال على المرابط المحلية إلى جانب الجمال القادمة من جيرود وحما والمحافظات الشرقية، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
18: هلأ أنا ضحيت بجمال لأجل الأسعار غلت، بالنسبة للخروف كيلو اليوم 105,000، بالنسبة للجمال 60-70، يعني نص قيمة عن الخروف. هذا الهدف الأول. والثاني بالنسبة لأهل دوما بتحب لحم الجمال أكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري بني آدم. بالنسبة لحم الجمال يورث الأول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوة.
15: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءا من هويتها الاجتماعية ومشهدا حاضرا كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: رصد تلفزيون سوريا زيارة الأهالي لإحدى المقابر في محافظة درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
19: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه إلى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الأبرار، ومن بعدها طبعا منروح من عايد على اللي متوفين، على أهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
2: ونبقى في درعا حيث تكاد تغيب مظاهر العيد عن قرى المحافظة، وخصوصا تلك التي تشهد توغلات للاحتلال واعتقالات لأبنائها مثل جملة وعابدين ومعرية وكوية، إلا أن الأهالي حرصوا على إحياء تقاليد العيد.

0: على الرغم من تعديات الاعتداء الإسرائيلي وغطرسته ومحاولة إدخال أي شكل من الأشكال، يحاول بشتى الأشكال أن يجعلنا وأن يدخل هذه البلاد، والله لن يدخلها، لأننا قدمنا قافلة من شهداء اليرموك يمر علينا هذا العام، وقد قدمنا قافلة من الشهداء، ومستعدون أن نقدم دماءنا فداء لهذا الوطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب النصر والتمكين، ولقائدنا أن يكون على قدر المسؤولية.
1: هذا العيد يشوبه بعض الشوائب، مثل وجود العدو الصهيوني بالقرب من أراضينا، وعكر علينا صفو العيد وفرحة العيد. نأمل من المنظمات الدولية، من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من أي منظمة دولية، بأنها تضع حد للغطرسة الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي والاعتقالات اللي عم تحدث بالمنطقة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة الخريطة غربية دير الزور. وذكر الدفاع المدني أن الأطفال 3 توفوا غرقا في أثناء السباحة، في حينما يزال طفل مفقودا في قرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في النهر ومنع أطفال لهم من السباحة فيه لخطورته بسبب شدة التيارات المائية نتيجة لارتفاع منسوبه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا أيضاً بانجراف الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الواصل بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر. كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الإشاعات. من جهتها جددت محافظة دير الزور دعوتها لجميع الأهالي القاطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية للإخلاء الفوري والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات، حرصا على سلامة العامة وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن استمرار ارتفاع المنسوب. كما بيّنت المحافظة أن المحطات التي تمت السيطرة عليها من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تعرضها لفيضان الفرات هي شحيل شبكة والصغير وشميطية والعوة. ونتيجة للفيضان أيضا اتخذت المحافظة إجراء احترازيا بفصل عدد من الخطوط الكهربائية شملت الخط المغذي لكل من محطة مياه لايد وجمعية الكوادر الزراعية وجمعية النزلة الزراعية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية المعدات الكهربائية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنات. مرحبا بك مصعب. يعني أخبار يعني سلبية وصعبة في اليوم الأول من أيام العيد، وهي وفاة الأطفال الذين كانوا يحاولون السباحة في النهر. لو تتحدث لنا عن ملابسات هذه الحادثة.
1: مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. نعم، نحن أمام حقيقة كارثة حقيقية في محافظة دير الزور، والعدد للأسف ارتفع إلى 4 حالات غرق، 4 أطفال غرقوا اليوم في محافظة دير الزور.
0: إذن الطفل المفقود تم العثور عليه.
1: حقيقة نحن عند ساعات يعني قبل ساعات المغرب كانوا يبحثون عنه. حتى هذه اللحظة أنا كنت أحاول التواصل مع الأهالي هناك، لكن لا نعلم حتى هذه اللحظة هل أخرجوه من المياه أم لا. إنما الحقيقة هم 4 أطفال غرقوا. الحوادث تكررت اليوم المأساوية في محافظة دير الزور، استمرار ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير جدا وسرعة التيار أيضا بشكل كبير جدا، رغم التحذيرات المتواصلة منذ أسابيع من الجهات الرسمية في محافظة دير الزور. مثلا في بلدة الباغوز في البداية بريف دير الزور الغربي جرفت المياه 4 أطفال كانوا يسبحون، تمكن أهالي البلدة من إنقاذ 3 منهم، بينما توفي طفل غرقا وسط حالة من الحزن بين السكان. حادثة أخرى شهدتها بلدة الخريطة الغربية للمحافظة، توفي طفلان غرقا في مياه الفرات في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار حوادث الغرق في المنطقة بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه. كما سجلت أيضا حالة غرق لطفل في بلدة الكسرة بريف دير الزور، ليصبح العدد 4 أطفال بالتزامن مع استمرار التحذيرات الرسمية من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه خلال هذه الفترة. وهذه الحوادث جاءت بعد تحذيرات أيضا متكررة أطلقتها محافظة دير الزور ومحافظة الرقة إدارة الطوارئ والكوارث بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه مياه نهر الفرات، والذي تجاوز بحسب متابعين إلى 2000 متر مكعب قبل قليل، ما أدى إلى زيادة سرعة التيار وخطورة السباحة في المناطق التي اعتاد الأهالي السباحة فيه سابقا. وأيضا قبل ساعة تقريبا جدد وزير الطوارئ والكوارث تحذيره على صفحته الرسمية انستغرام لأهالي دير الزور، حذرهم وأيضا الرقة، داعيا إلى منع الأطفال والكبار والجميع يعني من الاقتراب من ضفاف نهر الفرات أو السباحة داخل النهر بعد تزايد حالات الغرق خلال اليوم والأيام الماضية. والوزارة أكدت سابقا أن فرق الأنقاذ فرق الاستجابة بحسب ما تحدث الوزير استجابت لعشرات البلاغات المتعلقة بحالات الغرق منذ بداية هذا العام. لكن أنا تواصلت اليوم مع فرق الدفاع المدني، قالوا لي أنهم يواجهون مشكلة كبيرة جدا عند تلقي أي طلب عاجل. هناك مشكلة هي ارتفاع منسوب المياه الكبير، سرعة التيار الكهربائي، وأيضا عكارة المياه تحول بينهم وبين العثور على الغرقى في وقت سريع جدا، وهذه مشكلة كبيرة تواجه أو تحدي كبير يواجه فرق الدفاع المدني. عندنا اليوم خرج بالأمس خرج الجسر الترابي الوحيد في محافظة دير الزور عن الخدمة، وغمرته المياه اليوم بشكل كامل. بالأمس كانت تحاول غرفة الاستجابة والطوارئ الخاصة لهذا الجسر إنقاذ ما تبقى من الجسر، أحدثت به فتحة طولها قرابة 20 متر حتى تعبر المياه منها ويبقى الجسر على حاله. لكن للأسف اليوم جرف الجسر تقريبا بالكامل، واضطر اليوم أهالي محافظة دير الزور باستخدام العبارات النهرية من جديد، وهي خطيرة جدا. أنا كنت تواجدت في إحدى هذه العبارات، يعني هناك حالات من الاصطدام ويعني حالات خوف، الباصات كبيرة وأوزان ثقيلة تصعد على هذه العبارات للعبور من ضفة إلى أخرى. وشهدت الأيام الماضية في محافظة دير الزور حوادث غرق مشابهة. على يميني مثلا النهر الصغير الذي يتوسط الفرع الصغير الذي من نهر الفرات الذي يتوسط مدينة دير الزور، قبل أسبوع تقريبا غرق طفل في هذا النهر، ولا يعني واليوم للأسف يعني نشهد بعض الأطفال لا زالوا يسبحون داخل هذا النهر. وقبل 3 أيام غرق طفل في محافظة الرقة جرفته المياه، ويعني المياه اليوم ارتفعت إلى منسوب عالي جدا.
0: الغرق مصعب، يعني هي معروفة في المنطقة للأسف منذ زمان، وربما يعني هي تتعلق بيعني جرأة البعض أصلا على النزول في النهر. يعني أكيد يجب على الحكومة متابعة موضوع، لكن ربما لا يعني يعود السبب أو الذنب عليها بشكل أو بآخر. ما أود سؤالك عنه إنه ارتفاع منسوب النهر، هل كان بإمكان المحافظة بأي طريقة يعني لنقل تجاوزه قبل وقوعه؟ يعني كان معروفا هذا الموسم أنه سيكون هناك ارتفاع في منسوب النهر، هل كان هناك إجراءات يمكن القيام بها من أجل تجنب ما يحدث الآن؟
1: في الحقيقة نحن قبل 3 أشهر كان منسوب المياه طبيعي جدا، إنما هناك بحسب ما فهمت من بعض المسؤولين هناك سوء تواصل ما بين الحكومة السورية والحكومة التركية. عندما تفتح المياه من قبل سد أتاتورك والسدود الموجودة في تركيا بشكل مفاجئ، حتى وإن كان يعني هناك اتفاق مسبق قبل يوم أو يومين، وتفتح بوابات نهر الفرات أو سد الفرات أو سد قديران أو سد تشرين، فالمياه من الطبيعي جدا أن تمتلئ بشكل كبير جدا. لكن لم يكن من المتوقع أن تصل نسبة ضخ المياه إلى 2000 متر مكعب. يعني قبل تقريبا 20 يوم كنت أنا أداخل مع حضرتك، قالوا لي مؤسسة المياه العامة أن مستوى ضخ المياه سوف يصل إلى 1000 متر مكعب، وربما يعني كحد أعظم إلى 1200 متر مكعب. اليوم قبل قليل وصلنا إلى 2000 متر مكعب في الثانية الواحدة، ما يعني ارتفاع المياه عندنا لأكثر من 2 متر، وأيضا في احتمالية أن تصل إلى أكثر من ذلك إلى 2500 متر مكعب، وهي مشكلة وطامة كبيرة. يعني مئات الكيلومترات على طول نهر الفرات اليوم المياه ارتفعت بشكل ملحوظ وكبير جدا. أيضا هناك يعني خسائر مالية ومادية كبيرة. بعض المشاريع عندنا في محافظة دير الزور افتتحت مشاريع قبل شهر أو شهرين وهي تحاول إنشاء هذا المشروع، وتحاول افتتاحه اليوم بالتحديد أول أيام عيد الأضحى، لكن مع الأسف اجتاحت هذه المياه المشاريع. مشروع مثلا كافيه مقهى على شاطئ الفرات او يعني ملهى للاطفال وامور كثيره اخرى. وايضا مشكله غرق محطات المياه، خرجت بعض المحطات عن الخدمه، تداركت مؤسسه المياه بعض المحطات الاخرى، واليوم هناك تحذيرات من قطاع المياه في محافظه دير الزور بسبب خروج بعض المحطات سواء كان في الريف او في المدينه، او يعني انحسارها الى يعني حد معين للمحافظة.
0: أشكرك على كل هذه المعلومات مصعب الحنات مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أفادت مصادر ميدانية لتلفزيون سوريا بأن الآليات الإسرائيلية باشرت بتشييد هنجارات عسكرية وغرف إسمنتية محصنة ونقاط مراقبة وشبكات اتصالات على تل الأحمر شرقي، والذي يكشف مساحات واسعة وعميقة من ريفي القنيطرة ودرعا، وذلك بعد إحكام سيطرتها السابقة على تل الأحمر غربي. وأضافت المصادر أن أعمال التوسعة الإسرائيلية في طريق سوفا 53 الأمني وصلت إلى مراحل متقدمة، آخرها مد أسلاك شائكة على عمق 100 متر في محيط قرية العشة، ونصب لافتات تحذيرية تمنع الأهالي والمزارعين من الاقتراب من المنطقة، مما أسفر عن قضم مساحات واسعة من أراضي بلدات جبات الخشب والحمدية والحرية وبئر عجم. توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار في القنيطرة للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكات محلية، فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، بينما ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بها هذا الخصوص، ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعدما نظم أهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية قبل أيام وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق، وطالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم. سياسيان أفادت مصادر حكومية لبنانية خاصة لتلفزيون سوريا بتأجيل نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين الموقوفين في لبنان إلى سوريا إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء بسبب تأخر الجانب اللبناني في استكمال الملفات القضائية والإدارية المرتبطة بأكثر من 100 موقوف سوري، لا سيما ما يتعلق بالأحكام القضائية والوثائق القانونية وآليات التسليم. وأشارت إلى أن هذا التأخير دفع إلى إجراء اتصال مباشر بين وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس لبحث سبل تسريع الإجراءات العالقة واستكمال التنسيق القضائي والأمني المطلوب. أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن وتيرة النزوح من لبنان إلى سوريا تراجعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير منظمة تتبع النزوح ومراقبة الحدود أن أكثر من 33 ألف شخص عادوا إلى لبنان منذ ذروة النزوح. وأكد تقرير المنظمة أن الأوضاع المعيشية للعائدين من لبنان لا تزال شديدة الصعوبة في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة. وفي هولندا، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتضمن إجراءات أكثر تشددا على الحدود للاجئين القادمين من دول تصنف على أنها آمنة. وتضمن الميثاق الصادر عن المجلس أن اللاجئين الذين ليس لديهم حق في البقاء بالاتحاد الأوروبي يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن آخر، كما يسمح للدول بإجراء عملية اللجوء كاملة في بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي بحسب شبكة NOS الهولندية. كما ينص المشروع على إمكانية احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال، وذلك في أثناء إجراءات لجوئهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا عدم الوصول إلى اتفاق بشأن إيران. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عما تعرضه إيران بشأن الاتفاق، لافتا إلى أنها تريد عقد اتفاق وأن واشنطن ستبرم اتفاقا معها أو ستنهي المهمة، مشددا في الوقت نفسه على عدم إمكانية أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. يعني كشف تلفزيون رسمي الإيراني عن حصوله على ما وصفه بمسودة الإطار الأولى لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين طهران وواشنطن، وتتضمن المسودة ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، حيث ستتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان مع رفع الحصار عن المضيق. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة لا تشمل السفن العسكرية بحسب بنود الاتفاق الخاصة بحرية الملاحة. من جانبه نفى البيت الأبيض التقرير حول مذكرة التفاهم الأولية واصفا إياها أنها غير صحيحة ومختلقة بالكامل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فادي الحيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية. مرحبا بك دكتور فادي. يعني الطرفين الإيراني والأمريكي يصرحان بشكل متعاكس بحسب المعطيات التي نملكها حتى الآن، بتقديرك أيهما أقرب للحقيقة؟ أي هذه التصريحات هو أقرب للحقيقة؟ وهل نحن قريبون أصلا من اتفاق بالفعل؟
2: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. لا شك أن الغموض سيد الموقف حقيقة. يعني التصريحات المتناقضة من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإيراني تعطي الانطباع الكامل حقيقة بأننا أولا لا يوجد أرضية مشتركة بين الطرفين، هذا لا شك فيه، والثاني بأننا بعيدون كل البعد عن ربما تحقيق اختراق دبلوماسي كما كانت بعض وسائل الإعلام تتفائل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وتقول بأن الطرفان اقتربا من تشكيل اتفاق إطار أو ملامح حول المفاوضات التي ستكون في المرحلة الثانية. بالمجمل الطرفان متفقان على أنه في المرحلة الأولى سيتم إيقاف الحرب، وفي المرحلة الثانية سوف يتم النقاش بالتفاصيل.

0: إيران. هذا كله إلى الآن مرفوض أمريكياً. الولايات المتحدة تقول بأن قواتها باقية إلى أن يتم توقيع اتفاق نهائي بالكامل مع إيران، وأيضاً ما فتح مضيق هرمز لن يتم بالطريقة التي تتحدث عنها إيران، وهي موضوع أن تقوم بالإشراف على مرور السفن الشحن من المضيق حتى لو عادت إلى نفس العدد التي كانت عليه قبل هذه الحرب، ولكن تقول الولايات المتحدة أن الحرية الملاحة يجب أن تكون بالكامل ودون إشراف من أحد، لا إيران ولا حتى سلطنة عمان. وبالتالي حتى في هذا التفصيل نجد بأننا يعني أمام تصريحات متناقضة.
1: طيب دكتور بناء على كلامك، كيف يمكن أن نفهم ترتيب الأولويات الأمريكية الآن؟ يعني هل الموضوع النووي الإيراني هو على رأس أولويات المفاوض الأمريكي، أم تهدئة الإقليم قد تأتي بداية؟
0: نعم، ما تطمح إليه الولايات المتحدة حاليا هو تأجيل الصراع إلى المرحلة الثانية عندما يتم التفاوض بعد 30 أو 60 يوم حول المشروع النووي واليورانيوم المخصب. في هذه الأثناء تريد واشنطن أن يتم فتح مضيق هرمز، وبالتالي تحيد السوق والنفط والاقتصاد عن كل هذه الإشكالات التي نتحدث عنها، وبالتالي لا يكون هناك حالة عسكرية بالمعنى الكامل أو حالة اشتباك عسكري بالمعنى الكامل، ويكون بناء ثقة ربما في هذه الفترة 30 أو 60 يوم تمهد للدخول في المفاوضات والتفاصيل الدقيقة. ولكن كما ذكرت يعني المشكلة حتى المرحلة الأولى وموضوع تأجيل الصراع إلى الآن هذا نقطة خلاف بين الطرفين. تريد واشنطن حتى أننا عندما نتحدث عن المرحلة الأولى وتأجيل الصراع وفتح مضيق هرمز تريد أن تأخذ التزام من إيران بأنها ستناقش المشروع النووي واليورانيوم المخصب. هذا الالتزام إلى الآن طهران ترفض أن تقدمه وتقول اليورانيوم المخصب من حقها والمشروع النووي من حقها. يعني حتى أن تقول إيران بأننا سنتفاوض حول تقييد المشروع النووي أو تسليم اليورانيوم المخصب هي ترفض ذلك. لذلك أنا يعني أقول يعني حتى في بداية المداخل عندما قلت أن الأرضية المشتركة حتى معدومة بين الطرفين، هذا يعطينا انطباع كبير بأن هناك انسداد في الأفق الدبلوماسي، وربما يعني في مرحلة مقبلة لا نتحدث عن السيناريوهات دبلوماسي أم عسكري، ولكن ربما نتحدث أي السيناريوهات العسكرية سوف تختار الإدارة الأمريكية في هذه الحالة.
1: إلى أي مدى يمكن أن تتنازل إيران عن موضوع اليورانيوم المخصب إذا كانت أو إذا لمست يعني جدية من الولايات المتحدة في موضوع الإفراج عن الأرصدة المجمدة؟ يعني أليس هذا يعني تحفيزا كافيا من أجل دفع أي اتفاق مفترض إلى الأمام؟
0: لدينا مشكلة هنا كبيرة حقيقة في موضوع يعني ما يقال عنه هنا في واشنطن يعني the sequencing، التعاقب الزمني. يعني من يحدث قبل من؟ هل يحدث الإفراج عن الأصول الإيرانية قبل أن تلتزم إيران بتسليم اليورانيوم المخصب أم يحدث بعد ذلك؟ ما تريد واشنطن القيام به هو أن تفرج عن هذه الأصول المجمدة فقط عندما يكون هناك اتفاق واضح بأنه لا يوجد تخصيب لليورانيوم، تم تسليم اليورانيوم المخصب، لن يكون هناك مشروع نووي إيراني. إيران ترفض القيام بذلك، هي تريد الإفراج عن أصولها المجمدة حتى تقوم بالمفاوضات. يعني هي لا تقول بأننا سوف نقبل بكذا وكذا في المفاوضات، هي تقول سنفاوضكم ولكن قبل أن نفاوضكم يجب أن يتم الإفراج عن هذه الأصول المجمدة وأن يكون هناك سيولة نقدية تأتي إلى طهران. واشنطن بدورها تقول أي إفراج عن أصول إيرانية مجمدة هذا يعني بأن هناك رواتب سوف تدفع للحرس الثوري الإيراني، سوف يكون هناك استعمال لهذه السيولة النقدية لإعادة بناء منظومة الصواريخ والمسيرات التي تم تدميرها، وبالتالي سيكون مفعولها عكسي، يعني ستزيد المفاوض الإيراني تصلبا في هذه المفاوضات، ولذلك هناك رفض حتى على هذا الموضوع. لذلك يعني موضوع من يأتي قبل من هو مشكلة، موضوع النقاط التي سنتفاوض عليها هي مشكلة، وبالتالي كما ذكرت يعني أنا لا أعتقد بأننا أمام حقيقة سيناريوهات دبلوماسية بمقدار ما أعتقد بأن المنطقة مقبلة على تصعيد عسكري. ربما ننتظر انتهاء موسم الحج، المونديال يشكل تحدي أيضا من ناحية التوقيت للولايات المتحدة، ولكن بكل ما نراه من يعني مواقف من الإدارة الأمريكية بأنها لن تقبل التنازل عن الخطوط الحمراء وهي موضوع تسليم اليورانيوم المخصب وطبعا إيران بدون سلاح نووي، هذا لا يمكن أن يوصلنا إلا إلى حالة من التصادم في آخر الطريق إذا إيران رفضت أن تسلم بهذه الشروط. وبالتالي إذا لم يكن هناك خيارات دبلوماسية هذا بالضرورة يعطي التوجه خاصة في الإدارة الأمريكية التي لديها انتخابات واستحقاقات داخلية بأنها يجب أن تنهي الحرب، وبالتالي إما بالدبلوماسية أو بالوسائل العسكرية بطبيعة الحال.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.

معلومات دكتور فادي الحيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية ضيفي من واشنطن. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه إعلان مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره بشار الأسد المخلوع، واعتقال 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في هذا البرنامج. ونتطرق في محورنا الثاني إلى المرسوم الرئاسي رقم 135 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاش التقاعدي، فهل يسهم هذا المرسوم في حل مشكلات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية؟ أهلا بكم في سوريا اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب إن الحكومة السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره بشار الأسد المخلوع، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك المستخدمة في شن هجمات غاز مميتة خلال سنوات الثورة.
1: لم ينسى السوريون يوماً عذابات ما ذاقوه من الهجمات الكيميائية التي كان يشنها النظام المخلوع. ففي وقت كانت فيه الغازات الكيميائية تسري في أنفاس أطفالهم، كان أزلام النظام يخرجون في كل حين ومحفل دولي ليطمسوا حقيقة استخدامهم لتلك الأسلحة وينكروا في كل مرة هذا الإجرام. وفي آخر تطورات الملف، كشف المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي محمد كتوب أن الحكومة السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. وقال إن الحكومة السورية اعتقلت أيضاً 18 شخصاً للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، من بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار. وأشار إلى أن أسماء المشتبه بهم لم تعلن نظراً لأن التحقيق ما يزال جارياً، مضيفاً أن عدداً منهم شغل رتبة لواء في عهد الأسد، وأن 4 منهم على الأقل مدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية والأمريكية
2: المختلفة التي تقوم بمتابعة التزامات.
1: وقال كتوب إن الحكومة عثرت بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أكثر من 70 صاروخاً وقنبلة جوية، إضافة إلى مواد خام تدخل في تصنيع غاز السارين. كما عثر خلال عمليات التفتيش في 3 مواقع على معدات خلط الأسلحة الكيميائية وتخزينها ومادة الهكسامين، وهي مادة مثبتة عرف عن قوات الأسد استخدامها في إنتاج السارين. وجاء ما كشف عنه كتوب بعد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيّنت فيه أن فريقها في سوريا زار عدة مواقع غير معلنة ذات أولوية عالية في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى برفقة السلطات السورية. وأكدت المنظمة أن المهمة لا تزال جارية، لكنها عثرت على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة كالقنابل التي تسقط من الجو والصواريخ، بالإضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة عثر عليها بشكل منفصل. ويعد هذا الملف من أكثر الملفات إثقالاً بالضحايا وبمسار طويل من البحث والتقصي، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آخر إحصائية لها عن تنفيذ قوات نظام الأسد 217 هجوماً كيميائياً أسفر عن مقتل 1514 شخصاً، بينهم 204 أطفال و262 سيدة. ولعل ما تم الكشف عنه يثقل أيضاً، ليس فقط في حجم الجرائم المرتكبة بل في سجل انتهاكات نظام الأسد المخلوع أمام مرأى العالم ومسمعه.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ طارق حاج بكري المحامي والناشط الحقوقي، ومعنا من دمشق العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي سابقا، عفوا من حلب وليس من دمشق. أرحب بكما. أبدأ معك سيادة العميد، التصريح الذي أدلى به السيد محمد كتوب المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هل يعني أنه وصلنا الآن إلى الكشف عن كل ما تبقى من السلاح الكيماوي الذي كان يحوزه النظام والمواد الأولية وما يتصل بها، أم أنه يمكن العثور على المزيد؟ لأن المنظمة حتى في وقت سابق كانت قد قالت أنه حوالي 100 موقع التي تم الكشف عنها بعد سقوط النظام. يعني إذا نتحدث عن أنه كان هناك كميات كبيرة لم نكن نعرف بوجودها، والمنظمة لم تكن تعرف بوجودها قبل سقوط النظام.
3: نعم، يسعد مساكم ومساء المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك.
3: في البداية نترحم على شهداء الثورة السورية ونترحم على شهداء الكيماوي نعم، إن قرار 21/18 والذي اختزل مأساة الشعب السوري بانتهاكات عظيمة من قبل عصابات الأسد لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وهذا القرار أتى لسحب الأسلحة الكيماوية من يد المجرم. وبالتالي هناك بعض الدول ما بعد هذا القرار بال 2014 كانت هناك من تساعده وتعاونه. وأنا أذكر حين ظهرت على أحد القنوات في الصندوق الأسود وتكلمت عن الشركات الأجنبية التي ساندت عصابات الأسد في الإيزوبروبينال لأجل صناعة الأسلحة الكيماوية، وأخذت كبيرة جدا. وأذكر الدول بدون إحراج لي، بلجيكا، 3 شركات، هولندا التي فيها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمدت الأسد ب34 طن من الهكسابين، إضافة لألمانيا التي تدعي أنها حقوق الإنسان، إضافة لسويسرا التي فيها الأمم المتحدة، وبعض الدول العربية التي أعطت الأسد أيضا مادة الكلورين بحجة الصناعات التنظيفية وإلى آخره.
0: سيادة العميد، هذا الكلام لأي عام؟ يعني هذا الإمداد الذي تتفضل به لأي عام استمر للنظام؟
3: التقارير موجودة عندي ويمكن إرسالها لقناتكم مباشرة بعد الحوار. هذا الكلام بعام 2016 و2017 أي بعد قرار 21/18. يعني الأسد كان يحتج كثيرا أنه هناك صناعات كيماوية وهناك مواد تنظيفية وهناك تعقيم، سحبت بعض مادة الكلورين من الإمارات والأردن، وهذا باعتراف شخصي، وأنا يعني أنا أثبت ذلك بالحقائق. ولكن كانت هناك حجة أن الأردن أعطت لحكومة العبادي وهي التي أمدت النظام عصابات أسد بهذا ذلك، وكذلك الإمارات بحجة الصناعات التنظيفية. ولكن نحن نحمل هذه المسؤولية وعد اكتشاف هذه المواقع، نحمل مسؤولية المجتمع الدولي لأجل محاسبة المجرم حتى لا يتعرض أي رئيس في العالم بظلم شعبه وباستخدام الأسلحة الكيماوية على شعبه. وبالتالي هذه جريمة وضحت المعالم، وما تزال هناك مواقع مفقودة ويجري البحث عنها في سوريا، ويمكن أن نكتشف المزيد. اليوم روسيا كانت تساعد كثيرا الأسد وتنفي أنها تقوم بتكذيب كل من يقول أن الأسد استخدم الكيماوي. وأنتم تذكرون حين تهجم علي رئيس الوزراء وزير الخارجية لافروف عندما اتهمني بأنني أتعرض تحت الضغط والجزر، وذلك نتيجة مقالتي في صحيفة الجارديان. اليوم المجتمع الدولي أمامه هذه الجريمة والمجرم موجود وعلى الدول.
0: سأعود إلى نقاش نقطة روسيا لأنها شديدة الأهمية، خاصة أن روسيا يعني خاضت حربا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل موضوع الهجمات. لكن في يعني استكمالا للنقطة التي تفضلت بها سيادة العميد، هناك مواد أولية تأتي كانت من مجموعة من الدول تحت مظلة أن هناك صناعة كيماوية وصناعة منظفات وغير ذلك، لكن من كان يمول هذه العملية؟ يعني بعد أن ادعى النظام أنه قام بتسليم وإتلاف مخزون الكيماوي، هل يمكن القول أن النظام هو من كان مسؤولا بشكل رئيسي عن باقي ما تبدى من المواد الكيميائية، أم أنه كان هناك مساعدة إيرانية مباشرة مثلا؟ لأن هناك أيضا تقارير تؤكد هذا الأمر. يعني من الذي كان مسؤولا عن التمويل وعن الأبحاث والإنتاج؟
3: نعم، حتما هناك أزرع إيرانية في المنطقة، وما حزب الله الذي في أحد الملاحقات القانونية للشركات الثلاثة في بلجيكا تم فرض ضرائب على شركتين كبرى وتم إغلاقهم تماما بعد التأكد من التقارير الواردة بعطان أسد الهكساميل. أما في شركة هربت إلى جنوب لبنان وتعاملت مع حزب الله وكانت تمد الأسد بعد، يعني أنا أعتقد أنا لا ألاحق موضوع جنوب لبنان، ولكن تأكدت أنه انتقلت إلى جنوب لبنان تهربا من الضرائب في بلجيكا. هذا دليل على أنه تورط الأسرع الإيرانية في عملية الإمداد. المواد الأولية تأتي بحجج يعني متعددة، سواء كما ذكرت للطلاء ولعملية التنظيف، ولكن عندما جمع هذه المواد مع الحموضة الأمينية الأساسية يمكن تركيب هذه المادة السامة السارين التي تتألف من عدة مواد، سواء من الجزول الإيثيلية والفوسفور وكذلك الهكسامين. وبعد عملية الخلط تجري عملية الإعدادات الأولية، وليس بكمية السمية أو درجة السمية الكافية أن درجة سمية تحتاج إلى آلات معقدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية دخلت لبعض المنشآت الآلات التشغيلية وتم تعطيل هذه المنشآت. دخلوا إلى أكثر من 25 منشأة وتم تعطيل هذه الآلات، ولكن هناك منشآت لا نعلم عنها الكثير، والآن ما يجب من البحث والتفتيش كما أكد المندوب السوري في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن هناك فعلا ذخائر كيماوية تم كشفها سوريا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأهم شيء الرؤوس الأساسية في عملية التصنيع يمكن أن نوصل إليهم بشكل سهل، وخاصة السرايا السرية أو الوحدات السرية المسؤولة عن نقل وتخزين هذه الأسلحة.
0: يعني عشرات الصواريخ والقنابل تحدث عنها، يعني فقط في إجابة مختصرة سيادة العميد حتى ننهي هذه المداخلة، هل هناك المزيد بتقديرك أم أنه وصلنا إلى نهاية المخزون؟
3: أنا بدي أعطي كلمتين بس. عندما يعني يتم القبض على قادة الوحدات السرية 417 418 419 يمكن أن يجري البحث كثيرا عن مواقع تخزين هذه الأسلحة، كونهم هم المسؤولين عن حراسة وتخزين ونقل هذه الأسلحة، وبالتالي يمكن أن نكتشف المزيد. وأنا أخشى كل ما أخشاه أن يكون هناك خط إمداد يصل لداعش، وأنتم داعش تعرفون أنها عصابة إرهابية ولا فرق بين عصابات الأسد وعصابات داعش في المطلق. يمكن أن نكتشف مواقع أكثر وأكثر فيما بعد.
0: طيب، إلى أن نكتشف هذه المواقع، والسؤال أنقله إليك أستاذ طارق، مرحبا بك مرة أخرى وكل عام وأنت بخير. يعني ما هو مستوى الخطر الأمني الذي يمكن أن ينتج عن وجود بقايا من المخزون الكيماوي أو حتى أسلحة؟ يعني نحن نتحدث عن عشرات الصواريخ كما قلنا منذ قليل، وأن تكون ربما بمتناول أشخاص لا نعرف منهم، ربما تكون لديهم أجنداتهم أيضا داخل سوريا.
4: أولا كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنت بخير سوريا، كل عام وأنت بخير سيادة العميد زاهر الصديق العزيز. الحقيقة أن وجود واكتشاف هذه الصواريخ والبقايا للأسلحة الكيميائية في الساحل السوري وفي المنطقة الوسطى يشكل تهديدا حقيقيا للأمن في على مستوى سوريا بالكامل، ويشكل تهديدا إرهابيا حقيقيا لكل المنطقة. نحن نعلم بأن ما زال الآن هناك في الساحل عدد كبير من فلول النظام وبقايا النظام المجرمين الذين شاركوا في قتل أبناء الشعب السوري على مدى 14 عاما، وهؤلاء ما زالوا موجودين في الساحل وفي الجبال الساحلية، ووجود هذه المستودعات وهذه الأسلحة بحوزتهم وتحت حمايتهم وحراستهم، هذا يعني أنهم أن يحت احتمال وجود أكثر من مكان وأكثر من مخزن، واحتمال وجود أكثر من مجموعة مسيطرة على كمية من الأسلحة الكيميائية. هذا يشكل خطر على الساحل السوري وعلى الدولة السورية، ويمكن أن يشكل بؤرة إرهابية أو بؤر إرهابية يمكن استخدامها لإرهاب المجتمع السوري وتعطيل الدولة السورية عن القيام بأعمالها للإصلاح السوري بغية تحقيق مكاسب خاصة لمجموعة معينة، هي أو لنقل للمجموعة التي كانت مستفيدة تستفيد من نظام الأسد المجرم وتشكل عصابة الأسد المجرم في سوريا.
0: طب يعني هذه مسؤولية من؟ يعني إذا كان يعني إذا وضعنا الآن النظام المخلوع جانبا، نحن نتحدث عن سنوات طويلة من عمل المنظمات الدولية حول الكشف عن ما إذا كان هناك بقايا من المخزون الكيماوي أو لا، ومن ثم المسؤولية حتى عن الهجمات الكيماوية. هناك استخدام للأقمار الصناعية، هناك عشرات الشهادات التي تم بناء حتى قضايا عليها كما في فرنسا. على من تقع مسؤولية أنه نحن اليوم بعد على يعني بعد سنتين من سقوط النظام وما زال هناك مواقع مفترضة ربما لا نعرف أين هي وكيف يمكن الوصول إليها؟
4: إذا عدنا إلى التاريخ سأقول كلمة، أنا ضابط اختصاص كيمياء قبل ما أكون محامي، وبالتالي المسؤولون عن هذه الأسلحة الكيميائية هم مجموعة محددة من عناصر جيش الأسد السابق، تحديدا الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والمخابرات الجوية ومركز البحوث مراكز البحوث العلمية. هؤلاء المسؤولين تحديدا عن الأسلحة الكيميائية، أماكن تصنيعها، توفير المواد الأولية لها، توزيعها، تخزينها واستخدامها، هؤلاء هم المسؤولون. وهؤلاء يمكن حصرهم بمئات الأشخاص، لا يمكن أن يكون العدد أكبر، وهؤلاء يعملون على مستوى عالي من السرية كانوا، وما زال قسم كبير منهم طلقاء. وبالتالي المسؤولية الأولى تقع على عاتق المجتمع السوري الذي يتعاون مع هؤلاء ويخفيهم. أولا يجب القبض على هؤلاء من أجل تحديد أماكن.
0: يعني أعلنت أسماءهم أستاذ محمد؟ يعني هو هذا كان سؤالي التالي أصلا، أنت طلعت على بيانات وزارة الداخلية في 18 معتقلا الذين يتحدثون عنهم بين عسكريين وباحثين وفنيين، يعني هكذا كان تصريح محمد كتوب. هل تعرف أسماءهم؟ من هؤلاء؟ ما هي مستوياتهم؟ هل يكفي وجود هؤلاء لاستكمال تحقيقات معينة حول الشبكات وحول المخزون نفسه؟
4: أنا أقول أن هؤلاء القبض على هؤلاء هي البذرة الأولى للقبض على الشبكة الأكبر أو العدد الأكبر من أجل تحديد تواجد من أجل تحديد كافة الأماكن التي كانت بها الأسلحة الكيميائية قبل سقوط هذا نظام الماية قبل تحرير سوريا. ولكن هناك نقطة يجب أن ننتبه إليها بأنها بعد سقوط نظام الأسد البائد وتحرير سوريا ربما أن يكون قد قام بعض هؤلاء من بني يعلمون بهذه الأسلحة ويعلمون أن هذه الأسلحة كيميائية ربما يكونوا قد قاموا باصطحاب هذه الأسلحة أو أخذ هذه الأسلحة وتخبيئتها في بعض النطاقات كما حصل في الساحل السوري. وهناك أعتقد يوجد أكثر من مكان في الساحل السوري احتمالي لوجود أسلحة كيميائية، وهذه الأسلحة تحديدا يجب أن تكون في أماكن تواجد هؤلاء الذين كانوا يملكون أسرار هذه الأسلحة.
0: أماكن أخرى غير الساحل، هل ترجح بعض منها كونك أستاذ طارق كنت يعني تعمل في أو يشتبك عملك مع هذا القطاع لفترة طويلة؟
4: على ما أعتقد بأن كافة الأسلحة الكيميائية المخزنة في أماكن خارج الساحل التي كانت مخزنة بشكل نظامي أعتقد تم الكشف عنها، ولكن المحصورة في عدد بعدد قليل من الرجال الأمنيين ربما ما زالت قيد الكتمان إلى الآن ربما. وحسب معلوماتي الشخصية طبعا أن هناك حظر كبير في التعامل مع المنطقة الساحلية خوفا من تواجد هذه الأسلحة وخوفا من وصول هذه الأسلحة إلى عناصر إرهابية، سواء كانت من عناصر إرهابية البيكيكا سابقا أو ربما داعش، وربما لعناصر بقائها في حوزة الفلول خوفا من استخدامها لحماية أنفسهم أو التهديد الدولة السورية بهذه الأسلحة. وبالتالي هناك حظر كبير بالتعامل، هناك تدقيق أمني كبير، هناك تمهل بحيث يتم الوصول إلى المعلومة الحقيقية ومن ثم العمل على الاستحواذ على هذه الأسلحة قبل القبض على المجرمين وبعد ذلك القبض على المجرمين ربما بالتوازي الاستحواذ على الأسلحة قبل استخدامها ومنعهم من استخدامها ومن ثم القبض على المجرمين. أهم شيء على الإطلاق هو يجب منع هؤلاء المجرمين الذين يستحوذون على الأسلحة من استخدامها. هذه مسؤولية الدولة طبعا، وهي تعمل بهدوء
0: وهذا وبصمت. خطر قائم، يعني طالما هناك احتمال لوجود بقايا من هذه الأسلحة فهو خطر ما زال قائما على سوريا وعلى المنطقة بشكل عام. سيادة العميد، هناك يعني حتى ثناء من قبل منظمات الأسلحة الكيماوية على التعاون الذي تقوم به السلطات السورية مع يعني مع المنظمة ومع المجتمع الدولي من أجل إنهاء ملف الكيماوي في سوريا. هناك الاعتقالات التي تحدثنا عنها، بيانات الداخلية حول هذه الاعتقالات، قيل أيضا أن هناك الآلاف من الوثائق التي سلمت إلى منظمة الأسلحة الكيماوية ربما تساعد في بناء ملفات وبناء سلسلة القيادة وكيف كانت تعطى الأوامر في الكيماوي. ما أهم كل ذلك، يعني أهمية كل ذلك في بناء القضايا سواء التي يمكن أن تقدم إلى محاكم دولية من أجل التعامل مع بشار الأسد ووجوده في روسيا، وأيضا في بناء القضايا المحلية في سياق العدالة الانتقالية؟
3: نحن بعد التحرير مباشرة قامت حكومتنا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأنها لا تريد هذه أداة القتل التي قتلت أهلنا في سوريا، وأنها تريد التخلص منها. هذه الحقيقة كاملة أمام المجتمع الدولي، وفعلا تمت الممارسة الفعلية لاكتشاف هذه الأسلحة وبقايا المواد الأولية لأجل التصنيع السري. أما في موضوع آخر، لو خرجتك موضوع قليلا عن الأسلحة التي كانت تريد أو التي تنتج الأسلحة الكيميائية أو المسؤولة عن نقل وتخزين هذه الأسلحة، فهذا السؤال كان في لدى منظمة جرائم الحرب عندما قدمت شهادتي في باريس عن آلية قرار، وما أدى إلى أنه فرنسا أصدرت قرار بإلقاء يعني أو بتحويل بشار الأسد إلى القضاء الفرنسي. هناك آلية لعملية القرار، ولكن أهم شيء كما ذكر أخي سيادة العقيد والأستاذ المحامي طارق أنه هناك بعض الشخصيات الأساسية. نحن نذكر أنه الأهم شيء في هذا هو علي مملوك، اللواء علي مملوك، ثم أتى بعده شخصية أخرى وهو العقيد محمد بلال، أخوه للعميد غسان بلال، ثم تعاونوا مع العميد بسام حسن الذي هو وصلة الوسط بين المخابرات الجوية والحرس الجوي، ثم هناك الفرق 450 والمسؤول عنه العميد علي والنوس وهو من دير ماما من الصياف، وكلهم أعرفهم تماما، يعني يعرف أن نحن زميلي الأستاذ طارق وهو من جديدنا، يعني أنا أعرف كافة الشخصيات. الوفاق 450 وهو الذي له علاقة مباشرة وهو القائد الأساسي للوحدات السرية التي ذكرتها سابقا، ال 417 413 419 هذه كلها لهم علاقة في المنتج الأسلحة الكيماوية، وأهم عنصر في مركز البحوث العلمية وهو الدكتور رحيم العجيب الذي هو المسؤول الأمني عن هذا المركز، يعلم علم اليقين ما هي كمية الإنتاج وما هي قدرة الإنتاج وأين تتوضع هذه المنشآت وأين يمكن أن تخبى هذه الأسلحة الكيماوية.
0: هؤلاء كلهم خارج سوريا أليس كذلك؟ بسام الحسن حتى نيويورك تايمز في تحقيقها قوية،
3: هذه تقارير أنية تتابع حكومتنا بجدية وبارك الله برجال الأمن والشرطة.
0: يعني ربما بعض من هذه الأسماء المهمة ما زالوا داخل سوريا.
3: نعم تتابع يعني بنك المعلومات لدى المخابرات العسكرية هذه المعطيات أساسية، وحتى عند إلقاء القبض على 18 شخصية لم يتم الإعلان عنها، يمكن أن تكتشف هناك شخصيات أخرى مختبئة في سوريا كما حصل مع المجرم أمجد اليوسف الذي كشف كثير من الجرائم فيما بعد. نحن دون أن ندري ما هي المعطيات الأمنية ولم يتم الترويج لها، هناك دقة هناك فعلا ناس أخصائيين تقوم في البحث والتقصي بارك الله فيهم، ولذلك نحن أعتقد إن شاء الله سنصل لمرحلة نكتشف كافة المواقع وكافة المنشآت وكافة المستودعات فيما يلي، وخاصة هناك شكر من قبل المجتمع الدولي تعاون حكومتنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل جدي، وهذا دليل على أننا فعلا لا نريد أن نسعى لامتلاك هذا السلاح الذي يقضي على البشرية، وأن نريد التخلص من هذا السلاح الذي هو وباء، وأيضا لأجل حماية أنفسها من وصول هذه الأسلحة الخطرة جدا إلى يد الإرهابيين. وأنتم تعلمون كما ذكر الأستاذ أخي طارق أن هناك إرهابيين كثيرين يريدون العبث في دولتنا وحكومتنا، وبإذن الله سوف إن شاء الله نتمكن من حظ يعني إنهاء هذا الملف الكامل وطوي صبحته، ونعتبره كذكرى مؤلمة في أنفسنا ليس أكثر إن شاء الله.
0: أستاذ طارق، يعني ربما ملف الكيماوي هو من أهم الملفات التي يمكن الوصول إلى بشار الأسد قانونيا عن طريقه، لأنه متعلق باتفاقيات دولية ومتعلق بأمن إقليمي أيضا. حتى الفترة السابقة يعني لسقوط النظام ربما أهم الملفات التي كانت تتحدث عن محاكمة النظام كانت متعلقة بالكيماوي. ما الخطوات التي يجب اليوم على السلطة السورية على الإدارة السورية الاهتمام بها والقيام بها من أجل تعزيز فكرة عدم الإفلات من العقاب المتعلقة بملف الكيماوي سواء لبشار الأسد أو لشخصيات أخرى داخل وخارج سوريا؟
4: نعم، أولا استخدام الأسلحة الكيميائية هو جريمة حرب بكل معنى الكلمة، لأنها تمثل إبادة جماعية، تهجير جماعي على أسس عرقية وأسس دينية، تؤدي إلى تدمير بنية تحتية، تدمير ممنهجة بنية تحتية، تلوث الأرض أيضا، وبالتالي هي جريمة مشمولة بجرائم الحرب الدولية وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقية روما. سوريا قد وقعت على اتفاقية روما بعد أن استخدم هذا المجرم بشار الأسد السلاح الكيميائي عام 2013، قد وقع على اتفاقية نزل الأسلحة الدولية السلاح الكيميائي، وبالتالي ونحن الآن في سوريا متوافقون تماما مع محكمة العدل الدولية، وبالتالي يمكن الاستناد إليها. هذه الجرائم من المعروف عنها قانونيا دوليا ومحليا وداخليا بأن هذه الجرائم لا يمكن أن تشمل بالعفو ولا يمكن أن يشملها التقادم، ويمكن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في أي بقعة من بقاع الأرض وفقا للإخصاص الدولي الشامل. طبعا هذا الإخصاص من أعتبره من ثمار الثورة السورية، أصبح هناك إخصاص عام تقريبا لغالبية دول العالم تستطيع أن تفعل الإخصاص العالمي، وبالتالي تستطيع محاكمة هذا المجرم. هذا المجرم إذن هو يجب أن ملاحقته دوليا، وعلى الدولة السورية ومسألة بوزارة العدل ولجنة العدالة الانتقالية أن تطالب بمحاكمته على الأراضي السورية، لأن الأراضي السورية أصبحت الآن مختصة. لماذا؟ لأن القانون الدولي يتوقف تطبيقه عندما تكون الدولة قادرة على تطبيق هذا القانون على أراضيها وفق قواعد عادلة وسليمة ومع إمكانية تطبيق العدالة. ونحن نلاحظ خلال المحاكمات السابقة التي ترجم سواء كان لعاطف نجيب أو لغير عاطف نجيب بأن هناك تطبيق شديد جدا لمعايير العدالة من سواء كانت من ناحية التمثيل أو من ناحية الحضور أو من ناحية القانون أو من ناحية تطبيق القانون الدولي. فإذا هو أصبح الجو مناسبا لكي تطالب الدولة السورية بتسليم هذا المجرم. أول شيء بتعميم اسمه الانتبرو الدولي عبر الأمم المتحدة باعتباره مجرم حرب المطالب بحاكمته على الأراضي السورية كمجرم حرب. ومهما طال الزمن سوف يتم محاكمته لأنه كما قلنا لا تشمل بعفو ولا تشمل بتقادم. وبالتالي فإنه سوف يحاكم عاجلا أم آجلا. الأهم هو المطالبة بتسليمه لمحاكمته على الأراضي السورية. وأنا أمل أن يكون هذا عادنا. وبصفتي محامي أنا أطالب بهذا الأمر.
0: يعني سأحتفظ بهذه النقطة لنقلها لضيفي العميد زاهر. لكن قبل ذلك أستاذ طارق، يعني لفت نظري الإشادة التي قدمتها للمحاكمات التي تجري. هناك من يقول أنه في بعض جرائم الحرب كما تفضلت مثل جريمة الكيماوي لا يتسع القانون السوري أو لا يستطيع ربما أن يحاكم يعني وفق القوانين النافذة حاليا على جرائم الحرب، ولذلك نحتاج إلى مسار عدالة انتقالية وقانون خاص بها ومحاكم أيضا خاصة. إلى أي مدى هذا مهم؟ إلى أي مدى ما تفضلت به من خطوات متعلقة بملف الكيماوي يمكن تطبيقها قبل صدور قانون العدالة الانتقالية؟
4: بصراحة هذا الصوت حق يراد به باطل. إذا قلنا أن سوريا لا تستطيع محاكمته باعتبار لا يوجد نص خاص بجرائم الحرب، التدقيق على هذه الكلمة في الذات هو رغبة في بإخراج هؤلاء المجرمين من إطار المحاكمات في سوريا. نحن لدينا في سوريا نص على قانون يعاقب المجرم، القاتل، يعاقب السارق، يعاقب من يؤدي إلى الإيذاء، يعاقب من يهدم المنازل.
0: لكنه قانون جنائي.
4: قانون جنائي
0: وليس متعلقا
4: قانون جنائي. القانون الجنائي
0: يعني هو صحيح ليس موضوعي، لكن أحببت أن أعرف توضيحك
4: حقوقي أيضا. قانون العقوبات السوري الذي وضعه الشعب السوري عام 1948، هذا القانون لم يضعه بشار الأسد ولا حافظ الأسد من قبل هؤلاء المجرمين. هذا قانون وضعه الشعب السوري عندما كانت سوريا في قمة الديمقراطية. وبالتالي يمكن محاكمته وفق هذه القوانين. هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا عدنا إلى المحاكمات نجد أن أولى المواد المطبقة في المحاكمات هي القانون الدولي. وفق قواعد القانون الدولي، وفق قواعد جرائم الحرب وقواعد جرائم ضد الإنسانية، أول ما نص القاضي هو يتكلم الأستاذ فخر الدين العبيان المحترم، أول ما نص على الكلام هو عن تطبيق القانون الدولي. عندما لا يكون هناك نص في القانون الداخلي في أي دولة في العالم يتم اللجوء إلى القانون الدولي، والقانون الدولي أعم وأشمل ويجب تطبيقه وهو ملزم لكل دول العالم.
0: طيب وبالتالي لا فرق قانوني بهذه النقطة. على هذا الرأي القانوني حقيقة أستاذ طارق. عميد زاهر، أختم معك بالنقطة التي قد بدأ بها ضيفي في الاستوديو والمتعلقة بإمكانية المطالبة ببشار الأسد من روسيا، وهي تتقاطع تماما مع ما بدأت به في مداخلتك الأولى وأنا أرجعته لاحقا، وهو موضوع روسيا. يعني ادعاء النظام بتفكيك المواد الكيميائية والسلاح الكيماوي كان برعاية روسية. إلى أي مدى روسيا اليوم محرجة أمام المجتمع الدولي وهم يقومون بكل هذه الكشوف حول بقايا المنظومة الكيماوية لبشار الأسد؟ وهذا الإحراج إلى أي مدى يمكن أن يدفعها بالفعل للتعاون في هذه القضية؟ وكنا نقول أنه هي ربما القضية الأهم التي يمكن أن يحاكم عليها، والتي يعني تثبت فيها امتداد سلسلة القيادة له بشكل واضح وبشهادة حتى المحاكم الأوروبية.
3: نعم، نحن نعلم أن روسيا كانت شريكة الأسد في قتلنا وفي عملية أخفاء الحقائق وتزويرها بالكامل. واليوم نحن كثيرا ما سمعنا من رئيسنا السيد الرئيس أحمد الشرع والوزير الخارجي أنهم يطالبون روسيا بوتين بتسليم بشار الأسد. وأنا أعتقد وأجزم أن بوتين أو روسيا تحديدا يعني لا تريد أن تسلم بشار الأسد. وكلنا نعلم أن هناك الكثير من المليارات ومن الاقتصاد الذي نراه الآن، يعني صعب جدا نتيجة السرقة التي تمت بوضح النهار عندما التجأ إلى روسيا وكم طائرة انتقلت وعدد الأموال التي سحبها. لا تريد أن تسلمه روسيا، لأنه روسيا هي أساسا يعني الآن نحن نحترم بلدنا ولا نريد أن نتكلم على أي دولة. كنا في السابق أحرار يعني نتكلم كيف نشاء عندما نجد خطأ، ولكن الآن نحن ملتزمين بقرار أي دولة هي التي تطالب وهي التي تصف لنا الدول حتى نتكلم ونتوجه. والآن ما يجري الآن أنا مطمئن أن هناك مطالبة فعلية من قبل دولتنا وحكومتنا من قبل ليروس بتسليم هذا المجرم. وأعتقد أن هذا مسؤولية المجلس الأمن يجب أن نحاسبه في محكمة العدالة الدولية.
0: أستاذ طارق أختم معك، تفضل، ربما لديك ما تضيفه في هذا السياق.
4: بأن هناك أسلحة في سوريا لا يمكن استخدامها إلا بأمر مباشر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة في النظام البائد كان هو بشار الأسد المجرم. وبالتالي هذه الأسلحة هي الأسلحة الكيميائية، الطيران، صواريخ بعيد المدى، وبالتالي كل هذه الأسلحة تم استخدامها في سوريا، وبالتالي بشار الأسد هو مسؤول مسؤولية مباشرة باعتباره مجرم حرب، سواء كان أعطى الأمر مباشر أو هنا فوض من يعطي هذا الأمر. وأحب أن أقول كلمة أخيرة، تحية للعميد زاهر ومبارك له وعودته إلى الجيش العربي السوري بجمهورية العربية السورية. تحية لكم،
0: أشكركما شكرا جزيلا، وكل عام وأنتما بخير. ضيفي في الاستوديو الأستاذ طارق حاج بكري المحامي والناشط الحقوقي، شكر أيضا موصول لضيفي من حلب العميد زاهر الساكت مدير مركز التوثيق الكيماوي سابقا. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير المرسوم الرئاسي القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاش.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 135 لعام 2026 والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ المرسوم. وبحسب المرسوم يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026 والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة. كما يستفيد من المرسوم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب معاشات العجز الطبيعي وأصحاب معاشات عجز الإصابة بالكلى وأصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور عبد الرحمن ددم رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين ضيفي من حلب. ينضم إلينا أيضا الدكتور محمد سامر القصار أستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق ضيفي من دمشق. أرحب بكما دكتور عبد الرحمن. أبدأ معك، إذا نتحدث عن زيادة 30%، هل هي حل أم فقط هي ترحل المشكلة و سيبتلعها بعد قليل ربما التضخم في سوريا؟
1: حياك الله.
0: أهلا بك.
1: مساء الخير، كل عام أنتم بخير.
0: أنت بألف خير.
1: كل خير للوطن، لأبناء الوطن، وأكيد هل
0: ولكم جميعا
1: مرسوم يعطي قيمة مضافة جديدة، يعني إسعافية لكنها لن تكون أكثر. إذا نحكي بقضية التقاعد، هي حقيقة ليست مجرد تحسين بسيط في وضع المتقاعدين، لا يعني هو حل كامل. نحن إذا بدنا نحكي بتحسين المعاشات هذا جيد، هي خطوة في الطريق الصحيح، لكن إذا كنا نتكلم بمشروع إعادة بناء الدولة السورية الجديدة، سوريا الجديدة بمفهوم الدولة الاجتماعية، هنا يكون أمر مختلف. كيف نصل إلى عدالة اجتماعية؟ كيف نصل إلى حماية اجتماعية؟ كيف يكون التقاعد هو حق من حقوق الإنسان؟ وكيف يكون بأبعاد مختلفة خطوة في طريق صحيح لأجل دخل حقيقي يتناسب مع ظروف الحياة، يتناسب مع القيمة والقوة الشرائية لهذا الراتب؟ حيثيات كثيرة أترك لكم يعني من خلال سياق هذه المداخلات أن نغوص في تفاصيلها.
0: طيب دكتور محمد، أريد رأيك أيضا في هذا السياق.
2: بداية السلام عليكم ورحمة الله جميعا، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وأهلنا داخل سوريا وخارج سوريا بألف خير. بداية بفضل من الله عز وجل، يعني اللفتة والالتفات إلى المتقاعدين وما أسميهم يعني ذوي الهمم، لأنه هن عبارة عن كتلة خبرات متراكمة سابقة ولابد من الاستفادة منها لاحقا إن شاء الله، هي لفتة كريمة والحمد لله رب العالمين. في إحساس بأهمية الناس هي اللي قدمت شيء خلال مسيرة مهنية بحياتها والحمد لله.
0: طبعا وهذا حق أيضا دكتور محمد، يعني ليس فقط لفتة، هو حقهم.
2: هذا حق طبعا، لا أنا تماما هشرح لك ليش أنه هو حق، ونحن ماشيين مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن بالاتجاه الصحيح. نحن ما بدنا نستبق الأحداث كتير، خلينا نطلع على النص المليان من الكاسة الحمد لله، لأنه الكاسة كلها حتنتلى لاحقا بإذن الله تعالى. هلأ الزيادة هي 30% بالمرسوم، بس فعليا هي أكثر من 50% للكثير من المتقاعدين. ليش؟ لأنه إذا بنلاحظ نقطة دقيقة بالمرسوم، وهي أنه الحد الأدنى للأجور للإخوة المتقاعدين لن يقل عن 1,560,000 ليرة قديمة أو 12,560 ليرة جديدة، وبالتالي اللي كان راتبه 500,600,000 على القديم صار 1,200,000، فهو يلحق زيادة أكثر من 50%. هلأ الإيجابية بالموضوع أنه نحن رفعنا القدرة الشرائية لذوي الهمم بنسبة جيدة، لكنها ليست كافية. إذا بدنا نحكي شغلة هلا، بيجي حدا بيقول لك أخي طيب هاي الزيادة ما لها قيمة كتير. لا، خلينا نطلع بأرقام اقتصادية مبسطة يقدر يفهمها الجمهور لنعرف نحن كيف ماشيين. هلا إذا بنرجع ل WFP World Food Program، يعني برنامج الغذاء العالمي، عمل تسعيرة مؤخرا للسلة الغذائية الأساسية المطلوبة الأساسية، يعني الحد الأدنى الأدنى للفرد في سوريا مؤخرا، طلعت بحدود ال $220، 200 لل $220. هذا عم نحكي استهلاك الفرد الواحد من السلع الأساسية وأساسيات الحياة من غذاء ودواء عدا المسكن بحدود ال $200. طبعا هلا بيجي حدا بيقول لي انه طيب المتقاعد كل اللي اخذه هلا $100 بعد كل الزيادة. ايه انا بحب اقول لك شغله، نحن مجتمعنا الحمد لله هو ليس مجتمع متفكك كما باقي بعض المجتمعات في باقي اصقاع الارض. مجتمعنا متماسك، يعني ذوي الهمم والكبار بالعمر دائما لهم سند، من سواء من القرابة الدرجة الأولى ولا الأبعد ولا الأبعد. هذا منظور مهم جدا مبني على منظومة أخلاقية مجتمعنا بيأمن فيها ومستمدة من تعاليمنا، التعاليم الإسلامية الكريمة وتعاليم الديانات الأخرى الكريمة. هلأ المهم بالموضوع أنه نحن ما فينا ننظر بس للقصة أنه والله المتقاعد صار راتبه $100 بس، لا، هو بداية وخطوة بالاتجاه الصحيح عم تأول
0: يعني قوة شرائية. لا يعني اسمح لي أستاذ محمد، يعني لا أدري إلى يعني أنه الشرح الذي قدمته للمنظومة الاجتماعية التي هي بالتأكيد يعني من صلب تقاليدنا ومن صلب ديننا الحنيف، لكن نعم. أيضا نعم. هي تتعلق الآن بالضغط الذي يتعرض له كل الأفراد الذين ذكرت أنهم عادة هم عون ربما نعم. لآبائهم نعم. وإلى آخره، يعني إذا كان الأبناء هم نعم. موظفون نعم. فأيضا رواتبهم هي ضيقة نعم. إذا كانوا خارج البلاد فأيضا ربما يقدمون دعما ماديا، لكن سيحتاج هذا المتقاعد إلى نعم. مصاريف أخرى متعلقة بعدم صحيح. وجود فيزيائي معه، يعني صحيح. لا يمكن أن نركم بشكل كامل إلى أنه والله يعني نضع المتقاعد بعدين جانبا أو تكون زياداتهم أقل، لأن هناك منظومة دعم اجتماعي لهم.
2: صحيح صحيح صحيح. هذا طبعا نحن بدنا منظومة دعم اجتماعي متكاملة ممتدة إلى التأمين الصحي وغيره وغيره، وهذا الشيء عم تشتغل عليه الحكومة الجديدة. في جزئية صغيرة أستاذة إذا بسمحي لي مشان نصل أنا وياكم لنقطة مهمة نعرف أنه كيف الزيادة هي زيادة حقيقية. هلأ معدل التضخم أيام النظام البائد وصل ل 117 ل 120% سنويا، يعني أنا كل سنة أيام البائد كنت أخسر نصف ثروتي سنويا. هلأ بفضل من الله عز وجل بسبب السياسات النقدية المهمة اللي اتبعها المركزي واللي بلشت من بعد التحرير إلى تاريخه، نزل معدل التضخم، وهذا كلامه من عندي، هذا كلام مصرف سوريا المركزي وإحصاءات عالمية، لحدود الـ 11-12%. يعني أنت
0: بس
2: عندك
0: الليرة أيضاً
2: حبوب بالتضخم
0: عم تنزل.
2: التضخم طبعا للعموم
0: يعني، لكن يعني اسمح لي دكتور، هلأ اليوم حدد مثلا الحد الأدنى نعم. للراتب التقاعدي وأضيفت هذه الزيادة، لكن هذا الحد الأدنى سيفقد جزء من قيمته إذا ما استمرت الليرة في النزول أيضا، يعني لم نتخلص بشكل
2: أنا
0: كامل.
2: أنا أستاذي
0: أنت تفضلت عم تشرح موضوع التضخم، لكن يعني عم قلك أنه هي القيمة أيضا متغيرة.
2: أنا بس إذا صحيح كلامك سليم 100%. الدول اللي بتطلع من حروب أستاذي، يعني نحن بفضل من الله بسوريا نحن يمكن أميز دولة بالعالم بالتاريخ البشري، دولة بتطلع من حرب وبتقدر تأخذ خطوات إيجابية وسريعة بهذا الأمر. أعطيكي طيب. مثال صغير برجع لموضوع التضخم. اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ضلت 22 سنة لوصلت لمستوى إعادة عجلة التصنيع كما كانت. الصين اللي بسنة 48 بأواخر الأربعينات كان في حرب أهلية، ضلت تقريبا لسنة 78 لبلشت عجلة الاقتصاد تمشي. ناخذ مثال ثاني، ألمانيا هي دولة أكلت تقريبا 10 سنوات لطلعت من الورد وور 2 آثارها حرب العالمية الثانية، لوقفت شوي على رجليها وبلش تضبط السياسة النقدية. كان المارك الألماني دويتش مارك كان ينحمل بالأكياس لشراء خبز وإلى آخره، ضلوا 10 سنوات. ما في دولة بالعالم طلعت من حرب أقل من 10 سنوات لرجعت وقفت على رجليها، لكن بفضل من الله عز وجل بسوريا بفضل كرم رب العالمين علينا والناس الطيبة اللي الله أكرمنا فيهم ابتداء من سيد رئيس أحمد الشرع ونزولا إلى جميع أعضاء الحكومة الكارم، دعم نقدر نساوي خطوات. يعني أنت بسنة ونص أستاذي زدنا الرواتب غير التقاعد، يعني بحكي عن رواتب موظفين القطاع الحكومي النوعي وغيره بمقدار 500%. يعني هي زيادة ما حدا شافها بالتاريخ الاقتصادي. يعني فبنرجع لموضوع المتقاعد، قاعدين ثانية صغيرة بس إذا تسمحي لي لأني
0: لو سمحت لأنه يعني الوقت يدهمنا
2: معدل التضخم سيدتي
0: الإشارة إلى كل الجوانب تفضل أكمل الفكرة لكن بعجالة لو سمحت.
2: عفوا بالنسبة لمعدل التضخم لما بينزل معدل التضخم بمقدار من 100% تقريبا 110% ل 10% أو 11% هي لحالة زيادة بالقيمة القوة الشرائية. أنا المليون ليرة بأيام البائد ما كانت تشتري لي مثل المليون ليرة هلا أو 10,000 ليرة جديدة، وهذا الشيء شفناه على الواقع العملي. أضف لذلك إجراءات مهمة جدا صارت بالمرسوم الأخير 110 و109 اللي أصدره السيد الرئيس بما يخص التعرفة الجمركية المتوازنة أو العادلة. يعني هلأ عم نحكي نحن عن المتقاعدين، أهم عناصر السلة الغذائية أو السلة الأساسية المعيشية للمتقاعدين هي الغذاء والدواء من حيث المبدأ. نطلع على المرسوم الجديد طبعا 110 و109 نزل مثلا التعرفة الجمركية على السكر من 13 دولار ل 7 دولار، نزل التعرفة الجمركية على الدواء المستورد الجاهز من 3000 دولار للطن ل 500 دولار.
0: يعني هذا سنرى في المستقبل القريب ان شاء الله كيف ستتأثر الصناعات المحلية
2: سيدتي بالاقتصاد،
0: لانه الناس يعني اسمح لي دكتور محمد فقط حتى نكون واقعيين، الناس تشتكي من غلاء الاسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية. يعني لا اعرف كيف يستقيم القول انه المليون ليرة الان تشتري اكثر، يعني قدرتها الشرائية اصبحت اكبر.
2: يعني هلأ توفر المواد سيدتي الكريمة بتعرفي بالاقتصاد توفر المادة يعني وتنافسية وحرية السوق تعني انخفاض بسعرها. طيب. يعني إذا بدنا نأخذ السلع الأساسية خلينا نأخذ البنزين والمشتقات النفطية اللي بنتعامل فيها يوميا، نحن بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية كل دول العالم من يوم بداية الحرب رفعت سعر الجالون ولا لتر البنزين تقريبا من 30% وصل ل 75%، هذا بالدول النفطية. لكن بفضل من الله عز وجل بسوريا وبدولتنا ضلوا ناطرين شهرين والثالث لحتى رفعوا الحد الأدنى بكل العالم اللي هو 25%. طيب. أوكي عم يجينا نص احتياجاتنا من النفط من المنطقة الشرقية. طيب. بعد التحريم بفضل من الله، لكن نص احتياجاتنا من المشتقات النفطية ما زالت تستورد إلى الآن.
0: أكيد يعني المواطن بانتظار المزيد من الامتيازات في هذا السياق.
2: النفط أستاذي بختم شغلة. النفط كان سعر البرميل 60 دولار هلأ حقه 110 بالسوق يعني. صحيح. فنحن بدنا نتحمل شوي يعني هذا شيء واضح يعني. تفضلي.
0: إن شاء الله بس ما يكون على حساب المواطن. دكتور عبد الرحمن إلى أي مدى يمكن أن تقوم الحكومة يعني إلى جانب موضوع زيادة الرواتب وكيف يمكن أن يمتلعها التضخم وكل الجوانب الاقتصادية حتى التي تفضل بها ضيفي من دمشق الدكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن يجري العمل على امتيازات أخرى تعطى للمتقاعدين على صعيد التأمين الصحي على صعيد الدعم الاجتماعي فربما يعني تعوض بعض نقص الكاش الذي يحصلون عليه؟
1: تمام. هلا يعني حتى

0: قضيتنا أن نقول زدنا، فهذا إذا لم تكن الزيادة تتلائم مع احتياجات هذا المواطن المتقاعد، فمعت عمليا يعني خففنا من ألمه، ولكن نحن ما حلينا مشكلته. أنا بالنسبة لي أرى لابد من وجود نظام تقاعد عادل عادل يحمي من الفقر، وهذا النظام العادل محكوم بقوانين واضحة. يعني نحن اليوم أصدرنا مرسوم بالزيادة، يا ترى أنت رح نصدر مرسوم آخر، وهل الزيادة كافية ولا غير كافية؟ إذا كان لدينا قواعد بيانات حقيقية للمتقاعدين ودمجناهم بمنظومة المشروع الوطني لهذه الدولة الجديدة الناشئة بمفهوم نظام حماية اجتماعية والتعافي بعد الحرب، يعني الدول ليست مشكلتها الفقر بذاته، لكن قد يكون مشكلتها الفساد. فأنا أتفق مع الدكتور يعني بأهمية ما تم، لكن أنا أريد أن يكون ما نقوم به كمنظومة إصلاحية منسجمة أيضا ليس مع الـ WFP وإنما مع الـ WHO ومع الـ UNDP ومع الـ World Bank مع منظمة العمل الدولية. كلما نحن أردنا أن نكون يعني نقوم بعمل بنيوي نكون نحن في الطريق الصحيح.
1: كيف دكتور كيف تبنى هذه السياسات؟ كيف تبنى؟
0: أنا أقول بداية يعني يجب أن نتفق أن الزيادة يعني هل هي زيادة في القيمة الإسمية للمعاش أم هي زيادة حقيقية في تكاليف الحياة؟ فأنا لما بدأ أجي أقول إنه كان راتبه 24 دولار صار 70 دولار، صار 70 عطينا زيادة صار 100، ما حلينا مشكلته. نحن خلينا نتفق وفق المؤشرات الدولية للفقر، يعني هل يكفي المواطن لحد أدنى من الحياة أقل من 300 دولار؟ يعني خلينا نحط التارجت المنطقي وثم نقول كيف نبحث عن تحصيل هذا المبلغ.
1: ولهذا سألتك دكتور هل تعتقد أنه من المناسب أيضا المطالبة بامتيازات أخرى مثل النقل المخفض، الصحة المخفضة، طبعاً مثل كل دول العالم؟ يعني
0: صحيح، لذلك أنا أقول لك أننا يعني لا نريد أن نخترع حلول، نتعلم من تجارب الدول. يعني تجارب الدول عندما تقول هناك راتب حقيقي، راتب له قوة شرائية مسنودة مدعومة من الحكومة، فنحن في النظام التقاعدي مثلا تأمين معاشات لما يؤخذ نسبة من العامل ويؤخذ نسبة من صاحب العمل 14% 7%، هذه النسبة يعني من وضعها ولماذا وضعت؟ تعالوا نناقش هذه النسبة بين الدول المجاورة. يعني مثلا عندما أقول هناك نظام تأمين صحي ألا يخفف من تكاليف الحياة؟ الجواب نعم. ولذلك أنا أقول إذا قدمنا خدمات صحية مجانية إضافية للمتقاعدين، إذا قدمنا نسبة دعم إضافية من هذه الدولة الناشئة من اقتصادها لأجل أن نخفف عنهم أعباء المواصلات والكهرباء والماء، أقول أننا لم نزد الرواتب بل زدنا الخدمات، وبالتالي ربما لم يصل راتب المتقاعد إلى 300 دولار إذا اتفقنا أنها هي حد أدنى للعيش الكريم. وهذه الثورة وهذه الدولة هي قبل أن تكون أرقام اقتصادية هي كرامة مواطن. تخلصنا من نظام بائد مجرم، لكن الآن فلنلتفت كيف يكون لدينا إصلاح اقتصادي حقيقي مرتبط بأرضية حماية اجتماعية، لأن هذه القضية إلى بعد أخلاقي. كيف نقف مع هؤلاء الناس إذا لم يكن لدينا مساهمات إضافية؟
1: طب يعني دكتور عبد الرحمن، يعني فقط لأنه وقتي ينفاد، يعني هناك سؤال، هي أصلاً هذه الزيادات تصرف للجميع؟ ولا هناك حتى مشكلة في الصرف، يعني مشكلة في صرف الكاش للمتقاعدين؟ أتحدث هنا عن عموم المدن السورية.
0: عندما نتكلم بقانون يعني مرسوم، يعني هو الآن بغياب مجلس الشعب اللي راح إن شاء الله ينعقد قريبا جدا، هذا المرسوم هو حل إسعافي، لا نريد منه أن يكون أكثر مما كان. لكن عندما نتكلم أصلا المشكلة في أصل الراتب، يعني أنا عندما يكون أصل الراتب خاطئ، أصل الراتب غير نظامي، أصل الراتب غير كافي، أصل الراتب هو رقم سوري، هذا له قيمة اسمية لا تعبر. يعني معقول إنسان يتعب في خدمة الدولة مثلا 30 سنة عشان يطلع راتبه 7000 ليرة سوري تقاعدي؟ يعني هذا بحد ذاته إجحاف، هذه جريمة بحق المواطنين. طيب، أنا أتكلم أننا يجب أن نغير، يعني أنا أحترم الوزراء والقائمين على الأمر ومرجعيتهم، لكنني أنا أعتقد أن الانطلاق من الواقع

0: الواقع الحقيقي أننا كيف نصل لهذا المتقاعد براتب 300 دولار حتى لو لم تكن مالية ومصروفة، خلينا نفكر كيف يكون هناك دعم اجتماعي من طيب. خلال أشياء مثل نظام تأمين صحي.
1: هذه طيب. النقطة مهمة جدا، يعني للأسف معي ثواني فقط دكتور محمد، يعني أود أيضا يعني أن تجيبنا عليها. هل الحكومة اليوم مهتمة بالفعل بنظام الدعم الاجتماعي عندما يتحدثون عن اقتصاد السوق المفتوح ويرفعون الدعم عن بعض السلع، وتظهر هذه التخوفات لدى الطبقات الأكثر هشاشة من أنه ربما تعمل الدولة لتتخلى عن المواطن وتتركه بيد السوق ونحن ما زلنا خارجون من الأزمة؟ هل تعتقد أنه هذا التوجه موجود اليوم لدى الحكومة؟
2: أنا أبدي وجهة نظري المبنية على أرقام ومبنية على وقائع اقتصادية. دولتنا الجديدة بفضل من الله أخذت قرار أنه ما بدها تتدين من العالم، لأنه الديون اللي بدها تأخذها من أي جهة دولية عالمية سواء بنوك ولا غيرها حتكون ديون مسيسة، وبالتالي مشان يكون قرارنا الاقتصادي والسياسي مستقل لابد من اعتماد على نفسنا. ثانيا، حتى أنا أرفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مثل ما تفضل دكتور وكلامه 100% صح ل 300 دولار، أنا بدي موارد. مواردي منين بدها تجي؟ أنا كدولة سورية أنا جاي من نظام استهلك حتى الأموال الموجودة بالبنوك سرقها. يعني هلأ بتطلع في عنا مشكلة كتير كبيرة كانت بالبنوك وما زالت إلى حد لكن ضئيل جدا، وهي وجود الأرصدة بدون تغطية نقدية، لكن الحمد لله الآن تحل. منين بدها تجيب الدولة مصاري؟ بدها تجيب من إيراداتها، من المعابر، من الرسوم الجمركية والتحصيل، من ثرواتها الباطنية اللي الحمد لله عم تشتغل ليل نهار بحقل العمر وحقل العزبة وإلى آخره لحتى تطلع هالكتلة الترانزيت اللي اشتغل عنا. نحن صرنا بفضل من الله بديل عن مضائق عالمية، مضيق هرمز وباب المندب، وهذا أكبر دليل له أنه نحن بلش النفط العراقي يفوت لعنا من كافة المنافذ بينه وبين العربية وغيره. صارت عنا ترانزيت، صار عنا دعوة لسوريا الدولة العربية الوحيدة التي دعيت للاستضافة في مؤتمر جي 7، مؤتمر الدول الصناعية الكبرى.
1: سينعكس على المواطن قريبا
2: طبعاً الأمر طيب. يحتاج لوقت. نحن سيدتي حتى طلع الشيخ محمد العبار ببرج خليفة حط الأساسات صح. برج خليفة ما ممكن كان يطلع ويوقف على أرض صحراوية وهشة لو ما كانت أساساته صحيحة، وهذا ما تفعله الحكومة الحالية الآن.
1: أشكركما شكرا جزيلا دكتور محمد سامر القصار، أستاذ في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق. الشكر الجزيل أيضا موصول للدكتور عبد الرحمن ددم رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين، ضيفي من حلب. كل عام وأنتما بخير، وأيضا كل عام وكل من يتابعنا من أهلنا السوريين بألف خير. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم وسط البلد. ما بعرف قديش الناس منتبهة لوحدة من أكثر الوزارات تأثيراً على مستقبل هالبلد، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة مسؤولة عن تحسين البيئة اللي تلوثها عم يتسبب كل يوم بأمراض وسرطانات ما أنزل الله بها من سلطان. وزارة رح تحط قانون الإدارة المحلية واللي بيعني مشاركة الناس على المستوى المحلي، قانون ربما يأثر على جانبنا المعيشي والخدمي قد الكهرباء وخصخصة المشافي ويمكن أكثر. قانون رح يقول نحن شو دورنا بإدارة حياتنا اليومية، قانون رح يقول قديش عندنا مركزية وقديش عندنا لا مركزية. وزارة رح تستكمل الجانب الإداري لوحدة من أصعب المهام بالمرحلة الانتقالية واللي هي الدمج الإداري للحسك. وزارة رح تكون جزء أساسي من الإجراءات اللي رح تبحث لنا عن حل أزمة السويداء. وزارة رح تأثر بقضايا خطيرة جداً من الدمج وحقوق الملكية والسكن وإعادة الإعمار والمرسوم 66 لقضايا مرتبطة بشوارعنا والقمامة المكدسة فيها. اليوم المفروض نحن على اعتاب مرحلة جديدة، مجلس تشريعي جديد، وجوه حكومية جديدة، قانون رح يحدد دور الناس تقرير حياتها على مستوى المحلي. نحن وين؟ وشلون رح نغادر النظام المركزي اللي حكمنا فيها الرئيس الفار؟ شو شكل اللامركزية اللي ناطرنا؟ شو حل الدمج الإداري للحسكة وشو حاله؟ شو المستقبل الإداري للسويدة؟ وإيمت وشلون رح يخلص التلوث من هالبيئة؟ كل هالأسئلة اليوم رح أطرحها على ضيفنا السيد وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني، وضيفي الآخرين السيدة رنا الشيخ علي الناشطة المدنية والسياسية، والخبير في التنمية والحوكمة عمر عبد العزيز حلاج. بس مثل العادة قبل ما ندخل بمحاور الحلقة خلونا نبلش مع مناظرة اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. مثل ما بتعرف مقولة اليوم هي منح صلاحيات واسعة للإدارات المحلية يؤدي إلى الفساد والفوضى، نعم أم لا؟ ضيوف الفقرة مع المقولة السيدة جويل إبراهيم، المهندسة جويل إبراهيم، وضد المقولة الطبيبة دانا الياسين. بس بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين وعزيزات المشاهدات. ضيوفنا أهلا وسهلا فيكم الأستاذ المهندسة جويل إبراهيم، أنت مع المقولة.
2: صحيح.
0: صحيح. والدكتورة دانا الياسين أنت ضد المقولة، أنت ما أنك شايف رح تسبب بفساد وفوضى وأنت بتشوف أنه رح تسبب بك شيء. طيب أنتم معكم ثلاث جولات، ثلاث تسعينات، 90 ثانية 90 ثانية 90 ثانية، وحضرتك 90 ثانية 90 ثانية و120 ثانية، تمام؟ معكم زمن كامل لتحكوا وجهة نظركم، ما حدا رح يقاطع الثاني، أوكي؟ بس بنفس الوقت الوقت ما نطويل، ونصيحة ما تضيعوا ولا ثانية. جاهزين؟ رح أبلش من اللي مع المقولة الأستاذة جويل. تفضلي.
2: طيب خلينا بداية أنه نوضح شوية مفاهيم عن هي المقولة اللي احنا اليوم عم نحكي فيها عن اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية فعليا اليوم هي توزيع بعض صلاحيات اتخاذ القرار والإدارة من السلطة المركزية لهيئات محلية أو إدارية موجودة عندنا. طيب ليش نحن اليوم ضد أنه تكون ضد لا مركزية الإدارية فعليا، وهي بتشكل لي عبء على الدولة. ليش هيك احنا شايفين اليوم احنا بالسياق السوري بشكل أساسي عم نشوف عنا ضعف رقابة مركزية على الأطراف، وبالتالي ضعف الرقابة المركزية على الأطراف بيؤدي لي بشكل مباشر لعدم القدرة على المحاسبة، أو أقل قدرة أنه هن يحاسبوا هي الأطراف الموجودة اللي أخذت السلطة من الصلاحيات اللي عطوهم إياها. طيب أنا اليوم لما أنا عطيتهم هي الصلاحيات وأنا غير قادر على محاسبتهم بسبب أني أنا ما عندي القدرة والإمكانيات والصلاحات أنا راقبهم لهدول الأشخاص، وبالتالي شو رح يصير عندي؟ رح يصير في عندي فساد. الفساد هو بيشوف هذا الموضوع لما يكون ما في محاسبة البيئة الخصبة لحتى ينتشر، تنتشر المحسوبيات، بتنتشر الفساد بشكل كتير كبير، تنتشر السرقات، وأنا غير قادر على محاسبة المسؤولين، غير قادر على معرفة المسؤولين. السبب هو عدم وجود أساساً رقابة فعلياً على هدول الأطراف. فأنا اليوم عم حرض هدول الأشخاص اللي عم يكونوا مسؤولين على هدول المحافظات، إن كان مجالس محلية أو إن كان محافظين أو إن كان رؤساء جلسات، فبالتالي أنا معرضهم حتى يكونوا بمكان ذو سلطة واسعة وصلاحيات واسعة بدون أنا قادر أني أنا أكون عم حاسبهم أو عم كون قادر أني أنا راقبهم. وبالتالي اليوم أنا عم حط مصير دولة أو مصير دولة عم يبني على تنمية نحن بحاجتها فعليا.
0: شكرا. دكتورة، الأستاذة جوال عم بتقول أنه الدولة ليس لديها الإمكانيات لمراقبة الناس على بالأطراف، وبالتالي إذا أعطتهم الصلاحيات فهي مثل اللي عم بتقول لهم تفضلوا الفساد مشروع ومتاح لأنه ما في حدا يحاسبكم. شو بتقولي؟
3: بالبداية فكرة الفساد موجودة بالمركزية وباللامركزية، فما فرقت هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية نحن منشوفها وأنا بشوف اليوم كفريق معارضة أنه ضعف الرقابة المركزية بيحتم علي وبيخليني روح باتجاه اللامركزية الإدارية، ما بيخليني بعيد عنها. ليش؟ لأنه ببساطة لما يصير في انتخاب ضمن المحافظات والمجالس المحلية لشخص، فببساطة الأشخاص اللي انتخبوا رح يراقبوا، فرح تصير في رقابة من قبل الشعب نفسه، رقابة أفقية. هي واحد. اثنين، الشخص رح يحس حاله انه هو اليوم بما انه انتخبوا الاشخاص ابناء محافظته عطوه هي المسؤولية، عطوه هي الرقابة او المسؤولية لحتى يقوم بكل شيء، فهو رح يحس بينه وبين حاله انه هو اليوم بموقع مساءلة فعليا. ثالث شيء، انا هيك خففت العبء تبع الرقابة عن السلطة المركزية، لانه الشعب نفسه بالمحيط بالمحافظات رح يراقب هذا الشخص اللي انتخبه، والشخص نفسه رح يحس برقابة ومسؤولية أكبر. فهي من ناحية ضعف الرقابة. كمان فكرة المثالية، فكرة المثالية نحن بالبداية ما عم نعطيهم صلاحيات لا محدودة. لما نقول لا مركزية إدارية دائما في رجوع أصلا للمركز حتى باللامركزية الإدارية، فهي الصلاحيات محدودة لحتى يقدروا هدول الإدارات المحلية، مجالس الإدارة المحلية بالمحيط وبالمحافظات يمشوا المعاملات بشكل أسرع والوظائف وإلى آخره.
0: شكرا. أستاذ جويل، عم بتقول لك الدكتورة أنه اولا الناس رح تنتخب، ولما بتنتخب رح تراقب. اثنين، لما الشخص ينتخب هو او هي في شعور بانه هو مراقب. ثلاثة، مين قال ما في رقابة من مركز الرقابة رح تظل موجودة. اربعة، هيك حركة بتسهل حركة المعاملات وحركة الشغل، وانت ما رح تسوي كل شيء بدي اياه، وانما بعض الصلاحيات المحدودة مش بكل شيء. شو بتردي؟
2: طيب خلينا نرد اول شيء على نقطه السرعه، واللي هي انه احنا نخفف بيروقراطيه، رح يصير في عندنا سهوله بالمعاملات والى اخره، رح يصير المحافظات تمشي بشكل اسرع بدون ما ترجع للمركز. اليوم نحن هل بدنا سرعه؟ اكيد بدنا سرعه، هذا الشيء ما بنختلف عليه كسوريين، نحن بحاجه السرعه. ولكن السؤال هون، انا هل بدي سرعه منظمه؟ هل بدي سرعه منظمه تكون محدوده وذو توجه واحد ومنهج واحد ومسيطر عليه ومراقبه بشكل كامل، او بدي سرعه تكون عشوائيه ممكن توديني لفساد وفوضى اداريه لقدام، وانا فعليا اذا انا عندي ضعف رقابه اساسا فانا اساسا اجهزتي وامكانياتي هي على قدها، ونحن بنعرف هذا الشيء بالسياق السوري. وبالتالي اليوم انا بوصل الموضوع لفوضى انا ماني قدراني لقدام اني انا رتبها بشكل مزبوط او باني قلل منها او حد منها. فبالنسبه لموضوع السرعه، انا بفضل اكيد السرعه المنظمه بالسياق السوري الحالي، لانه نحن اليوم بوضع حساس، لسنا بوضع التجربه، انما بوضع انه نحن اليوم التجربه، ولكن نحن نحسب للنتائج فعليا لقدام وعلى المدى البعيد. بالنسبه لفكره انتخاب المواطنين وانه المواطن بحسب المسؤوليه وأن المواطن عنده فعليا بيصير بيحس أنه عم يشارك بهذا الموضوع، اليوم أنا المواطن أكيد أنا هو رقيب مهم وموجود وإلى آخره، ولكن هو في الوضع الراهن ما بيقدر يتحمل هيك مسؤولية. المواطن اليوم وخاصة المواطن السوري اليوم عم نعول على الوعي السياسي اللي لسه عم نبنيه نحن. يعني اليوم بعد التحرير المواطن السوري عم يبني الوعي السياسي تبعه اللي كان عم على أرضية فعليا ما أنا موجودة. فاليوم أنا مصير دولة بحطه على بناء وعي على مواطن عم يطلع ينتخب، لكن هو ليس عنده الوعي السياسي الكامل حتى يعرف إنه هذا الشخص فعليا هل هو قادر إنه يجي.
0: طب شكرا. عم بتقول لك انه اولا ماني ضد كلمه السرعه، بس السرعه المنظمه وهلا الظرف غير مناسب. اثنين، انت عم بتقولي انه الرقيب المواطن الرقيب هي صفه جيده جدا، لكن عندما يتشكل الوعي السياسي المناسب. هي برايها انه المواطن السوري اليوم ليس بوضع انيا، ليس لديه الوعي السياسي الكامل للرقابه. صحيح انا حكيت؟
2: صحيح.
0: تفضلي.
3: طيب بالبدايه فكره انه نحن ما عندنا وعي سياسي كامل، طيب نحن كيف فينا نشكل وعي سياسي أقوى وأوضح مع الوقت بأنه نحن نشترك بهي العملية السياسية؟ هذا الشيء اللي أنا اليوم عم أقوله. خلينا نبلش حتى لو الظروف غير مثالية حالياً بالنسبة للوعي السياسي أو حتى لظروف البلد المحلية، لكن أنا اليوم إذا بدي أنطر الظروف المثالية مستحيل تجي بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، 300 سنة. أنا ما بعرف، ما فيني جمد اللامركزية اللي أنا أصلاً كدولة سورية بعرف أنه هي مهمة. يعني حتى في قانون 107 بالدستور السوري عم بيقول المركزية اللامركزية الإدارية هي شيء جداً مهم. فكدولة سورية بتعرف أنه مهم، كمواطنين بنعرف أنه مهم. فخلينا نبلش لحتى نمشي المعاملات بشكل أسرع، نقوم بالوظائف بشكل أسرع، نمشي القرارات بشكل أسرع. وكمان فكرة التأجيل هي فكرة غير منطقية. أنا اليوم إذا شايفة أنه في خطورة ومخاطر كتير كبيرة من أني طبق اللامركزية، فالخطر الأكبر هو أني ما طبقها، أني ضل على المركزية اللي أنا شفت خلال السنتين الماضيين أنه فعليا كان في مشاكل بالواقع السوري من بيروقراطية، من تهميش أو عدم مساواة بين محافظات على أخرى، لأنه في ضغط كتير كبير على المركز. فخليني أنا أعمل لامركزية، خليني أشوف المحافظات بين بعضها، تشوف المشاكل الرئيسية بالمحافظة نفسها، مثلا مثل محافظات معينة دير الزور وإلى آخره، شايفين أنه في مشاكل بالبنى التحتية رح تصير العملية أسرع.
0: شكرا. هي عم بتقول لك انه انت عم بتقولي التأجيل، هي عم بتقول لك تأجيل غير مفيد، لانه نحن اللي انت عم بتقولي لازم نتعلمه بدنا نشيله حتى نتعلمه، بدنا نمارسه حتى نتعلمه، فاذا اجلناه رح نرجع نتعلمه بعدين، خلينا نتعلمه من هلا. اثنين، نحن بحاجه لهي اللامركزيه اللي موجوده عم بتقول لك سلفا بالقانون 107 لحتى نخفف من عباء المركز. تفضل.
2: طيب
0: اخر،
2: أنا برأيي فريق المعارضة عم يشوف الموضوع مثل اللي بده يعالج أزمة السير والزحمة بأنه يشيل الإشارات المرور. ففعليا هو أنت رح تلاقي فيه سرعة ورح تلاقي فيه السيارات ماشية والأمور كلها كارجة، ولكن فجأة بتتفاجأ أنه في حوادث، في فوضى، في خطر على الأشخاص، في خطر على الناس اللي عم تسوق. هذا الشيء كله ياته فعليا بسبب انه نحن اليوم بدنا نتسرع بالقرارات. نحن فعليا كشعب سوري وهذا الشيء يعني شفناه كثير، نحن دائما بنحب السرعه، يعني يلا بس بدنا نشتغل، بس بدنا نعمل، لكن اول ما بتمشي هيك وخاصه بالسياسه. فعليا اليوم ان كان على فكره الشعب السوري وعلى فكره وعي الشعب السوري، اليوم الرقابه الشعبيه في حال اليوم فريق المعارضه عم يطرحها بشكل اساسي وبشكل كثير كبير بقضيته، اليوم الرقابه الشعبيه بتحتاج كثير بيئه نوعا ما سليمه. يعني اليوم انا عم بحكي عن احزاب، عم بحكي عن مجتمع مدني قوي، عم بحكي عن اعلام حر، عم بحكي عن توجهات كثير كبيره انا اليوم لسه بسوريا عم ببنيها، انا مو شايفتها بعيني. فانا اليوم شيء ماني شايفته بعيني عم ببني على نتائج ممكن ما تصير. فانا اليوم ليش لفوت بهذا الشيء؟ انا اليوم ماني ضد اللامركزيه، وانا اليوم مع انه اكيد اليوم الوعي يبنى بالممارسه وهذا الشيء صحيح، ولكن اليوم ان كانت الممارسه تبع الشعب السوري رح تكون عن طريق الوعي، رح تكون عن طريق مركزية، واللي هي خطوة جدا كبيرة وجدا قفزة نوعية بحياة السوريين وبحياة البلد ككل، لأنه هي فعليا كان قرار 107 ب 2011 اللي أصدر ما تنفذ. إذا كلياتنا بنعرف أنه إحنا اليوم كان في لا مركزية شكلية على أساس، ولكن ظلت متمركزة والسلطة بإيد وحدة. فبالتالي اليوم نحن فعليا إن كان بدنا
0: نجد بدنا نعالج مشكلة المرور بأنه نشيل الإشارات المرور، لأنه مو هيك عم تقولي جويل؟ لأنه نحن بدنا السرعة، السرعة مطلوبة بس ما بدنا فوضى. اللامركزية عم بتشوف الأستاذة جويل أنه هي خطوة جدا كبيرة ربما نحن غير مهيئين لها، ليس لدينا أحزاب، ليس لدينا مجتمع مدني قوي، إلى أن يتشكل كل هذا لا يمكن الركون إلى اللامركزية. تفضلي.
3: هلا بالبدايه تعليقا على فكره اشارات المرور، ففعليا اذا انا بدي اطبق فكره المركزيه فكاني عم حط بس بشارع واحد مركزي شرطه مرور وعم بلغي كل شرطه المرور بالمحيط لانه انا ما بقدر راقبهم. هل هذا حل؟ فعليا هذا ما نو حل. فكره السرعه انه هي ما انا كثير ضروريه، لا ضروريه. نحن صار لنا سنين طويله بدنا تمشي القرارات تبعنا، او بدنا شغلات عم نطالب فيها ما عم تتحقق بسبب الضغط اللي كثير كبير على المركز. كلياتنا بنعرف أهمية اللامركزية، الدولة بتعرف أهمية المركزية، نحن بنعرفها. عم تقول مثلا من 2011 ما تطبقت، طيب خلينا نبلش نطبقها. الوعي السوري أو الوعي السياسي السوري من 2011 لهلا أو من زمان لسه هو ما وصل لمرحلة الكمال. طيب معناتها نحن خلينا نبلش نطبق الأمور على أرض الواقع لحتى يوصل لمرحلة الكمال. أنا ما فيني أنطر لحتى يصير الأمور تصير الأمور مثالية، الوعي مثالي. مستحيل يصير الوعي السياسي مثالي إذا أنا ما طبقت وعملت خطوة للأمام. واللامركزية هي فعليا خطوة للأمام في العملية السياسية السورية. هل هي ما فيها مخاطرة وهي أحسن شيء؟ لا، هي فعليا لامركزية إدارية، هي فيها مخاطرة أكيد مثل أي شيء جديد نحن عم نجربه بأي مجال. لكن الفكرة هل تستحق أو لا تستحق؟ فعلا هي تستحق المخاطرة. الإيجابيات تبعها مليانة، فمثل تمثيل سياسي، مثل قرارات متناسبة مع الأولويات، سرعة باتخاذ القرارات. فمعلش منخاطر من أجل أمور أحسن.
0: طيب أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات، هاي أول مرة بالمناظرة بيكون في عندي سيدتين متناظرتين. بالعادة يعني بأحسن الأحوال بيكون في عندنا سيدة. الحقيقة كانت مناظرة جدا جدا لافتة، أنا بدي أشكركم عليها. بس منكمل منسمع آراء الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نسمع رأي الحضور ونشوف هما مع دانا ولا مع جويل، مع الدكتورة ولا مع المهندسة، وشو رأيكم بما ذكر. مين حاب يعلق؟ ايه تفضل، يا ريت بس توقف وتعرف عن حالك.
4: يلا اكيد.
0: ايه
4: مساء الخير. انا بشارت النص من حمص.
0: بشارت النص من حمص، اهلا وسهلا.
4: هلا انا اؤيد الدكتوره دانا، وبنفس الوقت كمان المهندس جويل في وجهه نظر جيده جدا. انا بشوف انه بسوريا نحن بحاجه لدمج ذكي بين اللامركزيه والمركزيه. نحن بحاجه مركز قوي، وبنفس الوقت على مر الحرب بسوريا، على مر من يوم الاستقلال لليوم، تكونت خصوصيه ثقافيه وقوميه بعدة مناطق بسوريا، منا شرق سوريا، منا بالساحل، منا بالسويدة. وكثير مهم تدفع للامركزية الإدارية، وهذا الشيء بشوفه صحي ويقوي المركز.
0: طيب شكرا. شكرا. مين كمان حاب يعلق قبل ما أروح لعند المتناظرتين؟ في حدا حاب يحكي؟ آنسة؟ أوكي، شو رأيكم؟
3: صح تماما. صحيح. فكرة
0: الثنتين وافقتوا عليها؟
3: أول مرة.
0: طيب تفضلي.
3: يعني أنا مع الفكرة تماما، اللي هي فكرة أصلا اللامركزية لا تلغي المركز، بالعكس بتخفف عبء عنه وبتساعده أكتر أنه هو يشوف شغلات ممكن غير الفكرة. المواضيع الخدمية خليها بالمراكز ومجالس الإدارة.
0: طيب هاي رأي دانا. جوية شو رأيها؟
2: هلأ أنا كتير حبيت فكرة الدمج الذكي. يعني أنا حسيت فعليا أنه اليوم إذا منوصل لنقطة أنه نحن يكون في عن جد دمج ذكي برقابة جيدة، وهذا لساته موقفي. يعني أنا اليوم مع أنه لازم يكون في رقابة جيدة لتكون اللامركزية فعليا بأصح شكل وأفضل شكل وبتحقق الإضافة الممكنة للشعب السوري.
0: طيب في شيء ملاحظات او تعليقات من البقيه الحضور؟ طيب خليني اول شيء اشكركم كثير كثير كثير. واحده من اجمل المناظرات اللي بتصير عندنا بالبرنامج، وجميل انه سيدتين هم اللي عم يسووها. انا كثير يعني ممنونكم. وقبل ما نروح على الفاصل، تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن واحده من اهم مشاكلنا، وهذا اللي ذكروه هلا الحضور واللي اكدته المتناظرتين، يمكن واحده من اهم مشاكلنا بسوريا انه غالبا بنفكر دائما بطريقه حديه، ما في أي مرونة. يا مركزية مفرطة يا فوضى كاملة، يا الدولة ماسكة كل تفصيل وتتدخل بأصغر شأن من شؤون حياتنا، يا فوضى وانهيار الدولة وما حدا له علاقة بهذا. بس الحقيقة غالبا أعقد من هيك بكثير. نعم بالتأكيد في خوف حقيقي من فساد محلي، من زعامات صغيرة، من تضارب قرارات، من ضعف رقابة، وشفنا نحن يعني شو صار خلال الحرب، شلون بعض السلطات المحلية تحولت لمراكز نفوذ وتسلط على رقاب الناس بدل ما تكون مؤسسات خدمية. شفناها، ما حدا يعني يتخبى وراء اصبعه. لكن بنفس الوقت المركزية المفرطة نفسها كان جزء أساسي من المشكلة. تهميش المحافظات البعيدة، تهميش المحافظات الصغيرة، تهميش الريف، هذا كله نتيجة أساسية للمركزية الشديدة. دولة أنت بتحتاج فيها لموافقة من الشام على أصغر تفصيل، هاي دولة خلقت لتخنق الناس وتأخر الخدمات وتخلق بيروقراطية خانقة وهائلة. ولهيك القضية مش نعطي صلاحيات ولا لا، القضية شلون نبني مؤسسات محلية قوية خاضعة للقانون، عندها شفافية ومحاسبة حقيقية. بدنا أكيد لا مركزية للخدمات، بس بدنا معها رقابة لما تصير فوضى. بدنا بعض المركزية أكيد لنضمن ما يصير فوضى بالبلد، بس بدنا نبني معها ثقة ومشاركة، وإلا رح تصير شلل على الدولة. سوريا اليوم بعد كل اللي صار لا عاد تتحمل فوضى ولا عاد تتحمل شلل. يمكن الحل الحقيقي مو مركز يخنق الكل ولا كل منطقة تدير حالها لحالها هيك بدون أي ضوابط. الحل بمركز قوي وأطراف قوية. الحل بدولة قوية وتعطي صلاحيات للمحافظين والبلديات وواثقة بما يكفي لتحاسب الجميع بنفس القانون. لأن قوة الدولة مش عدد الأوراق اللي بتمر على العاصمة. قوة الدولة لما بيشعر المواطن والمواطنة إنه الخدمة بتوصلهم وحقوقهم محفوظة والقانون بيتطبق عليهم وعلى غيرهم بنفس الطريقة، وين ما كان ومين ما كان. ومنشوفكم بعد الفاصل.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: حيا الله بكم مرة ثانية عزيزات المشاهدات وأعزائي المشاهدين، وخليني أرحب بضيفي العزيز والكريم الأستاذ محمد عنجراني، سيد وزير الإدارة المحلية والبيئة. نورتنا بوسط البلد، حيا الله بك.
3: الله يحييك ويسلمك.
2: والحمد لله على السلامة. كنت بسعودية مشيت؟
3: أي صحيح.
2: أمتى رجعت؟
3: والله بنطلع الأسبوع.
2: مطلع الأسبوع. يعني بتروح على السعودية ما في، بدك تقول لنا شو صار معك.
3: أكيد أكيد.
2: شو صار بالسعودية؟
3: الله يعطيكم العافية. طبعا إحنا فرصة سعيدة للاستضافة على القناة.
2: شكرا، نورتنا
3: دكتور، وشكرا ضيوفك الكرام. طبعا إحنا كنا في زيارة المملكة العربية السعودية، تم التحضير تقريبا إلى على مدى 6 أشهر ماضية.
2: والله
3: كان طبعا إحنا الفكرة كانت من زيارة ليس فقط المملكة السعودية، كمان إحنا زرنا تركيا بنفس الوقت. يعني طبعا هو إحنا في عندنا مشروع قديم بدأنا فيه تقريبا من مع بداية تشكيل الحكومة. يعني كان عندنا مسألة مهمة، هي الاستفادة صراحة بالتجارب اللي نجحت على مستوى العمل البلدي وعلى مستوى الإدارة المحلية، والاستفادة من تجربة الحوكمة اللي هي موجودة عندهم. يعني فنحن بدأنا تنسيق تقريبا وتواصلات مع الجانب السعودي، مشكورين على حسن تفاعلهم وحفاوة استقبالهم وعلى تجاوبهم العالي معنا من اللحظة الأولى. يعني طبعا كانت الفكرة عندنا باختصار هي نقل هاي التجربة الناجحة على مستوى العمل البلدي وعمل الخدمي باتجاه سوريا، مع مراعاة الواقع السوري. وبنفس الوقت أيضا عندنا في تجربة استفادة مع الجانب التركي بقضايا المتعلقة بالسجل العقاري والسجل المساحي والقضايا المتعلقة بالطابة. طبعا تكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي باليوم الأول، وبنفس اليوم مساء كتبنا المذكرة التنفيذية.
2: فوضعنا يعني هلا في عنا اتفاقية موقعة، مش بس مجرد
3: مذكرة تفاهم
2: طقت العالم وهي تشوف. أيوة، بس مذكرة تفاهم.
3: طبعا كتبنا مذكرة تنفيذية مساء، جلسنا مع معالي الوزير والفريق التنفيذي عنده، فحطينا خطة من 6 أشهر لتنفيذ مذكرة التفاهم. بتمحور الخطة التنفيذية تماما من خلال عملية نقل التجربة السعودية بنجاحاتها
2: إلى سوريا.
3: إلى سوريا، لكن مع مراعاة الواقع السوري. يعني إحنا اليوم عم نحكي الواقع في السعودية
2: مختلف. بس سيادة الوزير، مشان نروح على المحور فورا، اللي وقعتوه مع السعودية شو نقول للعالم؟ إمتى رح يبلش تطبيقه وقديش رح يستمر باختصار شديد؟
3: اللي وقعنا مع السعودية توقع من 4 أيام وسينفذ خلال مدة 6 أشهر.
2: يعني أنا بعد 6 شهور بستضيف حضرتك. طبعاً ما في تغييرات حكومية، بس إن شاء الله حضرتك بقي. يعني بعد 6 شهور بستضيف حضرتك، بكون بتنفذ هذا.
3: تستضيف وبتشوف نحن شلون بدأنا بكتابة يعني أولى خطوات النجاح.
2: جميل.
3: إن شاء الله.
2: جميل. طيب خليني أروح على محورنا الأول والأساسي، وتحملني شوي معلش سيادة الوزير.
3: بالعكس.
2: ما راح أسألك شو واقع الإدارة المحلية، لأنه نحن بنعرف إنه أنت الدولة سلمت شيء متهالك. بس اليوم بعد سنة ونص صار لازم نقول انه تحسن الوضع شوي، ما هيك؟ ومحل ما انت قاعد، نحن استضفنا هنا سيدة سوسن زكزك، حكت كلمة قاسية، قالت لا يوجد في سوريا لا مركزية ولا لا مركزية، في سوريا لا مركزية إقطاعية. فلما سألتها انا انه شو يعني لا مركزية إقطاعية، قال يعني كل محافظة ماشية لحالها، لا بتسأل على مركز، عندها قوانينها وعندها قواعدها وبطريقة حسب مزاج السلطة المحلية. هذا الحكي قديش منه حقيقي؟ وإذا حقيقي قديش منه الوقت لنطلع منه؟ وإذا لا، شو دليلنا أنه هذا الحكي ما هو صحيح؟
3: الله يعطيك العافية. طبعا نحن إذا نبدأ بالكلام، أنا ممكن خلينا نمشي معك بقصة الحكومة السورية من يوم خلينا نقول نحن بدأت ما بعد التحرير من شهر 4 العام الماضي لتاريخ اليوم، نفهم القصة شلون بدأت ونحن كيف قرأنا الواقع وكيف حللنا وإيش الخطوات العملية اللي بدأنا عليها وإيش الشيء اللي تنفذ بشكل عام. يعني بداية في عندنا نحن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع من تصوره، فلا بد نحن نتصور الواقع. الإدارة المحلية حتى نحن نحسن نحكم عليها أنه هي مركزية قطاعية ولا غيره. يعني بداية خلينا لازم لابد أن أرجع شوي بشكل تاريخي لسوريا.
2: بس بدنا نختصر.
3: وبشكل مقتضب.
2: ليك الأسئلة الناس يعني متخيل حجم الأسئلة.
3: لكن هي مسألة مهمة ضروري نحن يعني حتى يكون في تصور. باختصار وبإيجاز ابتداء نحن من في ظل نظام البائد لم يكن هناك تطبيق لأي مفهوم لا مركزية لا إدارية ولا خدمية ولا سياسية ولا حتى كان في عندنا أي مشاركة حقيقية للمجتمع. بل نضيف أكثر من ذلك كانت التعيينات والعمل المعمول فيه بالمجالس المحلية في معظمه مبني يا على أسس حزبية يا على أسس أمنية. هذا مؤدى نقطتين أساسيات. رقم واحد، ليس لدينا قبل 2011 أي تجربة حكم محلي. والمؤدى الثاني أنه العمل في المجلس المحلي لم يعطى أي مساحة للشعب والمجتمع أنه يمارس تجربة لا مركزية إدارية خدمية ويدير شؤونه.
2: بمعنى لم يعطى الشعب الفرصة للمشاركة به
3: أبداً. ألفين.
2: يعني هلأ في؟
3: رح نحكي. بدأنا بال2011، خلصنا من الحقبة الأولى. بدأنا بال2011 بشار الأسد بدأ يعني يستشعر الأخطار والمشاكل، فاتجه باتجاه إصدار حزمة من الإصلاحات وفق ادعائه آنذاك، أحدها قانون 107 للإدارة المحلية اللي هو كان الغاية هو بالنسبة له منه نعمل تعهد التنفيس عند المجتمع يعني. لكن هو أنتج تجربة وأنتج قانون اللي هو المعروف قانون الإدارة المحلية ولم يتم تطبيقه كما هو، بل أضف على ذلك أيضا خضع لتجاذبات أمنية وسياسية، أحدها أنه كثير من التشريعات والقوانين التي وضعت لم يوضع إلى لوائح تنفيذية.
2: إحنا بنعرف اللي صار كثير كويس.
3: جيد. الآن وصلنا الآن بدأنا مع ما يعني ما بعد التحرير وقت اللي بدأت الحكومة كان لابد أنه هذا الواقع وقت اللي قرأناه، فنحن لابد نعرف كحوكمة نحن كبلد وين متجهين. فلم يعد يوجد دولة تحترم نفسها تمام لا تعطي مساحة للناس لإدارة شؤون الخدمية، لكن ضمن نسب متفاوتة بترجع لواقع الدولة. على سبيل المثال في عندك أنت دول من أكثرها شدا وجذبا للخدمات باتجاه المركز وصولا لأكثرها تباعدا وإعطاء مساحة ممتازة. فنحن شفنا بهذا الواقع لابد ابتداء أن نرسم أنه نحن متجهين باتجاه لمركزية خدمية. لابد
2: لا مركزية خدمية ولا المركزية
3: لا مركزية خدمية لا مركزية إدارية طبعا أكيد. لكن نحن دائما بنقول أنه هن هذا هو الهدف والطموح. طيب آلية بناء هذا الهدف والطموح هو صراحة الشيء اللي نحن عنوناه وبدأنا نضع خطط له. كانت أول العوامل والخطط هي تقييم السنة الأولى للحكومة. نحن ضروري كثير نعرف أنه نحن السنة الأولى للحكومة هي كانت سنة طوارئ، يعني كل شيء بيقول لك انه هي سنه تنميه ولا بناء ولا انشاء. فكانت سنه طوارئ. سنه الطوارئ تستوجب ايش؟ تستوجب الحفاظ على شكل الدوله، الحفاظ على قرارها السياسي، الحفاظ على وحده اراضيها.
2: تمام.
3: فمن خلال قراءه وانعكاس هذا هي الرؤيه وهذا التوجه على الاداره المحليه، فوجدنا ابتداء لابد نحافظ احنا على منظومتنا الاداريه.
2: طيب نحافظ على منظومتنا الاداريه والهدف هو لا مركزيه خدميه واسعه.
3: تماما. لكن
2: سؤال طبعا الحسكه وينها
3: من بداية إلى نهاية؟
2: هسا
3: طبعا نحن
2: انتوا بلشتوا اجراءات دمج الاداري المفروض.
3: تمام.
2: وين نحن بالاجراءات
3: انا بقول لك اللي احنا بالنسبه للحسكه احنا في كثير ناس بتسالنا انه هل هو في تعامل او خصوصيه او كذا. نحن في ملف الاداره الخدميه انا متمع يوم عم بقول بدي اعطي انا للحلبي ولا الشامي ولا الحمصي مساحه باداره شؤون الخدميه، فلا يقل عنه صراحه ابن الحسكه بغض النظر عن مساله القوميه الموجوده، لان نحن الملفات
2: جيد بس
3: ملف الخدمي
2: غير الدمج.
3: تمام. بالنسبه لموضوع الدمج نحن مو بس قاعد عم نحكي عن
2: دمج
3: الحسكه والرقه بالضبط.
2: نعم.
3: بالنسبه للحسكه والرقه طبعا خلينا نحكي شوي على الرقه لان هي متقدمه عن الحسكه بعمليات الدمج بحكم انه في حاله من الاستقرار والمناخ السياسي الذي يساعد على موضوع عمليات الدمج السريعه. على مستوى الحسكه الخطوه ابطا من الرقة بشكل كبير.
2: سؤال سريع.
3: بسبب عدم الاستقرار.
2: متى ستندمج الرقة إداريا بشكل كامل بالدولة السورية وفق اللي حكيته، ومتى ستندمج الحسكة وأيضا دير الزور؟ يعني نعطي إطار زمني للمجتمع.
3: الإطار اللي احنا الإطار الزمني المتوقعين ونحن بالنسبة للرقة والحسكة لن يزيد عن نهاية العام، طالما نحن الخطوات الملاصقة لك اللي هي على الصعيد عمليات الاندماج من خلال اللجنة متقدمة. لكن نحن متوقعين لن يعني نخرج من العام إلا في عندنا نحن استقرار على مستوى الوحدات الإدارية.
2: وبالتالي نحن بنحكي لنهاية العام لازم يكون خلصنا الدمج إداري لدير الزور والرقة والحسكة.
3: الدير الزور الى حد ما الامور تقريبا انتهت، يعني عم نحكي عن رقه والحسكه بشكل اكبر.
2: طيب عم نحكي كثير عن احداث وحدات اداريه، وهلا مؤخرا طلع تصريح انه في 80 بلديه تم احيائها او هي في ادلب مثلا، بس الخدمات بعدها الناس بصراحه شايفتها ضعيفه. والناس يعني انا مثلا خليني اقول لك، انا رحت على ريف حماه من يومين عملت جوله، يعني الوضع مؤلم مؤلم بالغاب اللي. اذا مروح على جرمانه هون يعني ما في داعي اقول لك اللي. طيب ليش كل هالبلديات عم تحدث والناس ما عم بتشوف الخدمه الحقيقيه؟ هل عندكم ضعف بالموارد؟ هل في ضعف صلاحيات عم ينعطى لرؤساء البلديات؟ هل في بيروقراطيه شديده؟ ليه لم تنعكس قراراتكم حتى الان على تحسين الخدمات؟
3: طبعا هو من الطبيعي يعني، وانا متفهم دائما لا يعني النظره الموجوده عند الناس باتجاه الخدمات، بحكم انه مساله الخدمات هي اول شيء مساله يوميه، لكن هي بالمقابل ايضا دائما تقاس من منظورنا. يعني حضرتك ذكرت انه انا زرت ريف حماه وزرت مثلا المنطقه في ريف دمشق، يعني فالمنطقه اللي عاينتها وقت اللي كانت ما وجدت مثلا فيها حجم الخدمات وفق التطلعات الموجوده عندك، فحكمنا انه مثلا ما وجود خدمات. انا بوجهه نظري ابتداء من الاجحاف القول انه ما في عندنا خدمات. الشيء الادق نحن في الواقع السوري انه نحن في عندنا عمليه تحسن بطيء في عمليه الخدمات.
2: ليش بطيء؟
3: ها ليش بطيء؟ طبعا انا قبل ما حتى اذكر ليش بطيء، نحن واقعيا اليوم في كل المحافظات والوحدات الاداريه ابتداء خلينا نحكي نحن من موقع اللي نحن موجودين فيه في دمشق، نحن في عندنا اعمال صيانه وعمل على مستوى البنى التحتيه بشكل يومي ودوري. يعني انا اقول لك اليوم باي محافظه ممكن تركب بالسياره تمشي بالمحافظة ستجد أما عمال نظافة، أما ستجد خصوصا الآن مع بداية موسم الصيف فنحن قادرين اليوم على مشاريع الزفت، رح توجد عمليات صيانة أو ترقية، رح توجد عمليات تجميل أو تزيين، رح توجد عمليات إصلاح، رح توجد عمليات تحليل الأنقاض.
2: أنا كمان عم بشوف القمامة مكدسة جرمانة.
3: تماما رح أكملها. فنحن الفكرة عندنا نحن عملية تحسن موجودة، لكن هذا التحسن البطيء اللي ذكرت لك يا صراحة برجع لعوامل. نحن ما كثير دائما بنحب نعيد ونكرر في العوامل الموجودة، لكن هي كثير مسألة واضحة وبسيطة اللي هي أنا في عندي ما رح أقولك ضعف بالبنى التحتية، في عندي تآكل واهتراء في البنى التحتية.
2: صحيح.
3: خصوصا نحن وصلت لذروتها في 14 سنة الأخيرة اللي هي بفترة الثورة، بحكم أنه كانت الاهتمامات والأعمال الحربية ألقت بظلالها بشكل كثير كبير على البنى التحتية، فهي عملية الاهتراء. ثم الشيء المتوقع اللي هي الإمكانيات اللي لازم توازي حجم الأعمال البنى التحتية هي في ما دون المستوى. يعني أضربك مثال، نحن اللي تاريخ اليوم من خلال الوزارة ما يعني ما زلنا ندعم كثير من البلديات على مستوى الراتب هو غير قادر على تغطيته. يعني اليوم في عندنا مجالس محلية حجم الموارد اللي عم يقوم بتحصيلها لا تكفي لرواتبه. أكمل أخنا. فأنا اليوم عم بحكي على ضعف وشح كبير
2: بالموارد.
3: طيب نحن دائما ممكن نسأل هذا الشح هل هو عائق أمام عملية التحسن المستمر؟ لا ما هو عائق.
2: شو العائق لك؟
3: مو عائق. لذلك ليش نحن دائما بنقول أنه عندنا على مستوى الخدمات لا بد يكون كل يوم أفضل من اللي قبله، ودائما لا بد نكون نحن ماشيين بمنحة تصاعدي. على سبيل المثال نحن من خلال كنا عم نبني نحن مؤشرات على مستوى الوزارة لكفاءة ومدى إمكانية عمل المحافظات في تقديم البنى التحتية. فنحن تقريبا اعتبارا من شهر 2 وإن شاء الله قريبا رح نشر هاي المؤشرات بشكل أدق أكثر، بدأ يأخذ عنا المنحة تصاعدي لعدة عوامل. العوامل رقم واحد بدأت الاستثمارات اللي تم توقيعها من العام الماضي اللي كثير من الناس قالت لك هي مذكرات تفاهم، بدأنا نحن بنكتب عقودها الآن.
2: أعطيني عقدين بس مشان نطمن الناس.
3: عندي نضربك هي بدمشق بتحب ولا بحلب ولا بحمد؟
2: لا بدي بالريف تحديدا.
3: أي ريف مثلا؟
2: أي ريف بسوريا، الريف المعدم المنهك، أي ريف بسوريا.
3: طيب نحن نضرب لك مثال في إدلب، في عندنا نحن الآن عقد لمنشأة تجارية استثمارية سياحية، نحن كتبنا عقدها من تقريبا حوالي الشهر ونصف.
2: مين جهة المزودة؟
3: هي مستثمرين سوريين كانوا موجودين في تركيا عندهم أعمال ومشاريع في السعودية. طبعا ما ممكن ندخل الأسماء مشان ما يصير في ذكر على وجه الخصوص.
2: طيب إدلب بكره بقول لك كل شيء لإدلب، في شيء غير إدلب؟
3: طيب
2: عشان ما نتهم في شيء غير
3: ما إدلب. في مشكلة. نحن نضرب لك مثال تاني، عندنا على مستوى ريف دمشق في عندنا عقد تنفيذي عم ندقق الشروط الأخيرة متعلق بموضوع عقد النظافة، كمان هذا راح يساعد بشكل كتير كبير على تحسين البنية التحتية.
2: يعني يعني يعني راح يشوف مثلا النظافة بريف دمشق بعد شهر أحسن مما هي عليه؟
3: لا مو بعد شهر.
2: بعد قديش؟
3: انا راح اعطيك شلون ممكن تتحسن النظافه، راح اعطيك الان خطوات اللي احنا اشتغلناها على مستوى ما دام سالت على سياق النظافه. نحن النظافه من تقريبا من مع بدايه التشكيل عملنا سبر لكل المشاكل الموجوده بالنظافه، خصوصا على مستوى مدن مراكز المحافظات اللي في عليها ضغط كتير كبير على مستوى النفايات. طبعا احد اهم كان المعوقات عندنا هو ايش، هو عدم توفر الاليات اللي هي بسموها الضواغط الموجوده، ونفس الوقت ضعف بالعماله اللي هي عمال النظافه بشكل كبير. فنحن من تاريخه مباشره بدانا باعداد عقد تنفيذي وليس مذكره تفاهم. فكتبنا لاني في يعني فبدانا كتابه عقد تنفيذي، ضفنا فيه الشروط، ضفنا فيه الموافقات، ضفنا الامور اللي انا تناسب تعرف يعني طبيعه البلديات في سوريا واشكال يعني مكبات القمامه وغيره. فخلصنا تقريبا عقد نحن مطلع العام، خلصنا العقد
2: بالتالي
3: جلسنا مع الموردين طبعا واعلنا عن مناقصه، تقدم لنا حزمه،
2: راح تشوف ناس
3: تقدم لنا حزمه من الموردين، وقعنا العقد في شهر واحد، راح تبدا عمليه يعني توريد الاليات خلال مده 120 يوم، انقضى منها 20 يوم.
2: يعني انا بعد 100 يوم
3: خلص 100 يوم
2: انا بعد 6 شهور راح استضيفك خلص اكيد
3: 100 يوم سيتم تزويد كل المحافظات السوريه باليات نظافه كلها على دون استثناء
2: خلال 100 يوم من اليوم
3: طبعا لان انقضى 20 طبعا.
2: اعزائي المشاهدين، السيد سياده الوزير الاستاذ محمد عنجراني عم بيقول لكم بعد 100 يوم راح تلمسوا واقع جديد بما يخص النظافه
3: ان شاء الله. هذا
2: بالنسبه خلينا نسمع شوي من الحبوب. مين حابب يعلق منكم؟ تفضلي يا انسه.
4: مساء الخير.
2: أنا بس سهر. إذا سمحتي عارفي عن حالك
4: أنا سهر محمد طالبة إعلام. مساء الخير معالي الوزير. هلأ حضرتك ذكرت أنه في بكل المحافظات والمدن عمليات ترميمية وعمليات تجميلية، طيب نحن ليش ما عم نشوف عمليات ترميمية؟ ما بدنا تجميلية، عمليات ترميمية بالمثلا الأرياف اللي هي تعتبر المصدر الزراعي الوحيد للدولة، يعني هي فينا نقول إذا اهتمينا فيها بتحقق الاكتفاء الذاتي من الناحية الزراعية، لأن نحن كثير عم نشوف هلأ مثلا ارتفاع بأسعار الخضرة يعني بما يخص الزراعة بشكل عام.
2: خليني انت شفت دائما الناس رح تقول لكم الريف الريف الريف الريف، انت بتعرف انه نظام الأسد واحد من أدواته انه ركز كل شيء على كم مدينة كبيرة وترك أهمل المدن الصغرى من درعا لسويدا لإدلب للرقة وأهمل الأرياف وغيره. طبعا في سياسة جديدة للأرياف وتحديدا مثل ما قالت الأنسة قضية زراعية،
3: هي بسموها العدالة بتوزيع الموارد خصوصا من خلال يعني الإدارة اللي هي موجودة. الشيء اللي خلي نسميه احنا العملي بعدالة الموارد ويكون في فعلا احنا مشاريع باتجاه الريف، هي بمسألتين واحنا يعني الآن كرسناهم من خلال تعديل القوانين والأنظمة. ابتداءا أعطينا نحن استقلال إداري ومالي للوحدات الإدارية من خلال القانون، وعززنا بكثير باتجاه هذا الأمر. رقم اثنين اللي هي مثل ما هو معلوم أنه لا يمكن للمجلس المحلي في ظل يعني شح الموارد والضعف وحجم الاحتراء الموجود في البنية التحتية أنه تكفي حجم الموارد الموجودة عنده، فهو دائما يحتاج لتمويل ودعم من الحكومة. فالدعم والتمويل باتجاه المركز حتى ما يصرف باتجاه دائما المدن يكون هو في عنده عدالة باتجاه الأرياف، أنتجنا نحن من خلال هالمسألة اللي هي مسألة الحوكمة المالية. فمن خلالها عطينا نحن بخلال العام الماضي على سبيل المثال نحن تقريبا كل الموارد خصوصا على مسألة يعني خلينا نقول ضمن دعم الحكومي توجه للريف، لم يدعم ولا مركز محافظة بشكل مباشر كإمكانيات حكومية من خلال المنح اللي قدمناها. كل المنح قدمناها باتجاه الريف. النقطة رقم اثنين اللي
2: إذن سيادة الوزير عم بتقول إنه أغلب الدعم سيتم توجيهه إلى الريف.
3: مو تم توجيهه، تم توجيهه.
2: تم توجيهه.
3: للريف. تم توجيهه. عم
2: نعرف عن خلال. إيش رقم الموازنة عم نقدر عم نحكي نحنا؟ الموازنة التي رصدت الأرياف.
3: يعني هي الله كأرقام مالية أنا ممكن يعني إحنا شوي هي اعتمادات أنا ما صراحة ما أخرج نفسي عنها، لكن أنا بعطيك النسبة والتناسب. النسبة والتناسب نحن تقريبا المتوسط اللي دعمنا فيه موازنات الأرياف بالنسبة لموازنته، يعني أنا على سبيل المثال أنا عندي موازنتي مثلا 100,000، فأنا دعمنا بالمتوسط 300% من الموازنة الموجودة عنده لعموم المجالس الموجودة، خصوصا طبعا عم نحكي على مستوى الأرياف. طبعا كان في دعم لمدن المراكز المحافظات أكثر شيء باعطاء المساحه والاستقلال المالي والاداري.
2: بصراحه سياده الوزير في اتهام انه انتم بدكم تجملوا مراكز المحافظات الكبرى مشان تقولوا انه هذه ضبطنا الامور نحن بالحكومه وتاركين الارياف. حضرتك عم تقول انه لا، نحن 300% وجهناها للارياف.
3: تمام،
2: وهي بظن مساله مهمه نسمعها.
3: انا بس في عندي كمان ملاحظه مهمه، هي نحن بدنا نكون يعني دائما نحن بمساله العداله بدنا نعيش بين فكرتين. الفكره الاولى تبقى مدن مراكز المحافظات تتحمل ضغط كبير من على مستوى الريف، يعني على سبيل المثال الريف في دائما المراكز الحكوميه بتكون في مدن مراكز المحافظات، فكل اهل الريف في اي معامله حكوميه، في اي استدعاء، في اي موافقه، في اي ورقه
2: يروح على مركز المدينه،
3: محتاج يروح لمدن مركز. رقم اثنين، معظم خطوط النقل تتركز باتجاه مركز
2: المدينه. تسمح لي سياده الوزير
3: اكملها. فالمقصد انه العداله هون لا تعني المساواه.
2: بالضبط،
3: تمام،
2: عدالة انه
3: لا تعني مساواة. لذلك انا لابد نحن، لذلك كان من مفهومنا نحن وقت عملنا عملية حوكمة للعمل الوحدات الإدارية انه نحن لابد نعطي استقلال إداري ومالي ونعطي مساحة كافية انه كل الوحدات تنمو بشكل متوازن. لكن التوازن هون انه انا ممكن يكون عندي التوازن ضعف في ريف وثلاث أضعاف مثلا في مركز مدينة، لأني المركز رفهم. المدينة دائما
2: بس ما تنسى سيادة الوزير، حضرتك قلت انه المواطن بده يضطر يجي من الريف على مركز المدينة ليسوي اوراقه، بس نعمل لا مركزية بصير ما بيضطر يجي لعنا وبالتالي بخفف اعباء عنه.
3: مو لا مركزيه، ايمت ما بيضطر يجي وقت انت بتدخل مشروع التحول الرقمي، فالناس قادره بتصير من
2: التحول الرقمي هو الان ادوات لا مركزيه، بس طبعا ايضا كمان نعطي صلاحيات، مو هيك؟
3: أكيد.
2: مين في كمان عنده سؤال؟ اوكي تفضل استاذ، بعدين انس.
5: مساء الخير. يوسف وقنصول، طالب اعلام. هلا نحن حكينا عن الرقه ودير الزور والحسك، ما حكينا عن السويدة، هي بس اذا حابب اعرف عنها.
3: تمام،
5: وبشكل عام نحن لا مركزيه، تمام، كيف بدنا الرقابة، كيف بدها تكون على اللي عطيناهم لمركزية أو الصلاحيات اللي بدها تنعطى لهم؟
2: جميل، سؤالين. شكرا. أول شيء سويدا شو وضعها، واثنين شلون بدنا نعمل رقابة على اللي عطيتهم صلاحيات؟
3: أنا بس نحكي على سويدا، ابتداء سأبقى أسأل عن كل المحافظات فهو من المنطقي كل إنسان عايش محافظة رح يسأل عن محافظته. أنا في حلب وأنا في إدلب وأنا في السويدة وأنا في الرقة، وهذا شيء طبيعي يعني. لذلك نحن دائما نقولون أنه نتاج الإدارة المحلية هو عمل المحافظات الحالي. فحجم يعني المشهد الإعلامي التي تصدره المحافظات كأعمال خدمية والمجالس المحلية هو نتاج عمل الإدارة المحلية، هي ابتداء. وتمجي نحن على نموذج السويدة. طبعا السويدة نحن من يعني من ابتداء من يوم التحرير نحن ما كان عندنا اي مشكله باطلاق نفس المفاهيم على السويدة، نفس اللي اطلقناها على كل المحافظات اللي هي ذكرت لك انه انا لابد يكون الحلبي والحمصي والحموي والسويدة ابن السويدة وابن الحسكه وابن الرقة ياخذوا مساحه باداره شؤون المحليه والخدميه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن السويدة خلال الفترة الماضية بسبب يعني حالة التوترات اللي صارت على مستوى المحافظة والريف صار في عجز كبير في كل المجالس المحلية في السويدة، طبعا على مستوى المركز اللي هو المدينة أو كان على مستوى الأرياف. تقريبا نحن من 3 أشهر غطينا نسبة لا تقل عن 70% من كل العجز عند الوحدات الإدارية على مستوى
2: يعني
3: خصوصا الرواتب.
2: دفعتوا لمراكز البلديات بالسويدة
3: كلها؟ تمام، اللي كان فيه له وصول يبقى فقط.
2: أنا
3: كان
2: هي هي هي كبيره. أيوة مش ما راح مرق لك اياها. اشرح لي اكثر شو سويتوا مع السويدة. طيب، انه الناس ما بتعرف انه في علاقه بين الدوله المركزيه.
3: تمام، نحن في السويدة عند يعني انتم الحاله هي مفهومه، عندنا مدينه وريف فيهم يعني حاله خلينا نقول نحن من عدم وصول الحكومه بشكل مباشر له، في عندي ريف فيه وصول مباشر له. ابتداء الريف اللي فينا وصول مباشر له، نحن من خلال الفترة الماضية كان في حالة عجز كبير، مشكور المحافظ وصفنا تقريبا ورفعنا كل القوائم والمنفات اللي خلينا نسميه حالة العجز الموجودة في
2: واللي المجلس. واللي غير واللي ليست اليوم
3: أذكر لك، أنا أقول لك في وصول مباشر، فمباشرة قمنا نحن بتغطية تقريبا 70%، في عندنا شيء 30% عم نرتب قوائمهم، لسه في عندهم شوية مشكلة في البيانات، يعني قريبا إن شاء الله رح يدخلوا ضمن العمل. أما على مستوى الريف اللي ما في له وصول، نحن صراحة عم بتكون مشوتنا على نفس مشوة باقي المؤسسات، يعني كل ما كان في وصول خدمي أكثر فنحن عم بيكون في إنه وصول عملي كإدارة محلية بشكل أكبر. لكن الشكل في المدينة وفي الأرياف اللي ما في إنه وصول في حالة يعني شبه انقطاع، تمام، بأي عملية تنمية أو استثمار
2: يعني
3: أو تمويل.
2: نحن ما واصلين للسودان
3: أو دعم
2: للقرية اللي هي اليوم تحت سيطرة الحكومة المركزية.
3: أضيف على ذلك معلومة لك، نحن كثير فتحنا قنوات تواصل خصوصا مع مركز المدينة يعني بتجنيب العمل المحلي والخدمي، يعني هي التجاذبات والتوترات خصوصا انه نحن ابتداء بمفهومنا نحن لا ما في عندنا مانع من اداره الخدميه، فوصلنا بالتحفظ من طرف الجهات الموجوده في سويدا انه هو ما كان مستعد يعني يتقبل اي شيء نهائيا. يعني حتى نحن قلنا له يا اخي انت في عندك يعني عمل خدمي يومي، لابد يكون في عندك مساعدة ودعم بهالمسألة. فكان في حالة انقطاع، وأعتقد السيد المحافظ الدكتور مصطفى وضح بكثير من المواقف وبكثير من اللقاءات والجلسات حجم الانغلاق المباشر بهذا المجال الملف. يعني
2: طيب معناته يعني أنا كنت ولد فقلت شوي، لسه الأمور مو مثل ما
3: لا
2: مثل ما لسه. بس هو سألك سؤال بدي أشبه شوي رهي إنه أيضا شو أدوات الرقابة اللي عندكم، بس طبعا. بدي كمان إنه ما ننسى إنه الريف مدمر، إعادة الإعمار وين أنتم منها؟ يعني نحن عم نحكي هون بالشام، بس عم نحكي المخيم، جوبر، قابون وغيره وغيراته، دومة، عرستا، زبداني، كلها مدمرة. هي شو دوركم بإدعاء الإعمار؟ وبصراحة بصراحة حبك تقول لي شو قصة ماروتا؟ في شيء جديد على ماروتا سيتي؟
3: تمام، نحن صاروا ثلاث أسئلة.
2: إيه؟
3: نبدأ بالسؤال الأول. بالنسبة لموضوع الرقابة، يعني هو سبحان الله تزامن مع ورشة عمل احنا اليوم صباحا كانت بموضوع الرقابة الداخلية، وما عارف إذا تابعت وسائل التواصل صباحا. طبعا احنا اليوم تماما عملنا ورشة عمل لكل أجهزة الرقابة الداخلية المرتبطة بالإدارة المحلية، اللي هي الرقابات الموجودة عند المحافظات، الرقابات الموجودة عند المجالس المحلية، طبعا مو كلها، يعني انتخبنا معظم الإدارات الكبيرة، الرقابات الموجودة عند المصالح العقارية لأن هي من المؤسسات التابعة والمرتبطة، الرقابة الموجودة عند النقل الداخلي وغيره من الأجهزة. أضف على ذلك كان على بالشراكة مع الهيئة

0: انت عم تنتج هاي المركزيه او لا مركزيه سميت ليها الاقطاعيه
1: بيقطموها اللي سميتها
0: اللي هي انه انت عندك يعني كل مركز او وحده اداريه محافظه كانت او مجلس مدينه راح تجد هذا بيمنع المي وهذاك بيوافق عليها، هذا بيزفت 6 سنتي وهذا بيعمل 8 سنتي. لذلك نحن مفهوم ابتداء الحوكمه مع وجود الرقابه هو الشيء اللي عم يتم. طبعا راح نسال دائما سؤال، طيب انت كيف بدك توصل لموضوع رقابي؟ يعني لأن نحن أنا من أكثر الأمور المتفهمة دائما أنه الأجهزة المحلية اللي هي المجالس نحن من أكثر الوزارات تشعبا وصولا للأرض، فمن أكثر الوزارات معرض تعريضا لمسألة الفساد والتجاوز المالي.
1: صحيح.
0: ومو دائما أحيانا التجاوز المالي هو الفساد، هو أحيانا تجاوز القرار وتجاوز الصلاحيات وتجاوز القانون وخلق أحيانا لا مركزية هي بتقوم على إنتاج فوضى عارمة. كيف نحن ممكن نحلها؟ بثلاث نقاط سريعة بسيطة. رقم واحد، تعديل القوانين والتشريعات اللي هي أصلا منتجة للفساد، ونحن تقريبا اليوم بشهر 6، يعني نحن من يوم تقريبا 15/5 نحن بآخر شهر 6 بنكون انهينا تعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بالبلديات.
1: كم تشريع وكم قانون؟
0: في عندنا نحن تقريبا 6 قوانين تشريعية مرسومين تنظيميين، وفي عندنا حزمة من مراسيم اللي تعتبر إدارية وقرارات داخلية.
1: إعادة الإعمار وين نحن؟
0: عدا هي نقطة مهمة، القانون 107 سيبقى لنهاية العام.
1: نرجع له.
0: ليش؟ لأن نحن بقناعتنا قانون 107 هو قانون استراتيجي على مستوى الدولة، لابد أنه نعطيه مساحة ممتازة بالمناقشة.
1: جميل. إعادة الإعمار وماروتا، شو قصة ماروتا؟
0: إعادة الإعمار يعني شبيه بقصة أنه ما في خدمات. صراحة أيضا نحن كثير متفهمين، خصوصا الناس الموجودة بالأرياف، أرياف إدلب، أرياف حماة، أرياف حلب، اللي عم بيروح على مدينته عم شوف في حجم الدمار. فأنا متفهم لقراءته، لكن كمان أيضا من الإجحاف بنفس بالنظير أنه نحن نقول ما في إعادة إعمار. على سبيل المثال اليوم مشاريع ترحيل الأنقاض هي جزء من عملية إعادة الإعمار، لأن لا يوجد أي بدء بأي عملية إعادة إعمار بدون ما ترحل الأنقاض.
1: صحيح.
0: فإحنا فتحنا حملات في كل المحافظات، ويمكن استقبلته مع الوزير الأستاذ رائد وذكركم بتفاصيل الأرقام.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، اليوم نحن نضرب مثلا إدلب باعتبارها كثير منطقة كانت منكوبة على مستوى الأرياف، اليوم نحن افتتاح أكثر من 50 مدرسة هو إعادة إعمار المدارس. اليوم افتتاح المراكز الصحية اللي صارت في إدلب والمشافي أو في حلب وفي غير
1: جوبر
0: المحافظات،
1: جوبر والقابون
0: تماما. فهذا هاي العمليات كلها إعادة إعمار. جوبر والقابون اليوم رسم المخطط التنظيمي الجديد لجوبر، وبدا بعمليه ازاله الانقاض الموجوده، والبدا بازاله مخلفات الحرب، والتعاقد شفتوا يعني الاعلان، التعاقد مع الشركات الاستثماريه الان اللي تبدا باعمار جوبر والقابون، هو كلها هي المراحل اعاده اعمار. لكن احنا في عندنا احيانا بسموه النظره الكلاسيكيه لاعاده الاعمار، اللي هي انه انا فجاه يعني بدي اشوف انا شركات نزلت وكرين رافعات وبدات تطلع الابراج. بس انا كمل، فانا في فلذلك في مفهوم مهم انه سوريا بدات باعاده الاعمار من اليوم الاول. كيف؟ من خلال كل القطاعات، يعني الصحه بدات باعمار المشافي والمواقع والمراكز الصحيه واعاده تاهيلها، التربيه بدات بتاهيل المدارس والمراكز.
1: انتوا شو سويتوا؟
0: اكمل لك انا اليوم على مستوى انا الاداره المحليه، خصوصا بالذام ذكرت حضرتك من شوي انه في تفعيل 80 بلديه في ادلب، فكان عندنا نحن اول نقطه عدنا البلديه لهي المناطق المدمره، وبنفس الوقت بدانا نحن من خلال مثلا البلديات بعمليات ترحيل الانقاض. اليوم مثلا كنا صباحا عم نقوم بعملية ترحيل مثلا الأنقاض في شفتوا بمدينة حمص من خلال المجلس المحلي وبالشراكة كان مع شركة تركية ومع البلدية. فالفكرة أنه أنا في مفهومهم أنه إعادة إعمار بدأت بشكل عملي وفعلي، لكن الشكل اللي هو إعادة إنتاج المساكن اللي نحن عم نحكي عنها هو هذا الشيء إن شاء الله اللي نحن حيكون يعني رح نبدأ نحن نلمس معالمه بشكل إن شاء الله عملي خلال هاي العام. يعني النقطة الأخيرة،
1: أنا بعد 6 شهور الله وكيلك بده صار هيك الحلقة صار حجمها.
0: هو يا
1: وماروتا
0: هو يا دكتور، الفكرة إنه أنا الآن هذا العام رح ألمس نتاجه. طب يعني طب نسأل سؤال تاني، يعني نحن بنهاية العام رح يسكنوا كل السوريين؟
1: لا أكيد لا لا لا
0: أكيد لا،
1: بس عم نشوف
0: تمام. لكن إنه أنا الآن بدأت أنا أدخل بأطوار ونقاط خلينا نسميها، أنا بدأت أنا أطلع ب يعني مثل ما بيقولوا أنتم عنكم بالإعلام بدأت أطلع اللايف. أنا طلعت لايف، فأنا بدأت أطلع لايف بهي المشاريع. يعني أنا بدأت أشوف مثلا مباني، مساكن، أرضيات صارت جاهزة، مستثمرين، خصوصا نحن في كثير من المذكرات أنا عم نكتبها بشكل تنفيذي مع الجهات والشركات اللي عملناها.
1: ماروتا
0: آخر شيء، طبعا الماروتا هي مسألة ابتداء أنا رح أتحدث عنها، لكن هي مسألة تفصيلية أكثرها في دمشق، لأن الماروتا هي بتتبع أو القائم عليها هي شركة دمشق شام القابضة المملوكة للمحافظة. يعني باختصار وبإيجاز سريع، الماروتا هي

0: المسألة كانت مركبة معقدة، وأحد كان أهم يعني أحد للأسف أهم سياسات النظام البائد بترسيخ مبدأ يعني عدم العدالة بمشروع تطوير خلينا نسميه عقاري، كرسه بشكل كتير عملي ومباشر هناك من خلال كثير من السياسات كانت الخاطئة. على سبيل المثال أحد أهم كانت السياسات الخاطئة بالنسبة له هي عملية يعني طول المدة اللي أنتج خسارات كتير هائلة بالنسبة للناس خصوصا مع فرق العملة. عمليا
1: بعرف ذاك خرب الدنيا كلها
0: تماما. عمليا الشيء اللي احنا اشتغلنا نحن تقريبا من حوالي شهرين عملنا لجنة مع المحافظة، قمنا بإعادة دراسة كل الإجراءات اللي كانت في ماروتا وكل انعكاساتها على الناس. طبعا اللجنة كانت هي برئاسة الوزارة عندنا، فخرجنا بحزمة من الأعمال يعني خلينا نسميه اللي تصلح الموقع والمشهد في ماروتا، اللي هي تقريبا أشهرتها المحافظة خلال الأربعة أيام الماضية، تتركز أو أكثرها ارتباطا بالناس ابتداء إعادة تعويض هاي الناس من خلال موضوع الإيجارات والسكن، بنفس الوقت رفع نسب المادية المباشرة للناس يعني آلية التعويض عن البناء اللي كان موجود طبعا، وتم إعلان النسب وتم إعلان القيم وتم إعلان المبالغ خصوصا اليوم تم الإشارة. رقم اثنين إعادة التخطيط، يعني تم إعادة دراسة المخطط التنظيمي بما يتوازى مع هاي التعديلات. الرقم اللي بعده إنجاز البنى التحتية، لأن أنت لما تعرف دكتور طول ما يعني الماروتا هي مسألة عالقة ومتعلقة وما في بنى تحتية وما في مشاريع لن ينتعش العقار. اليوم نحن إذا بدأنا بشكل مباشر وعملي وفعلي وطبقنا هاي الأفكار مباشرة رح يصير في انتعاش على مستوى العقار اللي موجود في ماروتا، فالناس مباشرة رح تتحسن القيمة المالية التعويضية عن عقار اللي تم استملاكه سابقا. لأن اليوم أنا يعني هو بي بي بي بي بشكل بديهي أن اليوم أنا عندي بناء ما في قدامه بنى تحتية ولا في له سوق، فرح تجد قيمة العقار إكس مجرد ما تنتعش ويصير في حديقة ومدرسة ومشفى ويصير في بنى تحتية ويصير في حركة عمرانية ويصير في حركة بناء بشكل بديهي جدا رح يصير في ارتفاع.
1: حد رح يعمل تحسين بعشرين ثانية سيادة الوزير، الناس هاي القرارات أهل المزة اللي راحت أراضيهم بقصة ماروتا شاركوا بصناعة القرار؟
0: طبعا 100%. نحن اللجنة اللي تم ابتداء خلينا نبدأ من اللجنة، كان في عضوية لا ممثلين عن الناس فيها وكانوا معنا
1: قديش شلون اخترتوهم هذول الممثلين؟
0: من خلاله نحن من خلال المحافظة تواصلت مع وجهاء المأزة والناس المعنيين كانوا بماروتا أو
1: رح تعلنوا عن أسماء اللي
0: لا مو تم نحن أسماء معلنة موجودة أسماء اللجنة موجودة، فهنا نخبوا شخصيتين. أضف على ذلك المحافظة من خلال قبل يعني القيام بالإجراءات التنفيذية التقت إذا شفتوا تابعتوا يعني التقت بوجهاء دمشق، التقت بمشايخ دمشق، التقت بوجهاء المدينة، التقت بكثير من الشخصيات اللي هي موجودة، التقت بالأهالي اللي هن أصحاب العلاقة بشكل مباشر، وتم شرح تقريبا كل هالأمور بشكل تفصيلي. يعني
1: أعزائي المشاهدين مثل ما كم شايفين أسئلة كثير كثير كثيرة لمعالي الوزير والوقت دائما محدود، نرجع لكم بعد الفاصل خليكم معنا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وفاة 3 أطفال غرقا خلال السباحة في الفرات، ومحافظة دير الزور تدعو الأهالي للابتعاد عن ضفاف النهر بسبب ارتفاع منسوبه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبية وتفتش عددا من المنازل بالقرية قبل أن تنسحب منها. تلفزيون سوريا يواكب أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك ويرصد تقاليد الاحتفال في عموم المحافظات. نتنياهو يعلن تعميق العمليات العسكرية في لبنان وقتل إثر استمرار الغارات على الجنوب. التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة 3 أطفال غرقا في نهر الفرات، 2 منهم في بلدة الخريطة غربية دير الزور. ذكر الدفاع المدني أن الأطفال 3 توفوا غرقا في أثناء السباحة، في حين ما يزال طفل مفقودا في قرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه. كما دعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في النهر ومنع أطفالهم من السباحة فيه لخطورته، ذلك بسبب شدة التيارات المائية نتيجة لارتفاع منسوبه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بن جراف الجسر الحربي في بلدة المريعية بدير الزور بفعل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأعلن الدفاع المدني خروج الجسر الترابي الوصلي بين مدينة دير الزور وريفها عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه النهر. كما دعا الدفاع المدني السكان إلى عدم استخدام العبارات النهرية بسبب خطورة التيار والالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات. من جهتها جددت محافظة دير الزور دعوتها لجميع الأهالي القاطنين أو الموجودين ضمن الحوائج النهرية للإخلاء الفوري والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات، حرصا على السلامة العامة وتجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن استمرار ارتفاع المنسوب. كما بيّنت المحافظة أن المحطات التي تمت السيطرة عليها من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تعرضها لفيضان النهر هي الشحيل، الشبكة، والزغير، والشميطية، والعوة. ونتيجة للفيضان أيضا اتخذت المحافظة إجراء احترازيا بفصل عدد من الخطوط الكهربائية شملت الخط المغذي لكل من محطة مياه لايذ وجمعية الكوادر الزراعية وجمعية النزلة الزراعية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية المعدات الكهربائية. هذا وأدى ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وطوفان مياهه أدى إلى خسائر وحركة نزوح للسكان بجواره خاصة النازحين في محافظة الرقة.
1: شهد نهر الفرات خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياهه بعد زيادة التدفقات الواردة، ما أدى إلى امتداد المياه نحو مساحات قريبة من الضفاف ووصولها إلى بعض المنازل والمنشآت، متسببة بأضرار مادية ونزوح مؤقت لبعض العائلات.
2: صار لنا تقريبا شي نهارين، اليوم الثالث طلعت المي على البيوت، عرفت علي شلون؟ وحاليا طايفين، يعني أكثر من هيش بدي أقول لك شوفت عينك، يعني المي والأطفال الصغار هاي كلها المي وسخة ودعت تجينا عكار. عرفت شلون؟ والله يكون بعون الجيران زاد طافهم على حد ديارت علي شلون، حسيت نايمين على اسطحه، ما يعني الغرف كلها مي.
1: ارتفع منسوب النهر لاكثر من مترين عموديا، في حين امتدت المياه افقيا لمسافات واسعه، ما دفع عددا من النازحين في الرقه الى نقل خيامهم اكثر من مره خلال الايام الماضيه تجنبا لوصول المياه اليها.
3: هي قامت تطلع علينا المياه وشوفت عينك دحش، قامت تطلع وطوفت الخيم. بتطويف الخيم قمنا يعني نتنقل، وين ما دع نتحرك شويه شوف دع تلحقنا المويه. مش لحد جانا لحد سال عنا مثل ما تقول. بالله، وها هي شوفت عينك كله جدا واضح يعني.
1: بحسب سكان في المنطقة، فإن ارتفاع المياه أعاد مشاهد غابة عن ضفاف الفرات منذ عقود، وسط مخاوف من استمرار زيادة المنسوب، في حين تؤكد الجهات المعنية أن الوضع ما يزال تحت المتابعة والسيطرة.
4: هلا بدون شك الوضع الحالي هو وضع استثنائي، حيث ان الفتحه الحاليه للبوابات المفيض لسد الفرات حوالي 900 متر مكعب بالثانيه، بالاضافه لتمرير 600 متر مكعب بالثانيه من العنفات، وبالتالي مجموع المياه المره من سد الفرات هي 1500 متر مكعب بالثانيه، وبتمر عبر سد قديران باتجاه النهر ضمن محافظتين الرقة ودير الزور. هاي الزيادة غير مسبوقة يعني لأكثر من 30 سنة، وبالتالي هذا الشيء ممكن يشكل تهديد على أهلنا الموجودين بمنطقة الرقة ودير الزور. عند استلامنا معلومة أنه راح يكون في الوارد المائي بشكل كتير كبير، كثفنا من عمل غرف التحكم بحيث أنه يكون المراقبة لصيقة، وبدأنا برفع المنسوب ضمن البحيرات بشكل تدريجي بالتوازي مع التواصل مع إدارة الكوارث، مع السادة المحافظين بالرقة ودير الزور، مع إدريات الموارد المائية.
1: يرى مختصون أن ما يشهده الفرات يمثل عودة لجزء من امتداده الطبيعي بعد سنوات من الجفاف وتراجع الواردات المائية، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة مؤقتة في كميات المياه الواردة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال مؤلفة من 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود، وذلك باتجاه قرية الحيران بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن الدورية فتشت عددا من المنازل بالقرية قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وكانت قد أطلقت دورية أخرى النار في الهواء خلال تحركها على الطريق الواصل بين بلدة جبا وقرية أمباطنة، وقامت حاجزا عند مدخل البلدة بالقرب من ساتر ترابي، في حين توغلت دورية أخرى مؤلفة من عدة سيارات عسكرية محملة بالجنود، وذلك على الطريق بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، وذلك في سياق سلسلة انتهاكات متواصلة يرتكبها الاحتلال في الجنوب السوري. أفادت مصادر ميدانية لتلفزيون سوريا بأن الآليات الإسرائيلية باشرت بتشييد هنجارات عسكرية وغرف إسمنتية محصنة ونقاط مراقبة وشبكات اتصالات على تل أحمر الشرقي الذي يكشف مساحات واسعة وعميقة من ريفي القنيطرة ودرعا، وذلك بعد إحكام سيطرتها السابقة على تل أحمر غربي. وأضافت المصادر أن أعمال التوسعة الإسرائيلية في طريق سوفا 53 الأمنية وصلت إلى مراحل متقدمة، آخرها مد أسلاك شائكة على عمق 100 متر في محيط قرية العشة، ونصب لافتات تحذيرية تمنع الأهالي والمزارعين من الاقتراب من المنطقة، مما أسفر عن قضم مساحات واسعة من أراضي بلدات جبات الخشب والحميدية والحرية وبئر عجم.
5: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مرورا ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب، وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
6: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
5: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دونم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
7: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
5: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7000 دونم من الأراضي الزراعية، مضيفا أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: توجه وفد من أهالي المعتقلين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة، وذلك في منطقة نبع الفوار في القنيطرة، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم. وبحسب ما ذكرته شبكة محلية، فقد حاول الأهالي لقاء قائد النقطة الأممية لمطالبته بالتدخل والسعي لكشف مصير المعتقلين، بينما ذكر مصدر من الأهالي أن قوات الأمم المتحدة لا تقدم أي إجراءات بهذا الخصوص ولا تتخذ خطوات للحد من التوغلات والانتهاكات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعدما نظم أهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية قبل أيام وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق، وطلبوا بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بتوقيف 26 شخصا كانوا على متن قارب في المياه الإقليمية السورية، وذلك خلال محاولتهم التوجه بحرا نحو سواحل قبرص، وذلك بطريقة غير نظامية. أوضح المصدر أن العملية نفذت بالتعاون بين خفر السواحل السورية وخفر السواحل القبرصية من دون ورود معلومات إضافية بشأن جنسية الأشخاص الذين كانوا على متن القارب أو الإجراءات التي ستتخذ بحقهم. هذا وتمكنت فرق خفر السواحل بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والقوات البحرية من إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق زورق تهريب قبلة سواحل طرطوس. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة إكس أن عمليات البحث والتمشيط الميدانية ما تزال مستمرة في المنطقة، وذلك للعثور على 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين. أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن وتيرة النزوح من لبنان إلى سوريا تراجعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. وذكر تقرير منظمة تتبع النزوح ومراقبة الحدود أن أكثر من 33,000 شخصا عادوا إلى لبنان منذ ذروة النزوح. وأكد تقرير المنظمة أن الأوضاع المعيشية للعائدين من لبنان لا تزال شديدة الصعوبة في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة. وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع قانون يتضمن إجراءات أكثر تشددا على الحدود للاجئين القادمين من دول تصنف على أنها آمنة. وتضمن الميثاق الصادر عن المجلس أن اللاجئين الذين ليس لديهم حق في البقاء بالاتحاد الأوروبي يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن آخر، كما يسمح للدول بإجراء عملية اللجوء كاملة في بلد آمن وذلك خارج الاتحاد الأوروبي بحسب شبكة NOS الهولندية. كما ينص المشروع على إمكانية احتجاز اللاجئين الوافدين عبر الحدود الخارجية بمن فيهم العائلات التي لديها أطفال، وذلك في أثناء إجراءات لجوئهم. أن الرئيس أحمد أشرع صلاة عيد الأضحى المباركة في مسجد عبد الله بن عباس في مدينة حلب. حضر الصلاة إلى جانب الرئيس أحمد أشرع عدد من المسؤولين السوريين، بينهم محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ومحافظ دمشق ماهر الإدلبي، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية عبد القادر طحان. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق توافد المصلين إلى المسجد الأموي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وفي اللاذقية أحياء الأهالي هناك ولا أيام عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد وتبادل الزيارات والتهاني، فيما شهدت الحدائق والمنتزهات إقبالا واسعا من العائلات والأطفال بحثا عن لحظات الفرح والترفيه.
8: مع ساعات الصباح الأولى على التكبيرات عيد الأضحى المبارك في مساجد مدينة اللاذقية، حيث أدى الأهالي صلاة العيد وسط أجواء روحانية مميزة تبعتها شعائر تقديم الأضاحي وتبادل الزيارات والتهاني بين العائلات.
9: بدهم يجوا على صلاة العيد، يروحوا على المقابر الزيارة، بعدين بيزوروا الأقارب كلها قبل ما يرجعوا على البيت.
8: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على تحضيرات العيد هذا العام واختصرت كثيرا من مظاهر الشراء والتجهيز، إلا أن الأهالي حرصوا على الحفاظ على فرحة العيد خاصة للأطفال الذين توافدوا مع عائلاتهم إلى الحدائق والمتنزهات والكورنيش البحري لقضاء أوقات من الترفيه والراحة.
10: بس شوي الأوضاع المادية خفيفة، بس الحمد لله انه قدرنا العالم قدرت هيك ان شان تبسط هالاولاد وهيك عرفت علي كيف الحمد لله الامور تمام
11: مد اجيات ملمت ال 10000 ورحت عند الزعيم اكلنا كريسبي ويعني وعمامي اعطوني بس 10000 بس هيك
8: وتشهد المدينة أجواء من الاستقرار الأمني ما ساهم في زيادة حركة التنقل والخروج إلى الأماكن العامة في مشهد يعكس تمسك السوريين بتقاليد العيد وقدرتهم على صناعة الفرح رغم التحديات.
12: عيد الأضحى هذا العام حمل معه رسائل أمل وفرح مؤكداً تمسك السوريين بعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية لتبقى هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية ونشر أجواء المحبة بين الجميع. منير الحاجي تلفزيون سوريا مدينة اللاذقية.
0: أقام عدد من أهالي محافظة حمص صلاة العيد عند جسر الرستن في الريف الشمالي.

0: تم اليوم أداء صلاة العيد في هذا المكان بين جسر معمل الإسمنت وجسر أرسطن الكبير. هذا المكان له رمزية خاصة عند أبناء المنطقة، فهو شهد أول مظاهرات وأول شهداء كان في هذه المنطقة. ونحن اليوم في الشهر الخامس وهي ذكرى التهجير، ومع اقتراب افتتاح جسر أرسطن الكبير تم اختيار هذا المكان لأداء هذه الصلاة. تقبل الله طاعتكم وكل عون وأنتم بألف خير.
1: يقول معتزا ومفتخرا: هنا تظاهرتم ومشيتم وحدانا وزرافات.
2: من المساجد إلى المقابر إلى الزيارات العائلية وتقديم الأضاحي ثم إلى العبارات النهرية، هكذا بدا المشهد في دير الزور، حيث حافظ الأهالي على عادات عيد الأضحى وتقاليده المتوارثة رغم التحديات والصعوبات المعيشية. نتابع.
3: عقب صلاة العيد في دير الزور بدأت المعايدات والمصافحات داخل المسجد وخارجه في مشهد تختفي فيه الخلافات قبل أن تتجه العائلات لزيارة قبور ذويهم.
4: يعني أول أيام العيد العالم تزور بعضها، يصير في تسامح بهالأيام الفضيلة، ويعني ينطوي كل شيء يكون ما يكون السبب. وبالنسبة لزيارة المقابر العالم تروح تزور أحبابها الله يرحمهم يعني، والشهداء، وكل واحد له يعني مرحوم.
3: الله أكبر، الله أكبر. رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، أصر كثير من أهالي دير الزور على إحياء شعيرة الأضحية.
5: أنا قام أضحي لأخو زوجتي، ضحية والله غالي، جلب غالي، لو يوقفون التصدير شوية، لو يأمنون علف، لو كان نزلت الأسعار، أما غالية.
3: مع خروج الجسر الترابي عن الخدمة لجأ أبناء دير الزور إلى العبارات النهرية للتنقل بين ضفتي الفرات وزيارة أقاربهم وأرحامهم.
6: بصلة رحم الشعب بده جباري أنه يروح يعايد بعضه، مثل أهل الشامية يجون على الجزيرة والجزيرة يجون على الشامية، ونطلب من الحكومة شو تقوم لنا بهذه الأشياء هذه. اضطروا العالم يا أخي بدها تطلع السفينة، لو تطلع بيش ما كان العالم بدها تروح تعايد بعضها.
3: يبقى العيد في دير الزور مناسبة تتجدد فيها معاني الترابط الاجتماعي، لتؤكد هذه العادات تمسك أبناء المحافظة بفرحتهم وتقاليدهم رغم كل الظروف. العيد في دير الزور ليس مجرد مناسبة دينية أو يوم عطلة، بل مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية المتوارثة التي يحرص أبناء دير الزور الحفاظ عليها رغم كل التحديات والمعوقات. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
2: في الحسكة توافد أهالي الشداد إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

0: تأتي هذه الجائزة من الله سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله
2: أكبر. يشهد حي الشيخ مقصود في حلب خلال عيد الأضحى أجواء من الفرحة، إذ يواصل حسين عثمان تشغيل دار الألعاب والملاهي التي أسسها قبل 15 عاما، تاركا للأهالي حرية دفع ثمن التذكرة وفق استطاعتهم.
3: صار لي 15 سنة فيتي، 16 سنة في شيخ مقصود فيتي ألعب. أول ما فتحت بعشر ليرات، بعدين 25، بعدين 50، بعدين 100 و200، ودرجت الأمور والحمد لله يا رب العالمين. ما صار شيء عندي مشاكل، ما صار شيء ابدا عندي، امور ماشي الحمد لله. بفرح الاولاد، بفرح الاولاد، الله بفرحنا. ما قلت لك بطل استاذ، ما بطلي انا جاي مش افرح، بس افرح الاولاد زياده ناس، ما بطلي، مو شرط اني معه، ما بطلي. تتاكد من الاولاد اللي اخذ بطاقتين ثلاثه اربعه، اعطيه بطاقه مجانا، يعني امور الحمد لله يا رب العالمين.
2: يحاول سكان المخيمات في شمال سوريا الحفاظ على ما تبقى من تقاليد عيد الأضحى وسط مبادرات إنسانية لتوزيع الأضاحي ومظاهر فرح محدودة تقتصر بمعظمها على الأطفال.
4: مع حلول عيد الأضحى تكثف منظمات إنسانية مشاريع الأضاحي داخل مخيمات الشمال السوري، حيث يعمل متطوعون على تجهيز اللحوم وتحضيرها للتوزيع على العائلات النازحة في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تعيشها آلاف الأسر داخل المخيمات. وتقول إدارة هذه المنظمات إن حملات الأضاحي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة خلال أيام العيد.
5: فالحمد لله رب العالمين، حاليا نحن مع أهلنا في المخيمات، وعم ننسق مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة طبعا، لأنه في كتير منظمات مثلنا عم توزع حتى نستهدف ناس في مخيمات ما حدا دخلها يعني.
4: أما أجواء العيد داخل المخيمات فبدت محدودة هذا العام، واقتصرت مظاهر الفرح على الأطفال الذين حاولوا بملابسهم الجديدة وألعابهم البسيطة خلق أجواء خاصة بهم رغم حياة النزوح. في المقابل ما يزال كثير من الأهالي يعلقون آمالهم على العودة إلى منازلهم وقراهم حتى وإن كانت مدمرة لاستعادة شيء من تفاصيل العيد التي فقدوها خلال سنوات التهجير.
6: والله في بس شيء بسيط، يعني شيء لا يذكر، يعني مثلا هلق نحن بالمخيم صرنا مثلا 6 سنين تقريبا، صرنا بتقول لك مثل الاهل، يعني عرفت علي شلون، كتلي وحدي عرفت علي شلون، هيك بنطلع مفوت على بعضنا، بنعيد على بعضنا هيك.
7: امنياتنا بالنسبه لنا، امنياتنا نرجع على بلادنا، وضيعنا مهدم وركام كامل، ويعني متمنين نرجع لها لا اكثر، نرجع ونسكن ونفرح، تصير فرحه فرحتين ببلادنا طبعا.
4: وتكتسب المشاريع الخيريه في المخيمات اهميه متزايده مع استمرار الظروف الاقتصاديه الصعبه وتراجع قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية.
8: بين توزيع الأضاحي ومحاولات إدخال الفرحة إلى الخيام، تبدو أجواء عيد الأضحى في المخيمات خجولة هذا العام، حيث اقتصرت مظاهر العيد على الأطفال، فيما فضلت عائلة كثيرة قضاء العيد بعيدا عن المخيمات في قراها وبلداتها الأصلية. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: مكانها على موائد عيد الأضحى في دومة بريف دمشق، وذلك كعادة توارثها الأهالي منذ مئات السنين.
9: تكبيرات تعلو وأسواق تستعد في مدينة ارتبط اسمها بلحم الجمل منذ مئات السنين. هنا لا تتصدر الخراف وحدها مشهد الأضاحي، بل تحضر الجمال أيضاً، في تقليد يشترك فيه 7 أشخاص لأداء أضحياتهم وسط تفاصيل مختلفة في الذبح والتجهيز والتقسيم، تقوم على توزيع الحصص بالتساوي بين جميع المشتركين.
10: وقت اللي بدنا نذبح الجمال ونقسمه على 7 أشخاص بالتساوي بنقسم لهم اياه، كل واحد بياخذ حصته والكل بيكون راضيون.
11: كيف؟ شو خطتك انت حتى انه يطلع كله راضيون؟
10: تمام، بينجرم الجمل كلياته من فوق لتحت، ما بيصفى في عظم، بيتقطع معلم وبيتخلط كله سوا بقلب بعضه، وكل واحد بياخذ حصته، هيك بيكون اخذ هو من كل الجمل، ما في انه والله اخذ مثلا سفره ولا اخذ حماله ولا اخذ فخذ على حله ولا اخذ كتف، لا لا لا، بتقطعه كلياته وبتخلطه تمام قطع كبيره وكل واحد بياخذ حصته.
9: تعتمد الاسواق في تامين الجمال على المرابط المحليه الى جانب الجمال القادمه من جيرود وحما والمحافظات الشرقيه، في حين تتنوع بين الحوار والقعود والفرود وغيرها.
12: هلا انا ضحيت بجمال لاجل الاسعار غليت، بالنسبه للخروف كيلو اليوم 105,000، بالنسبه للجمال 60-70، يعني نص قيمه عن الخروف. هذا الهدف الاول. والثاني بالنسبه لاهل دوما بتحب لحم الجمال اكثر من الخروف، عشان المرض السكري بخفض السكري من بني ادم. بالنسبه لحم الجمال يورث الاول شيء الحقد، وبعدين يورث النخوه.
9: بين أسواق الجمال القديمة وموائد العيد التي لا تخلو من لحمها، تحافظ المدينة على تقليد متوارث أبقى الجمل جزءاً من هويتها الاجتماعية ومشهداً حاضراً كل عام. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: هذا ورصد تلفزيون سوريا زيارة الأهالي لإحدى المقابر في محافظة درعا في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
13: احنا بالعادات والتقاليد في درعا وفي حوران بعد صلاة العيد، طبعا صلينا بالجامع العمري وبكل المساجد، نتجه الى المقبرة لزيارة موتانا وشهدائنا الابرار، ومن بعدها طبعا بنروح من عايد على اللي متوفين، على اهل المتوفين، والله يرحم شهدائنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين.
2: وتكاد تغيب مظاهر العيد عن قرى ريف درعا الغربي، وخصوصا التي تشهد توغلات للاحتلال واعتقالات لأبنائها مثل جملة وعبدين ومعرية وكوية، لأن الأهالي حرصوا على إحياء تقاليد العيد.

0: على الرغم من تعديات الاعتداء الإسرائيلي وغطرسته ومحاولة إدخال أي شكل من الأشكال، يحاول بشتى الأشكال أن يجعلنا وأن يدخل هذه البلاد، والله لن يدخلها، لأننا قدمنا قافلة من شهداء اليرموك يمر علينا هذا العام، وقد قدمنا قافلة من الشهداء، ومستعدون أن نقدم دماءنا فداء لهذا الوطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب النصر والتمكين، ولقائدنا أن يكون على قدر المسؤولية.
1: هذا العيد يشوبه بعض الشوائب، مثل وجود العدو الصهيوني بالقرب من أراضينا، وعكر علينا صفو العيد وفرحة العيد. نأمل من المنظمات الدولية، من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من أي منظمة دولية، بأنها تضع حد الغطرسة الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي والاعتقالات اللي عم تحدث بالمنطقة.
2: يستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس أول أيام التشريق الذي يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى. كان الحجاج قد أدوا يوم أمس الأربعاء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. هذا وأعلنت البعثة الطبية السورية للحج والعمرة تحويل 18 حاجا سوريا من مشعر عرفات إلى المشافي السعودية نتيجة للتعرض لضربات شمس وحالات صحية أخرى وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وقال رئيس البعثة الطبية الدكتور جميل الدبل إن البعثة وزعت 45 طبيبا وطبيبة على 6 عيادات ميدانية في عرفات ضمن خطة طبية لمتابعة أوضاع الحجاج والتعامل مع الحالات الطارئة. وأضاف الدبل أن الكوادر الطبية قدمت خدمات صحية واستشارات لنحو 700 حاج سوري، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية السعودية لمتابعة الحالات المحولة إلى المشافي. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 7 قتلى بينهم طفلتان وسيدتان إضافة إلى 20 إصابة، وذلك بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء وسط مدينة غزة. وأضاف أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للجمعية في محيط مكان الاستهداف. من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين رئيسيين في حركة حماس، في حين أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن القياديين بحماس اللذين حاول جيش الاحتلال اغتيالهما هما قائد لواء شمال القطاع ونائب قائد لواء مدينة غزة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، وذلك أثر استهدافه بغارة جوية مكثفة نفذت أمس الثلاثاء شمالية غزة. وبحسب بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشباك، فقد شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال أحداث 7 أكتوبر، وعين قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل بغارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 140 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى. الله أكبر.

0: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
1: أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقة المساكن في قضاء صور جنوبي لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق إنذارا عاجلا دعا فيه سكان مدينة صور اللبنانية وعددا من المخيمات والأحياء المحيطة بها إلى الإخلاء الفوري. وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن الإنذار طالب السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، مشيرا أنه سيهاجم مواقع تابعة لحزب الله إذا شكلت تهديدات لشمال إسرائيل بحسب البيان. في السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية على مناطق جنوبية البلاد. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتيلين وجريح من جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم، وذلك على بلدة دير عامص في قضاء صور جنوبي لبنان. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على دفعتين استهدفت بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي البلاد، ما أدى إلى تدمير منزلين من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ينضم إلي من بيروت الدكتور خالد العزي، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور، وكل عام وأنت بألف خير.
1: مساء الخير لك أو صباح الخير لك أستاذ حسام، وكل عام وأنتم بخير. صباح الخير للفريق العامل والمشاهدين.
0: أهلا ومرحبا بك. بداية أريد أن أسأل عن دلالات إعلان بنيامين نتنياهو تعميق العمليات العسكرية في هذا التوقيت في جنوب لبنان.
1: يعني هذا التوقيت الذي يحاول بنيامين نتنياهو أن يفرضه هو نوع من الضغط الفعلي، وخاصة أن الوفد العسكري الذي ذهب إلى واشنطن من أجل الجلوس وتحديد آليات يعني عملية يتم التشاور مع الوفد الإسرائيلي على نقاط، وهذه النقاط يمكن أن تؤدي إلى فتح الآفاق لاحقا مع الوفد الدبلوماسي السياسي في 29 و30 الشهر القادم. وبالتالي يعني هذه الخطوة بنيامين نتنياهو يستبقها للضغط على الدولة اللبنانية من ناحية، وللقول بأن لا تزال شروطه أساسية ويجب السير بها. لذلك هو يحاول تعميق يعني المنطقة الآمنة الذي يحاول تحديدها، وهذه لم تكن جديدة بالنسبة لنا. نحن كنا وعلى منبركم في العديد من المرات أشرنا أن فور الانتهاء من المنطقة الصفراء في جنوب الليطاني سيتجه من شمال الليطاني حتى جنوب نهر الزهراني، وبالتالي هذه المنطقة تحديدا مع تصعيد عمليات يعني حزب الله والضرب الصاروخي واستخدام الطائرات الانقضاضية بات يعني على الجيش الإسرائيلي أن يحد من هذه الضربات وأن يعمل على تنظيف المنطقة، وهي يعني في حدود ما تعرف بمحافظتي النبطية وصور وقرى صيدا. وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة تزعج الإسرائيلي إن كان موجود في الجنوب الليطاني، أو تهدد مناطق المستعمرات الإسرائيلية في الشمال. لذلك تنظيفها بات بهذا الوقت تحديدا ضروري، وخاصة أن يعني المفاوضات لا تزال في إسلام أباد لا تزال غير واضحة، وهذا الوقت الميت يعني لا يستطيع الأمريكي الضغط بقوة.
0: نعم. ما تأثير هذا التعميق للقصف والعمليات العسكرية الذي تحدث عنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وكيف يمكن ربطه بالمحادثات أو المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
1: هذا التأثير هو يعني كما أشرت إليه في البداية أن نتنياهو يحاول أن يفرض أجندته بواسطة الضغط العسكري والتقدم إلى مناطق جديدة، وخاصة أنه يحاول القول للدولة اللبنانية أنك لا تستطيعين السيطرة وتنظيف المنطقة، وبالتالي أنا لا أسمح بأي مفاوضات أو أي شروط تعرض من لبنان إذا لم تكن هذه المنطقة تحديدا منظفة من قبل حزب الله. ويعني وبالتالي نحن سنتحدث عن شروط عدة يقولها الوفد العسكري، غدا سيتم الإعلان عنها. فإذا كانت هذه الشروط يتم التوافق عليها، فإن الضغط العسكري يساعد كثيرا لبلورة هذه الشروط الإسرائيلية. فإذا الوفد اللبناني لم يوافق عليها، فإن يعني التوافق سينتهي، وبالتالي المفاوضات ستصل إلى آفاق مسدودة. وبظل النقطتين يحاول بنيامين نتنياهو كسب الوقت وتحقيق أجندته الذي يعلن عنها بأنه يريد تنظيف المنطقة الثانية، والتي تعتبر من جنوب الليطاني حتى شمال نهر الزهراني. وهذه المنطقة تحديدا يعني بمسافة 40 كيلومتر أو 30 كيلومتر نحو الحدود الإسرائيلية، وبالتالي هذا يمنع منعا باتا من استخدام العمليات أو الصواريخ وحتى الطائرات الانقضاضية، لأنها لن تستطيع مشاهدة العدو. هذه الطائرات تعمل بواسطة الألياف وتوجه بالنظر، وهذه المنطقة التي يسيطر عليها ستكون هي منطقة عالية جدا بما يحاول تنفيذه من خلال الضربات التي تسمع وتعد المناطق، لكن الجمهور لا يعرف نوعية هذه المنطقة. الصراع الذي يدور في يعني تخوم منطقة النبطية هي للسيطرة على نقطتين استراتيجيتين، يعني منطقة علي الطاهر أرنون الشقيف، والمنطقة الثانية هي جبل الرفيع في مناطق الريحان جبل صافي. وهذه المناطق تعزل كل البقاع الغربي، وحتى يعني وصولا إلى الزهراني لا يستطيع أحد السيطرة عليها أو الوقوف بمواجهة توجيه يعني صواريخ أو طائرات انقضاضية. المنطقة الثانية هي منطقة يعني المنطقة الساحلية، وبالتالي هو يكمش البساتين ويكمش ضفاف النهر ويمنع أي تسلل، وهذا يعني أنه لا يسيطر فقط بالنار على نهر الليطاني، وإنما أصبح
0: بالجغرافيا. وهنا أريد أن أسأل يعني دكتور خالد العزي عن الموقف المتوقع لحزب الله من تعميق هذه العمليات العسكرية، وأيضا الموقف من المفاوضات الجارية.
1: يعني واضح حزب الله تلقى يعني معلومات من إيران بإفشال التفاوض بكل ما يمكن من قوة يستطيع استخدامها، إن كان عبر التحريض السياسي، وسمعنا خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي يعني هدد الدولة وهدد الحكومة ودعا إلى تغييرها بواسطة الاعتراض بالشارع. بنفس الوقت هو لا يعطي أي فرصة للدولة للتنفس لمنع فرض شروط بنيامين نتنياهو من خلال إيقاف هذه العمليات والصواريخ الذي يطلقها، ويحاول بنفس الوقت هو أن يعوم دوره ويقول للناس بأنه هو مقاوم، وبالتالي المقاومة موجودة وحق شرعي لكل الناس طالما أن أراضيها محتلة. يعني هو يريد تعويم دوره، هو يريد مجددا الدفاع عن السلاح من أجل

0: هذه الساحة لكي تستخدمها كنقطة ابتزاز ونقطة استفزاز، إن كان للإسرائيلي باستفزازه أو إن كان بالابتزاز للأمريكي. لكن المشكلة بأن توازن الرعب ليس لصالح يعني حزب الله، ومن يضرب صواريخ ممكن أن يعيق أن يربك لكن لا يستطيع أن يحقق. وهذه المنطقة الثانية التي إسرائيل تعمل على إفراغها من خلال
1: أشكرك.
0: 4 أيام، يعني تدفع بالمواطنون مرة جديدة للهجرة والضغط على الدولة.
1: شكرا لك الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية دكتور خالد العزي، كنت معنا من بيروت، كل الشكر لك. ختام النشرة، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في

0: الأرض. نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصداً دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941 وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيداً عن دمشق محروماً من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست اليوم، ونتناول فيها معكم أبرز القضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الماضية. إذا المشاهدين، تحولت أجواء عيد الأضحى المبارك في سوريا هذا العام إلى ترند واسع على المنصات الرقمية، ليس فقط بسبب التقاليد المعتادة من صلاة العيد والأسواق والزيارات حتى، بل ذلك بسبب المزاج العام الذي حاول كثير من السوريين إظهاره، وذلك بعد سنوات طويلة من الحرب والقلق والانقسام. إذن الترند الأوضح جاء مشاهدين من مدينة حلب، وذلك بعد ظهور الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يؤدي صلاة العيد في جامع عبد الله بن عباس وسط المدينة بحضور شعبي ورسمي كذلك. هذا وانتشرت مشاهد مصورة من داخل الجامع وخارجه بكثافة جدا على المواقع، خاصة لحظات وصوله والهتافات وتفاعل المصلين معه كذلك. جزء من التفاعل مشاهدينا لم يكن سياسيا بحتا، بل عاطفيا واجتماعيا ايضا. كثير من الحسابات ركزت مشاهدينا على فكرة عودة الحياة مجددا الى طبيعتها في المدينة، وامتلأت المنصات بمقاطع للأسواق الشعبية والأطفال والتكبيرات والحلويات والمطارات التي بدورها مشاهدينا استقبلت سوريين قادمين لقضاء العيد بعد سنوات من الغياب. بعض التفاعلات مع لحظات العيد الأولى ركزت المشاهدين على الحشود والهتافات، في حين ركزت تعليقات أخرى على الأسعار وضعف القدرة الشرائية في البلاد وتراجع القدرة على شراء الأضاحي أو حتى المستلزمات الأساسية لهذا العيد. اللافت أيضا مشاهدينا في هذه التداولات على مواقع التواصل أن الترند هذا العام لم يكن محصورا فقط بالعاصمة دمشق كما جرت العادة في مناسبات سابقة عديدة، بل بدت حلب هذا العام وهذا العيد على وجه الخصوص في واجهة المشهد البصري والإعلامي، خاصة مع تداول واسع للقطات جوية من صلاة العيد ومشاهد استقبال الشرع داخل الجامع وخارجه. إذن مشاهدينا، لحظة استقبال الحلبيين للرئيس الشرع خلال وصوله لأداء صلاة العيد في جامع عبد الله بن عباس وسط المدينة أعاد ناشطون بكثافة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي كافة، ولقيت كذلك تفاعلا كبيرا بين السوريين. نشاهد معكم هذه اللحظات.